0: إذن اليوم الأربعاء 24 حزيران 2026، ما بعرف ليه مش حابة هالشهر يخلص، ما بعرف يمكن لأنه في المونديال. أهلا وسهلا بالجميع مستمعي لبنان الحر ضمن برنامج بلا جمرك. بلشنا هلأ ومستمر لغاية الساعة 4 أو 5 إلا تلت. شو بني أنا اليوم عطول عم برجع ساعة لورا. مارون بشعليني على هندسة الصوت، تحية لألك مارون. متمرس إذاعيا وموسيقيا وأخلاقيا. أخلاقيا قبل الإذاعيا وقبل الموسيقيا. من أبرز إعلاميي لبنان الحر. محبي فادي ناكوزي بيلحقوا من مطرح لمطرح، من برنامج لبرنامج، بالليل بالنهار قبل الظهر بعد الظهر. بحبوا صدقه، بحبوا صراحته، بحبوا كل شيء مهم بيقدم لهم إياه على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الموسيقي، على الصعيد التربوي، على الصعيد الحياتي بشكل عام. خمسة وأربعين سنة طبعوا وعم بيطبعوا مسيرة فادي ناكوزي. يعني فادي داخل على إذاعة لبنان الحر قبلي بخمسة وثلاثين، بعشر سنين. يعني أنا 35 سنة، هو 45 سنة. استاذنا فادي ناكوزي. الإذاعي والمؤلف الموسيقي فادي ناكوزي، ألف تحية لألك، أهلا وسهلا فيك ببيتك.
1: مرسي مرسي وفاء. تسمحي لي أقول بداية الإنسان اللي تفضلتي فيهم عزيزين عقلبي كتير، هيدي شهادة منك، بس بدي أقول شغلي، اللي بيطلع معك بيكسب مكاني بعالم الإعلام.
0: شكرا شكرا فادي، شكرا. هيدي من محبتك، على كل حال شهادتك مجروحة.
1: مرسي
0: فيي. فادي ناكوزي، بدنا نبلش بحديث اليوم وحديث الشهر اللي هو المونديال.
1: طيب.
0: كل ما بشوف حدا بسألوا أنت مع مين؟ بقلم أو برازيل أو ألمانيا أو فرنسا أو أرجنتين بالخط العريض.
1: ظاهر أنت هيك.
0: مش الظاهر، اكيد هيك. ما انا من اول ما فت على الاذاعه وقبل ما فت على الاذاعه ارجنتينيه.
1: ان شاء الله بتربحوا. على كل حال هي هلا بعد لهلا
0: متصدره.
1: هي لا بعد لهلا، هي اللي حملت كاس العالم.
0: صحيح، ب 22 الارجنتين حملت كاس العالم، وطبعا ميسي. وهلا عم نشوف انه شاغل الدنيا وشاغل الناس
1: بعدد الاهداف،
0: ليو ميسي، ليونيل ميسي، وحتى اللي بيكونوا مش مع الارجنتين. يعني كتير في ناس عم بيعلقوا، عم بيقولوا صحيح نحن مع الالمان، صحيح نحن مع البرازيلية، صحيح نحن مع البرتغال، ولكن بصراحه ميسي غير شكل.
1: اكيد هلا مش بس بالرياضه، بحيلا شيء وقت يكون شخص عن جد محترف، ما فيك حتى إن كنت بتحبي انتمائه أو بلده أو أي شيء آخر. المحترف محترف، واللي بيقدر الاحتراف بده يحترم احترافه.
0: صحيح صح. فادي أنت مع مين؟
1: هلأ أنا مع هلأ المشكلة أنه بقاش نسترجع نقول نحن مع مين، قد ما صار كل واحد ما أنت لأنه هيك وكل واحد لأنه هيك. بس أنا مع ألمانيا علما أنه عشت ببيت الوالدة برازيلية. يعني بس تشوفي أنه مش بالضرورة أنه الولد يتأثر بانتماء أهله أو أي شيء آخر، وكنت أنا لهلأ بعدني بشجع الفريق الألماني لعدة أسباب، يعني مش بس احترافيا.
0: هلا نحكي عن الأسباب، ولكن وقتها كانت الوالدة على قيد الحياة الله يرحم ترابها، وهي برازيلية. تانكيو. هي برازيلية. كنت برازيلي، كنت مع البرازيل أنت؟
1: لا
0: لا
1: ما عم لك من
0: زمان
1: من زمان وجاي. ما بعرف شو اللي وحيلي انه ما اكون باتجاه،
0: بس بعرف الوالدة كانت تتحمس كتير
1: اكثر من اللزوم. هذا شيء بالدم بيبقى، وهي بتحب هاللعبه، هاللعبه شعبيه بالبرازيل
0: صح،
1: وبحبوها الكل. يعني انه كيف ما برمتي على بيقولوا على الترويقة او على الغداء او على العشاء وين ما كان، على طول بيحكوا بلعبة كره القدم. بقى اكيد كنت اتحمس كتير.
0: يعني قديه كانت انقهرت وقت البرازيل اكلتها 7-1؟
1: ايه بعرف جديد يعني بعرف. ما منيح ما شافت النتيجة.
0: ما بقول لك منيح ما شافت النتيجه. انت ليه الماني؟
1: وفاء إذا خبرتي يمكن شوي هيك ما له طعمي، بس
0: كل شيء بتحكيه وبتخبره له طعمي. لا
1: تأثرت بحكي بي وقت كان يحكي عن الآلات الألمانية، الآلة المكنة، كان بالسيارات، إن كان
0: بالبرادات، بالغسالات،
1: يعني كل شيء. في شيء اسمه مكان ميكانيك، كان يسمعه، كان يحكي كتير عن عن جودة الصناعة.
0: هو الألمانية. بيشتغل بهالإطار الوالد؟
1: لا.
0: أوكي.
1: لا مهندس بيي، والدي كان مهندس بالطيران، وبعدين أكيد فتح شيء خاص له، ولكن تأثر
0: بالجودة اللي
1: بالجودة الألمانية الألمان. لأنه كان وقتها كتير يحكى فيها، مش مثل هلأ يعني. لا كان قبل هذا بقول حدا بيقول لك ألماني، مكنة ألمانية،
0: بعده سيارة ألمانية،
1: سيارة ألمانية،
0: مرسيدس
1: يعني. عشان هيك تأثرت بهجم أنا وصغير، وصرت نحضر التلفزيون خاصة المونديال، وما بعرف شيء قال لي انه ايد هالفريق هيدا. وفي عندهم اللي ما بيعرف انه الالمان عندهم كثير تعلق ببلدهم، كثير
0: راسبير الالمان،
1: راسبير. وخاصة انه هني كانوا مقسومين بين المانيا الغربية والمانيا الشرقية،
0: صح.
1: مش من زمان يعني، البركة جون بول دو اللي هي مثل ما بيقولوا كسرت حائط برلين.
0: على كل حال لليوم بيقولوا انه اصعب شيء تاخد الجنسية الألمانية، كتير صعبة انك تحصل على الجنسية الألمانية، مثل ما قلنا راسبور.
1: يعني مش معناتها انه بقيت البلدين لا، بس انه تأثرت العالم. في كتير تأثروا بالصناعة الألمانية. هلأ هذا شيء، والرياضة شيء آخر كمان، منهم هينين بالرياضة كمان،
0: كمان بالموسيقى مش هينين
1: يعني.
0: كمان هيدا الشغلة
1: يعني وقت بدنا نحكي بهاي الأمور، أكيد يعني بلد في كتير إمكانيات.
0: صحيح.
1: علما أنه ما كانوا أنا بدي حيي توني بترافق معه الليلي المخرج توني سفير.
0: توني سفير ببرنامجك الساعة 9،
1: الصديق العزيز اللي بيتر حشاش كتير، يعني اللي مبسوط كتير بمسؤوليته هلا بيتر حشاش.
0: مبسوطين فيك شباب قد الدنيا.
1: عيون بوسي. هالمرة ضيوف، أنا ضيف.
0: أحلى ضيف.
1: الله يخليك.
0: تفضل. الموسيقى الألمانية.
1: صحيح إنه كان عندهم أشياء امتازوا فيها. ضيعت الفكرة، بس إنه هذا الواقع اللي
0: كنا عم نحكي عن الموسيقى الألمانية، يعني اللي كمان لا تقل أهمية عن جودة الصناعة الألمانية.
1: صحيح. الألمان من بعد الحرب من بعد ما صارت توحدت الألمانيتين، ما كتير ركزوا على البنية العسكرية طبعاً. شوفي بيعملوا أسلحة بس مش لقلهم.
0: صحيح.
1: ما جيشهم بعضه جيش منه مقاتل مثل ما كان، مثل ما بنعرفه أيام هتلر. اليوم الجيش الألماني يعني
0: صحيح.
1: جيش
0: صح
1: بقدرات عسكرية متواضعة نوعا ما، لأنه بيصنعوا أكتر ما بيصنعوا شيء لقلهم لنفسهم.
0: نعم. بتتوقع تاخد كأس العالم ألمانيا ولا شايفة السنة مش كتير يعني؟
1: ما بعرف، بس بعرف أنه ألمانيا كانت تعطي نتائج أحسن قبل، كان لها بريء أكتر. مع أنه حلو هلأ وفيها بريء، بس ولكن بس تحب أقول لك شغلي وفاء، من زي ما أنا عم نحكي عن الفوتبول، هلأ فريق البرازيل مثل ما كان أول قبل من السنين الماضية؟ أكيد يعني في زمن بيقوى فيه بسموه الأجدر تبع أي حدا،
0: صح،
1: بيقوى فيها الزمن هيك، وبعدين بده يقفل بمكان ما ده يرجع يطلع بمكان ما. بقى معلق إذا البرازيل هبط شوي أو هبطت أسهمها بالمونديال، بس مش معناتها أنه مش هترجع بعدين تقوى ويصير جيل جديد
0: إن شاء الله على أيامنا
1: ياخد بطولة
0: إن شاء الله على أيامنا.
1: إذا بدك تحكي باسكتبول، إذا بدك تحكي فوتبول،
0: صحيح
1: حيلا شيء يعني في محل دي هو دي بابت بابي
0: كل حال ما يزعلوا مني محبزي غير الأرجنتين، إنه كمان حاسين السنة إنه بعده الجول تبعهم نضيف الأرجنتينية، مع الجزائر 3-0 ومع النمسا 2-0، بعده الجول تبعهم نضيف ما دخل فيه ولا جول يعني.
1: هيدي
0: الشبكة نضيفة بعدها،
1: عارفة أنا مش منتبه له.
0: إيه
1: إنه بعدهم زيرو لهلا. إيه
0: صح،
1: كتير مهمة.
0: يلا فادي ناكوزي، بدنا نرجع لبداياتك فادي. أول ما دخلت على إذاعة لبنان الحر، هيدا الإذاعة العريقة اللي تأسست بـ 78 واللي بعدها مستمرة واللي بعدها محافظة على مبادئها، محافظة على القضية اللي بلشت وتأسست كرمالها، والله يرحم الشيخ بشير الجميل رئيس الجمهورية الشهيد اللي أسس إذاعة لبنان الحر. تفضل.
1: بعهده كنت دخلت على الإذاعة بالعهد اللي هالحلم مثل ما بيقول هال 21 نهار دخلت أنا على الإذاعة. إلي لحد هلأ لقاب بيصير إلي تقريبا
0: يعني بـ 82 دخلت.
1: نعم 45 سنة بيصيروا
0: العمر كله دقلك على الخشب.
1: مرسي. ما بتصور حدا قليل اللي بيقعد بمؤسسة وحدة، فرد مؤسسة من دون ما ينتقلوا لمكان آخر،
0: صح،
1: بهالسنوات هيدي 45 كتار. صحيح،
0: بس مش كتار على المستمعين.
1: هلا أنا بس بدي أقول شغلي اللي ما بيعرف، إنه إذاعة لبنان الحر كانت مدرسة، أنا تعلمت منها أشياء كتير صنعتني بكل بساطة. مش بالضرورة أنه كل واحد بده يمرق بده يوصل أو يشتهر بمكان ما، ولكن عطتني اللي لازم أخده. الظروف تسمح أوقات، أوقات الظروف ما بتسمح، بمر أشياء كتير، ونحن بتعرفي هالفترة كانت فترة تعطول حروب، نخلص من حرب بنفوت بحرب، نخلص من حرب بنفوت، ما استقر البلد. يعني ما فينا نلوم انه ما في استقرار بكل المؤسسات او بكل القطاعات. بقى عشان هيك بهالاذاعه تعلمنا كتير، كان في اسماء كتير كبيره،
0: صح،
1: انا تعلمت منهم وبكلل لهم كل الخير لانه علموني وقفوا حدي. تسمحي لي انه انا
0: كنت
1: بمكان ما كنت من فريق عمل الله يرحمه رياض شراره، ما بعرف شو شايف فيي، بس انه حبني كتير وحطني بالفريق العمل تبعه وقت اللي اشتغل
0: فريق الاعداد،
1: لانه انا كنت اقعد معه على الهواء مشان الاسئله، لانه اللي ما بيعرف رياض شراره شو ما تسألي بيعطيك الجواب موسوعه،
0: صح،
1: عكس ما كل اللي بيفكروا عنه انه يعني في كاريكاتوري شوي بالتقديم او بهذا، بس اللي ما بيعرف انه موسوعه شو السؤال اللي بيطلع على بالك بتلاقي له جوابه. انا كنت اخذ السؤال وحط الورقه قدامه ويجاوب فورا.
0: اها هيدا
1: كنا على الهواء
0: البروجرام كنتوا تعملوه مباشره على الهواء. حلو كثير.
1: من الاشياء اللي تعلمت من الاشخاص اللي انا تعلمت منهم، وشو بدي اقول لك، يعني كل دقيقه بتتعلميها، في مثل بقول دائما learning all the time، يعني
0: صحيح، كل شيء المفروض
1: كل شيء الواحد بيتعلم، وكل دقيقه بتمشي فيها لقدام ولو صار عمرك بهالعمر بتتعلم شيء كثير.
0: صحيح. بتتذكر أول نهار دخلت فيه على لبنان الحر؟
1: إيه ولو
0: خبرني عنه.
1: هلأ أنا فت كان عمري منه كتير كبير، وكانوا اللي كل موجودين كانوا أكبر مني بكتير. ما تعرفت، بس الشخص اللي شوي حضني لأنه كنت شوي مستغرب. هلأ أنا كنا اثنين، نحنا بقينا أو ثلاثة من أصل تقريبا شي 100 طلب، وفتنا على الفحص بالإذاعة. هون في شيء كان اسمه فحص، منفوت على الفحص اللي بيقولوله منرجع منتصل فيك، يعني مبدئيا ما مش الحال. واللي بيقولوا له تفضل تنتظر برا يعني معناتها في حكي معه بعدين.
0: شو نوعية الأسئلة؟
1: أنا فت بالموسيقى يعني وكان الأسئلة موسيقية طبعا.
0: دخلت بالموسيقى مش كمذيع يعني؟
1: لا لا
0: يعني بالمكتب الموسيقي،
1: لأنه كان في أستاذ جوزيف عنديري الله يطول
0: بعمره، منوجه له تحية دكتور جوزيف عنديري اللي مفضل علي ومفضل عليك فادي.
1: صحيح.
0: نعم.
1: كان هو مسؤول، كان مدير برامج ومسؤول قسم الموسيقى بالإذاعة، وكان بدهن حدا موسيقي. يعني الإذاعة بيجي ناس كتير أخبار، بيجي ناس كتير يمكن روبورتاج، يعني هذا المجال الإذاعة. شو بدك تفكري؟ بتفكري بهالأشياء. بس تيجي موسيقي على الإذاعة من القليل كان يجي.
0: صحيح.
1: بقى جيتهم أنا.
0: ودكتور جوزيف عنديري كان موسيقي كمان
1: طبيعي. وكان بده حدا يكون معه،
0: يعني انضميت لفريق عمله.
1: صحيح.
0: صح.
1: سنوات.
0: اي متى طلعت على الهواء؟
1: بس تقلك قلتي لي كلمه مين مين مين قعدنا الله يوجه لها الخير، كمان كنا سوا مدام ميمتا انا وياها بنفس النهار دخلنا على الإذاعة.
0: نعم.
1: بقى قعدنا برا وانتظرنا انه نحن نقبلنا او نكون شو بده يصير. هلا هلا طبعا اكبر مني بقى كانت صرت هيك تقلي هي هلا بيعملوا هيك ولا بيعملوا هيك ولا بيعملوا هيك ولا بيعملوا هيك. طبعا هي صارت ستار فيما بعد يعني، كان بالاذاعه ولا بالتلفزيون. انا ضليتني محصور شوي بالاذاعه مع انه صارت لي فرصه اطلع على التلفزيون.
0: اي تلفزيون؟ ال بي سي. وليه ما طلعت؟
1: نوار غلطه مني يمكن.
0: انت قلت لا يعني؟
1: لانه كان تعرفي التعاون بين المؤسستين كان قائم، لانه مؤسسه وحده
0: 100%.
1: اجى اسمي مع مجموعه الاسماء اللي كانت بالاذاعه واللي انتقلت.
0: حضرت هو مذيع على ال بي سي؟
1: ما بعرف شو كان بدهم يعطوني يعني فوق. بس انه كنت فايت باطار مختلف عن بقيه الاطر. حتى مش من فتره انا طلعت قدمت كمان، بدي احيي لزميلنا طوني نصار اللي كمان من خلاله نفتح مجال لأنه كون فوق. كانت على وقت الـ LDC، بدأ تفتح الـ LDC وكانوا عم ياخدوا إكيب، وحتى أنه نقبلت، عملت فحص فوق ونقبلت. بس برجع بقول ظروف سياسية وبتلعب دور مع الأسف. مش هكمل الحديث.
0: أكل حال يعني، ما بدنا نفوت بهيك.
1: أنا ما كان زنبي يعني، بس بدي أعمل
0: تفاصيل. صحيح.
1: اللي بدي أعمله عملته، والفحص اللي بدي أعمله عملته، والنتيجة كانت إيجابية. والتليفون اللي إجاني واللي فيرا مرتي كانت موجودة إنه بكرة بدنا نروح نصور أول جينجل للـ LDC أو أي بروموسيون عم ينعمل.
0: شو صار بكرة؟
1: ما بعرف.
0: رحت؟
1: لا.
0: دقوا لك؟ قالوا لك ما تجي؟
1: ما بعرف، صار شيء إنه تأجل الموضوع وتأجل وراحت.
0: تأجل التصوير ولا تأجل التعامل معك؟
1: تأجل التعامل معك.
0: أوكي. طيب خلينا أول برنامج قديت اللي كم سنة لطلعت على الهواء فادي؟
1: تقريبا شي 15 أو 20 سنة.
0: بفلد؟ بقيت تشتغل بالكواليس؟
1: بالكواليس بالكواليس يعني إعداد أكتر. خاصة كان عندي فترة صباحية الله يرحمه الأستاذ سجان أزي. بقى قال لي فادي
0: المدير العام،
1: كان مدير الإذاعة. بقى قال لي فادي شو حابب، بدنا نعمل شي صباحي، شي موسيقي، هيك موسيقي فيه. لا بدي كلمة ولا بدي حكي ولا بدي طلع، موسيقي هالنص ساعة بيمرقوا هيك حلوين الصبح. من السبعة يعني بتذكر، من السبعة على السبعة ونص. بقى ما بعرف شو بدي سميله، ما عرفت شو بدي سميه لأنه شو بعدني ما بعرف. قال لي رح سميها تيكون الصبح أحلى. وضلينا ليكون الصبح أحلى عشي 10-15 سنة تقريبا.
0: كنت أعداد.
1: قال لي في مرة قد ما حطيت موسيقى شوي رايقة وحب يمزح معي، أنا ما بيمزح كتير مع الإكيب اللي كان معه
0: الموظفين،
1: وكان رهبة كبيرة.
0: هلا بنحكي عن رهبة
1: صنع
0: إزاي الله يرحمه سجان أسي.
1: على كل حال مرة قال لي ليك فدي بدي أشوف إذا أنت بفكرك على فكرة. قلت له سجان شو الفكرة؟ قال لي هو البرنامج مش تيكون الصبح أحلى، من بعد عم بسمع هالفترة سمعتها هلا
0: تيكون المساء أحلى.
1: لا قال لي لحنسميها رجعوا ناموا. بقى أزبط هيك حييها شوي حركها نتفي.
0: هيدا كنت انت تقدمها ولا بس تعدل للموسيقى؟
1: بس موسيقى ما كان فيها حكي.
0: ما كان فيها حكي. اوكي. ومن بعد تاي يصير الصبح احلى.
1: مش متذكر.
0: مش متذكر.
1: مش متذكر وين صرت
0: على الهواء.
1: ايه ما صراحة ما بعرف هالفترة اللي

0: بقلب المبنى جوا بقلبه مش بتطلع لبرا يعني. بقى كان يسهل علينا الطلع والنزل. ما بتلاقيها الأسانسور إلا طالع نازل. بقى مرة حسيت أنه زيزقت الصباط الله يرحمه، حتى زيزقت الصباط كنا نعرف إذا إجا ولا ما إجا. بقى ما سمعت الزيزقة شو بدي أنا طلعت على الخزينة اللي جوه، لأن أنا موجود بمحل بعرف أنه في عقوبة لإلي لأنه ممنوع كون بهذا.
1: لحظة، شو كنت عم تعمل؟ شو كنت عم تعمل دفت بالخزينة؟
0: زميلتنا فيفيان باغر ما بعرف وين بتكون هلأ، كنت عندها واجا وفت على الخزينة لجوا، صرت ترك رد البواب الخزينة لوراي بس ما سكروا 100%. بقى هو شو عمل؟ اشتغل انه انا مش رح تلاقي شخصية مثله قليل اللي مثله. وصل هيك انا شو عم بتطلع من درفة الهيدي الفتحة الصغيرة، وصل عمل لي حط عينه بقلب الفتحة الصغيرة تبع الخزينة، صاروا يضحكوا الكل، هو ما عاد قدر ضبط حاله ضحك. هي أول مرة بيضحك فيها بالشكل هيدا. اللي نزال نزال. هي
1: في شغلة، في شغلة
0: رهبته قوية كانت بال.
1: في شغلة تانية كمان بخبروها، وكل ما بخبروها منضحك. زميل هاشم.
0: هاشم الهاشم.
1: هاشم الهاشم.
0: بعد فيق لأسمائه.
1: إيه صحيح، مهندس صوت. بقى هيدي بدك تخبرني إياها، فهدي بأسلوبك المهضوم إنه وقتها كان على الهواء وعم بيبرم التورن ديسك.
0: بتت علي المدير عم تعرفك يعني عامل كبسة.
1: ايه؟
0: يعني بيجي موين أنت كوين موجودة بيفوت عليك، بس بيفوت برعبة.
1: ايه؟
0: يعني مثل كأنه في شيء. بقى فات بده يخوفه لهاشم، بده يخوفه بشيء.
1: وهاشم كان خويف.
0: وكان خويف. بقى البلاتو عم بيبرم، عم بيبرم في
1: قلب موسيقى على الهواء، في غنية على الهواء.
0: ايه والإبرة ماشي وعادي.
1: ايه؟
0: ماشي هيدا. هاشم هو قبض كله سوا هيك، ليه عم يبرم هيدا؟ وراح وطفى كل شيء.
1: وقف التيكس.
0: وقف يعني
1: وقف الهواء.
0: وقف الهواء لأنه خيف. قال لك ليش ليه عم يبرم هيدا؟ ما أنا ما عاد فكر أنه ما أنا حاطت الديسك على الهواء عم يبرم. هيدي واحدة منهم يعني كتير قد ما كان رهبته قوية بالمؤسسة، بس عمل الإشاعة.
1: نعم.
0: بقولها وبقولها بكل بكل بكل صفاء ضمير. ولو كنا بفترة من الفترات نخاف أو هيدا، بس تعلمنا هيدا جيل ندعك مزبوط وعمل إذاعة مثل ما هو لازم.
1: صحيح صح. الأورج اللي موجود برا على المدخل قديش أنت عازف عليه وقديش مسجلين عليه؟
0: هذا الأورج الموجود برا
1: أول ما بفوت بتفوتوا على لبنان الحر، هو عايدكم الشمال.
0: صحيح. هلأ بعده موجود كتر خيرون يعني محافظين عليه بعده.
1: والنقرة
0: والبيانو سيفتي.
1: صح.
0: ودي
1: أنت كان معك مفتاحه البيانو.
0: صحيح بعده معي.
1: ايه بعده معك.
0: نعم. بقى هو أعطاني استشزعان قال لي بضل مفتاح البيانو معك
1: من هديك الايام بعده معك ما حدا طالبك فيه؟
0: مين سألين مين سألين عن البيانو؟ بقى بس تقلك انه هالقطعتين الموجودين هلا حاليا بالاذاعه هن بهمه الله يرحمه الشيخ بشير نجيبه. من عند عبد الله حمصي، عفوا عبد الله شاهين بالاشرفيه.
1: نعم.
0: نجيبه لهون كان بعد ما حدا بيفكر شيء اسمه آلات موسيقية، وما كان أصلا ما كان في إذاعات.
1: صحيح.
0: يعني ما عليه يمكن عم بحكي
1: صوت لبنان قبل.
0: صوت لبنان مش بقبل كتير. والمبلغ هون كان عم بيتجهز أحدث تجهيز. أحدث مكانات كله شيخ بشير. الآلات بعدها موجودة، البيانو منفتخر فيه ومشوف حالنا فيه وبعده موجود بالسالون. الأورج اللي كان برا عم تسأليني عن الأورج، هذا أول ما طلعوا أورجيت الفرفيزة يمكن اللي بيعرفوا بالموسيقى بيعرفوا الطابقين هيك وخشب مبل. بس تقلي كوفا كان عنا استوديو كبير بالإذاعة القديمة، المبنى اللي حد هلأ المبنى اللي نحن فيه. كنا نسجل البروموسيوني الجينجل طبع إذا عم نعمل جينجل للإذاعة. كنا نجمع بعضنا كم واحد مذيعة مذيعتين صوتواتهم حلوة، يمكن أنت مرقتي بواحد أو ما يمكن، لا ما لحقتي. وهتا هتا نسجل الجينجل للإذاعة. شو عنا يلا
1: وانت تعزف
0: فلان يكتب الكلام ونحن نلحن وأنا عزفت وسجلنا يهون ونزل ونزلت فترة طويلة على الهواء. إنتاج محلي، إنتاج بقلب الإذاعة. ما عزنا لا استوديو برا ولا مرحن بمكان ما ولا ملحن بمكان ما.
1: أنت كنت
0: نحن عمل أوكي بس إنه كنا نحن من من من من لحم الحي نعمل هالأشياء هاي.
1: عن جد.
0: فترة ذهبية حلوة إذا بتتذكريها في أشياء كتير، بس وفي كتير غيري هلا إذا قعدوا كمان وحكوا كمان بيحكوا من تجاربهم هن. الإذاعة في كتير حكي نحكى عنها كتير مش شوي،
1: أسامي كبيرة كتير
0: أسامي كبيرة
1: ظهرت منها وطلعت منها.
0: الله يرحم اللي توفوا كمان،
1: أكيد الله يرحم اللي توفوا
0: لأنه تعبوا تعبوا بهالمؤسسة.
1: أكيد أكيد
0: والله يوفق اللي صاروا بمراكز عالية أو اشتهروا أو وصلوا أو ما بعرف يعني كل واحد أخذ طريقه فيما بعد.
1: نعم أول بروغرام، مش خليني أقول مش أول بروغرام، ولكن البروغرام اللي عن جد طبع فادي نكوزي بالأول.
0: هلا أنا كيفي بروغرام أعمله بصراحة كانت تجربة كبيرة وقاسية وتعلمت منها كتير، وكان ما حدا بعد عم بيعمله وهو زيارة عغفلة. هيدا كان نربو فيها الضياع نشوف الناس ونفوت نقعد معهم.
1: ايه
0: صاروا بعدين يتصلوا فينا ويقولوا لنا بتحبوا نسجل سهرة بمكان ما ببيت فلان ببيت الرعية عند
1: كنتوا الخور. تحملوا النقرة
0: نحموا النقرة وكنا نطلع اكيب يعني شي 3-4 ونسجل نسجل مباشرة نرجع نعرضه على الهواء. هذا كان امتحان كبير لي أنا لأنه شفت الكل حكيت مع الكل من الصغير للكبير، في مطربين اليوم صاروا مطربين، في مش عارف شو بدي قد ما في أشخاص يمكن هلأ مجمعهم لراسي ولكن أشخاص اليوم مهمين كتير بكل مجالات. رحنا نفوت على بيوتهم ونقعد ونسجل هيك سهرة عفوية.
1: أي.
0: اسمه البرنامج زيارة عغفلة.
1: أي.
0: زيارة عغفلة يعني ما كانوا يعرفوا انه نحنا اليوم جايين نسجل عندهم او ما، هيدا كان واحد بس يعرف ويحضر الشيء وهني يتفاجئوا جاي الإذاعة تسجل. شو الإذاعة؟ كانت الإذاعة هي الوحيدة القائمة.
1: صحيح
0: ما في شيء كان غير الإذاعة.
1: صح.
0: إذا بتبرمي كل هيدا بتسألي كانت العالم تسمع إذاعة.
1: صحيح.
0: وشو كان في إذاعة؟ كان في إذاعتين هون المعروفين أكتر.
1: برأيك انتهى دور الإذاعة مع هالتكنولوجيا المتقدمة جدا مع السوشيال ميديا؟
0: هلا وفاء الإذاعة بعدها إلى رونقة إلى نكهتها إلى رونقة، بس اليوم اللي بده يسمعها يا بده يكون لاحق برنامج معين قاصد يسمعه من أجل شقة،
1: يا بده يكون بالسيارة
0: يا بده يكون بالسيارة
1: يسمعها.
0: هلا قد ايه عدد الناس اللي بيكونوا بالسيارة وعم يتابعوا
1: بعجقة السير
0: خصوصا بالبيك تايم يعني.
1: صح.
0: وقت اللي بيكون في عجقة. هلا اليوم صارت الإذاعة كمان صوت وصورة وعم تطلع على السوشيال ميديا وفي الواحد يتبعها بطريقة كان مرئية ولا مسموعة ولا عبر هودي التواصل الاجتماعي يعني.
1: نعم.
0: بس عقيمنا لا عقيمنا ما
1: اشتغلت بالإذاعة وكنت عبر أسير إذاعة لبنان الحر يعني ثقافيا، اشتغلت ثقافي، اشتغلت إنماء، اشتغلت تربية واشتغلت مسابقات
0: يعني بعدنا لليوم سوا نحن وجنا.
1: صحيح.
0: يعني عملنا ما بينعمل بصراحة يعني تسمحي لي أحكي
1: طبعا أكيد
0: أنه هذا الشيء بيبقى موجود بقلبي.
1: أكيد.
0: كل شيء عم ينعمل اليوم إذاعيا عملنا وكل الأفكار اللي عم تنطرح انطرحت الإمكانيات هيك كانت قبل بقى ما في شيء جديد تحت هالشمس.
1: صحيح.
0: ولا فكرة جديدة، في إمكانيات
1: وفي أسلوب
0: بس ما في أفكار،
1: في أساليب مختلفة
0: أساليب بس ما في أفكار جديدة. أفكار، والحلو أنه إحنا عنا أفكارنا كلها مكتوبة وموجودة بأرشيفات الإذاعة. كلنا حطينا أفكارنا وأنت حطيت أفكارك. كلنا حطينا أفكارنا. لا جديد تحت هذه الشمس. عشان هيك الأمور هلأ مثل ما قلتي الأساليب الإمكانيات في بعض الأمور أكيد تتغير يعني عن تطور. نحن على أيامنا ما كنا ممنوع أول ما طلعت الكالكولاتريس كنا ممنوع نقنيها أو نفوتها على المدرسة.
1: صح.
0: اليوم الولد مش بس بيش كالكولاتريس بفوت معه التليفون والأي آي حاضر.
1: صحيح.
0: معه قاعد حد منه.
1: صح.
0: تخيرت الأمور أكيد.
1: بس
0: هيك عم بيتقولها يعني.
1: لا صحيح، بس هديك الأيام كانت أحسن بشكل أو بآخر، ولا هالأيام أحسن؟
0: لا هديك الأيام كانت أحسن.
1: هديك الأيام يعني هديك الأيام بمدرسنا يحشولنا
0: عن عن عم تحكي تربويا ولا إذاعيا؟
1: ما هن ليك مرتبطين كلهم ببعضهم.
0: لا إذاعيا عم بقول لك هديك الأيام كانت أحسن، لأنه كان لأنه الواحد يا بيفشل يا بينجح.
1: أنت لأنه أعطيت مثل أنه ممنوع كالكولاتريس تفوت مع الطالب، كانت بهديك الأيام من هيك كنت عم بقول لي هلأ بفوت اللابتوب وبفوت
0: صار كله صار من جزء من حياة الإنسان
1: 100%. بقى تربويا هديك الأيام كانت أحسن ولا هالأيام؟
0: كل بصراحة إذا تربويا لا، البجاج اللي أخذناه قبل على الصعيد الفكري
1: شو حافظين منه؟
0: والله
1: البجاج اللي
0: بس
1: نحن
0: أنا وياكي استفدنا منه بلا وفاء،
1: لأنه سقفنا حالنا.
0: القيلة بتحكي عنك
1: لأنه سقفنا حالنا أنا وياك.
0: أوكي.
1: لأنه في أشخاص سقفوا حالهم، ولكن حشيولنا راسنا تاريخ وجغرافيا
0: بس عملوا ناس
1: ايه، بس شو حافظ
0: عملوا
1: منهم؟
0: عملوا اشخاص برعوا بالعلم.
1: طب ما هلا عم بيعملوا اشخاص
0: تماما
1: عم بيبرعوا،
0: بس انه النسب نسب نحن عايامنا بخدي بالشهادات. خدي الشهادات اللي كانت، اليوم ما معك دكتوراه انت ماشي انت ماشي، قبل اللي معك سيرتيفيكا بيضربوا لك سلام. يعني شوفي قد ايه تطور العلم بشكل انه صار بي 7 أسئلة بيسألوك إياها بأمريكا كلها محورة حول الأورديناتور، ويختبروا ذكائك قبل ما تفوتي على شغل بمكان ما. 7 أسئلة بيسألوك إياها حول هيدا هو الموضوع، لا ها ولا ها ولا ها ولا شريغ ولا غرفي ولا سيانس ولا ما أعرف شو هول الأشياء بتعرفي تعمليهم. أهلا وسهلا تفضل.
1: على كل حال كمان بالنسبة لبرا أكثر من الشهادة الخبرة بياخدوها بعين الاعتبار. هون بعدنا منقول شهادات انه لو عنده خبرة قد ما يكون عنده خبرة، ما معه شهادة برا لا، الخبرة قبل الشهادة. صحيح؟
0: اكيد. طب معك شهادة وما عندك خبرة شو بتفيدي؟
1: صحيح.
0: شو بتفيدي المؤسسة اللي انت عم بتفوتي عليها؟
1: 100%.
0: مش كل شيء بتتعلمي بتطبقي. اسألي حي الله حدا.
1: صحيح.
0: اللي بتخديهم بالمدرسة او بالجامعة بتطبقي بمكان ما، في شيء بتطبقي خاصة عم نحكي على صعيد الجامعة والاختصاص الجامعي، بمكان ما في اشياء بتخديها للتطبيقها. بس بالاجمال لا، في الممارسة
1: طبعا
0: هي اللي بتعطيك العلم، السقافة الكافية والعلم الكافي.
1: فادي ناكوزي اشتغلت بفترة من الفترات اخبار سياسي، وحسيناك انه حسيتك
0: انت كنت موجودة.
1: اكيد كنا عم نشتغل سوا. صحيح حسيتك انه منك مرتاح بالمطرح اللي كنت انت فيه، يعني كانه انت منك دوي يعني بقصه السياسه، مع انه كانت سائفتك السياسيه كتير منيحه، مع انه شغلك كان بجنن، ولكن انت كنت تحس حالك مش بمطرحك. لا
0: مظبوط.
1: صحيح. ليه؟
0: ولا بروف انه رجعت رحت على البرامج.
1: صح.
0: وتابعت برامج. وانت بتعرفي انه في برامج بعملها انا ورانيا.
1: صح.
0: برامج علمية امتازنا فيها امتازت فيها إذاعة لبنان الحر، ان شاء الله بترجع بطريقة ما. رحنا البرامج لانه حسيت حالي بقدر اعطي
1: بتقدر تعطي اكثر.
0: اكيد
1: تقدر تعطي اكثر. صحيح. هلا في 3 برامج عندك في
0: إيه؟ لا حاليا ما عدنا في كتير برامج وقفت لسبب ما.
1: إلى يعني حتى أشعر
0: تغيير الآخر. تغيير إيه أكيد، لأنه بمكان ما وفاء بدك تعمل شيء تقلب شيء، بدك تغيري شيء، ما فيك تضلك بنمط واحد ماشي، حتى لو التغيير ما كان على مستوى معين او على طموحاتك او اللي بدك اياه، بس انه لفت غيرتي خلص انت نفسيتك بتتغير بمكان ما. هلا ان شاء الله انه هالتغيير ينقطف ثمره بمكان ما.
1: خلينا نحكي عن برامجك هلا.
0: تفضل.
1: اول برنامج هو الموسيقى كلاسيك، هيدا اللي كنت تعمله بعده مستمر من كم سنه؟
0: هيدا كنت اعمله مع جنى حرام اجبرناها تشتغل او نكون سوا ببرنامج موسيقى كلاسيكيه عم بحكي من يمكن من 30 سنة من 35 سنة ما بعرف بهالوقت هيدا بقى بتقلي أنا يا عمي شو خصني بالكلاسيك وكذا لسنوات عديدة جانا تقدم الموسيقى الكلاسيكية أنا أكتب واختار للمقطوعات الموسيقية حتى هي كانت أم بلوس تحط هيك كلمات شوي فيها
1: حنين
0: فيها حنين إلى رابط بالنفس بالجوة هيك إشياء نفسية
1: هلا اختلف شوي صار له فترة
0: الموضوع هلا صار بإيد الأستاذ جوزيف فخري
1: نعم صار له زمان كمان بإيد الأستاذ جوزيف فخري
0: عم بيقدم هالشي مجانا دون أي مقابل معلم الأجيال من قل له أستاذ جوزيف تعرفي متانته كانت بالكونسيرفاتوار وأنا من خلاله تعرفت على دكتور غلمية دكتور غلمية أثنى على هالبرنامج
1: وحصلت على تنويه
0: مباشر منه يعني بس بدي حيي كمان أستاذ جوزيف فخري اللي عملنا وعمل بالأحرى شيء ما نعمل وبعده مستمر لهلا
1: صحيح البرنامج الثاني اللي هو كريدو
0: كريدو هذا عملته عملناه سوا
1: ديني انت ورانيا
0: فكرة مشتركة كانت مع رانيا غصيبة تحيتنا لها فعلا يعني مش رح تلاقي التيم هيك
1: صح
0: مش رح تلاقي
1: هلقات في كيمستري بينك وبينك
0: يعني ما من النوادر لتلاقي بقى عملنا برنامج ديني أنا وياها وعملنا برنامج علمي أنا وياها ونجحنا باثنين
1: صحيح
0: بدي أقول شغلي أول برنامج مرئي بإذاعة لبنان الحر كان برنامج كريدو كنت أنا وياها نطلع سوا دغري مباشرة يعني اثنين نحن من قدمه يعني دغري الحلقة باثنين
1: هلأ أنت عم تقدمه
0: هلأ أنا وحدي
1: الثالث برنامج إلا الكلاسيك
0: الكريدو
1: الليلي
0: الساعة 9 أو لك هيك
1: عن شو
0: هلأ أنا لو لبته مثل ما أنا بشوف يعني لأنه أنا جاي من خلفية بتعرفي المطالب الحياتية
1: لعبات
0: الأمور البيئية عملنا كتير
1: أمور السير
0: السير العلم البلديات يعني هودي كلهم بعدني بأجواءهم يعني
1: صحيح
0: ولو وقفوا على الهواء بس أوقات نطلع بهيك بكم موضوع من بهالإطار هيدا أو لك هيك
1: على مدى 45 دقيقة أو أكتر 45 دقيقة بعرف عندك تشانل على اليوتيوب
0: هلأ موقفة عم نحضر لشي فيما بعد
1: هي مؤلفاتك الموسيقية تقريبا كم أداء عندك كم شو بيقولوا
0: هلأ عملت
1: كم معزوفة موسيقية
0: عندي كتير معزوفات موسيقية بس ما تسجلت كلها بس حاضر لتتسجل يعني وعندي كم لحن ميلادي عملناهن أنا وخيي كان
1: ماريو مجرد تحية ماريو ناكوزي
0: وغنتهم فيرونيك شمعون وأخذوا محلهم
1: بجامعة كاسلي
0: وما حاولنا ننشرهم أكتر ضلت أهلية بمحلية بس اللي عم بيحطهم بعضه بيحطهم
1: نعم وأخذتوا
0: في وحدة منهم كمان بدي حيي كمان صديقنا الأستاذ أنطوان مراد اللي كتب كلمتها هي هالوعد الراجع كمان غنتها فيرونيك ولحنتها ووزعناها وأخذنا فيها بالوقت
1: بجامعة الكاسليك
0: عم بحكيك من 35 سنة
1: نعم فادي ناكوزي نحن وياك على الطريق نحن وياك متواصلين بالزمالة وبالصداقة
0: هي أكيد هي ما بتخلص
1: أكيد ما بتخلص وبدي أقول لك شكرا لك
0: مرسي لك على الفترة اللي عطيتيني إياها بالعكس كسبت فيها هيدي
1: ونحن كمان
0: كتير أشياء.
1: كسبنا فيها وأكيد المستمعين ضحكوا معك ومع هضامتك يعني عطول هني معودين عليك
0: بأشياء جديدة بس أنا لا قبل كنت
1: ولكن أنت, أنت, أنت, أنت مهضوم كتير
0: صحيح ما بعرف وبحب أرجع لهال
1: صح
0: بحب أرجع لهالأجواء الأجواء اللي هيك الكاريكاتير والكذا والتمثيل وهذا أنت
1: صح
0: بتعرفي
1: صح
0: بقى يا ريت برجع هيك ما بحب كتير أشياء جدية يعني
1: فادي ناكوزي ألف تحية لك أهلا وسهلا فيك واليوم كلنا سمع ومتابعة على برنامجك الساعة 9 مباشرة على الهواء
0: حيكون معنا سيس بول أبي راشد رئيس جمعية الأرض لبنان
1: نعم
0: نفتح الموضوع البيئي
1: نعم مارون بشعلاني شكرا لك نلتقى نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر وضيف نجوم الظهر نهار الجمعة الساعة 4 المطرب والملحن وسام الأمير فكونوا على الموعد إلى اللقاء

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن جسم الإنسان شو منقول؟ رحنا أنا وياكن عالديني عم نحكي عن شمع أو سيرومان، هالمادة الطبيعية يلي بتفرزها الدينة، ما هي إلا حماية ذاتية من الدينة لكل الغبار والجراثيم يلي بتفوت عليها، حتى ما تأثر أبداً لا على عمل الأذن ولا على السمع عموماً. إجمالاً هالسمخ أو هالمادة تخرج لوحدها من الدينة ومنا بحاجة لتنظيف كتير عميق مثل ما البعض بيروحوا بنطفوها بالكوتونتيج. وحقنا نعرف كمان أنه السيرومان بيحتوي مواد دهنية وخلايا جلد ميتة إلى مركبات مضادة للميكروبات، يعني كأنها الطبقة كتير مهمة لحتى تمنع البكتيريا والشامبينيون أنه يفوتوا على الدينة. المهم كتير نعرف نحدد شو لون هالسيرومان، إذا أصفر فاتح يعني منا قديمة، إذا غامقة يعني قديمة ومتراكمة، إذا هاللون مايل للأسود أو الأخضر هيدا الأمر بحتم ربما أنه نروح نسأل استشارة لأنه ممكن يعني التهاب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: بشارة قسطنطين حداد، إبراهيم محروس خشان، جورج فاهيران فخوري، جان توفيق فرانسيس، جورج فغالي، نيكولا بربر، فؤاد قسطى كيروز.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهباً لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعماً علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

فصل لرسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. يا إخوة، إن لي فخرا في المسيح يسوع بما لله، لأني لا أجسر أن أتكلم بشيء مما لم يجري المسيح على يدي لطاعة الأمم بالقول والفعل، بقوة الآيات والعجائب، بقوة روح الله، حتى إني من أورشليم وفي كل ناحية إلى إليريكون قد أتممت التبشير بإنجيل المسيح، محترسا أن لا أبشر بالإنجيل حيث دعي اسم المسيح، لئلا أبني على أساس الغير، بل كما كتب: إن الذين لم يخبروا به سينظرون، والذين لم يسمعوا سيفهمون. لذلك منعت مرارا كثيرة عن القدوم إليكم. أما الآن فإذ لم يبقى لي مكان بعد في هذه الأقاليم، وأنا متشوق من سنين كثيرة أن آتيكم، فإذا انطلقت إلى إسبانيا أتيتكم، لأني أرجو أن أشاهدكم في مروري، وأن تشيعوني إلى هناك بعد أن امتلأ منكم ولو بعض الشيء. أما الآن فأنا منطلق إلى أورشليم لأخدم القديسين، فقد استحسن أهل مقدونية وأكائية أن يجمعوا صدقة لفقراء القديسين الذين في أورشليم، استحسنوا ذلك وهم مدينون لهم، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم فيحق عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فإذا قضيت هذا الأمر وختمت لهم هذه الثمرة، ذهبت إلى إسبانيا مارا بكم، وأنا عالم أني إذ أتيتكم فإنما آتيكم بكمال بركتي.

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي، أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بالله واحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد صدقك تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب

جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة تتار الآت. أمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعشرين.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوس موتانا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

لست أستطيع أن أرى مستقبلي، ولكنني أستطيع أن أرى قدميك تسير معي. لست أستطيع أن أرى حب الناس، ولكني أستطيع أن أرى حبك لي. ليس لي مكان أتكئ فيه، لكني تحت قدميك أرتمي. أصدقائي، ما يبدو عظيما في العالم يختفي كالدخان من سمائنا الداخلية، تاركا إيانا في حزن وفراغ. وحده الإيمان الأبدي يستطيع أن يجعل القلب فرحاً.

لبنان الحر دايما معكن. الحياة كالوردة، كل ورقة خيال وكل شوكة حقيقة. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. صديقي، إذا أردت أن تزيد من معدل نجاحك، ضاعف معدل فشلك وأخفاقك.

الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية.

أصدقائي، إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب مؤدياً ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلاً.

إذا لم تجد من يضيء لك قنديلا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. أسوأ سجن نفسي من الممكن أن تحبس فيه ذاتك هو خوفك من نظرة الآخرين وتحليل أفكارهم فيك بشكل مستمر.

أصدقائي يمكن للكذبة أن تسافر نصف العالم بينما الحقيقة ما زالت تلبس حذاءها. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بعطيكم موعد جديد بكرة بنفس الوقت 6:10 دقايق، ودايما عبر إذاعتكم لبنان.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غير.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب $1.20.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. صباح الخير. في الجولة ثلاثة عناوين: الدبلوماسية اللبنانية تنجح في دفع إسرائيل على القبول بانسحاب جزئي من الجنوب، واشنطن لمساعدة الدولة في بسط سيطرتها على أراضيها بشكل كامل، زلزالان عنيفان يضربان فنزويلا وثالث اليابان. وفي الجولة أحوال الطقس، لبنان اليوم للذكرى وإكسترا نيوز.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: وتفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. المفاوضات التي يجريها الوفد الدبلوماسي العسكري اللبناني مع إسرائيل في واشنطن صعبة ومعقدة وتحتاج إلى نفس طويل، لكنها في النهاية ستصل إلى مبتغاها في تحقيق ما تطالب به الدولة اللبنانية عقب احتلال القوات الإسرائيلية مساحات جنوبية شاسعة وواسعة جراء إشعال حزب الله فتيل حربين إسنادا لغزة وانتقاما لاغتيال علي خامنئي. وقد نجح وفد لبنان في إجبار إسرائيل عبر الضغوط الأمريكية على الموافقة على انسحاب جزئي مقدمة لانسحاب كامل. ومن هنا نبدأ.
1: فاليوم تنتهي جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة في واشنطن بعد يومين من اللقاءات، ويتم التحضير لإصدار إعلان نيات بعد الجلسة الثالثة التي ستكون على المستوى الدبلوماسي، في حين ذكرت المعلومات أن نسخة من مسودة الإعلان وصلت إلى بيروت ونوقشت في قصر بعبدة حيث خضعت لتعديلات تحسن الموقف اللبناني.
0: ويتوقع أن تفضي الجولة إلى المصادقة على الإعلان المذكور الذي يعمل الأمريكيون على إنضاجه ليوسع طريق المفاوضات أكثر بين بيروت وتل أبيب.
1: وأمس تناول التفاوض على المستوى العسكري آلية انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وتسلمه المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وآليات التحقق من حصرية السلاح فيها.
0: مصادر بعبدة أفادت بأن السفير سيمون كرم ترأس المفاوضات التي شارك فيها الوفد العسكري، وأن هناك تقدما في البحث في المناطق النموذجية عبر قبول إسرائيلي بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي تمهيدا للانسحاب منها. وأشارت إلى أن لبنان يطالب بتحديد المنطقة الأولى شرط يكون هناك جدول تسلسلي وليس بالضرورة زمنيا.
1: صحيفة معاريف الإسرائيلية كتبت أن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن ضمانات تسمح للجيش الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان، في حين تصر إسرائيل على البقاء في المنطقة ما لم تضمن عدم عودة حزب الله للعمليات هناك.
0: وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق أمس أن المفاوضات تتواصل في واشنطن، حيث يبحث الطرفان في آلية بدء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ويعملان على وضع خرائط خاصة بذلك.
1: ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع على المفاوضات في البنتاغون أن المباحثات تسير في جو إيجابي، وأن توقيت المرحلة التجريبية والمناطق المتوقع أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لم يحسم بعد.
0: الهيئة أفادت بأنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي وافقت الولايات المتحدة في خلال محادثات مع طهران على إنشاء آلية للتحقيق في انتهاكات وقف النار في لبنان في حضور إيران وقطر ومن دون مشاركة إسرائيل.
1: ونسبت إلى مصادر مطلعة أنه لا مجال لمشاركة إسرائيل في هذه الآلية بسبب الحضور الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة ستمثل على الأقل أو على الأقل ستعكس الموقف الإسرائيلي فيما تمثل إيران مواقف حزب الله.
0: كما أكدت هيئة البث أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان في شأن الانسحاب تتواصل رغم النفي العلني في إسرائيل.
1: وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ولبنان يبحثان في مشروع تجريبي مدعوم من الولايات المتحدة تسلم تل أبيب بموجبه الجيش اللبناني السيطرة على أراض في جنوب لبنان.
0: وأشار المسؤولون إلى أن الجيش اللبناني سيخضع للتدريب والتدقيق الأمني الأمريكي، موضحة من جهة أخرى أن الاتحاد الأوروبي يقترح إطلاق مهمة عسكرية ومدنية مدتها 3 سنوات لتقديم المشورة والتدريب للجيش اللبناني بمهمة محتملة، وهي التركيز على قوات الحدود البرية وتحسين قدرات جمع المعلومات والمراقبة وتدعيم قدرات الأمن البحري.
1: موقع أكسيوس ذكر أن اليوم الأول من المفاوضات كان غير مثمر إلى درجة دفعت الوسطاء الأمريكيين إلى إعادة إطلاق النقاش أمس على أمل تليين مواقف الأطراف، مضيفة أن ممثلي الجيشين الإسرائيلي واللبناني قدموا مواقف متباينة وحادة في شأن نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها هذا الانسحاب.
0: أضاف الموقع أن بعض فترات اليوم كانت متوترة أو قبيحة، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون وجود خلافات، إلا أنهم شددوا على أن الأجواء كانت ممتازة.
1: ومن تل أبيب نقلت هيئة البث عن مصادر أنه يتوقع أن يكون الانسحاب الإسرائيلي جزئيا ويشمل بعض المناطق فقط من دون أن يمتد إلى كامل الأراضي اللبنانية.
0: وذكرت الهيئة أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي تبادلا الخرائط، فيما بدأ يظهر منذ الثلاثاء تباين في وجهات النظر تتعلق بوتيرة الانسحاب والمناطق التي سيشملها.
1: وكشف دبلوماسي مطلع على المحادثات أن العقدة الأساس لم تعد إسرائيلية بقدر ما أصبحت داخلية لبنانية، وتتصل بما يعرف بالمناطق النموذجية أو التجريبية التي يفترض أن تشكل نموذجا أوليا لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش اللبناني بشكل كامل.
0: أضاف أن معظم الوسطاء الدوليين ينظرون إلى هذه المناطق باعتبارها اختبارا لجدية الدولة في تنفيذ التزاماتها، خصوصا أن المجتمع الدولي لا يطالب بخطوات شاملة وفورية فقط، بل بمسار تدريجي يثبت أن قرار استعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها أصبح قرارا فعليا وليس مجرد إعلان سياسي.
1: غير أن المشكلة، تابع الدبلوماسي نفسه، تكمن في رفض حزب الله أن تشمل أي منطقة تجريبية أراضي تقع شمال نهر الليطاني، وأصراره على حصر البحث بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي جنوب الليطاني فقط.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب عن أمله في نجاح الخطوة، مشددا على أن واشنطن ستساعد الدولة اللبنانية على بسط سيطرتها على أراضيها بشكل كامل، وأن السبب الوحيد لوجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية هو إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات.
2: The only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches rockets and drones from there. They've made that clear, and the talks continue today. They started yesterday, they'll go on today, they'll go on tomorrow, and that's exactly what they're talking to the Lebanese about with our mediation. And that is our hope that the Lebanese armed forces, the legitimate sovereign Lebanese government, will continue to be able to control and secure more and more of their own territory, because that's who needs to control Lebanese territory. So that's the goal. And I think the Israelis have been clear. They don't have any quarrels with the Lebanese people. They don't have any claims on the territory of Lebanon.
1: وفي حين يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية برات كوبر إلى إسرائيل اليوم للبحث في ملفي إيران ولبنان مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد، وهناك بعد ما لا يزال علينا فعله، وسنبقى في الشريط الحدودي طالما بقيت رئيسا للوزراء. أضاف: نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا.
0: من جانبه جدد كاتس التأكيد أنه لن يسحب جيشه من الجنوب اللبناني حتى لو كان هناك طلب أمريكي، ولن نسمح بعودة 200,000 من سكان المستوطنات الشمالية إلى وضع التهديد السابق، مشددا لاحقا على أن الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان.
1: عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض تحدث عن نجاح الخيار والرهان.
3: نستطيع اليوم أن نقول بأن رهاننا قد نجح وخيارنا نجح. ما أنجزته المقاومة في الأيام الماضية وما أنجزته الجمهورية الإسلامية في إيران على مستوى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم أيضا بالاستناد إلى ما خرجت به نتائج اجتماعات سويسرا بالأمس وقبل يومين، كل ذلك إنما عدل في موازين القوى وقلب المشهد رأسا على عقب، وصرنا الآن قادرين على أن نتحدث بكل ثقة وتفاؤل وأمل بمستقبل مشرق بأن وقف إطلاق النار الشامل والكامل ومنع العدو من حرية الحركة وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم عودة أهلنا إلى قراهم وإعادة إعمار هذه القرى، إنما هذا المسار برمته من أوله إلى آخره بات يرتسم أمام أعيننا.
0: في آخر الميدانيات، سقط قتيلان باستهداف إسرائيلي لسيارة في منطقة دوحة كفر رومان، حيث أكد حزب الله في بيان أن استهداف شخصين للمرة الثانية في أقل من 48 ساعة يعد انتهاكا فاضحا لوقف النار، مؤكدا أنه يراقب هذه الاعتداءات ويرصدها.
1: من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم شخصين يشتبه في أنهما اجتازا المنطقة الأمنية وشكلا تهديدا لقواته، كما أشار إلى إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة أثر حادث عملياتي وقع في جنوب لبنان.
0: طلبت الإدارة الأمريكية من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار لتجديد الموارد التي استنزفت جراء الحرب مع إيران ولإتمام مشاريع الترميم في واشنطن.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي التقى في البيت الأبيض الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي قال: نحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار مفاوضاتنا الحالية مع إيران، لافتا إلى أن تصويت الكونغرس على أنهاء الحرب معها ولو بشكل غير ملزم لن يؤثر على مفاوضاتنا.
0: وتابع وقعنا الأسبوع الماضي اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل، وطهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام، كاشفا عن أنه منذ توقيع الاتفاق تتصاعد البورصة وحسابات التقاعد بشكل كبير وأسعار النفط تهبط بشكل حاد اليوم.
1: ترامب أضاف أنه خاب أمله في إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا، وكان من اللطيف أن يعرض مساعدتنا في حرب إيران، موضحا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى أي مساعدة في حربها وسحقت إيران في الأسبوع الأول.
0: ترامب كشف أيضا عن أن تركيا كانت مرشحة للانخراط في الحرب إلى جانب إيران قبل أن يتدخل هو شخصيا، ويطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان البقاء خارج المواجهة، مؤكدا أن الرئيس التركي استجاب لذلك، ولافتا إلى عزمه المشاركة في قمة الناتو في أنقرة احتراما له،
1: ولفت إلى أنه سيفعل شيئا على الأرجح يرضي تركيا، ردا على سؤال عما إذا كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومحركات نفاثة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع.
0: روتي أثنى من ناحيته على ما فعله ترامب في شأن إيران، مؤكدا أنه مهم جدا لأنها كانت تصدر الإرهاب والفوضى.
1: ومن طهران تحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن اعتراف صريح وفاضح بتواطؤ حلف الناتو الفعلي في حرب عدوان غير مشروعة ضد دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، معتبرا أنه يجب محاسبة الحلف والدول الأعضاء التي شاركت في هذه القرارات على كل التبعات المترتبة عليها.
0: أضاف بقائي: نص الأمين العام للحلف صراحة على مشاركة إيطاليا ورومانيا في العدوان على إيران وعلى هاتين الدولتين إلى جانب كل دولة أوروبية أخرى ساهمت في دعم العدوان أن تقدم تفسيرا لشعوبها وللعالم بأسره يوضح سبب اختيارها التواطؤ فيه وفي ارتكاب الفظائع الجماعية بحق الشعب الإيراني.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته أن أعلان مسار شحن جديد في مضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول ويشكل خطورة، معتبرا أن العبور الآمن عبره ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها طهران، وأن التنسيق معها على القناة 16 إلزامي للعبور، محذرا السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات.
0: ومن البحرين التي يزورها في إطار جولة على 3 دول خليجية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لدى واشنطن العديد من الخيارات، ومنها فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم.
1: وكشف عن أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف على الأرجح في 29 أو 30 من الحالي في سويسرا في إطار محاولة لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى اتفاق نهائي في مهلة تفاوضية تمتد 60 يوما.
0: وفي حين أشار وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت إلى أن تدفق النفط من الخليج اليوم أعلى مما كان عليه قبل الصراع، غادرت 5 سفن كورية جنوبية مضيق هرمز.
1: وزير الخزانة سكوت بيسنت قال إن الإيرانيين كانوا يصدرون النفط إلى الصين ولكن بأسعار مخفضة، ونريدهم أن يدركوا كيف يكون الوضع في غياب العقوبات وأنه يمكننا دائما إعادة فرضها.
0: أضاف أن الاقتصاد الإيراني تعرض للدمار حيث تجاوز معدل التضخم لديهم 100% وأن القوات الإيرانية لم تكن تتلقى رواتبها. لذلك تابع بيسنت: فنحن تعاملنا مع واقع يربط بين الاقتصاد والسياسة، وهذا هو العامل الذي دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

0: والآن إلى فقرة عين على العالم.
1: عين على العالم.
2: ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر فنزويلا قرب العاصمة كاراكاس، تبعه زلزال أقوى بلغت قوته 7.5 درجات، ما أدى إلى انهيار مبان وهروب السكان إلى الشوارع.
0: وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد أعقب الزلزال الأول زلزال أقوى بعد 39 ثانية فقط، وأفاد شهود بشعورهم بهزات أرضية في كولومبيا المجاورة أيضا، وعقب الزلزالين سجلت 20 هزة ارتدادية.
2: من ناحيته، أصدر مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا لجزر فيرجن، فيما أعلنت السلطات في الدومينيكان تحذيرا مماثلا قبل أن يرفع تحذير سابق كان صدر لبورتوريكو.
0: وحتى الساعة لم تتوفر أي معلومات عن عدد الضحايا وحجم الأضرار.
2: كما ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لليابان.
0: إلى الطقس. RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: اليوم الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا من دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال والساحل وارتفاعها بالداخل. بكرة الطقس غائم جزئيا لغائم أحيانا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة. تستقر الحرارة على الساحل وبالداخل، بينما بتنخفض بشكل بسيط على الجبال. السبت طقس غائم جزئيا لغائم أحيانا، بترجع درجات الحرارة للارتفاع على الجبال وبالداخل، بينما بتستقر على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا. أما طقس الأحد فهو غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
3: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
2: إليكم أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 25 حزيران 2026.
3: عناوين الصحف.
2: في عناوين النهار، مفاوضات مشدودة حول الانسحاب التجريبي، تعهد من نتنياهو بالبقاء في الشريط الحدودي. في عناوين نداء الوطن، إيران يجب أن تدفع. في الديار، تعثر المفاوضات وفرصة أخيرة للاختراق. وفد الجيش يرفض التقاط الصورة التذكارية. في عناوين الأخبار، الرؤساء الثلاثة وجنبلاط يدعمون التمديد للشركة، وحزب الله يرفض. الصراع على سوليدار، هل يفوز الصحناوي؟ في عناوين الشرق، السعودية تعطينا ثقافة الحياة وإيران تعطينا ثقافة الموت. في عناوين اللواء، الوفد اللبناني في واشنطن سيادة مطلقة على أرض الجنوب. في عناوين الجمهورية، اختبار المناطق النموذجية. المفاوضات تتقدم بانتظار التنفيذ. في الأنباء الكويتية، ترقب نتائج مفاوضات واشنطن وعون نعمل على تثبيت وقف النار في الجنوب، يليه انسحاب إسرائيلي. سلام يبحث مع وفد برلماني بريطاني سبل تعزيز الدعم للجيش. في الرأي الكويتية، مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية تسير بين أشواك مسار سويسرا. في الجريدة الكويتية، لبنان يتمسك بنزع سلاح حزب الله وأوروبا تقترح إرسال قوات لثلاث سنوات. في الشرق الأوسط، لبنان ينتزع انسحابا جزئيا رغم انفجار الغضب الإسرائيلي.
3: أسرار الصحف من لبنان الحر.
2: نبدأ بأسرار صحيفة النهار. يبدو أن صراعا خفيا يدور حول موضوع ألعاب القمار الإلكتروني، إذ في حين تنشط الشركات في الترويج لأعمالها، كانت لجنة التكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب تناقش اقتراح القانون الرامي إلى الوقف الفوري لألعاب القمار الإلكتروني بشكل عام. يتردد في أوساط سوريين في لبنان أن السلطة الجديدة في دمشق فعلت عمل أجهزتها لملاحقة ضباط النظام السابق الذين لا يزالون يتوارون في مناطق لبنانية عدة. انطلقت أمس جديا عملية التشديد في ملاحقة الدراجات النارية المخالفة، وأقيمت في العاصمة حواجز متنقلة دققت في المستندات والأوراق الثبوتية على أمل أن تنجح الخطوة فيتسع نطاقها. في أسرار نداء الوطن، قرار عدم التقاط الضباط المفاوضين صورا مع الوفد الإسرائيلي لم يحصل بتعليمات من رئيس الجمهورية بل أتى بتصرف منهم، فالوفد السياسي المفاوض أعلى مرتبة من الوفد العسكري ويقوم بالتقاط صور في كل جلسة تفاوض، ولو كانت هناك تعليمات من الرئيس عون أو من السلطة السياسية لكانت وجهت إلى الوفد السياسي وليس العسكري. يعمد حزب الله إلى إصدار بيانات باسم عائلات معارضين شيعة من دون علم هذه العائلات، وتتضمن مواقف تتبرأ منهم وتتهمهم بالخيانة والعمالة قبل أن تتلى في عدد من المساجد التابعة لنفوذ الحزب. في أسرار اللواء، بحسب مصادر دبلوماسية لبنانية فإن قرار الكونغرس بعدم مهاجمة إيران بعد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية ملزم لترامب. لا تسقط جهات معنية بالوضع اللبناني ما يجري عند الحدود الشرقية وتأثير ذلك على الملفات المطروحة على نطاق إقليمي ودولي. في أسرار صحيفة الجمهورية، ينقل عن شخصية سياسية أن بعض القوى المحلية بدأت تتعامل مع المرحلة الحالية على أنها مرحلة انتقالية لا تشبه ما قبلها. يتردد أن مسؤولا دوليا بارزا أبلغ زواره أن نافذة الفرص المتاحة أمام لبنان لن تبقى مفتوحة إلى أجل غير مسمى. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس، شكرا للمتابعة.
1: للذكرى، ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
4: في 25 حزيران العام 1950 اجتازت قوات كوريا الشمالية خط العرض 38 وشنت هجوما واسعا على كوريا الجنوبية لتبدأ بذلك الحرب الكورية التي استمرت حتى العام 1953. تحولت هذه الحرب سريعا إلى واحدة من أبرز مواجهات الحرب الباردة، حيث دعمت الولايات المتحدة وقوات الأمم المتحدة كوريا الجنوبية بينما دعمت الصين والاتحاد السوفيتي كوريا الشمالية. للذكرى، وعلى الرغم من انتهاء القتال باتفاق هدنة العام 1953 لم توقع معاهدة سلام نهائية. من هذه الحرب إلى العالم، ولكي يبقى 25 حزيران من كل سنة للذكرى، وفي العام 1678 أصبحت الإيطالية إلينا كورنارو بسكوبيا أول امرأة في العالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة. في العام 1920 اختيرت لاهاي مقرا دائما لمحكمة العدل الدولية. في العام 2009 انتخب مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيسا له للمرة الخامسة على التوالي. في 25 حزيران العام 1907 ولد عالم الفيزياء الألماني هانس جنسن الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في العام 1963. في 25 حزيران العام 1982 توفي المؤرخ اللبناني يوسف إبراهيم يزبك. في 25 حزيران يحتفل العالم باليوم الدولي للبحارة.
1: ريفرش على الماضي، للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
5: بعيدا من السياسة،
0: بعيدا من السياسة، وأحلى شيء رياضة جورج.
2: أكيد كل الأنظار، أنظار العالم مشدودة للمونديال اللي عم بيصير بأمريكا والمكسيك، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وآخر أخبار المنتخبات، تأهلت البرازيل والمغرب للدور 32 من النهائيات بعد فوز البرازيل على سكوتلند 3-0 والمغرب على هايتي 4-2. كما أنه جنوب أفريقيا هزمت كوريا الجنوبية 1-0 وتأهلت كمان سويسرا وكندا والمكسيك للدور الثاني من المونديال، بينما خرجت قطر من الدور الأول بعد خسارتها قدام البوسنة والهرسك.
5: بعيدا من السياسة،
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى. الدبلوماسية تنجح في دفع إسرائيل على القبول بانسحاب جزئي من الجنوب. واشنطن لمساعدة الدولة في بسط سيطرتها على أراضيها بشكل كامل. زلزالان عنيفان يضربان فنزويلا وثالث اليابان. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: خبر السابعة والربع.
1: تنتهي في واشنطن اليوم الجولة التفاوضية الخامسة بين لبنان وإسرائيل بعد جولتين من المحادثات في اليومين الماضيين، وقد شهدت مباحثات اليوم الثاني نقاشات تتعلق بمقترح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بانسحاب إسرائيل من أراض احتلتها في الحرب وبتسليمها إلى الجيش اللبناني. وبحسب موقع أكسيوس وأعلام إسرائيلي، فإن عقدة المحادثات بين الجانبين تتمثل في نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها، في حين يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى إسرائيل اليوم للبحث في ملفي إيران ولبنان مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن الجانبين تبادلا أمس الخرائط وسط توقعات بانسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق، في حين أعرب الوسطاء الأمريكيون عن أملهم في أن يبدي الطرفان مرونة أكبر في مواقفهما.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: مع إطلالة يوم جديد الأبراج بتختلف كمان لتعطيكن إشياء وأخبار جديدة. خلينا نبلشها فورا مع الحمل. اليوم في حركة لكن بطريقة أقل توتر من بداية الأسبوع. بتبلش تشوف نتائج صغيرة لتعبك السابق، وهيدا شي بيعطيك دافع للاستمرار. عاطفياً أسلوبك المباشر بيقرب المسافات إذا استخدمته بلطف. برج الثور، ركز على تثبيت خطواتك بدل التجديد، وتعامل مع موضوع مالي وأيضا بجدية كتير كبيرة، لأنه هالموضوع بحاجة للدقة وللالتزام. عاطفيا نبش عن الاستقرار، ودايما أنت من الناس يلي بفضلوا الأمان على أي مغامرة عاطفية. برج الجوزة، الأجواء عم تتغير، تعامل معها بخفة وسرعة. هيدا شي رح يتطلب منك كمان أنه تاخد رأي أكتر من شخص بنفس الوقت. التواصل غير متوقع بينعش لك يومك. برج السرطان، بتشعر أنك بحاجة للراحة أو حتى أنك تبتعد شوي عن الضجة. يوم مناسب لحتى ترتب كل أفكارك بهدوء. الحنين بيزورك، بس أنت رح تتعامل معه بنضج أكبر من قبل. برج الأسد، يوم رح بيسلط الضوء عليك بطريقة إيجابية، وهيدا شيء بيطلب منك إيادة موقف أو اتخاذ قرار مهم. عاطفياً حضورك قوي بيترك انطباع واضح عند الطرف الآخر. برج العذراء، بتنجز لكتير من التفاصيل الصغيرة يلي كنت انت مأجلة. دقتك اليوم هي سر نجاحك، بتميل للهدوء وبتفضل الأفعال على الكلام الطويل. برج الميزان، بتحاول انك تحقق توازن، بس ضغط العمل ورغبتك بالراحة رح يتطلبوا منك حسم موضوع كنت انت معلقه. عاطفيا الاجواء افضل اذا اخترت الوضوح بدل التردد. برج العقرب، يوم عميق على مستوى التفكير، وكأنك عم ترجع تقييم بعض العلاقات أو القرارات المهنية. وأيضا اليوم إحساسك رح بيساعدك على اختيار الاتجاه الصحيح. عاطفيا المشاعر قوية بس بتظهر بسهولة كتير بسيطة. برج القوس، بتشعر بطاقة خفيفة بتدفعك للتغيير أو للتجديد، وممكن تحصل على دعوة أو فكرة منك متوقعة. عاطفياً العفوية بتقربك من شخص بطريقة لطيفة. برج الجدي، العمل بياخد الحيز الأكبر من يومك، ولكنك بتنجح بإثبات كفاءتك، وممكن أنه تتكلف بمهمة إضافية. حط ثقتك بالإدارة لحتى تقدر تنفذها. عاطفياً أنت بحاجة لمساحة من الهدوء. برج الدلو، أفكارك منا تقليدية ورح تطرح حلول ذكية لمشاكل قائمة. يوم مناسب للإبداع أو النقاشات المهمة. عاطفياً تواصل مفاجئ بيفتح لك باب جديد. أخيراً مع برج الحوت، يوم حساس لكنه إيجابي إذا حافظت على توازنك الداخلي. إحساسك قوي كتير بالتعامل مع الآخرين، وعاطفياً لحظة صادقة بترجع لك الطمأنينة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لوسان، سمعت عنا بهالكم يوم اللي قطعوا؟ غير المفاوضات وقصصها والسياسة، حقك تعرف إنه لوسيرن هي واحدة من أشهر المدن بسويسرا، على ضفاف بحيرة لوسيرن يلي اسمها مثل اسم هالمدينة، وبتحيط فيها جبال الألب الشهيرة. مشان هيك جمال الطبيعة لا يقاس، وكتار بيخبروا عن هالموضوع إلى أهمية هالمنطقة تاريخياً وثقافياً. عندها شوارع ومباني قديمة كتير، وكلها طبيعة وساحاتها كتير حلوة، وفي جسر خشبي مغطى بني بالقرن الرابع عشر، وهو يعد مركز ورمز كتير مهم لهالمدينة. وبلوسان كمان في مثل تمثال لأسد، وهو من أشهر المعالم فيها، تخليداً لذكرى الحرس السويسري يلي قتلوا بخلال الثورة الفرنسية. غير هول القصص، المهم كتير نعرف إنه لوسيرن كان عندها دور كتير مهم بالتاريخ السويسري، لأنه كانت من الكانتونات المؤثرة بالكونفدرالية السويسرية القديمة، وساهمت كتير بتطور البلاد. يعني إذا حابين تروحوا لهونيك ما تنسوا لوسيرن بسويسرا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب $9.40، رولو تواليت فاين 32 رول ب $4.90.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: جولة التفاوض الخامسة تنتهي اليوم بإعلان النيات، ودبلوماسية بيروت تنجح في دفع إسرائيل على القبول بانسحاب جزئي. كوبر في تل أبيب اليوم لمناقشة ملفي إيران ولبنان، وروبيو سنساعد الدولة على بسط سيطرتها على كامل أراضيها. حزب الله يتحدث عن نجاح رهانه على إيران وخيار مقاومته. زلزالان عنيفان يضربان فنزويلا وثالث اليابان. قطر تودع المونديال، المغرب يتأهل والبرازيل في الصدارة. وفي الجولة أحوال الطرقات للذكرى وإكسترا نيوز.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. بعدما أقحم حزب الله لبنان في حرب لا طائلة منها ولا منفعة خدمة لإيران وأجندتها، وأدخل إسرائيل إلى 5 نقاط، أولا في إسناده غزة، وثانيا إلى مدن وقرى جنوبية عدة انتقاما لاغتيال الخامنئي، غير آبه بتبعات حروبه العبثية على البلاد عموما وبيئته خصوصا، مذيلا ما يقوم به بهجومات شعواء على رئيسي الجمهورية والحكومة لجهة خيارهما التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، تأكد للجميع بمن فيهم الحزب أن هذا الخيار هو الصائب والأمثل للخروج من دوامة الحروب. فالدبلوماسية اللبنانية وبتوجيهات الرئيس جوزيف عون نجحت في الجولة 5 من المفاوضات الشاقة بانتزاع موافقة تل أبيب على الانسحاب جزئيا من المناطق المحتلة جنوبا، مقدمة لاحقا للانسحاب الكامل وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها الخالية من السلاح غير الشرعي.
2: فاليوم تنتهي جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية 5 في واشنطن بعد 2 من اللقاءات، ويتم التحضير لإصدار إعلان نيات بعد الجلسة 3 التي ستكون على المستوى الدبلوماسي، في حين ذكرت المعلومات أن نسخة من مسودة الإعلان وصلت إلى بيروت ونوقشت في قصر بعبدة حيث خضعت لتعديلات تحصن الموقف اللبناني.
1: ويتوقع أن تفضي الجولة إلى المصادقة على الإعلان المذكور الذي يعمل الأمريكيون على إنضاجه ليوسع طريق المفاوضات أكثر بين بيروت وتل أبيب.
2: وأمس تناول التفاوض على المستوى العسكري آلية انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وتسلمه المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وآليات التحقق من حصرية السلاح فيها.
1: مصادر بعبدة أفادت بأن السفير سيمو كرم ترأس المفاوضات التي شارك فيها الوفد العسكري، وأن هناك تقدما في البحث في المناطق النموذجية عبر قبول إسرائيلي بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محتلة من الجيش الإسرائيلي تمهيدا للانسحاب منها. وأشارت إلى أن لبنان يطالب بتحديد المنطقة الأولى شرط أن يكون هناك جدول تسلسلي وليس بالضرورة زمنيا.
2: صحيفة معاريف الإسرائيلية كتبت أن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن ضمانات تسمح للجيش الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان، في حين تصر إسرائيل على البقاء في المنطقة ما لم تضمن عدم عودة حزب الله للعمليات هناك.
1: وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق أمس أن المفاوضات تتواصل في واشنطن، حيث يبحث الطرفان في آلية بدء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ويعملان على وضع خرائط خاصة بذلك.
2: ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع على المفاوضات في البنتاغون أن المحادثات تسير في جو إيجابي، وأن توقيت المرحلة التجريبية والمناطق المتوقع أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لم يحسم بعد.
1: الهيئة أفادت بأنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي وافقت الولايات المتحدة في خلال محادثات مع طهران على إنشاء آلية للتحقيق في انتهاكات وقف النار في لبنان في حضور إيران وقطر ومن دون مشاركة إسرائيل.
2: ونسبت إلى مصادر مطلعة أنه لا مجال لمشاركة إسرائيل في هذه الآلية بسبب الحضور الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة ستمثل أو على الأقل ستعكس الموقف الإسرائيلي فيما تمثل إيران مواقف حزب الله.
1: كما أكدت هيئة البث أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان في شأن الانسحاب تتواصل رغم النفي العلني في إسرائيل.
2: وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ولبنان يبحثان في مشروع تجريبي مدعوم من الولايات المتحدة تسلم تل أبيب بموجبه الجيش اللبناني السيطرة على أراض في جنوب لبنان.
1: وأشار المسؤولون إلى أن الجيش اللبناني سيخضع للتدريب والتدقيق الأمني الأمريكي، موضحة من جهة أخرى أن الاتحاد الأوروبي يقترح إطلاق مهمة عسكرية ومدنية مدتها 3 سنوات لتقديم المشورة والتدريب للجيش بمهمة محتملة، وهي التركيز على تعزيز قوات الحدود البرية وتحسين قدرات جمع المعلومات والمراقبة وتدعيم قدرات الأمن البحري.
2: موقع أكسيوس ذكر أن اليوم الأول من المفاوضات كان غير مثمر إلى درجة دفعت الوسطاء الأمريكيين إلى إعادة إطلاق النقاش أمس على أمل تليين مواقف الأطراف، مضيفة أن ممثلي الجيشين الإسرائيلي واللبناني قدموا مواقف متباينة وحادة في شأن نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها هذا الانسحاب.
1: أضاف الموقع أن بعض فترات اليوم كانت متوترة أو قبيحة، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون وجود خلافات، إلا أنهم شددوا على أن الأجواء كانت ممتازة.
2: ومن تل أبيب نقلت هيئة البث عن مصادر أنه يتوقع أن يكون الانسحاب الإسرائيلي جزئيا ويشمل بعض المناطق فقط من دون أن يمتد إلى كامل الأراضي اللبنانية.
1: وذكرت الهيئة أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي تبادلا الخرائط، فيما بدأ يظهر منذ الثلاثاء تباين في وجهات النظر تتعلق بوتيرة الانسحاب والمناطق التي سيشملها.
2: وكشف دبلوماسي مطلع على المحادثات أن العقد الأساس لم تعد إسرائيلية بقدر ما أصبحت داخلية لبنانية وتتصل بما يعرف بالمناطق النموذجية أو التجريبية التي يفترض أن تشكل نموذجا أوليا لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش اللبناني بشكل كامل.
1: أضاف أن معظم الوسطاء الدوليين ينظرون إلى هذه المناطق باعتبارها اختبارا لجدية الدولة في تنفيذ التزاماتها، خصوصا أن المجتمع الدولي لا يطالب بخطوات شاملة وفورية فقط، بل بمسار تدريجي يثبت أن قرار استعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها أصبح قرارا فعليا وليس مجرد إعلان سياسي.
2: غير أن المشكلة، تابع الدبلوماسي نفسه، تكمن في رفض حزب الله أن تشمل أي منطقة تجريبية أراضي تقع شمال نهر الليطاني، وإصرارها على حصر البحث بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي جنوب الليطاني فقط.
1: وبحسب التقارير فإن القوات الإسرائيلية كانت طالبت بإخلاء عدد من القرى التي تمثل نحو 8% من مساحة لبنان، بينما تشمل المناطق الأوسع التي تم تهجير السكان منها نحو 32% من مساحة البلاد، حيث توسع نطاق السيطرة بنحو 10% خصوصا جنوب نهر الليطاني، علما أن التوغل وصل إلى مناطق ساحلية وجبلية كثيرة وضم عددا من المدن والبلدات المحاذية للحدود المشتركة مع الأراضي الإسرائيلية وسوريا.
2: ووفق المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي توغل في نحو 82 قرية جنوب نهر الليطاني و26 قرية بين نهري الليطاني والأولي، وتمثل هذه القرى نسبة متفاوتة بحسب الأغذية. وعلى سبيل المثال 75% من قرى قضاء سور و70% من قضاء بنت جبيل و56% من قضاء مرجعيون، في حين أقل في النبطية وصيدا وجزين.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب عن أمله في نجاح الخطوة، مشددا على أن واشنطن ستساعد الدولة اللبنانية على بسط سيطرتها على أراضيها بشكل كامل، وأن السبب الوحيد لوجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية هو إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات.
3: The only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches rockets and drones from there. They've made that clear, and the talks continue today. They started yesterday, they'll go on today, they'll go on tomorrow, and that's exactly what they're talking to the Lebanese about with our mediation. And that is our hope that the Lebanese Armed Forces, the legitimate sovereign Lebanese government, will continue to be able to control and secure more and more of their own territory, because that's who needs to control Lebanese territory. So that's the goal. And I think the Israelis have been clear. They don't have any quarrels with the Lebanese people. They don't have any claims on the territory of Lebanon.
2: وفي حين يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى إسرائيل اليوم للبحث في ملفي إيران ولبنان مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد، وهناك بعد ما لا يزال علينا فعله، وسنبقى في الشريط الحدودي طالما بقيت رئيسا للوزراء. أضاف نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا.
1: من جانبه جدد كاتس تأكيد أنه لن يسحب جيشه من الجنوب اللبناني حتى لو كان هناك طلب أمريكي، ولن نسمح بعودة 200,000 من سكان المستوطنات الشمالية إلى وضع التهديد السابق، مشددا لاحقا على أن الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان.
2: عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض تحدث عن نجاح الخيار والرهان.
4: نستطيع اليوم أن نقول بأن رهاننا قد نجح وخيارنا نجح. ما أنجزته المقاومة في الأيام الماضية وما أنجزته الجمهورية الإسلامية في إيران على مستوى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم أيضا بالاستناد إلى ما خرجت به نتائج اجتماعات سويسرا بالأمس وقبل يومين. كل ذلك إنما عدل في موازين القوى وقلب المشهد رأسا على عقب، وصرنا الآن قادرين على أن نتحدث بكل ثقة وتفاؤل وأمل بمستقبل مشرق بأن وقف إطلاق النار الشامل والكامل ومنع العدو من حرية الحركة وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم عودة أهلنا إلى قراهم وإعادة إعمار هذه القرى، إنما هذا المسار برمته من أوله إلى آخره بات يرتسم أمام أعيننا.
1: في آخر الميدانيات، سقط قتيلان باستهداف إسرائيلي لسيارة في منطقة دوحة كفر رومان، حيث أكد حزب الله في بيان أن استهداف شخصين للمرة الثانية في أقل من 48 ساعة يعد انتهاكا فاضحا لوقف النار، مؤكدا أنه يراقب هذه الاعتداءات ويرصدها.
2: من ناحيته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم شخصين يشتبه في أنهما اجتازا المنطقة الأمنية وشكلا تهديدا لقواته، كما أشار إلى إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة إثر حادث وقع في جنوب لبنان.
1: طالبت الإدارة الأمريكية من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار لتجديد الموارد التي استنزفت جراء الحرب مع إيران ولإتمام مشاريع الترميم في واشنطن. وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن مجلس الشيوخ غير للتو تصويته على مشروع قرار بوقف الحرب على إيران برفض 50 صوتا مقابل تأييد 47. وقال أن عضوي مجلس الشيوخ راند بول وبيل كاسيدي غيرا موقفهما، وهذا التصويت الجديد يوجه تحذيرا صارما لإيران.
2: الرئيس الأمريكي الذي التقى في البيت الأبيض الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي قال: نحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار مفاوضاتنا الحالية مع إيران، لافتا إلى أن تصويت الكونغرس على إنهاء الحرب معها ولو بشكل غير ملزم لن يؤثر على مفاوضاتنا.
1: وتابع: وقعنا الأسبوع الماضي اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل، وطهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام، كاشفا عن أنه منذ توقيع الاتفاق تتصاعد البورصة وحسابات التقاعد بشكل كبير، وأسعار النفط تهبط بشكل حاد اليوم.
2: ترامب أضاف أنه خاب أمله في إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا، وكان من اللطيف أن يعرض مساعدتنا في حرب إيران، موضحا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى أي مساعدة في حربها وسحقت إيران في الأسبوع الأول.
1: الرئيس ترامب كشف كذلك عن أن تركيا كانت مرشحة للانخراط في الحرب إلى جانب إيران قبل أن يتدخل هو شخصيا، ويطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان البقاء خارج المواجهة، مؤكدا أن الرئيس التركي استجاب لذلك، ولافتا إلى عزمه المشاركة في قمة الناتو في أنقرة احتراما له،
2: ولفت إلى أنه سيفعل شيئا على الأرجح يرضي تركيا، ردا على سؤال عما إن كان إذا كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومحركات النفاثة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع.
1: روتي أثنى من ناحيته على ما فعله ترامب في شأن إيران، مؤكدا أنه مهم جدا لأنها كانت تصدر الإرهاب والفوضى.
2: ومن طهران تحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن اعتراف صريح وفاضح بتواطؤ حلف الناتو الفعلي في حرب عدوان غير مشروعة ضد دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، معتبرا أنه يجب محاسبة الحلف والدول الأعضاء التي شاركت في هذه القرارات على كل التبعات المترتبة عليها.
1: أضاف بقائي: نص الأمين العام للحلف صراحة على مشاركة إيطاليا ورومانيا في العدوان على إيران وعلى هاتين الدولتين إلى جانب كل دولة أوروبية أخرى ساهمت في دعم العدوان أن تقدم تفسيرا لشعوبها وللعالم بأسره يوضح سبب اختيارها للتواطؤ فيه وفي ارتكاب الفظائع الجماعية بحق الشعب الإيراني.
2: الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته أن أعلان مسار شحن جديد في مضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول ويشكل خطورة، معتبرا أن العبور الآمن عبره ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها طهران، وأن التنسيق معها على القناة 16 إلزامي للعبور، محذرا السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات.
1: وقال الوزير ماركو روبيو أن لدى واشنطن العديد من الخيارات، ومنها فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم.
2: وكشف عن أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف على الأرجح في 29 أو 30 من الحالي في سويسرا، وذلك في إطار محاولة لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى اتفاق نهائي في محاولة تفاوضية تمتد 60 يوما.
1: وفي حين أشار وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت إلى أن تدفق النفط من الخليج اليوم أعلى مما كان عليه قبل اندلاع الصراع، غادرت 5 سفن كورية جنوبية مضيق هرمز.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال أن الإيرانيين كانوا يصدرون النفط إلى الصين ولكن بأسعار مخفضة، ونريدهم أن يدركوا كيف يكون الوضع في غياب العقوبات وأنه يمكننا دائما إعادة فرضها.
1: أضاف أن الاقتصاد الإيراني تعرض للدمار حيث تجاوز معدل التضخم لديهم 100%، وأن القوات الإيرانية لم تكن تتلقى رواتبها. لذلك تابع الوزير: فنحن نتعامل مع واقع يربط بين الاقتصاد والسياسة، وهذا هو العامل الذي دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
5: عين على العالم.
2: ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر فنزويلا قرب العاصمة كاراكاس، تبعه زلزال أقوى بلغت قوته 7.5 درجات، ما أدى إلى انهيار مباني وهروب السكان إلى الشوارع.
1: وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد أعقب الزلزال الأول زلزال أقوى بعد 39 ثانية فقط، وأفاد شهود بشعورهم بهزات أرضية في كولومبيا المجاورة أيضا، وعقب الزلزالين سجلت 20 هزة ارتدادية.
2: من ناحيته أصدر مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا لجزر فيرجن، فيما أعلنت السلطات في الدومينيكان تحذيرا مماثلا قبل أن يرفع تحذير سابق كان صدر لبورتوريكو.
1: الرئيس ترامب عن زلزال فنزويلا قال: تسبب في عدد مروع من الوفيات ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، علما أنه حتى الساعة لم تتوفر أي معلومات عن عدد الضحايا وحجم الأضرار.
2: كما ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لليابان.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: بحسب غرفة التحكم المروري، هناك ضغط من أنطلياس حتى الزلقة وصولا لنهر الموت، أما باقي الطرقات فهي حاليا تشهد حركة سير طبيعية. بالإحصاءات هناك 9 حوادث سير نجم عنهم قتيل و8 جرحى. أيضا في أعمال تسفيت يومية بعد نفق شكة حتى المسيلحة اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 عصرا، ورح يتم تضييق مساحة الأوتوستراد من دون قطع السير.
5: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
6: في 25 حزيران العام 1950 اجتازت قوات كوريا الشمالية خط العرض 38 وشنت هجوما واسعا على كوريا الجنوبية، لتبدأ بذلك الحرب الكورية التي استمرت حتى العام 1953. تحولت هذه الحرب سريعا إلى واحدة من أبرز مواجهات الحرب الباردة، حيث دعمت الولايات المتحدة وقوات الأمم المتحدة كوريا الجنوبية، بينما دعمت الصين والاتحاد السوفيتي كوريا الشمالية. للذكرى، وعلى الرغم من انتهاء القتال باتفاق هدنة العام 1953، لم توقع معاهدة سلام نهائية. من هذه الحرب إلى العالم، ولكي يبقى 25 حزيران من كل سنة للذكرى. وفي العام 1678 أصبحت الإيطالية إلينا كورنارو بيسكوبيا أول امرأة في العالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة. في العام 1920 اختيرت لاهاي مقراً دائماً لمحكمة العدل الدولية. في العام 2009 انتخب مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيساً له للمرة الخامسة على التوالي. في 25 حزيران العام 1907 ولد عالم الفيزياء الألماني هانس جانسن الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في العام 1963. في 25 حزيران العام 1982 توفي المؤرخ اللبناني يوسف إبراهيم يزبك. في 25 حزيران يحتفل العالم باليوم الدولي للبحارة.
5: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
0: أخبار الرياضة.

0: البرازيل والمغرب للدور 32 من كاس العالم 2026 اللي عم بيصير بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد فوز البرازيل على اسكتلندا 3-0 والمغرب على هايتي 4-2. كما هزمت جنوب أفريقيا منتخب كوريا الجنوبية 1-0 وتأهلت للدور 32 أيضا كل من سويسرا وكندا والمكسيك، بينما خرجت قطر من الدور الأول بعد خسارتها قدام منتخب البوسنة والهرسك.
1: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. جولة التفاوض الخامسة تنتهي اليوم بإعلان نيات، ودبلوماسية بيروت تنجح في دفع إسرائيل على القبول بانسحاب جزئي. كوبر في تل أبيب اليوم لمناقشة ملفي إيران ولبنان، وروبيو سنساعد الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها كاملة. حزب الله يتحدث عن نجاح رهانه على إيران وخيار مقاومته. زلزالان عنيفان يضربان فنزويلا وثالث اليابان. قطر تودع المونديال، المغرب يتأهل والبرازيل في الصدارة. النشرتات أخرجها مارك البيطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع.
1: مع توقع أعلان نيات في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن اليوم، نستعرض المساحة الجغرافية التي تحتلها إسرائيل. فبحسب التقارير فأن القوات الإسرائيلية كانت طالبت بإخلاء عدد من القرى التي تمثل نحو 8% من مساحة لبنان، بينما تشمل المناطق الأوسع التي تم تهجير السكان منها نحو 32% من مساحة البلاد، حيث توسع نطاق السيطرة بنحو 10% خصوصا جنوب نهر الليطاني، علما أن التوغل وصل إلى مناطق ساحلية وجبلية كثيرة وضم عددا من المدن والبلدات المحاذية للحدود المشتركة مع الأراضي الإسرائيلية وسوريا. ووفق المعلومات فأن الجيش الإسرائيلي توغل في نحو 82 قرية جنوب نهر الليطاني و26 قرية بين نهري الليطاني والأولي، وتمثل هذه القرى نسبة متفاوتة بحسب الأقضية. وعلى سبيل المثال 75% من قرى قضاء صور، و70% من قضاء بنت جبيل، و56% من قضاء مرجع عيون، في حين أقل في النبطية وصيدا وجزين. وفي الجنوب أشارت وسائل أعلام إلى مقتل جندي إسرائيلي الليلة الماضية في انقلاب شاحنة في جنوب لبنان.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

كنتوا منحييكم وإن شاء الله نهاركم يكون موفق وين ما رحتوا وين ما جيتوا شو ما عملتوا وقد ما فيكم رغم كل الصعاب والظروف والأوضاع السيئة بلبنان قد ما فيكم جربوا انبسطوا ما حدا بياخد معه شيء. أهم شيء حبينا تكون الصحة منيحة وهذا هو المهم فقط لغير.

نجحت الدبلوماسية اللبنانية بمفاوضات واشنطن عبر الضغط الأمريكي بانتزاع موافقة إسرائيلية على الانسحاب الجزئي من جنوب لبنان وإعطاء الدولة اللبنانية الفرصة لإثبات قدرتها وسيطرتها على المناطق يلي رح تنسحب منها ويلي ممكن إنها تتسمى مناطق تجريبية، علما إنه بختام اليوم الثالث من المفاوضات المساء ينتظر صدور إعلان نيات عن الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

0: وبينما نجحت الدبلوماسية اللبنانية بمسارها، نجحت آلة الحرب العسكرية التابعة لحزب الله باحتلال لبنان أراضي لبنانية من قبل إسرائيل، خلته للإسرائيلي يفوت على لبنان وما قدرت تردعه. حققت له حلمه. وتحدث عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض عن نجاح الخيار والرهان.
1: نستطيع اليوم أن نقول بأن رهاننا قد نجح وخيارنا نجح. ما أنجزته المقاومة في الأيام الماضية وما أنجزته الجمهورية الإسلامية في إيران على مستوى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم أيضا بالاستناد إلى ما خرجت به نتائج اجتماعات سويسرا بالأمس وقبل يومين، كل ذلك إنما عدل في موازين القوى وقلب المشهد رأسا على عقب. وصرنا الآن قادرين على أن نتحدث بكل ثقة وتفاؤل وأمل بمستقبل المشرق بأن وقف إطلاق النار الشامل والكامل ومنع العدو من حرية الحركة وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم عودة أهلنا إلى قراهم وإعادة إعمار هذه القرى، إنما هذا المسار برمته من أوله إلى آخره بات يرتسم أمام أعيننا.
0: أسئلة كل مواطن سياسي اللي بنتمنى نحكي معكم فيها عبر التليفون بكون أحسن طبعا على

0: مقدمة للانسحاب النهائي. هل ممكن يجبر إسرائيل تنسحب بالكامل أم رح ينسف بمهده؟ والسؤال رقم اثنين، وهون بما أنه عم نحكي عن نجاح حزب الله مثل ما هو عم بيقول نجاح الخيار والرهان، السؤال وين نجح وأنجز ووين فشل وأخفق؟ فإذن كيف بتشوفوا المسار الدبلوماسي اللبناني يعني اللي عم بيقوده بواشنطن السفير سيمون كرم بتوجيهات من الرئيس جوزيف عون، وهل ممكن يوصل انسحاب كامل أم رح ينسف هذا المسار بمهده، ووين نجح ووين فشل حزب الله؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. يلا منبلش. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور،
1: يعطيك العافية.
0: أهلين، مين معي؟
1: الله يخليك، معك سمير جبوري.
0: أهلا فيك سمير،
1: الله يخليك. بالنسبة لسؤالتك وبالنسبة للوضع اللي احنا عايشين فيه بالبلد، واضح انه المسار الدبلوماسي هو مسار ممتاز، وهو يا ريت الكل بيكون تحت كنف هيدي الدوله وبيقتنع انه ما عنده خيار الا الدوله اللبنانيه.
0: بس مسار الدبلوماسي يعني بيكون الى حد كبير سلحفاتي، يعني عم بيمشي على مهله.
1: ايه اكيد، انه نتيجه عبء 40 سنه من دويله، مش دويله، كانت الدوله هي دويله ضمن دوله حزب الله، كانت الدوله هي دويله ضمن حزب دويله ضمن دوله حزب فارس في لبنان. هذه هي الحقيقه، ما بدنا نضحك بعض. واكثر من هيك، انا تقديري ما في انسحاب اسرائيلي بلبنان،
0: ما في انسحاب، بس
1: ما في انسحاب اسرائيلي
0: يعني فعلي. حتى ولا جزء ما رح يعطون منطقه تجريبيه يقال.
1: بالضبط، بس انا عم بحكي عن الانسحاب الفعلي، عم بحكي عن اعاده الاعمار، عم بحكي عن اعاده النازحين الى قراهم، عم بحكي عن اعاده الاسرى. انا تقديري هودي كله ما رح يصيروا الا بباكج هي تسليم سلاح الحزب، لانه ما له منطق نكون عم نكفي بالطريقه اللي نحن مكفين فيها واللي نحن ماشيين فيها. ما فيك اليوم نحن، انت كمواطن يعني حضرتك وحضرتي وكل مواطن عم يسمعنا اليوم، عم يدفع 6-7 دولار من تنكة بنزين للنازحين. انت بتعرف في 4 دولارات انحطوا للقطاع العام راحوا للنازحين، رجعوا زاد 2-3 دولار حسب كل المعلومات، من دون يعني زادوا من دون ما يخبروا حدا، زادوا على تنكة البنزين للنازحين.
0: انت عارف انه الجيش الاسرائيلي،
1: انا وياك
0: بس شوي حضر. عارف انه الجيش الاسرائيلي توغل بتقريبا 82 ضيعه بجنوب الليطاني و26 بين نهري الليطاني والاولي.
1: صحيح، مين اللي قال له يتوغل؟ مين المنتصر على طول؟
0: ما نحن عم نقول يعني هون بنوصل للسؤال الثاني، وين نجح وانجز الحزب وين فشل واخفق؟
1: الحزب نجح انه فوت اسرائيل على جنوب لبنان
0: وترك. خلينا ما نكون بتهكم، عم نحكي وين نجح.
1: ما في نجاح، ما نجح يعني فعليا، انه هو ما نجح، هو فعليا ما عنده اي نقطه تقول فيها نجح، يعني ما عنده اي مكاسب فعليه. اليوم اذا تجي بتشوف
0: ما حقق ولا باطار عمله السياسي والعسكري ما حقق شيء ابدا بالبلد.
1: رح احكيك بالمنطق تبعهم،
0: بس بدك تعجل شوي سمير لانه ما عندي وقت.
1: بالمنطق تبعهم اليوم فعليا حزب الله اقوى ولا كانت ولا قبل الحرب كان اقوى؟ على مستوى الداخل، عم بحكي، ما كل شيء بده ينعكس عليه، بده ينعكس. اليوم الحزب كان يطلع يحكي بالملف السوري ويحكي بالملف السعودي والملف اليمني والملف العراقي، اليوم بالملف اللبناني ما بقى قادر يحكي. يعني ما هم كمان عم بيبيعوا ناس وشعارات وهميه للاسف هيدي الناس اللي تدمرت بيوتها وراح لاحقوا شبابها ولا معناها.
0: شكرا سمير، شكرا لك. بس لحتى ما نطول كتير، اخر المعلومات عن زلزال فنزويلا اللي ضرب البلاد مرتين ورا بعضهم. المعلومات الاوليه بتقول بحسب الرئيسي بالوكالي 32 قتيل و700 مصاب، وفرق انقاذ من دول اخرى يعني تحديدا كمان من الولايات المتحده ستصل خلال الساعات المقبلة. حتى الساعة إذن بفنزويلا في 32 قتيل و700 جريح جراء الزلزال. شيء مخيف يعني، الصور اللي بيّنت حسب الفيديوز اللي انبعتت والبوشز اللي عم توصلنا، بيوت على الحيلة، بنايات على الحيلة منهارة، زلزال مخيف جدا. خلينا نسمع يوسف بعده اتصال.
2: بونجور طوني.
0: بونجور.
2: لا، المسار الدبلوماسي اللبناني والاسرائيلي اكيد ما نجح، لانه هو ما صار وقف اطلاق النار الا لمن امريكا ضغطت على نتنياهو انه وقف اطلاق النار. يعني كان صار لهم كذا اجتماع وما قدروا عملوا شيء. لبنان ما بيقدر ياخذ قرار ولا الخير.

0: طيار عنه. المسار هو مش بلبنان، هو برات لبنان.
1: بس تقول لك شغلة،
0: برا.
1: ايه تقول لك شغلة، المسار الدبلوماسي انت عم تقول فعلا الامريكان ضغطوا على اسرائيل لحتى توقف اطلاق النار، فعلا هذه الخبرية مزبوطة، بس انه المسار الدبلوماسي كمان خلى الامريكان يضغطوا على اسرائيل تتقرر تنسحب جزئيا من بعض القرى والمناطق الجنوبية. كافي.
0: وبالنسبة للسؤال الثاني، حزب الله نجح أكيد، هو دمر، بس في عادة بس بده يكون في حالة من الحالات في أهداف. إسرائيل فايتة هدف إنه تشلح سلاح حزب الله، بس هي فعليا إنه ما قدرت تشلحته، وهذا النجاح تبعه. الفشل تبعه إنه تدمر مناطق كتير عنده، وأكيد إسرائيل بتعمل، بدها تفوت على مطرح بتعمل عمليات تدمير كامل لتقدر تفوت من شان ما تريح من جنودها. فهذا الفشل إنه تدمر الضياع، بس النجاح هو إنه ما قدرت تشلحته سلاحه.
1: اوكي، بس مش مهم، هي مش مهمتها هي تنزع له سلاح ولا الحزب، المهم هي على عاتق الدوله اللبنانيه، مش هي بدها تشال سلاحه، مش هيك؟ الو.
2: الو، مرحبا.
1: مرحبتين، هلا.
2: معك كريم، انا من جنوب.
1: اهلا فيك كريم.
2: قال لك نجح بانه مقاومته للاسرائيلي يلي بده يحتل لبنان، يحتل ميته، يحتل قرى، يكبر مستوطناته. فهذا اللي انتبه له، فشل بالاقتصاد، ما قدر يمشي الاقتصاد اللبناني، وما قدر يوقف حد سيف الدولة، الدولة الفاشلة. فشل
1: بالدولة الفاشلة. مين
2: فشل؟
1: مين فشل لهي الدولة؟ ما كان صار له تقريبا 40 سنة هو متحكم بالدولة، واخر رئيس
2: يمكن بعد قبل 40 سنة،
1: واخر رئيس جمهورية هو جابه.
2: كانوا موجودين نفس الاكيب،
1: بس انه اخر رئيس جمهورية هو ضغط لجابه كمان. فعم نحكي عن جوزيف عون.
2: اخر جمهورية مين؟ رئيس عون اللي هلا واقف ضدهم.
1: عم بحكي عن ميشيل عون، مش جوزيف عون.
2: ورئيس عون كمان، مش كمان
1: اجاب التوافق، يعني هن قبلوا يجيبوا
2: قبلوا كمان واقف معهم وقال لهم انتخبوا. ولا انا غلطان؟
1: لا هن كمان مش معه، بس حتى كان فيهم وبلاه هون طالع جوزيف عون. ايه
2: يعني انتخبهم كلهم، الرؤساء اللي كانوا قبل كلهم كانوا انتخبهم. مظبوط ولا لا؟
1: ايه. مش واقف ضدهم، هلا واقف على البلد جوزيف عون. يعني لقى البلد شو صار فيه؟ شو بدي اقول لك انه؟
2: شو يعني انه مثلا في ناس جايين ضدك وهاجمين عليك وعندهم بيقولوا نحن بدنا ناخذ ميتك، بدنا ناخذ ارضك.
1: هذه وين ليك؟ بس تنكون منطقيه كريم شوي.
2: نعم.
1: يعني هذه السرديه معروفه، بدنا ناخذ ميتك وارضك ومدري شو، بس ليش بس انا ليش اعطيتهم العذر؟
2: ليش اعطيهم العذر؟ انت ناس وحوش.
1: ليش اعطيتهم العذر؟ كريم خبروك وناطرين عذر.
2: انت شو بتعمل يعني؟
1: يا كريم
2: بتنطر الدبلوماسيه اللي صار 100 سنه احنا ما بنطلع لبنان.
1: كريم اسمعني شوي. كريم حبيبي فينا نحكي شوي؟ كان في مناوشات اسرائيليه واعتداءات يوميه كذا كذا، عم نحكي وقت اسناد غزه، اعلننا اسناد غزه فاتوا الاسرائيليه 5 نقاط، صح ولا لا؟
2: انا غلط، كان اسناد غزه. انا معك
1: اسناد غزه، يعني انا اعطيته لحظه.
2: انا معك، ما لازم كنا نعمل اسناد غزه.
1: كريم أوكي. الحوار اخذ وعطى، بس اذا ممكن.
2: انا بعمل لك، انا معك، انا أوكي. معك
1: يعني هيدي اول غلطه عملناها. ثاني غلطه ثاني غلطه، رغم الاعتداءات المتكرره ما اعطينا مجال للدوله لتكفي على 15 شهر، اعطيناهم عذر وقت انقتل الخامنائي بست صواريخ. ليك وين وصلوا؟ بتعرف كم ضيعة صاروا اخدين الاسرائيليين؟
2: تمام، بس 15 شهر 500 ل 600 شاب.
1: اوكي، 15 شهر 500 ل 600 شاب.
2: الاف الغارات كريم، كان عم تنعمل.
1: كريم 15 شهر. مليون غارة. كريم مليون غارة. كريم
2: ما مش حاسبين هولي.
1: كريم لحظة
2: وين كانوا؟
1: خليني احكي.
2: وين كانوا؟
1: كريم كانوا نايمين. مثل ما بدك، كانوا نايمين. اذا أما عم تعتبرهم وين كانوا، انا بقول لك كانوا نايمين، مش هيك عم تقول؟ هيك بفهم.
2: لا ما ما ما عم يشتغلوا. مظبوط.
1: لا عم يشتغلوا، بس عم يشتغلوا، بس برضو الحزب الله ما عطاهم للدولة اوكي مجال تيكون عندهم ورقة بايدهم. قالوا له
2: يعني كم سنة بيعطيهم مجال؟
1: بس خليني كفي كريم.
2: كريم مجال قديه؟
1: كريم
2: تفضل.
1: تطويقي بالكلام مش يعني انك سجلت نقطة علي.
2: عم جاوب.
1: ما خليتني كفي لك التوضيح. 15 شهر مصر الحزب يبقى على سلاحه، في بيانات طبعا. وفي اتفاق الطائف وفي وفي وفي وفي وفي اتفاق كمان اللي تم مع هوكستين بهديك الايام انه الدولة تتسلم كل شيء. هلا 15 شهر، مليون غارة عملوا الإسرائيلية، مليون شاب راح الجيش الإسرائيلي، ما بنعمل شيء، ما بنعمل شيء. لحقلك شو صار لما ما عملنا شيء وزتينا 6 صواريخ، فات الجيش الإسرائيلي على 82 قرية بجنوب نهر الليطاني، 26 قرية اجمعهم و26 قرية بين نهري الليطاني والأولي.
2: ما مشكلة
1: مين أي شباب؟ هلا اذا بننتكل على اذا بننتكل على الشباب كان وصل على صيدا. شكرا لك كريم، شكرا لك كريم. لا يعني اذا بننتكل بعد على الشباب، عم بقول لك 15 شهر وحددت لك مليون غار ومتكلين على الشباب انه يا يردوا ردوا العدوان ومدري شو، فاتوا على هالضيع. لو بعدنا متكلين على الشباب وين كان صاروا؟ وين لو ما تدخلت الدولة اللبنانية والدولة طلبت من واشنطن تضغط كمان، وين كانوا؟ يلا بياخد كمان اتصال. ألو ألو ألو بسمع داني.
3: توني صباح الخير، داني أبو رجيلي معك.
1: أهلا داني،
3: بدي أسأل سؤال. أنا هن معلقين على خبرية 15 شهر عم بيقصفوا الإسرائيلية وعم بيغتالوا وعم بيشيروا وعم بيحطوا كذا، ليش بهال 15 شهر ما شرفوا ردوا عليهم للإسرائيلية، نطروا لمات الخامنئي رئيسهم لا ردوا بست صواريخ وخربوا لنا البلد؟ في حدا يجاوبني شو السبب ما يعملوا حجة بسنة ونص وبخمستعشر سنة؟ في حدا يجاوبني بليز على هالنقطة.
1: يلا.
3: ليه ما ردوا بهذا الوقت، ردوا وقت اللي مات الخامنئي كرامة لعيون إيران؟ ليه؟
1: أوكي تكرم عينك، أهلا وسهلا فيك. فإذن هذا السؤال سأله داني على الجميع خصوصا لبيئة الحزب. أوكي 15 شهر ما رديته، ليش رديته فقط وقت اللي انقتل الخامنئي؟ هذا السؤال يسأل، حقه يسأل، ما هيك؟ صفر 9 218 233 فويس مسجز 70 95 9 11 11. بسمع زياد.
4: زياد أنا باختصار بقول لك لسان حال حزب الله هلا هو قوم عنه تفرجيك. هاي بس نهار سعيد.
1: اسمع فويس.
5: صباح الخير استاذ توني، معك سيبو من البشرية.
1: اهلا سيبو.
5: استاذ توني قصة البنزين شو راح يصير؟ فيكم تشوفوا الوزارة
1: البنزين؟ يعني مثل ما عم بقول ترامب عم نشوف انخفاض باسعار المحروقات العالمية، واكيد راح ينعكس عنا على لبنان، راح يكون كله انخفاض بانخفاض ان شاء الله، يكون فترة كتير قريبة. حدا من الشباب يجاوب أو الصبايا يجاوبوا. أوكي 15 شهر ما رديته، ليش بس انقتل الخامنئي رديته بست صواري؟ بسمع ديب جورج.
6: صباح الخير سيسوني، كيفك جورج؟ معك.
1: أهلا جورج.
6: سيسوني ردا على سؤال الشاب يلي سأل ليه بس مات الخامنئي الشباب قاموا وبلشوا يرفعوا بالحرب. أكيد لما يموت رئيس العصابة الكبير العناصر الصغار بدون يعملوا شيء، بدون يجربوا يعملوا شيء، قاموا عملوا 6 صواريخ.
1: عذرا كمان على كلمة العصابة، أوكي بليز خلينا تكون تعبيرنا خارج الهواء، منكفي
6: هي هلأ دي حقها أكتر من هيك ماشي. رئيس العصابة لا عنصر من العصابة بس مات حسن ما بعرف شو اسمه بس الله.
1: طيب لح وقف الرسالة لأنه بلشنا انترشي حكي. جورج نحن على الهواء، هذا الكلام اللي عم بتقوله ما بيصح يطلع على الهواء، بليز خلينا نكون منطقية وواقعية ونسمي الناس بأسمائها والأمور بأسمائها والأشياء بأسمائها. عذرا منك جورج، بعتذر من الناس اللي ممكن ضرتهم هاي الرسالة أو انخدش شعورهم بهالرسالة طبعا. وفي كتار أنا بعتذر منكم نيابة عن جورج مشان هيك وقفت الرسالة، ما تخذلونا. كمان جورج تاني.
7: صباح الخير استاذ توني.
1: صباح النور.
7: يسلم تمك أول شيء وقت اللي قلت له للشاب إنه إذا بدنا نتكل على الشباب منلاقيهم صاروا بصيدة، مش صاروا بصيدة إنه يبا حربوا هيك، صاروا بصيدة عم يتروقوا كنافة عند البابا يعني.
1: شحيتنا هلأ.
7: شغلة تانية، حاجوا يقولوا لنا الشباب والشباب خي حرس ثورة عم بيقاتل بالجنوب بالتي هي أحسن يعني، وكل يوم الأزرق عم بياخد ويحتل ويطلع وينزل وما حدا عم يقدر يرده. ما في الآلة العسكرية تبع إسرائيل خي، مش نحنا اللي قادرين نوقف.
1: مخيفة طبعا طبعا.
7: خلص 15 شهر، بهال 15 شهر كان فيكم تسلموا كل شيء للدولة وبعدين تحاسبوها، مش من بعد القرارات اللي صارت ما تسلموها ولا شيء وتفجروها بالأنفاق اللي هي لقيتهم، مثل ما واحد عم يلعب غميضة مع التاني، تفجروهم بقلب الأنفاق للجيش اللبناني اللي انتو بتطلعوا وبتتغنوا فيه. وآخر شيء بتجوا بتقولوا لنا لو ما الشباب كانوا صاروا ببيروت. حبيبي لو ما الشباب أنا هلأ عم بأرجل ببنت جبال.
1: شكرا لك. تعددت الآراء والمنبر الحر دائما لبن الحر. بخلال موجز الأخبار مع جورج رح نضلنا نتلقى الفويس مسج تبعولكم على الواتساب، بانتظار طبعا نرجع نكفي الحوار مباشرة على التليفون والنقاشات. وزدنا سؤال، فإذا بدنا حدا من بيئة الحزب يقلنا بخلال 15 شهر اللي كان الحزب ملتزم، ليش وقت انقتل الخامنئي داني سأل هذا السؤال دغري ولعت الحرب بست صواريخ.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب $4.40 15 بيضة ب $1.40.

0: يحلق الطيران الإسرائيلي المسير في هذا الوقت على مستوى منخفض في أجواء سور والجوار. تنتهي اليوم جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة في واشنطن بعد يومين من اللقاءات، ويتم التحضير لإصدار إعلان نيات بعد الجلسة الثالثة التي ستكون على المستوى الدبلوماسي، في حين ذكرت المعلومات أن نسخة من مسودة الإعلان وصلت إلى بيروت ونوقشت في قصر بعبدة، حيث خضعت لتعديلات تحصن الموقف اللبناني. ويتوقع أن تفضي الجولة إلى المصادقة على الإعلان المذكور الذي يعمل الأمريكيون على إنضاجه ليوسع طريق المفاوضات أكثر بين بيروت وتل أبيب. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الأعداء ظنوا أن بإمكانهم مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطبيق السيناريوهات نفسها التي اتبعوها في بعض دول المنطقة، لكن صمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة وتضحيات القوات المسلحة ودعم جميع أطياف البلاد أحبطت هذه الحسابات الواهمة. على صعيد آخر، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن الإعلان عن أي مسار شحن جديد في مضيق هرمز من دون التنسيق مع إيران سيعد أمرا غير مقبول وينطوي على خطورة. أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغاز أن 32 شخصا قتلوا وأصيب 700 آخرون جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد، فيما ستصل فرق إنقاذ من دول أخرى خلال الساعات المقبلة للمساهمة في عملية رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا. ووصفت ما حدث بأنه مأساة حقيقية، وأعلنت حالة طوارئ في البلاد وإغلاق مطار كاراكاس الدولي. الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن تستعد لتقديم مساعدات عاجلة إلى فنزويلا بعد الزلزالين. أخيرا، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن مجلس الشيوخ غير في تصويته الأخير على مشروع قرار وقف الحرب على إيران، حيث جاء برفض 50 صوتا مقابل 47 مؤيدا. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

رجعنا نحن وهيك كنا نكفي كل مواطن سياسي للعشرة إلا ربع تقريبا بتوقيت بيروت. أسئلتنا لليوم اللي عم نتناقش فيها هي كيف بتشوفوا المسار الدبلوماسي اللبناني، وهل فعلا ممكن يوصل لانسحاب إسرائيلي كامل أم رح يتم نسفه بمهده؟ السؤال رقم 2، وين نجح وأنجز وين فشل وأخفق حزب الله؟ والسؤال رقم 3، سألوا المستمع داني، ليه مثل ما بقول الحزب 15 شهر من الاعتداءات الإسرائيلية والحزب ملتزم عدم الرد؟ رد بست صواريخ لما اغتالت إسرائيل المرشد علي خامنئي. السؤال موجه لبيئة الحزب عم نحكي عن آخر سؤال، والباقيين طبعا كلنا سوا رح نتناقش فيهم بكل ريحي. ناطرينكم 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. مع التذكير أحبائنا أنه أنا ما بقرأ ولا رسالة مكتوبة إطلاقاً على الواتساب. بتمنى منكم ما حدا يكتب رسائل، إنما تبعتوا voice messages، يعني رسائل صوتية مسجلة، والأفضل الأفضل عندي إنه تحكونا على التليفون على 09-218-233 حتى كلنا سوا نتناقش بالموضوع.

0: يلا خليني اسمع انا وياكم سامر. كيفك سامر؟
1: يعطيك العافية سيستوني، كيفك؟
0: اهلا وسهلا.
1: جواب كتير بسيط على سؤال الشاب. اني 15 شهر كانوا اعادة ترميم قدرات، والست صواريخ اللي انطلقوا وقت اغتيال الامام الخامنئي هني كانوا لحظة استراتيجية مهمة لربط الساحات، ولولا هودس الست صواريخ وربط الساحات لان انا عم بحكي عنه ما كان في صار هلا وقف اطلاق نار، وربط الساحة اللبنانية بالساحة الايرانية وفرض شروط على طاولة المفاوضات. بغض النظر الدولة اللبنانية شو عم تعمل على طاولة المفاوضات، هذا شيء ما بهمنا اكيد يعني،
0: بس كان ضروري نربط لبنان بملف ايران ويكون عندنا هالدمار الهائل وتقريبا شيء 4200 قتيل قياسا كمان للفترة الزمنية من أدار لليوم. ضروري كنا نربط وخلي الإسرائيلي يفوتوا أكتر وأكتر على جنوب لبنان. هيدي ما ركبت معي يعني، فعليا أنا شخصيا ما ركبت معي أنه تنربط الساحات ونرجع بالنتيجة يصير في وقف إطلاق نار، نربط بنربط وضع إيران بوضع لبنان ملفين مع بعضهم بست صواريخ ويحترق دين البلد تبعنا، والأمريكان والإيراني يقعدوا يتفاوضوا ويعملوا ديل. كيف هاي؟ ما فهمتها. لا هذه ما زبطت معك سامر بالمرة، ما زبطت بالمرة. يلا ألو.
2: ألو.
0: ألو نعم.
2: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
2: صباح الخير من الحديث الحلو تبعيك.
0: بس إذا ممكن بليز وطي شوي صوت الراديو لأنه عم تحكينا على السبيكر.
2: يلا السبيكر.
0: اوكي وقرب تمك على التليفون اذا ممكن.
2: يا حبيب قلبي دخل قلبك.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
2: معك عماد.
0: اهلا فيك عماد.
2: يا حبيب قلبي لولا الدبلوماسيه الامريكيه والضغط الامريكي والدول
0: الدبلوماسيه اللبنانيه مش الامريكيه، ايه
2: اللبنانيه اللي عم تتواصل مع الامريكان، وهالسفير المرتب تبعها دخل قلبه لانه بنشوف حالنا فيه.
0: نعم.
2: كانوا بوحياتك بطرطوس لأنه جماعة طرطوس كمان هون عم يشتغلوا مع الشباب الحلوين الإيرانيين.
0: جماعة طرطوس مش مزبوطة الخبرية يعني. هاتك سمعت المرصد السوري للأخبار، المرصد السوري حكي هيك بس الدولة.
2: لا جماعة طرطوس تبع النظام السابق.
0: ايه اوكي يعني، بس عم نحكي نحن هلأ فكرت عم تحكي عن الدولة السورية. ايه
2: فتايا الأسد
0: مش زابطة هي. يلا ايه نحن الحمد لله
2: دخل قلبك، والهودي بعدن قاعدين بالنفق شو ناطرين يعني؟ بدهم حل دبلوماسي تيطلعوا من النفق تبع علي الطاهر. لازم المفاوضات يفلوا عنا يعني. الاحتلال الايراني للبنان بيوازي الاحتلال غيره افضل منه.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع نديم.
3: صباح الخير استاذ توني.
0: اهلا وسهلا.
3: خي ما هو واحد بيطلع باول حرب ضد اسرائيل، حرب الاسناد، استعمل شيء حسب الله الاسلحه الثقيله ما قدر يستعملها، طلع لانه ما في ضوء اخضر من ايران. ومات حسن نصر الله وما اجى الضوء الاخضر من ايران، بس مات الخامنئي اجى الضوء الاخضر من ايران. انه بعدنا عم نحكي اذا اليوم حزب الله هو لبناني ولا ايراني، انه خلص ما انا واضحه للعلن.
0: لا نحن ما عم نقول هيك،
3: وهود الجماعه عم بيشتغلوا عقائديا دينيا، واذا دولتنا رح تضل هيك مثل ما هي خسعه الايتي اعظم يعني، رح يكون الوضع أسوأ مش احسن، ما نتكل على حدا يجي هو يحررنا.
0: بس هيتك نديم ما تابعت الأخبار من الأول، بما أنه في اتصال برجع بعد شوي لحيد كل المواضيع بالتسلسل تنشوف شو صار بهال 24 ساعة اللي مرقوا. يلا ألو.
4: ألو.
0: أيوة أهلا.
4: بونجور مع حسين.
0: أهلا فيك يا حسين. بس إذا ممكن حسين علي صوتك بليز.
4: إيه بخصوص ليش ردوا بعد 15 شهر. يعني هني نطلوا 15 شهر ما ضل شيء معملوه فيهم.
0: نعم.
4: بس صارت الضربة الإيرانية.
0: يعني اغتيال الخامنئي كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير.
4: بس صارت الضربة الإيرانية شنقلنا حالنا معهم.
0: إيه.
4: ليش شنقلنا حالنا معهم؟
0: ليه؟
4: وصار معنا دعم. عرفت؟ الست. هلا بعد ما شنقلنا حالنا معهم كنا بالاول ما قادرين نعمل انسحاب، هلا اقر بالانسحاب الامريكاني. كنا بالاول ما قادرين نطلع على الضياع، صرنا نطلع على الضياع.
5: هلا بس
4: بالاول بده يجيبوا نعيم قاسم يحطوه بالحبس ويفللوا السفير الايراني، هلا بيستقبلوا السفير الايراني، عرفت كيف؟ عشان هيك بطلنا 15 شهر نحن مع ايران.
5: يعني كنتوا عم تدرسوا الخطه لبعيد
4: الفريق الثاني مع الامريكان.
5: بس اذا اسمعني
4: يعني بس ما حدا
5: بس حبيب قلبي الو اذا ممكن تسمعني شوي، لان الحديث اخذ وعطى. يعني كنتوا بهال 15 شهر عم تعملوا بلانينج لبعيد، خطه لابعد من المرحله.
4: لا لان الدوله ما ساعدتنا.
5: عم تحكوا يعني كانوا الاسرائيليه بعد حرب اسناد غزه فاتوا على 5 نقاط
4: كانوا
5: اكثر،
4: كانوا بيروت في ناس فوتتهم على بيروت.
5: طيب هلا
4: ظهرناهم.
5: طيب.
4: في ناس فوتتهم على بيروت ونحن ظهرناهم.
5: طيب انتوا عبضيت، بس خليني احكي شوي.
4: لا مش عبضيت، هلا انا لو قاعد بالبترون، لو قاعد انا بالبترون بنطر الدوله.
5: ليك بس كمان لحظه بالبترون كان في واحد من حزب الله وسحبوه الاسرائيليه.
4: ما بقتل يسحبوه
5: عادي. اوكي طيب خليني بس.
4: قاتل اكبر قوه بالعالم انت حبيبي. الاسرائيلي قال له اللبناني قال له للاسرائيلي بدها تطالب مفاوضات مباشره، ما رد عليه. بعد ما عادوا الايرانيه والامريكان عملوا مفاوضات، بس الاساس الايراني والامريكاني.
5: نعم.
4: كنا بالاول اذا مسحب شهيد بدنا ندق للميكانيزم.
5: طيب بس انا بدي
4: عم ندق للميكانيزم.
5: فيني اسالك سؤال؟
4: قتيله. تفضل.
5: يعني بهال 15 شهر كنتوا عم تدرسوا الخطوات البعيده تنربط الملف اللبناني بالخطوات.
4: مربوط خلقه. مربوط. هو مربوط، نحن كلنا مربوطين. حدا مربوط مع الامريكان وما بده يقول شيء ثاني، وحدا مربوط مع الايراني، نحن مع الايراني.
5: اوكي سؤال. كنا نسمع من قبل انه في صواريخ حيفا وما بعد حيفا، ما شفناها صواريخ تقيل انطلقت على اسرائيل.
4: لما مات السيد حسن ما قدروا يضربوا الصواريخ، عطلوا يضربوا الصواريخ
5: حتى من بعد اغتيال
4: السيد حسن. ليه ما ردوا على
5: من بعد الاغتيال من بعد الاغتيال ولا صاروخ لحد اليوم؟ ما في شيء صواريخ من
4: في المسيرات عامله شغله.
5: المسيرات اخر نوع مسيرات.
4: يعني معترف ولا انت ما بدك؟
5: لا عم بعترف ان المسيرات عامله شغله.
4: بعدين اذا بتحسبها عسكر بعسكر بيطلع الاسرائيلي اللي اكل قتل.
5: اسرائيل
4: ومدنيه، ما الاسرائيلي كل من اذى وراح له عسكر عم يجي تشغله بالمدنيه.
5: طب بس عم بحكي انه الاسرائيلي هو اللي انذى هلا واكل القتله.
4: لا الاسرائيلي لا. هو عم بيعترف مش نحن.
5: هي هو عم بيعترف انه اكل قتله والدعوس.
4: ما فينا نحن بلبنان ما فينا. ما
5: لا طب اسمعني شوي. الو الحديث مش رشق. يعني ما تحكي مثل الرشق. انا بوقف وقت
4: ما انت اسم الله عليك ما بتخلي حدا يحكي.
5: لا انا بخلي حدا يحكي بالعكس، بس ما الحديث اخذ وعطى. الحديث اخذ وعطى. انت عم بتقول الاسرائيلي اكل قتله والدعوس بهالمعنى.
4: بالعسكر اكل قتله. بالعسكر اكل قتله.
5: اوكي نحن شو صار فينا؟
4: نحن اهل جنوب، نحن اللي عم نتحمل.
5: طب نحن اهل جنوب شو؟
4: نحن اهل جنوب. ما حدا طلع على التلفزيون.
5: نحن اهل جنوب شو؟
4: نحن اهل جنوب.
5: نحن اهل جنوب شو صار فينا؟
4: انتوا بقول لهم رحلوا قتله وانتوا بقولوا رحلوا.
5: نحن اهل. يا صديقي اذا بدك تكفي لحالك قل لي. عم بتقول انا عم لحقك على الكلمه. نحن اهل جنوب شو صار فينا؟
4: شو صار فينا؟ بعدنا صامدين.
5: الحمد لله.
4: الانتصار صمود. الانتصار هلا رجعنا عضيعنا.
5: أوكي.
4: وراجعين على الباقيين. هذا الانتصار
5: ان شاء الله. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. خليني اسمع الي.
6: صباح الخير استاذ جورج. معك الي.
5: استاذ توني انا.
6: الموضوع اللي عم نتداوله هو اكبر بكثير من اللي نحن عم نفكر فيه، انه هو انسحاب اسرائيل وغير انسحاب اسرائيل. اسرائيل بدها تنسحب على كل الحالات. هيدي ارض بلدنا، وهيدا الوطن وطننا، وهيدا لبنان لبناننا.
5: نعم.
6: هن ما قالون عنا، بدون يفلوا لا محالة. والموضوع هو أكبر بكتير من أنه كمان من سماحة السيد حسن وال15 شهر الإسناد وإسناد غزة وأكبر من 6 صواريخ. الموضوع هو أكبر بكتير من هيك. الموضوع إذا بتتذكروا، إذا السيد حسن وقتها قال أنا جندي بولاية الفقيه، فيا شباب الموضوع موضوع ديني، والموضوع ديني وعقائدة، طائفة وعقائدة. يعني ما في دخيل اسمه إلا الله، هو السلام على اسمه. اللي بيقدر يحكي معه واللي بيقدر يسحب السلاح منهم بالنسبة للعقيدة اللي هني فيها.
5: أوكي.
6: والسلاح اللي موجود هو بهالدولة منه قادر يعمل شيء هني بالنسبة لقالهم. هيك أخذين عقيدة أنه ما بيقدروا الدولة تعمل شيء. ف فيعني إيران ودولة الفقيه هي اللي عم تعطي الأوامر وعم بتنفذ كل هالمرحلة هذه اللي نحن عم نقطع فيها. والله يستر لبنان ويحمي الجيش اللبناني.
5: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. اتصال كمان. ألو
7: ألو، صباح الخير.
5: صباح النور.
7: يسعد صباحك سيد توني، كيفك؟
5: أهلين، هلا
7: حبيب حبيب قلبي، معك محمد.
5: أهلا فيك محمد.
7: برضه يعني بدي رد على الشخص اللي قبل، الشخص اللي حكي،
5: بدنا نحكي مع بعضنا قبل ما نرد. إيه
7: يعني أنا بدي أحكي بس له إنه الحزب عنا بيّن إنه يعني أفشل من الفاشن.
5: لا، قال لك هلأ نحن بمرحلة إلى حد ما صمود وصولا إلى الانتصار، والانتصارنا لما يرجعوا الأهالي تباعا، عم يرجعوا الأهالي على الضيع اللي هجروا منا الإسرائيلي.
7: تمام تمام، بس لوين شو عم يعملوا؟ عم ينصبوا خيام؟
5: على؟
7: عم ينصبوا خيام؟
5: بخي الواحد قدام بيته وأرضه وترابه ما بتعود الخيمة مهمة.
7: ايه سيطاني، بس الأفضل أنه يمشوا ورا الدولة، حاج بقى يخرقوا فيها بهالتخريق. وبين انه يعني ما له عازي، ما له عازي الحزب.
5: كيف ما له
7: عازي؟ ايه ما له عازي
5: الحزب، مثل ما قال لك قبل شوي صديقنا انه بهالست صواريخ ربط لبنان بايران، ايران وصلتنا لوقف اطلاق النار وصار فيهم يرجعوا على بيوتهم واراضيهم وجبرت الـ الـ الـ الـ الاسرائيلي يوقف الحرب.
7: ايه بس سيطاني ما ينسى انه احنا مش بايران، احنا بلبنان، احنا بهمنا لبنان، لبنان لبنانيتنا، نحن دمر العالم. يعني أنا معي تاكسي بيطلعوا معي ناس، والله العظيم يا سيد طوني إذا بقول لك شو بيحكوا.
5: شو بيحكوا؟
7: إيه؟
5: شو بيحكوا؟
7: يعني واصلين لسفر الجماعة ماديا وجسديا، عايفين حالهم. والله العظيم يعني وصلوا البيئة اللي لهم لمطرح ما كان لازم يوصلوها. يعني نعم. يعني مش شماتي فيهم، بس خلص
5: طبعا
7: يحكوا بمنطلق قوي. حزب فاشل،
5: حزب فاشل.
7: ايه فاشل.
5: كيف يكون الحزب الناجح؟ كيف يكون الحزب الناجح على مدى 40 سنه كانوا متحكمين الدوله ونجحوا ببناء
7: 40 سنه كانوا عم يعني عم اكيد اقول لك مستبدينا للفئه الثانيه. هن كانوا اخذين البلد، وهلا كمان روحوا البلد.
5: طيب
7: كنا بخمس نقاط، انت شايف وين صرنا؟
5: صرنا
7: يشرب عنا قهوة. لا بعد شوي يصير رح يجي الاسرائيلي يشرب بيروت قهوة، وبعدهم بيقولوا لك نحن صامدين ونحن
5: يعني كنا عم نقول في 82 قرية بجنوب نهر الليطاني و26 قرية بين نهري الليطاني والاولي.
7: تمام، بس انا بدي احكي بعد كلمة عشان ما اطول عليك شيطوني.
5: يعني 108 ضيع اخدين الاسرائيلي، 108 ضيع.
7: تقبرني يا سيطاني، أنا بشكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسفرة اللي عم يشغلوا يا حرام ليل النهار مش عم يناموا لبس يسكروا الغلط اللي هني فتحوه. أسكيف وبشكرك لألك تحمل
5: التليفون. شكرا لألك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع شاهين.
8: صباح الخير خيي، كيفك؟ معك شيهين خيي من هرماني.
5: أهلا شيهين.
8: تخبرني أن نظريتي إذا الدولة مش قادرة توقف نمر الخصوصي والمزورين ومش قادرة توقف الفانات غير الشرعية، هي عم حكي على صعيد النقل أو تضبط المخالفات، بدها تشيلك سلاح حزب الله. بدنا اش حكي وقع، بدنا فعل. يا تخبرني يا طول، الدولة ما فيها تعمل شيء خيي.
5: أوكي.
8: دولة خارجية تيجي تحتل لبنان،
5: تحتل
8: الله.
5: أنا مش معك، لا معك ولا مع الدولة، أي دولة إن كانت. إن شاء الله الفاتيكان مش مع ولا دولة بقى تحتل لبنان، بعد في أكثر من الفاتيكان دولة مسالمة مش مع. كل مواطن سياسي. ألو
9: صباح الخير.
5: صباح النور.
9: أنا بدي ميز بين الحزب الفاشل والحزب القوي.
5: بس أنت عندك اسم؟
9: نعم.
5: شو اسمك؟
9: ادغار.
5: اهلا بادغار، ما قلت لي ادغار.
9: حزب الفاشل هو اللي بيعمل حرب لاشياء تافهه، والحزب الناجح هو مثل حزب الحوارني عنا والبطرك. دفع $3,000 قسط المدرسه للاولاد
5: صديقي صديقي صديقي صديقي.
9: نحن عنا جيش الاسود.
5: صديقي اذا رح تكفي هيك، اذا رح تكفي صديقي صديقي، مش فاتحين هذا الموضوع اطلاقا، لا موضوع الكنيسة ولا موضوع. يا شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك إدغار. هذا مش موضوعنا أطلاقا لحلقة اليوم بالمرة. لا وما حدا عم يسرق حدا. فيك تروح على المدرسة الرسمية والمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية ممتازين بكل بساطة، ما بقى حدا يقول حدا عم يسرق حدا. في أقساط غالي، في متطلبات غالي، كمان المعيشة غالية، ما عم تشوف المعيشة دخلك غالية، كمان الأساتذة بده يقبضوا والأقساط صحيح غالية. كل المدارس مش بس مدارس الخوارني والرهبات عم ترفعها، كلها. روح شوف غير مدارس. إذا بتاخد هلأ $100 تحطها بجيبتك فوت على السوبر ماركت ما بتجيب لك غرضين، مظبوط، غرضين ما بتجيب لك. يعني سيارتي أنا بفولها لنقول $90 بس ما بعم فولها $10 تفولي. أوكي. يلا ألو.
10: بونجور طوني.
5: ما عم بسمع عليك لأنه معلي الراديو. معلي الراديو كتير.
10: إيران عم تستعلم
5: ستنا معلي الراديو بعدك كتير.
10: تفايتها
5: ايه الاسم إذا بتريدي.
10: ألو. ما بيعرفوا إنه
5: الاسم بس اسم رح خطه. ألو ألو ألو بسمع حسام على الواتساب.
11: بونجور خي توني.
5: بونجور
11: أستاذ توني، بس خلينا نضوي على شغلة ما علي شيء. نحن اليوم مش مع الحزب، نحن مع الدولة، مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الحكومة 100%. لا شك أنه الحزب أخذ البلد على الدمار وفشل بالمهمة اللي هو حماية الأرض والشعب وهالأمور كلياتها. ولكن نحن بدنا في سؤال بكل احترام لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يا هل ترى نحن بدنا نسحب سلاح الحزب وبدنا نعمل دولة ونعمل كل شيء مثل ما عم بقوله بمعاش عسكري ما بكفي أكل وشرب اللي هو $450 كان جيش أو قوة أمن، بمعاش العسكري هيدا العسكري بده يصير في دولة وبده يوقف العسكري وبده يخدم وبده يوقف على الحدود والأمور كلها. طب $450 مش حرام؟
5: أوكي، هذا السؤال كمان رح نقوله على هو سؤال وجيه، سؤال موجه للرئيسين عون وسلام. هل بدنا نعمل دولة بمعاش عسكري $450؟ سؤال كمان وجيه في منطق. 09-218-233. ألو ألو الو الو
12: الو
5: ايوه
12: معك محمد.
5: اهلا فيك محمد،
12: يعطيك العافيه.
5: اهلين يا هلا.
12: معلش ما شوي يربطوا زندهم مثل ما بيقولوا اللي بيطلعوا على التليفونات او على التيك توك او وسائل التواصل الاجتماعي بصير يفشطوا انتصار وما انتصار. بالمبدا بالمبدا ما حدا مع اسرائيل، كلنا ضد اسرائيل، ولكن في واقع اذا ما عشنا الواقع وقرينا مزبوط حنضلنا لورا مش لقدام حياتنا ما نتوصل. وبس ردا على الشاب اللي حكي كان عم تسمع، انا دايما بتسمع كل يوم عليك، نحن اهل الجنوب ونحن اهل الجنوب. وقت انت اهل الجنوب وانا مش من الجنوب بس جنوب من لبنان، وقت بدك تميز حالك تحمل العقبات لحالك. نحن دفعنا الثمن لو قاعدين ببيروت وتهجرنا وانضربت بيوتنا.
5: نعم.
12: تيجي تبيعونا حكي وتبيعونا حكي بالطالع وبالنازل، خلصنا بقى.
5: هل فعلا رو كيف بتشوف المسار الدبلوماسي اللبناني اللي يبدو اليوم رح يوصل لورقة نيات مع إسرائيل ورح يكون في منطقة تحت إشراف الجيش اللبناني؟ جبر المسار الدبلوماسي بضغط أمريكي خلى الإسرائيلي يوافق على الانسحاب، كان مقرر ما ينسحب من ولا نقطة ولا بقعة صغيرة. هل ممكن يوصل بالتالي لانسحاب كامل أم رح يتم نسفه بمهده؟
12: لا بالعكس، نحن مع المسار اللبناني بالتفاوض. ليش؟ لانه وقت اللي بيقولوا انه الامريكان نحن عم نضغط على اسرائيل تفضلي يا دوله لبنانيه تفاوضي معها، بحطوا تحت امر الواقع. اذا اسرائيل ساعتها رفضت كل الحلول اللي عم تيجي عن طريق امريكا او عن طريق الوفد اللبناني ساعتها لا حول ولا، بس عنا لا بدهم يلغوا اول شيء لا ايران وايران وايران. يا ايران
5: بس عم بيقولوا لك الشبيبة انه لو ما ايران ضغطت بكل تقله اوكي ما كنا وصلنا ل إجبار إسرائيل لوقف النار.
12: مش صحيح، هني بيحكوا بينقضوا حالهم. ليش إيران وقت بلشت مفاوضات مع أمريكا وصار شيء بتعلق بمصلحتها استغلت نقطة لبنان عم تضغط؟ ليش؟ كيف تبالأول قالوا حيادنا بيروت وجنوب ما خصوا يعني؟ ما نحن بنحكي من ناقض حالنا.
5: لا بعدين رجعوا قالوا لك نحن بالاتفاق بورقة التفاهم بسويسرا قالوا لك انه هيدي مربوطة بهاي. انسحبوا الإيرانية قالوا لهم حسب ما فهمنا انسحب الإيراني وصار يطلع تصريحات إذا ما بتوقف الحرب بلبنان إذا ما رح توقف نحن رح نوقف التفاوض. قاموا الأمريكان خضعوا للإرادة الإيرانية ووقفوا الحرب.
12: بعيد القصة لأنه الأمريكان عم يعملوا مصلحتهم والإيرانية عم يعملوا مصلحتهم لا بهم لبنان ولا أمريكا عم الدول هذه دول بس تفاوض مع بعضها كل دولة عم تفتش شو بنسبها. هلأ الوضع أبشع من الأول. هلأ أي ساعة تعرقت مفاوضات بين أمريكا وإيران. أمريكا بتضغط على بلبنان عن طريق إسرائيل وإيران بتضغط بلبنان عن طريق
5: حتى الإيرانية ربطوا فتح مضيق هرمز بجنوب لبنان والوضع ككل بلبنان.
12: ما بعتقد لهالدار مرحلة هايدي. نعم. إيران فتش على مصلحتها بالأول ما حتى يعني لو بدي يسألوا عنا بالأساس من أول حرب وقت اللي استشهدوا قادة المقاومة كلهم والسيد حسن وتدمر لبنان و الأخري كيف ما ردش رصاصة إلا وقت اللي ضربوا الإسرائيلية عليهم صد قصة
5: قالوا لك كنا عم ندرس الرد 15 شهر عم ننطر اللحظة المناسبة ومش الحال
12: ونحن بعدنا نعطين اللحظة المناسبة كمان للانتصارات. خلصت بقى حكي ما بقى هذا ما بقى طعمي خبز.
5: شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا. فينا ناخد بعد مخابرة مارك ولا بنرتاح شوي ونسمع آخر خبر. ألو
13: ألو.
5: أيوة
13: مرحبا.
5: أهلين
13: ربيع.
5: ربيع
13: إيه لو سمحت
5: بس ربيع إذا ممكن قريب تمك على التليفون لأسمع. إيه. عم بكبر بالعمر بطلت أسمع.
13: فلقونا بالمقاومة وفلقونا بالجيش اللبناني لا على هيدا طلعت ولا على هيدا نزلت. لما عم يقول لك الشاب
5: مين
13: $450 شو بده يعمل الجيش؟
5: شو بده يعمل الجيش؟ شو بده يعمل الجيش أو قوى الأمن لما عم تعطيه $450؟
13: طيب لما كانوا عم ياخذوا $2000 و$1500 شو عملوا لنا؟
5: طيب يعني هلا هديك الأيام ما عملوا لنا بس هلا رح يعملوا لنا بوضع البلد محترق ايدينه والإسرائيلي فايتين. ها بليز ما عم بسمع بليز قرب تمك على التليفون أو الميكرو.
13: ما دخل المصاري مصاري ما بتعمل عالم. بدك وفاء.
5: كمان مصاري بتطعم ناس يعني في عيال بدها تاكل $450 ما بتطعم شيء. يلا نحن رح نتوقف هلأ شوي صغيري مع جورج الهاني وخبر 9:15 من كفة على السريع بعد هالخبر. كونوا معنا.
14: خبر 8:15
15: المتوسطة والخفيفة محيط مجد الزون قضاء سور بالتزامن مع تحليق الطيران المسير على علو منخفض فوق منطقة سور. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي إسرائيلي الليلة الماضية جراء انقلاب شاحنة في جنوب لبنان. وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من الكتيبة 75 خلال نشاط عملتي في جنوب لبنان وإصابة آخر بجروح متوسطة.

0: NCSC's. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. رح نرجع نطرح كل الموضوع من الأول لحتى نتناقش فيه عن جديد، واللي ما قدروا يسمعونا ببداية البرنامج يبلشوا هلأ معنا. والسؤال هو والأسئلة بالأحرى عم بتزيد بهالحلقة. شكرا لكل شخص عم بيشارك معنا وعم بضيف للبرنامج معلومات وعم بضيف أسئلة كمان. فإذا نجحت الدبلوماسية اللبنانية بمفاوضات واشنطن عبر الضغط الأمريكي بانتزاع موافقة إسرائيلية على الانسحاب الجزئي من جنوب لبنان وإعطاء الدولة اللبنانية الفرصة لإثبات قدرتها وسيطرتها على المناطق يلي رح تنسحب منها إسرائيل، واللي ممكن إنها تتسمى مناطق تجريبية بايلوت زون اللي بدكن إياها، علما أنه بختام اليوم الثالث من التفاوض يعني اليوم المساء أو فجرا ينتظر صدور إعلان نيات لبناني إسرائيلي أمريكاني. وبينما نجحت دبلوماسية بمسارة وتنكون واقعية، فشلت آلة الحرب العسكرية التابعة لحزب الله بردع العدوان، لبل حققت للإسرائيلي مجال أكبر لاحتلال أراضي لبنانية. وتحدث عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض عن نجاح الخيار والرهان.
1: نستطيع اليوم أن نقول بأن رهاننا قد نجح وخيارنا نجح. ما أنجزته المقاومة في الأيام الماضية وما أنجزته الجمهورية الإسلامية في إيران على مستوى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم أيضا بالاستناد إلى ما خرجت به نتائج اجتماعات سويسرا بالأمس وقبل يومين، كل ذلك إنما عدل في موازين القوى وقلب المشهد رأسا على عقب. وصرنا الآن قادرين على أن نتحدث بكل ثقة وتفاؤل وأمل بمستقبل مشرق بأن وقف إطلاق النار الشامل والكامل ومنع العدو من حرية الحركة وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم عودة أهلنا إلى قراهم وإعادة إعمار هذه القرى، إنما هذا المسار برمته من أوله إلى آخره بات يرتسم أمام أعيننا.
0: أسئلتنا هي التالي: كيف بتشوفوا المسار الدبلوماسي اللبناني، وهل ممكن فعلا يوصل لانسحاب إسرائيلي كامل أم رح ينسف بمهده؟ سؤال رقم 2: وين نجح وأنجز وين فشل وأخفق حزب الله؟ سؤال رقم 3: ليه مثل ما بقول الحزب داني سألوا هذا السؤال ليه مثل ما بقول الحزب 15 شهر من الاعتداءات الإسرائيلية والحزب ملتزم عدم الرد؟ رد بست صواريخ لما اغتالت إسرائيل المرشد علي خامنئي. وسؤال كمان لأحد المستمعين الأصدقاء بيقول، هذا السؤال موجه للرئيس عون والرئيس سلام: هل بدنا نعمل دولة وبحصر سلاح وإلى ما هنالك بمعاش عسكري $450؟ هل $450 كيف؟ يعني كيف ها؟ طبعاً اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسجز 709-59-111. ألو؟
2: ألو؟
0: أيوة؟
2: بونجور.
0: بونجور، أهلين.
2: كيفك السلطوني؟
0: الحمد لله.
2: معك ريمون.
0: أهلا ريمون، علي لي صوتك بس بليز.
2: أوكي. أول شيء حزب الله قدم أكبر خدمة بتاريخ إسرائيل، شارون ما قدم ليها.
0: نعم.
2: مش أديان ما قدم ليها لإسرائيل، إنه فتح الحرب على إسرائيل وهي صارت العنصر الأساسي، خليها تفوت لعنا تسيطر على الأرض وتحاور معنا على الطاولة وتكسر لكوع على الدولة اللبنانية وتكون هي العنصر الأساسي بالحروب.
0: الدولة هلأ عنصر ضعيف يعني بالمفاوضات؟
2: طبعا وقت اللي بتفوت بتكون إسرائيل محتلت لتلت الأرض وبتشارطها، إذا بطلع أنا عم تترجاها الدولة اللبنانية نعطيني شيء تقدر أنا كون فرض حالي على الأرض اللبنانية.
0: بس ما هي عم تقول لها خلي وإسرائيل عم تقول له خلي سلاح الحزب ينسحب أو انزعوا سلاح حزب الله بعطيكم كل الأرض اللي فت عليها.
2: مضبوط 100%. هي الدولة اللبنانية عندنا مقصر
0: يعني
2: بدون ما نضحك على بعضنا، الدولة مقصرة
0: بس بس بس من زمان
2: حزب الله خدم إسرائيل هاي الخدمة. لو صارت توافق أو قعدنا على طاولة الحوار نحن وإسرائيل قبل ما صارت الحرب.
0: بس حتى الحزب بيقول لك انه اسرائيل عندها افكار توسعيه وعندها مطامع بمياه لبنان وارضه
2: وكله انبياء، جماعه الحزب كلهم انبياء بيعرفوا بالمستقبل وبيدخلوا
0: عم بيقروا كانوا بالمواقف الاسرائيليه وبالمخطط الكامل تبعهم. واخر شيء قال نتنياهو يعني اسرائيل كبرى
2: من سنه 2000 اسرائيل انسحبت من لبنان وما عادش قربت فشخ على لبنان ولا مره. هي فاتت على لبنان ضربت لبنان بدون سبب ما يكونوا هن او متحركشين او باعتين الصواريخ او عاملين شيء.
0: ايه
2: ولا مره اجت اسرائيل على لبنان وكان عندها فكر توسعي عندها، بس في دول ضغط عليها. واكبر دليل على ذلك انه اسرائيل ما بدها توقف الحرب ودول قدرت توقفت الحرب.
0: يعني برايك ان امريكا ضغطها اسمر
2: طبعاً.
0: اسمر الضغط الامريكي على اسرائيل انها جبرت توقف وتقول لها ستوب هون،
2: وما حدا هلأ بدهم يستثمروا هني يستثمروا مثل ما بدهم. بس بالنهاية عنا رئيس جمهورية.
0: بس ما تنسى انه كمان وين غيبت الدور الإيراني طبعاً. غيبت الدور الإيراني لما كان بسويسرا عم بيتحاوروا مع الأمريكان وقالوا لهم إذا رح يكفي الضرب على لبنان والاعتداءات على لبنان نحن رح نوقف التفاوض. قام الأمريكاني بالآخر انجبر يقول لهم للإسرائيلية يا بتوقفوا يا شوف شو بتكون تعملوا.
2: أستاذ الكريم، حزب الله فوتوكوبي عن إيران. يعني كيف بدأ إيران بتصنع حزب الله، كيف بدأ بترسمه هو الخمانئي طبعاً بلون مثل ما بده بغير له السيستم. هن بيستثمروا بأي مطرح اللي كان. وقت اللي كانت أمريكا عم تضربهم، وقت اللي كانوا عم ينضربوا من إسرائيل ومن أمريكا لا إيران، ركضوا قتلوا حالهم تيعملوا وقف إطلاق نار. هن ركضوا آخر شيء نعمل وقف إطلاق نار، طاروا بآخر عم بيحاوروا أمريكا تتوقف إطلاق نار. وبلبنان عندنا هون نفس الموضوع، قتلوا حالهم توقفوا اطلاق النار، وقت اللي وقف اطلاق النار صاروا يستثمروا ان هن لانهم قوية وقف اطلاق النار.
0: طيب كمان حدا سأل من هالاصدقاء سؤال للرئيسين عون وسلام، بدنا نعمل دولة بجيش قوي بمعاش عسكري $450.
2: هذا الله يساعد العسكري. مشان هيك رئيس الجمهورية ركابه قوية، إذا انتبهت أنا قلت إنه ركابه قوية رئيس الجمهورية وقبضاي، بس السلطة منا معه لأنه
0: يعني بس بالنتيجة هذا العسكر اللي عم بتعول عليه يفوت على جنوب ويحط حياته على كف ايده بدك تعطيها $450 مبصلوه على بيته.
2: انا برأيي بدل من بكرة نطلب مساعدات تنجيب نعمر الجنوب، نجيب مساعدات تنعمر الجيش تنقوي.
0: كان في مؤتمر بفرنسا لدعم الجيش اللبناني بس توقف بالوقت الحاضر نتيجة الحرب. ايه
2: توقف نتيجة الحرب، توقف
0: الجيش والقوى الأمنية،
2: توقف لأنه نسينا نحن من 3 سنين 4 سنين جابوا طيران للبنان، أحد قدم طيران للبنان وفي ناس عرضته ومعروفين عرض.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بيخد كمان اتصال. ألو ألو
3: ألو.
0: أيوة
3: بونجور.
0: أهلا أهلا.
3: معك نادية من البقاع عم بحكي.
0: أهلا فيك يا نادية. اشتقنا نزور البقاع والله.
3: أهلا وسهلا فيكم بقلوبنا. بدي أقول لك جملة صغيرة بس. أنا لفتني عم بسمع الحوار، لفتني أنه ليه تدخلت مع ليه شكرا إيران. ليه شكرا إيران؟ ما رحلنا 4000 واحد كرمال إيران. ما عليه إذا عملت هيك. وشغلة تاني بدي أقولها،
0: ما عليه إذا شو تدخل،
3: ما عليه إذا راحت وفاوضت وحطت لبنان بأول بند.
0: لأنه قال أهل الإيرانية شكرا للحزب لأنه قدموا 4000 شاب كرمال إيران.
3: طيب بس ما حطوا يافطات على طريق مطار، وما عليه ما عليه يعني. وشغلة تاني بدي أقولها،
0: حطوا ولا ما حطوا يعني، بس بالنتيجة معروف.
3: قالوا معك ما تدخلت اصلا غير لحست بالخطر على الحرس الثوري اللي هني موجودين باحدى الاماكن. انا عم بحكي وجهه نظري يمكن مش مزبوطة.
0: يعني عم تحكي الشباب المطوقين بالانفاق
3: يعني اذا بدك هيك. وانا عم بحكي ومش فرقاني معي، لانه فعلا طفح الكيل. ما بقى فينا كل سنه نكون عرضه لهالمشاكل، او كل اشهر نكون عرضه لهالمشاكل. انت كلنا
0: بس رح يقولوا لك نادية
3: اسرائيل عدو.
0: نادية رح يقولوا لك اهل الجنوب انه نحن اللي عم ناكلها، نحن اللي عايشين تحت الارض وبالقصف وبالموت. انتم بباقي المناطق بالبقاع وغير البقاع وبيروت وجوني وطرابلس وغيرها عايشين مرتاحين.
3: يا مسيو توني، بدي أقول لك، بدي أسألك، أنت عايش كمان مش بجنوب، مرتاح؟
4: أوه.
3: كل شيء كل شيء كل شيء بالأرض، اقتصاد بالأرض، شغل بالأرض، نفسيات بالأرض، كيف عم بيقولوا لنا شو الجنوب ولبنان؟ هذا بالنهاية ما بعرف كيف تطلع مني، عم نتأذى أكثر منهم، عم نتأذى أكثر منهم، فبالآخر نحن عم نعود عليهم، علي إذا إيران دفعت لهم هي هبطت لهم، نحن عم
4: هي هبطت لهم، إسرائيل هبطت لهم، إسرائيل يا نادية اللي هبطت لهم مش إيران هبطت لهم.
3: أوكي إسرائيل، بس كرمال شو؟ كرمال هدف إيراني لو هذا. بعدين شغلي تاني ربحناها، بس بدي أقول لك إياها، الحديث بيجر بعضه، شغلي تاني ربحناها، اللي ربحناه أنه أعلن حاله أنه هو حزب إيراني، أعلن حاله أنه هو حزب إيراني، هيدا بكفينا ووصلنا حقنا ولحد
4: شكرا.
3: ما بس مسيو توني.
4: شكرا يعني. نادية أهلا وسهلا فيك، لدي الوقت كمان بسمع محمد.
5: بونجور توني،
4: أهلا محمد. أهلا بمحمد.
5: نحن يعني ما منعول على المفاوضات اللي عم قمت فيها الدولة، مش لأنه نحن ضد الدولة، بس ما هي الدولة تعتبر أنه المقاومة أو هذا السلاح هو غير قانوني. طب ما أنت منك متبني هذه المقاومة لتروح تفاوضي، لأنه أنت إذا وصلت لنتيجة بالمفاوضات وطلبت طلبت من الحزب كذا أشياء ما أنت ضده، يعني ما حينفذوا لك طلباتك،
4: لأنه

0: مرتبط بالملف النووي. نعطيكم هون ضمانات تعطونا هون انسحاب. يعني كثير واضحة الأمور بالنسبة لنا. احنا كنا بنتمنى انه هي الدولة وتجيب نتيجة، ومع الدولة هلأ إذا جابت نتيجة يا الله، وين في نتيجة لنا برياحتنا وتحرير بلدنا ووقف اطلاق النار؟ نحن معه.
1: أهلا وسهلا فيك محمد حبيب القلبي، هلا فيك. ألو،
2: صباح الخير.
1: صباح النور
2: محمد علي معك.
1: أهلا محمد علي،
2: رح
1: يطلع لي كنز هلا وربعتكم. إيه
2: إيه، هلا موضوع إنه نحن لطف إلهي صار معنا لما نتدخلنا
1: بحرب. محمد بس محمد علي بليز قرب تمك على التليفون. نضج نضج إلهي، عم بيطلع صوتك في صدى. نضج إلهي،
2: لطف إلهي،
1: لطف
2: إيه. نعم. إنه نحن بأول حرب تدخلنا مع غزة، واللطف الإلهي الثاني هو إنه نحن تدخلنا مع إيران بحربة مع إسرائيل.
1: أوكي.
2: أول لطف إلهي هو السبب إنه 20,000 فيجر كانوا مخطط إنه يتفجروا.
1: تفجر 5-6,000 إيه.
2: صح، هو كان المخطط 20,000 وأثناء المعركة. إذا بتلاحظ الإسرائيلي شو قالوا إنه ليمون ليش فجرون هلا؟ انطروا ليوصلوا كبتوا الباقيين.
1: بس سؤال، منين اشتريهم الحزب للبيجرز؟
2: ما بعرف، قال الحزب.
1: ما أنا عم بسأل، ما أنت مطلع، ما أوكي، ما أنت مطلع كمان يبدو على المجريات الأمور.
2: أنا بعطيك معلومة الإسرائيلي علق بحاله.
1: إيه بس أنا عبلا. بس أنت مش متابع إنه منين اشتريون ال
2: لا متابع الإسرائيل.
1: بس بتتابع الإسرائيلي ما بتتابع الحزب.
2: طيب. متابع الحزب وماشي معه للموت.
1: إيه بس أنا عبلا.
2: قدمنا البشر.
1: أوكي بس محمد علي. بس بما أنك عم تحكي على البيجر، منين اشتريون الشباب؟
2: إذا عندك رام بلكي الحاج محمود أماطي أو حدا بخبره.
1: بدك أنت تسأله، أنا ما بقى عندي تواصل معه.
2: نحن ما منشوفه لنسأله.
1: وأنا ما عندي تواصل بالمرة، زعلان مني الحاج أماطي وأنا زعلان منه على الآخر. مقطوع ساحبين السفرة من بعضنا. إيه
2: لا ما تخاف، بكرة بس نخلص من هاي المعمعة نرجع نقعد على نفس الطاولة، ما تخاف.
1: طيب بس سؤال، يلا سؤال تاني هلأ. يعني
2: لطف الإله الثاني هلا
1: وصلني على لطف الإله الثاني. ايه
2: نحن لو ما دخلنا بإيران كنا عم نضلنا عم ناكل قتل وما حدا سألان عننا. طيب. لا دولة ولا أمم متحدة ولا ما بعرف شو.
1: طب أنا عندي سؤال تاني لإلك.
2: نعم.
1: السؤال بيقول، بما أنك من بيئة الحزب للموت وللدم، صح؟
2: طبعا الدم تنتبه، البشر والحجر وبعد في نفسي إن شاء الله.
1: وبعد في الروح.
2: طبعا ترخص لعيونه.
1: طيب سؤال، إذا قالك الإيراني سلم سلاحك للدولة اللبنانية بتسلمه؟
2: قالوا علاقة فيي.
1: ما هلأ بعد ما هلأ كان قبل شوي محمد عم بيقول كمان ما له علاقة الإيراني بسلاحك؟
2: لا، سلاحي ملك لإلي، هو عم بيساعدني لأنا يصير عندي سلاح.
1: طب ما هلأ عم تقل
2: ما بيحكمني، نحن سادة.
1: بس ما أنت كنت عم بتقول عطاك الروح الإيراني.
2: نحن اللي بنقدم الروح لمقاومتنا.
1: إيه بس إنه سلاح، إذا قال لك الحزب، إذا قال لك الإيراني سلم سلاح الحزب للدولة اللبنانية بتسلمه ولا لا؟
2: ما عنده هيدي السلطة. لا ما عنده هيدي السلطة، نحن سادة عند الولي الفقيه.
1: ايه طيب بس إذا طلب منك هذا السيد، أو بما أنك بالمستوى نفسه أوكي ما عند الولي الفقيه، إذا اتفق يعني اتفقوا الأركان السادة بين بعضهم أنه الحزب لازم يسلم سلاحه، هل بيسلم سلاحه للدولة
2: اللبنانية؟ بتكون أنت عم تعمل،
1: بكون أنا عم بعمل شو؟ محمد علي، بكون أنا عم بعمل شو؟ ألو؟ يا محمد علي راح خطك. ألو؟ ألو ألو؟ نقطع خطك، ما تأخذني محمد علي من عندك مش من عندي. بسمع جون.
3: أستاذ طوني يعطيك العافية، أنا بدي أعلق على اللي
1: أهلا
3: عم بيقول إنه شو كان يعمل الجيش لما كان عم يقبض 1,005 و2,000 دولار وما قدر يعمل شيء.
1: نعم.
3: بدي اقول لك انه كل نقطه دم نزلت من شهداء الجيش اللبناني بتشرف عائلته لهيدا الانسان يلي عقلته يمكن ما نون موزونين. بقى الله يرحم شهداء الجيش. يلي تركين له فرصة يطلع على الراديو معك ويحكي.
1: أوكي. لا بس نحن عم نحكي إنه $450 للعسكري وبتقله روح على جنوب، والعسكري مأمور بتعرف ما في خالف الأمر، بده يروح على جنوب بحط حياته ودمه على كف إيده ويقول لهم $450 بده طعمي عائلتي، كمان فيها وجهة نظر. مفروض يكون معاش العسكري أقل عسكري $2,000-$3,000 أقل عسكري. يلا ألو. ألو
4: ألو
1: أيوة
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: كيفك يا سيد طوني؟ معك عبدو.
1: معي مين؟
4: عبدو. عبدو
1: عبدو بليز قرب تمك على التليفون يا عبدو.
4: أوكي حبيبي. يعني نعم. عم بسمع الشباب عم بترخص بتفسخ عندي أنيعة إنه أنا عندي مفهوم للحياة كليا بيختلف عن مفهومهم. لهيك عند في سؤال بيطرح نفسه، هل هالشباب بقول اللي عم بيحكوا مقتنعين إذا جيت أنت طرحت عليهم الفيدرالية، هل يا ترى رح يقتنعوا ورح يقبلوا بالفيدرالية؟
1: ما هن عايشين أصلا الفيدرالية بحد ذاتها.
4: مزبوط.
1: إنه عندهم عسكرون، عندهم بيئتهم، عندهم بيتهم، عندهم مجمعون، عندهم مالهم كله، وعندهم سلاحهم.
4: اجتياح المناطق تبعك أنت بشكل غير مباشر وعايشين بالخندق. هلا عم بسمع حدا بيقول لك انه بيوته تكسرت هيدا، ايه بس مع حق الست اللي قالت لك انه نحن اللي مضطررين اكثر منهم، لانه هن صحيح قاعدين بالخيم بس ما عندهم يقتلوا هم الاكل والشرب اللي عم يتحملهم كل يوم.
1: بس ما تنسى يعني عيشه الخيمه منا عيشه رفاهيه اطلاقا.
4: مش مشكله، وكمان البيت لما ما بكون في اكل
1: بس برضو في سقف بيحميك، الخيمة ما بتحميك.
4: بتحميك ما يكون أكيد بتحميك، بس بتأمل لك كمان أكل عيشك. بينما البيت إذا ما في أكل لو كان في سقف فوق راسك الموت أحسن. بيعطيك العافية.
1: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 تعددت الأراء ودائما المنبر الحر لبنان الحر. ألو نقطع الخط. يا هلا بالجميع. اتصال. الو
5: الو مرحبا.
1: اهلين هلا
5: استاذ طوني. انا بدي ارد على الشاب اللي هين عائلتي.
1: مين مع لا لا لا لا خلص بليز مارك. لا بليز مارك، نحن ما بدنا نفوت بسجلات رد وما رد وخلص. لا بليز مش فاتحين للرد والإهانة للعائلة ابدا. لا ما تنخزني، لا لأنه مش هذا هو الأساس بالبرنامج. أوكي مش سجلات مفتوحة بين الناس، حوارات. ألو
6: ألو
1: أيوة
6: صباح مستثاني.
1: صباح النور.
6: تعرف أنه
1: مين معي؟
6: حزب الله.
1: مين معي؟
6: معك حسن.
1: أهلا فيك يا حسن.
6: لو حزب الله بيفكر شوي كان انتصر بشكل كبير كبير.
1: بس هلأ انتصر. هلأ هو بيقول لك أنه أنا انتصرت وربحت الرهان، مثل ما قال علي فياض كحزب ربح الرهان، نجح الخيار والرهان.
6: أنا بتصور أنه خسر كثير لأنه تفكيره
1: وطي الراديو
6: تقليدي. بس تقليدي
1: تفكيره تقليدي.
6: تقليدي لقلك شغلي، تذكر الزعيم الليبي معمر القذافي العقيد لما كان الطيران الأمريكي يجي يقصف المناطق عنده كان يعمل خيمة مجهزة ويعمل قصره لحاله على جنب بعيد عنه 1000 متر. لو قايلهم لأهل الجنوب حزب الله يقولهم اقعدوا بالخيم وجهزوها وتحت منها خنادق وهم عملوا بيوتكم هيك على أبكون، ما كان خسرهم هالخسارة كلها.
1: شو بدك توصل؟ لوين بدك تقول؟
6: فاشل وكاذب.
1: فاشل وكاذب. فاشل وكاذب. وعد أهل جنوب بالانتصار وحققوا، رجع ردهم.
6: لا لا لا
1: رجع ردهم إلى رجع ردهم إلى ضياعهم وقراهم حتى لو بيوتهم مدمرة وممسوحة وجغرافيا مش موجودة.
6: العقيد اللي بمعمر القذافي عدوا بخيام جهزوها، ما كان عادهم برا على الشوارع.
1: ايه؟
6: ما كان عادهم برا على الشوارع. غير مفكر وفاشل.
1: وكيف لازم يكون ناجح يعني؟
6: خلص خسر. شو بده يحصل؟
1: خسر وعنده دعم. خسر إذا أنت عم تقول خسر في دولة كبيرة وراء دعمته ونجحته.
6: هي الدولة الكبيرة اللي وراء اللي قالت له خسار لنشوف شو بدنا نعمل، لأنه أنا أبطك نحن مقبضينك سلف وقطعه
2: انتخابات ما لك شيء علينا، شو مش الله شو ما حطيت ما فارقه معنا.
1: بس تبين مثل ما هني عم بيقولوا الشبيبة انه مضيق هرمز الإيرانية هددوا بإغلاقه نهائيا اذا ما بيوقف الحرب على الحزب واللبنان.
2: هلأ البلد انا حسب ما بشوف، انت كلامك مزبوط، بس حسب ما بشوف البلد تقسم بين جزئين، الإيراني والأمريكي والإسرائيلي، لانه السنة التانية ما بقى في يونيفل بالجنوب، بينسحبوا، بيبقى الجيش اللبناني وحزب الله واليونيفل والإسرائيلي.
1: هلأ تنشوف إذا رح ضل في يونيفل، أصلا اليونيفل فالدين يعني بكل بساطة.
2: ما بقولك فالدين سنة التانية مثل هالأيام ما في بقى يونيفل.
1: إيه بس رح يكون في قوة تانية مش معروف شو هي.
2: في لبناني ما هني.
1: إيه لا لا لا كمان يعني حتى الدولة عم تشتغل ليكون في قوة فصل بين لبنان وإسرائيل، مش معروف
2: شو هي. ما بعرف، مش هتكون بقوة اليونيفل لأنه اليونيفل ما بيك. ما بيحل مطرح حدا.
1: يمكن تكون أقوى من اليونيفل، تنشوف. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك حسن. 09-218-233 بسمع ميشيل.
7: توني بونجور، معك ميشيل حكيم. لك في عم بدي جاوبك على أسئلة بشكل سريع. أول شيء بالنسبة ل الجيش اللبناني، سؤال على المعاش، هو العنصر الجيش بتعطيه أمر بنفذه بمعاش 450 ولا 2000؟ المشكلة مش بالعناصر، مشكلة بالإيادة، مشكلة بالدولة العميقة اللي دايرة هالإيادة. تاني شيء في عندك بالنسبة لإنجازات حزب الله، إنجاز حزب الله بلبنان هو تدمير فوق 60 ضيعة غير قابلة للحياة. ما بفتكر في حدا عمل هالقد إنجازات قده. شو بدنا بالخطب؟ بالنسبة للدبلوماسية اللبنانية، إذا ما وصلنا نمضي سلام مع إسرائيل رح نكون إحنا بعدنا عم ندور بدوامة فارغة، يعني عم نأجل حرب جديدة رح تصير بعدين. وآخر سؤال اللي هو ليش ما رد حزب الله ب15 شهر ضرب؟ لأنه حزب الله لا يأتمر إلا باللي بيشغلوه، يعني بس قلت له إيران دروب ضرب، غير هيك ما بيشتغل. ومنه فصيل حر بيشتغل لصالح لبنان، يعني هو فصيل غير لبناني بيشتغل لصالح مشغلينه.
1: بس انت يمكن ما سمعت احد اصدقائنا بيقول لك نحن ما بنأتمر بإيران، نحن سادة عند إيران، هيك قاله هو. اذا ما انتبهت له قال نحن سادة عند إيران. لما سألته سؤال انه اذا طلب منكم الإيراني تسلموا سلاحكم للدولة اللبنانية، قال لك نحن ما رح نسلمه لأنه ما منشتغل عندهم، ما منأتمر فيهم، نحن سادة بالتوازي يعني مع بعضهم. 09-218-233 ألو ألو
8: ألو
1: أيوة أهلا
8: بوجور.
1: بوجور،
8: معك كلود من المتن.
1: أهلا فيك كلود.
8: بدي أنا نحن مع المفاوضات اللي عم تعملها الدولة اللبنانية.
1: نعم.
8: بس عندي موضوع، ليه مثلا ما بيحكوا كمان عن المخيمات الفلسطينية؟ إنه وين الحل؟
1: على أساس كانوا بلشوا يسحبوا سلاح المخيمات، تبين إنه كمان يعني سحب جزئي.
8: مش بس يسحب السلاح، ما يلاقوا لهم كمان حل، لأنه كمان هم يعني شعب كمان متضايق. وموضوع تاني عندي، هلا امبارح سلموا السوريين المساجين.
1: خليني بس إذا بتريدي، بدي أعتذر منك بس إنه هذا موضوع تاني وتالت، صرنا هذا موضوع تاني وتالت. خلينا بس بموضوعنا، ما بدي شعب مواضيع. بسمع نضال.
9: مرحبا استاذ داني.
1: اهلا،
9: معك نضال.
1: اهلا بنضال.
9: انا بخصوص الشباب اللي ولقوا لايران ولقوا لدوله الخبيني يعني او الدوله الاسلاميه،
1: نعم،
9: انه هن عم بيقولوا ان هن سلاحهم ومصرياتهم من ايران، وهن وقفوا الحرب وخلوا جبروا أمريكا وجبروا إسرائيل إنه توقف الحرب من وراهم، هم عم يتفاوضوا وهم. لكن نحن معنا مشكلة كتير منيح. السؤال هو إنه مين بدي يعمر له الدولة اللبنانية؟ ما يعترفوا بالدولة اللبنانية، ليش بدها تعمر له الدولة اللبنانية؟
1: يمكن إيران تساعد عمر
9: الدولة اللبنانية إنه مش قادرة تعمر له، ولا بيسوا فيها ولا ولا ولا بدهم إياها ولا بدهم شيء منها، بس انه بدهم هني بس نخدم عندهم نحن تنعمر لهم اياهم.
1: بعد في معنا وقت، خلص وقتنا المحدد لليوم. تعددت الاراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. شكرا لكل شخص شارك معنا بلبنان وبرات لبنان على السمع او عبر التليفونات. مرسي لمارك البيطار، لحلوة لبنان سيدي مخلوف. تعددت الآراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. لقونا بكرة، انتبهوا على حالكم. باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقيه ب95 سنت.

0: نشط الجيش الإسرائيلي بالرشاشات محيط مجد الزون قضاء سور بالتزامن مع تحليق الطيران المسير على علو منخفض فوق منطقة سور وضواحيها. ومنذ قليل سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة والضواحي. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي إسرائيلي الليلة الماضية جراء انقلاب شاحنة في جنوب لبنان. وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من الكتيبة 75 خلال نشاط عملاتي في جنوب لبنان وإصابة آخر بجروح متوسطة. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور الأوضاع الراهنة في البلاد. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً. وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغاز أن 32 شخصا قتلوا وأصيب 700 آخرون جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد وتبعهما 20 هزة ارتدادية، فيما ستصل فرق إنقاذ من دول أخرى خلال الساعات المقبلة للمساهمة في عملية رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا، وصفة ما حدث بأنه مأساة حقيقية. وأعلنت حالة طوارئ في البلاد وأغلاق مطار كاراكاس الدولي أثر تعرضه لأضرار كبيرة. الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن تستعد لتقديم مساعدات عاجلة إلى فنزويلا بعد الزلزالين. يجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع مسؤولين بحرينيين اليوم في المحطة الأخيرة من جولته في الشرق الأوسط. وبحسب وكالة رويترز سيسعى روبيو إلى إقناع الحلفاء العرب في الخليج بجدول الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران. إلى ذلك أشار مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إلى أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، مشددا على أن فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية عن وسطاء تأمين أن تكلفة التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز انخفضت بأكثر من النصف مؤخرا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكروا بأسعار المحروقات، البنزين 95 أكتان 1,291,000 ليرة، البنزين 98 أكتان 1,309,000 ليرة، المزوت 1,938,000 ليرة، والغاز 1,162,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكتر.

0: خط الزلازل الإقليمية، من الحرب إلى الأسواق، أين يقف الاقتصاد اللبناني اليوم؟ مع عميد كلية الإدارة والتأمين في الجامعة اللبنانية الألمانية الدكتور جابي بجيني.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.
2: خير لكل متابعي إذاعة لبنان الحر في كواليس الاقتصاد. سؤال أساسي بدي أطرح اليوم إضافة إلى أسئلة كثيرة، هل تحول لبنان لبلد بس للأغنياء والمغتربين وذوي الدخل المحدود أو الفقراء ما لهم مطرح بهالبلد؟ أسئلة كثيرة والجواب على هذا السؤال ومين أكتر شيء عم يسرق جيبة المواطن اليوم، مع الدكتور جابي بجاني عميد كلية الإدارة والتأمين بالجامعة اللبنانية الألمانية LGU. صباح الخير.
3: صباح.
2: أهلا وسهلا فيك. سؤال كتير أساسي بلشنا نحس فيه كلبنانيين، حسينا لبنان بطل لنا، نحن اللي دخلنا محدود، نحن يمكن اللي نوعا ما فينا نقول صرنا تحت خط الفقر بطريقة مقنعة، هل لبنان تحول لبلد بس المغترب اللي بيحول والأثرياء؟
3: للأسف هذا الواقع هيك بيقول. ليش؟ لأنه المداخيل الأساسية تبع الشعب اللبناني أو الأشخاص يلي بيشتغلوا بلبنان وبينشوا بلبنان صارت مشي، صارت أقل بكتير من ما كانت سابقا، صارت أقل من المستوى العالمي أو الأفرج العالمية الموجودة. يعني اليوم لما نطلع لحنا أنه الناتج القومي بلبنان نزل بشكل كتير كبير، يعني مثلا من 6-7 سنين ب 2019 بدايات الأزمة كنا بنحكي ب 52 مليار دولار، هلأ عم نحكي ب 20 أو 18 أو 22 ماكسيموم إذا متفائلين. فإذا إذا بنقسمها على عدد الموجودين على بلبنان اللي هني حوالي 6 مليون ونص أو 7 مليون شخص، بيطلع ماشي بالشهر، يعني بيطلع معاش الشخص 200-250 دولار، 300 دولار بالشهر الإنسان اللي بيشتغل اللي بينتج بلبنان شهريا. وهيدي شغلة ما بتعمل شيء، يعني اليوم إذا بدك تفوتي تعمل الأشياء الأساسية، المطاعم، الخدمات العامة، الأشياء الاشتراكات، الموتور، التليفونات، الانترنت، كلها سوا هيدي. صار إذا واحد بيطلع بهالمبلغ هيدا ماشي ما بيقدر يعيش، يعني بيحس حاله بخنوق. مشان هيك للأسف والكمية يعني والماس الكبيرة من الأشخاص هي بلبنان موجودة. هلأ أكيد الحمد لله في ناس لبنانيين أظا ناعم عليهم بيشتغلوا برات لبنان مثل دول الخليج، بيجوا على لبنان بيبعتوا مصاري لأهلهم من وقت لوقت، وهيدا عم يجرب شوي يساعد يعني يحسن الأمور. يعني اليوم في عنا تقريبا حوالي 800-900 ألف لبناني موجودين بدول الخليج، والحمد لله هولي بعضهم عاطين هالتواصل مع قريبينهم، مع أهلهم، مع عيالهم هون بلبنان، وبيجوا من وقت لوقت. وهيدي الشغلة عم تنعش شوي الوضع العام بالبلد، وإلا إذا هولي مش موجودين أكيد ما في سياحة أجنبية قليلة، خاصة هلأ بظروف الأمنية اللي صايرة والهيدا. فإذا ما حدا عم يجي على لبنان، فإذا مشان هيك ما ننسى كمان أنه نحن ست إلديكو بلد سياحي، يعني يمين على السياحة، إذا ما في ناس عم تجي وتصرف فإذا أكيد هيدي بتأثر، بتلاقي مؤسسات كبيرة سياحية عم بتسكر كمان، يعني هيدي كلها سوا بتزيد الأمور تعقيدا إذا بدك.
2: يعني متى بده يضل المواطن هو الحلقة الأضعف؟ يعني إن كان بموضوع المصارف والمدخرات ما حدا تضرر مثل ما هو تضرر، حتى اليوم بنقول إنه معاشات قليلة، لو في خدمات قبل معاشات القليلة نتفهم من ضاين منصمد، بس اليوم حد إنه راتبك 200-300 يا خيي 600 دولار، في حدا عم يسرق لك من جيبتك كمان. الضرايب غير المباشرة هي مش عم تسرق لك من جيبتك، عدم الرقابة هي مش سرقة من جيبتك، في شيء بتحس انه انت بكل الاحوال كمواطن لبناني في حدا عم، خلينا نقول ما بدي اقولها على لبنان، بس في حدا عم يطرقك بمكان ما.
3: مزبوط. ليكي بكل صراحة هو النظام اللبناني اللي قايم على مركزية شاملة، يعني ما بيميز بين الأشخاص اللي بيحاجة للمساعدة. مثلا في الناس بتدفع ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، طيب شو عم بيصير بهالأموال هيدي؟ هذا سؤال يسأل دايما. هل كل الشعب اللبناني عم يدفع؟ أكيد لا.
2: ومين عم يستفيد؟
3: هل يا ترى اللي عم يدفع هو عم يستفيد؟ يعني بدول أجنبية بتلاقي أوكي المواطن عنده هالسقف بيدفع ضريبة لأنه في مقابلة شيء معين من الدولة عم يستفيد فيها لصالحه. بقى بلبنان لا، ما عندنا هالسقف هيدي. يعني اليوم بيجي مواطن معين بيدفع وبيعمل بيكون مواطن مثالي وبالنهاية ما بيستفيد شيء من الدولة. يعني صراحة ما بعطي اكزامبل لكتير اشخاص وانا واحد منهم، مني يعني ما بحياتي مستفيد فرنك من الدولة اللبنانية انا كشخص معين بمين من بيئة معينة.
2: مع البلاد المتحضرة مش بحاجة تكون فقيرة تستفيد. مش شرط يعني
3: انا بعطي اكزامبل لإله لكتير ناس مقربين مني، ما حدا مستفيد منه من الدولة بفرنك واحد. طيب عم نعمل وجباتنا
2: وعم ندفع ضرايب
3: وكل شيء
2: وكل شيء مزبوطة.
3: فاذا في شغلة، في خلل كبير بالنظام. هلا طبعا اليوم في كتير ناس بتحكي مثلا بإشياء شو البديل لازم يكون، في كتير طرحين من زمان من عشرات السنين نظام، ما رح أقول أنا فيدرالية، رح أقول نظام لا مركزي، نظام لا مركزي يكون إذا بدنا نقول مالي وضرائبي.
2: بس كمان مشكلة اللامركزية أنه بدها تنظيم تاني، يعني كمان ما هي السياسة النقدية رح تكون وحدة، المالية وحدة، الدفاع صحيح. وحدة، وبالتالي إذا ما اتفقت عليهم ما رح تقدر توصل أكيد. أصلاً على هيدا اللامركزية
3: المفتاح وبالسياسة.
2: يعني الأزمة كبيرة،
3: المفتاح بالسياسة، وطالما السياسة ما انحلت بعد ما صار في عنا حلول معينة بعدها المشكلة كتير كبيرة. مشان هيك عملية فوضى وماشي للأسف، وعملية هدر. يعني لما نحكي فوضى في هدر، وبالنهاية يعني الأشخاص اللي بحاجة واللي فعلا لازم تكون الدولة حدهم ما عم تكون حدهم، عم تكون الدولة بمكان آخر. طبعا هون فينا نستشهد مثل ما بقولوا حدث ولا حرج على الأمور كلها سوا. عم نشوف هلأ بالأوضاع، عم نشوف بعض المساعدات الضئيلة اللي عم تجي على لبنان وين عم بتروح. طبعا عم بتروح لا لا لا لا لشيء معين، عم تروح لنازحين، اوكي يمكن حقهم ياخذوا مساعدات، معقول لا، بس للاسف ما في مساعدات عم تجي بطريقه منتجه. يعني ما في صرف من الدوله لاشياء بروداكتيف، نعمل شيء معين يستفيد منه المواطن وتكون الدوره الاقتصاديه ماشيه كما يجب. ما في، عم تجي للصرف اشخاص بدنا نساعدها بنساعدها وخلصت، ما عم بيكون في شيء. يعني عم بيكون صرف اموال للانسان تيعمل سورفايف، مش اكثر انه يكون في مشاريع منتجة تشغل ناس، الناس تنتج والاقتصاد يمشي أكتر وأكتر.
2: ما عندنا إحصاءات أصلاً تنشوف نسبة الفقراء واللي هن تحت الخط الفقر للأسف.
3: في إحصاءات شوي بس يمكن متنا كتير شاملة
2: ومنا دقيقة.
3: مزبوط أنا هو ما بدي أنتقد الأشخاص اللي بيعملوا إحصاءات، في لا في في ناس يشهد
2: لهم. هي مش شغلة الدولة تعمل إحصاءات، مش الجمعية
3: غير الحكومية، جمعية خاصة عم تعمل غير حكومية،
2: جهات دولية.
3: مزبوط وللأسف يعني إذا بدنا نقول اليوم، إذا بدنا نأخذ الأرقام مثل ما هي، الأشخاص اللي مسجلين بوظائف معينة بلبنان وديش بيطلعوا وكل شيء، مشان هيك منلاقي الجي دي بي، منلاقي الناتج القومي بعده كتير منخفض، ومنخدها كأفرج على الأشخاص اللي بيشتغلوا بلبنان بيطلع 250 300 400 دولار بالشهر ماكسيموم. طيب الإنسان في يعيش بهالمبلغ؟ أكيد لا، وخاصة اليوم إنه في عنا أزمة كبيرة عالمية. يعني قصة الفيول إن شاء الله لا بتنحل شوي باللي يكون في انفراج سياسي بمضيء هرمز وغيره والصراع اللي صاير بين أمريكا وإيران، بس ولكن هيدي أزمة كبيرة عالميا. وعنا يعني للأسف عم تعطي كمان مفاعيل كثير كبيرة، يعني ما بقى في شيء بيقدر المواطن اللي بيطلع 300 400 دولار يقدر يشتري، ما تاخذيني بالكلمه. يعني صارنا مشان هيك بتلاقي انه صايره الامور على حساب جيبه المواطن مثل ما تفضلتي وقلتي.
2: طيب دكتور جابي بالجاني، لذكر حضرتك عميد كليه الاداره والتامين بالجامعه اللبنانيه الالمانيه LGU، اليوم بدي هيك ما عم نحكي بصراحه مع حضرتك، شو سبب المشكله الاساسي؟ هل هي السياسة النقدية اللي ما عم تتغير رغم أنه تغيروا الأشخاص ورغم أنه تغيرت الظروف، بس بعد السياسة النقدية مش مزبوطة، يما السياسة المالية اللي احتكرت بالتوقيع الشيعي بالآخر، يما بالأزمات والحروب، يما بالسياسة، يما بالسرقة والفساد، شو المشكلة؟
3: لكن فينا نقول كل اللي ذكرتيهم مجموعين، يعني ما فينا نلوم كل شيء لسياسة نقدية مثلا، بالعكس. طيب إذا ما نحكي عن السياسة،
2: شو تغير لليوم بالسياسة
3: النقدية؟ اليوم كان في عنا الحاكم بالإنابي السيد منصوري وقت أجا، طبعا قدر عمل نوع من إدارة مانجمنت، في كتير شهدوا أنه لا كانت يعني هدى الوضع، الليرة ثبتها على 89,500 وإلى حد ما مشى الأمور. طيب صار عندنا حاكم أصيل، هلا صار عندنا حاكم كتير بيسألوا سؤال، طيب شو تغير من الحاكم بالإنابة إلى الحاكم الحالي؟ وهون سؤال لازم يتوضح يعني من قبل المراجع المسؤولة، أنه وين السياسة النقدية؟ السياسة النقدية عشو قيمة؟ اليوم واحد بيعمل سياسة نقدية على فترة زمنية معينة، على 5 سنين، بيقول عندي كذا عندي كذا، بدي أوصل لهدف معين. طيب اليوم شو هدف السياسة النقدية بلبنان؟ ما حدا بيعرف. يعني هيدي من الأمور اللي بعدها إذا بدنا نقول مجهولة. ليش مجهولة؟ أنا ما بدي دافع عن الحاكم بس بيش بقول بطريقة معينة يمكن لأنه الوضع السياسي بعده ما إنه واضح بلبنان. يعني بعد ما عنا ثبات بالوضع السياسي بلبنان
2: من شو بتنطلق أهداف السياسة النقدية؟ من حاجة الاقتصاد اللبناني ولا من حاجة الدولة؟ من شو بتنطلق الأهداف؟
3: من الاثنين سوا، حاجة الاقتصاد وحاجة الدولة. يعني الدولة اليوم حضرتك كمان ذكرتي شغلة كتير مهمة إنه الهدر حتى ما نقول فساد وغيره وغيره كمان هذه بعدها موجودة.
2: ما معترفين بكلفة فساد من 5 سنين كانت 5 مليار
3: صحيح.
2: يعني
3: صحيح.
2: واللي هي أكيد يعني أكتر بكتير.
3: يعني بعد هالأمور هذه ما انحلت بعدنا عنا لجان لمكافحة الفساد وما بعرف شو، يعني مثل ما بيقولوا واحد شاهد ما شاف شي حاجة تعفي عيدي. فإذا بعد ما في شيء، ما في شغل جدي، ما في شيء. يعني مشان هيك بتلاقي اليوم السياسة النقدية بلبنان بدها تمشي على أساس أنه أهداف الحكومة الدولة الاقتصاد اللبناني، شو نظرتنا للاقتصاد، شو بدنا نعمل بعد 5 سنين 10 سنين بهالبلد، من قوي من ضل التركيز على القطاع السياحي، من قوي قطاعات منتجة أخرى. كل هيدي الأمور هي بتتماشى مع وضع السياسي النقدي بلبنان. طيب طالما هالأمور هيدي منا واضحة مشان هيك ماشيين بطريقة أنه عم نمشي الأمور، يعني مثل ما بيقولوا بالفرنسي لسفار لسيباسي.
2: يعني مثل ما قلت قبل شوي المفتاح بالسياسة، وإذا السياسة مش ضابطة ما في شيء رح يزبط، لأنه
3: أكيد.
2: لا رح تقدر تحط رؤية اقتصادية ولا رح تقدر يعني تحط استراتيجيات ولا رح تحط سياسات.
3: هيدا كل هيدا شيء الاقتصاديين كلهم متفقين عليه بلبنان، يعني طالما ما في حل سياسي ساعتها ما بنقدر نعمل شيء. هلا الأمور عم تمشي، إيه عم تمشي، في ناس
2: عرجة مش عرجة مش فرقاني معهم عم تمشي.
3: إزاكلي. في ناس كتير مستفيدين طبعا، السيستم بلبنان حاليا سيستم بيخلي بيعطي إفادة لكتير أشخاص يلي طلع لهم حصص من الجاتو مثل ما بيقولوا. هيدا بتلاقي مش هيك، بتلاقي في تفاوت بالطبقات الاجتماعية بلبنان. يعني بتلاقي اليوم شخص عم يعمل مصاري بشكل كتير كبير ما كان شيء بالأول، بتلاقيه مستوى الحياة تبوله كتير كتير عالي بكب مصاري كب، وبتلاقي أشخاص تانيين أنجا يطلعوا 300 وال 400 وال 500 دولار وال 1000 دولار بالشهر ومش قادرين يدوب يأكلوا ويشربوا.
2: أيوة في تفاوت من نوع آخر كمان غير قصة الطبقات الاجتماعية، ناس بتلتزم بالرسوم والضرائب وناس ما بتلتزم بالرسوم والضرائب. وأنا
3: كتير.
2: كيف بدي أقنع المواطن اللبناني اللي عم يدفع ضرائب وما عم ياخد ولا خدمة قبالة يكمل يدفع ضرائب، حقه يروح على عصيان مدني ويبطل يدفع شيء؟
3: ليكي عصيان مدني
2: لأنه هيدا الاختلاف مثل ما عم قول لك دكتور بجاني، مش الكل عم يدفعوا نفس الرسوم، مش الكل نفس، مش اليوم لأنه في أزمة أوكي كل عمره.
3: خليني ركز شغلة، عصيان مدني بلبنان ما بيصير.
2: ليه ما بده يصير؟
3: ما بيصير
2: لأنه في أحزاب ملتزمة بالدولة رغم كل شيء.
3: اكزاكتلي قلتيها، يعني أنا إذا بدي أقولها بكل موضوعي، اليوم المواطن لحاله ما بيجرؤ يعمل شيء. ما بدنا نرجع على أسباب ما يسمى الثورة اللي صارت 2019، طبعا هون كمان الأسبابها، بس ما صارت ثورة حقيقية.
2: عندنا ملاحظات عليها،
3: بلشت مش... بأمور معينة بعدين طرق أفرمات وبعدين استوعبت كلها سوا من قبل كتير أطراف على الساحة. هلا اليوم إذا بدك تعملي أو بدنا نحكي اليوم نوقت تحكي مع أي مواطن عنده صرخة لك إيه لازم يصير في عصيان مدني موقف كذا، وليش أيضا ليش أنا بدي أدفع هذا ما بيدفع، ليش كذا يصير في، نعرف وين عم تروح مصرياتنا كلها سوا. طيب إذا أنا صرخت، طيب أنا فيه بتشوف أنا بنتمي لحسبي مثلا الطائفة معينة بلبنان، سيستم طوائف بلبنان، طيب طايفتي أو الليدرز بطايفتي أو الأحزاب بطايفتي عملوا شيء ما عملوا شيء؟ إذا الأحزاب بطايفتي بيجي بيقولوا لا يا جابي معك حق واتسترا واتسترا وبيعملوا موقف معين، أكيد المواطن كله بيمشي وبصير في نتيجة.
2: هذا الطرح سلبي عم تقوله حضرتك ولا لأنه في مؤسسات عن جد ما بدها تنهار الدولة؟ بس تفهم
3: لأنه اليوم إذا بتحطي الأمور مثل ما هي، من أكترية الأحزاب اللبنانية وخاصة الأحزاب سوري بدي أقول المسيحية بلبنان، شو ما كانت توجهاتها كلها بعدها متمسكة بالدولة. مشان هيك بتقلك لا إذا بدي أرفع أنا عصيان مدني بكون عم بعمل شيء ضدي أنا،
2: يعني
3: كون عم
2: عاوز
3: حالي بإجري، كون عم عاوز حالي بإجري، عنا وزراء بالحكومة عنا كذا، ما بدنا نعمل شيء، خلينا نشوف بالنهاية كيف بدنا نخلص من المشكلة السياسية ويلي هي المشكلة الكبيرة اليوم اللي معروفة، قصة الوضع الأمني بلبنان والحرب والقصة الكبيرة كل العالم بيحكوا فيها يلي قصة السلاح يلي منه سلاح شرعي كيف بدنا نخلص منه. مش هيك بقولك لا اليوم أنا ما بدي أحكي بعصيان مدني وأشياء تانية، بدي أجرب خلص من المشكلة الكبيرة وبعدين نحكي بالأمور.
2: طب من السنة الماضية كان في توقعات تعافي ونمو بال 2025 وحتى أعلن عنها وزير الاقتصاد بوقتها، لما المواطن عم يسمع أنه في مؤشرات نمو بس بعده بيدفع فاتورتين كهرباء واتصالات ومي وغيرها ومش قادر يجمع تيشتري سيارة ولا قادر يجمع تيدفع قسط ولاده، عن أي مؤشرات نمو أنا عم بحكي؟
3: ليكي
2: العالم كله
3: صراحة ببداية 25 تفائلت العالم كله مع إعادة نظام حكم رئيس جمهورية جديد، حكومة جديدة مع رئيس وزراء إلى حد ما عنده النوايا الحسنة إنه يشتغل ويعمل شيء فعال ويشيل الفرق. بقى العالم كله قالت أوكي خلص، بمجرد هيدا صار في نوع من انفتاح، يعني مثل نوع من تفاؤل سياسي بالوضع. أكيد هذا بجر لكتير أمور، البلد بيثبت، بيلتقى حل للمشاكل، بصير في عنا شوية سواح أكتر، المؤسسات بتفتح، يعني كان في هالموجة التفاؤل.
2: هيدا هذا لوحده كيف تنقول أنه نحن بتعافي أو عم نتقدم؟
3: هيدي بتساعد ليش؟
2: إذا ما شعر المواطن بتغيير بحياته.
3: Exactly. بس هيدي كانت ناقصة ليش؟ لأنه الخطوات اللي لازم الحكم يعملها ما عملها أساسية. يعني لازم الخطم كان لازم ينعمل ريفورمز كتير مهمة، يعني إصلاحات. هلأ حكيوا كتير إصلاحات، إذا بدك بفتح اليوم شو نعمل إصلاحات، بيحكوا كتير كتير كتير، بس أنا مش بقولها بكل صراحة، بكل هيدا، بكل تجرد موضوع يقولها كمان، الإصلاحات كلها بعدها شكلية أكتر ما هي فعالة. سوري، في إصلاحات بس شكلية مش فعالة. فإذا أنا كنت متأمل من الأشخاص أنه لا يكون في إصلاحات تنعمل بثلاث شهور ست شهور جدية، بترجع العالم عندها ثقة تستثمر بلبنان، إذا عملت مشروع صغير $10,000 أو $100,000 أو ما بعرف قدي، بعرف حالي حقي بيصلي ما بيروح حقي. بالعكس في كتير ناس بلشوا رجعوا فيتوا بالحيط بالأحداث. مشان هيك الأمور، يعني مشان هيك برجع بقول لك بكلمة دايما بختصرها، السياسي إذا ما لقينا حل سياسي، وخاصة هلأ إحنا وصلنا لعقد كتير كبيرة من عائدة الموجودين، كنا عم نفسد في فوضات بأمريكا، فنشوف كيف بدنا نعمل بهالطرف اللبناني اللي اسمه حزب الله، شو لازم يعمل بنهاية. هل يا ترى هالطرف بيعقل وبيمشي؟ بتصور أكيد ما رح يمشي لأنه عنده عقيدته المختلفة تماما. فإذا هون اوكي انا ما بدي الومه، ما بدي اجي انتقده، بس يمكن هو بفكر هيك
2: لانه طيب. مش لازم تنتقده، يعني
3: انا بلوم اللبنانيين الباقيين. طيب اذا هو عارفينه انه هالطرف هيدا هيك عنده عقيدته وهيك بده يعمل، طيب ليش بعدكم ماشيين بنفس الخط؟ فاذا لازم يتخذ اجراءات تانية، في بلان بي لازم يمشي. بلان بي شو هو؟ هل يا ترى اللبناني الاخر
2: يعني بتحمل مسؤوليه للاطراف اللي بعدها داعمه الحزب وما عندها العقيده بوقت انه هو يمكن عقيدته؟
3: ما بقول الاطراف اللي داعمه الحزب، بقول الاطراف اللبنانيه كلها اللي موجوده اليوم بالحكومه، الاطراف كلها اللي بعدها ماشية وبعدها إلى حد ما ما عم بما بيقولوا عم ترفع الكارت الأحمر. يعني في كارت أحمر الحين بموسم فوتبول
2: احنا اليوم
3: لازم يكون في كارت أحمر بقى.
2: ليه برأيك
3: يعني اليوم يرفعه. أنا اليوم مثلا إذا أنا اليوم بإنسان مواطن بمنطقة معينة والمجموعة اللي بأيدها سياسيا هي موجودة بالحكومة، طيب وأنا عم بفقر، طيب مين بدي لوم؟ بدي لوم مجموعتك يا جماعة شو عملتوا؟ أنتوا فتوا على الحكومة، طيب شو عملنا؟ احنا عم نفقر ما بنقدر نعيش بقى، أولادنا عم بيفلوا، الكل عم بيفل، أي واحد بلاقي فرصة برا بيفل. طيب ليش؟ يعني بكرة رح يصير بلدنا ناس من عمر 70 سنة أو 80 سنة وبالطالع حتى 70 سنة اليوم إذا لقى فرصة بيفل كمان ما بيضل موجود بالبلد. فإذا مشان هيك لازم يرتفع الكارت الأحمر once for all ونحكي فيها. ومشان هيك ما بعرف المقول الصبر حدود، بس إلا إذا مش قادرين نرفع كارت أحمر خلينا نقولها لكل المواطنين اللبنانيين، يا جماعة إحنا محكومين مخنوقين حاطين الحبل برقبتنا، فإذا شوف شو بنعمل. يعني مشان هيك أنا بجي أقول لك إنه الحل بيرجع من مش من مواطن معين، برجع الموضوع
2: مش شغلة المدني.
3: لا شغلة الأحزاب الموجودة يلي هي بكل المجتمع اللبناني، اللي كان المجتمع المسيحي ولا المجتمع الغير مسيحي ولا المسلم ولا كله سوا، في أحزاب كلها مشاركة بالحكومة. هذه الأحزاب لازم تشوف بالنهاية أنه المواطنين أو مؤيديها هني عم بيعينوا كتير.
2: يعني كل الأحزاب مقصرين برأيك ولا لا؟
3: أنا برأيي مش رح أقول مقصرين ولا غير مقصرين، ما بحب الكلمة كتير، بس عم بقول أنه بعدهم ماشيين عم بيسيروا ليش؟ لأنه بعضهم شايفين أنه أوكي
2: هلأ في عم بيسيروا الحزب، يعني قصدك أنه ما مش معقولة مثلا يكون حزب مثل مثلا افترضنا حزب القوات اللبنانية عم بيسير الحزب، حزب الله أكيد لا
3: مش عم، لا مش عم بيسير حزب القوات اللبنانية. أنا
2: هلأ عم بعطي إكزامبل لأنه مش معقولة
3: إكزامبل مزبوط، مش عم
2: بيسير
3: حزب الله أكيد، بس بعده لحد ما ما عم بيروح على الإكستريم، ما عم بيروح على الوضع،
2: ما بده حدا يلاقيه من الطرف الثاني.
3: هيدي نقطة معينة، يعني هذه نقطة مثل ما بقولوا يد وحدة لحالها ما بتزقف، إذا بدنا نقولها بطريقة معينة. يعني بعد ما
2: يعني بدك ركاب بمكان ما يعني عند الطرف الآخر لتقدر exactly. تروح
3: بدك ركاب بالطرف الآخر تنقدر نعمل شيء على المستوى الوطني على المستوى اللبناني. طيب بس هون اليوم من حق المواطنين يلي بقيدوا مثلا حزب معين، ما بدي أحكي سياسي أنا، مثل القوات اللبنانية أو غيره، بخيي شو عملتوا؟ إحنا عم نجوع عم نموت عم نفل، طيب وين
2: هذه مسؤولية الدولة؟
3: طيب لا طيب
2: بقرارات جريئة يعني لما ياخدوا قرارات ما بدنا نحكي سياسي معك حق بس لما يكون في قرارات بالحكومة باثنين أدار وبقاب وكل شيء وما نلاقي على الأرض شيء عملي دور الأجهزة مش دور الأحزاب
3: الأجهزة هي حكمة بربها يمكن هذا غلط الأجهزة لازم يحطوا ريبورت لمين للسياسي طيب اليوم في رئيس حكومة في وزير داخلية في وزير دفاع طيب إذا قولي بالحكومة وفعالي
2: فإذا نحدد المسؤوليات مزبوط يعني إيه؟ طيب شو أخطر مؤشر اقتصادي اليوم ما بنحكي عنه دكتور جابي بالجاني
3: يعني أول مؤشر اقتصادي أو أخطر مؤشر هو البطالة الموجودة بلبنان اللي مؤشر
2: وين ما كان واللي ما عم نعطيه أهميته الكافية
3: ما عم نعطيه أهميته مهمية أبدا أبدا أبدا أنا بالجامعة عندي وغير الجامعات وبشوف هالجيل الجديد يلي ما عم بيلاقي أشغال عم ينجبر يلاقي أي فرصة لبرا يفل بمعاشات كتير زايدة أو إذا بده يشتغل هون عم يشتغل بمعاش يمكن 800 دولار 1000 دولار ماكسيمو إذا لقى وهذا بينبسط لقيت والله معاش ب 1000 دولار بكون شخص أخذ شهادة جامعية مهمة ليسانس أو ماستر وبده بس تضل يقدر يعمل سرفايف هيدا احد المؤشرات الكبيره المؤشر الثاني طبعا يلي هو الانفليشن يلي هو التضخم هذا وين ما كان بس عندنا اليوم
2: انت عم تقلي تحت الهواء عم بيقفز قفز التضخم
3: جالوبانت ايه عم عندنا الانفليشن بلبنان عم تقفز قفز لانه ما في مراقبه ابدا بالرغم من بعض التصاريح بتطلع من قبل وزاره الاقتصاد او قيمين على الوزاره وبيقولوا كذا وضبطين الاسعار بس ما في شيء بعد الامور كلها عم بتنط يعني فاذا هول مؤشرين كتير خطيرين بلبنان وحتى ما نحكي بغير مؤشرات يعني بقى مش هيك أنا برأيي بعد الأمور ما في حزم بعد الأمور أزمة كبيرة عم تمشي بعدهم القيمين على لبنان على الوضع الاقتصادي والمالي وكله سوا عم بيمشوا الأمور يعني عم بيعملوا بس هيك نوع من جيستيون صغيرة عم بيمشوا الأمور بس ما في قرارات جريئة ما في قرارات جذرية
2: يعني
3: ومهمة
2: يعني عم بمر وقت مش عم بيعالجوا المشكلة
3: ايه؟
2: لأي حد برأيك دكتور جابي بالجاني أنه يبقى لبنان على اللايحة الحرمدية هو أمر سلبي ومؤثر على القطاع المصرفي بلبنان واستقطاب الاستثمارات
3: ليك ما فيك تعملي استقطاب للاستثمارات
2: خصوصا بعد ما عملنا هيكلة للمصارف
3: اكزاكتلي هيدا النقطة بليك يا ست الديكو أنه إذا ما في هيكلة مصارف بعد ما في شيء تتعملي هيكلة مصارف منا الشغلة سهلة
2: نعم.
3: يعني اليوم بدك تعرفي تعملي محاسبة للمصارف تعطي محاسبة للحقبة الماضية شو صار بعد اليوم سؤال لكل العالم تسأل طيب خبرونا شو صار بطريقة واضحة واحد واحد اثنين
2: ثلاثة خبرونا انسرقنا فلسنا
3: انسرقنا صارت مش ايه هلأ بلشوا
2: شو صار
3: بارح الاي ام اف والوورلد بانك قالوا من شي كم شهر شهرين ثلاثة انه هيدي سيستماتيك كرايسيس يعني ازمة نظامية طيب مع أنه في كتير خلاف عليها زي نظامية ولا غير نظامية أقروا بعد جهر جهيد لأنه كان في ديباة طويل عريض على الموضوع أيضا أنه هذه أزمة نظامية طيب إذا أزمة نظامية طيب قلونا لكن المسؤوليات وين صارت خلينا نحددها بالضبط ونشوف بالنهاية كيف
2: عن جد متوقعين يحددوا مسؤوليات دكتور
3: هيدي النقطة الأساسية أنا برأيي
2: حدا مسؤول
3: أنا برأيي ما بتنعمل
2: حاله مسؤولية
3: ما بتنعمل هيدي بلبنان إلا على غرار سوري يعني رح أقول شغلة مش كتير العالم بيحبوها غرار اللي عمله ام بي اس من 10 سنين سوري مرقت على السريع إذا ما بتنعمل هيك ما مش معقول يعني مش معقول اليوم يعني باردون اليوم بلبنان ما بدي هاجم فريق معين اقتصادي معين بس
2: شو وجه الشبه اليوم لازم نعمل هيك نفس الشيء
3: يعني اليوم مثلا مش صايرة أبدا عالميا أنه مصرياتك بمصرف المصرف يقول لك ما فيك تخدمون مثلا هذه موجودة مش لا مجمدين ولا شيء ولا شيء أنه هذه شغلة طيب فإذا اليوم مين يلام إذا أنا اليوم حطيت فلوسي بمصرف بلبنان المصرفي راح اشتغل مع الدولة يشتغل مع البنك المركزي هذه مشكلتهم الكوزين تبعتهم شو بدي فيها طيب أنا وين مشكلتي هي هي القصة الكبيرة هلأ السؤال أنه الكل متورط مع الكل مجي منحط الحق على الدولة لا منحط الحق على المصارف لا منحط الحق على البنك المركزي هذه كلها صارت تفصيل بس السؤال اليوم أنا كمواطن كيف بده يجي حقي حقي ما بيجي إلا ما يصير في محاسبة مضبوطة فعالة ينعمل نوع من مثل ما بيقولوا تحقيق جدي تحقيق جدي وجنائي مثل ما بيقولوا نشوف
2: إيه بس مش نوسع البكار لدرجة إنه ما عود نوصل لنتيجة
3: وهيدي كلها صدقيني
2: أنا لأنه هيك كان بيصير ويرفع عناوين كبيرة
3: كشخص اقتصادي بجيب لك كله موسع يعني العملية منا صعبة عملية هينة يعني كله موثق بالمصارف يعني المصارف في لبنان مش ماشي على الدكتيلو ماشي على الكمبيوتر سوري يعني ماشي من أكثر من 20 سنة كلها أوتوميتد
2: كله
3: أوتوميتد طيب هالأوتوميشن هي الموجودة قد ما تعملي ديليت بالسيستم كل شيء بيبين يعني عرفتي كيف اليوم التقنيات كتير تطورت فإذا اليوم كله بيبين بس بدأ النية موجودة بدك النية السياسية بلبنان والنية السياسية اليوم لما بتشوفي أنه أشخاص كتير أخذوا مسؤوليات بلبنان وصاروا مليونيرية وأغنياء وصاروا بيحووا عشرات ملايين الدولارات وهني معاشهم يمكن ما بيتعدى الألفين أو ثلاثة آلاف أو الخمسة آلاف أو العشرة آلاف دولار. إذا أنا معاش
2: في ناس أقل يعني سوري هون إذا صورة على السريع بين ضباط بالجيش اللي معروف شو هو معاشهم، الناس بتشوفها طايرة ومعمرة فيلل والناس بتشوفها مع سيارة أنجأ تمشي،
3: ما هي حسب مين واصل حسب مسؤوليته حسب وين.
2: عديت أي صورة بوقت إنه يتكرر المشهد بأكثر من مطرح.
3: نعم. لما بتشوفي هالأمور هيدي، طيب هيدا اكزامبل، ما رح اقول على الكوربشن كلمه كبيره بس انه هيدا اكزامبل على كيف الاداره بلبنان ماشي كلها سوا. طيب اليوم اذا بدك تجي انت تقولي اوكي بدنا نقوص على المصرف، هذا المصرف هو اللي السبب، طيب بدنا نعمل تحقيق بالمصرف. سؤال، شفتي شيء بدنا نقول المصرف لا سمح الله هو حرامي، ما ولا بس ولا سمح الله طلع المصرف حرامي.
2: طيب ليش شكل لطيف هالان؟
3: لا لا، اذا بدك تقولي انه لا سمح الله هالمصرف حرامي.
2: نعم.
3: طيب هل يا ترى بالمنطق السليم عند الإنسان العادي ممكن حرامي يلقي القبض على حرامي؟ فإذا بدك

0: خبرك اياها بكل صراحه. دونك مشان هيك برجع ست قلدك وبخبرك اياها من الاخر، نحن ما عندنا بعد اقتصاد بمعنى الكلمه للاقتصاد بلبنان،
1: لانه الاقتصاد بخدمه
0: ما عندنا بلد بمعنى الكلمه الكبيره لبلد او دوله، عندنا شعب، عندنا شعوب، عندنا اشخاص، ناس عايشين بظروف معينه، وهالظروف هيدي عم بتمشيهم وبدون اي خطه للمستقبل، مثل واحد قاعد ببوسطه، البوسطه عم تنزل
1: يعني ماشي والرب رعيا،
0: البوسطه نازله والفريمات مش منيح بالبوسطه، او الشوفير تبع البوسطه شال اجره عن الفريم او راحوا الفريمات والبوسطه نازله وبعدنا. وهالصوره هيدي مش من هلا، هي الصوره موجوده من 2019 اذا بدك،
1: بعد ما حلوا يصير الارتطام
0: من 2019.
1: أنا شايفي صار الارتطام،
0: بس مش بعد شكلها البورة، شكلها البوسطة مدرعة فعلا، لأنه شو ما صار الارتطام هيت عم تضل موجودة يعني.
1: لكن شو عناصر القوة بهالاقتصاد اللبناني اللي عنا
0: ليكي
1: حتى نقول انه مدرع البوسطة؟
0: الاقتصاد اللبناني ما عنده عناصر قوة، في عناصر قوة للفرد اللبناني، الفرد اللبناني
1: المبادرات الخاصة،
0: المبادرات الخاصة، القطاع الخاص بلبنان. أكيد اليوم لو ما في قطاع خاص بلبنان أنا ما بدي دافع عنهم، بس القطاع الخاص بلبنان فعلا عم دايما بيضل يعمل سورفايف ورا سورفايف بالرغم من كل الضربات اللي عم تجي. هلا اليوم لما بتطلع انت مثلا هيك بتطلعي بالدوله بتلاقي مين قد ايه عدد الناس بيشتغلوا بلبنان، خلينا نقول الارقام ما ثابته، هلا اذا قلنا في عندنا مليون شخص بيشتغلوا بلبنان اليوم، هالمليون عندك شيء 350 الف بيشتغلوا بالدوله موظفين دوله بين قوى امنيه وغير قوى امنيه وموظفين دوله كلها سوا. طيب بتجيبي خبراء اقتصاديين كبار بيطلعوا هيك بيشوفوا الامور كلها سوا، واكيد لازم نشيل 60 70% منهم لانه ابدا مش فعالين، ما بيجوا عشغيل وما بيجوا شيء. طيب حدا تجرأ من السياسيين الموجودين بالحكم اليوم ياخذ هيك خطوه؟ قولي لي ما حدا. اليوم بتاخذي اي اداره بالدوله بتلاقي فيها 100 موظف، ال100 بيجي 3 5 10 20، طيب ال80 الباقيين وين هن؟ خذي اجراءات بحقهم اذا موجودين، اذا موجودين، اذا مش حاطين اسامي وهميه ما حدا بيعرف. فاذا هيك رايح الهدر بلبنان، هيك رايحه كلها سوا بلبنان. طيب هيدي هي اكزامبل من هالبوسطه.
1: في ادارات بيقولوا مش بس في اسماء وهميه، حتى في ناس متوفين بعدهم عم يقبضوا وعم بيتكسوا،
0: حدث ولا حرج مثل ما بيقولوا يعني. بقى مشان هيك عم بقول لك اليوم انت عم تقولي لي هل يا ترى في اقتصاد بلبنان؟ انا بقول لك ما في اقتصاد، في مجموعه من الناس عايشه بلبنان عم بتجرب تتكيف كل يوم بيومه. بنقول يلا كلمه كتر خير الله بنقولها بلبنان دائما الحمد لله، بنقول ان شاء الله بكره يكون احسن
1: وعايشين
0: على البركه. مشان هيك للاسف، مشان هيك انا بناشد انه يا ريت الحكومه الدولة اللبنانية القيمين على هالبلد من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء للأعضاء الحكومة كلهم سوا ياخذوا الأمور بجدية أكثر ويقولوا إنه لا حرام نحن عايشين هلا أكيد بفهمون بمرحلة كريتيكال، عندهم مفاوضات، عندهم كتير إشياء، بس ما ينسوا إنه المواطن عم بيموت، المواطن عم بيتألم، فإذا لازم ينعمل شيء تيضل في مواطن، ولا بكرة ما يبطل في مواطن. يعني اليوم شوفي العدد اللبنانيين بلبنان قديش صاروا وقديش عدد الغرباء بلبنان، إذا بتاخدي الإحصاءات شو بتقول الموجودة ما بقى في لبنانيين. اليوم بتمشي بشوارع معينة بأي منطقة بلبنان ما بتلاقي واحد شكله لبناني. يعني
1: ده كيف بيأثر على الاقتصاد هذا الموضوع؟
0: هذا بيأثر إنه اللبناني المنتج والفعال اقتصادياً بيقدر ينمي اقتصاده منه موجود بقى بلبنان، عم يجوا الناس اللي سوري اللي مستوتين من بلادهم.
1: يعني مثل واحد مأجر بيته المستأجر ما بهمه لا يحافظ ولا يرسي،
0: بيستعمل بكسر البلاط بكسر
1: الدنيا بينما صاحب البيت،
0: صاحب البيت اللي بيضبط بيته منه هون هشلين، سوري يعني سوري على كلمة هشلين، بس هشلين أكيد اللبناني هشلين يعني هيدا اللي صاير. يعني سوري هي حلقة اقتصادية بس ما بنحكي اقتصاد كتير،
1: ما في لزوم تعتذر على شيء على كل حال،
0: يعني
1: عم بتكون كتير لطيفة عم تعتذر كتير ما في لزوم.
0: لا بس تقلك انه الأمور كيفية يعني، مشان هيك مثل ما بقولوا صنات دالارم هيدي الجرس الانذار لازم موجود على طول عم ضلنا نسامع، يعني المفروض على طول نضلنا كلنا نرفع ندق هالجرس، بس للاسف ما في لحياتي اللي ما تنادي يعني.
1: طيب اليوم دكتور جابي بالجاني في كتير دول عم تحكي عن اعاده اعمار بالمنطقه خصوصا بعد كل الازمات والتطورات اللي عم بتصير، هل نحن بلبنان عندنا فرصه اقتصاديه حقيقيه نستفيد من هيدي حاله اعاده الاعمار، ولا مشاكلنا الداخليه رح تشكل اعاقه لنا؟
0: بحكي لك اياها من زاويه اقتصاديه بحته، هيدي اي حركه عمرانيه، يعني اليوم عندك مثلا الاضرار بالجنوب
1: نعم
0: يقال 15 مليار 20 مليار 25 مليار لك هالتفاوت.
1: لا مش نهائي على كل
0: حال، لانه بعد في اشياء مدروس ولا في اشياء مشبوه. طيب حسبي قدي افرج 20 مليار. اذا اليوم بتجيبي اموال تطعمري شغله دمرت قيمتها 20 مليار، هيدي بتشغل الاقتصاد اللبناني بطريقه كتير قويه، وبتلاقي الجي دي بي بلبنان بيرجع بيطلع وبتشغل الناس والناس بتنتعش وكل شيء. بس بتكوني لقيتي حل الاقتصاد اللبناني؟ لا، بتكوني مثل ما بيقولوا اسبرين، بتاسبرين على سنتين ثلاثه اربعه، عيشتي البلد مثل ما كان يصير بال 2006، بتعيشي البلد يا حيه. بال 2006 نفس الخبريه بس اقل شوي. طيب اجى اعمار وإجا أموال.
1: إيه وصلنا بال 2008 أعلى نسبة نمو بلبنان.
0: طيب أوكي، بس هل يا ترى حلت كان فيها حل جذري للاقتصاد اللبناني؟ لا
1: لا، لأنه النتيجة رجعنا وقعنا بأزمة.
0: رجعنا مشان هيك نفس الشيء بيصير هلا. مشان هيك إذا ما نعمل خطة استراتيجية نقدية ومالية واقتصادية
1: وإصلاحات
0: أكيد السلة عم بتحطي فيها والسلة مفخوطة. أبدول أكتر من هيك.
1: مأهورة أنه عم بيصير في تعليقات وأسئلة بس ما عم بقدر شوفهم لأنه ما عندي إمكانية أني فوت على على السكرين. بس أكيد تحية لكل اللي عم بيجربوا يبعثوا لنا رسائل وتعليقاتنا.
0: بس يعني طبعا يعني عم بحكي أنا إشي هلا مثل ما بقولوا كل العالم يمكن كل العالم بتشوفها، بس أنه مش قضية تحميس، قضيتهم هذا واقع واقع مرير عايشينه لحنا، هذا واقع صعب عايشينه لحنا هلا. وبنسأل حالنا سؤال، يعني أي لبناني اليوم من جيلي أكبر شوي أصغر شوي بيسأل حاله، طيب أنا عمري اليوم 60 أو 70 سنة، جيت عملت حياتي برات لبنان، جيت لهون عملت عائلة، عائلتي خلص مطاقوا فلوا، طيب شو بدي يصير؟ بيقولوا لي الأسباب هيدي هي، مش بدنا نقعد بهالبلد، بنروح غير بلدين. طيب وينك يا دولة؟ السؤال وين؟ أوكي أنا اسمي جابي، بجي بدفع ضريبتي، بدفع كل شيء، بعمل كل شيء وحبة مسك وزيادة، وبالنهاية ما بحيث استفدت فرانك. سوري ما بدول أكتر من هيك. يعني جربنا مرة، أنا شخصيا جربت مرة صار في انفجار المشؤوم بالأشرفية وقت صارت البور وهيدا. طيب عندي بيتين تضرروا صراحة، الحمد لله زبطت حالي بحالي، بس ما إجاني حدا سألني سوري يعني، وكتار مثلي وش عم بقول قال ساعدنا وعملنا ما بعرف مين.
1: رغم هيدا
0: ما بعرف مين،
1: الحمد لله متمسكين بالدولة.
0: انا بدي الستر انا متمسكين بالدولة، انا ساعدت حالي بحالي زبطت اموري بشتغل برات لبنان الحمد لله
1: كتار.
0: بس انه ايه مثل كتار. طيب فاذا طيب وين عم تروح الاموال؟ هلا في احصاءات بتنعمل قديش الاموال عم تجي على لبنان مساعدات، في ارقام رهيبه وين صارت. في ناس بيعملوا هيك نوع من لينك او ليزون بين الاموال اللي اجت على لبنان من سنه 92 او 93 بلش يجي اموال على لبنان لسنة خلينا نقول 2024 أو 2023. في ناس بتحكي أرقام الأجى حوالي 380 مليار دولار. واو. إحصاءات أنا وغيري كتار جربنا نحصيهم ما قدرنا نحصيهم لأنه في كتير إشياء منا بعد موثقة كتير منيح، أموال أوروبية وأموال
1: أموال
0: عربية وأموال أوروبية وقتها. بنرجع بنطلع أنه بشيل 80% من الأموال، حتى ما أقول أكتر، 80% هي الأموال للبنانيين أكتريتهم اشتغلوا بالقطاع العام بلبنان، أكتريتهم إذا كانوا بالسياسي أو غير سياسي أو أيضا حساباتهم بدول الأوروبية وخاصة بسويسرا ولوكسمبورغ وغيرها. طلع بس هيك بإحصاءات صغيرة، مع أنه في بعض كسرية مصرفية، بس تطلع أنه طيب
1: في سرية مصرفية بس فيك تلحق حركة الأموال.
0: تطلع أنه أموال اللبنانيين، أنا عم بيجي يعني بأخذ أرقام عم بتقول مؤسسات كبيرة مثل جولدمان ساكس مثل جي بي مورغان مثل كذا، قديش تقريبا أموال اللبنانيين الموجودين بسويسرا وغيرها وغيرها وغيرها، بنجي بنطلع بقولوا 300-320 مليار دولار. طيب هاللبنانية أوكي مش كلهم أجوا من هولي، بس بتلاقي أنه في نسبة كبيرة منهم. فإذا في كتير أموال إجت على لبنان، قعد بقي شوية كمية صغيرة منها بقيت بالبلد يعني عملت شيء معين، والبالك الكبير الشقفة الكبيرة ظهرت لأفراد.
1: من هيك مشان هيك بنشوف جمعيات وهمية لمسؤولين ولكذا.
0: ما بدك قد ما بدك هذيك كلها سوا. سوري ما بدي عم بفتح هون موضوع كتير كبير. هذا الموضوع اليوم اوكي
1: بس بحق له
0: مش هقول كتير هين واحد
1: مساعدات وين عم بتروح،
0: مش هينة ابدا ترجع تعملي إعادة مثل ما بيقولوا هيكل لكل الأمور هيدي، لأنه كتير كبيرة فاق كتير القصة. بس إنه هون هذه في أشياء فينا نبلش فيها اليوم بلبنان، ونبلش نحد شوي من هالهدر الكبير اللي صاير. طيب أنا مش شغلتي أعملها، بس هل الناس اللي عم يتعينوا بلبنان بمختلف البوزيشنز بالدولة اللبنانية، فساد وغير فساد ورقابة وأجهزة ومدري شو عم يعملوا
1: قرايب وحواشي.
0: شوفي أنت اليوم الأجهزة الرقابية كلها من بالبنك المركزي والدولة وغيرها، وهذا مفوض ما بعرف الحكومة للبنك المركزي، وهذا مفوض ما بعرف وين، هذا مفوض كل أجهزة رقابية كبيرة. واو تطلعي كل واحد يا لطيف شو صار، شوف الاستوريك بيفور اند افتر قبل وبعد، وين كانوا وين صاروا. طيب مش معقول. طيب يعني فإذا اليوم أنا بجي كشخص ببيئة معينة بجي بلوم الطرف يلي بيمثلني، عندي طرف مثلني بالحكومة بجي بلومه، طيب يا خيي ليه الأمور هذه اللي ما بتعطي أهمية؟ شو بيقول لي؟ في عنا مشكلة كبيرة هي حزب الله. طيب مش هيك برجع بقول لك ما بينعمل شيء إلا ما ينحل الوضع السياسي. تنحل إذا انحلت مشكلة حزب الله وشفنا أي لبنان بدنا، ساعتها يمكن هالأمور بيجي دورة. بس خليها تروح، رح تكون عيامنا ولا ما بعرف، حنضل بالحياة ولا حيضل في عنا لبنان ولا لا؟ سوري هيدي اللي بقولها بكل صراحة، يعني لا شفتيني شوي نزعة تشاؤمية، بس هيدي القصة لأنه عم بحكي إشياء واقع عم نشوفها. طيب ما فيني إجي اليوم أنا أحكي إذا مع طرف سياسي معين وأنا بمثلني إجي أقول له لا بدك تعمل هيك ولا بتركك، لا ما فيني، يلا الله يوفقك، شوف شو بدك تعمل، شو بدي خلينا مشي على البركة كمان.
1: بآخر دقيقة دكتور جابي بالجاني، اليوم برأيك صارت الحروب بالمنطقة والأزمات هي عامل اقتصادي بيحدد مصير لبنان أكثر ما عندها قدرة الدولة اللبنانية أن تحدد مصيره اقتصاديا؟
0: للأسف نعم، لأنه الدولة اللبنانية for nothing ما بقولوا ما خصة
1: يعني نحن في كتير محطات رح تنفسنا اقتصاديا،
0: ما في شيء. الدولة اللبنانية ماشي، برجع استعملت كلمة عدة مرات، شاهد ما شافش حاجة بعدها شاهد ما شافش حاجة، وهيدي المشكلة الكبيرة. اليوم المنطقة رايحة لاتجاه آخر، الأمور كلها عم تتطور، عم نشوف كيف عم بتصير في مفاوضات، كيف عم بتصير في انفتاحات. شفنا مثلا دولة مثل الإمارات من فترة أخذوا خطوة كتير جريئة، قصة أنه طلعوا من أوبيك، شفنا وين عم بيصيروا. أول فرصة تلاقيهم نطوا عليها، قادرين يستفيدوا من الأجواء الإيجابية ويكونوا من أسياد المنطقة اقتصاديا، وبرافو. مثلا نحن شو عاملين؟ نحن ماشي، نحن قاعدين بعدنا عم نبرم حول نفسنا كدولة لبنانية، بحكي كلبنانيين. الحمد لله في قطاع خاص عم يمشي أكتر، في أفراد لبنانيين ماشي حالهم عم بيواكبوا هالموجة، بس على صعيد أفراد. يمكن عندي كتير أفراد لبنانيين كل واحد منهم قدر يمكن يكون إمكانياته أكتر من الدولة اللبنانية حاليا، بس عم بجربوا يساعدوا بشكل خجول لبنان. بس اليوم كدولة لبنانية لا، ما في شيء،
1: ما عنا ورشة عمل كتير كبيرة، إن شاء الله نقدر نوصل لنتيجة. شكرا كتير لك عميد كلية الإدارة والتأمين بالجامعة اللبنانية الألمانية دكتور جابي بالجاني. مستمعينا هون تخلص حلقتنا من برنامج في كواليس الاقتصاد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لوسان، سمعت عنا بهالكم يوم اللي قطعوا؟ غير المفاوضات وقصصها والسياسة، حقك تعرف إنه لوسيرن هي وحدة من أشهر المدن بسويسرا، على ضفاف بحيرة لوسيرن يلي اسمها مثل اسم هالمدينة، وبتحيط فيها جبال الألب الشهيرة. مشان هيك جمال الطبيعة لا يقاس، وكتار بخبروا عن هالموضوع إلى أهمية هالمنطقة تاريخياً وثقافياً. عندها شوارع ومباني قديمة كتير، وكلها طبيعة وساحاتها كتير حلوة، وفي جسر خشبي مغطى بني بالقرن الرابع عشر، وهو يعد مركز ورمز كتير مهم لهالمدينة. وبلوسان كمان في مثل تمثال لأسد، وهو من أشهر المعالم فيها، تخليداً لذكرى الحرس السويسري يلي قتلوا بخلال الثورة الفرنسية. غير هول القصص، المهم كتير نعرف إنه لوسيرن كان عندها دور كتير مهم بالتاريخ السويسري، لأنه كانت من الكانتونات المؤثرة بالكونفدرالية السويسرية القديمة، وساهمت كتير بتطور البلاد. يعني إذا حابين تروحوا لهونيك ما تنسوا لوسيرن بسويسرا.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: ألقت مسيرة إسرائيلية صباحا قنبلة صوتية على محيط النبطي الفوقة، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانقلاب مركبة تابعة لقوات فريق القتال غولاني في منطقة رب 30 في جنوب لبنان، حيث قتل جندي وأصيب آخر بجروح متوسطة. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع سفير فرنسا في لبنان إيرفي ماجرو للأوضاع العامة ولمسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، كما تطرق البحث إلى متابعة ما تم الاتفاق عليه بين عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنسبة إلى تحريك الاتصالات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. ألقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض في المعاملتين على لبناني من أصحاب السوابق وموقوف سابقا بجرم سرقة سيارات، أقدم بالاشتراك مع شخص آخر لا يزال متواريا على سرقة سيارة من نوع كيا في زؤم كيل، بعدما أقدم على كسر زجاجها إلا أنها تعطلت بعد مغادرتهما المكان بعدما تم تعطيلها بواسطة نظام GPS، ولدى محاولتهما تشغيل السيارة مرارا فشلا في ذلك فتركاها وهربا، أجري المقتضى القانوني بحقه. أفادت قناة الحدث بأن محيط قصر العدل في دمشق يشهد انتشارا أمنيا كثيفا، وذلك قبل بدء محاكمة مفتي النظام السابق أحمد بدر الدين حسون. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه بإعازة من الرئيس دونالد ترامب سترسل وزارة الخارجية فورا فرق بحث وأسعاف وموارد طبية ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا بعد الزلزال. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: الطقس المتوقع بلبنان اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل وارتفاعها بالداخل ورياح ناشطة أحيانا، كما بيتكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع مما بيؤدي لرؤية سيئة. بكرة غائم جزئيا بالإجمال من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بالداخل وانخفاضها على الجبال وعلى الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور ناشطة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي وكثيفة من أنطلياس حتى الزلقة. حركة المرور كثيفة أيضا من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة على الأوزاعي باتجاه الجناح، وحركة مرور طبيعية على مدخل بيروت الشرقي، وحركة مرور كثيفة على طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

في جملة عنا إياها منقولها على اللبناني لما الحمار بقرر يدق بيانو، بس أنا عندي تشبيه مختلف وفكرة راقية أكتر. يعني اليوم من جو المونديال والفوتبول، خلني بلش من الملعب. تخيلوا فريق أبضاي محضر حاله ليفوت بأهم مباراة بتاريخه، المدرجات مليانة، الجماهير محمسة والضغط أف. قبل كم دقيقة ما تبلش المباراة بيجي هيك مدرب الفريق بياخد قرار غريب عجيب، بيطلع حارس المرمى من الملعب بحط مطرحه فريق الهجوم أو حدا من الهجوم. هلأ المهاجم منه عاطل، بس هو هداف أفضل لاعب، بس هل هو بالمكان المناسب؟ مش سؤال إذا كان شاطر ولا مش شاطر، هل مفروض المهاجم يكون حارس مرمى؟ بتبلش المباراة وبتبلش الطابات بالشبكة، بيعصب الجمهور، هيدا عم بيتابعك جاي من آخر الدنيا، بيتلبك الفريق، النتيجة تعتير 7-0 إذا مش أكتر. ساعتها ببلش المدرب ينبش عن أعذار، بيقولن الأرض ما كانت منيحة، كانت رطبة وفي شتاء قبل بنهار، الطقس ما كان زابط والحكم ظلمنا. آخر شي بيقولن تبا الفريق اللي عم يلعب قبالنا عم ينافسنا كان كتير أبضاي. بس حدا بيتجرأ يسأل السؤال الأساسي، مين قرر يحط المهاجم حارس مرمى؟ هيدي القصة مش بس عن الفوتبول، هيدي قصة بتتكرر كل يوم بحياتي وحياتك، بالإدارة، بالمؤسسة، بالشركة، بالحزب، بالدولة. مرات المشكلة مش بالأشخاص، المشكلة بالمطارح اللي نحطوا فيها. ممكن يكون الشخص كتير ناجح بمجاله بس بيفشل بمجال تاني ما بيعرف فيه، ممكن يكون صاحب خبرة كتير كبيرة بس باختصاص مختلف تماماً. بس للأسف رغم هيدا الشي كله منضلنا نتصرف كأنه الكفاءة تفصيل صغير فينا نتجاهله، وكأنه حيالله شخص بيقدر يعمل حيالله شي مطلوب منه، وكأنه كل المفاتيح بتفتح كل البواب. هون بدي أوصل للصورة الثانية، المفتاح والقفل. أنا بحياتي اليومية إذا المفتاح ما فتح الباب ما بقول الباب خاين ولا بقول القفل فاشل، بكل بساطة المفتاح مش مناسب لهالقفل. بس بمؤسساتنا منشتغل بالعكس، منجيب المفتاح الغلط منجربه مرة واثنين وعشرة، شوي منبلش نلوم الباب. منلوم الموظف، منلوم الظروف، منلوم الإمكانات، ما في تمويل، منلوم الناس، إلا القرار الأساسي اللي وصلنا لهالنتيجة إنه نحط مفتاح غلط بقفل غلط. وهيدي الظاهرة منا استثناء يا جماعة، صارت بكتير مطارح ثقافة كاملة. ثقافة بتقول العلاقات أهم من الخبرة، والولاء أهم من الكفاءة، والقرب من مركز القرار أهم من القدرة على اتخاذ القرار. مرات نعرف ليش، نعرف ليش اختاروا هذا الشخص، نعرف عندهم حسابات، نعرف تسويات، نعرف توازنات مصالح، بس كتير مرات بتضل الأسباب غامضة ما بنعرف ليش.

بيضلوا الناس يطلعوا على القرار وبيسألوا طب كيف حصل هيك؟ ليش؟ على أي أساس؟ شو المعيار؟ وين المنافسة؟ وين الكفاءة؟ بس صدقوني بعد 10 سنين ما عندهم جواب. هي إذا بقيت المؤسسة فاتحة، لأنه ممكن تكون نتائج كارثية. المثير للاهتمام أنه النتيجة ما بتتغير كتير إذا عرفنا السبب ولا إذا ما عرفناه، والنتيجة واحدة: فشل، جمود، تراجع بطيء ما حدا بينتبه له بالأول. ومش دايما التراجع بيجي على شكل انهيار كبير، مرات بيجي على شكل فرصة عم نضيعها. مشروع ما قدرنا نوصله مطرح ما لازم ونخلصه، استثمار ما قدرنا ننفذه، فكرة كتير حلوة ماتت بالجرور، شاب كتير كفو بيترك شغله، موظف مبدع بيوقف يبادر لأنه بحس أنه تعبه عم بيروح ضيعان، لأنه الرسالة اللي بتوصل له من أنه نحط شخص مش مناسب بمكان مش مناسب. مش مهم أنك بتعرف، المهم مين بتعرف. أكيد هون بتبلش الخسارة الحقيقية، لأنه المؤسسات ما بتنهار بس لما يفوتوا عليها ناس فاشلين. الفاشلين فيك تشيلهم، بس لما يطلعوا منها الناس اللي عندهم كفاءة، لما يحس صاحب الكفاءة أنه كل مجهوده مش مقدر وما قاله لزوم، وأنه التميز ما حدا عم بكفي عليه، وأنه النتائج ما بتعمل فرق، وأنه الطريق للمسؤولية ما بتقطع من خلال الإنجاز إنما من خلال بواب تانية. كرمل هيك في كتير مؤسسات بلش تخسر أفضل شي عندها. نتفاجأ بعدين ليش منا قادرة تنافس، ليش منا قادرة تتطور. بالدول الناجحة ما منتطلع على المنصب على أنه جايزة، نتطلع عليه أنه وظيفة. المسؤولية منا مكافأة، هي تكليف. ما بينسأل المرشح مين عم يدعمك، بيسألوه شو بتقدر تعمل، شو خبرتك، شو إنجازاتك، شو اللي بخليك تكون أنت هيدا الشخص المناسب لهيدا الموقع. بس لما يصير المنصب مجرد نتيجة للتسويات، تتحول المؤسسات تدريجيا لملاعب مليانة لاعبين كتير شاطرين ومناح، بس ما في ولا واحد بمطرحه. بصير المهاجم بالمرمى وحارس المرمى بالهجوم والمدافع على خط التماس، ونرجع منقول أقولكن ليش خسر الفريق. والأخطر من هيك أنه بعض المجتمعات بتتعود على المشهد، وبتتعود على النتيجة السيئة، وبتتعود أنه هي بدها تتراجع وعم تتراجع، وبتتعود على النشاز الإداري حتى يصير طبيعي. الطبيعي هو العكس تماماً. الطبيعي أنك تختار الشخص المناسب للمهمة المناسبة، وأنك تحط الخبرة بمطرحها وتحط الكفاءة مطرح ما لازم تكون. مش مفروض الكل يكونوا عبائرة ولا الكل أبطال، بس المطلوب أنه توقف تحط المهاجم حارس مرمى وتحمل الطابة المسؤولية، توقف تستعمل المفتاح الغلط وتتهم الباب أنه ما بده يفتح. لأنه نجاح المؤسسات ما ببلش بالخطط الكبيرة، ببلش بقرارات كتير بسيطة، الشخص المناسب بالمكان المناسب. بس لما يصير المطرح أكبر من صاحبه، ما منعود نسأل ليش فشلنا، منقول كيف كنا أصلاً متوقعين أنه رح ننجح.

0: الحر
1: لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
4: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: نذكر بأسعار المحروقات. بنزين 95 أكتان مليونين و291 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان مليونين و309 ألف ليرة، مازوت مليون و938 ألف، والغاز مليون و162 ألف ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
6: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
7: مقال بيعمل فرق.

تحت عنوان لازالت الأفراح في مساراتكم عامرة، كتب نبيل بومنصف في النهار الآتي: قد يستحيل بالمعنى الحرفي للكلمة إيجاد مقارنة سابقة مستقاة من كل تجارب المفاوضات عبر عقود من الصراعات في الشرق الأوسط منذ نشوء القضية الفلسطينية بين تجربة تفاوضية سابقة والتجربة الراهنة الجارية بين الإدارة الأمريكية الحالية وإيران بواسطتي باكستان وقطر. يتابع نبيل بومنصف حتى في المعطى الأمريكي الحصري، وعلى رغم السيل الكلامي الذي تدفق في كل الاتجاهات عن مقارنة الاتفاق النووي الذي عقد إبان ولاية باراك أوباما بمذكرة التفاهم التي عقدتها إدارة دونالد ترامب مع من يحلو للرئيس ترامب التوهم بأنه الجيل الثالث من قيادة نظام الملالي أو نظام الحرس الثوري الإيراني، ولا فرق، ثبت أن الكثير الكثير من أوجه المقارنة بات ساقطا ومختلفا تمام الاختلاف. هون ممكن اللبناني يسأل سؤال تيعلق على اللي انكتب: ليش كل هالاهتمام باللي عم بصير بين واشنطن وطهران؟ معقول لأنه التجارب علمتنا أنه أي تفاهم كبير بالمنطقة ما بيضل داخل الدول المعنية أو حدود الدول المعنية، وعادة بتظهر ارتداداته بالعواصم الصغيرة. مثلا لبنان من أكثر الدول اللي دفعت ثمن هالارتدادات، كان إيجابي ولا سلبي؟ هيدا السؤال. يتابع نبيل بومنصف مقالته في صحيفة النهار ويقول: لابد إذن من هذه الخلاصة الأولية لوضع حد لأوهام من لا يزالون يجهدون الذاكرة في البحث عما يسمى معايير مرجعية تاريخية أو دبلوماسية ثابتة لإرساء المواقف والخلاصات حيال ما سيفضي إليه الاتفاق الأمريكي الإيراني المتعاقب الولادات تباعاً، وفي كل يوم صدمة ومفاجأة وترددات لن تكون لها حدود حتى بعد انصرام مهلة 60 يوماً من المفاوضات التنفيذية في سويسرا أو سواها. هلأ نحن تعبنا كلبنانية من ناطرين كل يوم معايير مرجعية، كل مرة بينقلنا انطروا نتائج المفاوضات، انطروا التسويات، انطروا التفاهمات الدولية، بس المواطن اللي واقف قدام الفواتير تبعوله وأقساط المدارس ما بتهمه المعايير الدبلوماسية يا جماعة، بده النتائج. أي متى رح تتحول هذه التفاهمات لاستقرار فعلي نحس فيه نحن البشر؟ يتابع نبيل بومنصف: لذا بدا من الطبيعي جدا أن ترتسم علائم الدهشة الإضافية لدى اللبنانيين حيال ذاك النمط الطالع من دبلوماسيات التفاوض في سويسرا بعد إسلام أباد الذي زج بلبنان قصرا ومن دون العودة إلى سلطته أولا ولا إشراكها أقله في التشاور قبل القرار في مسار فرعي، استولد ما سمي خلية تجنب التصعيد في لبنان، ضمت مبدئيا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجمهورية اللبنانية. طب هون أنا في شيء ما بعد بفهمه، في مفارقة إنه لبنان اللي نحن فيه مختلفين على أبسط وأصغر وأسخف الملفات الداخلية، منلاقي حالنا جزء من ترتيبات إقليمية أصلاً نحن ما شاركنا بصناعتها، يعني غيرنا عم يتفاوض على الخريطة ونحن ناطرين نشوف شو رح يقرروا بشأن بيتنا بلدنا. طب كيف؟ يتابع نبيل بومنصف مقالته في صحيفة النهار: لكي تكتمل الأفراح وعلى هدى رفع اللافتات والصور الكبيرة لخامنئي الراحل وولده الوارث من دون ظهور له حتى الساعة على طريق مطار بيروت، أبلغ الثنائي الأمريكي القطري رئيس الجمهورية بالحدث السعيد. هلا طبعا الحدث السعيد فيه كتير سخرية من قبل الكاتب، لأنه لبنانية تعودوا يسمعوا أخبار كبيرة كمتلقين، ولا مرة كانوا شركة. يوم بيوقع اتفاق، يوم عهدنا، يوم على تصعيد، لا، وبالآخر شو منقله للبناني؟ مطلوب منك تتأقلم مع الواقع الجديد، وكأنه أنت السبب اللي وصلنا له، وهو بيكون المعتر، لا ناقة له ولا جمل، مش فارقاني معه أصلاً.
والحال يتبع نبيل بومنصف في صحيفة النهار أن الخلية الوليدة هذه إن كان من دلالات أكبر من قصة تشكيلها بمعزل عن لبنان بداية، ومن ثم تثبيت إيران فيها للمرة الأولى بقرار ذي دلالات دولية إقليمية تمثلها مفاوضات سويسرا بعد ولادة مذكرة التفاهم وتوقيعها، فهي في إقحام لبنان في تعددية مسارات غريبة لسنا نعثر في تاريخ التجارب ولا في علم الدبلوماسيات على ما يشكلها. بدت الخلية هذه بمثابة إمعان في رفع منسوب المكاسب الإيرانية لا أكثر ولا أقل، حتى لو أسقطت أمريكا نفسها في تبعات ازدواجيات صارخة لهذا التسليم بالمكاسب الإيرانية بلا أي قدرة على تبريرات منطقية. طيب أنا هون بدي أسأل سؤال كمواطنة بسيطة ما بفهم بشي، سؤالي لأنه تقني ولا دبلوماسي، هيدي الخلية رح تمنع حرب جديدة؟ رح ترجع النازحين لضياعهم على الحدود بأمان؟ رح تساعد اقتصادي يلتقط هالأنفاس الأخيرة؟ لأنه قيمة أي إطار سياسي أو أمني أنا بقيسها بالنهاية بالقدرة على تحسين حياة الناس، مش بالبيانات المنطلعة. ورجع بقول لبنان على مساري سويسرا وواشنطن معا، أي فرح أعظم من هذا التدليل؟ يعني يا للفرح العظيم، لبنان صار حاضر على أكثر من طاولة بنفس الوقت وكلهم طاولات غربية، بس تجربتنا نحن الطويلة بتقول كثرة الطاولات مش معناتها في مكاسب. مرات بيزيد الخطر لما يصير لبنان أو بلد مثل لبنان موضوع نقاش عند الكل وصوته مش طالع ومخنوق وضجة المصالح المتعارضة عم تاكلوا أكل. يتابع نبيل بومنصف في النهار لكن أي مسار سيتبعه لبنان الآن، خصوصا أن إعلام حزب الله وإيران والممانعين المتعطشين لمكاسب إنعاش النظام الإيراني يبشرون بمسار قطري سالس، ومن يدري أي مسار رابع سينشأ عن شكرا إيران وشكرا قطر مجددا. طب في شي مرة سألتونا المسار اللي نحن بدنا إياه لحالنا مش المسار اللي بدنا إياه غيرنا لإلنا؟ يعني اليوم بس يحددوا أولوياتهم الوطنية غير دول بيعملوا هن شو بدهم مش نحن شو بدنا. بتصير نحن بدنا نلحق الرياح الإقليمية والدولية؟ لا ما بدنا هيك. على من تقرأ مزاميرك يا داود؟ أي مسار رابع سينشأ عن شكرا إيران وشكرا قطر مجددا؟ ثم أي خلية ستكون المولجة بالرقابة على وقف النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي الموعود؟ أهي الخلية الثلاثية الوليدة أم لجنة الميكانيزم وكلاهما برئاسة أمريكا نفسها وبرعايتها؟ يعني بس يكتر الطباخين وتحترق الطبخة، لمين منحمل مسؤولية؟ مين منحاسب إذا رجع التصعيد؟ مين بيضمن أنه تبقى التفاهمات موجودة إذا تبدلت المصالح الدولية؟ يا عمي ما ماتت ما شفت مين مات، وأكتر من هيك نحن عنا تجارب سابقة. مش مهم نوقع اتفاقية بسرعة، المهم تبقى وتدوم، هيدا الاختبار الأصعب. يتابع نبيل بومنصف، والأهم والأبعد عمقا من هذا التلاطم في الإزدواجيات، من ومتى وكيف يضمن للبنان ألا يغدو ساحة تصارع ضمنية متجددة بين أصحاب المسارات المتعددة وشركائها؟ وهذا سؤال كتير بمحله، وهذا جوهر القضية. يعني ما بقى عم ننبش نحن عن انتصار لهذا المحور أو هداك، ولا بدنا نسجل نقاط سياسية لهذا الفريق أو هداك، نحن عم ننبش بكل بساطة أنه يوقف لبنان يكون ساحة تصفية حسابات. بدنا دولة قرارة بمؤسساتها، مستقبلها بإيدين ولادها، مش بنتائج التفاهمات اللي عم يعملوها بعيد عنا. أنا برأيي هيدا هو السؤال الأساسي اللي بيضل مطروح قد ما تتبدل المسارات وقد ما تنزيد أسماء وقد ما تكتروا اللجان اللي بدها تبحث بموضوع لبنان. هل وصلنا نعرف نطرح هيدا السؤال ولا بعدنا بعاد
ألف سنة ضوئية عن الموضوع للأسف. لهون تخلص مقالة نبيل بومنصف في صحيفة النهار.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين It's only جديد توني كيوين انت مليون

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: كلمة ديتوكس منشوفها بكل إعلان، شاي ديتوكس، عصير ديتوكس، ريجيم ديتوكس، بس السؤال العلمي الحقيقي، هل جسمنا فعلاً بحاجة لديتوكس خارجي؟ رح نحكي عن مفهوم الديتوكس بطريقة واضحة وبدون مبالغة. الجسم أصلاً عنده نظام ديتوكس طبيعي شغال 24/7، الكبد، الكلى، الرئة والجهاز الهضمي كلهم مسؤولين عن تنظيف الجسم من فضلات ومواد غير مفيدة. يعني ببساطة جسم مش بحاجة لمشروب سحري ليصير ينظف حاله. طيب ليش الناس بتحس انه عم تتحسن مع الديتوكس؟ اولا لان غالبا بتخفف اكل مصنع وسكر وبتزيد مي وخضرة، فطبيعي الجسم يرتاح. ثانيا بعض الأنظمة بتخفف السعرات بشكل كبير فبينزل الوزن بسرعة، بس هيدا غالبا مي وغليكوجين. ثالثا الإحساس النفسي بالالتزام والتفكير، بس المشكلة لما نفكر انه الجسم وسخ وبده تنظيف خارجي منضيع الفكرة الأساسية. الجسم ما بده عصير ديتوكس، بده أكل متوازن، مي كفاية، نوم منيح، كبده كلها شغالين بدون ضغط زائد. وبالآخر الديتوكس الحقيقي مش أسبوع مشروب، هو أسلوب حياة يومي بخلي الجسم يشتغل بطبيعته بكفاءة من دون ما نتعبه أو نبالغ.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و 40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب 1.20 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

سجلت غارة على كفر تبنيت. جلسة مجلس الوزراء منعقدة في قصر بعبدة، وقد التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد الجلسة. وزير الداخلية أحمد الحجار قال قبيل جلسة مجلس الوزراء: ما من تحشدات عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود، وتنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. وزير الاتصالات شارل حاج قال بدوره: لن نستبق التحقيقات فيما يخص حريق الدكويني، واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لمنع تجدده. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تابعت عبر السفارة اللبنانية في كاراكاس أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في فنزويلا في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأعربت عن عمق حزن لبنان وتضامنه الصادق مع فنزويلا وشعبها. وأصدر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تعليماته للسفارة بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأبناء الجالية والتواصل المباشر معهم للاطمئنان على أحوالهم وتلبية حاجاتهم، وتبلغ أن جميع اللبنانيين المقيمين هناك بخير ولم تسجل في صفوفهم أي إصابات، غير أن مبنى السفارة في كاراكاس تعرض لبعض الأضرار المادية جراء الهزات الأرضية. وأعلنت الوزارة أنها تتابع انكثب مستجدات الوضع الميداني وتؤكد استمرار تواصلها مع الجالية اللبنانية لحين التثبت التام من سلامة جميع أفرادها. من البحرين، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشددا على أن فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم. أضاف: لن نقبل أن يكون المضيق ملكا لأي دولة، ونريد أن نضمن أن أي قرار ضمن الاتفاق مع إيران سيراعي مصالح الحلفاء. أقر الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. سجلت 212 حالة وفاة في إسبانيا منذ مطلع الأسبوع الحالي مرتبطة بموجة البحر. أخيرا، واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم مقتربة من مستويات ما قبل أزمة إيران، ومتأثرة بزيادة الإمدادات من الشرق الأوسط، فانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر آب بنسبة 1% إلى 69.64 دولارا للبرميل. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا. ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. الحر أطيب تحيات بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وطبعا نحن معكم بلقاء رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 1 إلى 3، فمنقول أهلا وسهلا بالجميع.

0: مستمعينا لليوم بيسعدنا نرحب بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: مرسي جانا.
0: بتعرفي اليوم 26 حزيران اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والتجار بها بطريقة غير مشروعة. لذلك لليوم مع حضرتك رح نحكي عن الإنسان اللي بيوقع بالفخ وعن الإنسان اللي بيوقعه بالفخ. من الناحية النفسية خلينا نبلش، كيف ممكن نفسر سلوك أشخاص اللي بيتاجروا بالمخدرات رغم معرفتهم بالأذى اللي عم يسببوه؟
1: جنى، أول شيء ما فينا نبلش بهالموضوع المهم كتير اللي عم تحكي عنه بلا ما نذكر آفة تعاطي المخدرات بمجتمعنا وشو عم تعمل بشبابنا وبالصبايا بحياتهم وكيف عم بتأثر ععلمهم عشخصيتهم.
0: صحيح، بس أنا ببلش من هون تنعرف السبب. صح. كيف ببلش؟ عرفتي
1: إيه؟ أكيد. فأكيد المخدرات عم بتبلش من مصدر. هون رح نبلش مثل ما قلتي مع الأشخاص يلي هن عم بيروجوا هالمخدرات، ومثل ما قلتي بدك تشوفي هن السايكولوجيا تبعهم، هن ليش عم يعملوا هيك وكيف بيعيشوا. أول شيء هول الأشخاص بطبيعة الحال نحن منلاحظ أنه هن بيقدروا يكونوا معادين للمجتمع، بما أنه هن عم بيقدروا يكونوا ضميرهم مش عم بيتحرك، ضميرهم مش حي، وعم بيقدروا يكونوا عم بيضروا وعم بيأذوا وعم بهوروا شباب وصبايا. معناته هودي لا عم بيعكسوا على أولادهم ولا عم بيخافوا على الناس اللي بتخصون، فما في شفقة ما في رحمة، فهون الناس ما عندهم تعاطف. بالإضافة لأنه هون الناس منقول عنهم بهمهم مصلحتهم، أنانيين، بهمهم بس الربح اللي هن عم بيخطوه. بالمقابل هن ناس بارانويد، هن ناس كتير عندهم شك بالآخر وبيخافوا من الآخر، لأنه هن بصيروا عايشين بهالوضعية يلي معرضين أنه ينكشفوا بحيالة وقت
0: مهددين.
1: فبيضلوا عندهم شك بالآخر أنه يفضحهم، وهذا الشك بياخدهم لعزلة، بياخدهم لعزلة اجتماعية.
0: ما حدا يعرف عن أخبار،
1: بصيروا يخافوا يحتكوا، بصيروا يخافوا ينكشفوا، بيستعملوا طرق كتيرة هني وعم بيروجوا تا يقدروا يكونوا عم يحموا حالهم. بالإضافة لأنه منشوف عندهم أنانية وقوة وتمحور حول الذات بتخبي وراها ضعف ووجع. يعني ليش وصلوا لهون؟ شو اللي وصلهم؟
0: بيحسوا بالندم. يعني
1: هن عم بيخفوا هيدا الشيء بطبيعة الحال مدام عايشين هاي الحالة. لا، بس في ضعف جواتهم، الضعف اللي عايشوه قبل، الصدمات اللي عايشوها اللي تعرضوا.
0: يعني في عوامل نفسية غير انه بس ما في رحمة او تعاطف.
1: ما هي يلي
0: اسباب التعاطف. مزبوط، عدم التعاطف بيكون في إلى اسباب.
1: ما هي هي اللي عم بتأدي لانه يكونوا مش قادرين يتعاطفوا مع الاخر، ومثل كأنه مرات بتكون خليهم ينأذوا مثل ما انا انأذيت، وخليهم مثل ما فلان ومثل ما هيدا. فالاسباب بيئة، تربية، مبادئ. أكتر شيء منروح هون على سور موا اللي عطول منحكي عنها، هيدا المبادئ يلي موجودة نحنا بجهازنا النفسي، يلي هي بتردعنا، يلي هي بتقلنا لا، يلي هي بتقلنا هيدا ممنوع، هيدا محرم، هيدا مش لازم نعمله. وهيدا بيتكون من البدايات، منورته من أهلنا، وكمان بيتكون بالتربية، بالبيئة. فبيكون عنا مبادئ معينة. لما هالإنسان المبادئ لسبب من الأسباب، والأسباب اللي عديناها كتير جانا، فإذا ممكن يروح على أي شيء. وهذا بيشبه كتير الناس اللي بيعملوا تصرفات تانية معادية للمجتمع.
0: طيب سيسيليا، حضرتك قلتي إنه ما بيخافوا على أولادهم، هل بيقدر يشوفوا أولادهم عم يتعاطوا قدامهم؟
1: يمكن، ما فينا نعمم، ممكن أوقات كتير يكونوا، يعني كمان ما بنقدر نحذر حالتهم النفسية، اضطراباتهم لوين معقولة تكون واصلة، إنكارهم للواقع لوين يكون واصل. وهن مش ضروري يكونوا عم بيشوفوا أولادهم عم بيتعاطوا قدامهم. بس نحنا هلأ طلع ببالي فكرة، قديش بنسمع الناس يلي أولادهم تورطوا بالمخدرات، قديش بيدعوا علي بيعطيهم إنه إن شاء الله بيشوفها بولاده، قديش بنسمعها.
0: صحيح.
1: يمكن بيعرف، يمكن ما بيعرف، يمكن بيقبل، يمكن لا، حسب هو نفسيته ووضعه. ما هو بدنا نشوف إذا هو قبل أولاده، إذا هو بيكون بيتعاطى. ولما تكون المشاعر جامدة، ما عنده مشاعر وميتة مش عم بحس، ما بتعود تفرق كتير.
0: هي الفكرة كمان طالما عم يشوفوا بيّن عم يتاجر لابد أنه يتأثر بطريقة يعني معقول تكون سلبية معقول تكون إيجابية.
1: هي أنه يتاجر أو حتى أنه يتعاطى بتأثر كتير، لأنه الولاد تلقائيا رح يقلده، والهيدا المثل الأعلى اللي عم يعمل هيدا الشيء منشوف الولاد بيجوا وبحطوله كمان 10 بحصات للبي بهيدا الموضوع،
0: يكون يعني نموذج لألهم. طب خلينا نبلش هلا كيف يقعوا بالفخ، كيف تبلش القصة؟ يعني بيقرروا هني أو هيدا يعني نقدر نعتبر القرار أو لا مسار بيوصلوا لهون؟
1: إجمالا جنى بيوقعوا بالمعشر، بيوقعوا بالاكتشاف، بيوقعوا لما يكونوا قاعدين وعم بيجربوا، إجمالا بفوتوا إنه أنا قوية أو أنا قوي أو أنا ما بتعلق أو أنا ما بتفرق معي بس أنا بجربها. بيوقعوا بالتحدي إنه يلي بيجي وبيقول لا بين مجموعة، وللأسف هذا شيء صار كتير موجود،
0: جبان بيعتبروا أو
1: بيعتبروا جبان وبيستصغروه بيرفضوه، بعدين مش أوريجينال. والمشكلة هي مش بالبدايات، المشكلة لحقوا وبلشوا وهن معتقدين ومتأكدين لوين رايحين، فبصيروا ينقلوا من مادة لمادة وعم يعتبروا حالوا انه هن كتير يابا مين بيسبق
0: سيطرين على الوضع كمان،
1: ومين بياخد واي نوع حبوب واي نوع ادوية واي نوع. فهون منفوت بمشكلة ما بقى مثل البدايات، ما بقى قصة اكتشاف، وكله يلي بيطلب يتعالج، والعلاج بهالحالات صعب مش هين، كل يلي بيطلب يتعالج بيقول أنا فكرت حالي قوي، أنا فتت ما كان بدي فوت.
0: طيب خلينا بتعرف نقدر نميز بين التجربة، عادة بقولوا التجربة هي بداية المعاناة، هل هذا الشيء صحيح؟ أو من ممكن تقول لا يعني الناس ما بيفوتوا فيها، عرفت إنه الناس بيقدروا يسيطروا على الوضع ويبتعدوا عن هذا الطريق، بين التجربة بين الاعتياد من بعد الإدمان؟
1: ما هي التجربة إذا بدك إنه نحن أنا بدي أطلع بيتي 3 درجات تأوصل درجة تأوصل عبابة 3 درجات، ما في مهرب من أول درجة يلي هي التجربة. أنا ببلش بجرب أول شيء، فايتين هن عن جد فايتين عم بجربوا، كرمال هيك مثل ما سميتيها مزبوط فخ، بيقعوا بالفخ لأنه هن عم بجربوا ومش قصدينا وما بدهن هالقد، صارت وجربوا.
0: بأي أعمار تقريبا؟
1: ما بقى نقدر نعرف يا جنى، لأنه كتير عم بيبلشوا عبكير والأهل مش عم بيتوقعوا، وبعدنا بهذا الدينايل يلي الأهل إنه لا
0: إلا ولادي.
1: إيه وبعدين بصير حدا عم بيعلم، يعني بيكونوا رح كفي الفكرة بس بيكونوا ولادهم هن اللي صاروا عم بيعلموا غيرهم، بس الأهل بيعملوا هذا الإنكار إنه أكيد هول لازم يبعدوا عن ولادي لأنه هن عم بيعلموا لولادي. فخلص هيدا أجواء سامة وعم تتوسع، للأسف عم تتوسع كتير. فإذا طلعنا من أول درجة تأرجع للي كنا عم نقوله، طلعنا من أول درجة اللي هي تجربة، جربوا لقيوا إنه إيه ما بها شيء، بعدهم مفكرين حالهم عم بجربوا، بيطلعوا على التانية تلقائيا يلي هي الاعتياد، لأنه مرة على مرة ما هديك بتعود. مرة جربتها وما فيها شيء، يلا كل سبت نحن بنبقى قاعدين هيك جوينت وهيك شوي، يعني مش هالقد، يعني نحن مش عم نتعاطى، بصيروا يقولوا ما كله هاش. شو يعني كله هاش؟ كله مخدرات، وهذا اللي ما بيقبلوا الشباب والصبايا. من بعد الاعتياد رحنا على الإدمان، يعني بطل هالشي اللي عم تعطيني إياه هالمادة بهيدي الفترة المعينة اللي تعودت عليها أسبوعيا مثلا، ما بقى عم بتكفيني، فأنا بطلع على إدمان هاي المادة وبنقول على غيرها على أول درجة يلي هي التجربة يلي هي الاعتياد، ومنصير نراكم وهون بنوقع بهالمشكلة الكبيرة.
0: طب ليش أشخاص بيجربوا بس ما بيكملوا بغيروا طريقهم؟
1: الموانع منرجع للمبادئ، منرجع للمجتمع، منرجع ليلي قبلين يوعى، منرجع للمسببات، يعني ليش هيدا الشخص علق وليش هي ما علق؟ لأنه شو ناقصه؟ هربان؟ من شو هربان؟ عم بيرضي الآخر؟ عم يعمل له بنقول people pleasing، إنه عم بيرضي للآخر، عم يعمله مثل ما بده كرمال هيك ماشي معه، أو عم بنبش ع شيء يشله مثلا القلق كترة الأفكار وكترة تعب المشاعر، ليش عم بيروح؟ هون منشوف إذا كان رايح لحي الله سبب
0: تيعبي نقص معين يعني
1: تيسد فراغ معين ببساطة يهرب من الواقع. إذا تغير الواقع ممكن هيدا الشيء يتغير. إذا عنده مشكلة تنقول هيدا كثرة الأفكار الأوفر ثينكينج إذا عنده إياها والقلق إذا تعالج وأخذ أدويته إذا هيدا الدافع رح يبعد تدريجيا مع التوعية ومع العلاج مع أنه يعرف حاله الشخص هو وين رايح وشو عم بصير معه. فحسب كل حدا وكل ظرف وقديه غرقان.
0: طيب مع الجيل الجديد شو اللي تغير اليوم بتحسي؟ وهل صار أكتر الوصول لإلها صار بسهولة أكتر للمخدر؟
1: على الأكيد، ولأنه لأ خفت كتير للأسف من قبل الأهل مع الجيل الجديد. يعني نحن انتقلنا كتير، تغير المجتمع وتغيرت دينامية العائلة. بدل ما نكون عم نروح للأحسن فكرنا حالنا عم نروح للأحسن، بس نحن رحنا لتاني اكستريم. يعني بدل القسوة الكتيرة والتخويف والترهيب والتهديد والضرب والعنف وكل هيدا، راحوا الأهل لأنه للإهمال، لعطوا الأولاد ترف، عطوهم يعملوا اللي بدهم إياه. والمشكلة هون هي أنه
0: عطونا أو ما قدروا يقولونهم لا،
1: لأنه هن وجعوا ولأنه الأهل هن هيدا كله بده علاج. يعني نحنا الأجيال عم تمرق مثل كأنها عم بتحاسب الجيل اللي قبل بولاده. يعني أنا أهلي قسوا علي، يروح أولادي، أنا ما بدي يصير بولادي اللي صار فيي، بتركهم للآخر بالغ، مثل كأنه أولادي هني أنا وإجاني عصر جديد تعوض عن الشيء اللي انأذيته. وصلت الفكرة؟
0: وصلت. بس كمان في هيك نظرة تانية، يقال أنه الأهل صاروا كتير سهلين مع أولادهم لأنه ما عم يقدروا عليهم.
1: ما هني لا ما عم يقدروا عليهم، من وين إجا هيدا الشيء؟ إذا جاي من وراء الأهل، لأنه نحنا منشوف أولاد وشباب وصبايا سلوكياتهم مختلفة، عندهم الالتزام أكتر. واللي عم بيروحوا على المخدرات هن الأولاد زيتون، أنا عم بقول الأولاد الصبايا والشباب، يعني هن زيتون يلي مش عم بيلتزموا بجامعاتهم، يلي عم بيتعلموا حيلا آفات بالمجتمع، يلي عم بيضلوا ليل نهار عندهم إدمان على السوشيال ميديا،
0: هربانين يعني
1: فلتانين، خليني استعمل هالكلمة، ما بدون ولا حدود، ما بدون ولا أي لأ. وهي المشكلة جاي من عند الأهل، لأنه الأهل وقت اللي ما بيحطوا القوانين هن وعم بيربوا، وقت اللي ما بيقولوا له هيدا ممنوع، وقت اللي ما بيقولوا له هيدا وقت النوم، هيدا وقت الأكل، لا أنت، نحن على طول بنضل نحكي عن هذا الموضوع من دون طرف. يعني لأنه الولد بتصير نفسه شايشة وبيبطل عنده الرغبة، أوقات بيتعاطوا تيجيبوا مشاعر يقدروا يتقبلوا الحياة. ليش؟ قرفناهم قد ما عطيناهن وقد ما جبناهن وقد ما طعميناهن وقد ما، يا حبيبي تقبرني انت،
0: يعني بطل عندهم شيء يتمنوه،
1: خلاص ما بقى فيه فرح. يعني عم بقول هالاكزامبل لانه كتير بيصير، حبيبي انا عاملة بازيلا ورز، ما بدك تقبرني، معلاش يلا
0: نطلب
1: مكتوب، بس نطلب شيء دليفري، بيرجع بيطلع عباله غير رأيه، بنرجع عم نطلب شيء تالت. وين اللأ؟ وين اللي مبلغ؟ نحن عاملين أكل بدنا ناكل، وين اللي كلنا بدنا نقعد على الأكل؟ ليش الولد بده يطلب تا ياكل كله بيلحق بعضه جنة؟ ليش بده يطلب ساعة واحدة بالليل تا ياكل وهو تاني نهار عنده مدرسة وعنده جامعة؟ عم ببلشوا من 12 سنة، من 13 سنة، من 14 سنة، والأهل ما معهم خبر. وين الأهل؟ ليش الولد هيك بده يحس الدنيا سايبة وفلتانة؟ أكيد إذا ما في مرجع الناس الكبيرة والناضجة، إذا ما حدا بيقلها لا ومش لازم وهون بدك تنتبهي، يمكن أوقات بتشت وبتزيح. كيف هالولاد يلي ما في كيان؟
0: بتعرفي إنه الإدمان كمان مش بس تعاطي مخدرات، في كتير أنواع من الإدمان. بدي أعرف شو استجد مع الجيل الجديد.
1: اللي استجد هو أكتر شيء الجيمينج اللي فينا نحكي عنه وإدمان السوشيال ميديا بحد ذاتها. شوفي قديش صرنا عم نشوف إنفلونسرز، كل واحد كل شاب وكل صبية وكلهم وحتى الأولاد الصغار الأهل عم يستعملوا أولادهم يعملون إنفلونسرز. طيب إنه حلو بس مبالغ فيه، ما بيعودوا الناس يعيشوا أعمارهم، وهيدا إيزي كمان ظهور بكبر الإيجو، وهيدا بنفس الوقت في عندهم مصدر مادة من وراء، فكمان هما بقى ينلقطوا، كمان هو بتعودوا على الحياة السهلة، بتعودوا على الحياة الهينة. وشو بصير بس نتعود على الحياة الهينة؟ ما بقى عنا الالتزام، ما بقى عنا برجع لك للإيه واللا، خلاص أنا بدي شد على حالي، بدي أمر بمرحلة من حياتي، إيه أنا بدي أتوظف، وأنا بدي لو أنا عندي شركة أنا بدي ألتزم، بدي أقوم وبكون عندي وقت أقوم حضر حالي وأمشي وروح انتبه لشغلي ولا شركتي. يعني هذا ما بينتقص من قيمة الإنسان. صرنا منشوف إنه لا، ما بقى في هيدا المال، كله بده المال الهين، بده المال السهل
0: بلا تعب،
1: بده الاشياء يلي بتجي بلاس الجيمينج، وهيدا الادمان على الالعاب هيدا مصيبة كمان، لانه الشباب والصبايا وحتى الاولاد ما عم بيتركوا بقى هالشاشة، ما عم بيزيحوا عنا، وعم نروح لعزلة، عم نروح لعصبية، عم نروح لاكتئاب، لتوتر، عم نروح لانتحار.
0: حاجات يوجع صار،
1: صحيح.
0: خوفنا على أولادنا كتير بيوجع صار. طيب خلينا نحكي شوي سيسيليا، شو بيصير داخل الإنسان نفسيا قبل وأثناء وبعد الإدمان؟ شو بحس؟ شو الأثار النفسية؟ شو بحس؟
1: إذا عم نحكي يعني تعاطي هالمادة، عم نحكي عن دغري قبلها، عم نحكي عن هيدا السايكل منسمين إحنا، هيدي الدورة اللي بيمرق فيها الشخص المدمن. أول شيء بالبداية بيمرق بهيدي اللي بدي بدي وبلشت البدي تعلى، بدي ومش قادر بس مش لازم، أنا قررت وقف بس بدي بس مش قادر، بصير تكتر تكتر تكتر، بدي بدي بدي، رحنا عالمادة، رحنا بينبسط بيحس بهيدي
0: النشوة،
1: النشوة من بعد دغري بيروح على إجمالا مش كلهم يعني، بيروح على الندم انه لا ما كان لازم، خلاص ما بقى بدي اعمل هيك، وشو طلع لي، وامي بتزعل مني، او بي عريف، او ما معي مصاري تدفع، او هون المشكلة كمان. فبيضلوا يبرموا بهيدا السايكل، عم بيبرموا والمادة عم تبرم معهم، عم بتفوت على جسمهم وعم تعطل حياتهم وعم تعطل دماغهم. والسيء يا جنى انه الشباب والصبايا بيقولوا لك أنا برتاح، أنا هاي علاج، بس ما بعرف ليش أنتو يعني عم بيجوا بيحكوا مع بسيكوتيرابوت تيقولوا له أنه جربوها وشوفوا أنه هي بتريح وأنه هي ما بتأذي وأنه هي ما بتعمل شيء، وين ما كان بياخدوها، بقى عم نحكي عن الهاش مثلا، بس إلا عنا الناس معقدة ما بدها ولا بيقبلوا أنه هذا شيء بيتلو في الدماغ، ولا بيقبلوا انه خلايا الدماغ بتنتلف ما بتعود ترجع، وما بيعودوا هالاشخاص يحسوا يرجعوا لطبيعتهم، ما بيعودوا يناموا منيح، ما بيعودوا يعرفوا يفكروا منيح، ما بيقبلوا لانه بدهم مبرر لنفسهم انه هن عم يعملوا الصح.
0: طيب كيف الاهل ممكن يكتشفوا بوقت مبكر انه اولادهم بيتعاطوا؟ يعني شو هي الاعراض اللي ممكن تظهر على الاولاد، إن كان بالسلوكياتهم إن كان على جسمهم جسديا؟
1: للأسف بالسلوكيات، يعني في أهالي ومنشوفهم كتير بيخسروا ثروات تيرجعوا ينتبهوا إنه ابني لعب قمار وراح البيت وراح المصريات وراح كل هيدا، والأسوأ إنه هيدا اللعب يلي عم بيلعبوه أونلاين وعم بيحطوا وين عندهم أكسي على المصاري، عم بتطير المصاري وبصيروا يبيعوا أغراض من البيت، بصيروا بتعرفي هالإشياء هالبروسس كيف يصير يمشي. فالأهل لما لازم ينتبهوا ولازم يبطلوا كلنا يعني مني تنوصل لغيري، نبطل نقول أنا ابني ما بيعملها وبنتي ما بتعملها، على كل شيء كله معرض، ولادنا مثل ولاد الناس، هودي ناس موجودين وعايشين بهذا المجتمع ونحن مش قادرين مش حاطينهم تحت جناحنا ومخبيينهم، عايشين هالولاد بمدارسهم، عايشين بجامعاتهم، عايشين بعلاقاتهم. كرمال هيك بدنا نبلش نراقب أولادنا، بدنا نقدر نراقبهم، بدنا نقتنع أول شيء، بدنا نخفف شوية ثقة بالنفس وشوية إيجو أنه
0: كله معقول يعني،
1: يعني كله بيعملها إلا أولادي، لا أولادي كمان بيعملوها. كرمال هيك بدي فتح عيوني، بدي أقشع بموضوعية شو عم يتغير. وهون جانا المواد كتير بتختلف، والمواد كتير كتيرة، ما رح نفوت بهذا الموضوع. رح نقول وقت اللي بشوف نومه تغير، جسمه تغير، ضعف ولا ما بقى له جلد يقوم، ولا ما بقى ياكل، ولا صاير عصبي، ولا صاير عدواني، أو آخر همه مش فارقة معه الدنيا عطول مصيف. ففي كتير وقت اللي عطول ما معه مصاري، وحق علينا الولاد بأول طلعتهم الأهل عم يعطوا الولد مصاري زيادة عن اللزوم ومن دون رقابة.
0: هذا الشيء بيساهم بيسبب يعني
1: بيسبب لأنه الإغراءات موجودة.
0: لا شو بيعمل الماما مصاري؟ يعني شو عم تولد كمان مشاكل اجتماعية بالنسبة للولد؟
1: الولاد عم بيسرقوا الأغراض من البيت، عم بيسرقوا أهليهم، عم بيسرقوا من جزدان أمهم ومن البوشات تبع بيهم، وعم بيسرقوا راديو السيارة ويبيعوا، وعم بيعملوا شو ما كان الولاد، عم بيعملوا شو ما كان.
0: يعني في حالات كتير عم تعينية؟
1: صحيح، في كتير حالات، في كتير قافة بالمجتمع.
0: طب تحسي الأولاد جايين رغما عنهم، أو جايين لأنه عبيرهم يتخلصوا من القافة؟
1: لا، مش كتير بيكون عبالهم، جمالا بيكون هيدا الشيء صار لازم ينعمل، بيكون دفش كبير من الأهل وضغط من الأهل. ونحن بنقول إذا لحقوا وصلوا انت سمعتين درجات، إذا وصلوا لآخر درجة من وصاروا مدمنين، نحن بنقول هيدا مدمن مدى الحياة. يعني لو تعالج ولو صار منيح، في كتير إشياء بدنا ننتبه له منها وبدنا نداريه تما يوقع فيها.
0: وكمان على الصعيد أكيد العمل أو الدراسة، الإدمان شو بيأثر، كيف أي طريقة، وكيف تتغير العلاقات إذا بدك بين الأصدقاء والأهل والمدمن.
1: جانا بتصير هالمادة هي محور الحياة، يعني أنا عم بعيش بحسب هالمادة شو عم تعمل فيه. إذا هالمادة عم تخليني أشرد ومركز، معناته هذا الشيء رح يأثر على علاقاتي، رح يأثر على جامعتي، على حضوري بالجامعة، بهرب بقعد بدخن وبقعد وبلا هالفوتة عصفوفة وبسقط وبكذب على أهلي ومخبرون وبترك الإشياء لآخر الاختصاص، وبيرجعوا بينتبهوا إنه في مواد متراكمة علي. فأوقات بنام ما بقى فيني قوم من كتر المادة، أوقات بصير عصبية وبصير اتخانق مع مين ما كان، أوقات بتوصل للاكتئاب ولأفكار انتحارية. يعني ما منعرف لوين ممكن يودي هيدا الشيء. المهم الأهل ينتبهوا، يراقبوا بعيونهم مش بمشاعرهم.
0: طيب اعتبر انه اكتشفوا الأهل، كيف للممكن يقدروا يفتحوا الموضوع معه بطريقة معينة بدون ما يتهموا يعني، بس طريقة يعني في كتير أخطاء شائعة بالتعامل بهذا الموضوع. لأي مدى اليوم في طريقة معينة بتقدر تخلي الأهل يتعاملوا مع القصة بطريقة عملية ونوعا ما عاطفية؟
1: أول شيء لهذا الشخص اللي هو صار مدمن عمادة معينة بحاجة لمين يتفهمه. أول شيء يمشي معه انه طيب اوكي انت هلا وصلت لهون، انا بفهمك، وهيدي هي وصفه ذهبيه، يعني انه انا بفهمك انه انت وصلت لهون وانا مبلومك وانا معك، بس بتقبل انه انت وصلت لهون، مسامح، بس في خطوات بدنا نمشي فيها. اول شيء رح يرتاح الولد الشاب الصبية، رح يرتاحوا انه
0: عرفوا اهلهم،
1: عرفوا
0: صاروا بامان يعني نوعا ما،
1: تقبلون ما رفضوهم ومستعدين يساعدون. لانه اكتر شيء بخلي الانسان اذا بدك يكفي بالاخطاء اللي عم يعملها، مثل كأنه عم يتحدى وعم يعمل انكيات، هو لما يشوف انه نحن مش متقبلين الشيء اللي هو عم يعمله.
0: مع الاسف اعتبري طلب مساعدة الابن والاهل رفضوها أو ما ساعدوه، هوني وقالوا له كلام جارح، يعني كيف بيكون وضعه، بأي حالة، كيف بيتأثر، هل بيعمل تحدي بينه وبين نفسه مثلا، أو بالعكس بيرجع بيزيد من تدهور الحالة؟
1: ما هي يعني ليل يلي رح يعمل التحدي لأنه عم بيطلب مساعدة، يعني هو بحاجة لمساعدة لأنه هو فات بهيدا السايكل. فلما يطلب المساعدة هون الأهل كتير أوقات بغلطوا لأنه ما بيعرف يتصرفوا، بصيروا يهتوا للولد، بصيروا يزلوه، بصيروا يحطوا له عينه أنه يا مدمن أنت، يعني أنت اللي منزوع، أنت اللي ما عرفت القيمة، أنت هيدا كله بيرد الولد لورا. شو بيعمل؟ بيرجع بيروح أكتر للمادة وبيجيب مواد جديدة. يعني نحنا هون بدنا نضحي كرمال الأولاد، نحنا أولادنا، نحنا هون بدنا نقدر نساعدهم، نتقبل ونساعدهم يغيروا، نساعدهم يبطلوا، بس هن لازم يحسوا بالتقبل وما يحسوا أبدا إنه نحنا أعدائهم. عدوك شو بتعمل فيه؟ بتحاربيه. عدوك بتتحديه وبتحاربيه، وبتصيري أنت بدك ثبتي الاشياء اللي انت عم تعمليها تتبيني. فاذا نحن عم نقلهم بطريقه غير مباشره لاولادنا يروحوا كفوا وجيبوا مواد بعد.
0: اليوم لاي مدى الخوف من نظره الناس عم ياخر العلاج بالنسبه

0: قد حالهم. بالمقابل الأهل عم بيتبنوا مثل ما بيتبنوا نجاح نجحنا بالبروفي، مثل ما عم بيتبنوا النجاح ومثل ما عم بيتبنوا الشغل والزكاة تبع الأولاد.
1: لازم يتبنوا كمان،
0: بدهم يتبنوا هاي الشغلة، وإلا لا يتبنوا هي ولا يتبنوا هاي. بالنتيجة هو إني أنا احتل شخصية ولادي مش صحي أبدا، أنا ما بدي احتلهم، هن اللي عم بيعانوا، هن اللي عندهم مشكلة، أنا دوري أوقف بظهرهم، أنا دوري ادعمهم واتقبلهم. لأنه إذا أنا ما تقبلتهم، ويمكن يكون من قبل في إشي مواقف كتيرة الأهل بتصرفوا بشكل خاطئ من دون قصد منهم، ما حدا بده يأذي ولاده، فهذا الشيء بيخلي الولاد يروحوا باتجاهات كتيرة، ومنهم تعاطي المواد المخدرة.
1: بيقول الوصمة هي الجرح اللي بنشوفه الغير مرئي إذا بدك. ليه اليوم بنقول مدمن مثل كأنه هوية مش حالة؟
0: إيه، لأنه نحن بمجتمعنا نحن جادجمنتل، نحن ناس منصدر أحكام على الآخر. ولا أنت طولك منيح، وزنك منيح لطولك، أنا شو أنا مين أنا، شو خصني أنا، مين أنا بدي أحكي بشعرك وبدي أحكي بجمالك وبدي أحكي بطولك وبدي أحكي بثقافتك، أنا بدي أصدر أنا. مثل كأنه كل إنسان نحن بحاجة نقول له خي أنت مين حطك لجنة حكم تتقرر أنا شو. فبطبيعتنا نحن شعب جادجمنتل، بيصدر أحكام على الآخر وما منوقف عند حدود ومنصير نعدي بعض. لما نبطل هيك بساعتها الوصمة اللي نحنا كتير على مستوى الصحة النفسية بلبنان بنشتغل نقدر نواجه قصة الوصمة يلي عم نختصر الشخص كله بكلمة، وهي منا انه لا، هيدا انسان عم بيعاني من الادمان، مش هيدا مدمن. هو ما اسمه مدمن، هو يعني حتى وقت اللي منعيط لشخص باسمه عم نعيط لهيدا الشخص باسمه، بس حد اسمه عنده كتير قصص، عنده شكله، عنده شخصيته، عنده ثقافته، عنده عائلته، عنده يعني ولا كلمة بتقدر تختصر شخص. فكيف إذا كانت كلمة سلبية كذاب، ونحن منقول على طول الأشياء السلبية هيدي من الأخطاء الشائعة يلي مدمرة للآخر. لما إجي إله هيك بعينه أنت كذاب، هو ما صار كذاب، هو كذب علي بشغلي. إذا أنا هيدا شخص بدي يصير أحسن، المدمن هو أدمن عشي معين، بس مش كله هو، هيدا هو هاي قيمته. فإذا رح يبقى هاي الوصمة رح تخليه، وخصوصي إذا الأهل
1: بيغطس فيها، إذا الوصمة ضل مأثر فيها، يعني
0: إذا أهلي اللي هن مرجعي وهن أكتر ناس بوعي وبلا وعي، أكتر ناس بحبون وأكتر ناس بحبوني، عم بيجوا يقولوا لي أنت مدمن، إيشو أنا بعرف أكتر من أهلي، لكن أنا مدمن بمشي
1: بتبنيها وبعيشها وضل بيمشي فيها. طب الإدمان هو سبب للمشكلات النفسية أو دايما هو نتيجة لها؟
0: لا، مش دايما، في أوقات هاي وأوقات هاي. مثلا عنا البوردر لاين عنده هيدي النزعة لأنه يروح على الأشياء
1: الحدية، يعني الشخصية الحدية،
0: صحيح، عنده هيدا المال كرمال يروحوا على الأشياء اللي مش مقبولة، يروحوا على الأشياء المتطرفة، يروحوا على الأشياء، صحيح. بينما كمان عندك الباي بولر مرات كتير مننبش، صحيح. فكمان نحنا لما يكون في إدمان نحنا من واجباتنا نكون عم ننبش على السبب، لأنه إذا عنا اضطراب بالشخصية وهذا مرتبط بالتعاطي المخدر، ما نحن بدنا نعالج الاضطراب، ما بدنا، وكمان هذا اللي الناس ما بيقدروا يستوعبوه لأنه من قلة الخبرة ما بيعرفوا. فضروري بس يكون عنا إدمان، أي إدمان، إذا كان إدمان سلوكي، إذا كان إدمان، يعني أوقات يعني الثنائي اللي عندهم بيعانوا من ثنائي القطب، أوقات مثلا بيكون عندهم هوس بالشراء، بصير الكل عم يهجم عليهم قديش اشتريتوا، ولكن ما بقى تشتروا، ما هون هودي اشياء بيدلونا في شيء شخص عم يعمله مش طبيعي بحياته، يعني بدنا نعرف هيدا الشخص شو بو. بس هذا ما بيلغي انه في ناس ما عندهم اضطرابات، نفسية هي مسببة أو هي الإدمان يعتبر من أعراضها، بس بتأد التعاطي المواد المخدرة هي بتأدي لأعراض كتيرة، ومنها الهلوسة ومنها وبتأدي لأضطرابات نفسية.
1: أيوة، أصعب على الشخص أنه يواجه الإدمان أو يواجه نظرة الناس فيه؟
0: ما هن مرتبطين كتير، لأن مين اللي عم بيقول إدمان؟ مين اللي عم يعمل؟ نرجع للوصمة مثل ما قلتي يا جنى، مين اللي عم يعملها؟ الناس. أنا خوفي إنه الناس تعرف من شو، من القدرة على مواجهة الناس. فأوقات لأنه ما فينا نواجه الناس من كفة، أوقات نتحدى الناس أولهم أهلنا من كفة بالتعاطي، وهون بتدور السوسبانس، هذا اللي الأهل ما بينتبهوا له كمان، بس يصير التحدي على المكشوف من دون ما نقول له قبلنا، نحن تقبلنا أنه أنت مرقت وأنه بهالتجربة وأنه بدنا نشوف كيف بدنا نتعاون ونحن فاهمينك. بصير بينبسط هالشخص يلي هو تعود على هالمادة انه يصير يعملها بالسر، تتحول القصة بدل ما يكون التركيز انه نشوف كيف بدنا نعالج، بصير التركيز انه كيف بدي اعملها بالسر، وتركيز الاهل بصير على المادة بحد ذاتها، بس بصيروا لاحقين بعضهم وبتصير ها هي الديناميك. بينما الموضوع مش هيك، الموضوع انه الاهل اوعى، وحتى يمكن مش الأهل، حيلا حدا شاف إنه في موضوع مخدرات بالموضوع بالوضع، هو يلي بده يعرف أول شيء شو ما كان الشيء اللي مش مناسب اللي عم يعمله الآخر، أعمله إني قله أنا بفهمك، أنا بتقبل يلي أنت مرقت فيه، أنت ما بتنلام، أنت ما بتعرف، بس
1: كتير مهم. طرق العلاج، هل كل الجميع أو شيء قادرين أنهم يستفيدوا منه؟
0: إجمالاً لما نوصل لمرحلة الإدمان، إجمالاً بدنا استشفاء، يعني نحن منعوز بسيكياتر لأنه الشخص هو مش قادر بقى يسيطر على حاله، وعم يمرق بهالدوامة وبيخبط وبيكسر وبيصرخ وبيرجع بيخرق الوعد أول مرة، بيخرقه تاني مرة تالت مرة. إجمالاً عم نعوز استشفاء، بس المشكلة وين بتصير جانا؟ لما كل مرة بيفوتوا على المستشفى وبياخدوا العلاجات وبيطلعوا على أساس خلاص وبيرجعوا، مش عم تتعالج الأسباب. وهون منقول أوقات كتير العلاج هو للعائلة، العلاج للعلاقات، والعائلة مش عم تقبل. العائلة بتقلك أنه أنا نحنا شو خصنا هلأ، عالجوه لإله، وهي هالعلاقات مع الأهل من الصغر، هالمبادئ اللي تعلمها الإنسان، هالأسباب اللي هربان منها، الحاجات يلي ما تشبعت عنده اللي هو بحاجة لإله من أهله من إخواته من رفقاته مش قادر يحصل عليها. فإذا في مسببات، منشيل المسببات رح تتغير النتيجة.
1: طب العلاج هل بتعتبري أيضا بحاجة لفرصة جديدة بالمجتمع تصير تعافى الشخص؟
0: عطول بحاجة لفرصة جديدة، بحاجة نغير مجتمع.
1: لا، في حال مثلا تعافى، ولكن هل بيكون انه قدر تعافى بشكل كامل، او في حال رجع حدا بالمجتمع مثلا نبز او حس حاله منه مرتاح، لأي مدى بيرجع بيعاود الكرة؟
0: معرض، هذا اللي بلشنا
1: ينتكس.
0: فيه هذا اللي بلشنا فيه، مدمن مدى الحياة، يعني هو بده يكون عم بيفهم وعم بيقبل وعم بيتحدى حاله تما يرجع يوقع. وهون شغلة المحيط انه ينفصل عن البيئة، اصحابه ما اصحابه، بيحبهم بيحبوه، لا غيرهم، الدنيا مليانة ناس، وللأسف هي عم بتصير صعبة شوي لانه كتير صار في مواد.
1: يعني دايما وقت نسمع كلمة إدمان بنفكر دايما بالمادة، والقليل بيسأل شو القصة اللي كانت قبل ما يوصل لهون. يعني قديه مهم مثل ما قلتي نحكي عن السبب الأساسي ويتعالج هذا السبب تما يرجع ينتكس الشخص.
0: هيدي الثقافة الاجتماعية عنا على الصحة النفسية، واللي أنتوا بلبنان الحر على طول تشتغلوا عليها، أو أنت بشكل خاص، يعني كل ما الأهل وعيوا، كل ما الأهل فهموا، كل ما هن الأشخاص قدروا يفهموا، كل ما لجأوا وطلبوا المساعدة. نحن ما بنقدر نعمل كل شيء. أنا بضل أقول وقت الناس بكون عم بيشكوا بيقولوا أنا بدي زبط، بقول لهم أنتوا قادرين تروحوا على الفرن وتعجنوا العجنة وتخبزوا أنتوا تتاكلوا خبزاتكم؟
1: كل واحد عنده دور، كل واحد
0: إنسان بالضبط، كل إنسان عنده دور بحياتنا ونحن عايزين الآخر نكون عم نعمل هيدا التعاون.
1: يعني مرجع نقول لك كل أهل عم يسمعونا، أولادكم أمانة بين إيديكم، رجاء عن جد على قدر المستطاع انتبهوا لهم.
0: الاهتمام بالولاد وترباية شبابنا والصبايا هي رسالة لأنه هن استمرارية
1: 100%. المعالجة النفسية سيسيليا دومت، شكرا لك، شكرا للمعلومات. ناطرينك شهر الجاي إذا الله راد بلقاء جديد. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل مارك البيتار. بلتقي فيكم إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودائما عبر إذاعتكم الأبدان الحرة. الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

حوار حر الجولة الخامسة من المفاوضات والاتصالات الأمريكية الداعمة. هل نقترب من جدولة الانسحاب الإسرائيلي وحسم ملف السلاح؟ ضيف حوار حر الصحفي آلان سركيس. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1:00 بعد الظهر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: كلمة ديتوكس منشوفها بكل إعلان، شاي ديتوكس، عصير ديتوكس، ريجيم ديتوكس، بس السؤال العلمي الحقيقي، هل جسمنا فعلاً بحاجة لديتوكس خارجي؟ رح نحكي عن مفهوم الديتوكس بطريقة واضحة وبدون مبالغة. الجسم أصلاً عنده نظام ديتوكس طبيعي شغال 24/7، الكبد، الكلى، الرئة والجهاز الهضمي كلهم مسؤولين عن تنظيف الجسم من فضلات ومواد غير مفيدة. يعني ببساطة جسم مش بحاجة لمشروب سحري ليصير ينظف حاله. طيب ليش الناس بتحس انه عم تتحسن مع الديتوكس؟ اولا لان غالبا بتخفف اكل مصنع وسكر وبتزيد مي وخضرة، فطبيعي الجسم يرتاح. ثانيا بعض الأنظمة بتخفف السعرات بشكل كبير فبينزل الوزن بسرعة، بس هيدا غالبا مي وغليكوجين. ثالثا الأحساس النفسي بالالتزام والتغيير، بس المشكلة لما نفكر انه الجسم وسخ وبده تنظيف خارجي منضيع الفكرة الأساسية. الجسم ما بده عصير ديتوكس، بده أكل متوازن، مي كفاية، نوم منيح، كبده كلها شغالين بدون ضغط زائد. وبالآخر الديتوكس الحقيقي مش أسبوع مشروب، هو أسلوب حياة يومي بخلي الجسم يشتغل بطبيعة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 1:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

تنعقد في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة، وقد أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي منذ بعض الوقت إلغاء الامتحانات الرسمية وأعطاء إفادة نجاح عن دورة 2025-2026. وكان سجل تحرك للتلاميذ في رياض الصلح هتفوا فيه لا للامتحانات الرسمية ونعم للإفادات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن التراجع الإسرائيلي هو بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، وقال على الجيش اللبناني التحرك الآن إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل. مصدر عسكري لبناني قال للتلفزيون العربي إنه كان مفترضا انسحاب إسرائيل من منطقتي الوزاني وعين عرب لكنه تراجع. كما أكد مصدر لبناني آخر أن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في كل المناطق التي احتلتها أخيرا، تزامنا مع نقل هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن الجيش لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرارا بعد في هذا الشأن. إسرائيل هايوم نقلت عن ضباط إسرائيليين متمركزين في موقع لبناني قولهم لم نتلقى أي توجيه للانسحاب من الموقع. إذ قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين في فنزويلا ب 7.2 و 7.5 درجات، مما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الحالي. أعلنت هيئة المسح الأمريكية أن هذا الزلزال هو الأقوى في فنزويلا منذ العام 1900. يتوقع أن يشهد اليوم ما لا يقل عن 100 مليون شخص في أوروبا، بينهم أكثر من 50 مليون في فرنسا و 18 مليون في ألمانيا، حرارة تتجاوز 35 درجة. الشرطة الفرنسية أعلنت وفاة طفل في الثالثة من عمره داخل سيارة خلال موجة الحر في فرنسا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكروا بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان 1,291,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,309,000 ليرة، المازوت 1,938,000 ليرة، والغاز 1,162,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر الجولة الخامسة من المفاوضات والاتصالات الأمريكية الداعمة. هل نقترب من جدولة الانسحاب الإسرائيلي وحسم ملف السلاح؟ ضيف حوار حر الصحفي ألان سركيس. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1:00 PM.

0: بكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من حوار حر. ضيف هذه الحلقة الصحفي والكاتب السياسي في نداء الوطن الأستاذ ألان سركيس. أهلا وسهلا بك أستاذ ألان.
1: أهلا فيك وليد.
0: طبعا من دون أي مقدمات سننطلق مباشرة من واشنطن، من المفاوضات، حيث تجري المفاوضات المباشرة بيوم الثالث بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية مباشرة. كنا عم نشوف مبارح وعم نتابع ماذا يرشح عن هذه المفاوضات. مبارح كانت أمنية عسكرية بامتياز، كان في تضارب بالمعلومات، يعني البعض هيك كان عم بيسوق لأجواء إيجابية، البعض الآخر عم بيقول لا، علقاني بتحديدا المناطق التجريبية التي لا تزال حتى الساعة مثار جدل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. بحكم معلوماتك من القصر الجمهوري من واشنطن، ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك فيما يخص هذه المفاوضات؟
1: نعم، قلت ما بدك تعمل مقدمة بلشت بواشنطن، واشنطن بدك تكون المقدمة والخاتمة.
0: والخاتمة
1: 100%. لأنه الملف اللبناني صار تقريبا بإيد واشنطن منفردة، حتى الفرنسيين انكبوا برا، وعم نشوف فرنسا ساعة عم تجرب تدخل على الخط من خلال اطلاع على الوضع من خلال المفاوضات، والأمريكي ما عم بيخليها تقرب على المفاوضات نهائيا. وساعة ما هلا عرجت حركت مؤتمر دعم الجيش كمان، مع أنه
0: إعادة الأعمار
1: صحيح. كله هيدا بده ضوء أخضر أمريكي، وهي الضوء الأخضر مش موجود من هيك. واشنطن هي البداية والخاتمة للأزمة اللبنانية.
0: بالنسبة لك أستاذ ألا، ما بتعنيك إسلام أباد ولا حتى سويسرا؟
1: لا، كملف لبناني كملف لبناني لا، هذه ما لها دخل. يعني روبيو اتصل بالرئيس جوزيف عون وأكد له أنه الملف اللبناني منفصل كليا عن المسار الإيراني. هلأ بتقلي صار في توافق أمريكي إيراني بسويسرا، بقول لك أكيد بينعكس إيجابا، ما نضحك على بعضنا. لأنه إيران
0: مش مفروض إيران هي اللي وقفت إطلاق النار في الجنوب اللبناني؟
1: لا، شوية إطلاق النار. هلأ مش كان في غارات ومبارح في غارات
0: محدودة جدا، يعني
1: أوكي، إذا مبسوطين بهالقد يعني ليش بعد ما عم بيطالبوا بوقف إطلاق النار؟ ما هي الفكرة، إذا هن مقتنعين بهالشي ليش بعد ما عم بيطالبوا بوقف إطلاق نار وبانسحاب إسرائيلي؟
0: إذا إيران بتثبيت وقف إطلاق النار،
1: يعني بنعمل وقف إطلاق نار بنسبته بنجيب بسمار
0: ليه ما بدكم تعترفوا اليوم لإيران أنه قدرت تتغلب على الدبلوماسية اللي كان عم بيقودها فخامة رئيس الجمهورية لمدة 3 شهور ولم تأتي بشيء إلى الداخل اللبناني، بينما تمكنت إيران من خلال هذه المفاوضات من الضغط على الولايات المتحدة للضغط بدورة على إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان؟
1: بالحروبات حتى إذا بتاخذ الحرب اللبنانية بأول بحرب السنتين صار تقريبا شي 75 وقف إطلاق نار وكلهم فشلوا، وعز يعني بأقوى الحروبات سواء بالحرب العالمية الأولى أو الثانية أو حيلا حرب بضل في تواصل سياسي واستخباراتي ودبلوماسي. بالنسبة للحرب اللبنانية، الحرب اللبنانية بلشت رسميا باثنين أدار وتطلع حزب الله الصواريخ، هذه الحرب بعد ما انتهت. يعني اليوم إسرائيل بتخفف نتفة بترجع تقوي نتفة، بتعلي العيار نتفة بترجع تحيد بيروت بترجع تحيد الضاحية، بس لكن الحرب اللبنانية لم تبدأ. الحرب الحقيقية، الحرب النهائية إذا بدنا نقول التصفيات النهائية للحرب اللبنانية لم تبدأ بعد. نحن قدمين على صيفية اللي حكون كتير قاسية ونهايتها بأيلول اللي حكون أقسى وأقسى، لأنه إذا بدك تشوف، إذا بدك تجمع العوامل، شو بدي شو بيطلعوا جماعة الممانعة بيحكوا أو نواب حزب الله شو بيحكوا في واقع على الأرض؟ هل إسرائيل وقفت ضرباتها؟ لا. هل إسرائيل انسحبت من الشريط الحدودي؟ لا. هل إسرائيل انسحبت من الخط الأصفر؟ لا. هل إسرائيل انسحبت من شمال الليطاني؟ لا. هل إسرائيل عم تقدم مناطق لبنانية؟ نعم. هل إسرائيل عم تتقدم باتجاه صيدا والزهراني؟ أكيد إيه. من هيك المعركة بعد ما خلصت، المعركة بعدها بأوجة. أوكي بتقلي صار في فترات هدوء، أنا بقول لك إيه أكيد في فترات هدوء، بكل حروبات بتصير. وأنت مصدق إنه أمريكا عن جد عن جد قالت لنتنياهو ما تكفي الحرب على حزب الله؟ هلأ صارت أمريكا بتحب حزب الله أكتر ما بتحب إسرائيل؟ هذه كلها سيناريوهات عم يجربوا يرسموها. ومن ميلة تاني عندك نتنياهو سناء اسمه نتنياهو ترامب عم يضحك على الممانع عم بنيموهم على حرير ينقضوا عليهم باللحظة المناسبة.
0: عندما تقول أنه تصفيات النهائية للحرب اللبنانية لم تبدأ بعد، المستمع اللي عم يسمعك بهيدا الوقت عم ترجع تخوفه بالوقت؟
1: لا مش عم
0: كل المؤشرات، كل المؤشرات القادمة من واشنطن، القادمة من واشنطن أو القادمة من إسرائيل أو القادمة من إيران أو إسلام أباد تقول أن الحرب هذه هي آخر حرب ستمر على لبنان.
1: هذه مش حرب على لبنان، لحظة خلينا نوضح، هي مش حرب إسرائيلية على لبنان، هي حرب إيرانية على إسرائيل عم يدفع لبنان تمنى. خلينا نصوب الأمور، هي حرب إيرانية على إسرائيل بعد اغتيال المرشد الأعلى والقيادات الإيرانية وعم يدفع لبنان تمنى. بس بتقلي عم نقعد العالم، شو عم نقعد العالم يعني اللي عم يطلعوا يطمنوا العالم شو في بين إيديهم؟
0: منك شايف استاذ ألا اليوم التمايز اللي صاير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين
1: هذا تمايز كاذب
0: وبين بين الإيران؟
1: تمايز ما في تمايز بين دونالد ترامب ونتنياهو،
0: تقارب يعني
1: في تقارب مع
0: للحظة إيران؟ للحظة عم حس إنه صار الحليف الأول في الشرق الأوسط للولايات المتحدة هي إيران،
1: هي تاريخيا إيران
0: وإسرائيل طلعت برا.
1: هل قد
0: وأنتوا طلعتوا برا؟
1: نحن بعدنا هون بالاستديو.
0: لا عم بحكي أنتوا عم بحكي سياسيا كأنه يعني هذه الاتصالات المتكررة بفخامة الرئيس من نائب الرئيس الأمريكي هذا بدي اقول لك
1: برئيس الجمهوريه وبالدكتور سمير جعجع على الرساله اللي رد عليها. هيدا
0: شو بيعني
1: هل هيدا؟ العالم بدي اتوجه لجمهور 14 اذار او السياده قبل ما اتوجه لجمهور الممانعه؟
0: بعد في 14 اذار
1: الجمهور هذا الفكر اكيد ما بيموت. أوكي. فكر الدوله وبناء الدوله وضد الدويلات اللي صلوا جمعتين عم بينوح ويبكي يعني عم بينوح ويبكي وبعتنا امريكا وبعتنا اسرائيل. اول شغله كيف بعتك امريكا واسرائيل؟ بلش من هون.
0: طب تسمح لي
1: انا شو لي على امريكا واسرائيل؟ اذا الدوله اللبنانيه صار تقريبا من 90 سلم البلد لحزب الله.
0: طيب تسمح لي لك بعتك تاني. اليوم الولايات المتحده
1: شو صدر شيء جدي؟ شو صدر شيء جدي بيقول انه عن جد امريكا وايران بعتنا؟ وانا بدي اروح معك للاخر، امريكا وايران، امريكا واسرائيل بعتنا. طيب نحن شو موقفنا هون؟ شو موقفنا كدولة لبنانية، كجيش لبناني، كقوات مسلحة لبنانية شرعية، كمجلس وزراء، شو بيكون موقفنا؟
0: استاذ ألا عم تابع اعلام المحور، محور الممانعة، صايرين يستندوا الى مواقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب. ليه ما بنستفيد من هذه الفرصه اليوم انه الولايات المتحده اليوم ماشي
1: يعني كيف ماشي؟ اذا ديفانس
0: وروبيو عم بيقولوا انه قد يكون هناك لقاء،
1: عم بيقول اذا ديفانس وروبيو عم باكد له لجوزيف عون رئيس جمهوريه لبنان انه الملف اللبناني منفصل على ايران ومن يفاوض عن لبنان هي الدوله اللبنانيه، واذا ديفانس بياكد بالرساله تبع الدكتور جعجع انه ما في صفقه على حساب لبنان، واصلا شو بده يكون في صفقه على حساب لبنان؟ طيب. كيف بيكونوا باعوا على الارض؟ هل انسحبت اسرائيل؟
0: عم تنسى ما هلا عم يتفاوضوا بواشنطن
1: الدوله اللبنانيه تتفاوض في واشنطن من اجل الانسحاب ولا احد غير الدوله اللبنانيه، واذا بده يصير في انسحاب بيكون الدوله اللبنانيه برئيس جمهوريتها ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها وكل مجلس الوزراء هن اللي امنوا الانسحاب، وهذا الانسحاب ما اجى لانه نحن اقوى من اسرائيل عسكريا، ما نضحك على العالم.
0: مين ما هذا الطريق لهذا الانسحاب؟
1: الانسحاب لانه امريكا رئيس ترامب والاداره الامريكيه اللي محاوطينه كله لبنانيه بدهم يعطوا فرصه لهذه الدوله اللبنانيه كي تقف على رجليها، هيدا الانسحاب. ليش بده يتم كادو من ترامب والاداره الامريكيه يلي عم بينوحوا انه بعتنا؟ هي عم تجرب تقوي الدوله اللبنانيه وتوقف على جريها، بس بالدوله اللبنانيه في مايله، في غابه بالدوله اللبنانيه ما اسمح لي فيها بادارات الدوله.
0: وين الغابه؟
1: يعني وقتها هيدا الوفد العسكري بيرفض يتصور مع الوفد الاسرائيلي، عشو عم بزايد؟ هيدا الوفد العسكري اللبناني اللي عم بفاوض مع سيمون كرم والسفيره ندى حمادي معوض تصورت مع الوفد الاسرائيلي. انت شو عم تزايد يا عسكري يا 90%؟ معليه هيدي نقطه كتير اساسيه، هيدي نقطه كتير اساسيه. عقيده الجيش قلناها سابقا ورح كررها هلا وتفكير الجيش بده تغيير، هيدي العقيده ما لازم تكفي. وهون مش الحق على العناصر، تنقول الحق على العناصر مش الحق، الحق على فكر القيادي اللي بعده فكر امين لحود وبعده فكر النظام البعثي بقسم منه كتير كبير. هذه العقلية لازم تتغير إذا بدنا نبلش بالإصلاح الحقيقي واستعادة الدولة. بدك تبلش بالأجهزة الأمنية، بقوى الأمن الداخلي، بأمن الدولة، بالأمن العام، بالقضاء، وترجع تنزل على إدارات الدولة.
0: مش مفروض أن ترفع القبعة احتراما للوفد العسكري الذي رفض أن يلتقط وفد صورة تذكارية مع الإسرائيلي اللي بعده موجود
1: إذا بأرضك إذا وفد إيراني معليه
0: وفي دماء بعد موجود
1: إذا بكرة هذا الوفد هو ذاته، هذا الوفد إذا بكرة في وفد عسكري إيراني بيروح يتصور حده أو ما بيروح يتصور حده.
0: رفض الإيراني كمان يتصور ياخد صور تذكارية.
1: عم لك الوفد العسكري اللبناني، اللبناني عم بحكي شو بدي بإيران.
0: أوكي.
1: الوفد العسكري اللبناني إذا عبكرة في الإيراني طيب هذا الوفد العسكري
0: إيران، هو إيران بالنسبة لإلك مثل إسرائيل
1: أسوأ. أكيد أسوأ من إسرائيل. إيران هي اللي فوتتنا بهالملغايصة. أنا بشوف حجم الدمار اللي سببته حرب إيران بلبنان وبشوف سببت إسرائيل، أيهو بيكون بيطلع معك أسوأ؟ هل الإيراني أرحم علينا من الإسرائيلي؟ لا مش أرحم.
0: بيقول لك الفريق الآخر الإيراني عم يعطيك سلاح للدافع عن أرضك،
1: عم يعطيك سلاح،
0: والأمريكي عم يعطي سلاح للإسرائيلي ليدكك بأرضك.
1: أكبر
0: لا تبنع، بحكي وجهة نظر الفريق الآخر.
1: 90% من تسليح الجيش من سنة 90 لهلأ هو أمريكي وليس من أي دولة تانية.
0: وين السلاح للجيش؟ وين في سلاح؟
1: على قده، هل قد بيستاهل الدولة اللبنانية كدولة؟ مش عم أحكي كجيش.
0: جيش لبناني هل قد بيستاهل؟
1: الدولة، انتبه أنا ما قلت الجيش، هل قد بتستاهل؟
0: وكيف هل قد بتستاهل؟
1: دولة أمير لحود وبعدين دولة ميشيل عون، شو بدك تعطي
0: سلاح أمريكاني؟ هلأ صار في دولة، خلينا نفترض ما كان في دولة، هلأ صار في دولة، طب لماذا لا يتم اليوم تسليح الجيش الإيراني؟
1: بس لحظة، بالنسبة للسلاح الإيراني اللي عم تحكي عنه، هذا سلاح مش عطيته تدافع عنك، هذا عطيته تكون أنت أول شغل يكون عندها إيران قاعدة متقدمة على البحر المتوسط لحد إسرائيل، وتكون ورقة بيد إيران، وتكون سلاح حاضر تدافع عن إيران وقت بتطلب منك، هذا ليس دفاع عن لبنان، وفيك تقارن السلاح الأمريكي بسلاح الإيراني.
0: طيب. استاذ ألا، في العودة إلى جولة المفاوضات، اشرب ماء على رواق، في العودة إلى جولة على جولة المفاوضات اليوم الثالث من المفاوضات، من المفترض أن يتم صدور إعلان نوايا، لكن مما لا شك فيه في نقاط بعد عالقة خصوصا فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. رح عيد أول سؤال، ما هي المعلومات المتوفرة لديك فيما خص
1: أول جلسة مثل ما عرفنا امبارح كان جلسة أول امبارح كان جلسة عسكرية ودبلوماسية ورجعت انقسمت على جلستين، جلسة سياسية وجلسة عسكرية. بالجلسة السياسية كان بلش النقاش بقصة إعلان النوايا. إعلان النوايا بيتضمن أول شغلة مستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية، الوضع العام بين لبنان وإسرائيل وقصة الحرب وما الحرب. النقطة الثالثة والأساسية الأمن والاستقرار، والنقطة الرابعة مرحلة الانسحاب وما بعد الانسحاب الإسرائيلي وكيفية التعاون والوصول إلى سلام. هلأ كل في ناس يعني بتحسسوا بالسلام، بس بنقول لا، لبنان واصل لسلام مع إسرائيل، والرئيس جوزيف عون حيوقع السلام مع إسرائيل 13 ولح يكون أول رئيس تاني رئيس لبناني بعد الرئيس أمين جميل بيوقع سلام مع إسرائيل، بس هالمرة لح يكون سلام حقيقي لأنه ما عندك اتحاد سوفيتي، ما عندك نظام سوري بعثي، ما عندك صراع قطبين، إيران ما بقى في إيران، النظام تقريبا صار على نهايته.
0: بعدك مصر على هذا الكلام؟ بسمعك أكيد. بتقوله من حوالي السنتين وشفنا مذكرة سنة. وشفنا مذكرة
1: عم نشوف شو عم بصير،
0: مذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها،
1: هي اسمها مذكرة التفاهم.
0: التنازلات اللي قدمتها أمريكا لإيران،
1: لو إيران وحزب الله، وهون عم بحكي كلام علمي، لو عن جد حزب الله بعده قوي وإيران بعده قوية، سيمون كرم وندى معوض ولبنان الرسمي قادر يروح على مفاوضات بواشنطن، يقعد مع الوفد الإسرائيلي ويتصور بوقت وزيري حزب الله بعبدا اليوم مجتمعين وما إلهم صوت، فسر لي. أنت برأيك، لو عن جد إيران،
0: ما كنت عم قلك
1: لو عن جد إيران وإسرائيل إيران وحزب الله بعد النقوية، هل كان لبنان ليتجرأ، انتبه، كان يطلع حسن نصر الله يهز بإيده يوقف البلد جمعة وشهر، وتجربة ميشيل عون وقفت البلد سنتين وخمسة أشهر، بتقلي بعد إيران موجود كجسم؟ أكيد رح تضل إيران موجود وحزب الله كجسم رح يضل موجود
0: اليوم،
1: بس كقوة وكفعالية سياسية هل حزب الله قادر يأثر، قادر يطيح بالحكومة؟ سؤال، هل حزب الله
0: كان بده يطيح فيها للحكومة؟
1: يطيح
0: لولا تدخل المملكة العربية السعودية اليوم. بتتذكر لما نزلوا لقدام السرايا؟ بتتذكر في عنا مخيم على باب السرايا بالبيال اليوم؟ ممكن بأي لحظة اليوم يتم إسقاط الحكومة.
1: على فيصل كرامي، وأنا متبعي عم استشهد فيصل كرامي مش عم استشهد سمير جعجع. شو قال فيصل كرامي؟ في أكتر منه حليف كان لحزب الله. إذا نزلوا في آلاف وألوف مؤلف رح توقف ضده من الشعب اللبناني. وبعدك عم تقول للسعودية، برأيك هل السعودية حتخلي حزب الله يكزدر قدام السرايا وقصر معبدة وما تتحرك؟
0: هي اللي منع هيدا الشيء هو تدخل السعودي.
1: بعملك وشغلة تالتة، برأيك هل واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية رح تقعد عم تفتح واشنطن مطار بحامات عسكري رح تسمح لحزب الله يكون هون على حدوده؟
0: بعملك اليوم أتابع أنا اليوم محور الممانعة، عم تابع إعلامه اليوم عم بيسوق لما يقوله الرئيس الأمريكي، عم بيقول اليوم أمريكا يعني عم بيشيد بالدور الأمريكي. عم بيشيد بالمواقف الأمريكية اليوم. خلينا نستفيد من هذه الفرصة.
1: هن ذاتهم قبل بشهر كانوا عم بيسوقوا للسعودية، ومبارح عاملين هجوم عليها وعم بيسوقوا لتركيا، ومبارح هجوم عليها. وهن ذاتهم اللي قالوا شكرا قطر وهجموا عليها بسوريا. طيب. وهن ذاتهم اللي كانوا ضد أمريكا وهلأ والموت لأمريكا، وهلأ قاعدين لأنه معلمينهم بإيران قاعدين مع الأمريكي. طبعا بدهم يسووا الأمريكي. بس إذا الأمريكي فتح مضيق هرمز، وإذا الأمريكي سلاح النووي، بده يسلمه، وإذا الأمريكي ببقى يدعم الأزرع، شو بقى من إيران؟
0: أنت بتعرف إنه الأزرع ومنظومة الصواريخ البالستية اليوم ما رح تكون مثار نقاش بجولات المفاوضات اللي
1: كل شيء صار. ليك كل شيء صار. برأيك إذا أمريكا ما بدها إسرائيل بدها؟ هل سترضى إسرائيل يبقى حزب الله على حدوده؟ هل سترضى إسرائيل إنه يكون في صواريخ بالستية عم تهدد أمنها واستقرارها؟ وأكثر من هيك
0: هي ما راضي، بس دونالد ترامب يبدو أنه راضي. خلص حس حاله فات بحرب، غرر مش غرر، وصلته تقارير غرر فيه بهذا، فتنا بحرب. عندنا ثلاث أهداف أساسية، التخصيب البالستي والأذرع، طلعنا آخر شيء إذا منقدر نفتح مضيق هرمز ولا لا، خلصت هيك الحرب.
1: لا مش مزبوط. أول شغلة مهلة 60 يوم، مرق منا 10 أيام، بعد في 50 يوم. صح. نقطة تانية، الأزرع تقطشت. الأزرع شو في بعد من الأزرع؟ وين الحوثي؟ وين الحشد الشعبي؟ وشو يعني بقي من حزب الله؟
0: عيش الانتصار. حزب الله اليوم عم
1: حزب الله عطول منصور
0: هو والرئيس نبيه بري يعتبروا حالهم اليوم رجع الأمريكاني عوامهم من خلال هذه مذكرة التفاهم.
1: إذا منتصرين خليهم يرجعوا على الجنوب.
0: ما عم يرجعوا.
1: رجعوا؟
0: عم يرجعوا.
1: خلي إسرائيل تنسحب، خلي يطير نواف سلام وحكومته، هي عم يحكي بالسياسة، وخلي جوزيف عون يمشي معهم.
0: إسرائيل
1: كل يوم جوزيف عون،
0: إسرائيل ما رح تنسحب.
1: كل يوم رئيس جمهورية جوزيف عون بيطلع بتصريح أقوى من النهار اللي قبله.
0: صحيح، بس ما رح إسرائيل تنسحب من الجنوب اللبناني.
1: نتنياهو بقول لا.
0: كيف عم تحكي عن اتفاق سلام؟ كيف بدك توقع؟
1: كيف منتصرين؟ أنا بالنسبة لهم هني قالوا عم تقلي إنه منتصرين وعم بيشيدوا ترامب.
0: يعتبروا هني منتصرين لأنه صمدوا. هذا الصمود هو بحد ذاته انتصار.
1: الله يكتر انتصاراته. شو بدنا نقول لهم أكتر من هيك؟
0: طيب، في العودة إلى الفريق الآخر الذي يقول أنه لولا اليوم الضغط الإيراني على أمريكا لما حصل تثبيت لوقف إطلاق النار. شفنا صور انتشرت على طريق المطار. قبل أن أعود إلى السياسي، بس كنت بدي أسألك عن الموضوع لأنه بعرف هذا الموضوع كتير حساس بالنسبة لإلك. صور المرشد على طريق المطار يقول شكرا إيران، وحين سئلوا أنه ألا تعتبرون ذلك نوع من الاستفزاز للداخل اللبناني، قالوا لهم ما أنتوا طليتوا الدنيا طرقات بصور فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
1: طيب يعني الواحد شو بده يجاوب هالناس؟ هني رئيس جمهوريتهم، هني رئيس جمهوريته المرشد الأعلى، وأنت رئيس جمهوريتك جوزيف عون. كنا بنقلك خلينا نروح على التقسيم أو على الكونفدرالية، بس نحن بقى نرضى لأنه كل لبنان لقلنا. يعني أكتر من هيك شو بدك تجاوب عليهم؟ أصلا هلأ وزير الداخلية أعطى أوامر للأجهزة الأمنية بنزع هذه الصور المسيئة لصورة لبنان وسيرة لبنان. أنت عم تستقبل بعض المغتربين للأسف لأنه ضربوا الموسم السياحي، أو بعض الأجانب، أو بدك العرب يرجعوا على لبنان بهذه الشعارات. لك خليني أقول لك شغلة،
0: فينا نشوف الموضوع من منظار بس أوسع شوي،
1: من منظار أوسع، أنه هم هودي للناس إيرانيين بيحملوا الهوية اللبنانية أكثر من هيك شو بدنا نقول عنه.
0: أستاذ ألا، وكأن شيئا لم يتغير في هذه الدولة رغم كل الفرص اللي تقدمت،
1: رغم كل الدولة. هلا إذا أنا بدي أنزل أحط صورة هون على تصريحات جوني بتحطها بتجي الدولة بتشيلها، يعني ما فيها الدولة كمان تقعد بعقل كل شخص.
0: بما أنه سمحت لهم يحطوا صور على الطرقات، خليهم نرجع نرمم العلاقة مع السفارة الإيرانية ومع السفير، ومثل ما عم بيطالبوا الفريق الآخر أنه لازم يتم الاعتذار من السفير على سوء المعاملة وكيف الإيراني ردلنا إياها، وخلص نرجع نقول له قدم ورق اعتمادك ونحكي معه. وبقولوا لك أنه رغم القسوة، قسوة رئيس الجمهورية في التعاطي مع إيران، أول مسار تثبيت وقف أطلاق النار عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني حمل التليفون ودق لفخامة الرئيس وقال له نحن حريصين على سيادة سيادة لبنان.
1: مين بيكون القوي؟ مين بيكون القوي؟ جوزيف هون مش عراقجي، هي بدنا بنبلش من هون. هو
0: عراقجي عم بيبيعك انت، هو عراقجي تثبيت وقف اطلاق النار.
1: اوكي صح، بتمنى يكفي وقف اطلاق النار. هيك عراقجي هو عم يتصل بكل دول المنطقه ومن ضمن اتصل بجوزيف هون. خلينا نبلش من هون. النقطه الثانيه، عم يشرح شو هو الاتفاق، والرئيس عون جاوب انه من يفاوض عن لبنان هو لبنان. شغلة تالتة، هيدا وكر الاستخبارات أو وكر الحرس الثوري الإيراني. أنا مع الدولة اللبنانية إنه تروح وتسكر هيدا الوكر وتقطع العلاقات خلاص مع إيران. ليش بدها يكون في علاقات مع إيران إذا إيران ما بتحترم لك سيادتك؟ إلا في حال أعطت أوامر لحرس الثوري الموجود بلبنان ومن ضمنه حزب الله بتسليم سلاحه والذهاب نحو محاكمة عادلة.
0: نحن ما بس استاذ ألا، لما نتصل عرقشي بفخامة الرئيس الجمهورية قال انه نحن بهمنا استقرار وسيادة البلد ونحن منا معنيين بالمفاوضات، نحن قدمنا لكم تثبيت وقف اطلاق النار وانتو خلاص روحوا كملوا اللي عليكم بي.
1: يعني هيدا اعتراف ايراني اذا مزبوط انه من يفاوض عن لبنان هو الدولة اللبنانية ولبنان ليس ورقة في يد ايران. هيدا اعتراف منه.
0: ليه بتعتبر انه ما زال لبنان ورقة في يد ايران؟
1: ايران هيك بدأ. لا هو لبنان هلأ بطل ورقة بيد ايران.
0: ورقة بيد الامريكي، لكن
1: ورقة متطايرة. ورقة متطايرة.
0: طيب في العودة الى تحديدا الى الوضع الميداني في الجنوب اللبناني، البعض يقول، عم بحكي من الفريق الآخر برجع بقول أنه أنا لا أتبنى هذا الطرح، بس أنا وجبتي أنقل وجهة نظر الفريق الآخر.
1: وبنحترم موضوعيتك ومهنيتك.
0: شكرا. لولا وجود اليوم حزب الله في علي الطاهر لكان الإسرائيلي وصل إلى كفر فلوس. يعني اليوم تصوير
1: أنه حزب الله كان الإسرائيلي وصل على بنت جبال، بس سقطت بنت جبال. لولا حزب الله وصل على الخيام وسقطت الخيام. لولا حزب الله كان وصل إسرائيل على السور. هلا عكفر فلوس على بكرة، بس يوصل إسرائيل عكفر فلوس ما كان وصل على صيدا، بيوصل على بيروت لوين بعد بده يوصل إسرائيلي. ما هو الإسرائيلي هدفه يفوت ويدمر البنى العسكرية، وشفنا النفق بمجد
0: مجد الزون.
1: شفنا النفق اللي صار هونيك. بس علي الطاهر ويسيطر عليها الإسرائيلي كمان للمعلومات. طرح الوفد الإسرائيلي إنه تكون هيدي من ضمن المنطقة التجريبية، منطقة علي الطاهر يفوت الجيش عليها ويسيطر.
0: هل ستنجح المنطقة التجريبية؟
1: كلا، لأنه الحرب رح ترجع أعنف.
0: أصلاً الرئيس بري ما بده إياها المناطق التجريبية، بيقول لك انه ينسحب الاسرائيلي من قضاء بامه وابوه، مثلا قضاء بنت جبال ينسحب ويفوت الجيش وهو يتعهد ب يعني
1: ب ب ب ب لك على طول الرئيس بري
0: نزع السلاح ويعني ابعاد عناصر حزب الله الى شمال الليطاني.
1: يعني شو بكون عملت؟
0: شمال الليطاني شان داخلي، جنوب الليطاني شان بينه وبين اسرائيل.
1: هذا الشيء ما راح يمشي الحال، لانه بتكون كبات المشكله على الداخل. المطلوب نهاية إنهاء كل مظاهر السلاح حزب الله. دولة لبنانية وقتها بيروت ما قدرت عملتها منزوعة السلاح، رح تقدر تنجح بالجنوب؟ لا ثقة يعني، أو لا قدرة. طب نقول لا ثقة بهالدولة، لا قدرة لهذه الدولة على نزع سلاح حزب الله. رئيس نبيه بري قال لك بأول أدار إنه بيضمن حزب الله ما يفوت بالحرب الإسرائيلي مع إسرائيل. فات تاني نهار، هل في ثقة مع الرئيس نبيه بري؟ كل الرئيس نبيه هم الرئيس نبيه بري تحييد مصالحه الموجودة بين سور والزهراني وصيدا، هي هم الساحل هذا بتصور الأمريكا عطاياها.
0: استاذ ألا، هل سقطت بالنسبة لكم كل الرهانات على سقوط حزب الله؟ يعني اليوم يقول
1: ما كان في رهان على سقوط حزب الله،
0: عم بحكي عسكريا وليس سياسيا.
1: سقط عسكريا، سقط حزب الله بس علي الطاهر ونبط ليك.
0: كيف سقط؟ مرجع عيون، كيف سقط عسكريا حزب الله؟
1: مرجع عيون انتهيت تقريبا، بنت جبال انتهيت، قسم كبير من صور انتهى، النبطية انتهيت، وعم بيقربوا على الزهراني. شو بعد في مناطق لحزب الله كمراكز عسكرية؟ نحن هون عم نحكي مش عسكر، مش سياسي عسكر، عم نحكي عسكر. إذا كل هالمناطق فات الإسرائيلي دمرها تحت الأرض وبالأرض وفوق الأرض، شو بقي من حزب الله عسكريا؟
0: عنده بعد صواريخ، كان لامبارح بعده عم يطلق صليات صاروخية
1: مسيرات
0: الألياف الضوئية عملت لهم رعب للإسرائيليين.
1: شو عم تأذي هيدي المسيرات؟
0: يومك اجتماعات للكابينت كرمال مناقشة هذا الموضوع، كيف ممكن يواجهوا هذه المسيرات؟
1: بعد لهلا الإسرائيليين ما لقوا طريقة يواجهوها، وبعد حزب الله عم يتقدم، قطع الجليل حزب الله وصل على حيفا، هلا عم بفوت على القدس. يعني انطار شهر بتلاقي حزب الله بالقدس.
0: أصلا قال لك يا هو في صفة أنه نحن بما معناه إذا نحن ما قدرنا نروح إلى ندخل الجليل، يمكن الجيل اللي جاي يكون أقوى منا ويكون قادر أنه يفوت، يعني يعول على الجيل المقبل للدخول إلى الجليل.
1: نحن رح ندخل الجليل والقدس قبله. نحن كشعب لبنان رح نروح على القدس قبله
0: من خلال مصافحة نتنياهو، ستدخل إلى القدس.
1: دولة اللبنانية تصافح الدولة الإسرائيلية، مش عم نحكي على أشخاص. أنا قلت لك السلام قريب، تطبيع بيجي بعد السلام، وسيكون هناك اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل قريبا جدا، ولن يكون هناك حزب الله يعرق لهيك اتفاق.
0: وين بتروح بحزب الله؟ وين بيروح حزب الله؟
1: حزب الله سياسي، بصير مثل حزب، مثل تيار المرضى.
0: الأدعم
1: طبعا ليك، هو قوته بكتلته أو قوته بصواريخه بالدعم الإيراني. هل هو القوة تبع حزب الله بالكتلة بمحمد، بعضلات محمد رعد، أو بنبرة علي عمار، أو بملفات حسن فضل الله، أو بالصواريخ وبالسلاح؟
0: أستاذ ألام، يحكى اليوم أنه مواكبة لمفاوضات واشنطن تحديدا، هناك وساطة قطرية دخلت على الخط، ستعقد لقاءات، قد يعني هذه معلومات حطها ضمن إطار المعلومات، بين حزب الله وبين الجانب الأمريكي. عم بحكي عن لقاءات مباشرة ستتوسط إلى قطر. ماذا لو حصلت هذه اللقاءات اليوم؟
1: ما هن عم يحكوا مع معلمين الإيرانية، ليش بدهم يقعدوا معه؟ ليش بدهم الأمريكان يقعدوا مع حزب الله؟ ما هن عم يحكوا مع الإيرانية،
0: عم بقولوا بعت لهم أكثر من رسالة من الأمريكي.

0: أم
1: توصلنا مع قيادات من حزب الله؟
0: لا ما قال هيك.
1: شو قال؟
0: قال جرى اتصال على مستوى عالي. مع مين الاتصال؟ هل هو مع الرئيس نبيه بري؟
1: ايه؟
0: هل هو مع صفي الرئيس الدين؟
1: بس
0: رئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب لبنان في تواصل مع حزب الله.
1: انت شايفه رئيس مجلس بس رئيس مجلس النيابي في لبنان؟
0: طبعا شو بده يكون رئيس نبيه بري؟
1: مش هو مش مفروض هو الاخ الاكبر لحزب الله
0: كان
1: وهو
0: كان زمان هيدا
1: كان زمان. هلا شو
0: هلا انت تشوف المشاكل الداخليه بين حزب الله وحركه امل ورائب شو عم بصير. بتعرف
1: شو في مشاكل داخليه اليوم؟
0: بتعرف اول شغله كلمه ياسين جابر وزير المال وتبقى لك انه ما يحصل في الجنوب نكبه نكبه حقيقيه.
1: هاي استفزت الخسائر 20 مليار
0: هاي
1: دولار.
0: هاي استفزت حزب الله ولو ما انه متصلين الجماعه. اضافه الى عشرات المشاكل على الارض التي تحصل بالزهراني وبصور وبصيدا بكرة صيدا بين جماعه حزب الله وحركه امل.
1: طب ما بجلسه مجلس الوزراء لما تم حظر الاعمال العسكريه والامنيه بري وافق بس بنفس الوقت بعده خط دفاع اول عن المقاومه في لبنان.
0: مش مقاومه لحظه ما اول شيء ما في مقاومه في فصيل اسمه حزب الله مسلح تابع لايران. تنوضح المصطلحات قبل المصطلحات بدها تصويب. نقطه ثانيه هيدا الفصيل اكيد بر ما بيقدر يطلع من طائفته. شو بيعمل بيفتح مشكل شيعي هو هلا وما انه قادر يهدي الاوضاع داخل الطائفه الشيعيه. شو بيعمل؟ النقطه الثالثه من يفاوض نرجع نقول عن لبنان هي الدوله اللبنانيه وليس نبيه بري او حزب الله او حتى الامريكان.
1: طيب نحكي عن خليه تشكيل خليه تنسيق ايرانيه لبنانيه امريكيه طرحت بسويسرا وانه لبنان ابدا استعداد للبحث في عمل هذه الخليه. ما هو دور هذه الخليه في حال قرر لبنان المضي قدما فيها؟
0: نعم اكيد هيدي بتجي من ضمن تهوني كمان توضيح الامر. هيدي الحاله الخليه كرمال شغلتين اساسيتين وقف مثل ما قلت وقف اطلاق النار من ثم تأمين انسحاب إسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. بس سلطة الدولة اللبنانية هلا ما بتقلي بس ما قالوا نزع سلاح حزب الله يعني ما هي الهدف ذاته بس سلطة الدولة اللبنانية شو يعني؟ فبقى هيدي الخلية هيدي الدورة لكن بعد ما تشكلت لما طيب. نمتوا تتشكلت نشوف شو بصير فيها.
1: سأتطرق معك إلى الرسالة التي توجه بها رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع إلى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس والرد رد الأخير على سمير جعجع. كيف قرأت هذه الرسالة المتبادلة بين الطرفين؟
0: لك إذا بدك تشوف هلأ هو سمير جعجع كرئيس حزب القوات اللبنانية بيمثل خط مسيحي تاريخي. لكن المسيحيين يعني من الخمسينات للستينات للسبعينات كانوا مع محور مع اليمين او محور الرأسماليه او بضمن الحرب البارده اقرب للغرب من الشرق. ربح الخيار الغربي بال89 90 بعد انهيار جدار برلين وانتصار وانهيار الاتحاد السوفيتي المسيحيين خسروا. اليوم سمير جعجع
1: اليوم المسيحيين ما خسروا في لبنان.
0: اليوم المسيحي هو مش منتصر كلاله المنتصر الأول في لبنان لأنه عم ينصر مشروع الدولة. المسيحي طار بشار الأسد طارت إيران حزب الله طار وضعه الجغرافي والاقتصادي وبيئته الحاضنة بألف خير رغم نزيف الهجرة والخلل الديموغرافي. المسيحي اليوم إذا بدك تطلع على وضعه الأفضل طائفة بلبنان. ليش؟ لأنه زعماء موجودين وعلى رأس القوات اللبنانية وسمير جعجع. بينما الطائفة السنية تعيش ضياع زعامة من بعد سعد الحريري. طائفة الدرزية بس عايفة خوف الأقلوي سواء بالسويدة أو بلبنان. الطائفة الشيعية عم تعيش نكبة مثل ما قال ياسين جابر وأسوأ من كربلاء عم تعيشه. المسيحيين الوحيدين هلأ إذا بتطلع بالمشهد العام كقوة موجودة على الأرض المسيحي الأقوى عنده منطقة جغرافية واقتصادية مسيطر عليها منطقة صافية لإله عنده رئيس جمهورية مسيحي رجع مسك الدولة اللبنانية رغم أنه أنه في صلاحيات مسك الدولة وعم بفاوض يعني استعمل أهم حق دستوري لإله هو المفاوضات وراح فاوض إسرائيل ديراكت. فبقى لا الوضع المسيحي هو الأهم. بينما بنرجع نفس القصة في كتير مسيحي بحبوا النق والندب يعني في عندك مسيحية متشيعين بضلوا يلطموا في مسيحية
1: مين بعد في مسيحية متشيعين
0: في كتير
1: اللي مين
0: في كتير أخي ما راح أفوت بالأسامي.
1: طيب قصدك التيار الوطني الحر؟
0: لا ما عم أحكي كأحزاب كناس كانوا تحت عبئة التيار وبعضهم وبتشوفهم
1: اذا شفتهم عم بيضيفوا اليوم.
0: لا مش عم يحكي عن الدين، انتبه، مش عم يحكي عن

0: القصص دي، عم نحكي تشيع سياسي مع حزب الله، مش عم نحكي
1: قطاع شيعي. رايهم كمان رايهم استاذ،
0: لا مش هيدي ذميه، مش طيب هيدي. شفنا الابونا امبارح شو قال القنطوني، لا في ظواهر بالمسيحيه ما بتقطع. شفنا عم نشوف، ما راح نسمي وراح فوت بالاسئله،
1: بالنهايه هي بتصير قمع للحريات، ونحن
0: مش قمع للحريه، هيدا
1: بحريه الراي والتعبير.
0: لا مش نحن عم
1: نحط الفرد براسه، ما فيك تقدلج العالم، ما فيك تقدلج العالم.
0: وقت بقول غسان سركيس انا مش مع لبنان ما يشد ياق، ولسا بد باخد حالة ما يشد ياق، ما يشد ياق شهيدة حي، ما قتلها محورك يا غسان سركيس. نحن اللي عم نقمع الحريات ولا ولا هن اللي بيستعملوا القتل والاضطهاد وحبوسة حزب الله بالضاحية؟ ليش ما حدا عم يحكي فيها؟
1: وين في حبوسة لحزب
0: في سجون لحزب الله بالضاحية؟ ما حدا عم يفتح تمه.
1: مين موجود فيها هذه السجون؟
0: بدك تفتح وتشوف. انا ما راح اقدر اعرف، هذا برسم القوى الامنيه،
1: معلومات مصادر حقيقه،
0: خلي الدوله تعتبرها اخبار، خلي الدوله تتحرك.
1: في سجون جديده رسميه لحزب الله في الضاحيه الجنوبيه،
0: طبعا بالضاحيه وبالبقاع وين ما كان في سجون لحزب الله، في سجون لحزب الله الله العظيم شو فيها، مطلوب فتحة تتعرف وين في ناس مخفيين.
1: بعد عندي أربع دقايق أستاذ ألان، بدي أستفيد مرة الوقت بسرعة، بدي أستفيد بعد عندي سؤالين. العقوبات الأمريكية اللي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية أخيرا على سليمان الفرنجي وعلى محمود
0: المعطي، يعني بتقل المسيحية يعني اللي كانوا ماشيين مع حزب الله كانوا ماشيين صح وحرية رأي وحرية تعبير. لا هاي دولي ضربوا لبنان من أيام إميل لحود لهلأ، وهن اللي فوتوا حزب الله على الدولة، وهن اللي فوتوا حزب الله على الدولة وخلوه يمسك برقاب الناس ورقاب الدولة اللبنانية. وأسوأ رئيس جمهورية إجا بتاريخ لبنان، رمز الخيانة الوطنية، هو أمير لحود، بعد عم ندفع ثمن بالمؤسسة العسكرية قبل. وأنا في موضوع أثرناه من فترة وهلأ برجع بتصيره، في قانون بالدولة اللبنانية يعطي شهداء حزب الله تعويضات
1: مثل
0: الدولة اللبنانية. المطلوب اليوم من رئيس جمهورية لبنان وقائد جيش لبنان ووزير دفاع لبنان والنواب السياديين، لأنه هذا بده مشروع قانون بمجلس النواب، اليوم كتلة النوابات اللبنانية والكتائب اللبنانية والأحرار وميشيل معوض والمستقلين أشرف ريفي والضاح الصادق، الكل ما بدنا نسمي، مطلوب تقدم بمشروع قانون بمجلس النواب. يعني تخيل أنا بالحبسة أسير بالجنوب وقت أيام احتلال إسرائيل، عم أخذ حقوق مثل الجيش اللبناني، المقاتل من حزب الله عم ياخذ حقوق من مثل الجيش اللبناني. هيدا قانون لازم يلغى، وهيدا برسم القوى النواب السياديين يقدم مشروع قانون. بالنسبة للعقوبات الأمريكية لن تقف عند حد سليمان فرنجي ومحمود قباطي، مكفية عروس كبيرة. طبعا
1: مين بعد فيه؟
0: عروس كبيرة.
1: هلأ الكلام اللي قلته سيقرأ أنه أنت عم تدعي للفتنة، أنك تقدم اقتراح قانون على كذا، أنه تلغي ياخد الشهيد.
0: ميليشيا خارجي عن القانون، نواف حكومة نواف سلام وجوزيف عون صنفت حزب الله ميليشيا خارجي عن القانون، جناح العسكري. أنت يا دولة لبنانية بعدك بتقبض مقاتلين حزب الله وأسرى حزب الله، هن وعيالهم معاشات مثلهم مثل الجيش اللبناني، بكون عم يعمل فتنة؟ لكن ابن زحل اللي دافع عن زحل بالواحد 81 لازم ياخد حقوق مثل هيدا. ليش اللي دافع عن زحل وعن الأشرفية ضد الجيش احتلال السوري ما بيعمل، وميليشيا تابعة لإيران بدها تاخد حقوقها؟ المطلوب برجع بقول من الكتل الأساسية بالمعارضة، مش معارضة، بالقوى السيادية، طرح هيدا المشروع القانون وبسرعة، ومطلوب من وزير الدفاع.
1: استاذ ألا، سؤال اخي، لا قبل السؤال الاخير، لا. مين الاسماء؟ اكيد بكون عندك معلومات وبتعرف.
0: لا ما فينا، يعني الاسماء بتطلع وبتنزل، هي في تقريبا 700 اسم بالكونغرس الامريكي،
1: رئيس نبيه بري من ضمن الاسماء اللي تكون عليها عقوبات،
0: طبعا اكيد، وحتى وليد جملاط يكون من ضمن هيدي اللائحه، في حكي انتبه، هيدي مش اكيد بس انه في حكي،
1: وليد جملاط ونبيه بري
0: طبعا.
1: طيب السؤال الاخير اليوم، التهديد
0: عباس ابراهيم مثلا،
1: التهديد بعصا
0: قيادات عسكرية وأمنية،
1: عندي بعد دقيقة،
0: يلا.
1: التهديد بعصا أحمد الشرع ورفض الأخير الدخول إلى لبنان وحرصه على أفضل علاقات مع لبنان، ماذا يعني بالنسبة لك؟
0: يعني أنه كل البروباغندا اللي رسموها حزب الله من 2012 لولا منهم كان الجولاني صار بجوني وداعش طلعت كذب، لأنه الجولاني هو عم يعطي تطمينات. لكن أنا بقول لك شغلة، قلبه مقطوع.
1: بتقول له الجولاني بعدك بتعيط للجولاني؟
0: بقول له الجولاني ونهار الجولاني تاني نهار بيطلع على المساوي بيقول بقول الأخ أحمد الشرع. بس بدي لك شغلة، كل هيدا الحكي أنا برأيي حكي للحكي منه جد. وساعة اللي بيكون في سامر ليفوت الجولاني مثل ما بيسموه هن، نحن بالنسبة لنا الرئيس أحمد الشرع على لبنان، مش على لبنان، على منطقة البقاع، ويضرب ميليشيات حزب الله فوق والإيرانية والحرس الثوري اللي حيفوت.
1: الكاتب السياسي في نداء الوطن والصحافي ألان سركي، شرفتنا بلبنان الحر. شكرا لوجودك معنا. بدي أتشكر كل المستمعين اللي رافقونا بهذه الحلقة من حوار حر، وأيضا المخرج مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى الملتقى.
2: حوار حر، حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار.

0: عربياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: كلمة ديتوكس منشوفها بكل إعلان، شاي ديتوكس، عصير ديتوكس، رجيم ديتوكس، بس السؤال العلمي الحقيقي، هل جسمنا فعلاً بحاجة لديتوكس خارجي؟ رح نحكي عن مفهوم الديتوكس بطريقة واضحة وبدون مبالغة. الجسم أصلاً عنده نظام ديتوكس طبيعي شغال 24/7، الكبد، الكلى، الرئة والجهاز الهضمي كلهم مسؤولين عن تنظيف الجسم من فضلات ومواد غير مفيدة. يعني ببساطة جسم مش بحاجة لمشروب سحري ليصير ينظف حاله. طيب ليش الناس بتحس انه عم تتحسن مع الديتوكس؟ أولاً لأن غالباً بتخفف أكل مصنع وسكر وبتزيد مي وخضرة، فطبيعي الجسم يرتاح. ثانياً بعض الأنظمة بتخفف السعرات بشكل كبير فبينزل الوزن بسرعة، بس هيدا غالباً مي وغليكوجين. ثالثاً الأحساس النفسي بالالتزام والتفكير، بس المشكلة لما نفكر إنه الجسم وسخ وبده تنظيف خارجي منضيع الفكرة الأساسية. الجسم ما بده عصير ديتوكس، بده أكل متوازن، مي كفاية، نوم منيح، كبده كلها شغالين بدون ضغط زائد. وبالآخر الديتوكس الحقيقي مش أسبوع مشروب، هو أسلوب حياة يومي بخلي الجسم يشتغل بطبيعته بكفاءة من دون ما نتعبه أو نبالغ.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب $9.40، رولو تواليت فاين 32 رول ب $4.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية. جولة مفاوضات واشنطن الخامسة تنتهي مساء ومسارها بين عون وماكرو. مسؤول بالخارجية الأمريكية: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة جنوبا، ولبنان وإسرائيل ينفيان. الحجار: ستتم إزالة اللافتات على طريق المطار التي تشكر إيران خلال يومين. الخارجية: جميع اللبنانيين في فنزويلا بخير، وتعليمات لرجي بتقديم الدعم للجالية. الإقامة الذهبية: الاستثمار أولا أم الإصلاح؟ روبيو من البحرين: لن نقبل برسوم في هرمز. زلزال فنزويلا المزدوج يوقع مئات القتلى والجرحى وفرق إنقاذ دولية.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

مشوي مش مقلي، القزي صحة ولزي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة صغيب مرد. تنتهي اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في واشنطن وسط أجواء متعثرة لفت إليها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، قد تعود إلى تشدد الوفد الإسرائيلي حيال الاشتراطات للانسحاب التدريجي من الجنوب أو بند المناطق التجريبية، لسيما الانسحاب من نقاط يعتبرها استراتيجية ومرتبطة بأمنه ما دام تهديد حزب الله ما زال قائما بالنسبة إليه، إضافة إلى إصراره على أن يعمل الجيش اللبناني في مناطق خارج نطاق الاحتلال جنوب الليطاني وشماله. ووسط ترقب لما ستفضي إليه الجلسة الثالثة مساء اليوم والمصادقة على إعلان النيات الذي يفترض أن يشكل قاعدة للآليات التنفيذية لما سيتم التوافق عليه، اتجهت الأنظار أيضا إلى جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدة والتي ألغت الامتحانات الرسمية. من هنا نبدأ مباشرة مع زميلة مارسيل كرام العيلي، تفضلي مارسيل.
1: شكرا جوانا. تستمر جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، والبارز فيها ما قرره المجلس لناحية إلغاء الشهادة الثانوية لهذا العام مع بعض الضوابط والشروط لذلك. وفي التفاصيل، فقد أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أنه بناء على الواقع الأمني والتزاما بالسعي لتكافؤ الفرص، فقد قرر مجلس الوزراء إعفاء طلاب المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد الفنية من الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية لهذا العام، ومنح إفادة نجاح بناء على العلامات المدرسية، شرط أن يكون الطالب ناجحا بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى مطلع آذار الماضي. وقرر مجلس الوزراء إجراء دورة خاصة استثنائية لمرة واحدة ابتداء من 21 تموز المقبل، بما يحافظ على حقوق ومصالح الفئات التالية كما حددتها وزيرة التربية.
2: أولاً، المرشحين للطلبات الحرة. ثانياً، المرشحين الراسبين في ثانوياتهم ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى 1/3/2026 على حسب علامات لحديت 1/3. التلامذة الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على الشهادة الرسمية مع علامات كشرط الحصول على قبول أو منحة جامعية للدراسة في لبنان أو في الخارج أو للتقدم لعمل أو مركز يلزم إبراز الشهادة الرسمية مع علاماتها.
1: الوزراء ما زال منعقدا في بعبدة وعلى جدول أعماله سلة من التعيينات وبنود تنظيمية وإدارية أخرى. الجلسة بطبيعة الحال وبشق سياسي تطرقت في مستهلها إلى ملف التفاوض اللبناني الإسرائيلي المستمر في واشنطن ومسار التطورات الأمنية في الجنوب، والتي حضرت أيضا في الاجتماع الثنائي بين الرئيسين عون وسلام قبيل الجلسة. وفي بعض تعليقات الوزراء لدى وصولهم إلى بعبدة، فقد أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن اللافتات على طريق المطار التي تشكر إيران ستتم إزالتها خلال يومين، ونفى وجود تحشيدات عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود، وأشار إلى أن التنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. وزير الاتصالات شار الحاج سئل عن الحريق الذي طاول مستودعات أجيرو في الدكويني، فدعا إلى عدم استباق التحقيق، كما لم يعلق على فرضية أن يكون الحريق مفتعلا، معتبرا أن أي معلومة يمكن أن تأخذ التحقيق إلى نتائج مغلوطة. هذا كل شيء جمعنا حتى الساعة من بعده.
0: شكرا مارسيل.
3: وتزامنا مع مجلس الوزراء سجل تحرك للتلامذة في رياض الصلح، هتفوا فيه لا للامتحانات الرسمية ونعم للإفادة.
0: تنتهي اليوم جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة في واشنطن بعد يومين من اللقاءات، ويتم التحضير لإصدار إعلان نيات بعد الجلسة الثالثة التي ستكون على المستوى الدبلوماسي.
3: واليوم نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن التراجع الإسرائيلي هو بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. وقال على الجيش اللبناني التحرك الآن إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل. وقد أعلنت مصادر عسكرية للبنان الحر أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في مواقعه. مصدر عسكري لبناني قال للتلفزيون العربي إنه كان مفترضا انسحاب إسرائيل من منطقتي الوزاني وعين عرب، لكنه تراجع.
0: كما أكد مصدر لبناني آخر أن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في كل المناطق التي احتلتها أخيرا، تزامنا مع نقل هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن الجيش لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرارا بعد في هذا الشأن. إسرائيل هيوم نقلت عن ضباط إسرائيليين متمركزين في موقع لبناني قولهم لم نتلقى أي توجيه للانسحاب من الموقع. بدورها أكدت القناة 13 أن إسرائيل ستواصل السيطرة على معظم مناطق جنوب لبنان وستنسحب قريبا من مناطق محدودة فيه.
3: وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع سفير فرنسا في لبنان إيرفي ماجرو للأوضاع العامة ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. كما تطرق البحث إلى متابعة ما تم الاتفاق عليه بين عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنسبة إلى تحريك الاتصالات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
0: ميدانيا سجلت غارة اليوم على كفر تبنيت وألقت مسيرة إسرائيلية صباحا قنبلة صوتية على محيط النبطي الفوقة. كما مشط الجيش الإسرائيلي بالرشاشات محيط مجد الزون في قضاء سور بتزامن مع تحليق مسير على علو منخفض فوق منطقة سور. كما سجل تحليق فوق بيروت والضواحي.
3: واليوم أفرجت القوات الإسرائيلية عن الراعي محمد هلال السوري الجنسية الذي اختطفته أول من أمس خلال توغل دورية في خراج إبل السائي باتجاه بلدة الماري.
0: في المقابل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن انقلاب مركبة تابعة لقوات فريق القتال جولاني في منطقة رب 30 في جنوب لبنان، حيث قتل جندي وأصيب آخر بجروح متوسطة.
3: حزب الله، وعلى لسان النائب حسن فضل الله، لفت إلى أن لبنان اليوم أمام معادلة إقليمية جديدة فرضها التفاهم الأمريكي الإيراني.
4: لن يمر شيء في لبنان من دون أن يتفاهم معنا. ما نوافق عليه يمشي وما لا نوافق عليه، لو اجتمع العالم كل العالم لن يستطيع أن يطبقه. ما نقبل به هو الذي يمشي، وما لا نقبل به لن يمشي في لبنان. سلطة في لبنان وبعض الأفرقاء مارسوا في اليومين الماضيين تحريضا كبيرا تحت عنوان فصل المسار اللبناني عن مسار إيران، ونبهناهم في السر وفي العلن إياكم ثم إياكم أن تقدموا أي تنازل لهذا العدو.
0: بدوره النائب إيهاب حميدي كرر دعوة الدولة للانسحاب من المفاوضات المباشرة والعودة عن القرارات الحكومية.
5: هذه السلطة مطالبة أولا بتغيير مسارها ونهجها، سواء مسار المفاوضات المباشرة مع هذا العدو أو المسار الذي انتهجته في أن تقدم لهذا العدو ما يراهن عليه في الداخل اللبناني، قرارات 5 آب و7 آب وقرارات 2 آذار وغيرها. يجب أن تتراجع عن كل هذه القرارات، ولتعلم أن النقطة أو ورقة القوة الوحيدة التي تملكها هي وحدة اللبنانيين في ظل هذه المقاومة، ولا تملك إلا أن تذهب باتجاه إقرار استراتيجية أمنية أو دفاعية تضمن للبنانيين أن هناك قوة تدافع عن الأرض.
3: النائب السابق وهبي قاتيشة كتب عبر إكس طبخة بحص في واشنطن: إسرائيل تريد مقايضة الأرض بنزع سلاح الحزب، والحزب يفضل الاحتفاظ بالسلاح على استعادة الأرض، والدولة ترفض فك رهنها لصالح الحزب، بينما قد يحبط الطاهي ويستقيل.
0: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تابعت عبر السفارة اللبنانية في كاراكاس أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في فنزويلا في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأعربت عن عمق حزن لبنان وتضامنه الصادق مع فنزويلا وشعبها. وأصدر وزير الخارجية يوسف رجي تعليماته للسفارة بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأبناء الجالية وتواصل معهم للاطمئنان على أحوالهم وتلبية حاجاتهم، وتبلغ أن جميع اللبنانيين المقيمين في فنزويلا بخير ولم تسجل أي إصابات، غير أن مبنى السفارة في كاراكاس تعرض لبعض الأضرار المادية جراء الهزات الأرضية. كما أعلنت الوزارة أنها تتابع عن كثب مستجدات الوضع، مؤكدة استمرار تواصلها مع الجالية لحين التثبت التام من سلامة جميع أفرادها.
3: الإقامة الذهبية، الاستثمار أولاً أم الإصلاح؟ سيمونة حتشيتي.
6: في محاولة لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الرسميل، أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب مشروع الإقامة الذهبية أو الإقامة الضريبية الذي يمنح تسهيلات للمستثمرين الأجانب والمغتربين اللبنانيين الراغبين في الاستثمار داخل لبنان. في هذا السياق تحدثت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر لبنان الحر عن أهمية المشروع ومدى قدرته على تشكيل حافز فعلي لجذب المستثمرين والمغتربين.
7: العنوان هو مخالف للمضمون، يعني اليوم عنوان مشروع القانون اللي تقدمت فيه الحكومة هو تحفيز الاستثمارات، بينما الحقيقة هو إعفاءات ضريبية على الأموال والرسميل والإيرادات بالخارج مش بلبنان. وبالتالي شرط جذب الاستثمارات توقف على ثلاث أمور فقط، واللي هو قالوا إيداع مصرفي بقيمة 500,000 دولار أو شراء عقار بلبنان بهيدي القيمة أو باستثمارات تحدد لاحقا. فإذا القانون دخل حيز التنفيذ مثل ما هو هلأ، معناتها ما عم بيجيب استثمارات، هو كل اللي عم بيعمله عم بيعطي إقامة ومعاملة ضريبية خاصة للي بيعمل إقامة ضريبية بلبنان عن أمواله بالخارج.
6: وكيف نضمن أن يكون المستفيد من خارج محور السيادة؟
7: اليوم في كتير مخاطر، أي إيداع مصرفي كاش بيؤدي إلى خطر أنه ننتقل كمان إلى اللائحة السوداء، لأنه نحن هون ساعتها ما عم نشوف وما عم نحقق بمصدر الأموال. وقتا بنحكي عن مصدر الأموال، يعني كمان لازم نكون عم نشير إلى الأشخاص اللي هن أو الجهات اللي عليها عقوبات واللي ممنوعة من التعامل والتحويل المصرفية، وشراء العقارات كمان لح يصير كاش من دون التحويل المصرفية. وبالتالي بنكون نحن عم نصير ملاز ضريبي. كتكتل جمهورية قوية لح نشتغل على توضيح هيدا الشيء للرأي العام وإعادة النظر بهيدا المشروع القانون اللي تقدمت فيه الحكومة.
6: قد يكون إقرار الإقامة الذهبية رسالة إيجابية إلى المستثمرين، لكن الرسالة الأهم تبقى في قدرة لبنان على استعادة الثقة بمؤسساته واقتصاده.
0: لماذا تراجعت أسعار الذهب والمعادن؟ ريشار حرفوش.
8: سجلت أسعار الذهب والفضة وعدد من المعادن الثمينة تراجعاً خلال الأيام الأخيرة وسط تغير توقعات الأسواق بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. وفي هذا السياق فصل الخبير الاقتصادي أنطوان فرح للبنان الحر الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض.
9: العامل الأول الأساسي أكيد بيرتبط بالاتفاق الأمريكي الإيراني وانعكاساته على أسعار النفط وتراجع أسعار النفط، أعطى إشارة للاقتصاد إلى أنه ممكن التضخم أو توقعات التضخم التي كانت قائمة خلال الحرب تكون كلها تغيرت، وبالتالي صار في اتجاهات نحو الاستثمار بمجالات أخرى غير الذهب. العامل الثاني اللي ممكن يكون أثر هو أنه ممكن يكون نحن بدأنا دورة الضعف للذهب، يعني نحن ما ننسى أنه الذهب وصل لتقريبا سعر 5600 بفترة من الفترات، وبالتالي البعض اعتبر أنه ما نشهده من تراجع لاحقا هو حركة تصحيحية بسيطة ومن ثم الذهب سيعاود الارتفاع. لكن اليوم صار في شكوك حول هذا الأمر وصار في أسئلة إذا ما كان هالانخفاض هو لا انخفاض طويل الأمد، بمعنى أنه بدأت دورة التراجع. العامل الآخر الأساسي بهذا الموضوع أنه في مجموعة كبيرة من المستثمرين اللي كان عندهم عقود آجلة وعم بيراهنوا على أسعار النفط ممكن يكونوا منيوا بخسائر بسبب الانخفاض السريع بأسعار النفط، وبالتالي لجأوا إلى بيع محافظهم بالأسواق المالية من الذهب وبقية المعادن لتعويض الخسائر بالنفط، وبالتالي هالشيء أدى إلى وجود عرض أكثر من الطلب.
8: وتبقى وجهة أسعار الذهب والمعادن رهن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، وما إذا كان التراجع الحالي مؤقتاً أم بداية مرحلة انخفاض أطول.
3: قطاع تأجير السيارات منهار. عبد متى.
10: آلاف الدولارات يتكبدها قطاع تأجير السيارات في لبنان يومياً جراء الحرب التي أدخل حزب الله البلد فيها إسناداً لإيران، ضارباً عرض الحائط مستقبل الوطن وشعبه والقطاعات السياحية والاقتصادية فيه. الفترة الذهبية التي كانت الأمال معقودة عليها مع فترة الأعياد وبداية فصل الصيف لتعويض خسائر السنوات الماضية تبخرت جراء ما حصل، إلا أنه مع الإعلان عن وقف لإطلاق النار عادت اتصالات الحجوزات على أن تبدأ من 5 تموز المقبل لغاية منتصف شهر آب، حسب ما أكد نائب رئيس نقابة وكالات تأجير السيارات في لبنان جيرار زوين للبنان الحر. زوين الذي وصف الشركات بالمنهارة طلب الدولة بإعفائها من الميكانيك والضرائب.
11: خسارت الشركات حسب كل حجم السيارة، يعني الشركة اللي عندها 50 سيارة هاي كل يوم أفرج هاي كل يوم بتخسر كل يوم بتخسر 2500 دولار، يعني كل بدك تحسبهم على اثنين يعني بتخسر كل يوم 5000 دولار اذا عندها 50 سيارة كل يوم 5000 دولار. في شركات عندها 100 سيارة، في شركات عندها 200 سيارة، في شركات عندها 400 سيارة، يعني هاي خسارة كبيرة على الشركات تأجير السيارات. في شركات بجنوب سكرت.
10: ودعا زوين الدولة الى دعم الشركات من خلال قروض مالية لمدة 5 سنوات مقابل ضمانات تعطى لها.
11: كل شركات تأجير سيارات بدها دعم، ونحن بنعطيهم ضمانات للدولة يعطونا كريديات على 5-6 سنين لنقدر نرجع نظبط هالقطاع تأجير السيارات، لأن في سيارات بدها بدل. كل 7 سنين نحن كنا نبدل سياراتنا كل 3 سنين، هلأ بنبدلهم كل 7 سنين. في سيارات تعبوا، هول تأجير السيارات وجه السياحة، وجه سياحة البلد، يعني الفوياجور بيجي من على المطار بيطلب سيارة للأجار، بدها تكون موديل جديد، بدها تكون صيانتها مرتبة، هاي بدنا دعم من الدولة.
10: وإذ عول زوين على دور المغتربين اللبنانيين في مساعدة لبنان دعاهم لزيارة بلدهم الأم وتمضية الصيف فيه. عبد متى، لبنان الحر.
0: العقورة تحتضن مركزا لوزارة الزراعة. جوش كرم.
12: في خطوة إنمائية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، افتتحت وزارة الزراعة مركزها الجديد في بلدة العقورة برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره إلى جانب النواب زياد الحوار، سليم صايغ وسيمو أبي رمية، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتين وسوحشد من رؤساء البلديات والفعاليات والأهالي. الوزير هاني أكد في كلمته أن القطاع الزراعي قطاع واعد ويشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مشددا على مواصلة الوزارة توسيع خدماتها في مختلف المناطق.
13: إذا لبنان بدنا نحسن أدائنا بالقطاع الزراعي بدنا نروح على مرحلة تانية من الإنتاج اللي عنده المعايير العالمية بموضوع المحاصيل الزراعية، ما في عنا خيار بدنا نروح بهذا الاتجاه. فبدنا العقورة وهالمركز والنطاق اللي بيسيبن هالمركز يكون هو نموذج لهالعمل، لأنه ما في عنا كتير تنوع بالإنتاج، مركزين أكتر شيء على بعض المحاصيل، هالمحاصيل الجبلية التفاح والكرز وغيره، فينا ناخد محصولين 3 ونعمل عليهم هالعملية التتبع الكامل. القطاع الزراعي بلبنان قطاع واعد، وأنا كلني أمل أنه هذا القطاع هو بيكون رافعة للاقتصاد اللبناني، بيكون رافعة للتنمية الريفية. واليوم في قرار على مستوى الحكومة تنشيط القطاعات الإنتاجية وبالتحديد الصناعة والزراعة.
12: ويأتي افتتاح المركز الجديد بمسعى من بلدية العقورة في خطوة تعكس أهمية تعزيز الحضور الإنمائي لوزارة الزراعة وتطوير الخدمات الزراعية في قرى وبلدات المنطقة. من بلدة العقورة، جوش كرم، لبنان حر.
3: اندلع حريق ضخم في حقول القمح بين بلدتي سرعين وعلي النهري شرق الطريق الدولية في رياق بعلبك.
0: في الصفحة الإقليمية والدولية، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة سحبت 28 طائرة تزويد وقود من مطار بن غوريون بطلب من إسرائيل.
3: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران. وفي قمة أمريكية خليجية عقدت في البحرين أكد روبيو أن مضيق هرمز هو ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف، كما جدد التأكيد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وقال نريد اتفاقا عادلا مع إيران توافق عليه جميع الأطراف.
14: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا إلى 164 قتيلا وأكثر من 700 جريح وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها رئيسة الجمهورية بالوكالة ديلسي رودريغيز. وإثر الزلزال المزدوج انهارت عشرات المباني أو تعرضت لأضرار جسيمة في منطقة لاغوايرا في شمال كاراكاس، وأعلنت الحكومة حال الطوارئ.
3: وفي وقت علقت السلطات الدراسة أوقفت خدمة السكك الحديدية وأغلقت المطار الدولي في العاصمة بسبب الأضرار التي لحقت به، وشهد عدد من الأشخاص يبحثون عن ناجين بين الأنقاض وسط انقطاع التيار الكهربائي.
14: وإذ قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين ب 7.2 و 7.5 درجات، ما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الحالي، أعلنت هيئة المسح الأمريكية أن هذا الزلزال هو الأقوى في فنزويلا منذ العام 1900.
3: وقد أعلنت الولايات المتحدة إرسال فرق إنقاذ فورا إلى فنزويلا، كما أعلنت إسبانيا تضامنها الكامل مع فنزويلا والاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات الزلزال.
14: في دمشق انطلقت اليوم في قصر العدل الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون بتهمة التورط في ارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام المخلوع.
3: يتوقع أن يشهد اليوم ما لا يقل عن 100 مليون شخص في أوروبا، بينهم أكثر من 50 مليون في فرنسا و 18 مليون في ألمانيا، حرارة تتجاوز 35 درجة. الشرطة الفرنسية أعلنت وفاة طفل في الثالثة من عمره داخل سيارة خلال موجة الحر في فرنسا.
14: البرازيل والمغرب وكندا وسويسرا والمكسيك إلى الدور 32 من كأس العالم، وألمانيا مع الإكوادور الليلة. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
15: ضوء على المونديال. اتأهلت البرازيل للدور 32 من نهائيات كأس العالم بعد ما ضمنت صدارة المجموعة الثالثة بفوز على سكوتلندا 3-0 بإطار الجولة الثالثة والأخيرة، وسجل فينيسيوس جونيور هدفين وماتيوس كونيا هدف، وتفوقت بطلة العالم 5 مرات على المغرب اللي احتل المركز الثاني بالمجموعة وحسم تأهله بتغلبه على هايتي 4-2. كما ضمنت البوسنة والهرسك صعودها للدور 32 كأحد أفضل 8 منتخبات بتحتل المركز الثالث بالمجموعات 12 بعد ما تخطت قطر 3-1 ضمن المجموعة الثانية ليغادر المنتخب الخاسر منافسات المونديال، وفازت سويسرا على كندا 2-1 وترافقوا سوا للدور الثاني. وحسم منتخب المكسيك صدارة المجموعة الأولى بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، وكان على تشيكيا 3-0 ليتقدم على منتخب جنوب أفريقيا اللي تخطى عقبة كوريا الجنوبية 1-0 وحل بالمركز الثاني ليترافق مع المكسيك للدور 32. وانضم الحارس المكسيكي المخضرم جايرمو أوتشوا بعمر 41 سنة لقائمة نادرة بتضم الثنائي الأشهر بالعالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد ما تواجد ضمن قائمة منتخب بلاده بست نسخ مختلفة من كأس العالم. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت تتواجه ألمانيا مع الإكوادور وكوراساو مع ساحل العاج الساعة 11 المساء ضمن المجموعة الخامسة، وتونس مع هولندا واليابان مع السويد الساعة 2 بعد نص ليل ضمن المجموعة السادسة، وتركيا مع الولايات المتحدة وباراغواي مع أستراليا الساعة 5 الصبح ضمن المجموعة الرابعة.
16: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
3: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح خصوصا شمال البلاد. الطقس المتوقع في لبنان اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل مع ارتفاعها في الداخل ورياح ناشطة أحيانا.
14: وقبل الختام، أفادت مندوبتنا في بعبدة عن انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ووردنا نداء إنساني. مستشفى رزق بحاجة إلى وحدتي دم أبي بوزيتيف للتواصل على الرقم 03-139-6-16. كان في جولة ظهيرة. مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية. جولة مفاوضات واشنطن الخامسة تنتهي مساء ومسارها بين عون وماكرو. مسؤول بالخارجية الأمريكية: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة جنوبا، ولبنان وإسرائيل ينفيان. الحجار: ستتم إزالة اللافتات على طريق المطار التي تشكر إيران خلال يومين. الخارجية: جميع اللبنانيين في فنزويلا بخير، وتعليمات لرجي بتقديم الدعم للجالية. الإقامة الذهبية: الاستثمار أولا أم الإصلاح؟ روبيو من البحرين: لن نقبل برسوم في هرمز. زلزال فنزويلا المزدوج يحصد مئات القتلى والجرحى وفرق إنقاذ دولية. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مريانو داود.
3: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الأمور بخواتيمها. إن أسوأ الأساليب في علم السياسة هو الاستنتاجات الخاطئة والمتسرعة والارتجالية، وغالبا ما يقع المحللون في كثير من الأخطاء نتيجة المعطيات الناقصة والمجتزأة ونتيجة تغليب العاطفة على العقل والأمنيات على الوقائع. مناسبة هذه المقدمة هو هذا الطوفان من التحليلات والاستنتاجات حول ما جرى في مفاوضات سويسرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل. حتى المفاوضون لا يجرؤون على الاستنتاج، فما بال المتفرجين؟ يا سادة هدئوا من روعكم. وقبل أي شيء لندقق فيما جرى. أولا، المفاوضات في سويسرا في بدايتها، وانعقد منها حتى الآن جولة أولى، فكيف يتم الاستنتاج في هذه العجالة؟ فلننتظر على الأقل إلى انعقاد الجولة الثانية. ثانيا، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الخامسة، وحتى هذه الجولة لم تنتهي بعد، فكيف يمكن استباق نتائجها والقفز فوق الخلاصات؟ ثالثا، بمجرد أن جلس الطرفان الأمريكي والإيراني إلى الطاولة، قفز محور الممانعة إلى استنتاج أن إيران انتصرت، لكنهم لم يقولوا كيف. رابعا، كلما خرج الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بخطاب يتحدث فيه عن الانتصار، حتى يردد محور الممانعة بصوت واحد: انتصرنا. يا سادة رددوا معي: حين يعود جميع النازحين إلى الجنوب، وحين ينجز بناء ما تهدم، وحين يتعافى الاقتصاد، وحين يشفى 11 جريحا، حينها فقط حدثونا عن الانتصار، وقبل ذلك أعطونا صمتكم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكتر من إذاعة
1: جديد توني كيوين انتي مليون

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لوسان، سمعت عنا بهالكم يوم اللي قطعوا؟ غير المفاوضات وقصصها والسياسة، حقك تعرف إنه لوسيرن هي وحدة من أشهر المدن بسويسرا، على ضفاف بحيرة لوسيرن يلي اسمها مثل اسم هالمدينة، وبتحيط فيها جبال الألب الشهيرة. مشان هيك جمال الطبيعة لا يقاس، وكتار بيخبروا عن هالموضوع إلى أهمية هالمنطقة تاريخياً وثقافياً. عندها شوارع ومباني قديمة كتير، وكلها طبيعة وصيحاتها كتير حلوة، وفي جسر خشبي مغطى بني بالقرن الرابع عشر، وهو يعد مركز ورمز كتير مهم لهالمدينة. وبلوسان كمان في مثل تمثال لأسد، وهو من أشهر المعالم فيها، تخليداً لذكرى الحرس السويسري يلي قتلوا بخلال الثورة الفرنسية. غير هول قصص، المهم كتير نعرف إنه لوسيرن كان عندها دور كتير مهم بالتاريخ السويسري، لأنه كانت من الكانتونات المؤثرة بالكونفدرالية السويسرية القديمة، وساهمت كتير بتطور البلاد. يعني إذا حابين تروحوا لهونيك ما تنسوا لوسيرن بسويسرا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب $4.40 15 بيضة ب $1.40.

0: قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في مستهل مجلس الوزراء: نجدد تمسكنا بالحق والتضامن بين أبناء لبنان، وهذا أقوى سلاح بين أيدينا، ومن الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين والمباشرة بإحصاء الأضرار الناجمة. وقد أقر مجلس الوزراء معظم التعيينات وألغى الامتحانات الرسمية، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن وزير الصحة عرض للإجراءات الوقائية المتخذة بموضوع تفادي دخول فيروس إيبولا إلى لبنان، وأكد ألا وجود لأي حالة في لبنان. أعلن قائد فيلق القدس الإيراني أنه إذا لم تنسحب إسرائيل طوعا من جنوب لبنان اليوم فستضطر للفرار مهزومة غدا. قال وزير خارجية البحرين خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في المنامة: اجتماعنا سيبحث في سيادة واستقرار سوريا ولبنان. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة مع وكلاء إيران، لافتا إلى أن مضيق هرمز هو ممر دولي ولن تقبل أي دولة بدفع رسوم للعبور. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن كل دولار يصل إلى إيران يترجم إلى صواريخ وطائرات مسيرة لحماس وحزب الله والحوثيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لن نقدم أي أموال لإيران، موضحا أن هذه الأموال ستصرف على المنتجات الأمريكية فقط. أخيرا، هذا النداء الإنساني: المريض ديب حنا بحاجة ماسة جدا لدم من فئة أو نيجاتيف في مستشفى المشرق. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: من أرلال تيم تحية لكم مستمعي لبنان الحار من لبنان وخارج لبنان. أطيب التحيات لكم بحلقة جديدة بتضم مثل ما صرتم معودين على أخبار ترند من حول العالم وكمان أخبار فنية بعد شوي وأكيد أجواء مونديال.
1: الشعر بيطير على

0: معكم سيمونا حتشيتي ومرافقنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي وزميلي إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر لتلاتي 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.
1: حيرا مشغول البال مشتاق وبصبر حالي والشوص.
0: بترافقوا لبنان الحر على كل منصاته، على أكس، على يوتيوب، على تيك توك، على فيسبوك وإنستغرام.
1: بيقرب مني وعنيها بتبعد عني، اللي اخترتها بطول بعضها والعل المانع فيه.
0: وبعد شوي بقرر الالتيم رح تنضم لنا كارن مطر على الساعة 5 بعين على الفن. بنرجع نلتقي معكم على الساعة 5 بأجواء مونديال، ومن بعد مع جورج سويدي على 5:30.

0: أما هلا فأرى للتيم بحلقة جديدة بينطلق. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

0: بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة رح نبلش من لبنان ووافقت لجنة المال والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون الإقامة الذهبية أو يلي كمان صار يعرف بالإقامة الضريبية الذهبية للمستثمرين الأجانب والمغتربين، والهدف هو جذب رؤوس الأموال الجديدة بالدولار النقدي لإنعاش الاقتصاد وكمان توفير فرص عمل جديدة بالبلد. في أرالال تيم تواصلنا مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب للاستيضاح عن هذا المشروع.
1: العنوان هو مخالف للمضمون، يعني اليوم عنوان مشروع القانون اللي تقدمت فيه الحكومة هو تحفيز الاستثمارات، بينما الحقيقة هو إعفاءات ضريبية على الأموال والرسميل والإيرادات بالخارج مش بلبنان، وبالتالي شرط جذب الاستثمارات توقف على ثلاث أمور فقط، واللي هو قالوا إيداع مصرفي بقيمة 500,000 دولار أو شراء عقار بلبنان بهيدي القيمة أو باستثمارات تحدد لاحقا. فإذا القانون دخل حيز التنفيذ مثل ما هو هلأ، معناتها ما عم بيجيب استثمارات، هو كل اللي عم بيعمله عم بيعطي إقامة ومعاملة ضريبية خاصة للي بيعمل إقامة ضريبية بلبنان عن أمواله بالخارج. كان بالمفترض أنه هذا القانون يكون عم يجذب الاستثمارات بقطاع الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتربية، يمكن إنما لحديث اليوم مثل ما هو ما بيجيب استثمارات. اليوم في كتير مخاطر، أي إيداع مصرفي كاش بيؤدي إلى خطر أنه ننتقل كمان إلى اللائحة السوداء، لأنه نحن هون ساعتها ما عم نشوف وما عم نحقق بمصدر الأموال. وقتا بنحكي عن مصدر الأموال يعني كمان لازم نكون عم نشير إلى الأشخاص اللي هن أو الجهات اللي عليها عقوبات واللي ممنوعة من التعامل والتحويل المصرفية، وشراء العقارات كمان اللي حيصير كاش من دون التحويل المصرفية، وبالتالي بنكون نحن عم نصير ملاذ ضريبي. كتكتل جمهورية قوية رح نشتغل على توضيح هيدا الشيء للرأي العام وإعادة النظر بهيدا المشروع القانون اللي تقدمت فيه الحكومة.

من أخبارنا أيضا فازت شركة محاماة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بقضية أمام محكمة إنجليزية بسابقة. يعتقد أن من أوائل الحالات يلي بيقود فيها الذكاء الاصطناعي إعداد دعوة بتنتهي بحكم لصالح المدعية. ودفعت مستشارة موارد بشرية مستقلة اسمها تامرس نحو 400 جنيه استرليني لشركة غارفيلد اي اي كرمال اعداد خطاب قانوني وبعدين رفع دعوة لاسترداد دين غير مسدد بقيمة 7000 جنيه استرليني.

تولت الشركة إعداد القضية بالكامل قبل جلسة المحاكمة، بما في ذلك الرد على دعوى مضادة قدم الطرف الآخر يلي استعان بدوره بمحامين. كما أعدت 4 إفادات شهود ومجموعة من الوثائق المقدمة لمحكمة مقاطعة وينسروث، حيث استمرت الجلسة 3 ساعات بأيار، أو بتحديدا ب 14 أيار، وانتهت بحكم لصالح المدعية وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.

فوز شركة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بإعداد دعوة قضائية تطور تقنى لافت، لكنه بيفتح بالمقابل باب واسع أمام إعادة رسم مستقبل مهنة المحاماة. فالذكاء الاصطناعي بطل مجرد أداة مساعدة بالبحث القانوني، بل بلش يقترب من أداء مهام كانت حتى وقت قريب حكر على المحامين. غير أنه هالسابقة ما بتعني أنه الإنسان خرج من المعادلة، فالقضاء بعده بيستند على قاضي بيقيم الأدلة وهو يلي بيصدر الحكم، والمسؤولية القانونية والأخلاقية بعد مرتبطة بالبشر. وبيبقى التحدي الحقيقي بإيجاد توازن بين تسريع العدالة عبر التكنولوجيا والحفاظ على ضمانات المحاكم العادلة وجودة العمل القانوني.

رح ننتقل إلى مصر، حيث شهدت منصات التواصل حالة من الغضب بعد فيديو لاستدراج صاحب محل خضرة استدرج طفلة وتحرش فيها بمحافظة بني سويف. وبالفحص والتحري تبين للأجهزة الأمنية عدم وجود بلاغات رسمية سابقة بخصوص هالواقعة، إلا أنه الجهود المكثفة قادت لتحديد هوية الطفل الضحية واللي عمره بس 14 سنة باستدعاء للتحقيق، وحضرت مع أكيد يعني أما وبيا المقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف. وأقرت الطفلة خلال التحقيقات بأنه مقطع الفيديو المتداول بيعود لواقعة قديمة صارت بال 2024، وذلك أثناء قيامها بشراء بعض المستلزمات من محل الخضرة المذكور. وأيد والد الطفلة وأيد حتى أقوالها، وبرروا عدم اتخاذهم أي إجراء قانوني أو تحرير محضر بالواقعة بوقتها، حرصا منهم على سمعة بنتهم.

الحادثة اللي صارت بمصر بتكشف أنه الخوف من الوصمة الاجتماعية معقول يدفع بعض العائلات للصمت على حساب حقوق أطفالهم وسلامتهم. فعدم الإبلاغ ما بيمحي الجريمة ولا بيمحي الضحية، بل معقول يمنح المعتدي فرصة تانية لتكرار فعلته، مش ضروري مع ذات الشخص ولكن مع أطفال آخرين. حماية السمعة مش لازم تكون على حساب تحقيق العدالة، لأن المسؤولية بتقع على الجاني وحده ومنه على الضحية. كما كمان بتأكد الواقع أهمية توفير بيئة قانونية ومجتمعية بتشجع العيال أنهم يبلغوا عن أي اعتداء، وبتضمن حماية الضحايا وبتدعمهم بعيدا عن الخوف أو الوصم.

0: ومن مصر رح ننتقل لشأن إيراني، ويبدو أنه الوفد الإيراني اللي شارك بالمحادثات مع الجانب الأمريكي بمنتجع بيركنشتاك بسويسرا كان قادر يلاقي الوقت اللازم لمشاهدة مباراة منتخب بلاده ضد بلجيكا قبل نهارين. وانتشرت مشاهد مصورة لوزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي كانوا عم يتفرجوا على المباراة بحماس بمقر المفاوضات. هل مشاهد أثارت سيل من التعليقات الساخرة وكمان الطريفة، لأنه الكتار تسألوا يعني إذا كان عراقجي انشغل عن المحادثات بوقت رجحوا آخرين أنه يكون الوفد الإيراني تأخر بلقاء نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كرمال تنتهي المباراة. وكان المنتخب الإيراني تعادل الأحد مع نظيره البلجيكي بالمباراة يلي استضافتها لوس أنجلوس ضمن المجموعة السابعة بكأس العالم قبل ما يعود لمقره بالمكسيك.
1: Na rede, na rede, na rede.

إظهار أعضاء الوفود التفاوضية وهنا عم بيتابعوا مباراة لكرة القدم باستراحة المباحثات لا يعد بحد ذاته أمر استثنائي، فالمفاوضات الكبرى بتمتد لساعات طويلة وأوقات لأيام متواصلة، لكن اللي بيلفت الانتباه هو سرعة تحويل مثل هالمشاهد لمادة السخرية وربطها بمسار المفاوضات من دون أي دليل. وبالقضايا المصرية تقاس جدية الوفود بالنتائج وقرارات المفاوضات مش بلحظات الاستراحة يلي بيقضوها أعضاء المفاوضات خارج قاعة التفاوض.

توصلت شركة جوجل لتسوية سرية بدعوى قضائية اتهمت منصة يوتيوب بالإضرار بالصحة النفسية لأحد القصر من خلال تصميمات ومنتجات رقمية وصفت بأنها بتشجع على الإدمان.

وعلى الرغم من أنه تفاصيل الاتفاق ما كشف للعلن، فالتسوية أتت قبل انطلاق محاكمة جديدة بولاية كاليفورنيا تتعلق بدور منصات التواصل الاجتماعي بأزمة الصحة النفسية المتفاقمة بين المراهقين. وكانت الدعوة رفعت من قبل مراهق عمره 16 سنة من ولاية فلوريدا، قال أنه بلش يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي من بعد ما كان عمره 8 سنين، قبل ما يتحول هالموضوع لإدمان سبب له بفقدان النوم والإصابة بالاكتئاب والقلق. هو أكيد بحسب الوثائق القضائية. وما كانت يوتيوب الجهة الوحيدة المستهدفة بالقضية، لأنه الدعوة شملت منصات إنستغرام التابعة لشركة ميتا وسناب شات التابعة لشركة سناب، بالإضافة لتيك توك يلي كمان نحن عم نحكيه لكلهم بحسب تقرير نشره موقع أندرويد هيدلاينز، وطلعت عليه أكيد يعني منصات أخرى. لكن جوجل كانت الشركة الوحيدة اللي اختارت تسوية القضية خارج المحكمة، وبهالوقت عم تستعد الشركات الثلاثة الأخرى لمواجهة المحاكمة المقررة الشهر المقبل.

تعكس تصاعد الضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا كرمال مسؤوليتها عن تأثير منصاتها بالأطفال والمراهقين. فالنقاش بطل يقتصر على حرية استخدام التطبيقات، بل صار يشمل كيفية تصميمها والخوارزميات اللي معقول تشجع على الاستخدام المفرط وإطالة وقت التصفح. وبالمقابل تبقى حماية الصحة النفسية مسؤولية مشتركة بين الشركات اللي عم بتطور هالمنصات والسلطات اللي هي بتوضع الأطر التنظيمية، كمان الأهل يلي بيراقبوا استخدام أبنائهم للتكنولوجيا. فكل ما ازدادت قدرة المنصات أنهم يجذبوا الانتباه، ازدادت الحاجة لضوابط التوازن بين الابتكار الرقمي وسلامة المستخدمين. عم نحكي هون خصوصاً القاصرين.

بواقعة بدت أقرب لسيناريو سينمائي فيه من الإثارة أكثر من الواقع. استفق سكان أم درمان بالسودان على واحدة من أغرب القصص يلي شهدتها المدينة من بعد ما عاد رجل لبيته حي عقب يومين بس من دفنه وتلقي أسرته العزاء فيه. انه بلشت تفاصيل الواقع الغرائبية تتكشف حتى تحولت لحديث السودانيين الاول من بعد ما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بصورة غير مسبوقة وتناقلوها الالاف على نطاق واسع لتسري كالنار بالهشيم وتتصدر النقاشات العامة واحداث المجالس باخر نهارين وسط دهشة وتساؤلات ابدا مش عم تنتهي. في أسرة من بيت عبد العظيم، يعني هيدا بيت من بيت عبد العظيم، أوكي، اعتقدوا أنهم ودعوا الشخص يلي زوجة أو حدا من أفرادها من بعد ما تسلموا جسمين الرجل نقل لمستشفى كان فاقد للوعي، وتعرف أحد الأقارب تبعه تعرف عليه باعتبار أنه هو هيدا يلي بيقربون، ومع أعلن وفاته أكملت إجراءات الغسل والتكفين والصلاة وكل هودا الأخبار كلهم، وحتى وصلت أنهم دفع وسط حصن واسع ومواساة من الأهل والجيران. لكن المفاجأة مثل ما قال أو خبر أحد الكوادر الطبية بالمستشفى صارت بعد نهارين من الدفن، من بعد ما ظهر عبد العظيم فجأة بحي العرب بأم درمان ماشي عادي بين العالم ليحول مراسم العزاء لحالة من الذهول والارتباك. هذا المشهد يعني أكيد حير الكل وبلشوا يتسألوا إذا هيدا هو عبد العظيم يلي هو بعده عايش، فمين الرجال يلي دفنه؟

كل الواقعة اللي صارت بالسودان بتكشف مهما بدت استثنائية بتكشف أهمية التحقق الدقيق من هوية المتوفين قبل استكمال إجراءات الدفن، خصوصا بظروف قد تشهد اقتصاص أو نقص بالإمكانات. فالخطأ بالتعرف إلى الهوية ما بيقتصر أثره على الصدمة النفسية اللي بتعيشها العائلة، بل بيثير كمان أسئلة قانونية وإنسانية بتتعلق بحقوق الشخص يلي دفن ومجهول الهوية. كرمل هيك، فمثل هالحوادث بتبرز الحاجة لتعزيز إجراءات التحقق والتوثيق داخل المؤسسات الطبية والجهات المختصة بما يضمن صون كرامة الأحياء والأموات على حد سواء.

ظهر ميتشيل نكوكا أمبولا دينغا مشجع منتخب الكونغو الديمقراطي الشهير لأول مرة بكأس العالم هيدي السنة الثالثة مساء الثالثة تحديدا، واشتهر خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب بتجسيد وتمثيل لزعيم استقلال الكونغو الديمقراطي المناضل الراحل باتريس طوال مباريات المسابقة القارية. وأخيرا حضر مباراة منتخب الكونغو ضد كولومبيا بعد غيابه عن المباراة الافتتاحية لبلاده ضد البرتغال بسبب إجراءات الحجر الصحي لمكافحة فيروس إيبولا، ولما بلشت المباراة وقف من دون ما يتحرك على قاعدة خلف مقاعد بدلاء منتخب الكونغو الديمقراطية وكان رافع ذراعه اليمنى، ورفض المشجع الشهير إجراء مقابلة لكنه صار يهز براسه وابتسم كل ما سئل إذا كان مبسوط بوصوله أخيرا لكأس العالم. يعني مشجع صار معروف من وقت أمم أفريقيا الأخيرة وصولا هلأ لكأس العالم.

اعتذرت فريق داخل الملعب، فاختيار هالمشجع تجسيد شخصية تاريخية ارتبطت باستقلال بلاده بيعكس محاولة منه لربط الحاضر الرياضي بالذاكرة الوطنية، وبالوقت نفسه بيبرز احترام الإجراءات الصحية حتى بحدث عالمي بحجم كأس العالم، باعتباره جزء من مسؤولية تنظيمية ما بتقل أهمية عن المنافسة الرياضية نفسها. إذا بتبقى سلامة المشاركين والجماهير أولوية، ما هو نقدر واحد يتجاوزها.

رح نحكي عن لغز رياضي أثار يعني جدل كتير واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. لما نقوله جربوا كمان أنتم مستمعينا تكونوا عم تقدروا تحلوا هيدا اللغز الرياضي اللي مثل ما قلنا أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار في انقسام بين المستخدمين حول الإجابة الصحيحة لمسألة حسابية بينت بالأول أن هي كتير سهلة، وتداولوا مستخدمين المعادلة اللي رح نقول عنها 3 ديفيزي بار 6 فوا 6 ديفيزي بار 24. البعض اعتبروا انه يعني النتيجه تبعها لازم تكون ويت، والبعض الاخرين قالوا انه الاجابه الصحيحه هي 2 او 2. وباكدوا خبره الرياضيات انه حل مثل هالمسائله بيعتمد او هالمسائل بيعتمد على تطبيق قاعده ترتيب العمليات الحسابيه المعروفه باسم PEMDAS، واللي كمان مثل هيدي العمليه الحسابيه حكينا فيها باولى حلقات ب 40 دقيقه، واللي بتحدد اولويه تنفيذ العمليات الرياضيه. وبما أنه هذه المعادلة ما فيها أقواس أو أسس، بيتم تنفيذ عمليتي القسمة والضرب من اليسار لليمين وفق ترتيب ظهورهم. يعني منبلش ب 24 ديفيزي بار 6 واللي هي تطلع 4، منرجع منعمل 4 فوا 6 اللي بتطلع 24 ديفيزي بار 3 بتطلع 8، إذن الريزل تبعها بيكون 8.

بتأكد مثل هالمساء لأنه الجدل ما بينشأ دايما من صعوبة الرياضيات بل من إغفال القواعد الأساسية بترتيب العمليات الحسابية، كما بتعكس سرعة انتشار المعلومات على مواقع التواصل حيث بتتحول مسألة تعليمية بسيطة لنقاش واسع بتتداخل فيه الآراء مع الحقيقة، ولكن بالنهاية بتبقى المرجعية بالرياضيات للقواعد العلمية المتفق عليها مش على عدد المؤيدين لأي إجابة، فصحة النتيجة تحسم بالمنطق الرياضي ومش بالتصويت. We'll be right back.

ومن أخبارنا الترند بننتقل لألمانيا، حيث منع مسبح ألماني الدخول على كل حدا ما بيحكي ألماني كتير منيح، الأمر اللي أثار عاصفة من الانتقادات والاتهامات لإدارة المسبح العام بإقصاء فئات معينة، وهو قرار ربطه أحد المواقع باقتراب الانتخابات المحلية بولاية تزايد فيها شعبية الحزب اليميني المتطرف يلي معروف بالبديل. ومع بداية كل صيف وعن فتح المسابح العامة بألمانيا بيرجع بيتجدد الجدل حول إجراءات السلامة والمضايقات والتحرش الجنسي بهالمنشآت. أما بهالعام فجاء النقاش حول قضية مختلفة شوي عن قبل، وذلك مثل ما قلنا على خلفية قرار أحد المسابح بشرق ألمانيا يلي مثل ما قلنا منع دخول أي شخص ما بيحكي مزبوط الألمانية لكرمال تيفهم تعليمات السلامة والتواصل مع العاملين والمنقذين. وبرر المسبح القرار بأنه العاملين لازم يكونوا متأكدين من أنه الزوار عم بيفهموا قواعد السباحة لتجنب الحوادث، لكن القرار قوبل مثل ما قلنا بانتقادات من جهات حقوقية اللي اعتبرت هيئة مكافحة التمييز أنه اشتراط إتقان اللغة معقول يؤدي عمليا لاستبعاد أشخاص بسبب خلفيتهم العرقية أو أصولهم.

القضية بتسلط الضوء على التحدي الدائم بالموازنة بين متطلبات السلامة ومبدأ المساواة بالوصول للخدمات العامة، فمن حق أي جهة مسؤولة أنه تضمن فهم الزوار لتعليم الإنقاذ والسلامة، خصوصا بأماكن معقول تشهد حوادث خطرة. لكن الوسيلة المعتمدة لتحقيق هالأمر لازم ما تتعدى أو توصل لأنه استبعاد فئات كاملة بسبب اللغة أو الأصل، والحل فيه يكون بتوفير تعليمات وإرشادات بعدد من اللغات أو باستخدام رموز وصور واضحة بما يحافظ على السلامة من جهة، وبيجنب أي ممارسات معقول تفسر على أنها تمييز من جهة أخرى.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لوسان، سمعت عنا بهالكم يوم اللي قطعوا؟ غير المفاوضات وقصصها والسياسة، حقك تعرف إنه لوسيرن هي وحدة من أشهر المدن بسويسرا، على ضفاف بحيرة لوسيرن يلي اسمها مثل اسم هالمدينة، وبتحيط فيها جبال الألب الشهيرة. مشان هيك جمال الطبيعة لا يقاس، وكتار بيخبروا عن هالموضوع إلى أهمية هالمنطقة تاريخياً وثقافياً. عندها شوارع ومباني قديمة كتير، وكلها طبيعة وساحاتها كتير حلوة، وفي جسر خشبي مغطى بني بالقرن الرابع عشر، وهو يعد مركز ورمز كتير مهم لهالمدينة. وبلوسان كمان في مثل تمثال لأسد، وهو من أشهر المعالم فيها، تخليداً لذكرى الحرس السويسري يلي قتلوا بخلال الثورة الفرنسية. غير هول القصص، المهم كتير نعرف إنه لوسيرن كان عندها دور كتير مهم بالتاريخ السويسري، لأنه كانت من الكانتونات المؤثرة بالكونفدرالية السويسرية القديمة، وساهمت كتير بتطور البلاد. يعني إذا حابين تروحوا لهونيك ما تنسوا لوسيرن بسويسرا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا زيتون لقيه ب95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

تعقد بعد قليل الجلسة الثالثة من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وقبيل الجلسة أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تريد مستقبلا سلميا في لبنان، كاشفا عن أن ورقة نيات ستصدر في الأيام المقبلة بين الطرفين، وقال إن نتائج مفاوضات أمس كانت جيدة جدا، آملا بالبناء على التقدم الحاصل. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لفت قبيل الجلسة إلى أن المفاوضات والتنسيق مستمران، ولكن القصة أعقد من مجرد وقف لإطلاق النار. سجلت إصابات باستهداف دراجة نارية عند أطراف زوطر. توازيا تعرضت بلدة عين عرب في قضاء مرج عيون لحرق عدد من المنازل بعد إنذارات إسرائيلية أمس بعدم العودة إلى البلدة، على الرغم من أن الجيش اللبناني فتح الطريق نحوها. أفاد إعلام إسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية أرجأت عددا من عملياتها ضد حزب الله التزاما بوقف إطلاق النار، ومنها تدمير نفق في مجدل زون، تدمير مواقع للحزب قرب قلعة الشقيف، والسيطرة على منشأة استراتيجية للحزب في مرتفعات علي الطاهر. خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البحرين، أكد وزير خارجية سلطنة عمان دعم مبادرات السلام والالتزام بالحوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال إن الولايات المتحدة يبدو أنها لا تصدر سوى فول الصويا المعدل وراثيا والوعود الكاذبة والتصريحات الجوفاء، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أن بلاده لن تقدم أي أموال لإيران، بل ستصرف هذه الأموال على المنتجات الأمريكية فقط. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 291,000، البنزين 98 أوكتان 1,309,000، المازوت 1,938,000، والغاز 1,162,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

0: مكملين معكم بآرا ليل تيم، ومن بعد ما كنا بأخبار ترند من حول العالم وجولي على آخر أخبار الساعة السياسية، أكيد صار وقت نكون مع أخبار بالفن مع الزميلة كارين مطر بعين على الفن. وما تنسوا أجواء المونديال.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر، كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: حلقة جديدة من عين على الفن وجولة جديدة بين أبرز أخبار النجوم، أحدث الإصدارات الغنائية وآخر الكواليس الفنية. وما تنسوا تتابعوا سؤال اليوم اللي رح نطرحه خلال الحلقة. ناجي القسطى بشوق جمهوره لقصة شعرك.
1: أحباب لا بطلنا أحباب،

عم يستعد الفنان اللبناني ناجي القسطى لطرح أغنيته الجديدة قصة شعرك بعمل شوق له عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي رفع منسوب الحماس لدى جمهوره اللي بيترقب صدور الأغنية اليوم الخميس 25 حزيران على الساعة 6:45.

ونشر ناجي فيديو تشويق للعمل عبر حسابه على انستغرام، وكشف عن أجواء الأغنية الجديدة اللي بتحمل طابع رومانسي وسط تفاعل واسع من المتابعين.

وبيجي هالإصدار بعد فترة حافلة بالنشاطات الفنية والحفلات اللي أحياها ناجي القسطة داخل لبنان وخارجه، حيث بيواصل حضوره على الساحة الفنية من خلال أعمال جديدة بيحرص على تقديمها لجمهوره. متوقع أنه تحظى قصة شعرك باهتمام واسع عند صدورها، خاصة بعد الحملة الترويجية اللي أطلقها الفنان اللبناني تمهيداً لطرحها رسمياً.

عم يستعد الفنان الشامل مروان خوري للقاء جمهوره ببيروت من خلال حفل فني يقام ب 26 تموز، وسط الترقب من محبيه اللي بينطروا أمسية بتجمع أبرز محطات مسيرته الغنائية.

ومن المتوقع أنه يقدم مروان خوري خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته اللي حققت نجاح واسع على مدى السنوات الماضية، إلى جانب أعمال شكلت بصمة خاصة بمشواره الفني كمطرب وملحن وشاعر.

0: من دون.
1: ويعتبر مروان خوري من أبرز الأسماء على الساحة الفنية العربية بفضل رصيده الكبير من الأغنيات والألحان اللي حققت انتشار واسع وتركت أثر لدى الجمهور بلبنان والعالم العربي.

وبيجي هذا الحفل ضمن موسم صيفي حافل بالفعاليات الفنية ببيروت، حيث عم بيواصل عدد من النجوم لقاء جمهور بأمسيات بينتظرها عشاء الموسيقى والطرب.

وصلنا لسؤالنا لليوم، شو اسم الأغنية اللي أطلقتها رحمة رياض الخاصة بأجواء كأس العالم؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111، واللي رح يجاوب صح رح يربح اشتراك بديكاتلون جيم بأدونيس، وكمان ترويقة لأربع أشخاص بباتيسري لسكالاد أند كيترينج بجونية. يعني الشخص اللي رح يربح فيه يروح ياكل ويتروق ويخبص، وطما يحس بالذنب يكفي يرجع للجيم ويشيل هدول الوزن الزايد.

النجمة كيتي بيري عن أغنيتها الجديدة Watch It Burn، وهي أول أغنية منفردة لها بعام 2026. ظهرت بالفيديو وهي عم تغني وحاملة مضرب بيسبول داخل ما يبدو أن غرفة تفريغ غضب، وهي مكان مخصص لتفريغ المشاعر عبر تحطيم الأشياء.

0: no going back.
1: وكانت قالت باري إنه الأغنية بتعكس سنة صعبة قطعت فيها وصراعة مع ظلام الداخل، مضيفة إنها ما سمحت لنفسها بالشعور بالغضب كل حياتها تجاه أمور كان لازم إنه تغضب منها.

تواصل الفنانة لطيفة التونسية التحضير لألبومها الغنائي الجديد، حيث كشفت لجمهورها جانب من كواليس العمل من داخل الاستوديو عبر مجموعة صور نشرتها على حسابها على انستغرام.

وظهرت لطيفة إلى جانب عدد من أبرز الأسماء بعالم الموسيقى، من بينهم وليد سعد، طارق مدكور، محمد يحيى وتامر علي، بإشارة لتعاونات فنية جديدة عم تشتغل عليها استعداداً لطرح الألبوم المرتقب.

وأكدت لطيفة أنه العمل بعده مستمر بوضع اللمسات الأخيرة على الأغنيات، مشيرة إلى أنه الألبوم رح يحمل مجموعة من المفاجآت اللي بتراهن عليها خلال المرحلة المقبلة.

وبيزداد ترقب الجمهور للألبوم الجديد مع استمرار الأصداء الإيجابية اللي حققت أعمال لطيفة الأخيرة، من بينهم قلبي ارتاح وسلمولي.

منذكر بسؤالنا لليوم، شو اسم الأغنية اللي أطلقتها رحمة رياض الخاصة بأجواء كأس العالم؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111. ومنذكر كمان بالجوائز اللي رح يربح معنا اليوم، رح يحصل على ترويقة لأربع أشخاص من باتيسري لسكالاد أند كيترينج بجوني، وكمان اشتراك بجيم ديكاتلون بأدونيس.

تفاعل الفنان سليم عساف مع التصريحات الأخيرة اللي أدلى فيها أمير الطرب العربي صابر الرباعي حول نيتو اعتزال الفن خلال السنوات المقبلة، معبرا عن رفضه لهيدي الفكرة ووجه له رسالة دعم ومحبة.

وكتب سليم عساف عبر حسابه على منصة اكس: كل الحب للفنان الكبير صابر الرباعي، هيك فنان أصيل ممنوع يفكر بالاعتزال والابتعاد. واستذكر النجاحات اللي جمعتهم ببعض وأبرزها أغنية يا عسل، وتمنى له المزيد من النجاحات بالمستقبل.

تعليق سليم عصاف تفاعل واسع بين المتابعين اللي عبروا عن تمنياتهم برؤية تعاونات جديدة بتجمعوا بصابر الرباعي، خاصة بعد الأعمال الناجحة اللي قدموا سوا.

وكان موقف سليم عساف جاء بعد التصريحات اللي أطلقها صابر الرباعي مؤخرا واللي كشف فيها أنه بيفكر باعتزال الغناء خلال فترة بتتراوح بين 2 و5 سنوات، مؤكدا رغبته بإنهاء مسيرته الفنية هو بقمة عطائه واحتراما لتاريخه وجمهوره.

وأيضا بالتزامن مع نشاط فني متواصل لسليم عساف اللي أطلق أغنيته الجديدة بعنوان ضوة السماء وأضاف عمل جديد لرصيده الفني وسط التفاعل من جمهوره ومحبي اللي تداولوا الأغنية عبر مختلف المنصات.

نفكر بسؤالنا لليوم، شو اسم الأغنية اللي أطلقتها رحمة رياض الخاصة بأجواء كأس العالم؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن على 70-959-111. مارلين مونرو وعرض جديد بيفتح ملف وفاتها من جديد.

بعد أكثر من 6 عقود على رحيل أيقونة هوليوود ماريلين مونرو، عاد الجدل حول ظروف وفاتها للواجهة من جديد مع عرض وثائق جديد بعنوان سيلبريتي كرايم سين ماريلين مونرو، اللي بيسلط الضوء على ثغرات وتساؤلات لم تحسم بعد. وبعيد العمل فتح ملف وفاة مونرو من خلال مراجعة الأدلة والتقارير الجنائية، مشيرا إلى نقاط أثارت الشكوك لدى عدد من المحققين والخبراء، من بينها غياب بعض المؤشرات اللي كانت يفترض العثور عليها بموقع الوفاة، إضافة إلى تناقضات مرتبطة بالتحقيقات اللي أجريت آنذاك.

وبيتناول الوثائق علاقات ماريلين مونرو بعدد من الشخصيات السياسية البارزة، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي وخيه روبرت كينيدي، مستعرضا فرضيات قديمة عادت إلى التداول مجددا بشأن ما إذا كانت النجمة الراحلة بتمتلك معلومات حساسة قبل وفاته.

ورغم أنه الرواية الرسمية بعدها بتعتبر الوفاة حالة انتحار محتملة، إلا أنه الجدل ما توقف على مدى العقود الماضية وسط استمرار التساؤلات حول ما إذا كانت كل التفاصيل قد كشفت بالفعل، أم أنه لغز رحيل ماريلين مونرو رح يبقى واحد من أكثر الألغاز غموضاً بتاريخ هوليوود.

بعد فترة غياب بعيداً عن ضغوط العمل، يبدو أنه أدال قررت ترجع لعالم الموسيقى. فبحسب المعلومات رجعت النجمة البريطانية بالسر للندن وبدأت العمل على أغاني جديدة داخل إحدى الاستوديوهات اللي شهدت أبرز محطات نجاحاتها السابقة.

وبتشير التقارير إلى أنه أديل عم تمضي وقتها حالياً بين الكتابة والتسجيل بعيداً عن الأضواء، وسط حديث عن احتمال تعاونها مع عدد من الموسيقيين والفنانين بألبومها المقبل، وهو ما أثار حماس جمهورها اللي ناطر عودتها من وقت أعلنها التوقف المؤقت عن النشاط الفني قبل سنتين.

كما لفتت المعلومات إلى أن عودة أدال للندن منا مجرد صدفة، بل محاولة لاستعادة أجواء المدينة اللي شكلت جزء أساسي من بدايتها الفنية ومصدر إلهام لعدد من أشهر أعماله.

ورغم غياب أي إعلان رسمي حتى الساعة، إلا أنه كل المؤشرات بتأكد أنه أدال عم تحضر لعودة فنية مرتقبة قد تحمل مفاجآت كتيرة لجمهورها حول العالم.

بنذكر انه اللي رح يجاوب صح على سؤال اليوم رح يكون عم بيربح ترويقه لاربع اشخاص من باتيسري لسكالاد اند كيترينج بجوني، وكمان بالاضافه لاشتراك بديكاتلون جيم بادونيس. ومنذكر كمان بالسؤال، شو اسم الأغنية اللي أطلقتها رحمة رياض الخاصة بأجواء كأس العالم؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن على 70-959-111.

عم تواصل أغنية الفنان اللبناني توني كيوان تحقيق حضورها بين المستمعين، حيث عم تحصد أصداء إيجابية بفضل الأجواء المميزة والكلمات اللي بتلامس مشاعر الجمهور، إلى جانب الأداء اللي بيقدمه توني كيوان بأسلوبه المعروف والقريب من الناس.

0: الأغنية تفاعل على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالعمل وتداولوا مقاطع منه اللي ساهم بتعزيز انتشاره.
1: بدي أعرف من بيكون انتي مش مية عامية انتي مليون.
0: وبيواصل توني كيوان من خلال هيدي الأغنية تقديم اللون الغنائي اللي بيميزه الجامع بين الإحساس والكلمة واللحن بأسلوب بيحافظ على هويته الفنية الخاصة. ويذكر

أثار الفنان المصري أحمد سعد تفاعل واسع بعد ما ظهر ببث مباشر هو عم يحلق شعره ولحيته، معلنا ما وصفه بالتوبة عن بعض التصرفات والإطلالات اللي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وأكد سعد خلال حديثه أنه قرر الابتعاد عن كل شيء معقول يزعج جمهوره، وقال خلص أنا تبت عن أي شيء غريب ومش هعمل ولا شيء بزعل جمهوري يلي بحبه.

وأشار إلى أنه هيدي الخطوة نتيجة مراجعة شخصية، لافتاً إلى أنه أصبح أكثر اقتناعاً بأهمية احترام قيم المجتمع وعاداته، إلى جانب الحرص على عدم تجاوز الحدود الأخلاقية والدينية.

أحمد سعد تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين اللي أشادوا بخطوته الجديدة وبين اللي اعتبروها بداية مرحلة مختلفة بمسيرته الفنية والشخصية.

تواصل النجمة اللبنانية يارا حصد أصداء إيجابية مع أغنيتها عقلبي شو غالي، ليلاقي التفاعل واسع من وقت صدورها بفضل أجواء الرومانسية وإحساسها الدافئ اللي بيميز أعمال يارا دايما.

بتحمل طابع عاطفي وبتجمع بين الكلمات الرقيقة واللحن الهادي اللي خليها قريبة من الجمهور اللي تفاعل معها بشكل لافت عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

تعاد على قلبي شغالي من الأغنيات اللي بتأكد مرة جديدة قدرت يارا على تقديم اللون الرومانسي اللي اشتهرت فيه على مدى سنوات، مع محافظتها على أسلوبها الخاص اللي بيحبه جمهورها بلبنان.

0: مستمعينا، يعني هذه كانت الجولة على آخر الإصدارات وأكيد الحفلات، عم نحكي بين لبنان والخارج وأكيد أخبار فنية منوعة. بدنا نشكركم ونشكر الزميلة كارين مطر على دائما الأخبار اللي ننطرها معك اثنين وخميس. أكيد نحن رح نكون في إلنا رجعة لكم من بعد جولة الظهيرة، وما تنسوا دائما
1: خلوا عينكم على الفن.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لوسان، سمعت عنا بهالكم يوم اللي قطعوا؟ غير المفاوضات وقصصها والسياسة، حقك تعرف انه لوسيرن هي وحدة من اشهر المدن بسويسرا، على ضفاف بحيرة لوسيرن يلي اسمها مثل اسم هالمدينة، وبتحيط فيها جبال الألب الشهيرة. مشان هيك جمال الطبيعة لا يقاس، وكتار بيخبروا عن هالموضوع الى اهمية هالمنطقة تاريخيا وثقافيا. عندها شوارع ومباني قديمة كتير، وكلها طبيعة وصيحاتها كتير حلوة، وفي جسر خشبي مغطى بني بالقرن الرابع عشر، وهو يعد مركز ورمز كتير مهم لهالمدينة. وبلوسان كمان في مثل تمثال لأسد، وهو من أشهر المعالم فيها، تخليداً لذكرى الحرس السويسري يلي قتلوا بخلال الثورة الفرنسية. غير هول القصص، المهم كتير نعرف إنه لوسيرن كان عندها دور كتير مهم بالتاريخ السويسري، لأنه كانت من الكانتونات المؤثرة بالكونفدرالية السويسرية القديمة، وساهمت كتير بتطور البلاد. يعني إذا حابين تروحوا لهونيك ما تنسوا لوسيرن بسويسرا.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. ترقب لإعلانيات بين لبنان وإسرائيل بعد انتهاء المفاوضات اليوم. الجيش الإسرائيلي ينفي الانسحاب من أي منطقة عازلة. إيران للجيش الإسرائيلي انسحبوا من لبنان وإلا. حرق منازل في عين عرب وثلاثة قتلى في زوطر. مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. تنتهي اليوم جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة في واشنطن بعد يومين من اللقاءات، ويتم التحضير لإصدار إعلان نيات بعد الجلسة السادسة التي ستكون على المستوى الدبلوماسي وسط أجواء متعثرة لفت إليها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. قد تعود إلى تشدد الوفد الإسرائيلي حيال الاشتراطات للانسحاب التدريجي من الجنوب أو بند المناطق التجريبية، لا سيما الانسحاب من نقاط يعتبرها استراتيجية ومرتبطة بأمنه ما دام تهديد حزب الله ما زال قائما.
1: وفي السياق وفيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة جنوب لبنان كبادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، داعيا الجيش اللبناني إلى التحرك فورا إلى هذه المنطقة، نفى الجيش الإسرائيلي تلقي أي تعليمات بالانسحاب من المنطقة العازلة في جنوب لبنان.
0: وبالتزامن أعلنت مصادر عسكرية للبنان الحر أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في مواقعه. كذلك أكد مصدر عسكري لبناني أن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في كل المناطق التي احتلتها أخيرا، وهي تحاول يوميا توسيع احتلالها.
1: في الضفة المعادية، نقلت وسائل أعلام إيرانية رسمية عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني قوله لإسرائيل: عليكم إخلاء لبنان بالكامل، إذا لم تتراجعوا طوعيا اليوم فستطردون غدا مذلين وخاسرين لا محالة.
0: واليوم برزت تطورات ميدانية لافتة إذ قام الجيش الإسرائيلي بإحراق عدد من المنازل في بلدة عين عرب، وذلك بعد الإنذارات التي وجهها أمس إلى الأهالي بضرورة إخلاء البلدة قبل الساعة الخامسة مساء. وكان أهالي عين عرب عادوا إلى بلدتهم صباح أمس عقب قيام الجيش اللبناني بفتح الطريق التي تربط بين عين عرب وبلدة الماري بعد إغلاقها لفترة طويلة.
1: واستهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بعد الظهر سيارة من نوع CRV هوندا على الطريق بين زوتر وميفدون، وتسببت ببقوع 3 قتلى. وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة كفر تبنيت.
0: إلى ذلك، أفرجت القوات الإسرائيلية اليوم عن الراعي محمد هلال الذي اختطفته أول من أمس خلال توغل دورية في خراج إبل السائي باتجاه بلدة الميري.
1: والتزاما بوقف إطلاق النار، ذكر أعلام إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي أرجأ عددا من عملياته ضد حزب الله. وفي السياق، أوقف الجيش الإسرائيلي مساعيه للسيطرة على منشأة حزب الله الاستراتيجية في مرتفعات علي طاهر قرب النبطي.
0: في الغضون، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم التمسك بالحق والوحدة والتضامن بين اللبنانيين الذي هو أقوى سلاح بأيدينا، وشدد على أنه من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين. أما تربويا، وبعد مخاض طويل وافق مجلس الوزراء على إلغاء الامتحانات الرسمية، وأعلنت وزيرة التربية ريما كرامي شروط النجاح تاركة مجالا لمن يريد الاستحصال على الشهادة الرسمية.
2: إعفاء التلامذة في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بكل فروعها للعام 2025-2026. ثانياً، منح إفادة نجاح للعام 2025-2026 للتلامذة المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية بناء على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحا بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1/3/2026. ثالثا، إجراء دورة خاصة استثنائية لمرة واحدة لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية ابتداء من 21/7/2026 بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية: أولا، المرشحين للطلبات الحرة. ثانيا، المرشحين الراسبين في ثانوياتهم ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى 1/3/2026. التلامذة الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على الشهادة الرسمية مع علامات كشرط الحصول على قبول أو منحة جامعية للدراسة في لبنان أو في الخارج، أو للتقدم لعمل أو مركز يلزم إبراز الشهادة الرسمية مع علاماتها.
0: اقتصاديا، نشر اليوم في الجريدة الرسمية مرسوم يعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات، وسيتم زيادة الرسوم بين 1% و3% على كل ما يستورده لبنان. للاطلاع على حيثيات هذا القرار معنا مباشرة رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس. استاذ مارون الله معك.
3: يعطيك الف عافية.
0: استاذ مارون، فينا نعرف بس حيثيات هذا القرار اللي طلع فجأة، علما انه هذا القرار متخذ يمكن من شهر 4 اذا ماني غلطان، وبالتالي ليش فجأة اليوم طلع هذا القرار؟ وخليني اسألك اليوم تداعياته، هيدا انعكاساته اليوم على نفط وعلى كل المواد يعني اللي مشمول فيها القرار.
3: هو مرسوم 3214 وصدر بالجريدة الرسمية ب 18 الشهر، وبالتالي تقرر انه يتطبق ابتداء من اليوم. ونحن صباحا فوجئنا، يعني هو امبارحه بالمساء عرفنا بهذا القرار وعملنا الاتصالات، واداره الجمارك بلغتنا انه بده يطلع صباح اليوم، وبدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا امبارحه ضريبه جديده يلي هي 2% على المحروقات زائد التي في ا 11%، وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27800 ليرة، على 92 28800 ليرة، وعلى الديزل على المازوت 30000 ليرة، ما يعني تقريبا 31 سنت على البنزين و33 سنت على المازوت.
0: طيب اليوم استاذ مارون، هيدا النفقات هيدا اليوم لوين يعني مردود هيدا هيدي الضريبة وين بدها تكون؟ يعني اليوم هلا إذا أنا فاتح الدامي عم يكون في ضريبة على الألبان، الأشياء الحيوانية، وبالتالي يبدو إنه حتى المواد الغذائية كلها اليوم رح نشهد عملية ارتفاع الأسعار على جميع المستويات إذا ماني غلطان.
3: صحيح. هلا حسب ما إجا هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان. هلأ هذا قرار تاخد من مجلس الوزراء وما فينا نحن نناقشه على الراديو، بس نتيجته هي أكيد نتيجته صعبة على المواطن، لأنه عم بينزل ضرائب إذا بدك غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات، بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هالشي هيدا بتصور أكيد أن ندرس بمجلس الوزراء وندرس بين وزارة المالية ووزارة البيئة، لأنه بالنتيجة بدهم يمكن مدخول حتى يعالجوا موضوع النفايات. هلأ المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات، ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور إنه ناخد ضريبة وما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.
0: ناخد ضريبة ونحطها بمحل تاني. عظيم.
3: نعم.
0: أستاذ مارون شماس أنا بدي أشكرك.
3: ميرسي لك.
1: فيما وصلت حصيلة الزلزال في فنزويلا إلى أكثر من 100 قتيل وألف جريح، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تابعت عبر السفارة اللبنانية في كاراكاس أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في فنزويلا. وأصدر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تعليماته للسفارة بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأبناء الجالية والتواصل المباشر معهم للاطمئنان على أحوالهم وتلبية حاجاتهم. وتبلغ أن جميع اللبنانيين المقيمين في فنزويلا بخير، ولم تسجل في صفوفهم أي إصابات، غير أن مبنى السفارة في كاراكاس تعرض لبعض الأضرار المادية جراء الهزات الأرضية. وأعلنت الوزارة أنها تتابع عن كثب مستجدات الوضع الميداني، وتؤكد استمرار تواصلها مع الجالية اللبنانية لحين التثبت التام من سلامة جميع أفرادها.

مستمر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية ورطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد. ختام المحلية، تذكير بالعناوين: ترقب لإعلان نيات بين لبنان وإسرائيل بعد انتهاء المفاوضات اليوم. الجيش الإسرائيلي ينفي الانسحاب من أي منطقة عازلة. إيران للجيش الإسرائيلي: انسحبوا من لبنان وإلا. حرق منازل في عين عرب وثلاثة قتلى في زوطن. مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي ماريانو داوود. نشكر لكم حسن المتابعة.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: كلمة ديتوكس منشوفها بكل إعلان، شاي ديتوكس، عصير ديتوكس، ريجيم ديتوكس، بس السؤال العلمي الحقيقي، هل جسمنا فعلاً بحاجة لديتوكس خارجي؟ رح نحكي عن مفهوم الديتوكس بطريقة واضحة وبدون مبالغة. الجسم أصلاً عنده نظام ديتوكس طبيعي شغال 24/7، الكبد، الكلى، الرئة والجهاز الهضمي كلهم مسؤولين عن تنظيف الجسم من فضلات ومواد غير مفيدة. يعني ببساطة جسم مش بحاجة لمشروب سحري ليصير ينظف حاله. طيب ليش الناس بتحس انه عم تتحسن مع الديتوكس؟ اولا لان غالبا بتخفف اكل مصنع وسكر وبتزيد مي وخضرة، فطبيعي الجسم يرتاح. ثانيا بعض الأنظمة بتخفف السعرات بشكل كبير فبينزل الوزن بسرعة، بس هيدا غالبا مي وغليكوجين. ثالثا الإحساس النفسي بالالتزام والتفكير، بس المشكلة لما نفكر انه الجسم وسخ وبده تنظيف خارجي منضيع الفكرة الأساسية. الجسم ما بده عصير ديتوكس، بده أكل متوازن، مي كفاية، نوم منيح، كبده كلها شغالين بدون ضغط زائد. وبالآخر الديتوكس الحقيقي مش أسبوع مشروب، هو أسلوب حياة يومي بخلي الجسم يشتغل بطبيعته بكفاءة من دون ما نتعبه أو نبالغ.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ضمن أورال تيم، ومن جعل هلأ منرحب بزميلنا مارك البيطار على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق أورال. رح نختصر الوقت كتير ونكون معكم بأجواء فيها حماس، فيها رياضة، أهم شيء أنه فيها مونديال.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان الحر، يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر، حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: الليلة في ساحل العاج رح يكون عم بيلعب ضد كوراساو وألمانيا ضد الإكوادور. كل عليكم تعملوا كرمال الربح $50 كاش من عند المولاندور، إنه تقولولنا كيف معقول تكون النتائج، يعني مين رح يربح وشو بتكون النتيجة، مع اسمكم وعائلتكم. فويس على 09 فويس على 70 99 11 11، واتصالاتكم على 09 218 233.

0: اتصال لبنان الحر. الو
1: الو بونسوار.
0: بونسوار،
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. بدي اطلب منك توطي صوت الراديو على الاخير. مين معنا؟
1: اندري ارتباوي.
0: ارتباوي؟
1: ايوه، اندري كورتباوي.
0: كورتباوي، كيفك اندري؟
1: منيح، ماشي الحال.
0: وليش هالزعل كله؟
1: لا مش زعل، تعبان.
0: يعطيك الف عافيه، بس بدنا كمان شويه حماس. يلا شو؟
1: المانيا 2-1.
0: 2-1. والماتش الثاني سحر العاج ضد كوراساو
1: تعادلوا بعدين.
0: قد ايه؟
1: 0-0.
0: اوكي، شكرا لك اندري. بدنا اجواء حماس. اتصال لبنان الحر. الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيفك يا مالك؟ قاعدك
0: أنا سيمونة.
2: يا سيمون،
0: بلشنا نغلط.
2: كيفك أنت؟ منيحة؟
0: منيحة، أنت كيفك؟
2: ليش عب غلبت؟ أنا ما بعرف
0: ما بعرف،
2: بس اسمع صوتك بضيع.
0: لا هي هو مفروض تعرف صوتي وما تضيع.
2: عرفت، ما أنا طلعت معي بالغلط.
0: بسيطة بسيطة.
2: منيحة يا سيمونة؟
0: ماشي الحال.
2: الله يوفقك ويرد عنك.
0: مرسي مرسي.
2: الله يبعد عنك ولاد الحرام
0: يا رب.
2: الله يعطيك العافية، دايما عم بدعي لك يا سيمونة.
0: أكيد دايما دايما أدعي لك.
2: الله يخلينا إياك. بس يخلص المونديال شو بنعمل؟ فينا نحكي معك نرجع؟
0: أكيد كل يوم رح نضل نحكي.
2: نعم
0: أكيد كل يوم رح نضل نحكي.
2: كل يوم إيه؟
0: كل يوم.
2: يلا الخير إن شاء الله.
0: أوكي يلا.
2: في حياتي؟
0: لا أبدا.
2: يلا باي. الله معك.
0: باي.

0: صرت الساعة 218 233. ألو
1: ألو بونجور سيمونا،
0: كيفك نهاد؟
1: منيحة.
0: بس بتقولي لي اسمك نهاد؟
1: اسمي نهاد كحيل.
0: كحيل كيفك؟
1: منيحة.
0: يلا قولي لي شو النتيجة برأيك؟
1: نتيجة ألمانيا مع الإكوادور 3-1
0: لصالح؟
1: لصالح ألمانيا.
0: أوكي دغري لي مين رح يربح، شو النتيجة؟
1: إيه وساحل العاج مع
0: كراساو
1: 2-1
0: لمين؟
1: لصالح ساحل العاج.
0: أوكي شكرا لك، خلينا نهونا حالنا مستمعينا دغري، يعني مين رح يربح شو النتيجة؟ ما تقولوا لي بين هيدا وهيدا مين، دغري مين رح يربح شو النتيجة؟
2: اسمها تغير بتغير من الخد ورمشي كحيل
0: نسمع فوز.
3: هاي سيمونا مشتاقة تطلع معي.
0: أنا كمان،
3: أنا كل يوم عم تبع سيمونا، بس أنا ما إلي بالفوتبول، بقى بخلي مجال لغيري مختص أكتر أو انفولفت أكتر يحط مسج ويشارك بقى. بس اليوم أصريت أنا اللي هاي إليك ولازم ألاقيك بالإذاعة ولكل المستمعين.
0: تانكيو كتير يا لين، احنا اشتقنا كمان لصوتك.

0: 0918-233. الو
1: الو
0: مرحبا.
1: بونسواريك.
0: بونسواري، مين معنا؟
1: مايك اندري.
0: اي اندري، كيف ما بس ما بعرف صوتك يا عم اليوم.
1: اليوم ما عرفتي لي صوتي؟
0: لا
1: يا الله
0: يا الله، شو الحكي هيدا؟
1: بسيطة مرة تاني. بكرة
0: لا بكرة أنا ما رح أكون موجودة، بس لألكم مستمعينا بكرة مع الزميلة رين رح تكون هي موجودة معكم. معلش خلص ما بيأثر.
1: طيب يلا ممر إليك يا عم.
0: شو يا أندري؟
1: سهل العاج. لعبة سهل العاج بتعيد لو 0-0.
0: أوكي.
1: وألمانيا بتربح 3-0.
0: شكرا أندري.
1: ميرسي حبيبي.
0: يا أهلا وسهلا فيك. باي. نسمع ربيع نقولة. هيدا قديم نسمع البيه.
2: مرحبا عامل جديد سيمونا. ساحل العاج بتربح 2-1 والمانيا بتربح 6-0.
0: أيوة. معك ربيع نقوله 6-0.

0: لبنان الحر. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين،
1: كيفك سيمونا؟
0: ماشي الحال. مين معنا؟
1: كلود غريب.
0: كيفك يا كلود؟
1: صافا، انت منيحه؟
0: كتر خير الله. شو يا كلود، شو جوابك؟
1: بس بدي اتوقع على المانيا 3-1 الربح، وربح لكوت ديفوار 2-1.
0: اوكي، شكرا لك. منذكر انه الجائزه هي من عند 50 دولار كاش، اكيد لمطلق اي حدا بيكون عرف التوقع. بننطر يعني اليوم المباراه، تا بكره نعرف مين ربحان. ناخذ اتصال. الو.
2: الو،
0: مرحبا.
2: بونسوار، كيفك؟
0: ماشي الحال. مين معنا؟
2: معي جيريس كيروز.
0: كيفك يا جيريس؟
2: الحمد لله. بس شوفك بصير مليح.
0: بس تسمعني؟
2: اكيد بس اسمعك. بس شوفك احلى.
0: اوكي. شو يا جيريس؟
2: انا بقول المانيا بتاخد 5-0.
0: 5-0.
2: والبرتغال 3-2.
0: لا، شو اي برتغال منهم؟ في المانيا، في ساحل العاج وكراسا.
2: ساحل العاج غلطت، لان هذيك الليله البرتغال اخذت 4-0.
0: ايه، قد ايه بتقول لهم هلا؟
2: على الاقل بتاخد 3-2.
0: 3-2. شكرا.
2: كنا نقول باتشار
0: بس على السريع كتير.
2: يا هلا، محطة البنزين ما لقيت عندهم هواء، تيعبوا لي الدولاب باخر الازمه.
0: إيه؟
2: رحت عمر شرب القداس، قلت له الهمني شو بدي اقول لهم. جيت نزلت لايون، قلت لهم يا هلا المحطة ما بقي منها نوى، عنقودكن حصرم وكفتا ما استوى، خلقنا سوا عشنا سوا ربينا سوا نوينا نوايا وما نغير هالنوى، عملتوا أطب وطوص وأحلى دواء، ومهنزين وعلم أعلى مستوى، وأساتذة مهمين والشاعر روى، ما لقيت بخزانكم نتفتفيول، ولا ضل بينا بريشكم نفختها.
0: شكرا. شكرا جريس، شكرا لك. رح نوقف شوي اتصالات خان، نسمع الفويسات اللي وصلت لنا.
3: مصوارك سيمونا، كيفي؟ بالنسبة للنتائج اليوم، ساحل العاج 1-0 والمانيا 3-0. مايك الياس الياس
0: الياس الياس، هيك سمعته مثلي. اوكي.

0: هاي سيمونا، نيكولاس ياسين معي. ألمانيا بتربح 3-1 وصح العاج بتربح 3-1.
1: أوكي شكرا لك نيكولا. منكفي مع أجوبتكم، ما رح ناخد بقى اتصالات.
2: بوجور، يعطيك العافية، معك فادي خوري. ألمانيا إكوادور 2-0 لألمانيا، وإن شاء الله يكون هيك النتيجة.
1: فادي بس ما فيني اخذ يعني ترجيحاتك الا ما كمان نكون عم بتقلنا عن الماتش الثاني يلي هو بين ساحل العاج وكوراساو، اذا ما قلت لنا كمان ما راح في اخذ هيدا الفويس.
3: هاي سيمونا، يعطيك العافيه. المانيا 3-0 وساحل العاج بتربح 1-0 على كوراساو. ميرسي منسى سيمونا جان بيت.
1: شكرا جان.
4: سميتي كيفك اليوم؟ سمون العنايسي مايك. ألمانيا 2-0، كوديفوار 2-0.
1: أوكي بس ما بعرف إذا قلنا العائلة، قلنا العائلة شيء.
4: سميتي كيفك اليوم؟ سمون العنايسي مايك.
1: العنايسي.
4: ألمانيا 2-0، كوديفوار 2-0.
1: شكرا يا سيمون. سوري عم بضطر إني أرجع أسمع الفويسات لأنه ما كثير عم بيكونوا واضحين يعني بالعادة.
5: هاي سيمونا، كيفك؟ تمام؟ أنا معك غسان سمعان. أنا بقول ألمانيا على الإكوادور 3-1 وكوت ديفوار على كوراساو 3-0.
1: غسان يعني أوكي، لا يمكن نكون عم تقول أنت ألمانيا وكوت ديفوار اللي حيربح، بس بليز أكد لنا بالفويس تبعك لما نكون إحنا مغلطين معك.
6: هاي سيمونا، كيفي؟ اليوم ألمانيا 2-0 وساحل العاج 3-0. ماشي، يعطيك العافية. مروان معك.
1: اوكي بس مروان كمان ما بقدر اخذ يعني الفويس تبعك اذا ما كان في بقلبه العائله كمان.
7: مرحبا مدام سيمونا، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
7: سعد المساء. معك اكرم فراش. رح يربح المانيا 4-0 ورح يربح ساحل العاج 2-0. انا بقول يلا، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. بعد معنا يعني شي دقيقه ما بقى رح ناخذ كتير فويسات ابدا، رح نرجع نسمع مروان شو كانت العائله.
6: ايه ستنا بتغزين. مروان علوية معك. مروان علوية.
1: اوكي يا مروان، بعد بنسمع غسان شو كان بيعت لنا كمان.
5: ايه سيمونا، هاي غسان معك عن جديد. ايه ما انا عم اقول لك المانيا على كود.
1: اوكي اوكي اوكي، وصل المساج، رح نكفي بعد شوي.
8: بونجور، معك جوزيف حكيميان. المانيا بتربح 1-0 وكوت ديفوار بتربح 1-0.
1: اوكي اذا مع جوزيف، بعتذر من كل حدا كان بعت لنا بعد كمانه، بس ما بقى فينا ناخذ يعني لهيدي المسابقه. رح ننتقل على مسابقه تانية من هلا لل5:30. فيكم ترجعوا تشاركوا شيء اكيد ما تعطلوا اهم.

وجائزتنا هلا ذهب، أكيد ذهب، تقدمة لافي جولري الموجود على طريق عام جعيتا. دائما بس تسمعوا لافي جولري رح تعرفوا سيمونا رح تقول انه ما تنسوا اي مناسبه عندكم اياها فيكم تكونوا عم تطلعوا وتشتريوا ذهب من عند لافي جولري. بدنا نمسي على زميلنا داني مشعلينا. كيفك داني؟ بونجور بونسوار صرنا هلا. إذن جايزتنا ذهب، وجايزة عن جد قيمة من عند لافي جولري طريق عام جعيتا، اللي بتلاقوا عنده كوليكسيون كتير كبيرة من الذهب يلي كمان بتناسب كل البيجيات وكمان كل يعني الأزواق. وسؤالنا مستمعينا، قدي عدد المنتخبات يلي شاركت بكأس العالم الأول بال 1930؟ أدي عدد المنتخبات يلي شاركت بأول كأس عالم بال 1930؟ مثل العادة على 0-9-218-233 اتصاليتكن الفويس مسج بس على 70-95-9111 مع اسمكن وعائلتكن وأكيد الجواب.

0: اتصال لبنان الحر. الو
1: اي بونجور.
0: بونجور مين معنا؟
1: سيمون تفوني.
0: ما سمعت؟
1: سيمون تفوني.
0: سيمون تفوني كيفك يا سيمون؟
1: ماشي الحال.
0: في حماس للمونديال؟
1: شو بتقولي يعني الماني شو بدي يكون؟
0: اه سوري وبرك البرازيلي.
1: لا انه سافا ما في بروبلم بس انه الماني كثير.
0: إيه. شو يا سيمو شو الجواب؟
1: جوداس نمبر
0: 13. وي اوكي شكرا لك سيمو. يا اهلا وسهلا فيك. اذا قد ايه عدد المنتخبات يلي شاركت بكاس العالم الاول بال 1930؟ سيمو قال 13 يعني 13. اتصال. الو
2: الو مرحبا.
0: يا هلا ميمانو.
2: مارك حداد.
0: كيفك مارك؟
2: الحمد لله.
0: شو يا مارك أول مرة تشترك معنا؟
2: صح.
0: أوكي يلا خبرني قد عدد؟
2: 13.
0: عم تسألني أو عم تجاوبني؟
2: لا عم جاوبك.
0: طيب أوكي. شكرا مارك. اتصال آخر. يا هلا با. ألو
3: ألو بونجور.
0: بونجور
3: بدي أشارك معك؟
0: إذا بدك جرب.
3: أكيد بدي.
0: مين معنا؟
3: معك نبيل.
0: نبيل؟
3: نعم.
0: العائلة؟
3: بدر الدين.
0: بدر الدين أوكي. شو يا نبيل شو الوضع أول شيء بالمونديال؟
3: مونديال فريقك برازيلي. برازيلي لو كنت عم بلعب منيح ما منغير.
0: ما منغير هي قصة مبدأ.
3: مبدأ أكيد. فوتبول فوتبول البرازيلي هو فن قبل ما يكون لعب.
0: شو نبيل شو الجواب؟
3: عايتك ضد البرازيل.
0: أنا دايما بقول أنا ما بعرف فوتبول بس أنه بشجع البرازيل.
3: هو اللعب الحلو أنا مع اللعب الحلو دايما.
0: شو جوابك؟
3: جوابي هو 13 منتخب.
0: أوكي.
3: 1930.
0: شكرا شكرا نبيل. يا أهلا وسهلا فيك. خلينا نسمع شوية فويسات المستمعين.
4: معك غسان سمعان. 13 منتخب شاركوا بأول مونديال.
0: شكرا غسان من كافي.
5: 13 منتخب
0: مستمعينا. يعني بس قول أنه بليز بدنا هيدا الاسم والعائلة. كون عقول مثلا لمارك البيطار يعني مخرجنا انه يقول لي اسمه وعائله ما انا بعرفه بس بليز ابعتولنا اسمكم وعائلتكم.
6: ايه بونسوار سيمونا. بونسوار. بالعافية. 13 بلد اذا ماني غلطان بال 1930. جوزيف مسلم.
0: شكرا جوزيف. كفوا مستمعينا بكل اجوبتكم على السؤال.
7: بونسوار مايك هاند غوستين. بعتقد 15.
0: اوكي يعني فيها بلشنا هلا وصلنا بال 15 لنكفي.
8: هاي سيمونا معك شرب الزوان. 13 فريق كانت بالأورغواي 1930.
0: أوكي من كفي بعد.
9: مرحبا سيمونا يعطيك العافية. مروان جعجع معك. عدد المنتخبات كان 13 منتخب.
10: يعطيك العافية معك أسامة شعبين. 13 منتخب.
0: أوكي
11: بونسوار سيمونا معك وليد المصري. أنا بقول 13 منتخب.
0: شكرا وليد. نسمع جورجيت.
12: سيمونا جورجيت حبيبي ليلتك موافقة يا سيمونا. كمان معك جورجيت. أنا اشتقت لك. أنا بقول 13 دولة إن شاء الله خير. حبيبة قلبي ليلتك موافقة ومرسي لك.
0: وانت كمان يا جورجيت. بنسمع بعض من أرائكم.
13: هاي سيمونا 13 منتخب. أنا سألت تشات جي بي تي. معك فردوس نهرة.
0: مش غلط نكون عم نسأل أكيد لأنه حلو الربح وكلنا منحب أنه نربح. ما حدا بحب يخسر بالحياة.
14: بونجور كيفك؟
0: ماشي الحال.
14: 13 منتخب بالأوروغواي كانت. توني خوري معك. توني خوري.
0: شكرا توني من كفي.
15: أنا بقول 13 منتخب. معكي أنتونيت باسيلا. أنا بقول 13 منتخب.
0: أوكي أنتونيت مرتين بعتت لنا.
16: مرحبا. عدد المنتخبات 13 منتخب. معك علي تراضي.
17: سيمونا يعطيك العافية. 13 منتخب. معك جان بايد.
0: حلوين أجابتكم المستمعين.
18: مرحبا سيمونا. صعب سكر معك. 13 منتخب.
0: أوكي يعني الأغلبية عم بقول 13.
19: بونجور بونجور بونسوار عليك. كيف صحتك؟ أول تحية لكم كلكم سوا. أكيد أنا من متابعين المونديال. مش كتير يعني بس أنا بتابع المونديال وأنا فريقي الخاص الأرجنتين. أكيد 13. مايك روجي أنطونيان.
0: شكرا روجي.
20: أكرم أكرم فراس معك.
0: أوكي أكرم.
21: سيمونا 13. 13 بوسة وعبطة لأحلى سيمونا.
0: لا لا لا نحن عم نحكي عن كم منتخب ما وصلنا بعد لهون.
1: مرحبا، كيفك سيمونا؟ ماشي الحال. معك أنطوان مرديني. أنا بقول 13. أي سيمونا كيفك؟ منيحة؟
0: منيحة.
1: أنا بقول 13. معك أنطوان مرديني.
0: أوكي.
2: أي سيمونا معك إسلام شاهين. 13 منتخب شاركوا.
22: إيه هاي، هنن 13 إكيب كانوا. ريما فرزلي.
0: شكرا ريما، بنسمع ربيع.
23: كان مشترك 13 فريق معك ربيع نقوله.
0: هجرب قد ما في يكون عم بسمع.
24: بونسوار سيمونا، معك جورج مطر، أنا مع الأرجنتين و13 منتخب.
0: شكرا جورج.
25: بونسوار سيمونا، كيفك؟ إن شاء الله بخير. أنا إيه، نحن عم ننجو الله، عم ننجو لأنه مش فايقين علي. 13 منتخب، يعطيك ألف عافية سيمونا.
0: الله يعافيك، أنت تعرفه لجورج مارك؟ فزان جورج بيسلم عليك مارك زميلنا.
26: بونسوار سيمونا، كيفك؟ جون توبيا معك، 13 منتخب مني معروف.
0: ايه بس هلا مفكر انه بدي ربحه يعني لصاحبك؟ ما حربحه.
27: بونسوار مدام تريز ابو موسى، 13 منتخب شاركوا.
0: اجوبتكم بالمبدا كلها 13 الا شخص واحد. بونسوار
28: معك ليليان كوري من زياره، انا بقول 13 منتخب. ميرسي سيمونا.
0: شكرا لكم مستمعينا على كل اجوبتكم.

0: هاي سيمونا، معك جريس الشامي. أنا بقول 13 منتخب.
1: أوكي، بعد عنا 2 فويس بس.
2: هاي 13 فريق كارل جاجا.
1: منكفي بأخر فويس.
3: يا أبو جريج بونسوار خيي، كيفك؟ منيح فادي معك دايما من عندك ومن عبرك منطلق صرخة، يعني إذا بتسمح لي. يعني ما يعني نحن بلد بحرب وطالعين من كوارث، يعني من دون ما نعدد، يعني بيسوى حدا من المسؤولين اللبنانية أو بيان سبورتس مثلا نحكي موجه للكل يفتحوا هيدا المونديال للبنانية، نحضر نقدر نحضر ببلاش من دون ما ندفع مصاري من دون ما نبهدل.
1: هلا صراحة هذا منو موضوعنا، يعني نحن صحيح إذا ما نش عم نقدر نكون عم نحضره ببيوتنا، بس إنه عم بيكون فيه يعني بالنهاية محلات تكون عم نقدر نلعب فات إنه نحضرهم. بس كمان بلبنان الحرب هذا الوقت عم تكون عم تفتح كمان المجال لكم مستمعين نكون نحن عم نفوت شوي بأجواء المونديال، نكون عم نربح، نكون عم نتسلى. يعني ما إلي هيك ما إلي هيك، منكفي للفويس أو
4: بدي أقول له هاي لخادي اللي بعت الفويس هلا، وبدي أقول له شغلة كمان، لازم
1: هو لازم
4: لعبة الفقرة كرة القدم المعمولة للعالم كله تحضرها. هلا للأسف اليوم صارت أكثر تجارية. أول شيء كيف عرف إنه فت على الاستوديو؟ شكله مركب كاميرا هون، يعني
1: هو بس فات دجاج على الاستوديو توصل المساج.
4: بقى بنشكره على المسج، وبدي أقول له شغلة إنه مزبوط لازم كل العالم تحضر كأس العالم، وكان لازم صراحة انه يندفع المبلغ للعالم تحضر بالبيت. اكيد المطاعم شي تاني، المطاعم لانه تجاري، كل شي تجاري لازم يدفعوا مثل ما هلأ عم بيصير، لانه عم يستفيدوا ماديا من الموضوع. للأسف كنا متمنى انه الشعب اللبناني كله يحضر كاس العالم. اوكي البرامج حلوة، وكل نحن كمان بلبنان الحر عم نعمل برامج حلوة، ومعك سيمونا وعلى البي سي عم يكون عنا برنامج كمان، بس كله ماشي قدام واحد يحضر المباراة.
1: يعني احنا اخر مرة حضرناها على ايام وزير الاعلام
4: ملحمرياش. لازم لازم لازم العالم تحضر المباريات بالبيت، هيدا حقه، هيدا العرس كروي اسمه، كي لازم فترة 39 يوم كل العالم كون عم تحضر ببيتها كاس العالم. للأسف ما صارت. في اشتراك هو بقيمة 95 دولار مثل ما بعرف، وانا دفعته يعني، إذا بصير في اشتراك بيحضروا، بس كنا متمنى إنه لا.
1: هل هو منتمنى بس نوصل على محل جورج إنه خلص إنه ها هي دولتنا إنه ما بقى عنا يعني مثل أمل إنه.
4: إيه بس اللي بيحبوا الفوتبول كتار كتار كتار ويستاهلوا يحضروا المونديال. سو تحية لفادي.
1: إذن شكرا فادي، وشكرا لكل حدا كان اليوم عم يسمعنا واشترك معنا. بدنا نقول مبروك جائزة ذهب من عند لافيت جولري طريق عام جعيتا لمارك حداد. بعرف انه الأغلبية كانوا قايلين انه 13 منتخب، ولكن في رح يكون عنا اليوم مثل ما انه رابح واحد، وهو كانت من نصيب مارك حداد يلي بتسلم جائزتك ابتداء من بكرة من إذاعة لبنان الحر. اكيد مكفين بأجواء مونديال والربح مع زميل جورج سويدي.

كل المستمعين على الموعد نحن وياكم 5:30 3 وخميس 5:30 على القد 5:30 يوم الخميس طبعا يلي متمنى يكون هيك قطع بسلاسة عليكم. بعرف بعدها من نص نهار تقريبا يعني أنا بعتبر هلأ نص نهار, كتار بيعتبروا أنه الظهر هو نص نهار. أنا بحب السهر, غيري بنام بكير خاصة هلأ خلال كأس العالم عم نضطر نسهر. امبارح ما قدرت كفي ماتش البرازيل, حضرت شوط واحد صراحة نعست ما في تلفت يعني ساعة واحدة كانت المباراة. بس في كتار من المستمعين من الأصدقاء عم بيحضروا مباريات المونديال شو ما كانت الساعة, خاصة المنتخبات الكبيرة يلي عندها جمهور بلبنان, ألمانيا, برازيل, فرنسا, إنجلترا, إسبانيا, كلها عندها حضور جماهيري. أرجنتين كل مرة ليه بنسى الأرجنتين ما بعرف, الأرجنتين كمان عندها قاعدة جماهيرية كبيرة بلبنان.

0: ونحن ما معنا مصاري خير، صح، ندفع 95 دولار ونعمل اشتراكات،
1: بتحطها على شيء تاني، بتحطها على شيء
0: او نقعد كافي شاب وما بعرف شو،
1: 100% 100%.
0: عرفت؟ فلا بيسوى حدا يبادر بهذا الموضوع، عايب باللي عم بصير. بتشكرك وجود لك لألمانيا، واحنا دائما نحن ناس فقراء، شوف عرفت؟ ما معنا مصاري خير، الواحد عاده بهالبلد، هذا الصوت للكل يعني. صارخة وبتشكرك كمان انت كمان
1: حبيبي فادي،
0: ضويت على هذا الموضوع، بتأمل حدا يبادر ان شاء الله. قطر، دولة قطر تبادر بهذا الموضوع
1: ان شاء الله. هلا ان شاء الله بالادوار النهائيه يصير في شيء هيك، شيء معجزه مثل ما بيقولوا. خلص اللي دفع اللي دفع دفع، واللي قبض قبض، ومش الحال. ان شاء الله هلا هيك تنفتح انطلاقا من الادوار، من الادوار الاقصائيه، من الدور 32 تنفتح مباريات كاس العالم على تلفزيون لبنان لكل اللبنانيين. نتمنى ذلك صراحه، وبضم صوتي لصوت فادي، لانه كل شخص لازم وبحق له يحضر مباريات المونديال، اقله المونديال. ما عم نحكي تشامبيونز ليج، ما عم نحكي دوري اسباني ودوري انجليزي، بس هي البطوله اللي بتصير مره كل اربع سنوات يحضرها كل الشعب اللبناني. جوزيف،
2: صباح جاب معك جوزيف باز من ليفربول. سوري هذا صوت للترين. اوكي،
1: عندكم ترين
2: جرماني اكوادور اليوم 5-1؟
1: لا بريدكشن، لا لا
2: 5-1 انا بقول
1: سوفت جيم اليوم
2: او 4-1
1: جوزيف. لا اكيد، اول شيء ما فيها العدد من الاهداف، لانه منتخب الاكوادور عنده واحد من اهم خطوط الدفاع بامريكا الجنوبيه وبالعالم، متلقي شباكه يا 5 يا 6 اهداف بس ب 18 مباراه بتصفيات امريكا الجنوبيه، فريق كتير سوليد دفاعيا. ممكن مباراه تنتهي بالتعادل، ممكن 1-0 لالمانيا، 2-1 ممكن كتير، بس مش اكتر من هيك. وما بدنا ننسى الالمان ضمنوا صداره المجموعه، شو ما يصير المانيا بالمركز الاول. مشان هيك اليوم المدرب ناجلسمان، هلا يمكن ما راح يريح كتير لعيبه، بس انه ما راح يحط كتير ضغط على لعيبته ويقاتلوا كتير على الملعب كمان يسجلوا اهداف، او كرمال تكون مباراه كتير حساسه، لانه لا ما بتصور حيكون فارق كبير بمباراه المانيا والاكوادور اللي كمان عم تبحث عن نتيجه ايجابيه بمواجهه الالمان. انا عم بحضر على الار تي اس سويس شانل فرنش كومنت يلي عنده اياها. مين عم تجي عنده الار تي اس القناه السويسريه؟ عندك جون صحن، عندك صحن دش عم بيلقطها اكيد من دون مقابل على ما يبدو. سيمو بعتنا بي هابي بي بوزيتيف اتس جيرماني داي. يلا بنرجع بنقول المباراه هامشيه لالمانيا مش للاكوادور، لانه شو ما صار حتى لو فازت الكوت ديفوار وصار معها 6 نقط، وخسرت المانيا باي عدد من الاهداف وبقي رصيدها 6 نقط، المانيا بالمركز الاول. ليش؟ لانه بهالمونديال عم بياخدوا فارق المواجهات المباشره بين المنتخبات، ومش فارق الاهداف. اول شيء فارق المواجهات، بعدين فارق الاهداف. لو مباراه لنقول المانيا مع كوت ديفوار انتهت بالتعادل، والفريقين راحوا لعدد من النقاط هو ذاته، بيطلعوا ساعتها على فارق الأهداف. مثلا امبارح البرازيل ربحت والمغرب ربحت، بس لأن البرازيل مع أكبر عدد من الأهداف عن المغرب، صحيح معهم 2-7 نقاط، بس البرازيل بالمركز الأول. مع أنه هاي لمارك بيتار، ماركوس حبيب قلبي معنا على الإخراج، معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. رحنا بعد شوي، بعد شوي مش هلا، رايحين على موجز الاخبار، في وقت في وقت بنرجع اكيد بنتابع. جون بايد،
3: هاي جورج كيفك؟ يعطيك العافيه، بالتوفيق للالمان اليوم. جورج شو رايك اذا اول شوت لازم نحسمها؟ اول شوت
1: ما ضروري، ما ضروري اليوم.
3: ليك جورج بدي اسالك، نحن بالدور الثاني مع مين بدنا نلعب؟
1: على الارجح
3: قلنا جايين فرنسا بعدين، بس قبل فرنسا يمكن سكوتلندا،
1: يمكن يمكن سكوتلندا، لنشوف.
3: صحح لي انت عمال معروف، وشو بدي اقول لك، بالتوفيق اليوم، جو جيرماني ان شاء الله يا رب.
1: يا هلا بيجان، بعد مش محسومه، لانه افضل توالت افضل 8 منتخبات رح تحتل المركز الثالث بعد ما انحسمت كلها لهلا. مشان هيك في مواجهات انحسمت بالدور 32، مثلا في عنا مباراه جنوب افريقيا مع كندا، في عنا المغرب ناطر مع مين بده يلعب، الالمان ناطرين على الارجح سكوتلندا، امريكا ناطره، البرازيل ناطره، المكسيك ناطرة، بس في عنا مبدئيا مباراة رح تكون قوية كتير، هولندا مغرب على ما يبدو بالدور 32. اف ملا مواجهة. طيب منتابع فويس يعني وصل قبل.
4: هاي كيف كون مش الحال؟ كرمال قصة انه نحضر الماتش وهيك ما هو حق الزلمة جورج اكيد ما هو حق. بس انا بدي اقول شغلة مثلا بالجديدة بصحة الجديدة بوجه البلدية تبع الجديدة حاطين اكران كبير للعالم وعم يحطوا كل الدوشة تبع المونديال.
1: برافو.
4: سو اللي بده يحضر في يحضر فور فري اكيد حاطين كراسي وفي كيوسكات وهالقصص فيهم يحضروا عادي.
1: برافو هيدي مبادرة حلوة اذا من البلدية بتصور عملتها ان شاء الله. يلا برافو فادي.
5: الو جورج يعطيكم العافية. انا بدي اقول لفادي من طرابلس بدي احييه اول شيء بدل ما نطلب من قطر شيء خلي يطلب
1: من طرابلس. مش من طرابلس فادي اول شيء. فادي مش فادي من طرابلس حكينا غير فادي حكينا بس نوضح من الاول هو بدنا نفوت بالسياسه لا برئيس مئاتي ولا بفلان وفليتين اصلا ممنوع السياسه بهالبرنامج نهائيا. ثانك يو. منتابع مهدي
6: مع كابتن جورج يعطيك العافيه. يعني ما بعرف كريستيانو ليش الارض ميسي ضغطه ما بعرف انه الصحف عم يسال عن ميسي ما بعرف
7: فارق المواجهات المباشره
6: شو قال
7: مش
1: فارق. مش عم بسمع مزبوط مهدي هسه بس بدك تبعت لنا فويس حبيبي بس وطي الراديو تيطلع صوتك واضح بس كنت عم سمعت فهمت منك انه سألوا لرونالدو عن ميسي ما هو حق كمان عشو لحقينه بميسي انه خلص في صحفية وقت انه بدها تزكزك يعني انت بدها تعمل سكوب سو بالعكس لو رد كان عطاء قيمة للصحافة وكانت الخبرية يا لطيف وين صارت. انا برأيي برافو عليه ما يرد. سو في قصص عن جد صحفية بحاولوا يعملوها اوقات اللعيبة بقول له اوكي لا ما حرد او بيعمل حاله مش سامع. منتابع
8: هاي جورجي صبا ليك يا صديق بما انه نحن محمسين ومنحب الارجنتين انا بقول لك انه المانيا هلا ربحت ولا خسرت ما بيتغير شيء مش مشكله ليه حتخسر ونحتفل.
1: يا هلا بجورج يا هلا بجورج بنرجع بنقول طبعا بعد بكير تنشوف هلا انطلاقا من الراوند اوف 32 ببلش الجد بكاس العالم. ماركو معنا اتصال بعد دقيقه عم نروح على الموجز على راسي. محمود عم بيقول لي بونسوار جورج بتوقع تعادل المانيا مع الاكوادور 1-1 مش بعيده ابدا وسحل العاج 2-1 تفوز. محمود نجار انجلش فان قل لي شو رايك بالمغرب كتير عاليين. ايه عاليين المغرب عاليين المغرب ستذهب بعيدا بس تنشوف ملا مباراه اذا قطعت هولندا انا بقول لك المغرب رايح على بعيد.

0: انا نقول هاي لينا. لينا ما هيك؟ انا بحب مسا عليك واكيد بتحب الالمان، حتى كل شيء في علم الالمان يا اخر شيء، حتى علم برازيل. ليش حتى اخر شيء علم برازيل؟ بعد فويس هلا مروه على الموجز.
1: كيفك جورج؟ جا معك، بس بدي اسالك بالدور 32 عن نقاط او اللي بيخسر؟
0: نو حبيبي خلص،
1: او كانهم هلا بلشوا المونديال وين... يعني مثل
0: نو
1: مثلا 2022 لان 32 فريق كانوا.
0: منيح سؤالك جان، توضيحي. لا بس خلص، هيدا المونديال دور 32، يعني صرنا بمرحلة خروج المغلوب، نوك اوت ستيجز، وين اور جو هوم مثل ما بيقولوا، يا بتفوز يا بتفل على البيت. سو كتير خطرة العملية. هلا الفرق اللي عم تتأهل إلى هيدا الدور، بحال سمح الله خسرت، إذا فريق مثلا كبير خسر خلص ودع المونديال. هيدا الدور جديد لأول مرة بصير بتاريخ كأس العالم، بس دغري بصير نوك أوت، ما في عنا بيرجع مجموعات. يعني خلص خلصنا دور المجموعات نهائيا، منخلصه بهاليومين وبندخل انطلاقة من التنين بالراوند أوف 32 اللي هو خروج المغلوب. منروح للموجز شو شباب؟ يلا ما تروحوا لمحل، دقيقتين على القد ورجعين نتابع حلقتنا. يلا

0: في شغلتين بالسيارة مهمين واستعمالهم بوقتهم مفيد وضروري للمنع والتنبيه عن الخطر. الإشارة عند الانعطاف ضروري تستعملها، منا أبدا للزينة، بس تتنبه الغير أنه عم تلتف وتغير وجهة سيرك يمين أو شمال. هون بياخد حذره وبيتجنب الوقوع بالخطأ يلي نتيجته مش حميدة. ولطفا راقب دايما أنه إشارات سيارتك شغالين لأنه عطلهم قريب وصيانتهم سهلة وضرورية. والزمور كمان منه كماليات بالسيارة واستعماله للتحذير مش للإزعاج، وخاصة طريقة استعماله القصيرة والطويلة لأنه ضروري يكون موجود وشغال، وفي حالات كتيرة بيكون منقذ، وخاصة من سيارة مقابلك وسيئة عم يرجع عليك أو ملهي بالتليفون أو بشي تاني. هون بيعمل زمور شغله وبيمنع كارثة.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. إلى ذلك أكدت الحكومة الإسرائيلية أن المفاوضات مع لبنان تبحث في إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوبه وفي نزع سلاح حزب الله كشرط أساسي لانسحاب الجيش الإسرائيلي. توازياً قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تمشيط في اتجاه بلدة بيوت السياد وبأحراق عدد من المنازل في بلدة عين عرب، وذلك بعد الإنذارات التي وجهها أمس إلى الأهالي بضرورة إخلاء البلدة قبل الساعة 5 مساء، وكان أهالي عين عرب عادوا إلى بلدتهم صباح أمس عقب قيام الجيش اللبناني بفتح الطريق التي تربط بلدتهم ببلدة الماري. كتلة الوفاء للمقاومة دعت السلطة اللبنانية إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على إسرائيل وقف إطلاق النار وألزم داعمه الأمريكي بتعهد انسحابه من لبنان قريباً. ذكرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مدينة بيروت أنجز فوج حرس مدينة بيروت أعمال إزالة جميع الخيام التي كانت قائمة في محيط ميدان سباق الخيل والمدخل الشرقي لحرش بيروت، وذلك بعد عودة الذين كانوا يقيمون فيها إلى بلداتهم ومناطقهم. علق رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر إذاعة لبنان الحر على قرار فرض رسوم بين 1-3% على معظم المواد المستوردة، ولفت إلى أن إدارة الجمارك أبلغت المعنيين في مساء أمس بدخول القرار حيز التنفيذ اليوم مع زيادة رسم 2% على المحروقات، أي 27800 ليرة على البنزين 95 أوكتان و 28800 ليرة على البنزين 98 أوكتان و 30000 ليرة على المازوت. وكشف شماس عن أن المرسوم أتى على المواد المنتجة للنفايات. بحث وزير الأشغال العامة في مكتبه اليوم مع وزير العدل عادل نصار ملف ترميم وتأهيل مبنى السجل التجاري في بعبدة. أفادت مصادر عالمية بأنه تم ترحيل من مرفأ بيروت 200 حاوية تحتوي على آلاف الأطنان من المازوت غير المطابق للمواصفات بمساهمة من الجيش ونقابة الكيميائيين. أخيرا وفي اتصال هاتفي، تناول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تطورات الأوضاع في لبنان وفي غزة. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

متابعة حلقتنا اليوم من بي بوزيتيف لايف مثل العادة نحن وياكم تنتواصل. دائما مذكركم برقم التليفون للفويس والتكست مسج، رقم الواتساب أكيد 70-959-111، ولا تحكونا لايف على استوديو كمان فيكم على 09-218-233. في كتير فويسات وصلت لنا خلال الموجز رح نسمعها يلا كلها إذا الله راد. طبعا عم نحكي كاس عالم، عم نحكي فيكم نحكي كمان عن مباريات اللي جرت بالساعات الاخيره، المباريات اللي رح تصير بالساعات المقبله. الليل الالمان مثل ما كنا عم نحكي مع الاكوادور، في كمان مباريات عديده رح تصير، 6 مباريات انطلاقا من الساعه 11 لبكره الصبح رح تصير. وطبعا ليش عم بتصير المباريات بنفس التوقيت بكل مجموعه؟ كل هالشيء بيعود للحادثه اللي جرت بمونديال 82 واسمها فضيحة خيخون، اطلق اللقب عليها خلال مونديال اسبانيا بمدينة خيخون. الالمان بيقولوا وقتها عملوا لعبة هن والنمساوية طيطيروا الجزائر برا، وكان توقيت المباراة مختلف عن توقيت المباراة تبع الجزائر، مش هناك من وقتها قرر الفيفا انه يلعب كل المباريات بنفس التوقيت. طبعا المباريات الحساسة الجولة الثالثة عم نحكي بالمجموعات، تيكون ما في اي لغط حول هالموضوع، لانه في اوقات فارق هدف واحد بأهل، اوقات فارق اللعب نظيف بأهل. مش هناك اليوم عم تنلعب المباريات من وقتها لليوم بالسيم تايمينج.

0: يلا بنتابع واتساب. كان جان من زحلي بعت لنا فويس كمان.
1: هاي جورج، كيف حالك؟ معك جان صافي. لا جورج، شو وضع المكسيك؟ أعطينا هيك شي نظرة سريعة.
0: والله المكسيك بجننوا يا سي جان، أول مرة بتاريخهم بيعملوا كارتون بلان باركور. شو بدي خبرك، يعني ممتاز بكأس العالم 2026. المكسيك بدي أقول لك شغلي يا جان، رايحين بثبات إلى دور المقبل، 9 نقاط من 9 ممكنة. صدروا مجموعتهم بفارق 5 عن ساوث أفريقيا إلى حل التانية بمفاجأة صراحة أمام كوريا، وتشيكيا بالمركز الرابع خارج كأس العالم. مفاجأة كانت صراحة، أنا كنت متوقع من تشيكيا أنه تتأهل بدلا من جنوب أفريقيا إلى الدور 32. سو فعلا مفاجأة. كوريا لهلا بعد ما تأهلت صحيح مع 3 نقاط، بس بدها تنطر بقية التوالت تتشوف إذا راح تكون بالدور 32. بس المكسيك 3 مباريات 3 انتصارات، مسجلة 6 أهداف، مش داخل بشباكة ولا هدف. ممتازين المكسيك بهالمونديال، لنشوف لوين راح يروحوا إلى أي مكان بالنوك أوت ستيجز. منتابع جيرماني وين، عم بيقول هادي باي 3-3-0 قصدك يعني. طيب constructive criticism if you accept too many interruptions, ads, اخبار in the middle of the program, especially be positive Antonio Nassar, it's becoming annoying. جو موجز، معلش معك حق، هلا بفهمك، وهيدا بالنهاية انتقاد بناء من جو، ما عم ننتقد ابدا شيء اللي قاله. بس بدي اقول لجو انه بالنهاية موجز 2 دقيقة ومنعم نرجع من تابع، سو منبلش 5:30 على الأد لل6:30، بيقطع فيها 2-3 دقايق موجز الأخبار. That's it. Hey, yeah.

0: ميلاد قال لي بكل النوادي التابعة للجيش كمان في شاشات عم تنقل كأس العالم بس المباريات اللي عم بيكونوا عادية حسب أي مباريات. في أكيد بكل بطولة في مباريات عادية وفي مباريات حلوة. يلا منتابع مع أنتوني.
1: وهلا على المونديال في أكثر من 5 إذاعات عم بينقلوا أكيد تعليق مش عربي، في فرنسي وإنجليزي وهولندي وكذا لغة.
0: إذا عم تقدروا تلقطون هو على الدش روعة، حتى لو مش تعليق عربي. يعني أنا مثلا بكل صراحة عم بقلكن إذا عندي إذا عم بحضر البي إن سبورتس بحضر التعليق الفرنسي، أحلى تعليق لكرة القدم، وبتنين معلقين مع بعضهم بيحكوا كتير تكنيك، بيحكوا كتير قصص بتصير بالملعب يلي بيشوفها يلي بيشوفوها هول معلقين كتير حلوة، بخبروكن على الجست تكنيك تبع كل لعيب شو عمل وهون شو صار وليش هيدا رجع وليه هيدا قرب. حلو كتير تعليقهم. أنا تعليق الفرنسي نمبر 1. تعليق الإنجليزي انتبه ممل، ما عم بقول لك بس كمان حلو بس ممل، بس الفرنسي يلي بيحب الفرنسي وما بعرف بيفهم فرنسي وبيقرا واكيد بتابع، احلى شيء تعليق البي ان فرانس. انا ماي فيفورت احضر تعليق الفرنسي على كل مباريات الفوتبول.

0: عم يلعب مع فرنسا. يلا بناخد مهدي.
1: كابتن جورج يعطيك العافيه. على اذا طلعوا البرتغال الثانيين والارجنتين الاول ما خبر مشوار البرتغال حيكون صعب ومشوار الارجنتين حيكون هين. وكابتن عم بقول لك امبارح حضرتك انا على ال بي سي وصورتك صوره بعت لك اياها
0: حبيبي يا مهدي. ايه بعت لي اياها لعيونك بنشوفها. مرسي عم تتابع البرنامج. هلا بخصوص اذا بحالة تصدرت البرتغال المجموعة والارجنتين اكيد تصدرت المجموعة رح يلعبوا مع بعضهم بالدور الربع النهائي ميسي رونالدو. وصدقوني مباراة ربع النهائي ارجنتين برتغال بضمن لكم ورح برجع اكد لكم هالشي رح تكون عندها نسبة متابعة يمكن اعلى من نهائي كأس العالم. هاي المباراة بالذات برتغال ارجنتين اذا لعبوا بالربع النهائي متابعتها رح تكون جنونية بكل أنحاء العالم. منذكركم لتتواصلوا معنا بفويس أو تكست مسج 70 95 9 111 هيدا رقم الواتساب. لتحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. ناخد فويس كمان.
2: مرحبا جورج كيفك يعطيك العافية معك ناجم عمير من مرسليون. بدي أسألك جورج كيف رداك عن الحالات التحكيمية اللي عم بتصير عن التحكيم بالمونديال بشكل عام؟
0: ما في أغلاط كتير
2: تحكيمية. يعطيك العافية أنت وفريق عملك وتحية لك للبنان الحر.
0: شكرا حبيبي اهلا وسهلا فيك. ما في كتير هيك قرارات تحكيمية ظالمة كتير. الفار عم يتدخل بكتير أمور. هلا في أوقات في طبعا بصير حالة من أصل 4-5 مباريات بس بشكل عام التحكيم أنا عم شوفه جيد. شوفوا جيد جدا. يلا
3: بونسوار جورج يعطيك العافية. فيك تفسر لنا عمون معروف على أي أساس بيختاروا أفضل تالت؟ مرسي معك عبدو غصن.
0: يا هلا بعبدو. كيف بتم اختيار أفضل تالت؟ أنتوا بتعرفوا أنه بكأس العالم عنا 48 فريق. هال 48 فريق موزعين على 12 مجموعة. كل مجموعة فيها أربع منتخبات. الأول والثاني مباشرة إلى الدور 32. شو بصير عنا؟ بصير عنا 24 منتخب. بضل في ناقص 8 للدور 32. سو 8 كيف ياخدون؟ بياخدوا أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث بمجموعاتها. على أي أساس؟ بيطلعوا أول شيء على عدد النقاط. مثلا في منتخبات رح تجيب 4 نقاط وبتطلع ثالثة. يلي بجيب 4 نقاط بتصور بنسبة كتير عالية رح يكون مش بنسبة عالية بنسبة خلص بنسبة 100% بيكون بالدور 32. يلي بجيب 3 نقاط بده ينطر ليشوف إذا غير منتخبات كمان جابت 3 نقاط وكانت بالتوب 8 تبع المركز الثالث. وهون بتلعب على فوارق الأهداف. من بعد فوارق الأهداف إذا متعدلين كمان فيها بحال صارت بيطلعوا على اللعب نظيف يعني على البطاقات الصفر وعلى البطاقات الحمر. ومن بعده أكيد بيشوفوا مين بيرقوا الثمانية اللي لازم يتأهلوا إلى الدور 32. بس أنه العملية إذا بدك اللي بيجيب 4 نقط خلاص تأهل حتى لو طلع ثالث. وثلاث نقط فيه يتأهل بانتظار بقية النتائج.

يلا منتابع على واتساب. ميلاد ما فهمت عغدي ولا ما فهمت. بعت لي فويس بعيد الشاشة علي ومش عم بفهم شو قصدك. منتابع على واتساب. ما في سؤالات هلا مطرح سؤالات. يلا أسئلة معلومة. لا it's okay. هلا منتابع بيبعت لنا فويس ميلاد. هاي يا ريت بياخدوا الموجز من البروغرام. بدهم يشيلوا الموجز. مستمعي لبنان الحر. Let's play football. شو الصورة حلوة يا مهدي اللي صورني اياها امبارح على التلفزيون. حلوة الصورة بس هيك جائر عامل مثل مسكر تلمي كمان. انا عم بحكي عم بتفاعل.

0: انتوني كتبعت فويس قبله طويل حبيبي. رجع بعتنا فويس اقصر, ما في ياخذ الفويسات الطويله كتير يعني, بس ناخذ اكبر عدد من المشاركه. اخذت انا الفويس الثاني تبعك. منتابع واتساب.
1: بونسوار استاذ جورج, كيفك؟ تمام, يعطيك العافيه. سؤال سريع بس عن بطوله لبنان لكره السله السيدات, مين بتتوقع لو سمحت؟
0: والله بخبرك شغله يا الياس, وحيات جورج والياس ما عم بحضر شيء باسكت, فول فوكس على كاس العالم وما عم لحق صراحه يعني. ما عم تابع, عم بشوف انه اكيد عم تصير هلا المباريات النهائيه عند السيدات, بس بعرف انه الرياضي فريق حلو مع ربيك عائل عم يلعبوا بشكل ممتاز, بس ما عم بحضر المباريات والله سامحني. هلا كمان بدنا نروح على منتخب لبنان للرجال يا جماعه, يا جماعه التنين منتخب لبنان للباسكت. كيف بدنا نعمل السويتش؟ كيف بدنا نعمل السويتش هلا؟ تابع واتساب.
2: بصوار بصوار سيجورج, كيفك حبيب قلبي؟ ان شاء الله منيح, طمنا عنك, ان شاء الله كل شيء تمام, صحة منيحة. والله بدي لك بصوار لك ولجميع المستمعين, اتمنى اليوم اربح لفريق المانيا. معك جورج سليم زربي من كفالي, بساتك بالخير.
0: يا هلا فيك حبيبي. خلونا هلا يلا, ما زال في معنا جوائز لذيذة, فيرست أكاديمي فوتبول بعنطورة, وفي كمان ميدل بيتش أوتيل أند كلوب بربحوا جوائز, وبلاك بوكس جيم. خلينا نسأل أسئلة معلومات عامة عن كأس العالم ونربحكم دغري على السريع. يلا مين بده يحكينا؟ أكيد على التليفون على 09 مش على واتساب, تا نسأله أسئلة يربح معنا جوائز حلوة دغري مباشرة من بعد السؤال. أسئلة ما رح صعب عليكم.

0: هاي معك حق. طلعت من الترين أنا وصلت على ليفربول. هؤلاء المعلقين الإنجليز بالفوتبول هن إكس بلايرز وريتايرز، يعني كل واحد عمره بالستين سنة، 55-60 سنة. المصاري عم يستقرقوا مصاري قد ما محشين فلوس، قد ما بيعمل مصاري بالدعايات وبالإعلان ومن بعد ما يخلصوا العاب بقى وبيصيروا أوقات بتمسخروا هن وعم بعلقوا.
1: مزبوط.
0: يعني تعليقوا أوقات كتير سخيف، مش بس إنه ما بعلقوا، بيصيروا نكتوا على اللعيبة أوقات. أوكي، وهيدي بيتحكموا عليها إذا واحد بتبعهم ومثلا بيعلق مزبوط بينتبه مزبوط عشو بيحكوا أوقات، بيعملوا نكت إنجليزية ولا أسخف من هيك وأوقات بهدلوا اللعيبة. أوكي بقى أنا I don't like it of course.
1: يا أهلا بجوزيف، أنا مشان هيك عن جد مع احترامي للمعلقين العرب بس كتير بصرخوا كتير شعر، والكلمة مثلا محل ما تاخد ثانية معهم مثلا بقول لك أوهو يا خي، طب طوشة والله طوشة أوقات على المباريات. في معلقين عرب كتير بحبهم بس هلأ منهم موجودين على بي إن سبورتس، من هو من بينهم فهد العتابي وفارس عوض، هول المعلقين كانوا على البي إن وبطلوا. هولي أنا برأيي أهم معلقين اجوا على البي ان سبورتس. هلا اليوم بتصور على ابو ظبي او ما بعرف كمان وين، بس فهد العتيبي رائع جدا، فارس عوض اكثر من رائع كمان، اثنيناتهم بعقده.

0: يلا منتابع.
1: انا عندي قمر هوت بيرد وريسيفر ستار ستار بيفتح اذاعات مشفره.
0: اوكي.
1: حقه $25 وكل سنه بيتشرج ب $25 وبيحضر كل شيء على المونديال والتشامبيونز ليج دوري انجليزي واسباني وفورمولا وتنس كل شيء سبور. هلا على المونديال ناقل في اكثر من 5 اذاعات ناقل المونديال تعليق فرنسي وانجليزي وبولندي وكثير اشياء.
0: مش غلط ابدا يا انطوني، مش غلط ابدا. ماشي شو $25 بالسنه؟ بلاش يعني. طيب منتابع
2: سعيد السويدي معك كارل. هلا انت ضويت على منتخب لبنان للباسكت، بس في منتخب الشباب الاندر 20 للفوتبول ما حدا عم بيضوي عليه، بلش معسكرهم التدريبي ب 29/6. يعني حرام الشباب عم يتعبوا وعندهم استحقاق هالسنه بالمبدا، فان شاء الله خير ونديلهم كل التوفيق.
0: ان شاء الله خير، جود لك للمنتخب اللبناني للاندر 20. يعني طبعا بظل المونديال والله مش عم نلحق بقى نتابع شيء تاني صدقوني، يعني خاصة مثل ما حكينا بالدور الأول في كتير عدد مباريات، أنتوا عم تشوفوا تقريبا من 4-6 مباريات يوميا، وفي الشو عم نعمله في يعني كذا شغلة كمان قصص تانية عم نشتغلها خارج الموضوع، بس كلها إلها علاقة بالمونديال. مش هيك مغطى على كل شيء. سو أنا كنت بتمنى أنه حتى المنتخب اللبناني للباسكت يأجلوا له مبارياته إلى ما بعد كأس العالم عن جد، لأنه الهايب كله والاهتمام كله رايح للمونديال. إذا بتشوفوا مثلا امبارح بكوسبا بالكورة شو صار قبل مباراة البرازيل، المظاهرات اللي صارت، الجمهور اللبناني عن جد يعني كتير محب لكرة القدم وكتير بيتعلق بالفريق اللي بيشجعه. هلا البعض بيقول إنه زغر عقل ولشو وما لازم يعملوا هالقد، بس كمان نرجع لشغلة إنه للأسف نحن منتخبنا بالفوتبول ولا مرة تأهل على كأس العالم. سو ما عنا هيدا إذا بدكم الحس إنه لا لازم نشجع لبنان ولازم، لا ولا مرة تأهلنا. مش هيك اليوم كل الجمهور مقسوم بشجع منتخبات، وزيادة عن هيك انه الجمهور اللبناني زويق يعني بيتابع فوتبول من زمان لليوم، وعندهم في كتير ناس عندها كتير معلومات، وسو هيدا شيء حلو بلاقي انا مش غلط نشوف هالأجواء الحلوة خلال المونديال. معنا اتصال 09-218-233. ألو
3: مساء الخير خي جورج.
0: أهلا أهلا،
3: كيفك الياس حبيبي؟
0: أهلا بالياس.
3: انا بحب اشترك، كنت بالمسابقه ارابيا شو اسمه يلي بعد سليلير، بس لانه ما بقشع فعم هلا عم عامل اسئله على الراديو، حبيت اسال اذا فيني جاوب على شي سؤال.
0: فيك تروح على الجيم اذا ربحت حبيبي
3: يا خيي؟
0: بتعطيها لحدا؟
3: انه بعطيها. انا قلت فكرت شي نقدي، قلت لانه بجيب دواء فيهم.
0: والله نقدي لا يا حبيبي، ما في نقدي.
3: قلي
0: يلا
3: سؤال.
0: بتتابع كاس العالم؟
3: نعم.
0: مين ربح؟
3: يعني شوي مش كتير.
0: مين ربح كاس العالم 98 اللي صار بفرنسا؟
3: ب98 بعد 8 متذكر، بس انبسطت سمعت صوتك والله
0: حبيبي.
3: وممكن بس اطلب من حضرتك طلب، انا مستحي عم تقل عليك بس لانه يعني الي عمل بحضرتكم. انا اخر مرة اتصلوا في ناس وعلى الوعد يا كمان بعض ما حدا ساعدني، ممكن حط رقمي بتريد؟
0: يلا حط رقمك على السريع.
3: انا شاب ضرير اسمي الياس حبيب، انا بطلب من اللي عم بيسمعوني اذا حدا بيحب انه يساعدني بامن شغل، لان عندي اختي مثلي ضريره، او بيساعدني بدواياتي. انا رقمي 03-29-38-39، يعني 03-29-38-39.
0: اهلا وسهلا فيك الياس حبيبي، يا هلا يلا. واتساب
4: جورج يعطيك العافيه. انت خو وقت المنتخب اللبناني يلعب بكاس العالم شو بيصير بلبنان؟ عرفتيه بتقوم الهيصه والعيطه
0: صح.
4: الاهل اللبناني حي كاس العالم شوف شو بيصير، لبنان بيولع.
0: مزبوط، بس كمان اللي بيحب البرازيل والمانيا رح يضل يحبهم حتى لو لبنان لعب بكاس العالم، بس اكيد اذا لعبوا مع لبنان اوتوماتيكلي اكيد بتصور راح يشجعوا لبنان. مين منكم اذا تأهل لبنان على كاس العالم ولعب مع البرازيل او مع المانيا راح يشجع المانيا والبرازيل؟ بشرفكم بلا كذب، خبروني بس بدي اعرف. هلا انتبه، في بعض البعض بيقول لك ايه خيي ما بعرف. اذا لبنان تأهل لكاس العالم ولعب ضد المانيا او ضد البرازيل على سبيل المثال، بتشجعوا مين؟ بدون تبييض، كوني اياها من الاخر. تفضل. حدا قال لي اكيد جيرماني شربل، قال لي انا اكيد جيرماني. مع الربحان دايما اقولك. كمان دانيال قال لي انا جيرماني للموت يا خي. يا شباب ربيع كم ربيع ربيع دانيال مين بقى شربل يا خي. عم نحكي لبنان اذا تأهل لكاس العالم ولعب ضد المانيا او ضد البرازيل او ضد المنتخب شو بدي اقول خلص تطلع الكلمة على الهوا هلا ما فينا ولو. والله احلى عالم منتابع واتساب. يلا
5: جورج معك عبد الغصن مرة تاني. هو لبنان يوصل على المونديال وكلنا رح نكون معه مثل ما كنا نشجعه بالباسكت ونشجعه بالفوتبول
0: طبعا.
5: يعني حلمنا هيدا لبنان يوصل على المونديال.
0: بس حكينا الصراحة
5: من الاخير حلمنا يصير عنا فوتبول بلبنان.
0: اكيد حلمنا وحلمنا يتأهل لبنان لأول مرة بتاريخه لكأس العالم. بس خبروني بشرفكم بلا تبيض اذا لبنان اتأهل لكأس العالم ولعب ضد المانيا او ضد البرازيل او ضد اي منتخب بتحبوه ارجنتين فرنسا اسبانيا اللي كان او ايطاليا اذا رجع طبعا حتى اهل الى المونديال الجاي ان شاء الله مين بتشجعوا بشرفكم؟ مين شربل حدا حدا اخر كمان شربل بعت لي شو بعت لي شربل بكل وطنيه جيرماني بكل وطنيه كمان بس يتأهل لبنان بيكون بطل في جيرماني. مين بعت لي هالشيء؟ يلا بناخد اتصال. الو الو
6: الو
0: مرحبا
6: مرحبتين.
0: مين معي؟
6: معك سميرة.
0: اهلا بسميرة
6: كيفك؟
0: منيح منيح وانت؟
6: الحمد لله.
0: شو الوضع بدك تشاركي معنا بالسؤال؟
6: ايه بدك اذا بدك تسألني سؤالات قديمة
0: بدك تربحي دعوة للبيسين دخول مجاني بميدل بيتش اوتيل اند كلاب تو فاوتشرز.
6: معقول
0: يلا يا سميرة
6: يلا
0: بدنا نسألك سؤال هين.
6: اوكي
0: مين ربح اخر مرة كاس العالم 2022؟ خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد
6: يلا يلا بس
0: لحظة هين السؤال ولو خلص
6: ولو هيك بيقولوا العالم
0: شو بيقولوا
6: مين اصغر لاعب من زمان كان.
0: لا انا عم بسألك مين ربح المونديال الاخير. هين سؤال
6: الارجنتين الارجنتين
0: الارجنتين بنربحها لسميرة. شو عيلتك سميرة؟
6: سميرة سعادة.
0: سميرة سعادة يلا رح حط الاسم عندك مبروك بيدل بيتش اوتيل اند كلاب بيقدم لك 2 فاوتشرز فور 1 بيرسون
6: ابني ومرته.
0: اكيد اكيد اكيد
6: اوكي
0: سميرة سعادة يلا

0: اتصال كمان. الو
1: الو
0: مرحبا
1: كيفك دور
0: صباح بدي عزبك توطي الراديو
1: والطيني.
0: ممتاز مين معي؟
1: بيير شرطين.
0: اهلا ببيير
1: كيف صحتك؟
0: كله تمام حبيبي تفضل.
1: ايش الحال؟
0: منيح منيح.
1: عم بتقول انه اذا لبنان
0: اذا لبنان تأهل لكاس العالم ولعب ضد المانيا او ضد البرازيل او ضد المنتخب اللي بتحبه.
1: احنا بنتمنى انه يوصل جورج.
0: اوكي
1: بتمنى انه
0: كلنا بنتمنى بس
1: بس انا قلبيا يعني الالمان.
0: اذا لعبت المانيا ولبنان انت مع المانيا بالفوتبول؟
1: مع الالمان.
0: اوه ماي جاد.
1: مع الالمان.
0: خلص هيدا اسمه انتماء، بيحبوا الفريق بالفوتبول من زمان لليوم. ما في ما في تغير.
1: لو مشتركين قبل بمرة اللبنانية وفايتين بالمونديال
0: كنت تغير رأيك.
1: أكيد. بس ما رح يعني حرام. أنا مع الألمان للآخر.
0: طب حتى لو ربحوا بفارق كبير على لبنان مثلا أو بدك
1: مع الألمان
0: أو بدك نتيجة تكون
1: صاحبي بالزمان بس خسر الألمان زد حيلو عن بالكون.
0: شو؟
1: زد حيلو عن بالكون كسر إجريه.
0: بس يا زلمة أي سنة هي؟
1: والله العظيم جو
0: أي سنة هي؟
1: وقت اللي خسروا
0: هلا خسروا اخر مرتين خسروا ب18 وب22
1: وقتها زاد حلو عند الكون.
0: يا حبيبي يا حبيبي على الاخبار يا فيير.
1: اللي بحب بحب يا زول.
0: اللي بحب بحب خلص
1: نحن بنحبك بس شوف هيك طلتك حلوه
0: يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي. وانا كمان ميرسي فيير.
1: يعني هيك شو نربح اليوم؟
0: بدك نسالك سؤال نربحك بلاك بوكس جيم اشتراك لمده شهر؟
1: لا الجيم لا غير شيء غير
0: ما هي عندي فيرست اكاديمي فوتبول وشو اسمه هيدي هي. اه لحظة عندي بعد الترا فيزيون عن الرمانة عوينات شمس.
1: ايه اوكي
0: يلا هات نشوف فيير شرفين معلوماته بالفوتبول. جاهز؟
1: جاهز.
0: كم مرة
1: هولندا
0: خسرت مباراة نهائية بكأس العالم؟
1: خسرت مباراة نهائية بكأس العالم
0: يعني كم مرة وصلت على الفاينل ألمانيا هولندا عفوا وخسرت؟
1: لما
0: بعتقد وصلت مرتين. لا بعد يعني شو يا بيير؟
1: يعني مثلا لو قلت لي فرنسا قلت لي مثلا
0: طب هد... طب راح اعطيك بعد تشانس راح اعطيك لا لا هي هيني راح اعطيك بعد تشانس اوكي بس سؤال فخر راح اسالك اياه انتبه
1: لي.
0: اوكي كم مره اسبانيا وصلت الى نهائي كاس العالم؟ سؤال
1: ولا
0: فخر.
1: مرة
0: كيف ولا مرة يا خي؟ كم مرة إسبانيا وصلت لنهائي كأس العالم؟
1: يعني ليك معي صاحبي حد يحب الفوتبول وهو ما عندي يعني
0: إسبانيا ما إسبانيا إسبانيا ربحان المونديال
1: مظبوط.
0: إيه طب كم مرة وصلت على الفاينل؟
1: مرتين.
0: كيف مرتين؟ ها هي مرة واحدة بال 2010 وقت وصلت على الفينال ربحت البطولة
1: يعني.
0: هيدي هي. شكرا بيير. عم بحاول هينا قد ما فيه ولو هذا للصبايا عم سهل السؤال اكتر بس انه ما انا صعبه

0: مصر بعيني. في حدا أشار بالقيل لي ولك حتى بالباسكت إذا حكمة ضد لبنان أنا مع الحكمة. خلاص انتماء لفريق أو لا ما فيك ما فيك تغيره من مش معقول. شو يا زعيتر
1: كابتن من هيدي أهين سؤال يا كابتن. فرنسا فرنسا
0: هلا تأخرت علينا دقلنا على 09 تشارك لنشوف يلا.
2: صحيح لو لبنان نحب ألمان بس نحط أول شيء علم لبناني إذا خسر لبنان طلع برا هذا نحط علم اللي نحبه.
0: برافو عليك.
2: أرسلي مش علمين علم واحد لبنان بس لبنان يخسر يطلع برا نحط علم لبنان.
0: برافو يا شاهين برافو عليك أحسنت. شرب الشرفين
3: هاي جورج هو خليه يخلص بالتصفيات بالأول و ويركب فريق مرتب ويصير عنا ملاعب جازون طبيعي مش جازون بلاستيك ونخلي كل لبنان يشجع لبنان خيه رح ننسى صح. فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبرازيل
0: صح أنا معك
3: بس تكون في اتحاد مثل خلق كمان معليش قلناها يعني.
0: يلا شكرا شربل على أمل لبنان يرجع بالفوتبول لأنه مهما رحنا وجينا هلأ أكيد الباسكت كتير عنده شعبية بلبنان وبرافو وهذا شيء بيعقد بس لازم الفوتبول تكون مثله لازم الفوتبول هي الفوتبول ليكوا المونديال شو بيعمل يعني بس يصير مونديال كرة السلة مين بيحضر هلأ إذا بسألكم مين بطل العالم بالباسكتبول مين بطل العالم بآخر نسخة بالباسكتبول مين مين بطل أوروبا بالباسكتبول شو يا شباب ألمانيا ألمانيا بطلت أوروبا بطلت بس أنه ما العالم ما بتعرف لأنه ليك الفرق بين الفيبا وورد كاب بطولة العالم لكرة السلة وبين كأس العالم لكرة القدم فوارق من هون لتايمز ألف إذا بدك لقدام
4: يلا. حبيب القلب استاذ جورج أبعثك ألماني مثلي مثلك قلنا الليلة تربح على إكوادور يعني مهم الربح الربح إن شاء الله يكون الشباب اليوم تقنينه
0: مضبوط وعم يلعبوا
4: مضبوط ان شاء الله وان شاء الله خير
0: بس بدي اقول لك شغله مايسترو انه اليوم المباراه هامشيه لالمانيا مهما كانت النتيجه تعادل خساره فوز المانيا في صداره المجموعه.
5: يعطيك العافيه جورج مره جديد اذا انتهى المنتخب اللبناني لكاس العالم وانا مع المانيا الى عمر يعني زمان اكيد بشجع منتخب لبنان
0: برافو
5: لانه بالاخر انا من هالبلد
0: برافو
5: بالاخر بدي ازر ابناء وطن من باب الشرف والعزه والكرامه اني شجع منتخب وطني مع اني انه المانيا الى عمر بشجعها يعني اكيد
0: برافو عليكي. يلا منتابع مع فادي. انا كنت سالت سؤال اليج هلا اجت لعنا بقول لها هاي كنت سالت سؤال اليج سمعتي قلت اذا لبنان تاهل لكاس العالم ولعب ضد المانيا او البرازيل انت مع المانيا بتكوني؟ اعطيني اعطيني فرد بدي فردين بدي احطهم هيك اوس براسي. لا والله صراحه انا قديه بحب المانيا من زمان لليوم بس ما فيك خي هذا لبنان ما فيك. هلا عم نحكي حكي بس انه وقتها يتاهل لبنان بتصور كلنا حنغير راينا.
6: هي جورج كيفك كيف صحتك معك فادي اكيد بشجع المانيا انا الكره القدم اللبنانيه ما مش هالقد انا وياها بعيد كل البعد
0: بس يا فادي
6: كل البعد
0: يا فادي
6: يعطيك ألف عافية.
0: إذا تأهل لبنان غير شيء يا زلمة.
7: بونسوار بونسوار جورج جان مرة تانية أكيد بشجع لبنان مع مين ما كان عم بيلعب بس إذا مع ألمانيا أكيد بزعل لألمانيا يعني إذا خسر
0: أوكي.
7: طبعا يعني بس أكيد مع لبنان 100% مش جان. مجاملة يعني
0: شكرا جان أهلا وسهلا فيك. منضل على واتساب كمان
8: سويدة نحن أحفاد هتلر بالمونديال لحد ما يلعب وقع العرقجي فوتبول ساعتها منصير نشجع لبنان
0: ولو يا كارل. يلا
9: مساء الخير خي جورج كيفك. هلأ إذا لبنان وصل على كأس العالم كله عم يقول لن نحن بنحب هولندا وألمانيا وإيطاليا وإلى آخره بس إذا وصل الحس الوطني لا شعوريا بدك تشجع لبنان لا شعوريا بس بيقولوا هيك لأنه بيقولوا ما بيوصل ما في شيء مستحيل وصل بالباسكت بيوصل بالفوتبول بالدوان
0: ما إن شاء الله إن شاء الله بيوصل. يلا اتصال 09-218-233 ألو
10: ألو بونجور
0: بونجور مين معنا؟
10: معك جيسون.
0: أهلا بجيسون. عندك عوانات شمس جيسون؟
10: نعم.
0: حاطت عوانات شمس هلأ؟
10: أنا هلأ لا
0: حابب أوكي حابب يكون عندك عوانات شمس يعني
10: والله عبالي.
0: يلا هاتا نشوف إذا بتجاوب صح رح تربح العوانات.
10: يلا
0: هين كثير من عند الترا فيجن عين الرمانة مقابل الشياح بارك. بتتابع فوتبول كثير؟
10: شوي.
0: كيف شوي يعني مثلا؟
10: شوي كثير يعني.
0: طب امتى ايطاليا فازت بلقب كأس العالم لاخر مره؟
10: 2006.
0: برافو عليك برافو عليك. شو العيله جيسون؟ جيسون اند جيم.
10: صحيح.
0: يلا مبروك جيسون. جوائز نستلمها من الراديو للساعه 5 من الساعه 10 الساعه 5 ما هيك؟ اوكي يا هلا فيك.

0: يلا بعد عنا فيرست اكاديمي فوتبول بلاك بوكس جيم ناخذ اتصال. الو
1: الو هاي
0: هاي
1: كيفك؟
0: صباح مين معي؟
1: معك ري.
0: اهلا بري.
1: بدي اقول لك انه بشجع الواحد المنتخب اللبناني اذا لعب ضد البرازيل او المانيا. ايه. بحط مصرياته على بيت ارابيا على الالمان او على البرازيلية يعني عرفت كيف؟
0: عمال دعاية اذا بدك ري.
1: يعني والا بيكون يعني فهمت كيف بيشجعهم بس هلا بحط مصرياته على الواحد هلا يعني عرفت؟
0: هلا انت مع مين بالمونديال؟
1: مع البرازيل.
0: طب بشرفك هلا بيناتنا اذا البرازيل لعبت مع لبنان
1: مع بس انا مع اليابان بقول رح يربحوا يعني بحط مصرياتي على اليابان.
0: اليابان رح تربح على البرازيل؟
1: بدها تربح المونديال اليابان.
0: لا هي يا زلمه
1: يلا
0: لا لا مستحيل
1: نرجع بنحكي فازم.
0: لا بتقلي المغرب بقول لك ايه بتقلي ايران بقول لك ايه
1: اليابانيه رح يربحوا كمان. يلا بنرجع نعمل اتصال فازم على اليابان.
0: يلا اوكي حبيبي معك. اوكي ري يا هلا فيك. شو يا عصامو
2: رئيس جورج اشتقنا لك حبيبي كيفك طمنا عنك. ليك خيي خلصنا اول شي سبور
0: عم نتسلى ما عم نحكي سبور.
2: بلشني بالاكل بدي روح اقرط هالطابة من عندهم اخدها واركض فيها والقبض يلحقني.
0: شايف هالطابة شو عاملة؟ طابة خلت الكرة الارضية شكل الطابة اصلا مثل الكرة الارضية خلت العالم كلها تلحقها. ليك قدام هم يا الطابة بالون بيقولوا من زمان بالون رح تلعب بالبالون هيك بقول رايح العب بالبالون. ليك البالون شو عامل؟ ليك البالون شو عم يعمل مصاري ملايين الدولارات. هلا خلقوا الهايدريشن بريك هذا البريك اللي عم نشوفه صارت مثل ما قلنا صارت الفوتبول مثل الباسكتبول صارت 4 quarters. هذا الهايدريشن بريك مش هدفه طبعا الشباب يرتاحوا يشربوا ماي ويحكوا مع الكوتش لا هذا هدفه تجاري هدفه يفوت ملايين الدولارات للفيفا وللقنوات الناقلة قصة كبيرة وللدولة المضيفة كمان ما بدنا ننسى.

0: أعطيكم المعلومة قبل ما نختم حلقتنا. بكأس العالم 26 في عنا 104 مباريات عم بيصيروا. كان المونديال الماضي مثلا بقطر 64 مباراة، زادوا 40 مباراة كمان لدواعي تجارية. بس تقلكم انه صحيح المونديال عم يصير بأمريكا وبكندا وبالمكسيك، بس أمريكا عندها حصة الأسد من المباريات. 78 مباراة من أصل 104 عم يصيروا بأمريكا، 13 بالمكسيك و13 بكندا، مقابل 11 مدينة أمريكية عم تستضيف مباريات كأس العالم، 3 بالمكسيك و2 بكندا. حصة كبيرة رايحة طبعا لأمريكا لأنه عندهم البنى التحتية الجاهزة، التنقل، الفنادق، وا وا وا وا كل القصص أكتر جاهزة من مكسيك ومن مكسيك وكندا. سو طبيعة أكتر دولة عم تستفيد كمان من الورد كاب هي بين الدول الثلاثة، هي طبعا أمريكا. بير
1: لك سويدي، تحياتي للمخرج الحلقة ولجميع المستمعين. سويدي، شو رأيك باللاعب اللبناني من
0: مين؟
1: بفريق الكندي من بيت صليبة،
0: بجنن كتير منيح، حتى فريكي
1: جنتين صليبة.
0: ايه؟
1: والله عم يعمل شغل مرتب وعم يضل من أول الماتش لآخره، يعني ما عم يسيب.
0: في عنا حدا من بيت يزبك كمان بأستراليا،
1: يعني باسات حلوة.
0: في شو رأيك؟ لاعبين من أصول لبنانية عم يلعبوا بكأس العالم، وكنا كمان كتير قراب يكون في ثلاثة، لأنه على لحظة كان المدرب الألماني يوليان ناجلسمان استدعى سعيد الملا اللي بتابعوه بأفسي كون بالدوري الألماني، لاعب ممتاز جدا. ما بعرف ليه ما استدعيه، كان لعب قبل مباريات تحضيرية مع المنتخب الألماني سعيد الملا، على أمل يكون بتشكيلة ألمانيا. هو طبعا فضل يكون مع منتخب ألمانيا على منتخب لبنان. إذا بدك تزيد ويليام صليبة سامر صاروا ثلاثة لمدافع منتخب فرنسا، فينا نزيده، بس يعني صليبة أصول أصول أصول لبنانية أكتر، يعني فينا نقول ثلاثة إذا بدك مع ويليام صليبة كمان مدافع فرنسا. طيب ناخد بعد فويس واحد.
2: مشوار جورج، أنا مع برازيل، بس إذا شي مرة وصلت لبنان أكيد أنا مع لبنان.
0: يا بيتر، أوكي، برافو عليك.
3: كابتن، أنا إذا بتلعب أمي وضد ميسي أنا مع ميسي.
0: يا لطيف. طيب مارك بيتار، ثانك يو حبيبي، اهلا وسهلا بكل اللي تواصلوا معنا. تسلينا مثل العاده نحن وياكم، قضينا ساعه حلوه فويس وتكست مسج وتليفونات ومعلومات والبتكون ياه. نلتقى نحن دائما على لبنان الحر، 3 5 5:30. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، الى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كنا نقول قديماً شكراً قطر، ونوجه الشكر أيضاً للمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج التي دعمت لبنان مراراً وتكراراً، وساهمت في إعادة إعمار الجنوب وإنقاذ وطن الأرز من الأزمات المالية المتراكمة والمتفاقمة، حتى كانت الطامة الكبرى مع إفلاس الدولة وتبخر الودائع نتيجة حلف الفساد والدويلة. وكم شكرنا أيضاً فرنسا على مؤتمرات باريس 1 و2 و3 والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصناديق المانحة، لأنها أيضاً وأيضاً ساهمت في صمود لبنان، ولو أن تلك المساهمات ذهبت هدراً وهباءً بسبب حلف الفساد والدويلة. وبالطبع الغريب اليوم أن يبادر حزب الله إلى شكر إيران باسم اللبنانيين، علماً أن إيران لم تساعدنا وتساندنا مرة لا مادياً ولا اقتصادياً ولا سياسياً، بل كانت تحرص دائماً على حصر دعمها بحزب الله ليستقوي على سائر اللبنانيين وعلى الدولة اللبنانية وكي يبقى دائماً في خدمتها. فعلى ما يشكر حزب الله إيران؟ علماً أن أكثر من مسؤول إيراني شكر حزب الله على إسناد إيران ولو بكلفة بلغت 4000 من الضحايا و10000 جريح وخسائر بعشرات مليارات الدولارات. الحري بإيران أن تعتذر من الدولة اللبنانية ومن اللبنانيين، لأنها عملت على مدى عقود عدة على تدمير البلاد وأذية العباد وتوريط لبنان بحروب عبثية كارثية وقيادته إلى جهنم. إلا إذا كان المطلوب أن يعتذر لبنان من إيران، كما طلب ذات مرة الرئيس القوي جدا خلال زيارته دمشق في مطلع كانون الأول 2008، حينها طلب من اللبنانيين الاعتذار من سوريا، علما أننا لا نحب العودة دائما إلى الماضي، ولكن الشيء بالشيء يذكر. حتما لا شكرا إيران، بل إننا نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية صراحة بالتعويض على اللبنانيين نتيجة الحروب التي افتعلتها بالتكامل والتضامن مع حزب الله، طالما أنها مبسوطة بأن الأمريكيين سيفرجون عن عشرات مليارات الدولارات لصالحها في إطار الاتفاقية الحاصلة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. مفاوضات واشنطن في دائرة التعقيدات، روبيو يتحدث عن تقدم، وكاتس يرد على تهديدات إيران. شماس للبنان الحر، زيادة 2% على المحروقات بموجب القرار الحكومي. صندوق النقد يحذر من انكماش الاقتصاد. كرامي ترضخ لقرار الحكومة بإلغاء الامتحانات الرسمية.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. الأنظار إلى واشنطن، حيث من المفترض أن تحمل الساعات المقبلة أجوبة على أسئلة مصيرية، في مقدمها هل تنجح الوساطة الأمريكية في انتزاع تفاهم يفتح الباب أمام تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق، أم أن الخلافات العميقة قد تعيد الأمور إلى دائرة المراوحة وتؤجل الحسم إلى جولة جديدة من المفاوضات؟ لكن الأزمات التي يعيشها لبنان لا تختصر فقط بمفاوضات واشنطن، ففضلا عن مواصلة حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا والساعي دوما وأبدا إلى تقويض ما تبقى من ركائز الدولة، كانت المفاجأة للبنانيين اليوم ما نشرته الجريدة الرسمية حول وضع قرار فرض رسوم ما بين 1-3% على معظم السلع التي يستوردها لبنان والمدرجة تحت بند المواد المنتجة للنفايات حيز التنفيذ. ومن هنا نبدأ.
1: إذن نشر في الجريدة الرسمية قبل أيام مرسوم يعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات، وستضاف رسوم بين 1-3% على كل ما يستورده لبنان تقريبا. رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس علق على القرار عبر إذاعتنا.
2: هو امبارح المساء عرفنا بهذا القرار وعملنا الاتصالات، وإدارة الجمارك بلغتنا أنه بده يطلع صباح اليوم، وبدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا امبارحة ضريبة جديدة يلي هي 2% على المحروقات زائد TVA، وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27800 ليرة، على 92 28800 ليرة، وعلى الديزل على المازوت 30000 ليرة. هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان، وهي أكيد نتيجته صعبة على المواطن، لأنه عم بينزل ضرائب غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات، بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هلأ المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات، ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور أنه ناخد ضريبة وما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.
0: في الأثناء حذر صندوق النقد الدولي من التدهور المتواصل في الوضع الاقتصادي اللبناني، معتبرا أن البلاد تواجه ظروفا بالغة الصعوبة في ظل تداعيات استئناف الحرب وانعكاساتها المباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.
1: وأوضح الصندوق أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات ومباحثات مستمرة مع السلطات اللبنانية بشأن مجموعة من التدابير الأساسية الهادفة إلى إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها.
0: تربويا، وبعد مخاض طويل رضخت وزيرة التربية لقرار الحكومة القاضي بإلغاء الامتحانات الرسمية، وأعلنت كرامي عن شروط النجاح تركة مجالا لمن يريد الاستحصال على شهادة رسمية.
3: إعفاء التلامذة في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بكل فروعها للعام 2025-2026. ثانياً، منح إفادة نجاح للعام 2025-2026 للتلامذة المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية بناءً على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحاً بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1/3/2026. ثالثاً، إجراء دورة خاصة استثنائية لمرة واحدة لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية ابتداءً من 21/7/2026 بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية: أولاً، المرشحين للطلبات الحرة. ثانياً، المرشحين الراسبين في ثانوياتهم ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى 1/3/2026. التلامذة الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على الشهادة الرسمية مع علامات كشرط الحصول على قبول أو منحة جامعية للدراسة في لبنان أو في الخارج، أو للتقدم لعمل أو مركز يلزم إبراز الشهادة الرسمية مع علاماتها.
1: تنتهي اليوم جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة في واشنطن بعد ثلاثة لقاءات يتم التحضير لإصدار إعلان نيات بعد الجلسة الثالثة اليوم التي ستكون على المستوى الدبلوماسي وسط أجواء متعثرة، لفت إليها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قائلا حيال الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية.
0: مصدر أمريكي كشف لقناة العربية أن اجتماع لبنان وإسرائيل وصل إلى طريق مسدود بسبب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وأكد المصدر الأمريكي أن الجانب اللبناني يطالب بجدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن واشنطن تدفع باتجاه اتفاق يتضمن انسحابا مرحليا لإسرائيل من جنوب لبنان.
1: ومن البحرين أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتقدم الذي أحرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان قائلا إن نتائج يوم أمس من المفاوضات كانت جيدة جدا، وأضاف روبيو أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى التزام نوايا بين البلدين.
0: وبعيد الإعلان الذي ورد على لسان أحد المسؤولين في الخارجية الأمريكية من أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في الجنوب كبادلة حسن نية تجاه حكومة لبنان داعيا الجيش اللبناني إلى التحرك فورا إلى هذه المنطقة، نفى الجيش الإسرائيلي تلقي أي تعليمات بالانسحاب من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، وهو ما أكدته مصادر عسكرية للبنان الحر من أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في مواقعه.
1: وفي الأمن الجنوبي قتل شخصان جراء الغارة الإسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت بلدتي زوطر وميفدون.
0: وفيما أرجأ الجيش الإسرائيلي عددا من عملياته ضد حزب الله التزاما بوقف إطلاق النار، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن الجيش أوقف مساعيه للسيطرة على منشأة استراتيجية لحزب الله بمرتفعات علي الطاهر، وقال إن نفق حزب الله في بلدة مجد الزون ما زال قائما ولم يدمره الجيش.
1: أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة عين عرب بعد الإنذارات التي وجهها أمس إلى الأهالي بضرورة إخلاء البلدة قبل الخامسة عصرا.
0: في المواقف أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم التمسك بالحق والوحدة والتضامن بين اللبنانيين الذي هو أقوى سلاح بأيدينا، وشدد على أنه من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين.
1: بعدما هدد قائد فيلق القدس الإيراني إسرائيل بأن عليها الانسحاب طوعية قبل الفرار مهزومة، دعت كتلة حزب الله النيابية السلطة إلى الاستفادة من الدعم الإيراني، معتبرة أن مواصلة ما وصفته بالنهج الخاطئ لا يؤدي إلا إلى تقديم تنازلات مجانية لإسرائيل وتعميق الانقسام الداخلي. وجددت الكتلة رفضها المفاوضات المباشرة مع إسرائيل محذرة من منحها أي مكاسب على حساب سيادة اللبنانية.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر إيران من رد عنيف إذا هاجمت إسرائيل ردا على العمليات في لبنان.
1: وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان قال لن ننسحب من الحزام الأمني في لبنان حتى لو طلب منا ذلك أو طلبه الرئيس دونالد ترامب أو أي مسؤول أمريكي آخر.
0: المستجدات السياسية عرضها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع سفير كندا غريغوري غاليغان في حضور عضو الهيئة التنفيذية إيدي أبو اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز توني درويش.
1: تابعت وزارة الخارجية والمغتربين أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأعربت عن عمق حزن لبنان وتضامنه الصادق مع فنزويلا وشعبها. وأصدر وزير الخارجية يوسف رجي تعليماته للسفارة بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأبناء الجالية هناك. وتبلغ أن جميع اللبنانيين المقيمين في فنزويلا بخير، ولم تسجل في صفوفهم أي إصابات، غير أن مبنى السفارة في كاراكاس تعرض لبعض الأضرار المادية جراء الهزات الأرضية.
0: في إطار ضبط مظاهر الخروج عن القوانين انطلقت اليوم عملية رفع خيام النازحين المخالفة في منطقة البيال في بيروت على يد فوج حرس بلدية بيروت.

0: الإقامة الذهبية، الاستثمار أولاً أم الإصلاح؟ التفاصيل مع سيمونا حتشيتي.
1: في محاولة لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الرسميل، أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب مشروع الإقامة الذهبية أو الإقامة الضريبية الذي يمنح تسهيلات للمستثمرين الأجانب والمغتربين اللبنانيين الراغبين في الاستثمار داخل لبنان. في هذا السياق تحدثت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر لبنان الحر عن أهمية المشروع ومدى قدرته على تشكيل حافز فعلي لجذب المستثمرين والمغتربين.
2: العنوان هو مخالف للمضمون، يعني اليوم عنوان مشروع القانون اللي تقدمت فيه الحكومة هو تحفيز الاستثمارات، بينما الحقيقة هو إعفاءات ضريبية على الأموال والرسميل والإيرادات بالخارج مش بلبنان. وبالتالي شرط جذب الاستثمارات توقف على ثلاث أمور فقط، واللي هو قالوا إيداع مصرفي بقيمة 500,000 دولار أو شراء عقار بلبنان بهيدي القيمة أو باستثمارات تحدد لاحقا. فإذا القانون دخل حيز التنفيذ مثل ما هو هلأ، معناتها ما عم بيجيب استثمارات، هو كل اللي عم بيعمله عم بيعطي إقامة ومعاملة ضريبية خاصة للي بيعمل إقامة ضريبية بلبنان عن أمواله بالخارج.
1: وكيف نضمن أن يكون المستفيد من خارج محور السيادة؟
2: اليوم في كتير مخاطر، أي إيداع مصرفي كاش بيؤدي إلى خطر أنه ننتقل كمان إلى اللائحة السوداء، لأنه نحن هون ساعتها ما عم نشوف وما عم نحقق بمصدر الأموال. وقتها بنحكي عن مصدر الأموال، يعني كمان لازم نكون عم نشير إلى الأشخاص اللي هن أو الجهات اللي عليها عقوبات واللي ممنوعة من التعامل والتحويل المصرفية، وشراء العقارات كمان اللي حيصير كاش من دون التحويل المصرفية. وبالتالي بنكون نحن عم نصير ملاذ ضريبي. كتكتل جمهورية قوية رح نشتغل على توضيح هيدا الشيء للرأي العام وإعادة النظر بهيدا المشروع القانون اللي تقدمت فيه الحكومة.
1: قد يكون إقرار الإقامة الذهبية رسالة إيجابية إلى المستثمرين، لكن الرسالة الأهم تبقى في قدرة لبنان على استعادة الثقة بمؤسساته واقتصاده.
3: لماذا تراجعت أسعار الذهب والمعادن؟ ريشار حرفوش.
4: سجلت أسعار الذهب والفضة وعدد من المعادن الثمينة تراجعاً خلال الأيام الأخيرة وسط تغير توقعات الأسواق بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. وفي هذا السياق فصل الخبير الاقتصادي أنطوان فرح للبنان الحر الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض.
5: العامل الأول الأساسي أكيد بيرتبط بالاتفاق الأمريكي الإيراني وانعكاساته على أسعار النفط وتراجع أسعار النفط، إعطاء إشارة للاقتصاد إلى أنه ممكن التضخم أو توقعات التضخم التي كانت قائمة خلال الحرب تكون كلها تغيرت، وبالتالي صار في اتجاهات نحو الاستثمار بمجالات أخرى غير الذهب. العامل الثاني للي ممكن يكون أثر هو أنه ممكن يكون نحن بدأنا دورة الضعف للذهب، يعني نحن ما ننسى أنه الذهب وصل لتقريبا سعر 5600 بفترة من الفترات، وبالتالي البعض اعتبر أنه ما نشهده بنتراجع لاحقا هو حركة تصحيحية بسيطة ومن ثم الذهب سيعاود الارتفاع. لكن اليوم صار في شكوك حول هذا الأمر وصار في أسئلة إذا ما كان هالانخفاض هو لا انخفاض طويل الأمد، بمعنى أنه بدأت دورة التراجع. العامل الآخر الأساسي بهذا الموضوع أنه في مجموعة كبيرة من المستثمرين للي كان عندهم عقود آجلة وعم بيراهنوا على أسعار النفط ممكن يكونوا مرنيوا بخسائر بسبب الانخفاض السريع بأسعار النفط، وبالتالي لجأوا إلى بيع محافظهم بالأسواق المالية من الذهب وبقية المعادن لتعويض الخسائر بالنفط، وبالتالي هالشي أدى إلى وجود عرض أكثر من الطلب.
4: وتبقى وجهة أسعار الذهب والمعادن رهن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، وما إذا كان التراجع الحالي مؤقتا أم بداية مرحلة انخفاض أطول.
0: قطاع تأجير السيارات منهار، التفاصيل مع عبدو متى.
6: آلاف الدولارات يتكبدها قطاع تأجير السيارات في لبنان يوميا جراء الحرب التي أدخل حزب الله البلد فيها إسنادا لإيران، ضاربا عرض الحائط مستقبل الوطن وشعبه والقطاعات السياحية والاقتصادية فيه. الفترة الذهبية التي كانت الأمال معقودة عليها مع فترة الأعياد وبداية فصل الصيف لتعويض خسائر السنوات الماضية تبخرت جراء ما حصل، إلا أنه مع الإعلان عن وقف لإطلاق النار عادت اتصالات الحجوزات على أن تبدأ من خمسة تموز المقبل لغاية منتصف شهر آب، حسب ما أكد نائب رئيس نقابة وكالات تأجير السيارات في لبنان جيرار زوين للبنان الحر. زوين الذي وصف الشركات بالمنهارة طلب الدولة بإعفائها من الميكانيك والضرائب.
7: خسارة الشركات حسب كل حجم السيارة، يعني الشركة اللي عندها 50 سيارة هيك اليوم أفرج، هيك اليوم بتخسر كل يوم بتخسر 2500 دولار، يعني كل بدك تحسبهم على اثنين يعني بتخسر كل يوم 5000 دولار. إذا عندها 50 سيارة كل يوم 5000 دولار، في شركات عندها 100 سيارة، في شركات عندها 200 سيارة، في شركات عندها 400 سيارة، يعني هاي خسارة كبيرة على الشركات تأجير السيارات. في شركات بجنوب سكرت.
6: ودعا زوين الدولة إلى دعم الشركات من خلال قروض مالية لمدة 5 سنوات مقابل ضمانات تعطى لها.
7: كل شركات تأجير سيارات بدها دعم، ونحن بنعطيهم ضمانات للدولة يعطونا كريديات على 5-6 سنين لنقدر نرجع نظبط هالقطاع تأجير السيارات، لأن في سيارات بدها بدل. كل 7 سنين نحن كنا نبدل سياراتنا كل 3 سنين، هلأ بنبدلهم كل 7 سنين. في سيارات تعبوا، قول تأجير السيارات وجه السياحة، وجه سياحة البلد، يعني الفوياجور بيجي من على المطار بيطلب سيارة للأجار، بدها تكون موديل جديد، بدها تكون صيانتها مرتبة، هاي بدنا دعم من الدولة.
6: وإذ عول زوين على دور المغتربين اللبنانيين في مساعدة لبنان، دعاهم لزيارة بلدهم الأم وتمضية الصيف فيه. عبد متى، لبنان الحر.
3: العقورة تحتضن مركزا لوزارة الزراعة. جورج كرم.
8: في خطوة إنمائية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، افتتحت وزارة الزراعة مركزها الجديد في بلدة العقورة برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره إلى جانب النواب زياد الحوار، سليم صايغ وسيمو أبي رمية، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتين وسوحشد من رؤساء البلديات والفعاليات والأهالي. الوزير هاني أكد في كلمته أن القطاع الزراعي قطاع واعد ويشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مشددا على مواصلة الوزارة توسيع خدماتها في مختلف المناطق.
9: إذا لبنان بدنا نحسن أدائنا بالقطاع الزراعي، بدنا نروح على مرحلة تانية من الإنتاج اللي عنده المعايير العالمية بموضوع المحاصيل الزراعية، ما في عنا خيار، بدنا نروح بهذا الاتجاه. فبدنا العقورة وهالمركز والنطاق اللي بيسيبن هالمركز يكون هو نموذج لهالعمل، لأنه ما في عنا كتير تنوع بالإنتاج، مركزين أكتر شيء على بعض المحاصيل، هالمحاصيل الجبلية، التفاح والكرز وغيره، فينا ناخد محصولين ثلاثة ونعمل عليهم هالعملية التتبع الكامل. القطاع الزراعي بلبنان قطاع واعد، وأنا كلني أمل أنه هذا القطاع هو بيكون رافعة للاقتصاد اللبناني، بيكون رافعة للتنمية الريفية. واليوم في قرار على مستوى الحكومة تنشيط القطاعات الإنتاجية وبالتحديد الصناعة والزراعة.
8: ويأتي افتتاح المركز الجديد بمسعى من بلدية العقورة في خطوة تعكس أهمية تعزيز الحضور الإنمائي لوزارة الزراعة وتطوير الخدمات الزراعية في قرى وبلدات المنطقة. من بلدة العقورة، جورج كرم، لبنان حر.
0: الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
10: تبادل الاتهامات بشأن الأكاذيب بين الولايات المتحدة وطهران مستمر، فوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر اليوم أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تخالف الواقع، مشيرا إلى أنهم يصرحون دائما عن أشياء لا تمت للواقع بصلة. أضاف: ما يهمنا ليس مؤتمراتهم الصحفية التي ينشرون من خلالها الأكاذيب، ما يهمنا حقا هو ما إذا كانت السفن تتحرك أم لا في مضيق هرمز. فإذا كانت السفن تتحرك كما ينبغي لها، فهذا هو الأمر الذي سنبني عليه حكمنا ورد فعلنا. أما إذا كان هذا الخطاب من ناحية أخرى مدعوما بتهديدات فعلية للسفن مما يؤدي إلى توقف حركتها، فإن ذلك يعد انتهاكا للاتفاق وسيكون لنا موقف حازم تجاهه. وفي المقلب الإيراني أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن ما أعلنته الولايات المتحدة أن بلاده ستستخدم الأصول التي يتم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية غير صحيحة، وكتب على أكس: تدعي الولايات المتحدة كذبا أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها ستنفق على شراء منتجاتها الزراعية. يا للعجب، إن المنتج الوحيد الذي نحن نحصده هو الذي زرعتموه أنتم منذ سنوات، عقود من انعدام الثقة على حد قوله. توازيا وبشأن المفاوضات، أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة قطر وباكستان في سويسرا انتهت بإنشاء قناة اتصال بين الطرفين، وقال: إحدى النتائج التي وددنا العودة بها إلى بلادنا هي قناة اتصال مع الجانب الإيراني لخفض التصعيد، ولقد حققنا ذلك بنجاح. وفي شأن مضيق هرمز، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تقدر أن فرض رسوم على عبور السفن في المضيق قد يجلب لها إيرادات تصل إلى 40 مليار دولار سنويا.
3: الرياضة مع جورج الهاني.
11: ضوء على المونديال. تأهلت البرازيل للدور 32 من نهائيات كأس العالم بعد ما ضمنت صدارة المجموعة الثالثة بفوز على سكوتلندا 3-0 بإطار الجولة الثالثة والأخيرة، وسجل فينيسيوس الجونيور هدفين وماتيوس كونيا هدف، وتفوقت بطلة العالم 5 مرات على المغرب اللي احتل المركز الثاني بالمجموعة وحسم تأهله بتغلبه على هايتي 4-2. كما ضمنت البوسنة والهرسك صعودها للدور 32 كأحد أفضل 8 منتخبات بتحتل المركز الثالث بالمجموعات 12 بعد ما تخطت قطر 3-1 ضمن المجموعة الثانية ليغادر المنتخب الخاسر منافسات المونديال، وفازت سويسرا على كندا 2-1 وترافقوا سوا للدور الثاني. وحسم منتخب المكسيك صدارة المجموعة الأولى بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، وكان على تشيكيا 3-0 ليتقدم على منتخب جنوب أفريقيا اللي تخطى عقبة كوريا الجنوبية 1-0 وحل بالمركز الثاني ليترافق مع المكسيك للدور 32. وانضم الحارس المكسيكي المخضرم جايرمو أوتشوا بعمر 41 سنة لقائمة نادرة بتضم الثنائي الأشهر بالعالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد ما تواجد ضمن قائمة منتخب بلاده ب6 نسخ مختلفة من كأس العالم. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت تتواجه ألمانيا مع الإكوادور وكوراساو مع ساحل العاج الساعة 11 المساء ضمن المجموعة الخامسة، وتونس مع هولندا واليابان مع السويد الساعة 2 بعد نص ليل ضمن المجموعة السادسة، وتركيا مع الولايات المتحدة وباراغواي مع أستراليا الساعة 5 الصبح ضمن المجموعة الرابعة.
12: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.

حركة المرور كثيفة من الوسط التجاري باتجاه شارل الحلو الكارانتينا وصولا للزلقة، والحركة كثيفة أيضا على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت.

0: طقس مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام اللي جاية، مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية ولكن مع رطوبة مرتفعة، وبتنشط الرياح خصوصا بالمناطق الشمالية.
1: في الختام قراءة ثانية للعناوين. مفاوضات واشنطن في دائرة التعقيدات، روبيو يتحدث عن تقدم وكاتس يرد على تهديدات إيران. شماس للبنان الحر، زيادة 2% على المحروقات بموجب القرار الحكومي. صندوق النقد يحذر من انكماش الاقتصاد. كرامي ترضخ لقرار الحكومة بإلغاء الامتحانات الرسمية.
0: النشرة انتهت، أخرجها مارك البيطار. شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: الأمور بخواتيمها. إن أسوأ الأساليب في علم السياسة هو الاستنتاجات الخاطئة والمتسرعة والارتجالية، وغالبا ما يقع المحللون في كثير من الأخطاء نتيجة المعطيات الناقصة والمجتزأة ونتيجة تغليب العاطفة على العقل والأمنيات على الوقائع. مناسبة هذه المقدمة هو هذا الطوفان من التحليلات والاستنتاجات حول ما جرى في مفاوضات سويسرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل. حتى المفاوضون لا يجرؤون على الاستنتاج، فما بال المتفرجين؟ يا سادة هدئوا من روعكم. وقبل أي شيء لندقق فيما جرى. أولا، المفاوضات في سويسرا في بدايتها، وانعقد منها حتى الآن جولة أولى، فكيف يتم الاستنتاج في هذه العجالة؟ فلننتظر على الأقل إلى انعقاد الجولة الثانية. ثانيا، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الخامسة، وحتى هذه الجولة لم تنتهي بعد، فكيف يمكن استباق نتائجها والقفز فوق الخلاصات؟ ثالثا، بمجرد أن جلس الطرفان الأمريكي والإيراني إلى الطاولة، قفز محور الممانعة إلى استنتاج أن إيران انتصرت، لكنهم لم يقولوا كيف. رابعا، كلما خرج الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بخطاب يتحدث فيه عن الانتصار، حتى يردد محور الممانعة بصوت واحد: انتصرنا. يا سادة رددوا معي: حين يعود جميع النازحين إلى الجنوب، وحين ينجز بناء ما تهدم، وحين يتعافى الاقتصاد، وحين يشفى 11 جريحا، حينها فقط حدثونا عن الانتصار، وقبل ذلك أعطونا صمتكم.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: بشارة قسطنطين حداد، إبراهيم محروس خشان، جورج فاهيران فخوري، جان توفيق فرانسيس، جورج فغالي، نيكولا بربر، فؤاد قسطى كيروز.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه، وارتفاع شأن كنيسته، وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: الأب جوزيف عون.
1: الرب يسوع عم بيسأل تلاميذه عن أفكار العالم وشو بيعرفوا عنه وشو بيقولوا عنه. من جواب التلاميذ بيبين ضياع العالم وغياب الحقيقة. هيدا السؤال بعده عم ينسألنا يا الرب وعم بيسأل كل واحد منا، مين بيقول الناس إني أنا هو؟ مين هو الرب بالنسبة للعالم، لمجتمعنا، بالنسبة لنا؟ هل حقيقة الرب صارت معروفة بكل العالم؟ أي رب عم بيعبدوا العالم؟ قديش الناس بتعرف عن الله؟ أسئلة كتيرة لازم نفكر فيها، لأنه الناس عندها معتقداتها وتقاليدها اللي أوقات عم بتكون غير دقيقة إيمانياً. بيكون في خلط الإيمان بأشياء غريبة، منصدر نحط هالأشياء محل وقبل الله، ومن آمن فيها ومن قدسها، ومننسى حقيقة الله المخلص والفادي وحده. شو رأيكم نفكر اليوم بكل التقاليد الخارجة عن تعليم الكنيسة اللي نحنا عم نستوردها مدري من وين، ومكبشين فيها، ومنحطها أوقات محل الله أو بمستواه؟ هل نحنا على استعداد إنه نتخلى عنها؟ سؤال للبحث والتفكير. بعدين خلينا نفتش ونفكر كيف لازم نجاوب على سؤال الرب إلنا نحنا، مين أنا نظر العالم؟

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لوسان، سمعت عنا بهالكم يوم اللي قطعوا؟ غير المفاوضات وقصصها والسياسة، حقك تعرف إنه لوسيرن هي وحدة من أشهر المدن بسويسرا، على ضفاف بحيرة لوسيرن يلي اسمها مثل اسم هالمدينة، وبتحيط فيها جبال الألب الشهيرة. مشان هيك جمال الطبيعة لا يقاس، وكتار بيخبروا عن هالموضوع إلى أهمية هالمنطقة تاريخياً وثقافياً. عندها شوارع ومباني قديمة كتير وكلها طبيعة، وساحاتها كتير حلوة، وفي جسر خشبي مغطى بني بالقرن الرابع عشر، وهو يعد مركز ورمز كتير مهم لهالمدينة. وبلوسان كمان في مثل تمثال لأسد، وهو من أشهر المعالم فيها، تخليداً لذكرى الحرس السويسري يلي قتلوا بخلال الثورة الفرنسية. غير هول قصص، المهم كتير نعرف إنه لوسيرن كان عندها دور كتير مهم بالتاريخ السويسري، لأنه كانت من الكانتونات المؤثرة بالكونفدرالية السويسرية القديمة، وساهمت كتير بتطور البلاد. يعني إذا حابين تروحوا لهونيك ما تنسوا لوسيرن بسويسرا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: قبل ساعات من انتهاء الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، الصورة النهائية لم تتظهر بعد. فالولايات المتحدة تريد توقيع لبنان وإسرائيل على إعلان النيات قبل انتهاء اجتماعات الجولة الحالية، فيما البنود التفصيلية لم تنجز ولم يتم الانتهاء من مناقشتها. وهذا يعني أن ثمة عقبات لم تذلل بعد، وأن ثمة اختلافات عميقة في وجهة النظر بين لبنان وإسرائيل. ومعظم هذه الاختلافات تتركز على المناطق التجريبية التي تغير اسمها مبدئيا وأضحى مناطق نموذجية. والواضح أن الاختلافات تتركز حول أماكن هذه المناطق ومتى ينسحب الجيش الإسرائيلي منها وكيف، إضافة طبعا إلى كيفية انتشار الجيش اللبناني فيها ومواعيد انتشاره. ولعل العقدة الأساسية في الموضوع أن إسرائيل ترفض أن تنسحب من أي منطقة احتلتها إذا لم تحصل على تعهد بنزع كامل لسلاح حزب الله. فهل تكفي الساعات القليلة الباقية لتذليل العقبات فيصدر إعلان النيات، أم يؤجل الإعلان إلى جولة أخرى؟ في الأثناء تواصل إسرائيل ضغطها، فالقناة 13 ذكرت أن إسرائيل ستواصل السيطرة على معظم مناطق جنوب لبنان، فيما أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو نجح في إقناع رئيس ترامب بأهمية عدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. البداية من ملف مفاوضات واشنطن، وسيكون معنا تباعا من واشنطن أنتوني مرشاء ومن قصر بعبدة رامي نصر. والبداية من واشنطن مع أنتوني مرشاء. أنتوني، هل نحن أمام اختراق في اللحظات الأخيرة أم تعثر جديد؟
1: نادين، يعني بحسب معلومات الام تي في للاسف هنالك تشنج، ولحديد هذه الساعه داخل الجلسه ولا تزال العقده الاساسيه في مفاوضات واشنطن تدور بين البايلوت زون والبفر زون. لبنان يريد ان تكون المنطقه النموذجيه بدايه انسحاب اسرائيل فعلي من ارض تتمركز فيها اسرائيل حاليا، فيما تريد اسرائيل الابقاء على مفهوم المنطقه العازله وان يتحول انتشار الجيش اللبناني لاختبار امني قبل أن أي انسحاب أوسع. وبحسب معلومات أم تي في تعمل الولايات المتحدة في هذه الساعات على صياغة reasonable language، أي صيغة وسطية لمحاولة الوصول إلى يعني statement of intent أو حتى declaration of intent، أنه يكون في إعلان للنوايا. لكن الوفد اللبناني لا يزال يتحفظ على الصيغة المطروحة لأنه يريد أن يرتبط أي نص بانسحاب إسرائيل واضح بوقت أنه إسرائيل بدأ نزع سلاح حزب الله، وأن يكون يكرس عمليا مفهوم البفر زون. وفي حديث الام تي في قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن المفاوضات ماشية والتنسيق قائم، لكن الصورة أعقد بكثير من مجرد وقف إطلاق نار أو انسحاب من نقطة معينة. الملف بحسب تعبيره مشربك، وكل خطوة بتحتاج إلى آلية وضمانات وتنسيق إلى أنه يكون في قرار سريع. أما ماركو روبيو فقال أنه الجانبين باتا قريبين من هذا الستيتمنت اوف انتنت من دون الاشاره الى اتفاق نهائي، وهذا ما يشير الى الخلاف الموجود. لذلك نادين، الخلاف اليوم ليس على اسم الوثيقه اذا كانت ستيتمنت او ديكلاريشن، بل على السطر الاول فيها اللي رح يحدد اين ستبدا البايلوت زون باول سطر، وهذا السطر وحده قد يحدد نجاح المفاوضات او حتى تاجيلها. ولكن بحسب مصادر الام تي في انه رح يبقوا بقلب الجلسه حتى لو مر الوقت كرمال ليقدروا يوصلوا ويوقعوا كل من لبنان وإسرائيل على هذه الورقة يلي رح يكونوا اثنيناتهم عم يشتغلوا على تنفيذها لكن وصلوا على الجولة المقبلة من المفاوضات. هذه الرسالة من واشنطن نادين.
0: شكرا لك أنتوني من واشنطن.
2: ومن الولايات المتحدة إلى بعبدة، كيف تتابع أوساط القصر الجمهوري اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل؟ معنا مباشرة من قصر بعبدة رامي نصار. مساء الخير. يعني كنا عم نسمع أنطوني أنه كأن هناك خلاف على خريطة البايلوت زون في أي مناطق. أجواء قصر بعبدة كيف تتابع، وما هو المطلب اللبناني بالتحديد؟
3: فادي مساء الخير. بالفعل عندما ينتفي الاتفاق على المضمون بطبيعة الحال سوف تكون المهمة متعثرة أو معقدة أو صعبة حتى للخروج بإعلان نيات واضح بين البلدين، وهذا ما يفسر الالتباس هنا أو حتى الالتباس الموجود في واشنطن بين الوفدين. الموجز اليومي الذي تقوم به دوائر بعبدة قامت به منذ ثوان يعني، والأجواء التي قدمتها دوائر بعبدة هي أنه حتى الآن لا تقدم، السبب هو تراجع بالطرح الإسرائيلي بما يتعلق بالمناطق النموذجية ونص الإطار العمل المشترك المطروح من الجانب الأمريكي على البلدين. وأيضا هناك توجيهات من رئيس الجمهورية للوفد المفاوض في هذه الأثناء أن لا تراجع عن أي فاصلة يمكن أن تسمح أو تبرر أو تفسر التنازل أو تفسر عفوا بالتنازل عن الأراضي اللبنانية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي والاتصالات مستمرة مع الدول الصديقة لإبلاغها بموقف لبنان من النقطتين. وطبعا التأخير في إجراء هذا الموجز هو لأنه صار تأخير بالشروع بهذه الجلسة والنقاش المحتدم داخل هذه الجلسة عمليا، بالإضافة إلى نقاط متعثرة إذن في إخراج إعلان النيات، بعضها يتعلق بأنه مسألة ربط الانسحاب بالنزع الكامل لسلاح حزب الله، بالإضافة إلى أنه الإسرائيلي يتحدث عن إعادة انتشار في الأراضي اللبنانية، بينما اللبناني الوفد اللبناني يصر ويؤكد أنه يريد انسحاب. يعني عم نحكي الإسرائيلي بده ريديبلويمنت بينما نحن عم نطلب withdrawal. طبعا سوف نبقى نترقب الساعات المقبلة لتبيان مصير هذه الجولة من المفاوضات وما إذا كان الضغط الأمريكي سوف ينجح في الخروج بإعلان نيات بين البلدين.
2: شكرا لك رامي.
0: في المقابل أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بالقيام بكل ما يلزم لحماية سكان الشمال، وقال هناك مهام يجب القيام بها في مواجهة إيران وحزب الله وحماس، وسنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي الميدان الجنوبي أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من المنازل في بلدة عين عرب بعد إنذار السكان بإخلائها، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق زوتر ميفدون ما أدى إلى سقوط 3 ضحايا وفق وزارة الصحة. وفي تطور آخر، أفرجت القوات الإسرائيلية عن الراعي محمد هلال بعد يومين من اختطافه في خراج إبليستي.
2: في الأثناء حزب الله مستعد لمقايدة السلاح بالامتيازات والمكاسب، فن نقل العقدة من المربعات الأمنية إلى بعبدة والسراي. مجدونين اللحى.
4: حصة الدولة مين بيحددها؟
5: لا نبرة نوافل موسوي ولا صراخ المنابر ولا لغة الشارع. حزب الله بدأ التحضير لمرحلة نقاش ما بعد السلاح، وهالمرة اختار القفاز المخملة نائب الهادئ الأكاديمي علي فياض لدواعي دس السم السياسي بكأس التفرقة بين الرئيسين عون وسلام. فياض ما أعلن مؤتمر تأسيسي ولم يقل إنه السلاح سيقايد بالمتالتة، ما قال بالحفل واحد بس قصد نقل النقاش من حصرية السلاح أو نزعه إلى إصلاحات الطائف. ممثل التنظيم الخارج عن القانون بالبرلمان اللبناني بده يصلح الدستور اللي مش مطبقه أصلا.
6: حزب الله بالتحديد يحاول أن يفرض معادلة السلاح مقابل إصلاحات دستورية، يعني إذا أردتم أن نسلم السلاح إلى الدولة اللبنانية نريد من هذه الدولة اللبنانية تحت مسمى ضمانات، نريد مكتسبات سياسية لمصلحة فريق ولمصلحة طائفة ولمصلحة جماعة بلبنان. هذه المقايضة ممكن أن تصير حقيقة إذا في أطراف بلبنان كمان بيساعدوا حزب الله ويقولوا هذا الطائف مش عاجبنا ما نطلع منه. بهذه اللحظة بالتحديد اتفاق الطائف يجب أن يكون النص المرجعي والضمان الوحيدي لجميع اللبنانيين.
5: تفكيك المشهد جزء من خطة حزب الله، برأيه الرئيس عون متحفظ عن الطائف والمسيحيون تخيفهم الديموغرافيا، سلام والسنة متمسكون بالطائف، السعودية بتدفع، الدولة بتعلق ببعضها، إلا الثنائي وحده مستعد للإصلاح، إصلاح الدستور. بعد تدمير البلد وترهل قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة السلاح، حزب الله فخخ المرحلة وأعلن موازين القوى داخل النظام بدها حل، وكالعادة بعكس لطافة فياض لم يضبط وفي صفة.
7: معالجة المشكل الكبير بالبلد هو العودة إلى الطائف، أو لن نعود إلى ما كنا عليه أن يستفرد فينا، لا بدنا نكون نحن شركاء في هذه السلطة، شركاء فعليين، مش أنه والله عنا 3-4 ممثلين عن الطائفة كلها بتتاخد القرارات ونحن ما قادرين نعمل شيء. لا
5: إذن معركة تسليم حزب الله السلاح ستكون معركة شو بتعطوني. فتح بازار النظام على الدماء اللي دفع المواطن الشيعي بحربي الإسناد وصارت رصيد تفاوضي بالداخل ومكتسبات للحاج بالدولة.
0: وفي ظل التحديات التي يشهدها لبنان عاد الحديث عن إمكان الاستعانة بالخارج، غير أن هذا الطرح ليس جديدا، فتاريخ لبنان يكشف عن محطات عدة لجأت فيها الدولة إلى المؤازرة الخارجية. ماريو دويري.
8: بكل مرة شهد فيها لبنان أزمة وجودية أو أمنية كبيرة رجع عن طرح السؤال نفسه، هل الدولة قادرة تواجه الحالة أو صار التدخل الخارجي جزء من الحل؟ الجواب بتروي محطات مفصلية بتاريخ لبنان. البداية من عام 1958، لبنان منقسم بين خط الرئيس كميل شمعون القريب من الغرب والمد الناصري الصاعد بالمنطقة، ومع توسع المواجهات بتطلب السلطة تدخل الولايات المتحدة. الاستجابة ما بتتأخر، المارينز بينزلوا على شواطئ عين المريسة ضمن عملية البلوبات أوبريشن، رسميا الهدف دعم الاستقرار، وعمليا لبنان بيفوت بقلب صراع الحرب الباردة. وبعد انتخاب فؤاد شهاب والتوصل إلى تسوية سياسية 11 سنة بتقطع، وبسنة 1969 الدولة اللبنانية بتوقع اتفاق القاهرة يلي بيكرس وجود سلاح خارج سلطة الدولة، وبيفوت لبنان أكتر فأكتر بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مع خروج المواجهات عن سيطرة الدولة عام 1976 طلبت السلطة اللبنانية تدخل سوريا لوقف القتال. دخل جيش السوري تحت غطاء قوات الردع العربية وتحول وجوده لاحتلال دام 30 سنة. عام 1978 ومرة جديدة نتيجة اتفاق القاهرة دخلت إسرائيل جنوب لبنان بعد عمليات فلسطينية انطلاقا من الأراضي اللبنانية. الاجتياح ما كان بطلب من الدولة، بس كان نتيجة التدخل الخارجي يلي وافقت عليه الدولة سابقا. وهون الحل كان مرة جديدة اللجوء للخارج، وافقت الحكومة اللبنانية على إنشاء قوات اليونيفل لمراقبة الانسحاب الإسرائيلي. عام 1982 وصل الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، أما رد الحكومة اللبنانية فكان الموافقة على انتشار قوة متعددة الجنسيات أمريكية وفرنسية وإيطالية لدعم الأمن بالعاصمة. بس مع تفجيرات 1983 وتدهور الوضع انسحبت هالقوات عام 1984. بعد حرب تموز 2006 بيرجع الخارج جزء من الحال. وافقت الدولة اللبنانية على توسيع مهام وعديد اليونيفل بموجب القرار 1701 بالتوازي مع انتشار الجيش جنوب الليطاني، ومن وقتها بتبقى القوات الدولية جزء من المعادلة الأمنية بالجنوب.
0: حكوميا مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية، وشكرا إيران، وزير يتصدى ووزير يتحدى.
3: أخيرا حسمها مجلس الوزراء في جلسته الخميس، لا امتحانات رسمية عام 2026.
9: منح إفادة نجاح للعام 2025-2026 للتلامذة المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية بناء على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحا بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1/3/2026. إجراء دورة خاصة استثنائية لمرة واحدة لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية ابتداء من 21/7/2026 بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية: أولا المرشحين للطلبات الحرة، ثانيا المرشحين الراسبين في ثانوياتهم ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى 1/3/2026 على حسب علامات لحديت 1/3، التلامذة الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على الشهادة الرسمية مع علامات.
3: عليك الطالب يلي ناجح بالمدرسة وقرر يرجع يخضع للدورة الاستثنائية وسقط، أي علامات بتعتمدوا؟
9: مجرد خضعت للشهادة ما بقى فينا نقارن بعلامات المدرسة.
3: التنفيسة التربوية من هنا قابلها احتقان في السياسة، فرئيس الحكومة أطلع الوزراء على العريضة النيابية الرامية إلى تحميل إيران أعباء الأضرار الناجمة عن الحرب في لبنان، فقابلها وزير الصحة ركان نصر الدين بالقول لنقدم إذن عريضة وزارية مضادة تطرح الاستفادة من الأجواء الإيجابية المترتبة على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وعنوانها شكرا لكل من ساهم في هذه الأجواء. لكن شعار شكرا إيران مع اللافتات سيزال عن طريق المطار بأمر مباشر من وزير الداخلية، كما أعلن لدى دخوله الجلسة الحكومية التي أقرت رزمة تعيينات.
10: هيئة إدارة قطاع البترول جان بول الصباغ، فوزي خليفة، غريس رشيد، جابي دعبول، وسام الذهبي، ووسام شباط. أقر مجلس وزراء طلب وزارة الأشغال والنقل المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي.
3: كذلك عرض وزير الصحة الإجراءات الوقائية المتخذة على المطارات والمعابر والمؤسسات منعا لوصول فيروس إيبولا إلى لبنان.
2: رسوم جديدة تطال كل السلع والسوق اللبناني أمام موجة غلاء جديدة، فهل تخصص لإعادة الأعمار؟ أطوان سعدي.
11: إلى كل المواطنين، استعدوا لضرائب ورسوم جديدة من جيوبكم. مرسوم جديد صادر عن وزارة البيئة يفتح بابا واسعا للجدل، إذ ينص على تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات ورفعها من 1 إلى 3% بحسب كل منتج. لكن السؤال الأبرز، ما هي هذه المواد؟ بحسب المرسوم تشمل القائمة طيفا واسعا من السلع الاستهلاكية اليومية، من المأكولات والمشروبات والأدوية إلى الألبان والأجبان واللحوم والحبوب والسكر والزيت والملح، وصولا إلى الأقمشة والملابس والورق وحتى السيارات والدراجات. عمليا لائحة طويلة تطال معظم ما يستهلكه المواطن يوميا، وبالتالي تترجم هذه الإجراءات عمليا إلى كلفة إضافية على المستهلك تحت عنوان الرسوم البيئية.
12: بفهم انه مثلا شيء بيضر بالبيئه، بطاريات، اشياء ثانيه مثل دواليب كاوتشوك بدك تحرقها بتاثر على البيئه، بفهم انه يكون في شيء مشان لم النفايات، لكن الرز والسكر والزيت النباتي والادويه شو خصهم؟ انا بلاقيها هيدا مثل قانون مقنع لفرض ضرائب إضافية.
11: ستؤمن هذه الرسوم عمليا نحو 370 مليون دولار سنويا، وهي تقطع من جيب المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر لتدخل إلى خزينة الدولة.
13: عم بيتحيلوا على الموضوع، لأنه اليوم ما فيش منطق بيقول أنه بضمن تعديل مرسوم بزيد 2% على كل الاقتصاد اللبناني، على كل الاستيراد اللبناني وبطريقة عشوائية من دون دراسة أثر اقتصادي. نحن ما فهمنا لمون لوين بدو يستعملون كلمة شو، واليوم في مشاريع حاضرة هني بدأ تمويل بموضوع البيئة عم يطلبوا هالشي؟ لا.
11: تتزايد المخاوف من أن تتحول هذه الرسوم إلى مصدر تمويل لعمليات مرتبطة بإعادة الأعمار، على اعتبار أن معالجة الردم والأنقاض تصنف ضمن الأعمال ذات الطابع البيئي المرتبط بإدارة النفايات. وفي هذا الإطار يطرح احتمال تحميل المواطن اللبناني أعباء مالية إضافية تصرف عمليا على أثار حروب لم يكن طرفا في قرارها.
2: بعد الإعلان، زلزال مزدوج
0: وطي صفحة خيام النزوح.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لوسان، سمعت عنا بهالكم يوم اللي قطعوا؟ غير المفاوضات وقصصها والسياسة، حقك تعرف إنه لوسيرن هي وحدة من أشهر المدن بسويسرا، على ضفاف بحيرة لوسيرن يلي اسمها مثل اسم هالمدينة، وبتحيط فيها جبال الألب الشهيرة. مشان هيك جمال الطبيعة لا يقاس، وكتار بيخبروا عن هالموضوع إلى أهمية هالمنطقة تاريخياً وثقافياً. عندها شوارع ومباني قديمة كتير وكلها طبيعة وساحاتها كتير حلوة، وفي جسر خشبي مغطى بني بالقرن الرابع عشر، وهو يعد مركز ورمز كتير مهم لهالمدينة. وبلوسان كمان في مثل تمثال لأسد، وهو من أشهر المعالم فيها، تخليداً لذكرى الحرس السويسري يلي قتلوا بخلال الثورة الفرنسية. غير هول القصص، المهم كتير نعرف إنه لوسيرن كان عندها دور كتير مهم بالتاريخ السويسري، لأنه كانت من الكانتونات المؤثرة بالكونفدرالية السويسرية القديمة، وساهمت كتير بتطور البلاد. يعني إذا حابين تروحوا لهونيك ما تنسوا لوسيرن بسويسرا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: من قلعة الشقيف إلى مضيق هرمز، تفاوض مفخخ أم هدنة استنزاف؟ التركيبة اللبنانية على المحك بين دولة سوية ودويلة مكابرة. رئيس الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد ضيف حوار حر الجمعة.
3: قبل متابعة النشرة، نشير إلى أن مراسل الأم تي في أنتوني مرشاء في واشنطن أفاد قبل قليل بأنه طلب من الصحفيين في واشنطن الاستعداد للدخول بعد نحو ساعتين إلى جلسة المفاوضات لنقل النتيجة التي تم التوافق عليها. وبحسب المصادر، من المتوقع أن يتم توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل قرابة الساعة 10:30 ليلا بتوقيت بيروت.
4: إقليميا، روبيو يختتم جولته الخليجية، وتأكيدات بضرورة كبح الطموحات النووية، وقليباف يحسمها لن نشتري سلعا أمريكية بأصولنا. أرور كرم والتفاصيل.
5: في إطار مباحثات المرتكزة على مستجدات الملف الإيراني، انطلق في العاصمة البحرينية اجتماع وزاري جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي ماركو روبيو، الذي حط في البحرين ضمن جولة في دول المنطقة. وفي كلمته أمام نظرائه الخليجيين، أكد روبيو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشددا على أن فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول.
6: International waterways do not belong to any nation state. This is a foundational principle in the world today, without which the world would be in total chaos. For while we want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed.
7: The greetings of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa.
5: وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني جدد من جهته التأكيد على ضرورة كبح الطموحات النووية الإيرانية ووقف الهجمات الصاروخية، كما إنهاء رعاية الوكلاء في المنطقة. هذا واستقبل الملك حمد بن عيسى الخليفة روبيو، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار تعزيز أطر التعاون على المستويين الاقتصادي والدفاعي. وبذلك يكون روبيو اختتم جولته الخليجية في وقت حذر الحرس الثوري من الإبحار خارج المسارات التي تحددها إيران في مضيق هرمز، منوها إلى أن أي ممر جديد يعلن عنه من دون تنسيق معه يعد أمرا مرفوضا، وحذرت إيران من أنها ستتخذ إجراءات ضد السفن المخالفة. توازيا طلبت إدارة ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بأكثر من 87 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. في الأثناء اتهمت طهران الناتو بانتهاك القانون الدولي مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب، علما أن الأمين العام للحلف مارك روتي زار ترامب في البيت الأبيض وأثنى على ما قام به ترامب بحربه على إيران. وفي وقت كرر فيه ترامب أن أموال إيران المجمدة ستصرف على المنتجات الأمريكية فقط، رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بالقول لن نشتري سلعا أمريكية بأصولنا.
3: دوليا فنزويلا تحت الأنقاض، زلزالان مدمران يهزان العاصمة وعشرات القتلى والجرحى وسط محاولات الإغاثة والإنقاذ.
5: هي مشاهد للزلزالين اللذين هزا فنزويلا مخلفين دمارا واسعا في العاصمة كاراكاس ومحيطها، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا.
8: بنايات نازلة مثل ما هي
5: في التفاصيل. وفي ظاهرة نادرة وصفت علميا بأنها زلزال مزدوج، استفاقت فنزويلا على وقع زلزال أول بقوة 7.2 على بعد 160 كيلومترا غرب كاراكاس، تلاه بعد 39 ثانية فقط زلزال ثان أشد عنفا بلغت قوته 7.5. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز تحدثت عن مئات القتلى والجرحى، فيما لا تزال الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. رودريغيز أوضحت أن الزلزالين أعقبتهما عشون هزة ارتدادية ما تسبب في انهيار عشرات المباني وإلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية، فضلا عن إغلاق المطار الدولي أحد أكثر المواقع تأثرا بالكارثة. دوليا توالت رسائل التضامن والدعم لفنزويلا، فقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد بلاده للمساعدة، مؤكدا في منشور أن واشنطن مستعدة وقادرة على تقديم العون في مواجهة الكارثة. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تواصلها مع السلطات الفنزويلية لتنسيق جهود الإغاثة، فيما أبدت دول عدة بينها البرازيل، سلفادور وجمهورية الدومينيكان استعدادها للمساهمة في عمليات الدعم والإنقاذ. وبينما تتواصل عملية البحث تحت الأنقاض، يبقى أمل الفنزويليين معقودا على العثور على مزيد من الناجين في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها في السنوات الأخيرة.
4: بالعودة إلى الشأن المحلي، إجراء في العقورة يسهل حياة المزارع ويساهم بتجذره بأرضه، والسلطة المحلية تركز على هذه الخطوات لتحفيز اللامركزية الموسعة. مريان زوين.
9: هيدي الأرض وقت استصلحتها كنت انزل على بيروت ساعتين روحة وساعتين مجي وضيع نهاري.
10: بجنينته اللي استصلحها من 20 سنة بخبر بطرس من العقورة معاناته مع المعاملات الإدارية، بيحكي عن عشرات المشاوير على بيروت المتعبة واللي بتضاعف الإنتاجية، بوقت التركيز على هالأرض قادر يدر على أبنائه خيرات عدة.
9: هلا مش شايفتيني حد التفاح، شايفتيني حد الكرز، لأنه في كرز تفاح بأيلول، بتفتح السوق العقورة، العقورة بتفتح السوق. لأن مقلك نحن عنا 700-800 ألف صندوق.
10: هالمزارعين اللي بيغاروا على أرضهم ومنتجاتهم متطلباتهم مش كتيرة،
9: شوف إدها شطايبي هلا بس تدوقي،
10: وتسهيلات محلية قادرة تساهم بتجذرهم بأرضهم.
9: بدك للحقيقة، أنا يوم مثل بتشيليني من هون بحس حالي مخنوق، أنا هون بتنفس، أنا هون مثل الفراشي بطير.
10: مزارعي العقورة والضيع المجاورة بالجرد صار فيهم يتنفسوا أكتر بعد مبادرة حديثة حرصت عليها بلديتهم بتعاون مع وزارة الزراعة. وللمراكز 42 المنتشرة بالأراضي اللبنانية الممثلة عبر هالوزارة أضيف مركز رقم 43 بجرد جبال. وخدمة المزارعين صارت رح تتقدم بالقرب منهم.
11: كل الطلبات، كل عمليات الاستصلاح، كل المساعدات، كل عمليات الإرشاد، نحن منزور المزارعين بأراضيهم إذا عندهم أي مرض، أي إشكالية، أي مراجعة. واليوم عندنا أمل كتير كبير لكل القطاع الزراعي، السوق السعودي رجع انفتح والطريق إلى الخليج البرية رجعت انفتحت، واليوم في عنا اجتماعات يومية مع الجانب السعودي.
10: وبوقت عم يأمل اللبناني أنه يستمر حسن هالعلاقات مع الخارج ويتحقق الاستقرار السياسي الكامل بلبنان، عم بتصر السلطات المحلية على القيام بدورة
12: أفزي نوعية صوب اللامركزية الموسعة، وبالتالي صوب التنمية الريفية اللي نحن بحاجة لها لأبقاء المزارع بأرضه وزيادة إنتاجيته. منجرب نطلب من الدولة اللبنانية أنها تعمل خطوات متقدمة بهذا الموضوع تنوصل عن جد عن جد إلى لا مركزية موسعة ومسؤولة.
10: هذا خبر إيجابي وبيبقى مطلوب أكثر أكيد حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي بكل بلدة والوصول إلى إنماء متوازن حقيقي.
3: حياتيا أيضا بصورة تدريجية تطوى صفحة خيام النزوح في البيال. فوج حرس بيروت يواصل إزالة الخيام الشاغرة ويخلي محيط الحرج وسباق الخيل في بيروت.
10: بشر فوج حرس مدينة بيروت إزالة الخيام الشاغرة من محيط البيال والواجهة البحرية، إضافة إلى محيط حرج بيروت وسباق الخيل، بإطار خطة عم تنفذها البلدية لإخلاء مواقع النزوح المؤقت اللي أقيمت خلال الحرب. وتأتي هذه الخطوة بعد تراجع أعداد المقيمين بالخيام مع عودة عدد من العائلات إلى بلداتها بأعقاب تحسن الوضع الأمني ما أدى إلى بقاء عدد كبير من الخيام فارغة وغير مستخدمة. وبحسب المعطيات أزيل القسم الأكبر من الخيام من منطقة البيال، فيما لا يزال نحو 65 خيمة من أصل 180 قائمة. ومن المقرر خلال الأيام المقبلة نقل العائلات التي لا تزال تقيم فيها ولا تملك مأوى آخر إلى مركز إيواء مسقوف ومجهز بالخدمات الأساسية بعد ما كانت تعيش منذ أشهر بخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من المقاومات ولا سيما المرافق الصحية. وفي موازات إزالة الخيام من البيال نفذ فوج حرس بيروت عمليات مماثلة بمحيط حرج بيروت وسباق الخيل، حيث جرى تفكيك الخيام اللي تبين أنها أخليت بالكامل مع الإبقاء مؤقتاً على عدد محدود منها لإتاحة المجال أمام أصحابها لنقل مقتنياتهم قبل إزالتها نهائيا. وبتأكد مصادر من بلدية بيروت أنه العملية ما بتستهدف العائلات المحتاجة وبتندرج هالإجراءات ضمن خطة وضعتها البلدية بتوجيهات من المحافظ القاضي مروان عبود لإعادة تأهيل المواقع اللي احتضنت خيام مؤقتة خلال فترة النزوح وتنظيفها وإعادتها إلى الاستخدام العام.
4: بيئيا أزمة النفايات تتفاقم في صيدا بعد إقفال معمل المعالجة أبوابه. البلدية تحركت قضائيا فيما تتجه الأنظار إلى استئناف عمليات الجمع. تقرير شربل أبي هاشم.
13: عادت أزمة النفايات إلى الواجهة في مدينة صيدا بعد توقف معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة عن استقبال نفايات المدينة وبلدات اتحاد صيدا الزهراني، ما أدى إلى انتشار أكوام النفايات في الشوارع والأحياء خلال الساعات 48 الماضية.
14: نحن دغري تحركنا وتوجهنا عند القضاء وقدمنا إخبار بهذا الموضوع اللي صار. نتيجة هذا الإخبار تم استدعاء مدير المعمل على التحقيق، ومن بعد اليوم صار في عنا مواجهة بيننا وبينه.
13: وبحسب معلومات الام تي في من المتوقع أن تباشر الشركة الموكلة جمع النفايات المتراكمة من مدينة صيدا والجوار ونقلها مجددا إلى المعمل تمهيدا لمعالجة الأزمة ورفع النفايات من الشوارع. وتكتسب هذه الأزمة أهمية إضافية في ظل استضافة صيدا عشرات الآلاف من النازحين الجنوبيين الذين ما زالوا يقيمون داخل المدينة، ما يزيد من الضغوط على البنية الخدماتية والبيئية فيها.
4: بعد الإعلان فرحة عارمة للتلامذة
3: وبطل السوشيال ميديا.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: كلمة ديتوكس منشوفها بكل إعلان، شاي ديتوكس، عصير ديتوكس، ريجيم ديتوكس، بس السؤال العلمي الحقيقي، هل جسمنا فعلاً بحاجة لديتوكس خارجي؟ رح نحكي عن مفهوم الديتوكس بطريقة واضحة وبدون مبالغة. الجسم أصلاً عنده نظام ديتوكس طبيعي شغال 24/7، الكبد، الكلى، الرئة والجهاز الهضمي كلهم مسؤولين عن تنظيف الجسم من فضلات ومواد غير مفيدة. يعني ببساطة جسم مش بحاجة لمشروب سحري ليصير ينظف حاله. طيب ليش الناس بتحس انه عم تتحسن مع الديتوكس؟ اولا لان غالبا بتخفف اكل مصنع وسكر وبتزيد مي وخضرة، فطبيعي الجسم يرتاح. ثانيا بعض الأنظمة بتخفف السعرات بشكل كبير فبينزل الوزن بسرعة، بس هيدا غالبا مي وغليكوجين. ثالثا الإحساس النفسي بالالتزام والتفكير، بس المشكلة لما نفكر انه الجسم وسخ وبده تنظيف خارجي منضيع الفكرة الأساسية. الجسم ما بده عصير ديتوكس، بده أكل متوازن، مي كفاية، نوم منيح، كبده كلها شغالين بدون ضغط زائد. وبالآخر الديتوكس الحقيقي مش أسبوع مشروب، هو أسلوب حياة يومي بخلي الجسم يشتغل بطبيعته بكفاءة من دون ما نتعبه أو نبالغ.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: في بزنس هب هذا الأسبوع، الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار
3: في خبر عاجل ورد قبل قليل، فقد أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا قبل قليل أنها اتفقت مع الرئيس الفرنسي على إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
4: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
5: أظهر إحصاءات إدارة مرفأ بيروت اللي وردت بنشرة بنك عودي ارتفاع بالنشاط بأول 4 أشهر من العام 2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2025، حيث ارتفع عدد الحاويات 21% سنويا، وارتفع حجم البضائع المفرغة بالمرفأ 3% بظل زيادة حركة الاستيراد 11% سنويا بأول 4 أشهر من 2026، علما أن الصادرات تراجعت 22% لهالفترة مما فاقم العجز التجاري بحسب الأرقام اللي وردت بنشرة بنك عودي. احتل لبنان المرتبة 131 عالميا بين 163 دولة بالعالم، والمرتبة 15 اقليميا بين 22 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مؤشر السلام العالمي 2026 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بنسخته 20 واللي ورد بنشرة بنك عودي. يعتمد المؤشر على 23 مؤشر ثانوي لقياس مستوى السلام بالعالم عبر 3 مجالات، هي مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، مدى الصراع المحلي والدولي، ودرجة العسكرة. فوجئ اللبنانيين بجدول أسعار المحروقات مع انخفاضات طفيفة جدا لم تتناسب مع التراجعات اللي سجلها سعر النفط عالميا، ما أثار استياء المواطنين. وبالفعل بحسب جدول الأسعار اللي تأخر الصدور صدوره صباح اليوم، وقت هالأمر كان أثار حالة من البلبلة بالأسواق، وبعد فرض الحكومة ضريبة بقيمة 40,000 ليرة على سعر صفيحة البنزين، ما أدى إلى إلغاء جزء أكبر من الانخفاضات اللي كان يفترض أنه تنعكس على الأسعار. المزود كان معفي من الرسوم والضرائب، إلا أنه أصبح اليوم خاضع لهذا الرسم الجديد اللي هو 40,000 ليرة. نتابع الأسعار الجديدة أمامنا على شاشة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، البنزين 95 أوكتان 98 أوكتان، الديزل أويل وجارية الغاز 10 كيلو. حذر صندوق النقد الدولي من التدهور المتواصل بالوضع الاقتصادي اللبناني، معتبر أن لبنان يواجه ظروف بالغة الصعوبة بظل تداعيات استئناف الحرب وانعكاسها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية. وتوقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بالفترة المقبلة نتيجة الضغوط المتزايدة اللي بيفرضها الوضع الأمني على النشاط الاقتصادي والاستثماري، وما يرافق ذلك من تراجع بالحركة التجارية والسياحية وتباطؤ بوتيرة النمو. وذكر بالمشاورات المستمرة مع السلطات اللبنانية بشأن مجموعة من التدابير الأساسية لإدارة الأزمة والحد من تداعياتها، وضمن حزمة إصلاحات أوسع وأكثر شمولا تستهدف معالجة الاختلالات. من الأخبار ننتقل إلى الأسواق العالمية، والبداية وكالعادة ستكون مع بورصة بيروت. تنهي هذه الجلسة وهذا الأسبوع قبل الدخول بعطلة طويلة تستمر حتى نهار الاثنين المقبل، تباين على أداء أسهم سويدر أ وسويدر بي، مكاسب تقارب 3% على سويدر أ. الأسواق الخارجية تنهي هذا الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية، طبعا يوم غد يوم تداول عادية بالإمارات. كل هذه المؤشرات تنهي هذه الجلسة على تراجعات بشكل عام. الأسواق الأوروبية بدورها كانت مالت إلى المكاسب بالتزامن مع أداء إيجابي بقطاع التكنولوجيا بوقت يحاول فيه السوق الحصول على معلومات حول آفاق مستقبل السياسة النقدية الأوروبية. كانت أشارت إيزابيل شنايبل وهي عضو مجلس إدارة المركز الأوروبي أنه المركز سيحتاج لمواصلة رفع الفائدة لأنه أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة ووقف إطلاق النار بالشرق الأوسط ليس سبب يدفع صناع السياسة النقدية للتراخي. إلى وول ستريت، المؤشرات الأمريكية تميل إلى التبين بظل ضغوط من قطاع التكنولوجيا ومن جهة أخرى تقييم ارتفاع تضخم الولايات المتحدة لأعلى مستوياته بثلاث سنوات. إلى المعدن النفط ومسمى العملات، الذهب عدنا لنشوفه بالمنطقة الخضراء عزز مكاسبه عم يرتفع من أدنى مستوياته بسبعة أشهر بعد ما كان كسر مستويات $4,000 نصولا بظل ارتفاع معدل تضخم بالولايات المتحدة بأيار ل 3.4% من 3.3% بنيسان بوقت توقع الأسواق رفع الفايدة من قبل الفيدرالي ثلاث مرات هذه السنة. إلى الأسعار، النفط أمام على شاشة تعزز مكاسبها، عدنا للارتفاع بعد التراجعات الكبيرة على النفط مع تصاعد حالة عدم الوضوح عدم اليقين بشأن ترتيبات المليحة بمضيق هرمز ومساعي إيران لفرض رسوم على السفن العابرة بوقت أكدت واشنطن مجددا رفضها لمثل هالإجراءات. حتى الحديث بعد ظهر اليوم عن تطورات أمنية ممكن يكون شهدها مضيق هرمز وتعرض بعض الشحنات إلى مقذوفات مجهولة لم تتوضح حتى هذه الساعة، هذا الأمر أعاد الأسعار إلى الارتفاع ورفع المخاوف مجددا حول العبور مضيق هرمز. إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مكاسب تقارب 1.1373 وانهي مع العملات المشفرة. هذه العملات المشفرة تحولت إلى انخفاض مجددا، شوفوا البيتكوين دون $60,000 عاد لمستوياته الأدنى له من أشهر إلى الوراء. لهم كنا وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، متابعنا شرم معكم.
3: يعطيك العافية موريس.
4: شكرا موريس.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: هاشتاج إلغاء الامتحانات الرسمية تصدر الترند على منصة أكس وضجة مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات بتفرج فرحة الطلاب بلبنان. بطل السوشيال ميديا اليوم جد لبناني عمره 94 سنة، خطف قلوب المتابعين بعد ما نزل على الساحة يرقص بحفل خطوبة حفيدته بكل حيوية وفرح. الفيديو انتشر بسرعة كبيرة خاصة مع المشهد المؤثر للستة يلي تفاعلت مع الرقص من الطابق الفوقاني وشجعت جوزها وسط زئيف وفرحة الحضور.

0: من عمق البحر اللبناني، فيديو لفت أنظار الآلاف على السوشيال ميديا بواحد من أجمل مواقع الغطس بالبلد. تحت مياه تبرجة تمثيل لمار شربل على عمق عشرات الأمتار بموقع صار معروف عند هواة الغطس والزوار. من دون مباراة ولا هدف، ميسي كان حديث السوشيال ميديا. بمناسبة عيد ميلاده 39 اتجمعوا المئات خارج الأوتيل تبعه للاحتفال فيه بمشهد مليان هتافات وأضوية وهواتف مرفوعة. ولما تفاجأ ميسي بالمشهد اضطر يرجع يفوت لجوا. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشر بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح بتكون مع كرة السلة المحلية، وتحديدا مع المباراة الرابعة بنهائي بطولة السيدات يلي عم تجمع همات من أنطلياس بمواجهة فريق الرياضي بيروت. فريق الرياضي بيروت كان متقدم قبل هذه المباراة يلي كانت عم بتصير على أرضه بنتيجة 2-1، وكان من المفترض أن يربح في هذه المواجهة تينهي السلسلة ويربح لقب البطولة مرة جديدة، إلا أنه أليكسيس برينس وفريق همات من أنطلياس كان لهم كلام آخر وقدروا مرة جديدة أنه يربحوا خارج أرضهم، هالمرة بفارق كبير 95-76، وبالتالي قدروا أنه يفرضوا مباراة خامسة حاسمة رح بتصير بمزهر بأنطلياس. أليكسيس برينس قدرت أن يسجل 41 نقطة في هذه المباراة. منتابع مع الأخبار المحلية، وتحديدا مع المباراة اللي كانت عم بتصير مبارح بكرة القدم بالدوري اللبناني لكرة القدم بين الأنصار وجوية. الأنصار المتصدر قدر أنه يفرض سيطرته مرة جديدة على مجريات الأمور في هذه البطولة، وقدر أنه يربح بنتيجة 3-0 على فريق جوية، وبالتالي صار معه 47 نقطة مقابل 36 نقطة للفريق الجنوبي. الجزائري هشام خلف الله افتتح التسجيل، وبالتالي صار معه 14 هدف في بطولة لبنان. محمد بوصالح بيسجل الهدف الثاني للأنصار بداية 82، والحاج مالك تال الهدف الأخير بهذه الثلاثية باللحظات القاتلة من المباراة، وبالتالي الأنصار عم بيأكد مرة جديدة علو كعبه بالدوري اللبناني لكرة القدم. أما بختم أخبارنا فرح نكون مع بطولة لبنان XXL Energy لكرة الطائرة مع المباراة المعادة بالنصف النهائي بين فريقي بلاط والأنوار. فريق بلاط يلي كان متعادل 2-2 بالمباراة الأخيرة يلي رجعت انعادت قدر يتقدم بالمجموعة الأولى. الأنوار ربح المجموعتين الثانية والثالثة، إلا أنه بلاط قدر أنه يرجع يربح هذه المباراة يلي كانت عم بتصير بالبترون ويحسم هذه المواجهة 3-2، وبالتالي نرجع نعيد المواجهات إذا بدنا نقول من الأول. بكرة الساعة 7:30 المساء على وان تي في رح نكون مع المباراة الثالثة في هذه السلسلة. الفائز في هذه السلسلة رح بقابل البترون بالنهائي. أما الليل المساء فبطبيعة الحال محبي كرة القدم وخاصة المنتخب الألماني رح بيكونوا كتار بالمواجهة اللي رح تجمع ألمانيا والإكوادور مع عدد آخر من المباريات بنهائيات كأس العالم. هذا كان كل شيء.
3: يعطيك العافية نجيب. والآن إلى أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم.
4: أطلقت شركة وورنر برادرز التريلر الرسمي لفيلم براكتيكال ماجيك 2 مع أول نظرة موسعة على أحداث الجزء الجديد وعودة الساحرتين الأشهر سالي وجيليان أونز للشاشة، وبرافق البطلتين ساندرا بوليك ونيكول كيدمان جيل جديد من الشخصيات برحلة لكسر اللعنة اللي بتطارد عائلة أونز قبل طرحه بالصلاة بشهر سبتمبر 2026.
5: He's very strange to me.
6: He's under a spell.
7: Hand on unmarked flesh.
8: Go now.
9: Easier said than done, Jillian.
10: Well, as always.
11: Your bonds.
12: I want you to know if anything happens to me, Jillian, it's you. You're my person.
4: عم بتواصل زندايا خطف الأنظار خلال الجولة الترويجية لفيلم سبايدر مان براند نيو داي بإطلالات مستوحاة من عالم سبايدر مان، ومع كل محطة جديدة عم بتلاقي إطلالاتها تفاعل واسع، وآخرها بباريس حيث ارتدت قميص سبايدر مان فينتج حولته لفستان بلغ سعره نحو 35 دولار لتأكد مرة جديدة أنه الأناقة ما إلها علاقة بالسعر.
13: This way.
4: وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لأخبار فنية على مدار الساعة.
1: ونصل الآن إلى الأحوال الجوية. صار فيكم بلشوا تخططوا لمشاريعكم بعطلة نهاية الأسبوع لأنه طقس الأيام يلي جايين باقي حلو. صحيح الحرارة ضمن معدلاتها لمثل هالوقت من السنة، بس الرطوبة عالية مما بيزيد الإحساس بالشوب. الهواء بكرة الجمعة جنوبي غربي سرعته 30 كيلومتر بالساعة، ومثل ما قلنا الرطوبة عالية وبتسجل 70%. معدلات الحرارة بكرة بالنهار 23 درجة بفريا، 25 بشتورة، 22 ببشري، و 28 درجة بالبترون. بالليل عم بتسجل الحرارة 23 درجة بعبرين، 16 بكفر دبيان، 20 ببعقلين، و 22 برمش. على الساحل في شوية غيوم بالسماء وموج البحر تحت المتر بشوي، وما تتعرضوا كتير لأشعة الشمس من دون حماية خصوصا بساعات الظهر لأنه اليو في اندكس عالي. على الجبال الغيوم شوي أكتر بالسماء ومنشوف خطيطة بالليل. إذن أيام الجمعة، السبت، الأحد والتنين معدل حرارة ما كتير بيتغير وبيبقى ضمن معدلاته أي بين 28 وال 30 درجة بالنهار وبين 23 وال 24 درجة بالليل، بس مثل ما شايفين معدلات الرطوبة بتعلى بالأيام يلي جايين تتراوح بين 65 وال 75%.
6: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: مساء الخير. المهللون للاتفاق الإيراني الأمريكي الأسبوع الماضي عادوا للاصطدام بالخصوم المعلنين والخفيين لهذا الاتفاق، وباتوا يخشون نتيجته التي يبقى لتنفيذها 50 يوما. فإسرائيل ليست في وارد وقف عملياتها، ولو أنها قد تعلن انسحابا جزئيا للقول لواشنطن أن تقرير مصير الجنوب هو في يدها وليس في اتفاق لم تكن من الموقعين عليه، فيما ستواصل عمليات الاستهداف التي يشرعها اتفاق 2024 ولا يوقفه أي اتفاق آخر حسب تل أبيب، مهما بالغت إيران في التعبير عن مشاعرها الجياشة. وإدارة ترامب عادت للانتصار في الكونغرس بانقلاب عضوين على تصويتهما لتعود قدرة الولايات المتحدة على شن حرب على إيران ممكنة، في تصعيد كلامي ومعنوي إضافي على إيران للقول إن فشل الاتفاق يعني العودة حكماً إلى الحرب والتهديد المباشر لها، مهما بالغت في التعاطي مع البنود المرسومة كاتفاق وهددت بمضيق هرمز أو بضرب الخليج. وتركيا تحاول تصليب الموقف السني في المنطقة من خلال استراق أحمد الشرع من يدي الولايات المتحدة الأمريكية وتثبيت نفسها قائدة سنية للشرق الأوسط في مواجهة القيادة الشيعية التي فرضتها إيران، في استفزاز واضح للدول العربية والخليجية أولاً وقبل أي أحد آخر. فالجمر تحت الرماد بعد الاتفاق أكثر اشتعالاً من نيران الحرب، وما خفي أعظم بكثير من المعلن. فلا تهللوا وتتسرعوا في إعلان المكاسب أو الهزائم ومحاولة استثمارها سياسياً، لأن الحروب العالمية لا تنتهي بتسوية بل بغالب ومغلوب، وكل طرف يسعى لأن يكون ضمن طرف لا يمكنه أن يكون غالباً في الواقع اللبناني، ولكنه حتماً يمكن أن يكون مغلوباً. بنرحب بكل الموجودين معنا من كافة المناطق اللبنانية الليلي. طبعا ضيوفنا رح يكونوا كتار بحلقة الليلي، وعندنا بعض الحالات الإنسانية وبعض المطالب المعيشية اللي رح نطرحها سياقا في سياق هذه الحلقة تباعا. بدي بلش أول شيء مع السوشيال ميديا ليا مهنا قبل ما أستقبل جورج غانم.
1: مساء الخير. هل بينجح لبنان بالنقي بنفسه عن صراعات المنطقة المقبلة؟ على فيسبوك أمير أبو شبارو بيشوف أنه لا، فلبنان هو الملعب ونحن الشعب الطابة، أما اللاعبين فهن إسرائيل وإيران وأمريكا. ميليا صالحة بتعتبر أنه النقي بالنفس هو مبدأ اعتمده لبنان بعدم التدخل بشؤون وقرارات الدول الأخرى، ولكن تدخل حزب الله بصراعات المنطقة بيجعل من نجاحه أمر صعب. على أكس فوزي غرز الدين بيقول أنه ما رح ينجح لسبب ارتهان البعض لتنفيذ أجندات خارجية. أما بالنسبة لسؤالنا الثاني فكان إذا بيتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان برأيكم؟ بعدنا على أكس ومانو جينانيان بيقول لا، فإسرائيل رح تضمن أمن سكان الشمال عبر الإبقاء على الخط الأصفر، وبتعتمد سياسة الأرض المحروقة لإلغاء إمكانية العيش فيها من قبل سكان الجنوب المهجرين، وبيتحول الجنوب إلى منطقة عسكرية. بالنسبة لفاطمة عبد الله ما رح تنسحب من الجنوب إلا بعد سحب سلاح حزب الله والاتفاق على سلام دائم مع الدولة اللبنانية. وأخيرا جمال الرز بيشوف أنه بيتم الانسحاب ولكن مقابل أي شروط، ومين بيستلم مكان المنسحب؟ هيدا كانت عينة من مداخلاتكم، ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
0: نسابر سوا الأستاذ جورج غانم. أهلا وسهلا فيك جورج. ضعنا عمليا أي مسار بدنا نمشي ونواكبه، مسار الدوحة باكستان أم مسار واشنطن؟ هل هالقد فايت الأمور بعضها لحتى ما توصل على محل؟
2: لما بتنتهي الحروب بشكل غير واضح مثل ما انتهت حرب أمريكا إسرائيل إيران، بعتقد رح نوصل لهي النتيجة، خصوصا أنه الصراع كتير

0: كبير ومحتدم، وفي أطراف على هامش الاتفاق ما كانت بضمن الاتفاق بشكل واضح، مع أنه كانت بأساس الحرب، مثل إسرائيل أو حتى دول الخليج، ما كتير كان راضي عن الاتفاق وعن بنوده. خلينا نقول بشكل واضح، من يوم إعلان وقف النار الأول بين إيران وأمريكا اللي أعلنه الرئيس ترامب بسبعة نيسان، ثم الضربة الكبرى اللي حصلت بثماني نيسان بلبنان من قبل إسرائيل وروحت 357 شهيد وحوالي 1400 جريح، من يوم لا إعلان وقف النار النهائي الأسبوع الماضي، كان هذه الحرب هي حرب أو الفصل بين لبنان وحرب المنطقة أو الربط. طبعا كان واضح أنه من أول لحظة الإيرانيين وحزب الله كان همهم الربط، لحتى يكون الحزب ما يعني راكب على سكة الحل الكبير ليكون جزء من المعادلة. طبعا بهذا الوقت كانت الدولة اللبنانية تحديداً اعتبارا من 14 نيسان راحت بأربع مسارات تفاوضية، أو بالأحرى مسار تفاوضي بواشنطن بأربع جولات انتهت بورقتين. الورقة الأولى ب 16 نيسان، والورقة الثانية اللي هي نوع من مذكرة تفاهم كانت بعد جلسة 2 و3 و4 حزيران الحالي. فإذا نحن من الأساس بمسارين مختلفين وفي تجاذب كتير كبير. اللي حصل هلأ بهذه اللحظة اللي عم نشوفها أنه وقعت الجولة التفاوضية الحالية بعز هذا الكلاش الكبير، وحزب الله التزم عمليا بوقف إطلاق النار يلي أعلن من باكستان أو من جنيف،
1: يعني على طريقة الاتفاق
0: على طريقة الإيراني. الاتفاق الإيراني هو التزم. الإسرائيلي نتيجة ضغط أمريكي مثل كما هو معروف التزم، بس من ضمن الشروط يلي هو وضعها. وبهذه المرحلة من 7 نيسان لليوم الإسرائيليين تقدموا خارج الخط الأصفر، أصلا ما كانوا على الخط الأصفر اللي ببلش من الخيام الطيبة بيمرق بنت جبال بيوصل راس البياضة بحد النقورة بالغرب، تقدم لحتى ياخد مكاسب أكتر ويفرض بشمال الليطاني على الدولة اللبنانية لما ببلش التفاوض، يفرض يعني نزع سلاح أو مناطق سميها نموذجية أو تجريبية خارج الجنوب الليطاني، الشيء يلي أصلا يوم الاثنين أبلغت الدولة اللبنانية عبر المفاوضات الجانبية اللي عم بتصير مع ثنائي الشيعي عبر العميد أندري رحال، أنه الثنائي الشيعي اللي أو هن بيسموا حالهم الثنائي الوطني اللي بتريدوا بيرفضوا أي بحث خارج
1: جنوب الليطاني. بالوقت الإسرائيليين عم بيطرحوا مناطق نموذجية خارج الجنوب، يعني بشمال
0: اليوم مثل ما صار معروف، ما بعرف إذا
1: جو التوتر اللي صار
0: طبعا يعني صار في إشكالات عديدة، بس عم بحكي
1: العلاقة بصور الوفد العسكري
0: لا أوكي، بس الموضوع هو بيتعلق مثلا بالمناطق النموذجية. كان عم بينطرح لبنانيا حل أنه طيب إذا مش كله جنوب الليطاني، من جزء أو منطقة بشمال الليطاني بالحد الأدنى ومنطقة أو عدة مناطق بجنوب الليطاني، رفض الإسرائيليين واليوم تصلبوا وسرب كلام بالصحافة الإسرائيلية أنه الرئيس ترامب تفهم تماما
1: مطالب
0: إسرائيل وبعدم الانسحاب. هلأ بما يتعلق بالمفاوضات، نحن عم تنحصر الكلام الإعلامي بما يسمى المناطق التجريبية أو بوقف إطلاق النار والخروقات،
1: بينما هو في أمور أخرى
0: في ملفين أو في مسارين، في المسار السياسي اللي هو إطار العمل المشترك اللي بيسموه،
1: وفي اللي ممكن يوصل على إعلان نوايا. يعني
0: نعم، هو صار معلن أكثر من مرة بنحل
1: حكي عن إعلان نوايا،
0: هو إطار العمل المشترك يلي ممكن يوصل نتيجة خطوات معينة بالسياسة يوصل لمسار معين. وهون كمان في خلاف حول المصطلحات. المؤسف أنه لبنان من أول لحظة وافق بالبيانات اللي عملتها الخارجية الأمريكية، ما تحفظ على
1: بعض البنود،
0: مش بس بعض البنود، راح
1: على روحية يعني النص
0: طبعا كله. هني أي روحية النص أكيد، لكن راح أكتر. يعني في مكان الوزارة الخارجية الأمريكية بالنصين حكيت عن أنه هذه الخطوات تؤدي إلى سلام دائم ومستدام
1: ورفع لبنان حال العداء بين
0: لبنان. لبنان أساسا ورئيس الجمهورية بالذات يعني قال أنه نحن منوصل لإنهاء أو اتفاق أمني، يعني ما وصل حتى لانهاء حال العداء، عم نحكي باتفاق امني. طبعا له اتفاق الامني له عده تفسيرات، وفي ناس عم بتقول بلبنان يعني حتى وليد جملاط
1: انه
0: الرئيس بري انه بننطلق من اتفاق الهدنه تبع 49
1: ونوصل على
0: الاتفاق ال 24. كل هذا الاسرائيلي هو خارجه تماما. الاسرائيلي حاطط شرط من الاساس، وكل الثاني كل اللي عم نشوفه تحت هذا الشرط
1: نزل هو سلاح حزب الله قبل اي انسحاب.
0: المناطق التجريبيه هي نوع من اختبار لقدره
1: الجيش
0: واذا الجيش ينفذ او لا ينفذ. عمليا الاسرائيلي بعده عند هذا العنوان، وكل الباقي تقاسيم على نفس الفكره، لن ينسحب قبل الشروط، وهذه الشروط تبدأ بنزع سلاح حزب الله بكامل وكل لبنان، يعني جنوب الليطاني وشمال الليطاني. هلأ لبنان طارح أنه بصير بالتدريج، بصير خطوة مقابل خطوة. أنا بعتقد أنه الإسرائيلي لن يقبل، وخصوصا أنه الحقيقة يعني أنه نتنياهو ما بيقدر يخسر على جبهتين. نتنياهو
1: يعني مش ضامن الموضوع الإيراني
0: طبيعي
1: ومش والوضع اللبناني أكيد مش هيقبل
0: يعني
1: فيه.
0: يعني نتنياهو من سنة 2010 وهذا صدر بعدة كتب لمدراء مخابرات بإسرائيل والموساد وغيره، وكتب صدرت حتى عن سياسيين إسرائيليين، نتنياهو بالنسبة له ضرب إيران وإنهاء النظام بإيران هو كان برنامج عرضه على كل الرؤساء الأمريكيين من آخر أيام الرئيس جورج بوش الابن وصولا لحتى الرئيس ترامب بالمرحلة الأولى للرئيس بايدن، وهذا الموضوع ما كانوا عم يتجاوبوا معه الأمريكيين. بهذه اللحظة اعتبر هو أنه خلص تجاوب الرئيس ترامب وبدأ الحرب، بنص الحرب تركه، فوأجت الشروط مش كما تتمنى إسرائيل. فإذا على هذا المسار ما كتير الأمور سائرة. في المسار اللبناني يلي متحكم فيه أكتر بكتير وعنده شروط، وهو يلقى تفهم كبير إن كان من الإدارة الأمريكية كإدارة.
1: رغم الكلام الكبير والعام تبع ترامب
0: طبعا. ليه كمان ما بيقدر؟ لأنه نتنياهو عنده انتخابات، ما بيقدر يوصل على الانتخابات وهو خسران على الأقل نظريا، أكيد مش خسران عسكريا لكن نظريا خسران على جبهتين. بينما الرئيس ترامب كما هو متداول حتى بإسرائيل
1: عنده المتر كمان
0: أيوة يتمنى أنه ما يوصل على الانتخابات النصفية بتشرين أو بالخريف الثاني وما يكون في حد أدنى من تسوية أو عدم وقوع بحرب جديدة. فهل حدين هو عم بيخلونا نحن أنه نكون بنقطة تجاذب، خصوصا وأنه إسرائيل حتى من خلال وقف إطلاق النار إلى حق حرية الحركة مثل ما عم تمارس كل يوم عم تقتل. وهوني كمان في اختبار للإيرانيين يلي كانوا عم بيقولوا انه اذا استمرت الحرب
1: معادلة توازن الرعب يعني
0: اليوم طيب. حصل كمان تطورين بيخلوا انه الامور تاخذ منحة. اول تطور يلي حصل بالمياه الإقليمية لعمان، المقذوف بسموه يعني اكيد أزيفة او صاروخ او قنبلة ما بعرف، اجت على باخرة بريطانية. طبعا ما حدا قال ولا الحرس الثوري تبنى، لكن معروف انه في رسائل كبيرة متبادلة معناها انه هذا الاتفاق معرض للخرق
1: ويخضع لاختبارات ميدانية
0: الحدث الثاني كمان يلي بيخلي الدولة اللبنانية تتمسك أكثر بمسار واشنطن لكن يعني غير مدعوم كتير مثل ما هو مبين، هو بيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر بعد الاجتماع مع مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكية، ويلي بيشدد على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الشرعية أو خارج الدولة، وبيأكد على سلطة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها، والبيان قاسي. وهذا كمان يعني بفرجي هذا مجلس التعاون الخليجي اللي فيه قطر، قطر هي يفترض تكون جزء من آلية التواصل والتنسيق مع باكستان وإيران طبعا والولايات المتحدة في اللجنة يلي ستشكل واللي هي مبينة انه لحد هذه اللحظة متعثرة. فإذا نحن عم نفوت بأمور متداخلة، خصوصا في كلام حتى إسرائيلي قريته بيدعوت أحرونوت وصار تقريبا متداول على انه في تباين وفي تنافس الصراع بالإدارة الأمريكية تحت مظلة الرئيس ترامب
1: واضح
0: بين وزير الخارجية مارك روبيو يلي هو كمان متولى بشكل حاد جدا ويعني ماسك الملف بشكل كتير كبير بما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وبهمه انها تتقدم وتنجح. بينما نائب الرئيس جيدي فانس والمبعوث ويتكوف وايضا جاريد كوشنر يلي كمان هن قريبين جدا من الرئيس ترامب هن مصرين على ينجح مسار باكستان. فنحن
1: فاذا بكلاش داخلي امريكي
0: تجاذب امريكي امريكي يعبر
1: امريكي اسرائيلي
0: امريكي الى حد ما الى حد ما اسرائيلي يوازيه كمان.
1: هذا بوصلنا عشو بالختام جو.
0: بيوصلنا للمشهد يلي نحن عم نشوفه يلي هو غير واضح لوين رح نوصل. وما بعرف الليلة شو بده يطلع بال
1: هلا رح يكون معنا أنتوني مرشاء من الوايت هاوس بس يطلع شيء بموضوع التفاوض. بس مبين انه يعني كل الأجواء طلعت انه مش بالوايت هاوس بعتقد من ستيت ديبارتمنت بس بين انه الامور رايحه على حائط مسدود اليوم اقله حتى الساعه
0: حتى الساعه في حائط مسدود في مسعى امريكي شديد لحتى يخرجوا باي نتيجه. لكن كما يبدو عليه الامر وهون بدي مرق شغله مش صحيح انه الجيش اللبناني عم بيتشدد وحده خارج إطار السلطة السياسية أبدا. قائد الجيش موجود حتى بقصر بعبدة وما بعتقد حدا عم بيخرج عن سقف رئاسة الجمهورية بهالموضوع ولا عن سقف السلطة السياسية بموضوع التفاوض. كل الكلام يلي عم بيصير من قبل الفريق العسكري اللبناني هو منسق مع الدولة اللبنانية. يعني ما في حدا بنقول
1: يعني حتى التعبير. بمسألة تصوير وما تصوير
0: طبعا هيدا
1: شفنا حملات تعلق
0: طبعا يعني هيدا هيدا شيء أكيد. لكن وين المشكل الحقيقة؟ المشكل أنه من البداية انطلقت الدولة اللبنانية بالتفاوض من ما يسمى بالنسبة إلي
1: استسلام
0: لا ما قلت هيك
1: شو
0: من نقطة اللاعودة. يعني بلشنا
1: أنه رايحين على مسار ما بدنا نرجع عنه.
0: مش بس هيك من نقطة اللاعودة عم نحكي حددنا الأهداف قبل ما وصلنا بهلأ وسيلة العمل المشترك يلي بدك تحدد فيها. غرقنا بأفخاخ المصطلحات وبأفخاخ التنفيذ. والإسرائيلي الحقيقة بدعم أمريكي من الفريق الخارجي اللي هو عم بيحط درافتات وترجع تتناقش كل مرة عم بيلغم النص بمكان آخر. فإذا العودة عن هذه النصوص أصبح صعب. فمشان هيك بتأخشى أخشى جدا جدا. واليوم بيان كتلة حزب الله النيابية كان واضح بعدها بنفس السقف العالي وهالمرة صارت أكثر متمسكة بمسار باكستان ومدعومة من إيران. رح نوصل بهالمسارين شئنا أم أبينا بشكل أو بآخر إلى شيء من التصادم السياسي أو التوتر الأمني أو ما إلى هنالك. هذا بنهاية المطاف مثل ما نحن ماشيين إذا ما حصل توافق داخلي وتفاهم محصن عربيا ومحصن دوليا رح نوصل لما يسمى بالكلاش. والأكثر من هيك أنه بتلاقي فيه نوع من تسابق دولي وعربي وإقليمي على هالساحة اللبنانية. آخر ما أعلن مساء اتفاق بين إيطاليا وفرنسا
1: على قوات على اليونيفيل
0: يحلوا محل اليونيفيل
1: اقتراح انه
0: بس معناها قديش في رغبه اوروبيه انه ما تظهر حتى من جنوب لبنان علما انه الامريكيين حتى هذه اللحظه مستبعدين اوروبا وغير موجودين. فاذا غير واضح المسار بعدنا باول الطريق بس الطريق قادمه كتير كتير عقبات خصوصا برجع بقول انه حتى مسار باكستان يلي انطلق الاسبوع الماضي بلش يواجه عقبات وعند كل بند من البنود ال14
1: في الغام
0: بعتقد في الغام وان شاء الله ما ينفجر الوضع حتى بموضوع الاتفاق الامريكي الايراني يلي بيستبعد شوي لكن ما بعتقد رح يتنفذ بتفاصيله بسهوله.
1: شكرا جورج هانم اهلا وسهلا فيك. منذ العاشر من حزيران تعيش سوسن علامي أصعب أيام حياتها. أم تستيقظ كل صباح على أمل أن يرن الهاتف بخير بخبر يطمئن قلبها على ابنها جواد شادي بزي المولود في 15 كانون الأول 2007 والذي فقد أثره منذ 15 حزيران 2026 بعد آخر اتصال هاتفي معه عند 4:15 عصرا وآخر مكان شهد فيه كان بلدة مجد السلم. بين الخوف والرجاء وبين الدقائق التي تمر كأنها سنوات تحمل هذه الأم وجع الانتظار وثقل الأسئلة التي لا تجد لها جوابا. اليوم نستضيفها لنسمع منها نداء إنسانيا صادقا علّه يصل إلى من يملك أي معلومة قد تساعد في كشف مصير ابنها وإعادته سالما إلى أحضان عائلته. سوسن علامي تفضل. يعني وجه لك اكبر تحيه استوديو، تفضلوا. وجه لك تحيه كبيره استوديو انه وقف، وهيدي يعني بشكل عام هي لحظه تقدير وتحيه. سوسن انا بشكرك على حضورك على الاستوديو، بعرف يعني الغصه التي تشعرين فيها. بس يعني سوسن، شو اللي صار يعني عمليا مع جواد؟
2: مصور مارسيل،
1: اهلا وسهلا فيك.
2: اول شيء اللي صار، اول شيء خليني بس احكي هيك كلمتين عنه لجواد.
1: تفضلي.
2: جواد وحيدي، هو عمره 18 سنه، طالب حقوق، بحب الحياه كثير، بعيد كل البعد عن الاحزاب وعن السياسه. ما كان بده الحرب من الاساس، لانه الحرب كانت السبب بانه الجامعه بطل يقدر يروح على الجامعه.
1: تحطي لي صوره لانه ناخذها على السكرين كمان. تفضلي.
2: نهار ال 15 حزيران،
1: لو كان بتقولي ما بينتمي لاي حزب،
2: لا
1: ما كان بده الحرب لانه الحرب بتوقف له جامعته. وين كان عايش؟ لانه حضرتك انت وبيو منفصلين.
2: صحيح.
1: انت درزيه من علي، بيو شيعي من
2: بنت جبال.
1: من بنت جبال. وين كان عايش ومع مين؟
2: عايش معي.
1: عايش معكي وين؟
2: عايشين بشويفات.
1: بشويفات. شو اخذك على شو اخذوا على مجد السلم؟
2: اللي صار انه بتاريخ 15 حزيران الصبح بكير، هو واعي كان عنده شغل، هو بيشتغل معي بالشركه اللي انا بشتغل فيها،
1: شركه ادويه.
2: شركه ادويه، صحيح. خلص شغله تقريبا ظهريات شي 12 ونص وحده، التقى مع اصحابه، كانوا عم سمعوا انه في وقف اطلاق نار، قالوا له بدنا نطلع على الجنوب بكونهم هن كلهم من الجنوب.
1: نعم.
2: بدنا نطلع نعمل برمي يعني. دق قال لي، قلت له اوكي، لاني بعرف انه هو منه الشخص اللي بيعرض حاله للخطر.
1: بس قلبك قوي تقولي له اوكي بهيك ظرف، يعني انه يروح على منطقه هالقد دقيق وضعها الامني.
2: مزبوط، معك حق مرسال. ما بعرف بهديك اللحظه شو ما بعرف. انا عاده كمان انا اكيد بما انه وحيدي هو ما بعرضه للخطر ابدا يعني، بس انه قلت رح يطلعوا يعملوا برمي قريبه يعني بالمناطق. أوكي. اللي ما
1: شو صار؟
2: اللي صار انه طلعوا كل الوقت كان عم بيحكيني كل شوي، يعني يدق لي فيديو كول او يبعث لي مسج انه نحن هون نحن هون، لحد ما كنا وصلوا بمطرح على تبنين. فبس عرفت انا انه صار بتبنين، لقيت له دغري، قلت له خلص ما يعني وقفوا هالبرمي ورجعوا على بيروت. ما في شوي بدق لي بيقول لي نحن راجعين، دق لبيو كمان كان عم بيحكي قال له نحن راجعين. وصلوا على تقاطع مجد السلم، افترقوا هو والشباب.
1: ليه افترقوا؟
2: افترقوا انه قال كل واحد بيروح من طريق.
1: ليه؟
2: يعني
1: كيف عرفتي؟ اصحاب
2: ايه 100%. أوكي. الشباب خبروا.
1: قالوا لك اي طريق هو راح عليها؟
2: قالوا لي انه راح من الطريق اللي بيروح فيه على مجد، اللي بيفوت فيه على مجد السلم.
1: اوكي.
2: راح هو ورفيقه هادي الرقه. دغري انا بلشت تلفن لانه قلبي نقزني، بلشت تلفن له، كان هو صار ما عنده ارسال. دغري بطل هو في عنده ارسال بتليفون.
1: اوكي.
2: جربت دق لهادي يعني اوت اوف سيرفيس، حتى مش انه عم بيقول لي انه التليفون مسكر، عم بيقول لي ما في تغطيه.
1: نعم.
2: يعني طلعنا نتلفن نتلفن نتلفن، ما حدا عم بيرد، ما في ارسال.
1: وهادي كمان؟
2: ايه ايه.
1: يعني هلا هادي مخفي معه كمان؟
2: ايه هادي كمان اختفى معه.
1: هادي مخفي معه. طيب التليفونات يسهل تعقبها، يعني حكيتي مع شعبة المعلومات أو المخابرات
2: طبعاً
1: بموضوع تعقب التليفون؟
2: أكيد طبعاً مرسل.
1: إيه شو صار؟
2: اللي صار إنه نحن أول شيء حكينا مع مخابرات الجيش كونهم هني موجودين بالمنطقة.
1: نعم.
2: فوق.
1: شو قالوا لكم؟
2: كانوا كتير متعاونين، قالوا لنا إنه أكيد نحن رح نعمل دوريات لنفتش.
1: دوريات إنه بركي صار في عملية عسكرية، صار في اغتيال، صار في
2: عملوا حادث على
1: بهالوقت. بهالوقت صار في شي عمليات اغتيال، صار في شي قصف حسب غرفة عمليات الجيش
2: بالمنطقة اللي هني فيها؟ لا
1: بلغوكم هالشي؟
2: ايه.
1: اوكي. ما لقيوا ولا حادث سير ولا عملوا تفتيش بالمنطقة؟
2: تفتيش محدود.
1: شو يعني محدود؟
2: محدود لانه في مناطق كتير قالوا لي نحن ما فينا نوصل لها.
1: ممكن يعني يكون هو مضيع بالطريق، فايت على منطقة ما بيعرف، ممكن؟
2: اكيد هيك.
1: شو تفسيرك لموضوع التليفون انه صار اوت اوف سيرفيس او انه ما في عنده نتورك؟
2: هو نحن بنفس اليوم واليوم الثاني والثالث كنا عم نطلع.
1: حديت هلا انت بتجربي؟
2: اكيد.
1: اوكي
2: أكيد.
1: شو بيطلع لك؟
2: مسكر.
1: مسكر
2: مسكر.
1: طيب المعلومات اللي ما حكيتيهم اكيد الجنرال قبرصلي بهالامور ما بيخربط، شو بلغوكم؟
2: انه هن راح يتطبعوا التليفون
1: وما ما وصلوا على محل
2: لليوم لهلا، بعد هن ما وصلوا لمحل.
1: طيب عاده بهيك امور الجيش اللبناني بيحكي مع الميكانيزم، حكيوا شو بلغوكم؟
2: ما في ولا اي جواب.
1: شو يعني ما في ولا
2: جواب؟ ما في ولا اي جواب. حكون على اساس انه هن بيبعتوا انه يسالوا عنهم، ما حدا رد.
1: تواصلتي مع حزب الله او حدا من ماسك المنطقه على الارض او ممكن يكون قريب على المنطقه على الارض؟
2: الصراحه لا، انا ما تواصلت مع حدا بالحزب.
1: طيب لا مش ما بدها زقفه انه نسال سؤال وكشرب. طيب بهيك قصه مدام انت اليوم وين توقعاتك ممكن يكون هذا الموضوع؟
2: هلا اكيد حسب ما عم يحكي الجيش وحسب ما عم بيحكوا بالمنطقه وحسب القصص، لانه طلع كمان انه في مش بس جواد اللي مختفي بهيدا النهار، في 8 شباب اللي اختفوا بنفس النهار.
1: اه كمان؟
2: ايه.
1: وليش من اعلن عنهم؟ يعني في باتريك بعتقد اللي امه طلعت على ريبورت صح. على الام تي في اول امبارحه بنفس النهار كمان.
2: لا باتريك من شهر ونص.
1: من شهر ونص بس كمان بظروف غامضه.
2: 100%
1: باتريك يمكن بالحرس الجمهوري بعتقد
2: صح.
1: او شيء
2: صح. طيب. بالحرس الجمهوري.
1: ما اجاهم كمان جواب؟
2: لا.
1: شو بتعتقدي؟ بتعتقدي اخذينه الاسرائيليين؟
2: يعني 90% انه اخذينهم، هيك عم بقول لك حسب الجيش شو حكي وحسب اهل المنطقه شو حكوا وحسب يعني تواصلت، ما خليت حدا انا ما حكيت معه صراحه من المنطقه فوق والمخاتير رؤساء بلديات، انه لان هن المفروض هاي الامور مارقه عليهم.
1: حضرتك بيقول طلعتي عده مرات لفوق
2: صحيح،
1: تتعملي شو؟ تتنبشي؟
2: تنبش اكيد، لانه اذا الجيش عم بيقول لي انه هو محدود.
1: ما في اثر للسياره اللي كان فيها؟
2: هني كانوا على الموبيلات مش بالسياره، بس ما في الا ولا اي اثر.
1: كمان الموبيلات ما لها ولا اثر؟
2: ابدا ابدا.
1: طيب هون ندائك لمين سوسن؟
2: انا صراحه مارسيل يعني في سؤال هيك براسي من يعني من بعد ما اختفى جواد وبرق يومين ثلاثه وهو بعده مش عم ببين، في سؤال عم يبرم براسي انه هن
1: الاسرائيليين
2: عم بفتشوا على رفات رون اراد صار لهم اكثر من 40 سنه.
1: نعم.
2: وبعدهم لهلا مستعدين يفاوضوا على الرفات بما بعرف يمكن كم اسير. يا ترى هن بيقبلوا والديانه اليهوديه اساسا بتقبل انه يكون في ام ابنها مدني ما خصه ولا بأحزاب ولا بمنظمات ولا طلع يقاتل هو على الجنوب ولا بده هيدا الشيء كله من الأساس، بيقبلوا أن يكونوا أمه وبيه ما عارفين عنه ولا شيء 15 يعني رح يصيروا بعد شوي جمعتين ونحن ما بنعرف عنه شيء.
1: طيب بس انه دغري حطيت المساله، يعني اكيد اسرائيليه بيعملوها وبيعملوا غيرها، بس ليش حطيت الموضوع فقط عند الجانب الاسرائيلي؟
2: لانه عم بقول لك حسب ما عم بيقول لي الجيش انه هن 90% اخذينهم، كون انه هن ما في لهم ولا اي اثر وكون انه هن ما لاقوهم، مع انه برجع بقول لك التفتيش محدود، تفتيش محدود لانه الجيش حتى عم بيخاف يوصل على
1: مقر. قلب الام عاده هو بيخبرها، شو احساسك سوسن؟
2: للاسف يا مرسل انه احساسي بقول انه هو صاير له شيء بس بده يرجع، بس هو صاير له شيء، بدي حدا يقول لي بس اذا هو منيح ولا هو صاير معه شيء، اذا هني انا كثير خايفاني انه يكونوا هني مقوسين عليهم، يكونوا هني ما بعرف مش قادر افكر بس بعرف انه بدي اي خبريه تقول لي انه هو عايش ومنيح، رغم انه هو احساسي قلت لك بيقول لي انه هو اكيد بعده طيب، اكيد بعده طيب، اصلا ما فيني افكر غير هيك، ما فيني افكر غير هيك،
1: كلنا ما فينا نفكر الا هيك. نحن من ضمن صوتنا لصوتك، وان شاء الله هذا النداء يعني بدنا نجرب قدر الامكان نحن على طريقتنا انه نعمل كمان شغلنا، ان شاء الله هذا النداء اللي رفعتيه ليلي عبر منبر صار الوقت انه يلقى اذان صاغيه بتامل انه لجنه الميكانيزم اذا في امكانيه تواصل او ما تبقى من هذه اللجنه، او بتامل هلا ما بعرف مع حضره لواء قبرصلي اذا عنده اي دونيه بتتعلق ب او يعني بداتا المعلومات والاتصالات، ان شاء الله نقدر بهاليومين يكون عندنا خبر
2: ان شاء الله. يا رب مارسيل ثانكيو كثير لك.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.
2: ثانكيو كثير لك.
1: بترقف مع إضاءات ليا مهنا قبل ما أدخل إلى مطالب يعني من فوج إطفاء بيروت، لأنه هذا الموضوع يعني مش أول مرة عم نحكي بموضوع المطالب وللأسف ما حدا عم بيرد علينا. رح فوت إضاءات ليا مهنا وارجع فوت على مطالب فوج إطفاء بيروت.
3: بمعرض Stop Making Sense بجاليري صالح بركات بيأكد الفنان محمد الرواس أنه الفن القديم والجديد مش منفصلين، بل بيتحاوروا ضمن مسار دائري بيربط الماضي بالحاضر. من خلال الصور الفوتوغرافية واللوحات والبنى الهندسية بيخلق عالم بصري بتتقطع فيه الأزمنة والمراجع المختلفة.
4: أنا بدي بالواقع أعمل نوع من الديالوج بين مراحل الفن، لاني بعتبر انه النتاج الفني العالمي الانساني خليني اقول متصل مع بعضه البعض. وبذلك زياره او ريفيزت انك حدا من الماسترز او حدا من شغلي انا شخصيا اللي عامله من زمان وارجع شيله من الكونتكست اللي كان موجود فيها حطه بكونتكست جديد، رح يخلق نوع من البارادوكس اللي بالنسبة إلي أنا an interesting statement. أنا عم بشتغل على إلغاء الفواصل بين الزمن وكذلك المكان، يعني لا الزمان ولا المكان محدد بعملي.
3: عنوان المعرض بيحمل أيضاً مقاربة ساخرة لواقع لبنان والعالم اليوم، حيث كل طرف صار عنده منطقه الخاص والسلطة صارت تفرض منطقة دون أي ضوابط.
1: مطالب فوج إطفاء بيروت على طاولة صار الوقت. نستقبل سوا المحامي الأستاذ علي عباس، العريف خليل فرشوخ والعريف قاسم موريلي، تفضلوا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عباس، أهلا وسهلا فيكم خليل خليل وقاسم موريلي. عندكم جرأة تطلعوا تحكوا؟
5: أكيد.
1: وإذا طرقوكم عقوبة
5: هذا حق.
1: حق أستاذ عباس،
5: بدنا نحميهم.
1: أنت بدك تحميهم ونحن بدنا
5: كلنا بدنا نحميهم.
1: على كل حال محافظ بيروت القاضي مروان عبود مش معروف عنه إنه بيظلم حدا إلا إذا بتقولوا العكس. شو شربل ما تورط الشباب، ما بدنا إياهم ياكلوا عقوبة يوقفون. أستاذ علي، عمليا عن شو عم نحكي اليوم نحن؟ لأنه مش أول مرة بنستضيفهم، اليوم أصروا إنه يكون في محامي معهم.
5: نعم.
1: ويعني نعمل محامين، بتعرف احترامنا لقلك.
5: الله يخليك. طبعا للاسف موضوع فوج اطفاء بيروت موضوع منه جديد، وحقوقه منه من جديد، ما عم تنعطى الى سنين القصه، يعني وصلوا لمرحله يمكن اضطروا يلجأوا للقضاء، رغم انه في حقوق مكتسبه منصوص عنا بنظام فوج الاطفاء من سنه ال 61، يعني هون عندك نظام اللباس مثلا.
1: نعم.
5: نظام اللباس هذا بيحكي عن عدد معين مع مواصفات معينه من اللباس الشتوي الصيفي الرياضي، الى قيمه شرائيه معينه، يعني ما ممكن يتغير سعرها لو انهارت الليره او ما انهارت، وهيدي على الاقل قيمتها بالسنه بتتجاوز يعني حوالي 3000 دولار. اليوم من 2020 لهلا ما عاطينه ولا ليره منه، وكل يوم عم يدرسوا وعم يدرسوا وعم يدرسوا لحد هلا، بعد لهلا عم يدرسوا كمان.
1: عم تحكي عن يدرسوا مين يعني؟ عم يدرسوا
5: مجلس البلدي.
1: مجلس البلدي دونك المشكله عند دونك
5: عند المجلس البلدي يلي هو حاليا
1: ما هو خلي ما هو مقبرين بعضهم الشباب،
5: ما هي لانه مقبرين بعضهم على ما يبدو، ولكن المشكله
1: هو مضبوط انه في حدا سحب سلاح حدا ثاني.
5: اسمع عم ينحكى اليوم حكى يعني ما مستغرب
1: حلو بس المجلس البلدي ايه
5: ما بستغرب
1: رايحين انتم ما تحكوا سياسه
5: ما بنستغرب شيء، لانه نحن بنعرف انه لما يكون مجلس بلدي جاي بطريقه يعني انه بنجيب من هون واحد من هون من واحد بنحطهم كلهم
1: كوكتيل.
5: لا في امكانيه انه يكونوا مع راي واحد انه يقدر ياخذوا قرارات. عم بيصير في تعطيل بقلب بلديه بيروت. المشكله مش بس باللباس اللباس نحن رحنا فيه على مجلس الشورى الدولي، وتصور انه حتى انه ما عم يعطونه اللباس، ولكن بنفس الوقت من السنه الماضيه نحن صرنا من شهر 12 عاملين الدعوه، لحد هلا بعد ما
1: عم مش عم تحكي بس مطالب اللباس احسن ما نبين
5: هذا اللباس عم نحكي عن
1: لباس. لباس شو المطالب الاخرى في طبابه في استشفاء لهم ولعائلاتهم صح؟
5: أهم نقطة هي الطبابة والاستشفاء. يعني مش معقول واحد عم تقول له روح على الكوارث وعلى الحرائق وانت منك قادر انه اذا صار معك شيء تأمن طبيبتك او تأمن حتى علاج مستدام اذا صار لك شيء بحادث انت عم تروح تضحي بحياتك كرمال.
1: يعني هن ما عندهم طبابي ابدا
5: بدهم يعملوا استثناءات وبدهم يروحوا يبوسوا ايادي لحتى ياخذوا طبابتهم وطبابة عيالهم كمان بنفس الوقت. يعني واحد كمان عنده اولاد صغار بدهم طبابي. في منهم كثير عم يعملوا تأمينات على حسابهم الخاص رغم انه معاشاتهم صارت منهارة هلا. وغير الطبابة عندنا الساعات الاضافية هول شباب بيناموا بقلب الخدمة.
1: يعني عم يطالبوا من 35% تطلع لل
5: 75%
1: من اساس الراتب.
5: هي كانت 75% سابقا ولكن نزلونا اياه باعتبار انه احنا صنفناكم منكم عسكريين انتم ودارس صنفوه مدنيين كمان عملوهم بين العسكريين والمدنيين صاروا فنيين. اليوم لما تكون في شيء للمدنيين بيقولوا انتم عسكريين ولما يكون في شيء للعسكريين بيقولوا انتم مدنيين وبالاخر ما طلع لهم شيء. واليوم عم يجي يقولوا يا عم نحن هذا حقنا منصوص عنه بالنظام. لا وبلديه بيروت انت بتعرف مزراب للمال مزراب للمال وعم نسمع الفضايح اللي عم تصير هلا بهدر للمال العام بشكل عشوائي بهول الشباب يلي هن يعتبروا كنز لبيروت وكنز مش بس لبيروت لانه هول لما يكون في حاجه لهم برات بيروت بيكونوا برات بيروت.
1: صحيح وشفنا عدة تجارب للاسف يعني سنه تم الاستعانه
5: فيه. راحوا برات لبنان.
1: طب استاذ يعني قبل ما احكي معهم لمين توجهت قضائيا بهذا الملف لحتى ياخذوا حقوقهم؟ اول شيء عملت مراجعات مع محافظ بيروت مع البلديه.
5: دائما نحن في وعود انه نعطيهم حقوقهم ومعترفين انه هول حقوق ولكن كيف بدنا نحسب لهم حقوقهم؟ هذا السؤال. نحن باللباس رحنا على القضاء ولكن بباقي الامور يعني ما انه مضطرين الشباب كل ما بده يصير شغله يروحوا على القضاء لانه في كلفه كمان بالنهايه وهول ما قادرين يصرفوا هالاموال بدهم يصرفوها على عيالهم مش مستعدين يروحوا يصرفوها على دعاوى وقضاء.
1: والقضاء شو شملت؟ ما شيء شملت ما فهمت على الهوا شو شلت انت وياه هلا خليل؟ شلت الشاره؟
6: لا حطيتها.
1: ليش ليش ليش كنت شايلها؟
6: كان مستعيرة مني.
5: هلا في شغلة مهمة.
1: ليه مستعيرة منك؟ ما عنده شارة هو؟
6: ما في.
1: شو ما في؟
6: ما في بالفعل.
1: حبيت تعمل الاستعراض على وقت تقول انه ما في شارات؟
7: ما في شيء.
1: لا خليل اشرح لي بس شو عملت هلا؟
6: هو اخذ لي الاشارة تذكرت انه انا مطلوب حطها.
1: اوكي هو اخذ لك اياها بس انه انتم دائما بتحطوا هون الفئة الدم ا بوزيتيف ا
6: بوزيتيف. لا هيدي شيء شخصي.
1: انتم عملتوه؟ صح. طيب قديش معاشك اليوم؟
6: معاشي هلا من فتره صار 700 دولار من بعد ال
7: من بعد المسابره اللي انا طلبنا فيها عند حضرتك بالحلقه السابقه.
1: صح
7: استاذ نحن
1: بس وقتها طرقوكم عقوبه.
7: لا ما طرقونا عقوبه
6: استاذ مرسال. هي المسابره طلعت شهر 10 بال 2025 مجلس البلدي لاقر لنا اياها بشهر 3 وقرنا إياها شهر لورا والأربع خمسة شهور راحوا علينا. نحن عطول لما أي شيء بالدولة بينزاد نحن عطول بدنا 3-4 أشهر لناخدهم. ولما يجي شيء للعسكر بيقول لك أنت مدني ولما يجي للمدني أنت عسكر. لا شكر ولا ذكر. هيدي من الأخير يعني. أستاذ مرسال
1: نعم
6: نحن أنا بشكل عام باختصار لأقول لك نحن الطوارئ عم نتبهدل فيها. انا بيي من جمعتين فوتوا على الطوارئ دافع 750 دولار. ما كان حدا يفوتنا على الطوارئ. نحن على طول بدنا نبوس ايادي واجران كرمال نقدر نفوت. ما فينا انا الساعه 2 الصبح دق للعميد والعميد دق لسعاده المحافظ. هذا الموضوع مطلوب ينبتر من اساسه. يعطيه الف عافيه سعاده المحافظ. انا مرتي من فتره كان عندها ولاده وعمليه كثير خطره فوتها على مستشفى اوتيل ديو وتكلفت احد الاشخاص مش البلديه لحتى هن في حدا عم يساهم بس ما نحن ما فينا نضلنا
1: عايشين على
6: المساعده على الشحادة 100%. هيدا مطلوب يصير. يعني انا هلا عندي بنتي عندها تخطيط راس عم بحكي مع فلان وفلان لنقدر نعملها. وكمان بس نقطه لمعالي وزير الصحه هو بالعاده اللي عنده اعاقه بنتي انا قلت لك قبل مره بقى. هيدي بالعاده انه اللي بيفوت معه هيدي البطاقه يفوت على اي مستشفى. معالي الوزير ما حدا عم يستقبلهم واحدا قاري كلامك من الاخير
1: ما خصه هو مش
6: كلمة هو صحية. مطلع هو مطلع بس نحن عم نحكي بشكل عام. نحن قلت لك قصه الطوارئ قصه المستشفيات. نحن لما نفوت على المستشفى عشان ما نحط على طول الحق على البلديه انا معي وراء اثباتات هون. يعني نحن بنعمل ورقه نعمل ورقة من تحت من الصحة فهني بيحطوا لنا 100%. لما تفوت على المستشفى بيقول لك لا البلدية ما بتغطي لنا 100%. بتروح على على شو اسمه
1: قاسم،
7: من هالك لمالك لقباض الروح
1: عم يقبضوا لكم الروح
6: صح 100% وبدفعونا. بس استاذ مرسل
1: خليني اسمع راي قاسم لانه خلص وقت الفقره بس لانه بدي ارجع اخذ راي
7: الاستاذ. نحن شغلتنا انسانيه لخدمه بيروت واهالي بيروت.
1: كم واحد انتم؟
7: نحن شي 530 عنصر.
1: كلكم نفس المشاكل؟
7: كلنا كلنا كلنا.
1: عم تحكي وليش انتم حاملين هذه القضيه الباقيين غيركم ما؟
6: لانه في ناس عاملين تامين، عارف كيف؟ قدرانين.
7: في مقموعين في مقموعين بالفوج بخافوا.
1: شو يعني مقموعين؟
7: يعني من الاخر اي حدا بده يجي يحكي كلمه حق ايه ما تنزل ما تروح ما تجي.
6: انت بتتحرك ضد المحافظ.
7: ايه
1: معنا بيعتبر تحرك ضد المحافظ. طب هلا عم يسمعكم رئيس لجنه المال والموازنه الاستاذ ابراهيم كنعان لانه رح يكون عنده مداخله معنا بعد شوي حول يعني شو بتحكوا كلمه للاستاذ ابراهيم.
7: استاذ سرعة. نحن بخدمه بيروت واهالي بيروت ونحن ما عندنا شيء ضد حدا. نحن اللي طالبين هو الطبابه برقم واحد لنا ولعيالنا ولكافة المتقاعدين من فوج إطفاء بيروت.
1: نعم.
7: هاي واحد. اثنان بدنا يرجع أساس تظبيط أساس 60% على أساس الرواتب اللي نحن عم ناخدها. يعني نحن عم نتقاضى 1,300,000 وعم ناخد الباقيين هن تعويضات من الدولة. هن لكل السلك العسكرية اللي عم تاخدها.
1: نعم.
7: 100% تعديلا مثل ما كانت قبل 2018 قبل ما كانت لانه لما صارت الموازنه نزلوا لنا اياها لل 35.
1: استاذ خلص وقتي قاسم
6: ثاني بس لا لا نقطه كثير مهمه
1: تفضل.
6: 35%
1: اذا كان معنا عم بيسمعنا الاستاذ ابراهيم
6: 35% نحن بنطالب فيها 75% بس نحن ال 35% اللي هي الاعياد والساعات الاضافيه بعد التنتين ضرب 2 وبعد الساعه 6 ضرب 3 نحن عم نقبضها 6 دولار. نحن كنا نقبضها 400 دولار
7: يعني 6 دولار
6: يعني في هون يزعدلوا لنا اياها لهالشباب تقدر تتنفس.
1: المشكل يا خليل انه البلد كله نزلت فيه رواتب الناس نظرا للانهيار وما تم تسويه.
6: عندنا فائض يعني 80 مليون دولار ببلديه بيروت.
7: استاذ مارسيل هي نزلت لما صارت سلسله الرتب والرواتب
1: صح
7: قبل.
1: هلا ما بدي تحليل للموضوع
6: مش تحليل
1: استاذ ابراهيم. اسمع كنت عم تسمع هذا النقاش قبل ما ادخل على البريك. عندك شيء تعليق على شيء اللي عم بيحكوه الشباب قبل ما اخذ اخر مداخله من الاستاذ علي؟ تفضل استاذ ابراهيم.
8: نعم مساء الخير استاذ مرسال.
1: يا هلا
8: فيك للجميع. اكيد هيدي المشكله مثل ما حضرتك تفضل مشكله تاتت من وراء الانهيار المالي اللي صار وسعر الصرف يعني اللي انهارت فيه الليره بشكل كثير كبير. هيدا وصلنا لمحل مع ايرادات الدوله اللي انخفضت خاصه بعد الحرب الاخيره لانه بين هلالين كان هنالك في مشروع ونحن بالموازنه يعني نحن عم ندرسها كنا عم نناقش عمليا عمليه رفع اذا بدك الرواتب الى مستوى مقبول مثل ما كان عم يحكي هلا الشخص الكريم انه ينعمل شيء بهذا الموضوع لان الايرادات كانت بلشت تطلع كان بلش عمليا مش عم بقول نمو بشكل ملحوظ ولكن كنا بلشنا ناخد مرحلة مقبولة وصلنا لموازنة بستة سبعة مليار دولار من وقت ما كنا بمليارين وثلاثة بعد الانهيار دغري. يعني كان في إمكانية انه تتعدل الرواتب لكل القطاع العام. يلي صار انه الحرب باثنين أدار كانت انعكاساتها كتير كبيرة على الإيرادات وعلى إمكانية يعني عمليا تعاطي بسعر الصرف. كنا صرنا
1: شو بتقدر تطمنهم استاذ ابراهيم
8: للشباب انه هذا مشروع اساسي في ست رواتب هلا عم مشروع قانون موجود مجلس نواب لكن بعده ما عم يدخل باساس الراتب. انا مع ادخالهم باساس الراتب ولكن في مشروع موجود نحط على جدول اعمال الهيئه العامه. صار في عندنا الاشكاليه اللي بتعرفوها تاجلت من وراء الاشكاليه على قانون العفو. رح يصير في برأيي أنا ويمكن المعلومات متوفرة إلي رح يصير في جلسة مفترض بتموز جلسة تشريعية على ضوءها رح يتقرر مصير الست رواتب اللي بعتقد كل المجلس نيابة معه. بس هيدا مش كافي. المطلوب مثل ما عم بيقولوا الشباب ينعمل يعني تدبير استثنائي وخاصة للناس اللي عندهم مهمات استثنائية مثل الشباب اللي هن عم بحطوا.
1: شكرا استاذ ابراهيم. رح ارجع لك بعد البريك. اخر كلمة لك استاذ عباس.
5: اول شغله اليوم ما عم نحكي بس على تصحيح رواتب مثل كل موظفين الدولة. اليوم في حد ادنى من حقوق مكتسبة منصوص عنا بنظام الاطفائية. في كرامتهم بالدق، في لباسهم بالدق، يعني في واجهة بيروت اللي هي اطفائية بيروت بالدق بهذا الموضوع. والبلدية عم تستوفي الرسوم على الجديد، ما بقى في عندها مشكلة انه ما عم تستوفي رسوم. اثنين اهم اللقطة هي كمان تجهيزات فوج الإطفاء. أنت اليوم بمدينة معرضة للمخاطر وبحاجة ليكون عندك فوج مثل فوج إطفاء يقدر يلبي، لأنه نحن لما نحتاجه منقول منسين نعمل بطولات، منسين نحن بدنا نحط نقاط على البطولات تبعيته، ولكن لما يكون هني بحاجة لشيء ما من أهله ما منزبط له معداته، الهبات اللي بتيجي بتضل مسلوتة بقلب مراكز الكارانتينة سنين لتنتزع وما منستعملها، الأجهزة الاتصالات بيجيبوها بزبطوها سنتين ثلاثة ما بيستعملوها، وكل هيدي تجهيزات بتساعد الناس كلها بتساعدنا كلها سوا، لأنه يوم أيام يمكن كلنا نحتاج لها سواء لفوج إطفاء أو لدفاع مدني أو لأي جهة منقذة.
1: نحن حاملين قضيتكم دايما وشكرا لكم.
7: سيد مرسل كلمة أخيرة إذا بتريد. نحن بخدمة بيروت وأهل بيروت، بس آخر كلمة لوزير الداخلية، نزور بفوج إطفاء بيروت، وأهم شيء نحن هلا على الخدمة الفعلية، المتقاعدين اللي تركوا شغلهم وهلا هني برا عندهم عيال وحقهم ياخذوا.
1: ما بيأثر الوزير حجار على حال، اكيد بيكون عم بيسمعكم، وان شاء الله شيل النداء اطلعوا الاستاذ عباس وحضرتكم بعد توضيحات الاستاذ ابراهيم. ما نعم استاذ ابراهيم تفضل. ما بعرف
8: اسمح لي كلمه، انا مستعد شوف الشباب بالمجلس النيابي واتمنى قضيتهم بقدر اللي قدر بالامكانيات اللي عندي اياها وبالضغط اللي فينا نعمله، خاصه نحن على بواب موازنه جديده وحتى قبل الموازنه، هيدي قضيه محققه وانا مستعد احملها وامشي فيها.
1: شكرا استاذ ابراهيم. انا رح اطلب من الاستاذ علي عباس والشباب انه يتواصلوا معك لموعد، بس بدي اقول كمان انه يعني مثل ما قال لي احد المشاهدين رشاد العبد انه يا اخي له من شباط عم بيسحبوا من كل العالم $4 على البنزين لحتى يمولوا هالست رواتب، وهلا زادوا 3% الشباب بين 1 و3%. رح يحكي معه مع الاستاذ ابراهيم والاستاذ موريس، يعني ما بنعرف وين عم بيروحوا على المصريات. بريك ونتابع.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لوسان، سمعت عنا بهالكم يوم اللي قطعوا؟ غير المفاوضات وقصصها والسياسة، حقك تعرف إنه لوسيرن هي واحدة من أشهر المدن بسويسرا، على ضفاف بحيرة لوسيرن يلي اسمها مثل اسم هالمدينة، وبتحيط فيها جبال الألب الشهيرة. مشان هيك جمال الطبيعة لا يقاس، وكتار بيخبروا عن هالموضوع إلى أهمية هالمنطقة تاريخياً وثقافياً. عندها شوارع ومباني قديمة كتير، وكلها طبيعة وصيحاتها كتير حلوة، وفي جسر خشبي مغطى بني بالقرن الرابع عشر، وهو يعد مركز ورمز كتير مهم لهالمدينة. وبلوسان كمان في مثل تمثال لأسد، وهو من أشهر المعالم فيها، تخليداً لذكرى الحرس السويسري يلي قتلوا بخلال الثورة الفرنسية. غير هول القصص، المهم كتير نعرف إنه لوسيرن كان عندها دور كتير مهم بالتاريخ السويسري، لأنه كانت من الكانتونات المؤثرة بالكونفدرالية السويسرية القديمة، وساهمت كتير بتطور البلاد. يعني إذا حابين تروحوا لهونيك ما تنسوا لوسيرن بسويسرا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: من قلعة الشقيف إلى مضيق هرمز، تفاوض مفخخ أم هدنة استنزاف؟ التركيبة اللبنانية على المحك بين دولة سوية ودويلة مكابرة. رئيس الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد ضيف حوار حر الجمعة الواحدة ظهراً مع جمانة.
3: بوقت عم بيناقش لبنان قوانين إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، صدر قرار جديد عن مجلس شورى الدولة أكد نقطة أساسية: ما في شطب للودايع بقرار إداري. القرار ما بيعني أنه الودايع رح ترجع فوراً، وما بيحل الأزمة المالية، بس بيقول أنه الوديعة هي حق، يعني المصاري يلي بالمصرف مش مجرد رقم على ورقة، وما فيها تتحول لخسارة وتنشطب كأنما كانت موجودة. كمان القرار شدد أنه الأزمة المالية مهما كانت كبيرة ما بتبرر إلغاء حقوق الناس أو حقوق المصارف، وما في شطب ديون أو التزامات بكلمة بقرار أو بمحضر جلسة. أما معالجة الفجوة المالية فما بتكون بإنكار الالتزامات، بل بخطة واضحة بتحدد مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وبتنظم السداد بطريقة عادلة. لأنه إذا الناس حست أنه حقوقها ممكن تختفي بقرار، ما حدا رح يرجع يوثق بالنظام المصرفي يلي أصلاً انفقدت الثقة فيه.
4: أصلنا الجانب الاقتصادي بهذه الحلقة إلى محورين هلأ وبآخر الحلقة، ولكن يعني بهمنا على ضوء تقرير رودي حشاش بموضوع قرار مجلس شورى دولي. بدي رحب الأستاذ إبراهيم كنعان من جديد، لأنه رح يكون معنا حلقة أخرى معه، ولكن اليوم لأنه في تطورات على صعيد موضوع تطيير اجتماع لجنة المال والموازنة. وموريس بونسوار،
5: مساء الخير.
4: قبل ما أعطي الكلام للأستاذ إبراهيم،
5: مهم موريس جدا تقرير زميلنا رودي حشاش. قرار مجلس شورى الدولة إجا ثبت للدولة مرة أخرى مسؤوليتها تجاه المودعين. لما مجلس شورى الدولة كان أخذ القرار بشباط 2025 لناحية عدم السماح بشطب التزامات مصرف من تجاه المصارف، جربت الدولة ترجع تعمل ركور، ترجع تنقض هذا القرار. إجا قرار مجلس شورى الدولة ثبت هذا الموضوع، وكرمال هيك حسم مسؤولية الدولة بموضوع مسؤولياتها بأي قانون، إن كان إعادة الهيكلة أو الفجوة.
4: طيب موريس، قبل ما أسمع، يعني عمليا كان في جلسة اليوم للجنة المال والموازنة؟
5: نحن كنا ناطرين أستاذ إبراهيم يدعي لجلسة، لأنه كان بانتظار هو رد من صندوق النقد الدولي، وزارة المال ومصرف لبنان، حول إذا موافق الصندوق على الصيغة النهائية للمادة 3 و13 بقانون اصلاح المصارف بتتعلق باستقلاليه مصرف لبنان، صلاحيات الهيئه العليا المصرفيه العليا، الهيئه المصرفيه العليا، لانه كان في غضب عند حاكم مصرف لبنان بانه الطرح تبع صندوق النقد الدولي بجرده بفرغ مجلس مركزي من صلاحيته، وبالتالي
4: طيب لكن استاذ ابراهيم بشكل سريع النقاط سريعه معك ليلي، لانه بعرف انت ما بدك كثير تغوص بالتفاصيل، ليش طيرت الاجتماع اليوم؟
6: ما طيرت، كان عندي ظرف خاص اليوم، انا بعتقد شيء يعني طارئ وعائلي، من هيك ما قدرت اعمل جلسه اليوم. طيب وهذا معروف من كل الزملاء.
4: طيب ان شاء الله على سلامه، بس بكل الحالات واضح انه عندكم مشكله مع صندوق النقد، ايه او لا؟
6: اكيد عندنا مشكله. شو انا عم بنكر؟
4: طيب لكن
6: ليش
4: انا
6: ليش في غير لجنه المال؟ هلا ما دام هلا عم نحكي عن قرار مجلس الشورى، ما عليه كلمتين، مين واقف بوش شط الودائع من سنه 2019 لليوم؟
4: نعم
6: صحيح. احنا كل مشكلتنا كانت بلجنه المال والموازنه، ما عليه، لان في شويه ناس عم تنسى. نحن كل مشكلتنا والهجوم اللي انعمل علينا ولليوم له رواسبه هو انه قلنا ما في تعافي يا شباب، عم تقولوا خطه تعافي، ما في تعافي من دون ثقه، وما في ثقه من دون حقوق الناس. طيب اذا ما عالجت موضوع الودائع وحقوق الناس ما راح في توصل لتعافي. هيدي القاعده كانت منا يعني منا معتمده، ما تبناها صندوق النقد.
4: طيب عمليا انت اليوم هذا ظرف العائلي والله ان شاء الله ما بيتكرر.
6: لا لا لا ما عليه، هذا بس بقول لك شغله، يعني هذا معروف.
4: اوكي يعني بس عم بقول لك ايه، انقذك من مساله
6: ولا بشكل، لان داعي لجلسه جمعه الجاي.
4: طيب عظيم، بس التعديلات كم مره صارت بيت الحكومه التعديلات على قانون اقر بقبل 2025؟ هاي المرة الثالثة، ايه او لا؟
6: مش انه ايه او لا، مش ايه وايه وايه وايه وستمائة ايه. طيب يعني مش هذا هو المشكل بالنسبة لي، ابعد من هيك.
4: اللي هو
6: الموضوع انه عم نحكي كنا من شوي انه ما في انت عم تحكي عن تعافي، لشو هذا القانون عم ينعمل؟ مش تتوصل لحل ترجع تستعيد ثقة بالبلد وبالاقتصاد وبالقطاع المصرفي؟
4: اوكي،
6: اذا ما اعتمدنا قاعدة اساسية اسمها معالجة موضوع حقوق الناس، وانا ما عم بقول انه الودائع بترجع بين ليلي والتاني، انا عم بقول على الاقل الاقرار فيها وتامين التمويل اللازم لها، اكان من المصارف او من الدوله او من مصرف لبنان. هيدا الموضوع، لب الموضوع، وصلنا له من بعد بيقول لك ليش ضيعوا 6 سنين؟ اللي ضيع 6 سنين هو اللي كان رافض هذا المبدا.
4: عظيم.
6: اليوم وصلنا انه هذا المبدا على الاقل نظريا صار مقبول، وصاروا عم بفتشوا على حلول، بس بعد لهلا ما راحوا على الحلول الجدية. يعني كل ما رحنا بنرجع بنشوف مواربة، بنفوت على قانون بنصوت عليه بنرجع بنبعت 20 تعديل عليه، بنبعت قانون فجوي بنرجع بنسحبه او بنخليه بالمجلس، مثل ما هلا عم يعملوا بالحكومة، عم يشتغلوا على تعديل شو قانون الفجوي المالية. شو معناتها؟ معناتها من بعد سنة من حالته الى المجلس النيابي رجعنا هلا بالكواليس عم نشتغل على تعديله، بس تنقول انه مش نحن مسؤولين، القانون موجود ونحن بعتنا عمليه رفع المسؤوليه كل واحد عن حاله عم بتوصل لهون، عمليه انه استرضاء صندوق النقد بشكل يعني كامل واعمى كمان عم بيوصلنا لمماطله وعم بيوصلنا لتاخير بالتعافي وبالثقه وبحقوق الناس. هيدي الحقيقه اليوم اللي عم تتفضل فيه بالنسبه لقانون اصلاح المصارف. انتم عارفين انه قانون اصلاح، مش انتم، انت يمكن اكيد عارف، بس هل الراي العام بيعرف انه هذا القانون اقر من 14 اب 2025 بالهيئه العامه من بعد 3 اشهر شغل بلجنه المال على مستوى كل الاطراف؟ جربنا نوفق ووفقنا بوقتها بين مصرف لبنان اللي كان معترض وصندوق النقد والحكومة ووزارة المالية، وصلنا لنتيجة وقريناها. طعنوا بعض الزملاء النواب بهذا القانون، ثبتوا المجلس الدستوري، ورحنا على قانون نافذ موجود اليوم بجريدة رسمية. رجع صندوق النقد أو الحكومة بناء على طلب صندوق النقد بعتت تعديل تاني. أمتى بعتته؟ بكانون الأول 2025. دعينا لجلسة بشباطة ناقشه، ببلغنا وزير المال أنه رح يسحبوا هذا القانون لأنه
4: في تعديلات جديدة،
6: رجع تعديلات جديدة. اعطيناه مهلة أسبوع، مش لقله أكيد، للحكومة ولصندوق النقد يرجعوا لنا بالتعديلات نهائية خطية ممهورة ممضية من صندوق النقد. رحنا من 28 شباط 2000 أو من 2 شباط 2026 لأمتى؟ لمبارح لحزيران، لأول حزيران 26 لبعتوه، نحن عاطين مهلة أسبوع. بيرجع بيقولوا لك ما حدا بيقرأ ولا حدا بده يطلع، بس بروباغندا. اليوم نحن صار لنا 5 أشهر ناطرين ورقة من صندوق النقد.
4: يعني جدنا عم عم بتقول هون انه ما في قوانين، ما في قوانين، يعني اخر شيء
6: اذا في قانون
4: خي عندك قانون، عندك قانون، اجى صندوق النقد قال لك ما بدي اياه، عده فيرسيونات صاروا.
6: لا مش ما بده، كان بده رجع غير فكره اول مره او زاد تعديلات، رجع مره ثالثه غير بالقانون وبعد تعديلات. المهم انه الحكومه شو عم تعمل؟ وانا هون يعني طلبت من الحكومه عده مرات وعتبي على الحكومه وبحكيها علنا انه نحن اخر شيء مش صندوق بريد مؤسساتنا الدستوريه. نحن لازم وقت بده يبعثوا تعديلات مره واثنين وثلاثه، انا اكيد عم بيجربوا يغيروا، انا ما بنكر انه في محاولات، مش هيك قعد 15 شهور نقاش.
4: اوكي
6: بس هيدا الموقف يلي عم بيتكرر كل مره وعم بينبعث الى المجلس النيابي قوانين ما عم تاخذ بعين الاعتبار
4: موريس.
6: لا تشريع ولا حقوق الناس، هيدي بدها معالجه وبدها معالجه من فوق.
4: سرعه موريس لانه عنده شغل استاذ ابراهيم.
5: استاذ ابراهيم ربطت الدعوه لجلسه مقبله برد صندوق النقد ووزاره المال
6: وصل صندوق رد صندوق
5: على ملاحظات على 3 و13 وموقفهم من الصيغه. شو كان الرد؟
6: هذا بعثوا لنا اياه من خلال وزير المالية بعث لنا اياه. الرد كان تحديدا على مادتين مصرف لبنان معترض عليهم من اول
4: مادة 3 و13.
6: شو هن بكلمتين؟ 3 تحكي عن استقلالية المصرف المركزي ودوره بالاشراف على السياسة العامة، يعني كثير جوهرية، و13 بتحكي عن صلاحيات الهيئة
5: المصرفية العليا.
6: بالاول طالب المصرف المركزي انه ينربط بالمادة 70.
4: ما بدي ضيع الناس استاذ ابراهيم، ما بدي ضيع الناس لانه هذا موضوع، هذا موضوع طويل. ما بدي ضيع الناس.
6: لا.
4: شو ردوا لصندوق النقد؟ ابلان ابلان باستقلالية مصرف لبنان وبرأي حاكم مركزي ايه او لا؟
6: ما سمعت السؤال.
5: قبل بالصيغة
4: بالرد اللي مبعوث من صندوق النقد وصل لك امبارحة عبر وزارة المال، إبلان بالتعديلات أصر المصر عليها حاكم المركزي أو لا؟
6: مش إبلان فيها، ما عم جاوب، مش إبلان فيها يعني بالشكل يلي طرحه حاكم مصرف لبنان.
4: حلو،
5: يعني
4: يعني ما شنقوا
5: صح؟
6: لا ما شنقوا. لا نروح على جلسة أسبوع الجاي وخلينا نحن نقرر كنواب شو هي مصلحة البلد، حفاظ على

0: الوظيفي بالحكومه. صار في لغط كثير حول هذا الموضوع، باختصار شو هو هذا الموضوع؟ يعني مين بيستفيد منه؟ شو الحوافز؟
1: يا خي هيدي مثل ما قال مارسيل، هيدي اقامه ضريبيه، يعني رجال اعمال اكانوا لبنانيين او اجانب عندهم مصلحة، في 30 دولة بتعتمد هذا النظام، عندهم مصلحة انه يربطوا ضريبتهم ببلد اخر بيعتمد هذا النظام، اذا لبنان اعطاهم هذا الخيار بيجوا بيربطوا حالهم بهذا النظام او بينتموا له. في شروط له، اذا عم تحكي على مستوى مستثمرين ورجال اعمال، في شروط له اللي هي الاستثمار بلبنان بحد الادنى بدون ما تكون عم تعمل تبييض اموال، وهذا الكلام عن تبييض الاموال كله هوا، لانه نحن شو عاملين؟ حطينا بمتن القانون التحويل من الخارج.
2: صحيح.
1: تحويل من الخارج مع بعض احكام قانون 44، يعني قانون
0: يعني كل شيء كومبلاينس وديليجنس،
1: يعني لا يمكن الكومبلاينس رح تحترم للاخر. بس كلمه بعد، قانون تملك الاجانب يلي عم يحكي كمان انه عم بيوزعوا اراضي وغير، عمي يقروا القانون ما حاطينه مراعاه كمان، هذا كله تعدى بلجنه المال.
2: قانون تملك الاجانب،
1: قانون تملك الاجانب. ثلاثه، قضيه الجنسيه، هذه اضحك شغله، بيصوروك اللي عم توزع جنسيه، خي اي جنسيه؟ طيب ما له علاقه بالجنسيه.
2: هلا اذا بدك ترد على كل السوشيال ميديا ما بتنام.
1: لا لا انا ما خلص، انا عم بوضح للناس، انا عم بوضح هذا مشروع حكومي.
2: نعم.
1: نحن درسناه وشدناه.
2: اوكي.
1: هذا عم ينحكى انه بظرف مستقبلي، يمكن مش اليوم بس بمرحله مستقبليه، مع العلم انه بلش التسويق له بعدد من الدول، وفي كثير مستثمرين عم بيقولوا له المصلحه بدل ما يروحوا على هذا البلد بدون ما سمي وين، والله يمكن يكون له مصلحه ضريبيه.
2: سؤال بدي جواب
1: شو خسران لبنان من هالقصه؟
2: طيب بدي جواب 30 ثانيه. في مشروع القانون المتعلق بالموظفين اللي استحق تعويضه بعد 2019، بحسب المشروع اللي قدمه الضمان يحتسب الدولار ب 45,000، المشروع الان بلجنه المال الموازنه، لماذا لا يسار الى اقراره وهناك خوف من ترحيله؟ بكلمه.
1: لا، هذا المشروع قدمه النائب فيصل كرامي.
2: نعم.
1: مش ضمان اجتماعي، وصار في خلاف كبير عليه بالكتل النيابيه، عملنا لجنه فرعيه، اصلا قرته لجنه الصحه.
2: أوكي.
1: قرته معدل. نحن صار خلاف كبير، عملنا لجنة فرعية مع صندوق الضمان ووزارة المال، صار عندنا إشكالية كتير كبيرة إنه لا الدولة بدها تتحمل الفرق، لأنه هذا كله نتيجة شو؟ نتيجة انهيار الليرة.
2: صحيح.
1: المصريات الناس دافعينها، وإن كان الموظف وإن كان المؤسسات دافعين اللي عليهم، طارت المصريات بالمصاري، لا الدولة بدها تتحمل، والصندوق بيقول لك أنا ما عندي إمكانيات، طيب بس ما بيحملها الموظف ولا لازم يحملها القطاع الخاص كله، من هون في ضرورة إنه يصير في تسوية بهذا المجال، وهذا اللي عم نضلنا نشتغل له، لأنه إذا ما صار في اتفاق ما رح يقدروا يصوتوا عليه بالهيئة العامة.
2: موريس، في عندك قصة ضريبة. أنا بدي أشكرك أستاذ إبراهيم كنعان، طبعا رح يكون لنا لقاء آخر معك، وبعرف ارتباطاتك وحمد لله على السلامة كمان، شكرا لك.
0: فاضي نحكي فيها هلا استاذ،
2: بس هذا موضوع دقيق.
0: اللي صار انه اليوم وعينا على مرسوم يفرض على كل ما نستورده من الخارج رسم اضافي من 1% ل 3%، راح يضبوا من وراها 380 مليون دولار. هيدا الرسم يضاف لرسم الاستيراد بال 2018 اللي كانت قيمته 3%، على اساس ما هذيك الايام بده يعطوا منه 1.5% لدعم الصناعه، 1.5% للاسكان اللي ما شفنا شيء منهم. جينا هلا فرضنا على البنزين من فترة، منتذكر نحن 300,000، اليوم فرضنا بحجة تدوير النفايات وإلى ما هنالك، ما منعرف هاي الأموال وين رح بتروح. واحد ثانيا، بلشت الأسعار من اليوم ترتفع لأنه الفواتير بلشت تصدر من اليوم ودخل الحيز التنفيذي
2: بنزين،
0: ما شفنا شو هي الحجة. في طعن رح يتحضر أمام مجلس الشورى الدولي،
2: بس طلع بالجريدة الرسمية
0: طبعا، بس في مراجعات بدها تتقدم اليوم، حتى سمعنا من بعض الهيئات الاقتصادية ممكن يلتجوا لقضاء الأمور المستعجلة يجربوا يشوفوا كيف بدهم يوقفوه. هيدي كارثة، عم نحكي عن 400 مليون دولار، كيف بنحسبها ال 400 مليون دولار؟ مستوردة ب 20 مليار دولار، قلنا نحن 1 و2 و3% الرسوم، أخذنا المعدل 2%، ضربناهم ب 20 مليار طلعنا حوالي 400 مليون دولار. في خوف من هال 400
2: مليون. طيب هو لوين بده يروح؟
0: هيدا هو السؤال، هل رح نروح على الجزء الاكبر على شيء اسمه الهيئه اداره النفايات العليا اللي معقول تستلم، هي موضوع الردم وجزء من اعاده الاعمار والى ما هنالك؟ ما بنعرف. هل رح نروح لوزاره البيئه؟ طيب كيف بدها تروح لوزاره البيئه هيدي الارقام؟ ضمن اي اطار؟ ف في موضوع كتير كبير صار
2: بس
0: اليوم،
2: بس هيدي أقرت بالموازنة موريس، يعني
0: هيدا قانون كان موجود بال 2018، اليوم صادر بيعطي صلاحية بفرضها 0.1 كان على أساس على سلة من المنتجات المستوردة. جينا اليوم بدل ما نحن نغير بمروحة المنتجات اللي بتشملها
2: صارت الرز بتشملها يعني الأمور
0: بتشملوا علي أصلح لك السكر والرز والحليب بموضوع النفايات تدوير النفايات
2: يعني عطيوا حوافز لهالعسكريين
0: اليوم تكة البنزين كان لازم ترخص 50,000 ليرة رخصوها 10,000 ليرة في 40,000 ليرة راح ضمن هيدا الرسم. عبكرة الصبح الأسعار كلها رح تشوفوها رح بتزيد وما يخففوا من تبعاتها لا لثلاثة بالمية تبع 2018 ورسم البنزين من شهر لورا وهلأ من 1-3% وعم ندفع حق تضخم مستورد تضخم محلي عم يدفعوا من جيوب المواطنين. إذا هاي 400 مليون دولار ما رح يكون في توضيح كيف رح تتقسم وين وإلى ما هنالك هيدي مجزرة فعليا. أنا بقول محل الكل تعبنا أستاذ مرسال. صح
2: شكرا.
0: كل متضرر يلتجئ لمجلس الشورى الدولي لقاضي الامور المستعجل لوقف هذه الهرطقات.
2: تتذكروا يا شباب على الواتس اب الكم سنس عملنا ثوره 6 سنس. طيب بدك ثوره استاذ كلاس. اوكي بس بذكركم بهالموضوع تنعرف انه وقتها كله كان
0: مخيط
2: وفبرك. يهود لبنان ملف يثير الكثير من الأسئلة والأحكام المسبقة لكنه في الوقت نفسه جزء من تاريخ لبنان وتعدديته الاجتماعية والدينية. لهذا اخترنا أن نبدأ بفتح هذا المحور بعيدا عن الشعارات والانفعالات لنناقش واقع طائفة كانت من الطوائف المؤسسة للبنان الحديث ولها حضورها في ذاكرة البلاد ومؤسساتها لكنها تكاد تكون غائبة اليوم عن النقاش العام. أهمية هذا الموضوع لا تكمن فقط في التعرف إلى أوضاع يهود لبنان اليوم بل أيضا في طرح أسئلة أوسع تتعلق بالتعددية اللبنانية وحقوق المكونات المختلفة في المجتمع وكيفية الفصل بين الانتماء الديني والمواقف السياسية والصراعات الإقليمية. فبين التاريخ والواقع وبين الصور النمطية والحقائق نحاول في هذا الحوار اعتبارا من اليوم أن نفهم أكثر وأن نضيء على جانب من الهوية اللبنانية لا يزال مجهولا بالنسبة إلى كثيرين. ضيفنا ليلة للإضاءة على الملف المؤرخ الدكتور مارك أبو عبد الله. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني جريء جدا بمقاربة هذا الملف بوقت انه مثل ما قال لي زميله رامي نصار اللي حضر معك انه شافك رايح ابعد من اللزوم يعني بتحدي اثبات لبنانيه تقولها ليش؟
3: لعده اعتبارات. اول شيء حضرتك ذكرت انه كانت طائفة مؤسسة لا هي بعدها طائفة مؤسسة للبنان يلي نحن عايشين فيه. هن بال 1919 يهود صيدا قدموا عريضة للجنة كينج كرين طالبوا فيها بالانضمام للبنان الكبير. بال 1926 اللجنة يلي وضعت الدستور اللبناني استشارت 210 من الشخصيات اللبنانية من بيناتهم المجلس الملي للطائفة الإسرائيلية ببيروت وعطوا رأيهم هن بالدستور وهن كانوا مشاركين بوضع الدستور اللبناني وهن كان يعني كمان هن ساهموا كمان بوضع النشيد الوطني اللبناني.
2: طيب عم تحكي قلت عرضا الطائفة الإسرائيلية لأنه هيك مسجلين بالنفوس الطائفة الإسرائيلية ويعني عمليا نحن ليش هذه التسمية كانت قائمة طائفة إسرائيلية مش اليهود؟
3: هيدا الخطأ اللغوي بعود للفرنسوية للانتداب الفرنسي. بال 1936 أصدرت السلطات الفرنسية مرسوم الاعتراف بالطوائف 18 بلبنان ذكروا لكوميونوتي مارونيت لكوميونوتي سونيت واستخدموا هن التيرم اللي كان مستخدم بفرنسا بعد الثورة الفرنسية هونيكي لكوميونوتي إزرائيليت. وبعد الاستقلال ب 43 جرى تعريب مراسيم الدولة اللبنانية ترجموها من لكوميونوتي إسرائيليت إلى الطائفة الإسرائيلية وجرى محاولتين فقط لتغيير الاسم مع وزير الداخلية زياد بارود بال 2009 قدم مشروع قانون لمجلس النواب لتعديل الاسم لأنه هذا الاسم يحمل هذا الاسم بشكل كتير خطر على وجودهم ودورهم
2: وما صار شيء.
3: محاولة تانية صارت مع النائب بولا يعقوبيان بال 2024 اقتراح قانون كمان مرمي ب
2: هي بلا اقتراحاتها لبولا لأنه رجع لأنه بولا اليوم بتقدم إخبارات بالتعامل مع إسرائيل بلا
4: تبيض الوجه من هذه الجهه يعني تكتفي بهالمواضيع.
3: لا انا
4: لانه هي بس شاطره باللعب على الاوتار. الدوله اللبنانيه وين تعتبر منصفه تجاه اليهود اللبنانيين؟
3: هلا في شغله ايجابيه وفي شغله سلبيه. الشغله الايجابيه انه الدوله اللبنانيه هي الدوله العربيه الوحيده يلي ما اصدرت اي قانون او تعميم او اجراء ضد يهود لبنان، وما مورس ضد افراد الطائفه اي اجراء تعسفي من 48 لتاريخ اليوم. هيدا الشيء الايجابي، واصلا الدوله اللبنانيه ما فيها تمارس غير هيك لانه هي الطائفه معترف فيها من 1936 وهن حقوقهم مكتسبة ومكرسة بالدستور اللبناني بالمادة 7 والمادة 8 والمادة 9 وأيضا المادة 95 من الدستور اللبناني. فالدولة ما إلها حق تصدر أي إجراء ضدهم، وإنما اللي صار هو من بعد 48 وبسبب موجة من الجهل أصابت المجتمع اللبناني، صار في مثل انعمل مثل مزج بين أنه يهودي معناتها هو إسرائيلي، وما زاد التين بلة أنه اسمهم على اللوائح هو الطائفة الإسرائيلية.
4: قديش العدد اليوم موجودين بلبنان؟
3: اليوم العدد الموجود بلبنان هو بحدود 200 شخص موجودين فعليا بلبنان،
4: بس بيعرفوا عن حالهم انهم يهود او لانه في منهم بيعرفوا عن حالهم مسيحيين للاسف خوفا
3: من المجتمع، وهن في عندهم تروما صارت خلال الحرب الاهليه. صحيح انه حزب الله بيعترف انه هو ما وجه ولا مره سلاحه تجاه اللبنانيين، هو خطف وقضى على 11 مواطن لبناني يهودي ما حدا بيجيب سيرتهم.
4: وين؟
3: خطفهم بين 83 وال 87، ومن بيناتهم الطبيب إلي حلاق اللي هو كان يعرف بطبيب الفقراء وغالبيه مرضاه كانوا من المسلمين.
4: أوكي. عمليا طيب اليوم الكنيس اليهودي اللي اعيد ترميمه ببيروت ومعروف انه ترمم وموجود، ولكن ما وحتى أصيب بانفجار مرفأ بيروت ولكن ما حدا عم يفوت عليه. في وجود؟
3: نعم في وجود. هو اللي صار بعد 1990 يلي معروف علميا هو لا ديسباريسيون دو لا في كومونال دو لا كومونوتي جويف او ليبون. اختفت الحياه المجتمعيه والجماعيه للطائفه اليهوديه لانه ب 78 اخر حاخام لبناني فل من لبنان وراح هاجر على امريكا اللاتينيه لعند ابنه هونيك، وما عاد صار في
4: بالوقت انه كل منطقه وادي ابو جميل كانت معروف انه هي منطقه لليهود.
3: نعم.
4: بعلي بصيدا
3: الطائفه
4: الأمر.
3: المجلس الملي للطائفة الإسرائيلية جرى الاعتراف فيه من قبل السلطات العثمانية ب 1911، وهو على عكس بقية الطوائف ال 17 هو المسؤول عن الطائفة وهو مسؤول عن شؤون الطائفة عن أملاكها والأوقاف. نعم. ومسؤول عن شؤون الدينية. مجلس الملي للطائفة الإسرائيلية بيملك حاليا أراضي بكل لبنان مثله مثل أي مجلس مذهبي آخر، وهو بيدير شؤون 8 كنيس موجودين بلبنان. واحد فقط هو اللي أعيد ترميمه هو كنيس مجان أفراهام يلي بصير بوادي أبو جميل. اللي صار أنه شركة سوليدير حطت بريشر على الكوميونيتي أنه لا يعملوا
4: ريسبشن لأنه كانت عم تعيد تأهيل كل دور العبادي بمنطقة سوليدير.
3: نعم أخذت صادرت أملاك للطائفة بقيمة 50 مليون دولار ودفعت للكنيس 150 ألف دولار لإعادة الترميم.
4: 150 ألف
3: ب 50 مليون دولار
4: لأنه المصادرة بتصير وقتها لأنه ما حدا طالب الاسترداد.
3: لا الأملاك يعني هن صادروا لهم أملاكهم مش لأنه يهود، لأنه صادروا كل أملاك وسط بيروت.
4: هي لأنه كان هي ضمن نظام الشركة.
3: واللافت بكنيس مجان أفراهام هو افتتح سنة 1926 بحضور المفوض السامي الفرنسي وأركان الدولة اللبنانية بوقتها، وهو أول أكبر كنيس برات إسرائيل أو بالشرق الأوسط، وهذا بال 1926. بال 1946 افتتح.
4: نعم.
3: اول اكبر كنيس بحمدون.
4: طيب اليوم في المتنقلين بين لبنان والخارج عم بعرفت انه 1000 شخص
3: بحدود الان.
4: شو يعني متنقلين بين لبنان والخارج؟
3: انه عايشين بين هون وبرا.
4: بين هون وبرا، لانه في كثير عم نشوف على السوشيال ميديا كثير يهود لبنانيين عم نشوفهم بين نيويورك، بين لندن، بين موناكو. نعم. عم بيحكوا عن نواياهم بالرجعه، خصوصا لما شفنا اليهود السوريين كيف بناهم احمد الشرع وعم بيحاول اعاده استقطابهم للمزيد من الاستثمارات وغيره. المسجلين بسجلات الدوله 6000.
3: نعم بحدود 6000. هلا شيء لافت انه حسب ارقام الانتخابات 22 يعني اخر دوره انتخابيه صارت في عندنا ثلاثه اعمارهم 21 سنه. يعني نعم. هودي تسجلوا بال 2001 وباخر دوره للانتخابات النيابيه اقترع منهم 10 برات طيب. لبنان.
4: دكتور اليوم الاملاك تبع اليهود يعني قلت بمنطقه سوليدار تم مصادرات لانه كان في جزء منها المطالب استرداد وغيره ما بدي ادخل بهذا بمساله القانون بس بغير مناطق صار. تم وضع اليد عليها يعني
3: نعم بوسط بيروت المجلس المالي للطائفه اليهوديه بيملك الكنيسه السيناغوغ نعم. وبيملك ارض كان عليها مدرسه لليهود هودي بالنسبه لوسط بيروت اما بالنسبه لبقيه الاملاك في جرى مصادره املاكهم وضع اليد عليها بطريقه غير قانونيه بطرابلس وبصيدا بصيدا في حي بكامله بيملكه المجلس الملي مش نعم. املاك خاصه لافراد
4: في مساله اشكاليه التمثيل يعني اللي المطروحه يعني كان المفروض يكون مقعد الاقليات لليهود نعم. صار مقعد الاقليات او بروتستانت او يعني هل الموضوع بعده مطروح يعني ممكن اليوم اي يهودي في بحق له يترشح عن مقعد الاقليات
3: اول قانون للانتخابات النيابيه اصدره المفوض السامي سنه 1922 بيحمل رقم 1307 هذا القانون استحدث مقعد للاقليات ببيروت وجمعت الاقليات سته اليهود اللاتين السريان الارثوذكس السريان الكاثوليك النصاطرة واليعاقبة
4: نعم.
3: وإنما ب 1922 نوضع القانون وفق عملية إحصاء عملوها الفرنسوية 5000 شخص يهودي من بين هودي الستة والخمس البقية خمس طوائف البقية كانوا 5000 يعني الطائفة اليهودية كانت نص هوديكي كلهم طالبوا بالمقعد النيابي قالوا لهم اعطونا المقعد لنا واعطوا مقعد للأقليات إنما الفرنسوية رفضوا هيدا الشيء لاعتبارات عديدة والقيادات المسيحية ما ساعدوهم وضل هن وترشح كذا مرة لكذا دورة شخصيات يهودية من بيناتهم سليم هراري بانتخابات 1922 ضلوا يقدروا يترشحوا لانتخابات 72 وانما بعد اتفاق الطائف جرى ادخال ماده الى الدستور اللبناني مناصفه تقسيم مقاعد نيابيه مناصفه بين المسيحيين والمسلمين وهيك سقط حقهم يعني هون في جدل دستوري حول الموضوع اذا هن بيقدروا يترشحوا او لا
4: كمان تواصل يعني تاختم لانه هذا الموضوع حنتابعه معك التواصل بين اليهود وبين الاسرائيليين وبين اسرائيل خلينا نرحب بحسن رمال اهلا وسهلا فيك للمره الاولى موجود بالاستوديو رح يكون لك مداخله بعد شوي جاي من مرج عيون وبده يعمل مداخله تواصل بين اسرائيل ويهود لبنان
3: هيدي نقطه كثير جدليه اول شيء المنظمه الصهيونيه قبل قيام دوله اسرائيل ب 48 جربت باول فتره تتواصل مع قيادات من الطائفه اليهوديه بلبنان، الطائفه اليهوديه رفضوا التعاون مع المنظمه الصهيونيه، قالوا لهم نحن ما بدنا شيء، نحن مرتاحين بلبنان. اوكي؟ ما يعني ما في اي داعي للتعاون معكم. بعد 48 ما جربت اسرائيل تجند حدا منهم. ومن 48 لتاريخ اليوم ولا مرة أصدر القضاء اللبناني حكم بأي شخص يهودي لبناني بحكم العمالة مع إسرائيل هلأ هو كان قرار استراتيجي أخذته إسرائيل أنه هي ما بدها تحط إيدها مع يهود لبنان لأنه عرفتهم هن حقوق مكرسة بالدستور اللبناني وبالقانون اللبناني فما في داعي لأنه أي تعاون ولو من بعيد أي تواصل حتى إن كان ديني أو ثقافي رح يعرضهم لخطر
4: بحق لهم اليوم يقدموا اليهود إذا بحبوا على القوى الأمنية العسكرية مثلا اللبنانية
3: هو للأسف صار بعد حرب 48 كان في ثلاثة موظفين بالدولة اللبنانية واحد منهم بالجيش تم تسريحهم من الدولة اللبنانية ومن وقتها ما
4: هذا قمة في الغباء يعني
3: نعم يعني
4: بتطلع واحد بس لأنه يهودي مثلا الديانة اليهودية من الديانات السماوية الثلاث يعني ما فهمنا
3: ايه والشيء اللافت هو في نقطة بدي اشير لها هو داخل المجتمع المسيحي يعني العداء تجاه اليهود منه مبني على معطيات تاريخية مبني على عملية تزوير ممنهجة انتشرت ضمن الايديولوجية الموجودة بالبلد من ضمنها تكرار أنه اليهود مسؤولين عن صلب المسيح. فرجاء إذا هيدي بنجرب نتحرر منها بالمجتمع، لأنه لاهوتيا وتاريخيا أثبت أنه يعني المجمع الفاتيكون الثاني بال 1965 طلع كتاب رفع عنهم المسؤولية وقالوا أنه هن منهم المسؤولين عن صلب المسيح. وبالتالي يلي صاير بموضوع يهود لبنان هو أنه من بعد انتهاء الحرب الأهلية بالتسعين لتاريخ اليوم، أكان أول مرة الاحتلال السوري وبعدين حزب الله فرضوا إيديولوجية على المجتمع، إيديولوجية وحدة للصراع مع إسرائيل. يا أخي إذا حدا بده يروح يقاتل إسرائيل يروح يقاتلها، بس ما يمنع الآخرين يفكروا بغير طريقة لحل الصراع.
4: طيب بس
3: هيدي النقطة.
4: بس في تصرفات معادية للسامية بالمجتمع
3: كتير
4: تصرفات معادية للسامية بالمجتمع. يعني هلأ قبل ما أوصل على موضوع قانون تجريم إسرائيل، التعامل مع إسرائيل، لأنه كل الشباب قبضياتهم باستعراض الحكي نحن بدنا سلام وبدنا سلام، أخجي بتقول له تعال مضي على عريضة أقصى النواب أو على مشروع قانون لوقف هذا المشروع، يعني بخاف بيجبان مع يعني أنه الشباب عم بيتفاوضوا هونيك
3: يعني أنا هون بدي
4: وجه وعم يسلموا عم بيصوروا على بعض وبيضحكوا وبيتعشوا مع بعضهم، بقى ما في ولا نايب ذكر هون
3: بدي أنا بدي وجه التحية لحضرتك ولفريق عملك وللإم تي في من خلالك. أنتم مش بس رفعتوا شعار السلام، أنتم كمان عم تاخدوا خطوات، لأنه السلام مش شعار بينرفع أو شيء بيتاخد، السلام هو خطوات بتصير لنوصل للسلام. في شيء بدنا نعمله، وأول خطوة بدنا نعملها هو كسر الحاجز تجاه يهود لبنان. لازم نحكي عنهم بالإعلام، لازم منهم موجودين بولا كتاب تاريخ، يعني هن كانوا
4: بس كمان هن لازم يكسروا الحاجز ويطلعوا الإعلام، لأنه دائما بخافوا أو وضعهم الأمني أو بينربطوا دائما أنه إذا طلعوا حيقولوا طالع إسرائيلي يحكي على الهواء.
3: يعني أول شيء لازم تبلش الحكومة اللبنانية هي تبادر تجاههم عبر تعديل التسمية، هذه أول نقطة. ثاني نقطة، لمن إجا البابا بديسمبر الماضي عملوا لقاء مع 17 رئيس طائفة، أنه لا مدعيه الرئيس المجلس للطائفة الإسرائيلية يكون موجود. هذه نقطة. تاني نقطة، تعين محققين عدليين بكذا قضية بعد الحرب وقبل الحرب، ليه ما تعين محقق عدلي للبحث عن جثة 11 مواطن يهودي لبناني مثلا؟ يعني الدولة هي اللي لازم تبين.
4: كثير متقدم دكتور أبو عبد الله، يعني الليلي أنا معك حق، بس إنه كثير متقدم. بس أنا عم شوف إشكالية العلم والخبر اللي حضرتها مع رامي، إنه على 6 سنوات عم ينتخبوا مجلس طائفي من 6 أعضاء، ثم عند إرسال طلب العلم والخبر إلى وزارة الداخلية يماطل كل وزير في التوقيع وإعطاء العلم والخبر نتيجة تسمية مجلس طائفي الإسرائيلي، ومن هنا أهمية تصحيح التسمية.
3: نعم، لأنه بخيف، لأنه موجود المجلس الملي للطائفة الإسرائيلية، بصير يحطوا بالجرور وبصير أنه جمعة الجاي واللي بعدها أمرار بيمضى سنة أو سنتين. هلأ في بعض الوزراء مثل الوزير المشنوق بوقتها مضي خلال أسبوع، هو الوحيد، أما البقية كانوا يماطلوا سنة سنتين، فهو المجلس عمره 6 سنين، يعني إذا مطلت أنت سنتين شو بقي من عمره؟ هلا كمان لانه في محاولات، يعني الدوله ما كثير مرتاحه للموضوع، لانه في حال لم لا ما ما ما, ما بيكون في عندنا مجلس ملي، الدوله بصير بحق لها توضع يدها على املاك.
4: طيب خليني هون، مازالك تفضل استاذ، مازالك موجود هون. حسن رمال، بيستفزك تسمع شيء؟ تفضل اذا بتوقف اذا بدك استاذ حسن.
5: عادي، مساء الخير،
4: اهلا وسهلا فيك.
5: تفضل استاذ مرسي.
4: يا هلا فيك. بيستفزك تسمع الكلام عن موضوع اليهود، عن موضوع السلام؟
5: بعتقد انه عندنا طوائف كثيرة.
4: نعم.
5: وبيكفينا هم اللي عندنا. يعني نحن بنرحب كل الديانات، بس نعم، اكيد ما بنرحب بالإسرائيلية وبالصهيونية يلي ممثلة بالإبادة اللي عم يبيدوها بكل الشعوب المتواجدة في هذا الوطن.
4: بس استاذ رمال، هلا كان عم بيقوله الدكتور مارك انه في فرق بين اليهود وبين الصهاينة وبين الإسرائيليين، من هيك هو عم بيطالب بتصحيح التسمية.
5: هلا هذا الموضوع ما بدي أدخل فيه بنقاش كتير غميق، لا أملك صراحة أي معلومات وأي مكونات عن اليهود في هذا العدد في لبنان، ولكن هذا العدد القليل المتواجد، وإذا كان متواجد في لبنان لماذا تركوا لبنان؟ كلتنا لبنانية وتوجدنا في لبنان،
4: بس ليش بدك تفللهم؟
5: نحن ما فللناهم
4: حسن،
5: من هو اللي فلل اليهود؟
4: مين فللهم دكتور مار؟
3: هلا صار هو صار في ثلاث موجات للهجرة بعد حرب 58 وقتها محاولة جمال عبد الناصر وضع اليد على لبنان، بعد حرب 67 خرجت مظاهرات ببيروت بتقول اليهود كلابنا وفلسطين أرضنا، وشعار تاني رفع عنه لا مكان لليهود في لبنان. فلما تنرفع هذه الشعارات، فإذا أنا شخص يهودي موجود وين بعبدك؟
4: حسن الليلي، الليلي الكلمة اللي أنت جاي تقولها بصار الوقت شو هي؟
5: أنا صراحة من عمق الجنوب، الجنوب يا إخوان وردي، الجنوب يا إخوان زهرة، الجنوب حلوي بأهله وناسه، من آن الجليل، من آن المسيح، من المرجعيون الجريحة، ومن النبطية العصية على الاحتلال، جيت حاملاً القلم في يميني والبندقية في يساري، جئتكم أحدثكم وأكتب لكم عن تاريخ بطولات جبل عامل، وأحمل البندقية في يساري دفاعاً عن كرامة وصيانة لبنان. فعندي رسالة بدي أقولها ولن أخجل منها.
4: أكيد، ما هذا استوديو مفتوح لكل الآراء.
5: أنتوا أهلي،
4: بس في كثير من الجنوب كمان حسن هون.
5: أهلا وسهلا فيهم بالجنوب وبالشمال وين ما كانوا، كليتنا لبنانية وكليتنا أحبة. نحن يا أستاذ مرسال من المؤسف جدا أنه قريت من أحدى القرى المتواجدة في الجنوب، يؤسفني أن أقول من القرى المسيحية، لأنزلت بيان تمنع عن بقية المناطق والقرى الدخول إلى قريتها. نحن كلبنانية من أين تتعودنا ندخل على أي قرية ونقول للأخ أنت منين وطائفتك منين وابن مين؟ نحن لبنانية طول عمرنا عايشين مع بعض. ابن الجنوب، ابن الجنوب يا أستاذ مرسال بمسيحيه بالدروز بكل أطياف المجتمع، عشنا مع بعض مئات السنين، متعايشين متحابين متأخين، لم نكن يوما أعداء إلا عندما دخل هذا الصهيوني الغاشم الذي أفرز كل هذه العصبيات في هذا المجتمع اللبناني.
4: مدام عم بيحكي بس بعد شوي بيعطيكي مجال تحكي. بس أستاذ لمن عم تحكي بموضوع المسيحيين اللي حطوا حواجز أو طلبوا عدم دخول ناس بضياعهم، كان في عندهم أسبابهم أستاذ حسن، اللي هي مسألة دخول. مدام حضرتك بدك تنتبه، عم تعطي إشارات على الهواء، انتبه. في حجة بالنسبة لألهم أنه الإسرائيليين اللي من عم بحسوا أنه في عناصر مسلحة من الحزب أو غيره موجودة عم بيقصفوا هذه الضيعة. في كل ضيعة، لا معلي كل ضيعة آخر شيء عم بتأمن حماية لألها، يعني هذا حق طبيعي، مش منع طائفي أو منع مكون من أنه يفوت على هذه الضيعة.
5: لا، من المؤسف جدا البيان الصادر يحدد القرى ويحدد العائلات.
4: نعم،
5: هذه خطورة هذا بيان لاستوقفت أنا عنده. وبعدين بدي أقول للإخوان المسيحيين، تقبلوها مني يا إخواني، نحن أبناء علي بن أبي طالب لم نهدم ولم ندنس كنائسكم.
4: ما حدا طرح،
5: مش نحن،
4: بس ما حدا طرح الموضوع هيك حسن.
5: اسمحني، مش نحن لهتكنا ومثلنا بتمثيل المسيح عليه السلام والسيدة مريم عليه السلام. نحن معكم، حمينا مساجدنا كما حمينا كنائسكم. نحن أهل، ولن نسمح لأي إنسان أن يستفزنا. وأقول للأخوة المسيحيين أن ينتبهوا لما يحاكى إليهم وأن لا يسغوا إلى أصحاب الغرائز الفتنوية. نحن مع بعض إسلام ومسيحية، وأكبر دليل، أكبر دليل على أن الشهيد كارلوس روجيه عبد الملك، هذا المسيح الذي استشهد بأبطال المقاومة في الجنوب دفاعا عن لبنان ودفاعا عن المظلومية ودفاعا عن الحق، هذا هو المسيح الشريف الذي نحن نرضاه. وكثير منكم شرفاء، وكثير منكم لستم عبيد، أنتم أهلنا، أنتم أحباؤنا، أنتم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الجميل يلي هو وردي.
4: شكرا.
5: اسمه لبنان.
4: شكرا حسن، شكرا على الشيء اللي قلته. طبعا هذا موضوع استاذ مارون، أرجوكم مثل ما عندكم حرية الكلام، أنا اللي طلبته لحسن يجي يفوت على استوديو ويعبر عن رأيه. هذا استوديو مثل ما شفتوا عم ادخل الباب هو منبر مفتوح لكل الآراء. مثل ما عندكم حرية التعبير، عنده الأستاذ حسن حرية التعبير، وجاي هو عم بيقول إنه أنا حامل ألمي، حامل بندقيتي عليها كمان، بالنسبة للأكتار عليها كمان إشكالية، بس هذا موضوع عم نتناقش وكل مرة عم نتناقش فيه. بدي أشكر جرأتك حسن، ورغم كل اللغط يعني اللي ونحن عملنا هالفقرة حتى بموضوع مسألة اليهود حسن، لأنه كمان فيها مسألة فيها لغط. نحن رح نرجع نشوفك قريبا دكتور مارك. أنا بدي أشكرك. طبعا في كتير من المداخلات طالبين ليلي، بعد شوية رح نسمع من ضمن الردود، رح توقف مع بريك، بستقبل بعد البريك الدكتور غادة أيوب عضو كتلة الجمهورية القوية، الدكتور نسيب حطيت كاتب سياسي، والدكتور شار شرتوني كاتب ومحلل سياسي، كان مفروض يكون معنا ولكن يبدو صار عنده حالة وفاة بالعائلة، ما راح يقدر يكون معنا الدكتور شرتوني، بقى بنعتذر. إذا بنسأل الدكتورة غادة أيوب والدكتور نسيب حطيت بعد البريك. شكرا دكتور مارك.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: كلمة ديتوكس منشوفها بكل إعلان، شاي ديتوكس، عصير ديتوكس، رجيم ديتوكس، بس السؤال العلمي الحقيقي، هل جسمنا فعلا بحاجة لديتوكس خارجي؟ رح نحكي عن مفهوم الديتوكس بطريقة واضحة وبدون مبالغة. الجسم أصلا عنده نظام ديتوكس طبيعي شغال 24/7، الكبد، الكلى، الرئة والجهاز الهضمي كلهم مسؤولين عن تنظيف الجسم من فضلات ومواد غير مفيدة. يعني ببساطة جسم مش بحاجة لمشروب سحري ليصير ينظف حاله. طيب ليش الناس بتحس انه عم تتحسن مع الديتوكس؟ اولا لان غالبا بتخفف اكل مصنع وسكر وبتزيد مي وخضرة، فطبيعي الجسم يرتاح. ثانيا بعض الأنظمة بتخفف السعرات بشكل كبير فبينزل الوزن بسرعة، بس هيدا غالبا مي وغليكوجين. ثالثا الإحساس النفسي بالالتزام والتفكير، بس المشكلة لما نفكر انه الجسم وسخ وبده تنظيف خارجي منضيع الفكرة الأساسية. الجسم ما بده عصير ديتوكس، بده أكل متوازن، مي كفاية، نوم منيح، كبده كلها شغالين بدون ضغط زائد. وبالآخر الديتوكس الحقيقي مش أسبوع مشروب، هو أسلوب حياة يومي بخلي الجسم يشتغل بطبيعته بكفاءة من دون ما نتعبه أو نبالغ.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: في بزنس هب هذا الأسبوع، الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

0: عزيزي الصعب، حكينا انه سيارتك هي مكونة من
1: دادا ايوب نسيب حطيط، تفضلوا. اهلا وسهلا فيك دكتور غادة، اهلا وسهلا فيك دكتور حطيط. جاي معك كتاب،
2: يعني هدية لجنابك.
1: شكرا. مش هدية للدكتور غادة؟
2: راح هدية انا وبرا، نحن وظاهرين.
1: انت وظاهر
2: بس اتفقنا هدية للكتاب.
1: لقراءة الحاضر وصناعة المستقبل لابد من معرفة الماضي لحماية من تبقى من شعبنا من لبنان، لمنع الحروب القادمة وحفظ ما تبقى من وحدة وطنية وعيش مشترك. عم تحكي عن الاجتياح الإسرائيلي؟
2: صحيح.
1: وماذا عن الاجتياح الإيراني؟
2: نتحدث.
1: هل مبسوطة أنه دخلنا بشرق أوسط إيراني دكتور غادة؟
3: بلش هيك بشرق أوسط إيراني وعندك الاجتياح الإسرائيلي حدا؟
1: شو بدي هلأ؟ هذا هو عم بيقلنا البروفيسور حطيت أنه تعلموا من الماضي.
3: يمكن
1: تعلمتوا من الماضي يا دكتور أيوب، ما تتكلوا على الأمريكان لأنه بيبيعوكم بأول طريق.
3: أنا بدي أشكرك أنك بلشت هيك
1: وبنص الطريق.
3: عن جد بدي أشكرك أنك بلشت هيك.
1: أنا بدي هنيك أول شيء على اختيار دكتور داني قطار منسق لوات بجزين. إيه ده حبيب قلبي وطبيبي الخاص،
3: وإن شاء الله يا رب كمان على وجهه هيك منطقة جزين ترجع تكون بأحلى رونق.
1: أكيد مع الدكتور داني بيحبوه كل الناس.
3: بدي أقول لك أنا بدي أشكرك، تعرف من نهار
1: اللي على الهزيمة؟
3: لا، بدي أشكرك على الكلام اللي بلشت فيه، لأنه نهار من مبارحة لليوم وقتها تم الإعلان عن هيدي الحلقة، كل الاتصالات اللي إجتني واليوم تلاقيت بعدة أشخاص كان كل كلامهم هيك مبلش،
1: إنه
3: باعونا الأمريكان، لزمونا للإيرانية، وين رايحين نحن؟ شو بدك تقول اليوم بالحلقة؟ كان كل الأسئلة اليوم.
1: شو قلتي لهم؟ تقولي لهم الصدق، ما فيك تقولي لهم من بعته.
3: قلت لهم بصراحة اللي رح أقوله هلأ. قلت لهم أنه أبداً ما تفكروا أنه في رجعة للزمن اللي راح، أكيد ما في رجعة لقبل 7 تشرين، أكيد ما في رجعة لقبل 8 أدار، أكيد ما في حدا بقى يلزمنا لحدا. في قرار لبناني اليوم واضح وصريح بشرعية متمثلة برئيس جمهورية بحكومة وبأكترية نيابية كمان موجودة وممثلة بالحكومة اللبنانية. هيدا الوقت ما كان موجود قبل وقت نهار اللي لزمونا لسوريا الأسد. فلازم الناس اليوم تبلط الخايفة، توثق بشرعيتها وبدولتها، وتعرف انه اليوم هيدا المفاوضات المباشرة وفصل المسار بين المسار اللي عم بيصير بواشنطن وبين المسار اللي عم بيصير بسويسرا هو نقطة كتير عم يأكدوا عليها الكل.
1: عم بيأكدوا بس بالواقع دكتور، نحن آخر شيء إيران وضعت شوطة على الطاولة وقلت لهم بمحل المحلات نهار بتقصفوا الجنوب أو الضاحية بنقصف إسرائيل.
3: بس بذات الوقت
1: آخر شيء حطت الشوطة على الطاولة ونحن للأسف كنا ورقة على هذه الطاولة.
3: أبداً تعرف، لأنه إيران حطت شروطها بأمريكا، بس بذات الوقت اليوم بالذات طلع البيان الوزاري الخليجي مع وزير الخارجية
1: أمريكي
3: روبيو، وكان كتير صريح بفصل المسار وتأكيد، وكتير مهم هالإشارة الليلة بأنه البيان وزراء الخارجية بالمجلس التعاون الخليجي فصل وأكد على فصل المسار بين المسار الإيراني الأمريكي وبين المسار المباشر الأمريكي الإسرائيلي اللبناني، وبالتالي هيدا المسار انفصل. قد ما بدها إيران تعطي رسائل، بس بالمقابل نحن عم نعطي رسائل، رسائلنا كتير واضحة، مكملين بالمفاوضات المباشرة، ما رجعوا ولا تراجعوا لا الحكومة، بالعكس أكد عليها الرئيس نواف سلام اليوم، ولا رئيس الجمهورية، نحن مكملين بفصل هالمسار. مش لأنه
1: أنتو دكتور غادة هلا بنسأل بروفيسور،
3: مش محبة بإسرائيل ولا بأنه نحن بدنا نحميلها أمنا، بس هيدي لأنه لبنان حلوا بقى يطلع من كل هيدي الصراعات اللي دفع حقه ملايين الشهداء حقه بقى. فإذن اليوم أنا كل رسالتي، وبشكرك أنك دعيتني لكون مع كمان الأستاذ نسيب حطيت، لأنه اليوم أنا رسالتي أنه ليه بدنا نضلنا محبطين إذا رجعوا قالوا لنا أنه لازم نشوف حزب الله شو بدنا نعمل نحن وياه بنزع سلاح وبسلاحه بالداخل؟ ليه قادرين نحن نحكي أنه هيدا مشروع صار له من سنة 90 واقف؟
1: هيدا مشروع لازم إذا مش قادر التفزيع على الأرض عم بفوت مش هو زيته على الأرض مظبوط دكتور؟
3: أصلاً بلشوا إذا بتشوف هلا هن صاروا مسلمين بجنوب الليطاني إنه خي نحن منسلم
1: ما نحن قبل كنا على أساس تنظف ذاكرة تخلي قصة التنظيف؟
3: مجد لزوم بدنا نسأل الأستاذ
1: تفضل بروفيسور أول ما أقنعتك الدكتورة؟
2: أول شغلة الدكتورة بنت جنوب يعني أنه وياها بخندق واحد عملياً
1: وحسن كمان
2: وحسن أول شيء للتوضيح هناك اجتياح إيراني كما تفضلت لكن لازم يكون في تميز أو تمييز بين اجتياح إيراني فيه الحب والمساعدة وحفظ أمن لبنان وبين الاجتياح الإسرائيلي الذي بدأ هو الآن الاجتياح رقم 4 الاجتياح الأول اسمه اجتياح حيران 1948 بعدين 78 بعدين 82 بعدين 2006 بعدين 24 و 26
1: نعم
2: وبالتالي
1: قلت الاجتياح الإيراني هو في حب وسعادة
2: الاجتياح ايه راح لك ليش الاجتياح الإيراني في هناك محاولة تضليل عام أنه الحرس الثوري يقاتل في لبنان أن إيران هي التي تقاتل في لبنان الشهداء الذين سقطوا الجرحى الذين سقطوا الذين هجروا هم من اللبنانيين وليسوا من الإيرانيين أما الأمر الآخر
1: يعني هو ما في حرس ثوري إيراني
2: حتى لو كان في خبراء من الحرس الثوري حتى لو كان في خبراء من الحرس الثوري ما شايف أن كيف يمكن أن يتم الإضاءة على 10 أو 20 أو 100 خبير من الحرس الثوري غير منظورين ويتم إغماض العين عن 50,000 جندي إسرائيلي لازالوا في لبنان على الأقل الموضوعي
1: ما هو ثمة من سيقول لك
2: الموضوعي
1: هؤلاء 100 أو 200 هن اللي استجلبوا هالخمسين
2: لا هذا
1: أكيد هذا رح جاوب
2: هذا الكلام مردود لماذا؟
1: ليه؟
2: الثورة الإسلامية انتصرت في 79
1: نعم
2: الاجتياح الإسرائيلي الأول 78 وبالتالي مشكلة أهل الجنوب والشيعة بين هلالين أن الآخرين يقرؤون الصفحة الأخيرة من الأحداث ولا يقرؤون ما قبلها وبالتالي لابد مثل ما كتبت حتى تعرف اليوم شو فيه بدك تقرأ الماضي الجنوبيين الذين وهبت الدولة عندما لم يكونوا في الدولة وهبت الجنوب للمقاومة الفلسطينية المسلحة بدون مشورتنا ثم تنازلت عن الجنوب إما لعجز أو لضغط في 78 فاجتيح الجنوب وصرت أنا كجنوبي عملياً طوال 40 عام يجب أن أقتل وما معي سكيني عندما اشتريت بارود الصيد لأدافع عن نفسي قامت الدولة اللي بيسموها مغفر الدرك قال لي هذا سلاح غير شرعي ويجب أن يصادر وترك السلاح الإسرائيلي يقتلني الناس شو عم تقول أنت الآن عملت حملت سلاح ضد الدولة ونسي أن أول ميليشيا مسلحة تأسست في لبنان هي حزب الكتائب التي كان يمسك بالدولة بينما كنا نحن آخر أول شغلة إخوان بس نحن
1: معلي أنا بدير الموضوع ما تعتلم بدكم تروقوا شباب
2: ايه.
1: أوكي تفضل
2: الشيعة آخر طائفة تسلحت بعد 75 الشيعة لم يشتركوا في الحرب الأهلية اللبنانية الشيعة سلاحهم في أكثره في أغلبه ما عدا حادثتين هو موجه للعدو الإسرائيلي الآن لننطلق بالحوار لازم نحط قواعد للحوار أنا بالنسبة لي إسرائيل عدو إسرائيل عدو بالنسبة لسعادة النائب أيوب أعتقد أن إسرائيل عدو إسرائيل عدو ولا ليست عدو؟
1: هلا شو عم تفتح استجواب ما خلص أنا اتركه علي اترك علي
2: طيب فلتسأل بشكل غير مباشر ولا تفاوض مباشر
1: يعني بغض النظر عن مسألة العدو أو مسألة
3: فيه جاوبوا
1: اليوم في تراك
3: قاطعك وجاوبوا
1: خليك
3: مجال اليوم ما عم نرجع نقرأ إعلان النوايا بالجولة الرابعة بالمفاوضات
1: رئيس
3: الجمهورية رجع عادة بخطابه بمقابلته اللي صارت على التلفزيون وقال قالت بإعلان النووية بشكل واضح أنه نحن بدنا ننهي حالة العداء مع إسرائيل حتى نروح على يمكن اتفاق هدنة بلس يمكن على سلام ما بعدين مش هلأ بس على مرحلة هالجنوبيين اللي منهم أنا وحضرتك أنه نقدر بقى نعيش بسلام بمنطقة لازم يكون فيها استقرار بس حضرتك جابت سيرة الحزب الكتائب واللي هو حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية واحد بمقاومتهم
1: اوكي.
3: وبعتقد حضرتك، بعتقد حضرتك قلت انه عندك الفكر المقاوم. اليوم ما تصلحوا حزب الكتائب ولا حزب القوات ولا كل اللي شاركوا بوقتها الا وقت نهار اللي كان بوقتها الفلسطيني بده يعمل مشروع
1: هو عم بيقلك اليوم لمن فات الاسرائيلي هو تصلح.
3: فبالتالي ما كان اسمه ميليشيا، هو بده يوقف بوجه الدوله وما بحياته وقف بوجه الدوله، لا حزب الكتائب ولا حزب القوات اللبنانيه. بس اليوم حزب الله مش ليش بدنا نرجع لورا؟ حزب الله من سنه التسعين من اتفاق الطائف لليوم شو عم بيقلها للدوله؟ عم بيقلها للدوله ممنوع يصير في عندي دولة قوية.
1: بس بالدولة عطيته الشرعية دكتور غالي،
3: لأنه هو اعتبر حاله خارج
1: لآخر حكومة ما قبل هذه الأخيرة كان شعب
3: بس كتير منيح. ليه؟ لأنه كان في عنا وصاية اللي هي وصاية سوريا الأسد
1: من 2005. خلص الاحتلال كان فيهم يتحرروا الشباب،
3: جربوا مدوا إيدهم لحزب الله الشباب. طيب. نحن بنعرف انتفاضة ثورة الأرز مدت إيدها لحزب الله حتى برك بنبني لبنان جديد سوا مع بعض.
1: يوم نحن
3: ما قبلوا رفض.
1: سألتك سؤال، إعلان النوايا تمام ارجع لورا
3: هلا على 10:30 في اعلان نوايا
1: جديد. اعلان نوايا ما بعرف اذا يقدروا يعملوا اعلان، انت برايك في اعلان نوايا؟ خبروك الامريكان
3: ان شاء الله. انت بخبروك قبل
4: بس ما قلت انه بيعوها، كيف خبروها؟
1: ما بدنا نشوف.
3: انا ما حدا ببيعني.
1: انت مبسوط انه بيعون؟
4: لا انا اول شيء
1: انت مبسوط انه الايراني رجع دخل؟ لا
4: اول شيء انا
1: انت اذا عندك مثل الدكتور غاده بتبيعها؟
4: نعم
1: اذا عندك مثل الدكتور غاده بتبيعها؟
4: لا لا لا اللي بده اقوله
3: بكون عم يفرط بجنوب. انا بنت
4: جنوب
3: اذا بده يبيع انا عم ببيع صوت جنوب.
1: بعدين الله يرحمه العميد حطيت خيا كان استاذه
4: صحيح.
1: نعم بس ما اثر افكارك.
4: انا ضد ان افرح اذا امريكا
3: بيعت. عملت ردة فعل عليه لدكتور امين حطيت الله يرحمه.
4: انا ضد ولا اؤيد وما بفرح اذا امريكا باعت اي فريق لبناني. وانا ما بفرح اذا امريكا باعت لبنان وقيضته مع اي فريق اخر.
1: لا.
4: وبالتالي انا كل فكري وسلوكي ان يكون لبنان ورقه لبنيه، ليست مقايضه وليست في سوق.
1: بس الشهاده اللي بين مع الايرانيين
4: هذا شيء يجب ان نستفيد منه كلبنانيين. يعني بعض اللبنانيين مقسمين
1: بدي جوابك
4: على هذا مقسمين وبيفتكروا انه امريكا اما كاريتاس او انها تعمل عندهم، يعني هي شغيله عندهم بتجيبلها بالسياسه وبالعسكر. امريكا دوله لها مصالحها، فاذا اقتضت مصالحها أن تكون هذه الطائفة إلى جانبها أو أن تبيع وتتخلى هذه الطائفة أو الحزب فهي ستبيع وتشتري ما يحلو لها ويؤمن مصالحها. الآن أمريكا وصلت إلى صفقة على مستوى الشرق الأوسط سمتها وفق نائب الرئيس الأمريكي صفقة تحويلية على مستوى الشرق الأوسط، أنها تحاول وقف إطلاق نار شامل على مستوى المنطقة وإطفاء الصراع المسلح. إطفاء الصراع المسلح لأنه لبنان هو الجبهة الوحيدة المتبقية بالمعطى الميداني مع العدو الإسرائيلي.
1: لا.
4: فلابد من إسكاته. هون في إشكال عند بعض اللبنانيين أنه يعني نكاية بالطهارة بدهم يروحوا على النجاسي. إذا كانت إيران تحاول أن تلزم إيران بوقف نار
1: إسرائيل
4: إذا السلطة والحكومة اللبنانية مش رح اتهمها أنها لا تريد وقف النار.
1: متآمرة.
4: لا لا أنا
1: هل...
4: لا أنا رح أقول إنه الحكومة اللبنانية صادقة بوقف إطلاق النار.
1: أوكي.
4: ولكن نتيجة الأوراق التي تملكها لا تستطيع إلزام إسرائيل. لماذا لا تقدم الحكومة اللبنانية الترحيب بمساعدة إيران لإلزام إسرائيل بوقف النار؟
1: موحة.
4: لماذا لا تقوم الحكومة اللبنانية بالمصالحة مع المقاومة وتأخذ ورقة المقاومة؟ لأن هذا العدو لا يفهم إلا بالقوة، كل التجارب معه لا يلتزم بقانون إلا بالقوة.
3: يا أستاذ
4: فليكن هناك مصالحة.
3: بشوف
1: بس كتير منيح المنطق تبعه.
3: بشوف إسرائيل بس اللي كيف فهمت منظومة القوة بعدد الشهداء بعدد النازحين بشو فهمت القوة؟
4: رح لك
3: اللي وين ترجمة القوة؟ لا معلي خلينا نشوف كم بلدة جنوبية مدمرة بالكامل، كم بلدة جنوبية اليوم
4: ممنوع. هذا دلالة على التوحش الإسرائيلي.
3: هيدا دلالة على القوة اللي عم ترضع إسرائيل. هيدا دلالة على
4: إنه
3: هيدي القوة.
1: بس هو عم بيقول شغلة مهمة دكتور.
3: اليوم بس بعد شغلة هل عم تحكي عن إيران؟
1: قدرت انتزعت هذه الورقة، ليش ما بتستعملها الحكومة اللبنانية؟
3: لأنه شبعنا كلبنانية إنه نكون ورقة أو سايحة بيد إيران وبرد غيرها من غيرها الدول. ليش ليه نحن اليوم ليش نحن اليوم ما بنقدر نجي نقول في مرحلة انتهت؟ بالتسعين جربنا نقول انه هذه المرحله انتهت، بالألفين وستة وبالألفين وخمسة جربنا نقول من بعد ما خلصت الوصايه السوريه انه بنبني دوله سوا وبلا اي وصايات او احتلالات، ورددها رئيس الجمهوريه رجع امبارحه ما بدنا وصايات ولا احتلالات. ليه كل ما بنقرب تنوصل على دوله فعليه حزب الله بيتمسك بايران
2: وايران بتتمسك بايران؟ حزب الله اللي عم يعمل، هلا امريكا اللي عم تعمل مشكله معكم.
3: لحظه بس، عم تنسى حضرتك انه كنا بخمس نقاط صرنا هلا باحتلال الجنوب كامل، كنا فقط بأنه مزارع شبعة صرنا هلأ بإسرائيل عشوائي وصلت على صيدا. فإذا اليوم اللي استجلب هذه الاحتلالات واللي استجلب هذه الحرب ما بحق له اليوم يطلع يقلنا مثل ما امبارح عم بيقول أحد النواب، يطلع يقلنا أنه نحن اللي منقرر ونحن اللي من ما بيمرق شيء عنا
5: بلبنان. إجيكي مسار آخر،
3: هيدا المسار
5: غير مسار واشنطن ومسار سويسرا اللي دخلت الدوحة عليه وباكستان وإيران وأمريكا ولبنان ومش موجودة إسرائيل. هذا جاي عم يشتغل بيتراك على جنب لوحده منفصل عم بيشتغلوا الشباب.
3: بس هيدا المسار اللي هونيك صار، إذا بتتذكر شو قال فيه الرئيس ترامب رجع،
5: شو قال
3: وشو رجعوا عطوا كل الرسائل اللي وصلت، اللي هي إنه إيران هي مع أمريكا عم تعمل اتفاق بخص إيران، لكن المحاور والأزرع وكل وكلاء إيران بالمناطق بدها تخلص.
5: يعني أنت كأنك فإذن اليوم نحن بكلام شار جبور اليوم، أنت ما بدك وقف إطلاق نار، بدك أنه الإسرائيلي يكفي
3: بصراحة. وقف إطلاق النار اللي نحن كان أول قرار لإله ب27 تشرين، ومن بعده مين اللي خرقه؟ مش حزب الله اللي خرقه؟
5: حزب الله اللي خرقه؟
3: لكن مين خرق؟ مين صفق ست صواريخ؟ مين صفق ست صواريخ؟
5: كان درونز
3: في صواريخ؟ مين هو سقراً للخامنئي؟ عمل ست صواريخ ورجع فوتنا بكل هيدي الحرب؟ نحن بنكون ما بدنا وقف إطلاق النار؟ لا معلي، في وقائع يوم حزب الله ب 8 تشرين قرار يفوت اسنادا لغزه، ب 27 تشرين صار في قرار وقف اطلاق النار، نقضوا حزب الله بارساله سقرا للخامنئي ست صواريخ، مين بيكون ما بده وقف اطلاق
2: بس
3: النار؟
2: بس السؤال
3: مين بيكون عم بيسلم جنوب للدمار ولا ولا ولا هدر الدم كله سوا؟ لا ما فيك تجي تقلنا او تقول لاستاذ شار جبور ما بده وقف اطلاق النار، هو اللي كان كلامه عم يقصده اللي هو مطلب لبناني، منه مطلب لا امريكي ولا فرنسي ولا اي دولة تانية. ما بقى بدنا سلاح خارج الشرعية اللبنانية. غلط. أنا بعتقد حتى دكتور نسيب بيوافق معي.
5: بس قدرنا جبنا بمفاوضات واشنطن
2: بس قبل
5: وقف إطلاق نار.
2: بس استاذ مرسال
5: وقف إطلاق النار إجا من مفاوضات سويسرا، سوري يعني.
3: لا أبدا ما إجا من مفاوضات سويسرا لأنه بقيوا.
2: لا دكتورة غادة، أما النقاش بيكون على أساس قانوني ووقائع وأحداث
3: وسياسي
2: أو بيكون على أساس حزبي أو
3: بشكل واحد. عم نحكي سياسي.
5: لا دكتورة معروف عنها.
3: عم نحكي سياسي
2: بالنسبة للواقع القومي.
5: إلا إذا كان الله يرحمه ما عرف
2: علمه. لا مرات لا التلميذ ممكن ما يسمع من الاستاذ.
5: لا غادة بتعلمنا كلها.
2: لا دكتورة غادة
5: وأيام التلميذ بتتفوق معلمها.
2: صحيح الدكتورة غادة. دكتورة غادة أول شيء
3: بس أنا ما بحق لنا نحكي لأنه الله يرحمه وبالتالي كان يعني
2: دكتورة غادة أول شيء من استجلب الاحتلال مش حزب الله، استجلب الاحتلال عام 82 هي القوات اللبنانية باعترافات كل الوثائق والمستندة.
3: ليه بتحبوا ترجعوا لإله؟
2: لا لأنك أنت عم تقولي استجلاب بعدك عم تقولي الصحة الأخيرة.
3: ليه؟
2: الأمر الثاني، شفت الست صواريخ وما شفت ألف شهيد وجريح خلال 15 شهر، لم يطلق حزب الله ولا أي فريق لبناني رصاصة واحدة وهي تغتال وتقصف المدنيين على الدراجات النارية ببيوتها. 15 شهر التزم بوقف إطلاق النار وأعطى الحكومة اللبنانية أنه إذا استطعت منع القتل والقصف فأني ملتزم.
3: كان عنده بإيده
2: بقية 15 شهر، ماذا فعلت الحكومة اللبنانية؟
3: كان عنده حل بإيده حزب الله بس هو
2: ما قرر. الأمر الثاني عم تقولي شو هي القوة تبعت المقاومة؟
3: دكتور نسيم
2: لو أن المقاومة لا تملك
3: كان
2: أي قوة،
3: كان عنده حل بحزب الله بال 15 شهر.
2: لو أن المقاومة صفر لو أن المقاومة لا تملك القوة، لماذا قبلت أمريكا أن تكون المقاومة وجبهة لبنان في البند الأول بمذكرة التفاهم والـ 14 بند مربوطين بالبند الأول وأي خلل في البنود 13 البند الأول يطيح بكل مذكرة التفاهم. لو أن المقاومة في لبنان ضعيفة هل تقبل أمريكا التي أنتم توالونها وتبايعونها وهي المعلم الأكبر؟ ومع ذلك إذا كانت الحكومة اللبنانية صديقة لأمريكا وارتضت أمريكا أن تكون مع مذكرة التفاهم،
3: إيران اليوم مع مين عم بتفاوض؟ عم بتفاوض مع أمريكا.
2: مين
3: أمريكا؟ مش أمريكا هي اللي ساهمت بقتل الخامنئي؟ مش أمريكا هي الشيطان الأكبر؟ ليه عم تتهمنا إذا نحن عم نحكي مع أمريكا ولا لا؟
2: مش عم أمريكا
3: بالنسبة لنا هي التي تدعم الجيش اللبناني، ونحن ما بدنا غير الجيش اللبناني.
2: دكتورة غادة،
3: بس دكتور نسيبة قلت لي 15 شهر عم تقدموا شهداء. لا لا لا،
2: البند الأول بالواحد بتقول أمريكا ملتزمة مع الذين شاركوا في
3: الجيش. 15 شهر، أنا بدي أرجع لك 15 شهر كانت فترة سماح من الدولة اللبنانية بأول العهد للرئيس جوزيف عون بأنه يكون عم يحتكموا حزب الله والعقلاء فيه للعقل، ويجوا يقولوا يا جيش لبناني هذه خرائط الأنفاق اللي هي بجنوب الليطاني واللي نحن متفقين له 1701 وقرار وقف إطلاق النار بدءا من جنوب الليطاني وبنكمل. اجوا ساعدوا الجيش اللبناني
2: بمهمته، اسأل الجيش اللبناني وقدم لمجلس الوزراء.
3: انا بقول لك الجيش اللبناني فات على نفق زبدين وتفجروا شهداء الجيش اللبناني
2: لانه ادعاء.
3: كان لا مش ادعاء،
2: هذا ادعاء،
3: مش ادعاء، هي وقائع.
5: لا لا بس
2: لا تفجر بس لا انتبه، من فكك هذا؟ التحية تبع للشرطة العسكرية يسألوها هل فققت المقاومة؟
3: هل عطون حزب الله لوائح مليون؟
5: ممكن تكون الحزب هو الفخخ،
2: ممكن إسرائيل فخخي،
5: ممكن بس ممكن.
3: ليه ما عطاهم للجيش اللبناني؟
2: الأمر
3: هل إحنا
5: للجيش اللبناني أنه فخخ؟
3: دكتور نسيب، ما ساعد الجيش اللبناني أبدا بجنوب الليطاني، والدليل أنه لليوم بعدنا عم نشوف أنفاق بمجد الزون. مجد الزون جنوب الليطاني، منا بشمال الليطاني، وبالتالي حزب الله رفض التعاون مع الجيش اللبناني.
2: بس مش هتقال قائد إنه... الجيش مش نعم؟ هتقال قائد الجيش ولا قالت الحكومة إنه ما تعاون.
3: في وقائع، في وقائع،
2: والدليل
3: في وقائع،
2: والدليل أنه رئيس الجمهورية
5: جمهور جمهور وين من
3: الأسلوب أبدا. جنوب الليطاني لليوم بعد فيها أنفاق. أنا كنت بتمنى حزب الله يوفر على الجنوبيين مزيد من القتل والدمار، لأنه كل يوم عم يخلق نفق جديد.
2: بس هذا على طول المصطلح اتهام حزب الله والمقاومة، بس ما بسمع ولا مرة أن إسرائيل هي التي قتلت.
3: ما إسرائيل
2: يعني
3: معروف أنه بدأت
2: تقتل. الضحية هو المسؤول عن فعل القاتل. يعني
3: كونوا
2: موضوعيين إذا ما كنت حملوا مسؤولية لحزب الله والمقاومة بالموضوعية، ما على تجيبوا سيرة إسرائيل شوية أنه هي اللي
3: عم تقتل. أنا ما عم بقلك وصل
2: في النواب مبارح بقولوا إسرائيل دمرت ومنطالب إيران بالتعويض. يعني على الاقل
3: انت حقوقيه
2: ومعك قانون، هل تقولين ان اسرائيل هي التي
3: ايران هي التي دمرت وهي التي
2: اسرائيل؟
3: اسرائيل
2: ليش ما عملتش؟
3: عم بقول لك اسرائيل.
2: بس ليش ما عملتش؟
3: ما لانه ما تركت تجاوبك. نحن شو عملنا؟
2: ليش ما عملتش بالمذكره اسرائيل؟
3: بدك تسمعني شو عملنا؟
2: في كلمه اسرائيل بالمذكره؟
3: ما انا بدي افسر لك ليه؟ لانه في مسارين، نحن متفقين كنواب انه في مسار اصلا حقوقي وحضرتك متابعه مع لجنة ومجلس
2: الشؤون الإيران وفي كتلة تانية.
3: لا بس في مسار عم ينشي
2: إسرائيل.
3: لأنه اليوم أنا بقول لك ليه، لأنه اليوم

0: ما تروح تبرئوا اسرائيل وتتهموا ايران تطلع قرار ايران بدها تساعد وانتم مش عم تخلوها. انا كان عندي
1: خلينا نشوف شو مصير
0: السيره. انا الدكتوره غاده كان عندي اشكال واحد، وانت حقوقيه وموضوعيه، هل انه نحمل ايران مسؤوليه انها استجلبت الحرب ولا ندين الفاعل؟ وراح لك شغلي
2: بال سمعت التصريح اللي بيقول انه حزب الله تكبد
1: تكبد
2: سمعت التصريح اللي بيقول
1: انت
2: سمعت اللي ايران شو قالوا؟
1: انت ما بدك تفاوض؟
0: بل تفاوض شو؟
1: تفاوض واشنطن ما بيناسبك؟
0: انا على اللي قالته مذكره التفاهم الايراني الامريكي انه الزام وقف اطلاق النار كعنوان عام.
1: أوكي.
0: والتفاصيل هي تقوم به الحكومه اللبنانيه والجيش اللبناني.
1: يعني تفاصيل الحكومه اللبنانيه مسار واشنطن.
0: لا هون نحن بالمعطى العام اعلنا انه نحن مع التفاوض غير المباشر لحل كل المسائل من انسحابات و الى اخره.
1: تفاوض ماشي فيكم وبلاكم.
0: بس ما هو
2: اللي عندنا
0: مشي فينا وبلانا.
2: بس ليه عندنا؟
0: بس عمل هالتفاوض اللي فينا وبلانا مشي طالما أن ترامب هو يحاول أن يتصل مع من يملك القرار. نحن اللي عم نقوله بدل ما الحكومة اللبنانية
2: عم تفهم رسائل ترامب
0: تذهب يتيمة بدون قوة إلى التفاوض.
2: بس عم يفهموا رسائل
0: المقاومة أيضا.
2: ترامب شو قال لهم؟ رسالة كتير ذكية تلكدها ثلاث مرات. شو قال لكم؟ قال لكم بدي لازم
0: ترامب أذكر رسالة إنه بده يستعين بالشارع
2: اللي بدك تعرف شو معناتها؟
0: شو كان موقفكم
2: أنتم؟ بتعرف شو معناتها هالرسالة؟ بس تعرف شو يعني هيدي الرسالة السياسية اللي عم بيوجهها؟ لا أبدا. بتعرف شو هي الرسالة السياسية؟
0: شو هي الرسالة؟
2: عم بيقول لك موضوع نزع سلاح حزب الله إذا صار بإيران، إذا صار عبر الإسرائيلي أو السوري أو بقرار لبناني، هيدا أمر مفروغ منه، بده يصير، هيدا خارج إطار التفاوض والمفاوضات.
1: وردني من رئيس بلدية عن أمل إنه البلدية بتأكد إنه البيان اللي تم تداوله والمنسوب إلى البلدية هو بيان مفبرك ولم يصدر عنها بأي شكل من الأشكال. لحظة يا أسد بليز. كما أن وكالة سيد الأخبارية عادت بعد نشي إلى تكذيبه والاعتذار عنه، لذلك فإن استناد أحد ضيوف برنامج إلى هذا البيان وتوجيه الاتهامات إلى عين الإبل وأهلها أمر مرفوض ومدان. يعني عم بقولوا البيان مفبرك ومطلع. شكرا. رح أتوقف مع بريك، بعد البريك باخد سيناريوهات لحل سلاح حزب الله مع بولا أسطيح، وبدي أدخل إلى أسئلة الجمهور.

0: عزيزي السعد، حكينا انه سيارتك هي مكونة من مجموعة قطع ميكانيكية بتحركها على الطريق، وهالقطع معرضة كتير للتلف والتآكل والتكسير. الأسباب الأولى هي سوء الصيانة من تغيير منتظم للزيت والفلتر يلي بيطول عمر الموتور والفيتاس، والقيادة بفن ومش عشوائية من قصوي على الإداء، وتجنب الحفر والمطبات والاستعجال بالصيانة لأي عطل أحسن ما يأثر على غيره وتزيد الأضرار. وهون بدي ألفت النظر أنه مراجعتك للتكنيسيان يلي بتوثق فيه وبينصحك للأفضل بتكون عم توفر عجيبتك وما تفوت بتبديلات ما إلى لزوم. رح أعطي مثل، إذا نزلت بجورة قوية أثرت على الأمورتيسور وكب زيته، هون ما في مشكل أنه تغير أمورتيسور واحد إذا كان التاني بعده منيح، تختصر كلفة بين قطع وفك ووقت والنتيجة ذاتها، شرط ما تتركه منزوع لأنه بيأثر سلبا على بقية أجزاء الميزانية وبأثر لعمره، لأنا بتصير تتلقى الصدمات القوية مباشرة وهو كان يتلقى ويخفف صدمات الطريق عنا. هيدا مثل من مليون، تبعنا بالنصايح تنفيدك أكتر.
1: سلامتك بتهمنا.
2: حوار حر المحامي لويس أبو شرف ضيف حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة ظهرا. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار.
3: مساء الخير. بالوقت اللي بتركز المفاوضات راهنا سواء بسويسرا أو بواشنطن على تثبيت وقف إطلاق النار وإيجاد حلول عملية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة عبر طروحات كالمناطق التجريبية أو غيرها، بتبقى الحلول لمسألة سلاح حزب الله غير واضحة تماما نتيجة رفض الحزب التعاون وربط مجرد النقاش بالموضوع بتنفيذ مجموعة من الشروط بدءا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وصولا لإعادة الإعمار. فشو أبرز الطروحات التي يتم تداولها لحل إشكالية السلاح؟ يعتبر لبنان الرسمي كما واشنطن أنه طرح المناطق التجريبية التي يعمل على تطبيقه بالمناطق المحتلة لضمان الانسحاب الإسرائيلي منها يمكن أن يسري بعد تباعاً على كل المناطق بما يضمن تفريغة من سلاح غير الشرعي، على أنه يصير هالشي تحت رقابة دولية مشددة بعكس ما حصل بالمرحلة الماضية. طبعا حزب الله يرفض هيدا الطرح شكلا ومضمونا، وبيقترح العودة لاتفاق 27 نوفمبر 2024 واللي بيحكي عن استلام الجيش اللبناني منطقة جنوب الليطاني مقابل انسحاب إسرائيل لتم بعد مصادرة السلاح الموجود فيها، ويحيل الحزب النقاش بالسلاح شمال الليطاني إلى حوار داخلي تحت عنوان استراتيجية الأمن الوطني، علما أنه لأشهر طويلة اعتمد المماطلة والمراوغة عندما كان الرئيس عون يسعى لحل مماثل. ومن الطروحات التي تتم محاولة إنعاشها الطرح المصري اللي بيحكي أنه دول خليجية تعمل على تطويره ويقوم بالمرحلة الأولى على إبقاء السلاح بمستودعاته بعد تحديده وتسليم فيها لوائح للدولة على أنه تسلك الأمور بعد مسار تدريجي يؤدي له احتوائه كما قسم من عناصر الحزب بإطار مؤسسات الدولة. ومن الحلول المتداولة أيضا تسليم الحزب السلاح الثقيل أو ما تبقى منه بالأشهر المقبلة بإطار الصفقة الأمريكية الإيرانية، على أنه يتم لاحقا التعامل مع الأنواع الأخرى من السلاح.
4: بشكل مختصر، شو سيناريو تبعك بالنسبة لك لحل أزمة السلاح؟
5: أزمة السلاح مطروح أيضا طرحت سابقا بالاستراتيجية الدفاعية التي لم تبصر النور، يجب أن تبصر النور. الأمر الآخر أنه الآن في ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية اللي هي تقريبا مش بتعالج بس المواضيع الإيرانية الأمريكية وإنما كل المنطقة، وسيكون السلاح أيضا هو جزء من هذه المذكرة، لكن بتوافق هوني بتصور الحكومة اللبنانية شريك أساسي في هذا الموضوع. المقاومة عم تقول أن موضوع السلاح يبحث مع الحكومة اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية لتأمين هواجس الطوائف والأحزاب ولتأمين احترام قرار الدولة، لكن دون التفريط بالضمانات لتأمين حماية الجنوب. أي معادلة تحفظ هواجس الطوائف والأحزاب التي تخاف من سلاح الشيعة أو سلاح المقاومة وتحفظ كرامة الدولة وهيبتها وحقوقها وجيشها، لكن لا يمكن للشيعي، مش الحزب، للشيعي ابن الجنوب أن يوافق على النقطتين الأوليتين ولا يؤمن النقطة الثالثة حمايته، خاصة التجربة الأخيرة أرغم الجيش على النزوح مع الناس ورجع مع الناس، القوات الدولية أطلقت النار عليها من الإسرائيليين واختبأت في الملاجئ. أنا كجنوبي بعيدا عن حزب الله ولا حركة أمل ولا شيوعي، أنا بدي أعيش بالجنوب. لا القوات الدولية حررت لي أرضي بعد 22 سنة إلا بال2000 بالقوة. الجيش اللبناني الوطني الذي يحاول أقصى ما يمكن لكن ما عنده إمكانية. شو الضمانة إذا تأمنت هالثلاثية؟ طالما نحن في لبناني بلبنان ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة وأول ثلاثيات عندنا هالثالوث هذا، إذا تأمن الشيعة لا يرغبون أن تكون هناك عسكرة للطائفة مدى الحياة، أرغموا على حمل السلاح لحماية نفسهم. عندما تصبح كلها منروح على المدارس على الجامعات على مصانعنا، نحن الشيعة الآن تعرضوا لنكبة على مستوى يمكن لم يتعرض.
4: جوابك دكتور غادة.
5: هذا اللي مني
1: سرعة. كلامه لدكتور نسيب بيذكرني بمرحلة وكأنه نحن مش بعهد جديد بنظام أسد.
4: شخص أزام الأسد
1: لأنه بعضهم ما عم بيشوفوا المعادلة كلها الدولية والإقليمية
5: لش حماية الناس الجنوبيين
1: يعني اليوم
5: والله بالقانون والسريعة
1: بعده عم يحكي بمقاومة، بعده عم يحكي، وهو مبارح الشيخ نعيم قاسم عم بيقول لك انه نحن عسكريا منا قادرين لاسرائيل، امبارح بتصريحه قال لك عسكريا نحن اعلنا انه لا حزب الله
5: بس غادة يعني ما قلتش مقاومه، قلت انا
1: فاذا اليوم
5: اهل الجنوب بدهم حمايه مش مقاومه.
1: حمايه هي الدوله اللبنانيه لمره وحيده. اكيد تستطيع، اكيد تستطيع
5: الجيش.
1: لانه الجيش اللبناني نهار اللي القرار السياسي بيكون بانه هو يلتزم وانه يتسلح ويروح هو يستلم وينهار كل الناس رح تكون حده. واليوم نحن لازم نعترف، لازم نحن نعترف، عم بنقلني فالفكرة هي انه نحن اليوم ليش يعني عطول خطابك هلأ كل الحلقة إيران وأمريكا، إيران وأمريكا،
4: بل أنه هذا الواقع
1: وكأنه ما بدك تعترف ولا بدك تكون فخور بأنه في دولة لبنانية اليوم برئيس جمهورية
5: يعني بحكومة، إنه في دولة
1: بحكومة لبنانية دولة. قررت أنه يكونوا كل اللبنان سواسية تحت سقف القانون ومنهم حزب الله، وأنه يترك سلاحه وهي مستعدة تأمن هيدي الحماية لإله، لأنه تبين أنه سلاح حزب الله على مدى كل السنوات وكل منظومة القوة وفائض القوة والردع والمئة ألف مقاتل والمئة ألف صاروا كلهم سوا ما أدوا لحماية الجنوبيين. ليش اليوم نهار اللي عن جد صار في عنا ظرف وفرصة ونافذة مثل ما بدك سميها إنه اليوم تكون نحن الدولة اللبنانية هي عم تحمينا، ويجي حزب الله يرجع حزب سياسي إذا بيقدر يكون حزب سياسي، مع أنه أنا صرت بشك أنه يكون بيقدر حزب سياسي لأنه سلاحه هو سر وجوده. فإذا بالتالي اليوم أنتوا عم تعطلوا هيدا المسار، عم تفوتوا على كل اللبنانيين وعلى الشيعة اللي ما بدهم السلاح، عم تفوتوا عليهم فرصة أنه يرجعوا على جنوبهم وأنه يرجعوا يكونوا هن مثل كل اللبنانيين تحت سقف القانون. اليوم مش مزبوط حزب الله يختصر قرار الجنوبيين ويختصر قرار الشيعة يختصر قرار حتى حركة أمل والشيوعيين وغيرهم، مش مقبول مش مقبول. اليوم اليوم اليوم حزب الله بده بفوقيته يختصر كل العالم، مش مقبول.
5: إسرائيل لما دمرت قرى جنوب ما دمرت قرى حزب الله ولا بيوت حزب الله، بيوت حزب الله وحركة أمل والشيوعي والعسكري بالجيش وبالأمن العام حتى اللي
1: لأن حزب الله ما سأل عن البيوت، عمر الأنفاق تحت البيوت تحت الكنائس تحت المحلات تحت كل المطاري.
5: أنا
1: لو عمر ملجأ
5: أتمنى عليك مرة واحدة تذكري إنه إسرائيل دمرت
4: يا خي
5: على حزب الله حتى عناصر جيش لحد اللي كانوا مع إسرائيل وبعدهم بإسرائيل دمرت بيوت.
1: خي هلأ مش في احتلال وهلأ مش في إسرائيل موجودة بالخط الأصفر كله سوا، وين هي المقاومة؟ وين هي تقدر تزيحوا لإسرائيل؟ وين هي؟ لا بدكم المفاوضات، لا بدكم هيدول.
5: أنت منعت الجيش الإسرائيلي.
4: هلا جايين على مهرجان لغادة أيوب جزين أو برنامج تلفزيوني.
5: أنت منعت
4: الجيش. ليكوا تروحوا يا شباب الله. خي اسكوت هلا، شو خصك برأيي بسلاح؟ هلا بعد 37 سنة على الهواء بدك تعرف رأيي؟
1: ما أنتم مش سائلين على الدولة. أنتم مش سائلين عنها لهالدولة.
5: أنت منعت الجيش الإسرائيلي على تلية علي الطاهر 20 يوم ما فات. بس رح اقول لك شغله بجتاح 2 و 2.
4: بس هيدي شو؟ هي منشاه شو يعني؟
5: لا لا قبل المنشاه، هلا بنحكي عن المنشاه. اسرائيل
1: مقر ايراني، مقر للقياده الايرانيه،
5: مقر للقياده
1: الايرانيه. مقر للقياده الايرانيه.
4: طيب خليني اشوف.
1: لا لا خليها. طيب شو رايك؟ شو رايك؟ خلي طلت علي الطاهر تكون منطقه نموذجيه ويفوت عليها الجيش اللبناني.
5: دكتوره غاده، ب 82 الجيش الاسرائيلي من الناقوره الى بيروت 100 كيلومتر قعد 3 ايام. لو ما هالمقاومة عم تقولي ما حمي، بطبيعة الحال فيش تفق قوة، لكن هذا المقاومة خلال الحرب المائة يوم 5 فرق 50,000 جندي إسرائيلي من قتلها جنابك والله الحكومة والله الجيش. هل هذا المقاومة اللي اعترفت إسرائيل ب 1600 إصابة بين قتيل وجريح من إجا لفحة هواء؟
4: أوكي.
5: والله في مقاومة قتلت
1: 68 ضايع اللي مدمرين واللي محتلين،
5: هذا مش
1: وكلهم هيدولي هيدولي هيدولي ما انهم بيحموا
5: قتل المدنيين مش
4: يلا
5: قوي.
4: يلا خلينا نسمع مداخلية جمهور. سريرة بسرعة.
1: نهار اللي بيطلع اللي بيطلع سريرة. الإيراني بيقول لك 4000 شهيد ماتوا من حزب الله، هيدولي ماتوا عنا، نحن حاربنا 38 يوم، هم حاربوا 100 يوم، طلعوا عم بحاربوا فيهم، عم بحاربوا فيكم. ليه عم بحاربوا فيهم؟ ليش بدنا نقبل نكون وكون؟
4: خليها تحكي هالبنت. لإيران حق المرأة في الكلام؟ تمكين المرأة؟
5: دكتور غالب تخليش حدا.
4: تفضلي سيرينا.
3: مساء الخير. استاذ مارسيل، نحن ما بدنا نعيش ببلد كل كم سنة بيفيق على حرب ما بيكون له الشعب قرار فيها، وما بدنا نعيش بدولة بيكون قرار الحرب والسلم بإيد حزب أو غير طرف.
4: طب خلينا نرد يا خيي، فينا نروق شوي
1: هلا حسب لازم يعمل الفرق
4: فيكي تضبطي لي هالجمهور. اوكي تفضل.
3: انا جاي احكي بوضوح وقفوا استهداف المواطنين اللبنانيين وخصوصا بالجنوب، لانه كل مواطن لبناني بحق له انه يكون عم بيعيش بكرامه وبامان بمنطقته وبضيعته وببيته. إذا الدولة حاسة إنه منا قادرة تكون عم تضمن لنا هول الحقوق بالتساوي، لكن نحن صار لنا الحق إنه نطالب بنظام جديد بيضمن لنا الشراكة الحقيقية والأمان والاستقرار لكل المواطنين اللبنانيين. ميرسي.
4: خيي منا قوات سيرينا، ما تحسبوا عليكم الروق. شو عم تزقفوا لها؟ يعني عم تحكي بنظام جديد، بدك نظام جديد.
3: بدنا نظام نحن بس يضمن لنا حقوق، يضمن لنا مستقبل بلبنان، لانه ما بعتقد انه لبنان بيكون بلد بلا جيل.
4: ثانك يو
1: دكتور
4: نسيم. وجيه الاسمر،
1: هيدا الحديث
4: وجيه الاسمر
1: هو الحديث عن جد بحس فيه كل مواطن جنوبي. نهار اللي بطل
4: بلشوا اللواتي عملوا شغل على موضوع الفيدراليه، بلشتوا ورش شغل.
1: ليش تابوه الفيدراليه؟
4: لا بس انه
1: شو؟
4: كنتوا على اساس طائف.
1: اذا السلام مع اسرائيل بطل تابوه صارت اسرائيل.
4: طيب اذا بطل تابوه السلام مع اسرائيل
1: صارت الفيدراليه.
4: شو رايك بديكي على تعهد هلا؟
1: ايه
4: امضي لي ورقه هلا
1: قدامي. انه شو؟
4: خصك انت فيها. شو خصك في روق؟ ديلي على ورقة هلا انه انت كنائب في البرلمان اللبناني عم تتقدمي بمشروع قانون
1: لالغاء التعامل،
4: اقتراح قانون. اسعد لو بتسكت برجعك على شبعة مشي. اقتراح قانون لمنع تجريم التعامل مع اسرائيل. مضيع هلا
1: هلا اصلا رح يجي.
4: شو رح يجي؟
1: لانه
4: بجمع ما بدي بين من حدا مع حدا.
1: لا بس لك شو هيك
4: انت، لانه كنا عم نحكي عن نواب ذكوره، الا نحن في نسوان اهم من الرجال.
1: لا مش حلو.
4: بلش الليله
1: منا حلوه هيدا العبارة.
4: بلش الليله
1: انوثتي مغطاي.
4: لا قلت اهم. لحظه اسكت اسكت. قلت اهم، ما حكيت عن مين اكثر انوثه. اوكي
1: بس انا تاكد لك
4: مع انه في رجال اكثر انوثه بس. بس انه مضي لي على المشروع على الاقتراح.
1: بدي افسر لك انه ليش جاي. هو من وين بلش؟ بلش من جامعه الدول العربيه مزبوط. وهن كانوا كلهم سوا بهيدا الاطار. اليوم كم دوله عربيه طلعت من هيدا القانون وهيدا النظام كله سوا؟ جاي نهار اليوم طلع هيدا بيان مجلس العمل التعاون الخليجي،
4: يعني ناطرين العرب
1: جاي حتى يكونوا
4: يعني
1: كلهم
4: ماشيين. انتوا مظبوط ناطرين العرب. شفتوا بتحكوا عن السياده وانتوا
1: لا بتعرفوا شو ناطرين.
4: لستم اسياد.
1: ناطرين ينشال سلاح حزب الله.
4: مستر اسمر شرف.
1: استاذ مارسيل.
4: نعم.
1: ناطرين ينشال سلاح حزب الله وينشال الاحتلال الاسرائيلي.
4: نعم.
1: ساعتها نحن على اكيد رايحين لهون.
4: اوكي بدك ينشال الاحتلال إسرائيلي.
1: أكيد وينزع قبل سلاح حزب الله.
4: آه.
1: في معادلة. بينشال سلاح حزب الله.
4: ما بتحكي بالموضوع. سيد أصبر بسرعة
6: اسمح لي الدنيا. اسمح لي رحب بالدكتورة أيوب.
4: هلا بلا بقالكم بقلب البيت شرف.
6: زهرة الجنوب نحن بالقوات.
4: زهرة الجنوب كمان
6: وحدة بشمال ووحدة بجنوب
4: وعصفورة البكي. ايه
6: استاذ مارسيل
4: هاي الغنية هيك بتقول رؤيا محمد سرور تفضل.
6: بدنا نفهم يفسروا لنا الشباب شكرا إيران ليه على شو؟
4: اوكي
6: إسرائيل
7: لحشلوها
6: 68 ضيعة دمروا مسحوا عن خريطة نهائيا. عندك خسائر وعندك 4000 قتيل اعترف فيهم رئيس البرلمان الإيراني. 4000 قتيل قالوا هؤلاء قتلوا كرمالنا. 13000 جريح الدولة اللبنانية عم تحكمهم هي.
4: نعم.
6: عندنا خسارة 350 مليون ليرة خسارة من وراء المزارعين. مليون دولار. نعم
4: دولار يا ريت ليرة. ايه
6: بيرجع عندك 20 مليون دولار خسارة لليوم عن حرب عن إسناد غزة. إيران لليوم بالأرقام حسب المركز العربي للأبحاث مش أرقامنا نحن.
4: أوكي
6: وميرسي كتير. بدي بس شغلة صغيرة نشكر نواب التكتل الجمهوري القوي اللي قدموا عريضة منشان إيران تعود على الشعب اللبناني.
4: هي شفت شو
6: على كل نوابنا.
4: شكرا وجيه.
6: نواب السياديين
4: شكرا وجيه
6: بكل طوائفهم. ميرسي لك استاذ مرسي.
4: هادي الملا تفضل بعدين بدي ارجع اخذ اسعد حمدان بسرعه.
8: مساء الخير. بهني على الدكتوره غاده على الحده تبعها بمواجهه حزب الله والمشروع الايراني. بس المشكله بهذا الخطاب
7: بس ما تدل عليه هو منه حزب الله.
8: لا لا لا عم بحكي عم شو عم تحكي انت ما عم دل عليه ابدا. بس المشكله بهذا الخطاب للاسف حيث يدري او لا يدري اصحابه انه عم بغطي على جرائم اسرائيل. هذا الحكي انه اسرائيل ما كانت رح تعمل شيء اذا حزب الله ما قوص. منين جايبين هالثقه؟ في عندي مثلين واضحين صاروا من سنتين ثلاثه مش من زمان كثير. دخلكم بغزة بالضفه الغربيه شو عملوا لاسرائيل لفلتوا عليها فلتت الكلاب المسعوره وصاروا بدهم يعملوا مستوطنات جديده عليها وهيدي الضفه الغربيه سيطر عليها السلطه الفلسطينيه.
7: لعند
8: سلام مع اسرائيل
7: من 2006
8: لليوم. لعند سلام مع اسرائيل
7: من 2006 لليوم.
8: خليني كفي. لعند سلام مع اسرائيل لهلا ثلاث ارباع الناس عم تحكي بدها سلام بدها سلام. للاسف في ناس عم تدقدق بطريقه ببغائيه بعتذر عن هذا التعبير. شو ليش فاتوا عليهم وفلتوا عليهم هيك؟ بسوريا 53 سنه سوريا مش مقوص رصاصه على اسرائيل وعندها ارض محتله بالنظامين ما حدا قوص رصاصه على اسرائيل. ليش فاتوا عليهم هالفوته ودمروا قدرات الشعب السوري قدرات الجيش السوري دافع حق الشعب السوري دم وتعب وصار بدهم 20 كيلومتر بيوصلوا قصر المهاجرين. هو هذا شو احمد الشارع
4: عم تسالك دكتور هادي الملا دكتوره غاده شو سؤالك؟
8: وهذا شو احمد الشارع تصص له بارفان ترامب يعني موصف فيه. فبالتالي مين قال انه اذا حزب الله ما بادر اسرائيل ما راح تبادر؟ بدنا نعترف ب 7 اكتوبر صار في بركان انفجر نحن على حدود هذا البركان. طبيعي انت لانك على حدود هذا البركان بدك تتلقى حمى البركانيه. هلا مشكلتنا مع حزب الله انه شالنا وحطنا بفوهه البركان اعطانا اياها.
4: هلا عم تقلك يا دكتور
8: اعطانا اياها فول باكج الخبريه. بس مش معناتها نعطي سك براءه لاسرائيل انه هي ما كانت لحد بادر. انه هي ما كانت لحد بادر. شغله ثانيه دكتوره غاده اللي بده يواجه مشروع حزب الله وبده يواجه المشروع الايراني ما بيقعد معه 15 سنه بالحكومات جيش الشعب مقاومه، ما بيعمل معه تحالف رباعي، ما بيتحالف معه بالنقابات وبالروابط الطلابيه، ما بيوصل بال 2016 اللي كان بوقتها رجل حزب الله الاول على رئاسه الجمهوريه وشفنا بعدها شو صار، ما حتى بعد الحرب
7: على اساس
8: انه تعلمنا وخلص
7: مش الحال
8: وبدنا نروح بصيغه جديده.
4: ميشيل عون
8: بدنا نروح بصيغه جديده. جينا على الحكومة خدوا يا قوات وزارة الخارجية وخدوا يا سناء الشيعي مع ياسين جابر وزارة المالية. للأسف قبل شوي نحكي على موضوع بيروت ذكر الخبرية بلدية بيروت عملوا تحت حجة المحافظة على المناصفة عملوا مجلس ملل بلدية بيروت.
4: اوكي بس هذه انت هون
8: البلدية لحظة تكفيلة البلدية بيروت هلأ حالياً مجلس بلدي من أسوأ المجالس
7: اللي بسبب
8: المصالحة مصاحبة محاصصة الطائفين اللي عملوها مع حزب الله تحت حجة المحافظة على المناصفة. بكل اجتماعات مجلس البلدي بي أقوى من بيك وحزبي أقوى من حزبك وطائفتك أقوى من طائفتك حتى وصلت الوقاحة أنه المنطقة الشرقية بحق لها بالإنماء أكثر من الغربية والعكس صحيح. هل هيدا النموذج اللي عم تقدمه القوات اللبنانية واللي عم حلفاء القوات اللبنانية اللي كان قائم على قاعدة غطي لي على فسادي غطي لي على سلاحك
1: حلفاء بدي أقبل فيه حلفاء حزب الله اللي هن التيار الوطني الحر نحن فتنا معهم بشراكة نحن غطينا سلاح حزب الله مقابل فساد ومقابل رئاسة جمهورية
8: أنتوا حلفائكم دكتورة أنتوا حلفائكم دكتورة منطق المحاصصة منطق المحاصصة
1: تفاهم اللي صار من 2006 مع الوصال ولا معين
8: 13 سنة وصلنا
1: هون
8: هاي دولة الطوائف المحاصصة لهون متوصل
1: هي هيدي دولتك بدك تحترمها بس مش معناتها بتضيع التاريخ
4: استاذ استاذ استاذ اقعد اقطع يا حبيب قلب
1: لا لا
4: طيب اعطيه الميكرو اعطيه الميكرو اعطيه الميكرو بلا
1: لا
4: خلص تعال اصعد لا لا خلص تكره مع
1: لا لا لا لا
4: بس بدك تروح
9: مساء الخير
1: لا لا خلص خلص الحديث
9: مساء الخير بليز ما راح احكي بالشريعه
1: خلص معلش خلص ما علي انا رديت انا رديت
9: اعطيني الصوت بليز اعطيني الصوت انا بدي احكي
4: لا ما بسمع
1: خلص
4: طول بالك
9: الصوت
1: مش الحال
4: اعطيني الصوت ما مشكلة
9: اعطينا الصوت بليز
1: لا
9: اعطيني انا مع احترامي للست غادة بدي احكي كلمتين
1: لا لا
9: الو حبيبي الك ساعة بتقرطنا خطابات بالوطنية الاستاذ بيقرطنا خطابات بالوطنية والاستاذ اللي قاعد ما بيننا كمان
4: بدك تستعمل تعبير لك شو رأيك بدك تستعمل تعبير بتليق بالبرنامج
9: اوكي تعبير بدنا نحكي بالتعبير المضبوط من تاريخ 43 لحد اليوم لك وين وصلونا الحكومات والرؤساء الفاشلين وصلونا لمجموعة ضيعة نموذجية خلصنا بقى كل قطعة سلاح خارج الدولة لازم تتسلم
4: ما هو هيك قال لك
9: كل قطعة لا انت عم تقرطنا خطابات وعم تحملنا نحن كقوات لبنانية مسؤولية
4: شكرا
9: خلصت بليز كل واحد يعرف اخطاءه
4: امرك يا استاذ شكرا الحمد لله انه اقل ضررا اسعد حمدان اخر مداخلة قبل
10: استاذ
4: مسعود الحجر لا محمد سرور بيقضي
10: لا استاذ مارسيل
4: تؤبر قلبي اعود
10: استاذ مارسيل
4: قلت اعود يعني اعود تفضل دكتور حسين لانه ما بدي اتدخل على البارت الاقتصادي
10: بالنسبة للاخ اللي تناولني انا ما بقبل فيك تنتقد موقفي بس ما بقبل هذا التعبير اللي عملته بقتب
4: انا اعتذرت عنه
10: وانا بتمنى عليك تعتذر
4: انا ما رح اعتذر انا اعتذرت عنه
1: انا بعتذر عنه
4: ارجوك خلص استاذ خلصنا فلنا ما قلنا لك ما بتستعملش هالتعبير بالاستوديو
1: لا لا دكتور
4: تفضل انا اعتذرت عنه دكتور
1: أرجوك. انا بعتذر
4: تفضل
10: لا
4: اوكي مع مين اسعد
11: انا
4: تفضل اسعد
11: مساء الخير
4: يلا
11: استاذ مارسيل انا بتمنى على الاستاذ نسيب حطيت انه يحترم عقولنا شوي صغيره لانه نحن كمان بنفكر وعندنا عقل
4: وهو بفكر كمان
11: صحيح
4: اوكي تفضل بسرعه بلا مقدمات
11: عم نطلب الاحترام نحن.
4: يلا
11: لانه اللي لهم لهم واللي لنا لنا ولهم هيدا شيء واضح
4: شربل شو عم يعمل لك قصيده زجل اقعد مزبوط اول شيء اقعد اقعد اقعد اقعد ناقصك كيس عرق وارجيله اقعد هيك علموك بالمؤسسه العسكريه تفضل
11: استاذ حطيت المفاوضات اللي عم بتصير بامريكا بين ايران وواشنطن أمريكا قتلت القائد الأكبر والمرجعية الدينية الكبرى عند الشيعة وقتلت قاسم سليماني وأنتوا عم تعملوا مفاوضات معه مباشرة هون في جيش اللبناني عم بيعمل مفاوضات مع الوفد الدبلوماسي بأمريكا بتضلكم تقولوا مفاوضات غير مباشرة لماذا؟ ليه؟ هيدي نقطة النقطة الثانية نحن عندنا مشكلة كتير كبيرة عندنا كذبة عايشينها كتير كبيرة وحضرتكم ما عم تعترفوا فيها يعني نحن بلشت الشعارات انه بدنا نصلي بالقدس انا اذا بيموت حدا من قريبيني بالمنطقه اللي انا ساكن فيها بقدرش اطلع ادفنه بضيعتي اوكي هيدي مش منتبهين لانتم عم تحطوا وديعه وانتم عم تحطوا وديعه لانه ما عم تقدروا تدفنوا موتاكم بضيعكم وتضلكم تقولوا القوه والقوه والقوه القوه جابت 100 ضيعه بالدمار بالارض رماد مش
4: معين. اوكي سؤال
11: اللي بدي اقوله هيدي القوه يا استاذ نسيب شو جابت على لبنان هلأ عندك كان إسرائيل عندنا كان احتلال صح؟ كان عندنا إسرائيل دولة محتلة هلأ صار عندنا دولتين محتلة الجنوب الدولة الإيرانية اللي عندها 50,000 مقاتل باعتراف قاسم قصير اللي هو قريب من حزب الله
4: كان بيقول على سبيل أوكي. المزح أوكي. روق
11: وعندنا الدولة اليهودية الإسرائيلية العدو الإسرائيلي صار في عندنا احتلالين نحن وين؟
4: شكرا أسعد جوابك بسرعة
10: سؤالك ما فهمتش سؤالك.
12: قال لك انه في دولتين، انتم ما كان في احتلال صار في احتلال ايراني واسرائيلي، امتى بتقدر تطلع تدفن موتك بمقابرهم مش كودائع؟
10: اول شيء لانه
12: بسرعه لا محمد
10: لانه بحترم
12: بقضيني جو الليلي
10: لانه بحترم عقلك رح جاوبك. اول شيء لازم تحترم التوصيفات، لما بتقول في دولتين بيحتلوا جنوب، في دولة احتلت ودمرت 60 قرية، وفي دولة متهمة ان احتلت
8: كانت عم ترش على ورود.
12: لا اسعد خلص خلص،
10: انت سألت وانا عم اجاوب.
12: اوكي تفضل.
10: وبالتالي ليس لها احتلال ولم تدمر ولم تقصف، وبالتالي المساواة بين ايران وبين اسرائيل في الجنوب على انهما دولتان محتلتان للجنوب هذا مخالف للقانون الدولي ولا توصيف القانون اللبناني. إيران حتى لو تدخلت حتى اللحظة هي استطاعت أن تؤمن مدخل إلى الموقع اللبناني إلى مفاوضات على مستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي لكي تعوض جزء من حالة الضعف اللي نعيشها كحكومة وكحالة حلو مقاومة.
12: حلو.
10: الأمر اللي أنا أدعو إليه وهذا الشيعة الآن الخطاب الشيعي، أولا المصالحة بين الحكومة والمقاومة لتجميع أوراق القوة الممكنة لحتى نحطها بالمفاوضات لتحرير جنوب وعدة عماره. الخطاب الآخر لإعادة فتح يعني كسر هالجدران الفاصلة بين الطوائف والأحزاب اللبنانية بحيث أن هذا التناحر يستفيد منه العدو الإسرائيلي واللي أثر على ما يسمى العيش المشترك والوحدة الوطنية، خاصة أن الشيعة بعد النزوح الآن يعيشوا في ندوب بجروح كبيرة، أن يتحول النازح الشيعي يتهم مباشرة الآن أنه هذا صار في اسمه شيعفوبيا داخل الوطن. الآن التعامل مع النازحين نواب، عندما كانوا الأخوة السوريين نازحين في نواب لبنانيين ضامنوا ودعموهم، هل من هؤلاء القوى السياسية الأخرى التي تعارض حزب الله هل زاروا شيء مركز نازحين؟ هل تقدموا بشيء للنازحين؟ لماذا يطلب من الشيعي أن يسكت ويغضم غيظه والتنمر عليه أنه إذا استأجر
12: في كرة مسيحية في نواب؟
10: لا لا لا حلك شغلة،
12: لا يعني لا لا لا لا لا ظلم يعني.
10: الشكر كل الطوائف التي استقبلت الشيعة النازحين، لكن ألم يكن هناك إغلاق ومنع والآخرية بحيث تبين ظهر النازح الشيعة أنه محاصر داخل الوطن؟ نحن عم نقول نحن كشيعة إذا سقطنا سقط الوطن، وإذا سقط أي مكون لبناني مسيحي أو سني
7: لا يسقط الشيعة.
10: لا لا لا
7: عن حزب الله.
10: لا لا
7: أنت أنت
10: الكل يتعامل
7: إذا سقط حزب الله لا لا
10: لا لا لا لا
7: أول شغلة الشيعة
10: الشيعة دكتورة غادة، المقاومة ضد إسرائيل أسسها الإمام الصادر قبل تأسيس المقاومة حزب الله، وبالتالي المقاومة هي ردة فعل فرضتها الوقائع والأحداث.
12: بس كان السيد موسى الصدر كان بده هذه المقاومة تتحول إلى مقاومة
7: أبداً.
12: عرفت شو هي؟
7: ابدا ما كان بده ابدا تتحول
10: الدكتوره غاده
12: مقاومه ايرانيه مولانا،
7: مقاومه
12: تو بسلاح.
7: كان بعدنا عم خبروا برات الهواء عن سمحت السيد محمد حسن فضل الله اللي كان عم بيقول انه كان حزب الله بده يخلي الشيعة كلهم ما يفكروا، بنجيب لهم افكار الجاهزه وعم يتداول هيدا الفيديو وين ما كان، بدهم انه الشيعه ما بقى يكونوا عم بيطالبوا بس انت
10: استاذ بالجامعه دكتوره غاده بتعرفي انه العقل الشيعي
7: لا يمكن لحد ان يحاصره
10: والعقل الشيعي والمفكرين الشيعه
7: بتعرفي
10: انه لا حدا يمكن.
12: شكرا رح تبقي معنا رح تبقي معنا بس بدي
7: لانه بدي اساله سؤال شو للمستقبل
12: دكتور هشام كمل ناطرك برا
7: بدكم تضلكم مكملين مثل ما عم بيقول وفيق صفا انه اذا ما فات هيدا الجيل على القدس الجيل الجاي بيجي بيصلي بالقدس
12: نسيب منه هيك ما بنقول له
7: بدنا نروح على مطرح نقعد سوا حتى نرجع
12: هو هي اللي قال لك اياه هلا
7: بس عم يقولوا بطريقه كل الوقت عم يستعمل كلمه مقاومه نحن خلصت من مفهوم
12: طيب
7: المقاومه
12: طيب اوكي
7: لانه لو هالمقاومه
12: المقاومه السابقه
10: لا لا لا
12: المقاومه السابقه فينا نعتبر التعبير
10: الدكتوره غاده لما نحن عم نطرح الحوار او كسر الجدران بين الطوائف يعني والاحزاب كيف بنكون عم نقول انه نحن ما بدنا نفرض راينا على الاخر
7: بتقلن لنواب حزب الله
12: هلا طلبت منك تبديع تعهد بدك تبديع تعهد
7: يخفف هالتفوق
12: شكرا غادة ايوب شكرا نسيب حتيت رح توقف مع بريك
10: الله يحفظك
4: دكتور حطيت انت هنا
7: حملته
4: شو حملتي طلب منك تمضي على وثيقه ما استرجيتي
10: بس نواب حزب الله حد منك على المقعد بمجلس النواب قولي لهم مباشره
7: بس انا على منبر عاشوراء عم بصرحوا بهيدا الشيء بمجلس النواب
10: حكيهم بعد عاشوراء
7: وقولي لهم ما فيهم يحكوا بفوقيه
10: حكيهم بعد عاشوراء
4: بمجلس النواب لا شو ما فيهم يحكوا بفوقيه افري وير فيهم يحكوا
7: ما فيهم يحكوا بهالفوقيه
4: بتخوفيهم انت يعني
7: بس فيهم
4: عم بتخوفيهم
7: بمجالس عاشوراء يشدوا عصا
4: دكتور غادة عم يعني
7: يطلعوا يقولوا لهم نحن اللي منقرر وما حدا
4: كان في كثير مداخلات الليله محمد سرور و شو بدك تقول له بنعتذر منك محمد لانه انت ولا مره بتخلص معك على السلامه او بيتفجر الاستوديو او بتطرقنا طرقه باصبعك او ما بعرف شو بتعمل او بيتهجر جنوب طيب احكي لهم هالكلمتين وخلصنا هشام بتعطيه من وقتك اوكي بسرعه محمد بس بلا صريخ
13: لا لا بلا صريخ بالاذن دغري بس تعليق على كلام الاستاذ ان شاء الله يكون كاتبه بالكتاب تبعه
4: انه
13: بسنه ال 54 كان جمال عبد الناصر هو اللي فتح الحرب بالجنوب بسنه ال 76 ياسر عرفات هو اللي منع الجيش اللبناني يفوت على الجنوب بدك تسال مين اللي جلب الحرب على اهل الجنوب وعلى شيعة الجنوب قبل ما تيجي تقلنا
4: انت الشيء عم تحكي هيك
13: طبعا يا حبيبي مين اللي حط صورة سعد حدد حط صورة السيد موسى الصدر ليفوت يخلصوا من الفصائل الفلسطينية المسيحي ولا من حركة امل خليه يكتب لنا اياه مش انا اللي حطيت الصورة مش انا اللي حطيت الصورة مش انا اللي رشيت رز في ناس رشت رز لحتى لا يخلصوا من الفصائل الفلسطينية هذا تاريخ مكتوب بال 54 هذا التاريخ مكتوب جمال عبد الناصر شو عمل بحوله وسلح بالميم وان ميمتوها البارود تتذكر مال يروح يحاربوا فلسطين
4: اوكي خلصت الدكه
13: ياسر عرفات نفس الشيء اليوم بس اخر كلمه اليوم استاذ مارسيل شكرا ايران وجدت على كل طريق المطار انا بدي اقول ايه بالفعل شكرا ايران على دمار جنوب شكرا ايران على تهجير مليون ونص شيعي شكرا ايران على شراكتك مع اسرائيل بقتل المدنيين والابرياء والاطفال بوضع السلاح داخل المنازل وبين بيوت المدنيين
4: شكرا محمد بريك ونتابع

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لوسان، سمعت عنا بهالكم يوم اللي قطعوا؟ غير المفاوضات وقصصها والسياسة، حقك تعرف إنه لوسيرن هي واحدة من أشهر المدن بسويسرا، على ضفاف بحيرة لوسيرن يلي اسمها مثل اسم هالمدينة، وبتحيط فيها جبال الألب الشهيرة. مشان هيك جمال الطبيعة لا يقاس، وكتار بيخبروا عن هالموضوع إلى أهمية هالمنطقة تاريخياً وثقافياً. عندها شوارع ومباني قديمة كتير، وكلها طبيعة وساحاتها كتير حلوة، وفي جسر خشبي مغطى بني بالقرن الرابع عشر، وهو يعد مركز ورمز كتير مهم لهالمدينة. وبلوسان كمان في مثل تمثال لأسد، وهو من أشهر المعالم فيها، تخليداً لذكرى الحرس السويسري يلي قتلوا بخلال الثورة الفرنسية. غير هول القصص، المهم كتير نعرف إنه لوسيرن كان عندها دور كتير مهم بالتاريخ السويسري، لأنه كانت من الكانتونات المؤثرة بالكونفدرالية السويسرية القديمة، وساهمت كتير بتطور البلاد. يعني إذا حابين تروحوا لهونيك ما تنسوا لوسيرن بسويسرا.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.
2: اسمحوا لي رحب إضافة إلى الدكتور غادة أيوب، الرئيس القسم الاقتصادي في صحيفة نداء الوطن، الأستاذ أنطوان فرح. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك رئيس جمعية الضرائب اللبنانية الدكتور هشام كمل. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك
2: دكتور موريس متى. أهلا وسهلا فيك عمود من عواميد هذا البرنامج. بدنا نكفي، كان عندك تعليق شيء على
4: كلام عفان ومزبط حاله؟
2: ما هو هلا نازل على مستر لبنان.
3: مستر لبنان بدي شوي طول، بس
2: لا ما خص طول، بدك تقبل انك تطلع طور سنو كمان.
3: لا بعد كثير.
2: دكتور غادة، شفتك تبعتي قبل ما انتقل دغري بلش مع دكتور هشام، شفتك تبعتي استاذ ابراهيم كنعان
4: شوي،
2: اول كنت حابه تعملي نقاش معه باي نقطه تحديدا؟
4: يلا بركي مرت الجاي بس تستضيف. بس
2: اذا عجبتك كانت الجولدن فيزا او الاقامه،
4: ما اسمها اقامه ضريبيه،
2: ما قلنا فسرها هو،
4: يعني فسرها.
2: بس ليش زعلان انطوان فرح؟ اعتبرتيه عم بيحكي بالمية على الموضوع، ما بدك اياها انت؟
4: امبارحه كان عم بصرح عن الاقامه الضريبيه. لا احنا بدنا نفسر انه اليوم عنوان هيدا المشروع القانون اللي اجى من الحكومه تحفيز الاستثمارات، هيك هن مسمينه. وبتحفيز الاستثمارات شو راحوا عملوا؟ فاتوا على قانون ضريبه الدخل وعدلوا فيه ماده بقلب هيدا القانون. او مادتين
2: للبنانيين ولا غير اللبنانيين؟
4: بس شو القصه؟ يعني اليوم نحن عندك نظام ضريبي اصلا بده اعاده نظر، وبدنا نرجع نحن نشوف، وفي ورشه طويله عريضه. اجوا خلوا ضريبه الباب الاول، ضريبه الباب الثاني، فاتوا على ضريبه الباب الثالث اللي هي لايرادات رؤوس الاموال، وعدلوا فيها. وشو خلقوا؟ نظام ضريبي خاص سموه.
2: اوكي.
4: وحطوا ثلاث شروط، لانه كلمته جذب الاستثمارات. انا من هون بلشت عم بنتقد، وقت بقول جذب الاستثمارات يعني معناتها بدك تجيب ناس يستثمروا بلبنان، وعلى اساسها يكون عم يستفيد لبنان. طلع معهم هن بهيدا القانون شو عم بيعملوا؟ بيجيبوا ناس بيعملوا إقامة ضريبية بلبنان، لكن هن بشو بيستفيدوا؟ من أنه يصيروا عندهم إعفاءات ضريبية على أموالهم اللي بالخارج اللي مش استثمروها بلبنان. شو قالوا لك؟ فتح حساب مصرفي $500,000، اثنين تملك عقار بلبنان $500,000، أو مرسومه بيطلع بعدين بحدد شو هن الاستثمارات شرط.
2: بس قال ابراهيم ب30 دولة بالعالم هيدا التحفيز.
4: لا بس بهيدا القانون هلا اذا بيصدر بالهيئة العامة مثل ما هو، الشرطين فقط اللي بيتطبقوا، اللي هي يا بتتملك عقار يا انت تحط تفتح حساب بالبنك وبس. وهيدا كله سوا بنرجع بننطر حتى بركي وزير المال بيرجع بيطلع شو هن الاستثمارات المنتجه بلبنان تنقدر نجيب اموال.
2: شو خص الاستثمارات؟ في هيئه تشجيع الاستثمارات
4: كان احرى عليهم بدل ما يعدلوا هيدا القانون يروحوا يعدلوا قانون ايضال اذا بدهم تشجيع الاستثمارات. لكن عندي بعد شغله تانية، اليوم هيدا سموه اقامه ضريبيه واقامه ذهبيه، هو شو عم نجي نقول؟ نرجع عم نجي نقول لهم للعالم تعوا اعملوا بلبنان اقامه ضريبيه وما تصرفوا ولا شيء وما تعملوا ولا شيء، لانه العقار اذا تملكته يا بتروح على مضاربه عقاريه وساعتها عنا مشكل، يا بتروح على قصه انك تحط مصاري بالبنك. وحتى نحن جربنا بلجنه المال والموازنه، ومشكور استاذ ابراهيم كنعان انه وافق على كل التعديلات اللي نحن طرحناهم، اللي هي ما كان في كانوا فتح حساب مصرفي. بتعرف يعني فتح حساب مصرفي؟
2: 50,000 دولار كرام.
4: لا يعني بتجيب انت كاش مصاري وبتحطهم وما حدا بيسالك مصدر الاموال من وين. نحن بدوله على اللائحه الرماديه عم تجي تقول له جيب مصاري ما بدي اعرف مصدرها. هيك كان القانون معمول.
2: بس
4: ما كان في ولا كلمه حتى انا وقتها طلبت بقلب الجلسه
2: انه نحن من البديهيات اليوم.
4: لا.
2: اذا بتفتح حساب رح يسالك البنك من وين مصدر اموال هذه الاموال. بديهيات.
4: تعرف انه من بديهيات النواب وقتها طرحت انه ما لازم يكون في حدا ملاحق من الخزانة الأمريكية أو بأي جهة دولية بتعترف فيها الدولة اللبنانية. قالوا لي ليه بدك تمنعيهم يشتروا عقارات؟ ليه بدك تمنعيهم إنه بس هو أوكي ما في يفتح حساب بالبنك بس بدك تمنعيهم يستثمروا بلبنان؟ شو معناتها؟ معناتها نحن رايحين على مطرح عم نجذب أي أموال وأي مصدر أموال.
2: بس بتوخزيني يعني ما بعرف شو رأي الدكتور هشام بس كمان التفسير خاطئ لمسألة سانكشنز. موضوع العقوبات يعني فيك تفشي خلقك قد ما بدك بالمعمول عليهم عقوبات وأنا معك بس كمان هي تفسير خاطئ لموضوع العقوبات. يعني العقوبات تطبق بأمريكا بحسابات بالعملة الأمريكية مظبوط دكتور هشام؟
3: مش
2: انه تجي تفسري له على ذوقك انه انت بدي ارتك حسابك هون ما بدي خليك تستملك.
4: بس انا ما عم بحكي, عن اللبنانيين فقط عن بحكي عن الاجانب اللي قد يكونون هن معاقبين دوليا لشبهات باموالهم ومصادرها. ونحن بلبنان بقلب القانون انا عم بحكي مثل ما هو مقدم. هو ما بيصلح لبلد تحت اللائحة الرمادية.
2: أسرتي له شهيته لإبراهيم كلعب بس مش هو إبراهيم هو
4: ياسين جاي بس بدي أعطيك حل إنه نحن بتكتل الجمهورية القوية أخذنا القرار بإنه نحن رح نتقدم باقتراح قانون عن إقامة ضريبية حقيقية مش مشوهة ولا غير إطارة.
2: مشكلكم مع وزرائكم بالحكومة اللي بصموا على الأميانة على مشروع تحول
4: في تضامن وزاري قد ما يعترضوا في تضامن وزاري بقلب الحكومة
2: اعترفوا بعورات وزرائكم. هشام جاوبني دكتور تعليقك على مش حابب تعترف انه وزراء غايبين على الوعي.
3: ليك اليوم ما في شك
2: او بعض
3: في قوانين ومشاريع قوانين مرق في
2: مشاريع ما عممت انا قلت كل واحد رح يعتبر حاله صح.
3: في مشاريع قوانين عم تمرق بالحكومه للاسف بالتراضي
2: شو
3: وللاسف بتوصل لمجلس النواب بدها اعاده نظر من الالف للياء. ولكن النقاط اللي أثرتها الدكتورة غادة فيها شوية بعض المغالطات
2: مبالغات أو مغالطات.
3: مغالطة.
2: ليش مهذب هالقد؟
3: لا لا لا أنا بروح مباشرة
2: ناقشة تفضل شو هن؟
3: يعني أنا
4: والدكتورة
2: كثير مهذب دبلوماسي وسني بيروتي حقيقي
3: كاتوليك
2: بدي كاتوليكي
3: دافع عن الكاتوليك هلا دافع عن الكاتوليكي
2: تفضل.
3: اليوم في المغالطات اللي اشارت لها مزبوط انه القانون ما اخذ بعين الاعتبار مصدر الاموال
2: أوكي.
3: واللي هو ما لازم ياخده لسبب لانه في قانون اسمه 44 اللي بمجبر
2: لاسراء غير المشروع وغيره
3: وتبييض
2: الاموال طبيعي
3: والتمويل
2: أوكي.
3: وبالتالي على البنوك كل الالتزام فيه. ونفس الشيء تاجر العقاري يعني حتى انه لو مرة أقول له الحساب تاعه وجابهم كاش
2: نقطة تانية
3: يوقف هيدا. هلأ اليوم القانون الضريبة الإقامة الذهبية شيء كتير منيح للبنان بس ولكن ما بيوقف على المشروع القانون لأنه هناك عدة عوامل.
2: هل طلبته الدكتورة؟
3: غير اللي طلبته بالصياغة القانونية هناك عدة عوامل يجب أن تتوفر. أولا
2: استقرار المالي والقضائي والتشريعي والمناخ الآمن
3: القطاع المصرفي.
2: إذا ما عندك قطاع مصرفي وين بدك تحط المصريات؟
3: إذا كرأس مالي بدي أجيب أرباحي اللي عم حققها برات لبنان وإجي أقعد 180 يوم لتصير عندي إقامة ضريبية لأدفع ضريبتي هون
2: يجي يقرطولي
3: على رؤوس الأموال 10% بدل ما أدفع 30-40% بلندن أو بغير دول. إذا بدي أجي ما عندي يكون أمان على أموالي شو بدي فيها؟ هيدي وحدة. اثنين بالمشروع اللي تقدم فيه كمان الأستاذ إبراهيم كنعان اللي فعلا من الأشخاص ولجنته من الأشخاص اللي بيدرسوا بطريقة
4: ما تقدم فيه أستاذ إبراهيم كنعان
3: درسوه كلجنة
4: هيدا مشروع الحكومة
3: اللي درسوه باللجنة وقرأوا تطلع فيه كفتين كفة إيجابية وكفة سلبية. طب كيف أنا بدي شجع على استقطاب استثمارات جديدة للحصول على إقامة ذهبية أو إقامة ضريبية
2: أوكي.
3: من ميلة تاني بيجي بقول بدي حط رسم سنوي 50,000 دولار على كل رأس
2: أستاذ أطوان على كل راس
3: ايه على كل فرق على كل راس بالعيلة
2: إيه كل
4: بس راس. انا سؤالي
2: خليه يحكي هالزلمة
4: لقيته جذب
2: لك هيدا مهذب رح قطعت فيه كثير ادب يا طوني ليلي رايحة فينا كلنا تفضل استاذ انطوان
3: خليني اقول
2: لك حق الكلام 30 ثانية قبل ما
5: اول شغلة هيدا المشروع اولا حسب النوايا اولا شو النية من هذا النية جذب اموال وجذب مستثمرين اصبح اولا النية كويسة هلا انطلق من عند وزارة المالية، وأنا بالحقيقة ما قريته بتفاصيله، يعني ما لي حق فوت بكل تفاصيله، لكن بالمبدأ عنوانه العريض هو جذب الاستثمارات وجذب الأموال، وهذا أمر جيد. يعني هذا
4: ما فيك تقرا العنوان، ما فيك تقرا العنوان.
5: أنا معك، أنا معك. طيب. أنتوا دوركم كنواب بالنتيجة إذا في
4: هو بالعنوان غشوكم. إذا
2: طيب أنت رح تقدموا اقتراح غشوكم.
6: أنا بتمنى فيني
4: أستقبل دكتور
6: مهندس. أنا بتمنى على النواب يقدموا اقتراح مش استقطاب الاستثمارات، حماية ما تبقى من الاستثمارات بالبلد.
4: أنا معه.
6: بتمنى يكون في اقتراح قانون عن جد فعليا لحماية ما تبقى من هذه الاستثمارات، إن كان بتعليق مهل أو يعني أوكي. بتمنى هذه المحفزات يلي فيها نقاش طويل يحصل عليها المستثمر المازال بعده بالبلد أوكي. بغض النظر عن أهمية هالنوع من المشاريع اللي بتناقش، ولكن البقي واللي صمد واللي تحمل فيني اعطيه محفزات. انا اليوم ما تاخذوا منا بس ما تعطونا بس ما تدفعونا.
4: استاذ مارسيل اللي عم يحكي كلام جوهري، القطاع الخاص بلبنان دفع وتحمل من 7 سنين لليوم، ما في بلد بالعالم بيقدر يتحمل من دون ما يعطيه حوافز، وبعده مكمل وبعدهم لليوم عم بيعلوا عليه كل الرسوم وبعدهم عم بيدفعوا ضرائب. بس بذات الوقت بدنا نفرق بين المقيم اللبناني اللي تحمل والمقيم اللبناني الجديد اللي ما تحمل شيء بس جاي اليوم على باب المستريح 500,000 دولار يجي يستفيد.
5: تعليق بسيط، ما نستخف بموضوع جذب الاستثمارات. اكيد
6: هاي نقطة أساسية يعني مهمة،
4: بس هيدا بس بس نقدم قانون ما رح تجي تقلنا هيدا هو القانون.
5: أنا معي ما قلت ما يعني التفاصيل ما عندي علم فيها، بس لكن المبدأ لازم نشتغل عليه. نحن عم نحضر الأرضية لازم تتحضر.
2: كيف لقيت الرسم اللي طلع اليوم بالجريدة الرسمية؟ يعني شو تداعيات؟
6: تخبزوا بالأفراح.
5: ليك هلا بالحقيقة أولا لأقول إنه كنت عم بحكي مع وزير المالية قبل ما أجي، لأنه حبيت استفهم عن هذه النقطة.
2: نعم.
5: في في في رأي، أولا في خلط بالأرقام يبدو، يعني
2: مش 380 مليون دولار مثل ما قريهم الأرقام قبل ما أسمع.
6: نعم. احنا عملنا استيميشن
2: قديش ما بدي تكذبوا بعضكم أنتم خبراء إم تي في ونداء الوطن.
5: أنا مش عم بتبنى شيء،
2: وأعطوني بالحياة.
5: أنا ما عم بتبنى شيء،
6: أنا عم بعمل استيميوليشن.
2: عملنا استيميوليشن أو سيميوليشن؟
6: عملنا سيميليشن.
5: انا رح انقل كلام وزير الماليه
6: دندلني بال
5: انا مش انا ما ما
2: ما يقول ياسين جابر لأنطوان فرح ونداء الوطن.
5: ما له نداء الوطن، هذا باتصال خاص انه بين 60 و70 مليون. هيدي
2: 60 70 مليون
5: هيدا
2: الرقم موريس. طلعت طرق بالرقم.
6: انا عمل لما عملنا تقدير
2: بتطلع 60 مليون، في فرق 300 مليون.
5: لا
2: هزبك وزير المال.
5: اسمح لي بس اسمح لي، انا بقول انا بالمنطق اقرب للرقم اكبر.
2: دون كذب عليك وزير المالية.
5: بس انا بقول اقرب للمنطق لانه
6: الاستيراد. لا استاذ مارسيل لحظه
2: يا خيي، بدي اعرف في 380 مليون دولار. طلعت حضرتك ياسين جابر قال لك 70 وحضرته بيقول لي 380، في فرق 300 مليون دولار.
5: بنقسمهم بالنص، بنقسمهم
2: بالنص. الكهرباء
6: ال 300,000 تبع البنزين فيهم، قولوا لنا قديش عملوا لهم فلوس؟
2: ايوه برافو.
6: واحد ال 3% تبع 2018 تبع الصناعيين فيهم، قولوا لنا قديش عملوا لهم فلوس؟ اذا انا ما عندنا الرقم.
2: نمرة
6: 2، نمرة 3، نحن عملنا بقى لنا على 380، نحن عملنا استيميشن معينه انطلاقا من حجم الاستيراد تبعنا. هلا مطلوب من وزاره المال، لو سمحت وزاره المال تعطينا جدول كيف مقسمتهم الواحد 3% وكل وحده قد ايه بتفوت لها، والمي بتكذب الغطاس.
2: ليك بس كوريغراف كمان
6: برقص.
2: بس انه لا طلعت ذبحتوا لياسين جابر.
6: لا
2: تفضل انت هشام مسؤول ضرائب وانكم، اشرح لي اذا انت عم تعمل لي هالعمليه الحسابيه بين توني فرح وبين موريس متى.
6: نحن متفقين دايما
2: يا خيي. جوابك
7: صحيحين. اللي قال الوزير الماليه فعلا هو لانه ما بحقق اكثر من 20 مليون كان بالموازنه السابقه، هذا تعدل المرسوم حاليا الجمعه الماضيه، رح يحقق ضعف 3 أضعاف ال 20 مليون، توصل ل 60 ل 80 مليون. هلا اللي عم بيحكي فيه استاذ موريس 380 مليون، هال 60 مليون اللي حيدفعهم المصنع الصناعي والتاجر حيضربهم مع المارك اب تبعه، حيعمل تضخم 380
2: مليون. لا مش هيك رقمه.
5: لا
2: رقم انطلق موريس. لحظه انطلق موريس من رقم 20 مليار دولار استيراد. يعني انت عم تبعت لبرا 20 مليار دولار. بلا هيك بلش.
6: نحن عم
2: نستورد.
5: ما بتشمل
2: سيموليشن.
5: لا بتشمل كل الاستيراد.
2: ما هو هيك بلش.
6: لا بس هو مقاربة كفلية.
7: هيدي كلفة ضريبة تدفع على الاستهلاك للمنتجات اللي يعني
2: غير كمالية
7: رواسب تبعية الصناعة. بس خلينا نتفق هي ضريبة.
6: انا معك تعددت الاسباب والموت واحد.
7: الموت واحد
6: يفوتوا لي 20 مليون بدي اعرف وين بدهم يروحوا.
7: بس نحن مع الاستاذ موريس اليوم.
6: انا بعد على مقاربه
7: شفافيه بعرض الارقام من وزاره
6: الماليه لانه صارت الرقم وجهه نظر للاسف.
7: هيدي شغله كثير اساسيه.
2: جوابك دكتور غادة لانه هذا موضوع دقيق.
4: اشكال عنا على طول مع يعني مع احترامي للوزير ياسين جابر ما في ارقام ما في دراسات ما في ولا مره مشروع او قانون بيجي على لجنه المال والموازنه بيكون في دراسات او بيكون في ارقام او انه شو نحن اللي بنحققه او شو الاثر له. وبالتالي كل اللي عم يحكوه الاساتذه هو التوقيت الغلط. يعني اليوم نحن الاسئله اللي عم نطرحها ان كان المشروع قانون الاقامه الضريبيه او اليوم هيدول الزيادات على الاسعار، كل هيدا التضخم اللي رح يؤدي لزياده اسعار بيجي بيطلع بنقول رح نعطيهم 6 معاشات للموظفين ورح نعمل لهم، بس عم ننسى انه نحن كل ما عم نعطيهم عم ناخذ دوبل عنهم منهم للعالم. فاذا هون السؤال وين السياسه الماليه؟ وين السياسه الاقتصاديه؟ وين السياسه كلها سوا لهالحكومه اللي وعدتنا باصلاحات؟ ايه اليوم مطلوب من المعالي الوزير ياسين جابر انه كل ما بده يطرح رسوم اضافيه لانه بحاجه ولانه ماليه الدوله واقعه بعجز طويل عريض، بس بده كمان يفكر انه اليوم عم بياخذ من مال بس عم بزت الوقت عم
2: هون هالضغوط الضريبيه دكتور
7: جاي. هيدي النقطه الاساسيه. اليوم نحن بالازمه اللي مرق فيها العدوان الاسرائيلي على لبنان كل الدول شو بتعمل؟ بتجي بتدعم مؤسساتها، بتدعم القطاع الخاص، بتدعم شعبها ليقدر يصمد. نحن للاسف عم نختار التوقيت، مرقت 300 ألف ليره تبعيت البنزين، اجت الحرب من هون، بدل ما نوقفها ضلينا ماشيين فيها، مع العلم ما بنيها للموظفين اللي طلعوا.
4: نسيت نسيوا اللبنانيه انه بعد في هلا هن شو رابطين المعاشات؟ رابطين بضريبه ب1% تفي
7: اه اتحصلنا
4: نحن هلا حنزيد وحط تفي اه هلا بعد
7: حصلنا 300 ألف
2: حصلنا سألتك هل رح تزيد تفي اه لتصير
7: 11 لا بدها قانون ما بيقدروا
4: يشيلوا. ايه بس نحن رايحين على جلسه هيئه عامه.
7: واضح بس مانا مطروحه وبدها تروح
4: على طرحها. لا طرحها معالي الوزير ياسين
7: اليوم الكتل النيابيه
2: كلها ضد الموازنه كان عليها.
7: لا
2: الكتل النيابيه كلها ضدها.
4: لا لحظه بس تعرف شو قالوا هن بقرار مجلس الوزراء شو عملوا؟ قالوا تنقدر نعطي زوده 6 معاشات للموظفين بدنا ربطوها لازم هلا يطلعوا قرار 300,000 بلس 1% ما بنقدر نعطيكم غير لنروح على مجلس النواب نعطيكم 1%.
7: حصلوا 300,000 وما عطوهم، هيدا اللي عم اقول لك.
4: وين راحوا ما حدا بيعرف؟
7: حصلوا 300,000 ما انعطت لموظفين القطاع العام، انفرض رسوم بدل ما بكل الدول، يعني ناخذ هيك الدول الجوار صرفوا 3 مليار درهم ليدعموا القطاعات انه يهدوا الاقتصاد، يعني مليار دولار زتوه بهالعشر ايام
6: اللي نحن عم نقول ما تعطوا بس ما تاخذوا.
7: صرنا بالحرب صرنا 3 أشهر، الدوله اللبنانيه الحد الادنى انه بس تعفي العالم اما من الغرامات اللي عم تلحقهم عليها، ما بدي اقول لك تعفيهم من الضرائب، تعفيهم من الغرامات اللي عم تلحقهم عليها، تعفيهم من رسوم البلديه او الاملاك المبنيه اللي عم تلحقهم عليها، تعفيهم من اشتراكات الضمان وغراماتها تاجيل دفع، انه حد ادنى انه نحن نيجي نقدم لهم هيك
2: تقدر الحكومه.
7: عفوا لا اقول لك ليش؟ لانه اليوم اي مؤسسه ما قدرانه تروح على بنك تقول له اعطيني مصاري، مصرياتها اوريدي ارطي لهم اياهم، فبالتالي إذا بده يدفعوا للضمان أو للضريبة ولا يدفعوا للموظف يحافظوا عليه ليقدر يكمل لمرته وولاده أكلهم وشربهم، وبنفس الوقت تضل البرمة الاقتصادية شوي مهدية بالبلد، لأنه إذا الموظف دشرته على البيت نسبة البطالة اللي نحن اليوم 40% حتصير 60%.
2: دكتور غادة هون بدي أرجع أسألك نفس السؤال مع أستاذ أنطوان قبل ما فوت على موضوع صندوق النقد، نون أو مشروع تعليق المهل وين صار؟
4: لازم بجلسة الهيئة العامة. بس أنا عندي كمان صرخة من كل أصحاب المطاعم واللي استثمروا اليوم. أستاذ مارسيل
2: سمعنا نقيب توني الرامي اليوم
4: اللي عم بيطالبوا كمان وجهولي لإلي، عم بيطالبوا بأنه طيب نحن اللي إجا عمل استثمار على أساس على 5 سنين وعمل عقد أجار واللي هو وقف البلد وقف الشغل، ليش ما ممدد له على القليله؟ بدهم يدفعوا، مش ما بدهم يدفعوا اجارات بس ممدد
2: لهم او بتعطيه بيريود دو جراس
4: يعني ممدد لهم هالعقود تيرجعوا يقدروا يحصلوا ارباحهم، لانه هن
2: يعني مثل ما شفنا بسوليدير، بعتقد سوليدير عملت اعفاءات لاصحاب المحلات التجاريه حوالي بعتقد 3 أشهر او شهرين، بينما في بعض اصحاب الابنيه الجشعين بمنطقه سوليدير
6: عطيوا ايام.
2: بدك اسمائهم؟
6: لا بقول عطيوا ايام
2: عطيوا ايام وحتى ما عطيوا ايام انه نحن
4: طالبة انه نمد عقد الاجار.
7: عندك المولات كبيرة سوليدار وغير سوليدار بدها كلها اعادة، يعني اللي احنا الهيئات الاقتصادية قدمت ورقة طويلة عريضة.
2: لا سوليدار عطيو مهل
7: بعد
2: بينما بعض اصحاب الامريكا الخاصة.
6: اذا خيروا المؤسسة اليوم تدفع للدولة او تدفع معاش للموظف، شو لازم ندفع؟
7: لازم ندفع معاش للموظف.
6: خلصت هون.
7: مش واضحة.
6: لازم المؤسسات القطاع الخاص اليوم الهيئات الاقتصادية اليوم يكون قرار واضح. نحن منا مسؤولين اليوم العجز الموجود بالدولة. معلي بس استاذ مارسيل جملة. العجز الموجود بالدولة ما بيتحملوه اليوم الموظفين، تراكم الديون ما بيتحملوه، الحرب ما بيتحملوها الموظفين، كلفة إعادة الأعمار ما بيتحملها الموظف. اليوم الموظف حقه ياخد راتبه قبل ما ندفع رسم وضريبة ونغطي عجزنا.
2: بهالوقت وزارة نحن في حكومة بدها تقلع، في بلد بده يكفي عم بقول لك. اليوم في دراسة حتى وزارة المال لاحقة مع الضمان الاجتماعي بعض الشركات وبعض المؤسسات فيهم يكفوا. استاذ أنطوان هودي
5: كنت عم تسألني إذا الحكومة قادرة تعمل.
2: نعم تفضل.
5: خليني أقول إنه يعني المشكلة بهذا الموضوع إنه إذا ما عملت هذا الإجراء رح ترجع تدفع حقها كمان الحكومة. يعني صحيح الحكومة وضع المالي صعب والخزينة وضع صعب، ومثل ما قالت الدكتورة غادة يعني في قصة عجز. هلأ ما بعرف إذا 26 رح يخلصوه من دون عجز، عم بيحاولوا عم يشتغلوا على هذا الموضوع. بس قصة إنك ترجع هلأ تضغط على المؤسسات بتضرب اجتماعيا واقتصاديا الوضع وبيرجع بينعكس على الخزينة. يعني اللي بدك تاخده اليوم وبدك تتسرع لتاخده بترجع تاني يوم تخسره، وبالآخر بيخسر الاقتصاد وبتخسر الخزينة. لذلك هي فيها تضحية، بس هي تضحية مطلوبة هلأ لأنها بتضل أوفر من أنها هي تعمل تضرب الاقتصاد.
7: تأكيداً للي عم تحكيه، وزير المالية على هذا البلاتو السنة الماضية إجا قال أنا محقق 1,300,000,000 وفر بدي حطهم على جنب، هذه بسنة 2025.
2: نعم
7: مزبوط ولا دكتورة غدا؟ قال بدي حطهم وفر للظروف الطارئة التي ستأتي على لبنان. نحن مثل ما صار بال24 شحدنا، بال25 الحمد لله عملنا وفر. اليوم هيدا 1,300,000 مش لنقدر نقول بدنا نحطه لنشوف شو بعد يجي طريق. بتصور يعني أكثر من اللي عم بصير مش عم يعني الله يستر العالم وين رايحين. مشان هيك عم بقول لك ما مطلوب من الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية غير ثلاث شغلات. الشغلة الأولى تهدي القطاع الخاص والمؤسسات العاملة لتحافظ على إدارات القطاع العام من خلال مش وزير المالية لوحده، لأنه ما بينفع وزير المالية أنه يشتغل لوحده، بده يشتغل وزير المالية ووزير الصناعة ووزير العمل، لأنه هول معنيين ووزير الاقتصاد بكل المؤسسات الإنتاجية. ويجب أنه يقعدوا هول الأربعة ضمن لجنة مع الهيئات الاقتصادية ليوصلوا لحلول تتأجل مش

0: مصانع عم بتفلي.
1: عم نحكي قطاع خاص ومعه حق وموظفين.
2: ماذا عن القطاع العام؟
1: بس القطاع العام
0: لا هون انتبهي
2: بحوالي شرب العمار.
1: القطاع العام
0: انا انتبهي اول شغله قلتها حقوق القطاع العام اساسيه، بس اذا ما حافظت على القطاع الخاص اللي عم يمد الخزينه القطاع العام حيتدهور.
3: حقوق القطاع العام من وضع الاقتصاد، ما فيك تعطي حقوق من الاقتصاد. يعني
0: انا ما عم بقول لك
3: تبني اقتصاد لتقدر تعطيه،
0: مشان هيك قال لك
1: بدي ضربت هيدا ضربت هيدا. عم يخنقوا القطاع الخاص، عم يقصد القطاع الخاص،
3: وبالتالي عم يضرب الاقتصاد. ما بيقطع عم يضرب
0: القطاع العام.
2: طب انتم موجودين بهالحكومه دكتور غاده، ما هو القرارات عم يطلعوا من قلب هالحكومه.
1: عندك عندك وزير الماليه وزير ملك بيسيطر على القرارات.
2: معتر الله يسعد الوزير المال، بده يداري صندوق النقد، وبده يداري التوازنات بالحكومه، بده يغطي يعني عن حركه امل وحزب الله.
1: وبعدين بس ما بدهم يغيروا، بدهم يغيروا الوزير فادي مكي.
2: بعدين انتم كنتوا بدكم اياه، هلا صرتي ضدته؟
1: لا انا اول حدا قلت مش بالشخصي، بس لكن بس
0: لا بس هيك خلينا نحكيها كمان الامور بعداله. يعني اليوم وزير المال ماسك، بالعكس اللي عمله من تحسينات بوزارة المالية والإدارات التابعة لها بالضوابط الجمركية، بالعكس لم يتجرأ أي وزير.
1: في جزء كبير لوزير الأشغال معه
0: 100%،
1: في جزء كبير لقرار الدولة معه.
0: أنا عم
1: بنكر
0: أعمال الوزراء كلها، بس
4: هول الأمر ما بيلغوا هوليك.
1: لأنه أنا بحييه لوزير، أنا بحييه لوزير كثير.
2: بلا ما تعبتوا بيد وجه، هلا بتحيوا بتحيوا خلصنا. مش مش الحال، قولوا القشة بتبهيا. أنت اسمك غادة أيوب، بخافوا منهم كلهم.
1: توني بعد الضريبية
3: فرح، خلينا نعمل شخص ليبرالي. ياسين جابر شخص ليبرالي،
0: خلينا نعمل قانون.
2: مش الحال، عملوا المبخرة والبويا. يلا يلا دكتور
0: أبو فرع،
2: قبل ما أخذ مداخلات يعني عند الأستاذ حجل باختصار
1: شديد. لازم نعمل وزير اقتصاد.
2: مين؟
0: انا غير وزاره الماليه ما بقى
2: بدك ما بقى بدك عامر لبسات.
0: هلا انت شو عم بتعلقيني معهم؟
2: او لحظه ابنا لواد بده يشتغلوا على تطير الحكومه، انتبه.
1: لا لا, لا ابدا.
2: وليش عم تزتي حقائب وزاريه
1: ابدا الليلة. بالمستقبل
2: اوكي توني بسرعه
3: قلي شو
2: عشو رايح الموضوع مع صندوق النقد؟ يعني في كباش كبير صديقه كريم سعيد عامل مشكل بالنسبه لصلاحيات المصرف المركزي واستقلاليه المصرف المركزي، قديش بيقدر يصمد بمعركته ضد صندوق النقد، ايه او لا؟
3: ليك بالحقيقه هلا اولا سمعت هلا انا الاستاذ ابراهيم عندك انه اجى جواب صندوق النقد، انا كان عندي بعد خبر انه بعد ما وصل.
2: ما انت اعطيتني اياه الخبر.
3: ولانه
2: ما انت اعطيتني اياه الخبر.
3: وقالوا هن انه
1: ابراهيم برق
3: له اياه. وقالوا بالصندوق انه حتى بالاول ما كان بدهم يجاوبوا، يعني اعتبروا انه الموضوع ما بيهمهم، بعدين هلا استغربت انه اجى جواب واجى سلبي. بس يعني خليني اسمح لنفسي كمان اقول انه من كلام وزير الماليه بهالمحادثه اللي صارت هلا يبدو انه بيعتبر انه بدهم يمشوا فيها.
2: مين بده يمشي؟
3: الحكومه مع المجلس النيابي.
2: يعني
3: قال ايحاء هيك وما قال هيك
2: انه انه انه المجلس انه تعملوا ابطال رح تمشوا مثل السيسان.
3: لا لا هو عم بيقول بالعكس. انا هذا هدف مفزعني.
2: حلو لبنان، حلو كرامة
3: اللبنانيين. انا مفزعني العكس مني عم بيقولوا انه لعند صندوق النقد.
2: شو بيعمل صديقك كريم سعيد اللي عامل معركه استقلاليه البنك المركزي؟
3: ما هي عم بقول لك اياها، عم بقول لك رح يمشوا مثل ما هن اتفق وزاره الماليه مع
2: رغم رغم
3: هيدا اللي فهمته.
2: على قد اسيد قرارهم يا زلمه؟
3: ما بعرف، هيدا اللي فهمته انا، هيدا اللي فهمته انه هلا
4: هيدي نقطه تسجل.
2: شرب العمار بسرعه قبل ما
3: اطلع انا رايك يمشوا. انا هيدا اللي عرفته
0: بعد ست سنين.
3: هيدا اللي عرفته
2: بعد ست سنين من الطوبوز عم بقول لك قدام صندوق النقد.
4: شو
0: انا ما قلت هيك، انا قلت بعد ست سنين من الانبطاح قدام صندوق.
2: طيب شو الفرق بين الانبطاح والشيء الثاني؟
0: لا لا ليك هلا في عنا
2: خلص بلا بقى بعد ما صرش
5: عم بنصور. مرسال بنصور لضيوفك.
2: هيك قررت انت. شو هالعسكري اللي بتجتاح البلاتو؟
5: الله يخليك يا استاذ.
2: تفضل بسرعه.
5: عسكري اخدين 4 دولار وهلا ضريبه مشان يعطوه 40 دولار لهم 6 اشهر مخبيها ياسين جابر بوزاره الماليه، عملها لوزاره الماليه ملك خاص لك معه شيلها، وكل ما توقف لا تعبي بنزين يا استاذ مارسيل بتقول ها شرب العمار عم ياخذ مني 4 دولار، لا لحديت هلا ما اخذنا شيء، وكان وعدنا شي كبارة هيديك السنه.
2: منو؟
5: شو اسمه الدكتور سعيد؟ دكتور تعول اتحاد العمال العام.
2: بشارة اسمر.
5: دكتور بشارة اسمر كان وعدها بشو؟ بالمدارس 100%.
2: جبارة.
5: شو طلع؟ شي جبارة ما عمل لي فيها شي جبارة.
2: اوكي.
5: شو طلع؟ اخذنا هيديك السنة 45% ولحد الان بعد ما
2: اخذنا شكرا.
5: لا لحظة لحظة بس بدي احكي عن صندوق النقد دقيقة. بيتعامل موظفين صندوق النقد يا استاذ مع بعض النواب وبعض الوزراء على طريقة ابو جمال، هيدي هي الحقيقة. يعني بيقول له ماشي بده يمشي، وقف بده يوقف، هيدي هي الحياة. وشكرا.
2: غادة معه حق. ايه؟ معه حق سربة للأسف.
1: بشو؟
2: إنه الشباب على طريقة أبو جمال صندوق النقد بيشتغل مع النواب
3: طريقة فوقية.
1: اللي كان عم بيقوله بتعرف ما كمل فكرته اليوم وعم يتهمنا لقلنا، بس فكرته عم ينتهم بس أستاذ إبراهيم كنعان. الفكرة هي إنه اليوم وقتها إجا هيدا الاقتراح أو مشروع القانون لعنا على المجلس، نحن قرارنا ما بعرف ليش قرر بالنسبة لإعادة هيكلة المصارف، هيدي ثالث مرة يمكن عم يجي لعنا. البروبلم مع صندوق النقد إنه نحن أكيد بحاجة لهالبصمة تبعهم، وأكيد نعم. بدنا
2: هيدا. بس هن عارفين قيمتهم،
1: بس هن عارفين كمان بذات الوقت إنه اليوم ما بقى فيهم يجوا يعملوا النواب بطريقة إنه مثل هن بيعرفوا مصلحة الاثنين ونحن ما بنعرف هيدا.
2: بس ثبتوا حالكم كثير كنواب.
1: لا لا،
2: تعديلات على السرية المصرفية عملت ثلاث مرات.
1: إيه بس
2: ولك أنا محلكم برفض اجتمع كمجلس نواب لناقش قانون أقر بالمجلس السوري. بتبزوا عليهم دكتور، عيب يعني. هيدا في قلة احترام لمجلس نواب.
1: تفضل استاذ مرسل.
2: او انتوا اسياد قراركم دكتورة غادة، وبتقولوا لهم لهون مجموعة الصبيان تبع صندوق النقد انه نحن ما رح نشتغل على قانون ثلاث مرات وتزتوه بوجنا.
1: هيدي كانت
2: او انتم مش نواب. شرب ابو جوز
3: استاذ مرسل خذ من التعهد انه رح تمضي هذا الموضوع اذا مش شوفي.
1: استاذ جورج عدوان نزل على جلسه
2: الله يساعد استاذ جورج عدوان،
1: سجل مداخلته للتاريخ بقلب هيدا المحضر وقال كل هيدا الضرر التشريعي اللي عم بيصير وكيف عم بيتحول الامور. وبذات الوقت بعد سبع سنين الاي ام اف باجتماعه مع استاذ جورج عدوان قرر انه كان معكم حق يا استاذ جورج عدوان ويا تكتل الجمهوريه القويه بانه نحن كان لازم نبلش بالاودت على لنحدد المسؤوليات على المصارف.
2: وين بقرشها هي يا دكتور؟
6: كنتم مع
7: برنامج صار الوقت.
6: صار الوقت
7: عبر إذاعة لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 12:45 في لبنان الحر، نقدم لكم موجزا أو العرض الأخير للأخبار.

0: لا تزال جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن مستمرة، وقد تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عند 11 بتوقيت لبنان، إلا أن المعلومات تؤكد أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني سيوقعان اليوم على إعلان نوايا، وسط معلومات أفادت بأن ضغوط الوزير ماركو روبيو على إسرائيل ولبنان أفضت للتوافق على إعلان نوايا. وكان أفيد أنه من المتوقع يوقع عند 11 إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وفيما ركزت المفاوضات على آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها خلال الحرب الأخيرة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلا أن هذه الآلية لا تزال تصطدم بخلافات جوارية، إذ تتمسك إسرائيل بربط أي انسحاب بإجراءات أمنية تمنع عودة نشاط حزب الله في تلك المناطق، فيما يطالب الجانب اللبناني بانسحاب واضح وفق جدول زمني محدد من دون ربطه بشروط إضافية. وفي السياق، نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، مؤكدا تمسك حكومته بالإبقاء على وجود عسكري في أجزاء من المنطقة الحدودية. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، مشددا على أن بلاده لا تزال أمامها مهام يجب تنفيذها في مواجهة إيران وحزب الله وحركة حماس. وقال نتنياهو أن حكومته أصدرت أوامر للجيش بالقيام بكل ما يلزم لحماية سكان شمال إسرائيل. مصادر من الرئاسة اللبنانية أكدت لقناة الحدث ألا تقدم في المفاوضات مع إسرائيل، وهناك تراجعا في موقف إسرائيل بشأن المناطق النموذجية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بنص إطار العمل المقترح من الجانب الأمريكي. وقالت مصادر الرئاسة اللبنانية الرئيس جوزيف عون وجه الوفد المفاوض بعدم التنازل عن الانسحاب الإسرائيلي والالتزام باستعادة كافة الأراضي اللبنانية. مصدر أمريكي كشف لقناة العربية أن اجتماع لبنان وإسرائيل كان وصل إلى طريق مسدود بسبب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. وأكد المصدر الأمريكي أن الجانب اللبناني يطالب بجدول زمني واضح للانسحاب. وهيئة البث الإسرائيلية كشفت أن إسرائيل أبلغت لبنان اكتمال إنشاء الشريط الأمني في جنوب لبنان. ونقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أنه حان الوقت للانتقال إلى خطوات سياسية في لبنان، والجيش اللبناني يجب أن يمنع عودة حزب الله إلى المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. وفي السياق، أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تنسحب من جنوب لبنان ما استمر تهديد حزب الله. كما قال وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين أن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني حتى لو طلب منا ذلك دونالد ترامب أو أي مسؤول أمريكي آخر. في سياق آخر، نفى مسؤولون لبنانيون وإسرائيليون صحة التقارير التي تحدثت عن انسحاب من جنوب لبنان، بعدما أشار مسؤول أمريكي إلى أن إسرائيل سحبت جزء من قواتها من المنطقة العازلة فيما وصفه ببادرة حسن نية. في الضفة المعادية، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قعاني قوله لإسرائيل: عليكم إخلاء لبنان بالكامل، إذا لم تتراجعوا طواعي اليوم فستطردون غدا مذلين وخاسرين لا محالة. وسط هذه الأجواء، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن إيطاليا وفرنسا اتفقتا على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بنهاية العام. وقالت ميلوني في تصريح من منتجع فرنسي عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجانبين بحثا أيضا إمكانية عقد مؤتمر دولي مخصص لدعم لبنان ومواكبة المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. في الغضون، أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الذي عقد في المنامة على الالتزام بسيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، مرحبا بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومشددا على ضرورة الحفاظ على مسارها وعدم ربطها بأي نزاعات إقليمية أخرى. كما أكد أن السيادة الكاملة للدولة اللبنانية لا يمكن أن تتحقق مع استمرار وجود جماعات غير حكومية تمتلك قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة، داعيا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات وحصر السلاح بيد الدولة، مع مواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز قدراتها. البيان الخليجي شدد على ضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي، مؤكدا أن أي استثمار أو نشاط تجاري مع طهران سيظل مشروطا بالتزامها بمذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي، كما اعتبر أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب التصدي لتهديدات إيران بما في ذلك برنامجها الصاروخي والطائرات المسيرة ودعم الجماعات المسلحة الحليفة. وفي تطورات الإقليم أيضا أعلنت إيران أنها لن تضمن سلامة السفن التي تبحر خارج المسارات المحددة من قبلها، وكان أفاد مسؤولان أمريكيان لرويترز بأن إيران أطلقت النار على سفينة الشحن التي أعلنت تعرضها لهجوم في مضيق هرمز. وبالعودة إلى داخل اللبناني، نشر في الجريدة الرسمية أمس مرسوم يعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات، وسيتم زيادة رسوم بين 1-3% على كل ما يستورده لبنان. وقال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مروان شماس للبنان الحر:
1: امبارح المساء عرفنا بهذا القرار وعملنا الاتصالات، وإدارة الجمارك بلغتنا أنه بده يطلع صباح اليوم، وبدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا امبارحة ضريبة جديدة يلي هي 2% على المحروقات زائد TVA، وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27800 ليرة، على 92 28800 ليرة، وعلى الديزل على المازوت 30000 ليرة. هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان، وهي أكيد نتيجته صعبة على المواطن لأنه عم بينزل ضرائب غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات، بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هلأ المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات، ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور أنه ناخد ضريبة وما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.
0: في الأثناء، حذر صندوق النقد الدولي من التدهور المتواصل في الوضع الاقتصادي اللبناني، وأشار إلى أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أنه يجري مشاورات ومباحثات مستمرة مع السلطات اللبنانية بشأن مجموعة من التدابير الأساسية الهادفة إلى إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها. تربويا، وبعد مخاض طويل وافق مجلس الوزراء على إلغاء الامتحانات الرسمية، وأعلنت وزيرة التربية ريما كرامي شروط النجاح تاركة مجالا لمن يريد الاستحصال على الشهادة الرسمية.
2: إعفاء التلامذة في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بكل فروعها للعام 2025-2026. ثانيا، منح إفادة نجاح للعام 2025-2026 للتلامذة المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية بناء على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحا بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1-3-2026. ثالثا، إجراء دورة خاصة استثنائية لمرة واحدة لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية ابتداء من 21/7/2026 بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية: أولا، المرشحين للطلبات الحرة. ثانيا، المرشحين الراسبين في ثانوياتهم ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى 1/3/2026. التلامذة الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على الشهادة الرسمية مع علامات كشرط الحصول على قبول أو منحة جامعية للدراسة في لبنان أو في الخارج أو للتقدم لعمل أو مركز يلزم إبراز الشهادة الرسمية مع علاماتها.
0: أعلنت المديرية العامة للأمن العام بأنه اعتبارا من تاريخه سيصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من النموذج 2003 غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة RL عند دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية. ويأتي هذا الإجراء في ضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي وعدم قبول الكثير من الدول لهذه الجوازات لإنجاز إجراءات الدخول أو العبور سجاما مع المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: على خط الزلازل الإقليمية، من الحرب إلى الأسواق، أين يقف الاقتصاد اللبناني اليوم؟ مع عميد كلية الإدارة والتأمين في الجامعة اللبنانية الألمانية الدكتور جابي بجيني.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.
2: خير لكل متابعي إذاعة لبنان الحر في كواليس الاقتصاد. سؤال أساسي بدي أطرح اليوم إضافة إلى أسئلة كثيرة، هل تحول لبنان لبلد بس للأغنياء والمغتربين وذوي الدخل المحدود أو الفقراء ما لهم مطرح بهالبلد؟ أسئلة كثيرة والجواب على هذا السؤال ومين أكتر شيء عم يسرق جيبة المواطن اليوم، مع الدكتور جابي بجاني عميد كلية الإدارة والتأمين بالجامعة اللبنانية الألمانية LGU. صباح الخير.
3: صباح.
2: أهلا وسهلا فيك. سؤال كتير أساسي بلشنا نحس فيه كلبنانيين، حسينا لبنان بطل لقلنا، نحنا اللي دخلنا محدود، نحنا يمكن اللي نوعا ما فينا نقول صرنا تحت خط الفقر بطريقة مقنعة. هل لبنان تحول لبلد بس المغترب اللي بيحول والأثرياء؟
3: للأسف هذا الواقع هيك بيقول. ليش؟ لأنه المداخيل الأساسية تبع الشعب اللبناني أو الأشخاص اللي بيشتغلوا بلبنان وبينشوا بلبنان صارت مشي، صارت أقل بكتير من ما كانت سابقا، صارت أقل من المستوى العالمي أو الأفرج العالمية الموجودة. يعني اليوم لما نطلع لحنا أنه الناتج القومي بلبنان نزل بشكل كتير كبير، يعني مثلا من 6-7 سنين ب 2019 بدايات الأزمة كنا بنحكي ب 52 مليار دولار، هلأ عم نحكي ب 20 أو 18 أو 22 ماكسيموم إذا متفائلين. فإذا بنقسمها على عدد الموجودين على بلبنان اللي هني حوالي 6 مليون ونص أو 7 مليون شخص، بيطلع ماشي بالشهر، يعني بيطلع معاش الشخص 200-250 دولار 300 دولار بالإنسان اللي بيشتغل اللي بينتج بلبنان شهريا. وهيدي الشغلة ما بتعمل شيء. يعني اليوم إذا بدك تفوتي تعمل الأشياء الأساسية، المطاعم، الخدمات العامة، الأشياء الاشتراكات، الموتور، التليفونات، الانترنت، كلها سوا هيدي. صار إذا واحد بيطلع بهالمبلغ هيدا ماشي ما بيقدر يعيش، يعني بيحس حاله بخنوق. مشان هيك للأسف والكمية يعني والماس الكبيرة من الأشخاص هي بلبنان موجودة. هلا أكيد الحمد لله في ناس لبنانيين أظا ناعم عليهم بيشتغلوا برات لبنان مثل دول الخليج، بيجوا على لبنان بيبعتوا مصاري لأهلهم من وقت لوقت، وهيدا عم يجرب شوي يساعد يعني يحسن الأمور. يعني اليوم في عنا تقريبا حوالي 800-900 ألف لبناني موجودين بدول الخليج، والحمد لله هولي بعضهم عاطين هالتواصل مع قريبينهم مع أهلهم مع عيالهم هون بلبنان، وبيجوا من وقت لوقت. وهيدي الشغلة عم تنعش شوي الوضع العام بالبلد، وإلا إذا هولي مش موجودين أكيد ما في سياحة أجنبية قليلة، خاصة هلأ بالظروف الأمنية الصغيرة والهيدا. فإذا ما حدا عم يجي على لبنان، فإذا مشان هيك ما ننسى كمان أنه نحن ست إلديكو بلد سياحي، يعني يمين على السياحة. إذا ما في ناس عم تجي وتصرف، فإذا أكيد هيدي بتأثر، بتلاقي مؤسسات كبيرة سياحية عم بتسكر كمان. يعني هيدي كلها سوا بتزيد الأمور تعقيدا إذا بدك.
2: تلاقي متى بده يضل المواطن هو الحلقة الأضعف؟ يعني إن كان بموضوع المصارف والمدخرات ما حدا تضرر مثل ما هو تضرر. حتى اليوم بنقول إنه معاشات قليلة، لو في خدمات قبل معاشات القليلة نتفهم من ضاين منصمد، بس اليوم حد إنه راتبك 200-300 يا خيي 600 دولار، في حدا عم يسرق لك من جيبتك كمان. الضرائب غير المباشرة هي مش عم تسرق لك من جيبتك، عدم الرقابة هي مش سرقة من جيبتك. في شيء بتحس انه انت بكل الاحوال كمواطن لبناني في حدا عم، خلينا نقول ما بدي اقولها على لبنان، بس في حدا عم يطرقك بمكان ما.
3: مزبوط. ليكي بكل صراحة هو النظام اللبناني اللي قايم على مركزية شاملة، يعني ما بيميز بين الأشخاص اللي بحاجة للمساعدة. مثلا في الناس بتدفع ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، طيب شو عم بيصير بهالأموال هيدي؟ هذا سؤال يسأل دايما. هل كل الشعب اللبناني عم يدفع؟ أكيد لا.
2: ومين عم يستفيد؟
3: هل يا ترى اللي عم يدفع هو عم يستفيد؟ يعني بدول أجنبية بتلاقي أوكي المواطن عنده هالثقافة بيدفع ضريبة لأنه في مقابلها شيء معين من الدولة عم يستفيد فيها لصالحه. بقى بلبنان لا، ما عندنا هالثقافة هيدي. يعني اليوم بيجي مواطن معين بيدفع وبيعمل بيكون مواطن مثالي وبالنهاية ما بيستفيد شيء من الدولة. يعني صراحة ما بعطي اكزامبل لكتير أشخاص وأنا واحد منهم، مني يعني ما بحياتي مستفيد فرنك من الدولة اللبنانية أنا كشخص معين من بيئة معينة.
2: مع أنه بالبلاد المتحضرة مش بحاجة تكون فقير تستفيد. مش شرط يعني.
3: أنا بعطي اكزامبل لإله لكتير ناس مقربين مني، ما حدا مستفيد منه من الدولة بفرنك واحد. طيب عم نعمل وجباتنا
2: وعم ندفع ضرايب
3: وكل شيء وكل شيء
2: مزبوطة.
3: فإذا في شغلة في خلل كبير بالنظام. هلا طبعا اليوم في كتير ناس بتحكي مثلا بإشياء شو البديل لازم يكون، في كتير طرحين من زمان من عشرات السنين نظام، ما رح أقول أنا فيدرالية، رح أقول نظام لا مركزي، نظام لا مركزي يكون إذا بدنا نقول مالي وضرائبي.
2: بس كمان مشكلة اللامركزية انه بدها تنظيم تاني، يعني كمان ما هي السياسة النقدية رح تكون وحدة، المالية وحدة، الدفاع صحيح. وحدة، وبالتالي اذا ما اتفقت عليهم ما رح تقدر توصل اصلا على هيدا اللامركزية.
3: المفتاح وبالسياسة،
2: يعني الازمة كبيرة،
3: المفتاح بالسياسة، وطالما السياسة ما انحلت بعد ما صار في عنا حلول معينة بعدها المشكلة كتير كبيرة. مشان هيك عملية فوضى وماشي للأسف، وعملية هدر. يعني لما نحكي فوضى في هدر، وبالنهاية يعني الأشخاص يلي بحاجة ويلي فعلا لازم تكون الدولة حدهم ما عم بتكون حدهم، عم بتكون الدولة بمكان آخر. طبعا هون فينا نستشهد كما بقولوا حدث ولا حرج على الأمور كلها سوا. عم نشوف هلا بالأوضاع، عم نشوف بعض المساعدات الضئيلة اللي عم تجي على لبنان وين عم بتروح. طبعا عم بتروح لا لا لا, لا, لا شيء معين، عم تروح لا لنازحين، اوكي يمكن حقهم ياخذوا مساعدات معقول، لا بس للاسف ما في مساعدات عم تجي بطريقه منتجه. يعني ما في صرف من الدوله لاشياء بروداكتيف، نعمل شيء معين يستفيد منه المواطن وتكون الدوره الاقتصاديه ماشيه كما يجب. ما في، عم تجي للصرف اشخاص بدنا نساعدها بنساعدها وخلصت، ما عم بيكون في شيء. يعني عم بيكون صرف اموال للانسان تيعمل سورفايف، مش اكثر انه يكون في مشاريع منتجه تشغل ناس، الناس تنتج والاقتصاد يمشي اكثر واكثر.
2: ما عندنا احصاءات اصلا تنشوف نسبه الفقراء واللي هن تحت الخط الفقر للاسف.
3: في احصاءات شوي بس يمكن متنا كتير شامله
2: ومنا دقيقه.
3: مزبوط انا هون ما بدي انتقد الاشخاص اللي بيعملوا احصاءات، في لا في في ناس يشهد
2: لهم مهم شغله الدوله تعمل احصاءات، مش الجمعيات
3: غير جمعيات خاصه عم تعمل، غير حكوميه
2: جهات دوليه.
3: مزبوط وللأسف يعني إذا بدنا نقول اليوم، إذا بدنا نأخذ الأرقام مثل ما هي، الأشخاص اللي مسجلين بوظائف معينة بلبنان وديش بيطلعوا وكل شيء، مشان هيك منلاقي الجي دي بي، منلاقي الناتج القومي بعده كتير منخفض، ومنخدع كأفرج على الأشخاص اللي بيشتغلوا بلبنان بيطلع 250 300 400 دولار بالشهر ماكسيموم. طيب الإنسان في يعيش بهالمبلغ؟ أكيد لا، وخاصة اليوم إنه في عنا أزمة كبيرة عالمية. يعني قصة الفيول إن شاء الله لا بتنحل شوي باللي يكون في انفراج سياسي بمضيء هرمز وغيره والصراع اللي صاير بين أمريكا وإيران، بس ولكن هيدي أزمة كبيرة عالميا. وعنا يعني للأسف عم تعطي كمان مفاعيل كتير كبيرة، يعني ما بقى في شيء بيقدر المواطن يلي بيطلع 300 400 دولار يقدر يشتري، ما تاخذيني بالكلمه. يعني صرنا مشان هيك بتلاقي انه صايره الامور على حساب جيبه المواطن مثل ما تفضلتي وقلتي.
2: طيب دكتور جابي بالجاني، لذكر حضرتك عميد كليه الاداره والتامين بالجامعه اللبنانيه الالمانيه ال جي يو. اليوم بدي هيك ما عم نحكي بصراحه مع حضرتك، شو سبب المشكله الاساسي؟ هل هي السياسة النقدية اللي ما عم تتغير رغم أنه تغيروا الأشخاص ورغم أنه تغيرت الظروف، بس بعد السياسة النقدية مش مزبوطة، يما السياسة المالية اللي احتكرت بالتوقيع الشيعي بالآخر، يما بالأزمات والحروب، يما بالسياسة، يما بالسرقة والفساد، شو المشكلة؟
3: فينا نقول كل اللي ذكرتيهم مجموعين. يعني ما فينا نلوم كل شيء لسياسة نقدية مثلا، بالعكس. طيب إذا ما نحكي عن السياسة
2: شو تغير لليوم بالسياسة
3: النقدية اليوم؟ كان في عنا الحاكم بالإنابي السيد منصوري وقتها إجا، طبعا قدر عمل نوع من إدارة مانجمنت. في كتير شهدوا أنه لا كانت يعني هدى الوضع، الليرة ثبتها على 89,500 وإلى حد ما مشى الأمور. طيب صار عندنا حاكم أصيل، هلا صار عندنا حاكم كتير بيسألوا سؤال، طيب شو تغير من الحاكم بالإنابة إلى الحاكم الحالي؟ وهون سؤال لازم يتوضح يعني من قبل المراجع المسؤولة، أنه وين السياسة النقدية؟ السياسة النقدية عشو قيمة؟ اليوم واحد بيعمل سياسة نقدية على فترة زمنية معينة، على 5 سنين بقول عندي كذا عندي كذا بدي أوصل لهدف معين. طيب اليوم شو هدف السياسة النقدية بلبنان؟ ما حدا بيعرف، يعني هيدي من الأمور اللي بعدها إذا بدنا نقول مجهولة. ليش مجهولة؟ أنا ما بدي دافع عن الحاكم، بس بشي بقول بطريقة معينة، يمكن لأنه الوضع السياسي بعده منه واضح بلبنان، يعني بعد ما عنا ثبات بالوضع السياسي بلبنان.
2: من شو بتنطلق أهداف السياسة النقدية؟ من حاجة الاقتصاد اللبناني ولا من حاجة الدولة؟ من شو بتنطلق الأهداف؟
3: من الاثنين سوا، حاجة الاقتصاد وحاجة الدولة. يعني الدولة اليوم، حضرتك كمان ذكرتي شغلة كتير مهمة، إنه الهدر حتى ما نقول فساد وغيره وغيره، كمان هيدي بعدها موجودة.
2: ما معترفين بكلفة الفساد من 5 سنين كانت 5 مليار،
3: صحيح
2: يعني
3: صحيح.
2: واللي هي أكيد يعني أكتر بكتير،
3: يعني بعد هالأمور هيدي ما انحلت، بعدنا عنا لجان لمكافحة الفساد وما بعرف شو، يعني مثل ما بقولوا واحد شاهد ما شاف شي حاجة طافية هيدي. فإذا بعد ما في شغل جدي، ما في شي. يعني مشان هيك بتلاقي اليوم السياسة النقدية بلبنان بدها تمشي على أساس أنه أهداف الحكومة الدولة، الاقتصاد اللبناني، شو نظرتنا للاقتصاد، شو بدنا نعمل بعد 5 سنين 10 سنين بهالبلد، من قوي من ضل التركيز على القطاع السياحي، من قوي قطاعات منتجة أخرى، كل هيدي الأمور هي بتتماشى مع وضع السياسي النقدي بلبنان. طيب طالما هالأمور هيدي منا واضحة، مشان هيك ماشيين بطريقة أنه عم نمشي الأمور، يعني مثل ما بيقولوا بالفرنسي لسفير لسيباسي،
2: يعني مثل ما قلت قبل شوي المفتاح بالسياسة، وإذا السياسة مش زابطة ما في شيء رح يزبط، لأنه
3: أكيد.
2: لا رح تقدر تحط رؤية اقتصادية، ولا رح تقدر يعني تحط استراتيجيات، ولا تحط سياسات.
3: هيدا كل هيدا شيء الاقتصاديين كلهم متفقين عليه بلبنان، يعني طالما ما في حل سياسي ساعتها ما بنقدر نعمل شيء. هلا الأمور عم تمشي، إيه عم تمشي، في ناس
2: عرجة مش عرجة مش فرقاني معهم، عم تمشي.
3: إكزاكتلي. في ناس كتير مستفيدين طبعا، السيستم بلبنان حاليا سيستم بيخلي بيعطي إفادة لكتير أشخاص يلي طلع لهم حصص من الجاتو مثل ما بيقولوا. هيدا بتلاقي مش هيك، بتلاقي في تفاوت بالطبقات الاجتماعية بلبنان، يعني بتلاقي اليوم شخص عم يعمل مصاري بشكل كتير كبير ما كان شيء بالأول، بتلاقيه مستوى الحياة تبوله كتير كتير عالي، بكب مصاري كب، وبتلاقي أشخاص تانيين أنجا يطلعوا 300 وال 400 وال 500 دولار وال 1000 دولار بالشهر، ومش قادرين يدوب يأكلوا ويشربوا.
2: أيوة، في تفاوت من نوع آخر كمان غير قصة الطبقات الاجتماعية، ناس بتلتزم بالرسوم والضرائب وناس ما بتلتزم بالرسوم والضرائب. وأنا
3: كتير.
2: كيف بدي أقنع المواطن اللبناني اللي عم يدفع ضرائب وما عم ياخد ولا خدمة قبالة يكمل يدفع ضرائب؟ حقه يروح على عصيان مدني ويبطل يدفع شيء.
3: ليك عصيان مدني،
2: لأنه هيدا الاختلاف مثل ما عم أقول لك دكتور بالجاني، مش الكل عم يدفعوا نفس الرسوم، مش الكل نفس، مش اليوم لأنه في أزمة أوكي كل عمره.
3: خليني ركز شغلة، عصيان مدني بلبنان ما بيصير.
2: ليه ما بده يصير؟
3: ما بيصير
2: لأنه في أحزاب ملتزمة بالدولة رغم كل شيء.
3: إكزاكتلي قلتيها، يعني أنا إذا بدي أقولها بكل موضوعي، اليوم المواطن لحاله ما بيجو يعمل شيء. ما بدنا نرجع على أسباب ما يسمى الثورة اللي صارت 2019، طبعا هون كمان الأسباب، بس ما صارت ثورة حقيقية.
2: عنا ملاحظات عليها،
3: بلشت بأمور معينة بعدين طرق أفرمات وبعدين استوعبت كلها سوا من قبل كتير أطراف على الساحة. هلأ اليوم إذا بدك تعملي، أو بدنا نحكي اليوم الوقت، نحكي مع أي مواطن عنده صرخة بقولك إيه لازم يصير في عصيان مدني، موقف كذا، وليش أيضا ليش أنا بدي أدفع أيضا ما بيدفع، ليش كذا يصير فيه، نعرف وين عم تروح مصرياتنا كلها سوا. طيب إذا أنا صرخت، طيب أنا فيه بتشوف أنا بنتمي لحسبي مثلا الطائفة معينة بلبنان، سيستم طوائف بلبنان، طيب طائفتي أو الليدرز بطائفتي أو الأحزاب بطائفتي عملوا شيء ما عملوا شيء؟ إذا الأحزاب بطائفتي بيجي بيقولوا لا يا جابي معك حق واتسترا واتسترا، وبيعملوا موقف معين، أكيد المواطن كله بيمشي وبصير في نتيجة.
2: هذا طرح سلبي عم بتقوله حضرتك ولا لأنه في مؤسسات عن جد ما بدها تنهار الدولة؟ بس تفهم
3: لأنه اليوم إذا بتحطي الأمور مثل ما هي، من أكترية الأحزاب اللبنانية وخاصة الأحزاب، سوري بدي أقول المسيحية بلبنان، شو ما كانت توجهاتها كلها بعدها متمسكة بالدولة. مشان هيك بتقلك لا، إذا بدي أرفع أنا عصيان مدني بكون عم بعمل شيء ضدي أنا،
2: يعني
3: كون عم
2: أوز
3: حالي بإجري، كون عم أوز حالي بإجري، عنا وزراء بالحكومة، عنا كذا، ما بدنا نعمل شيء، خلينا نشوف بالنهاية كيف بدنا نخلص من المشكلة السياسية، ويلي هي المشكلة الكبيرة اليوم اللي معروفة، قصة الوضع الأمني بلبنان والحرب، والقصة القصة الكبيرة كل العالم بيحكوا فيها، يلي هي قصة السلاح يلي منه سلاح شرعي، كيف بدنا نخلص منه. مش هيك بقول لك لا، اليوم أنا ما بدي أحكي بعصيان مدني وأشياء تانية، بدي أجرب خلص من المشكلة الكبيرة وبعدين نحكي بالأمور.
2: طب من السنة الماضية كان في توقعات تعافي ونمو بال 2025، وحتى أعلن عنا وزير الاقتصاد بوقتها، لما المواطن عم يسمع أنه في مؤشرات نمو بس بعده بيدفع فاتورتين كهرباء واتصالات ومي وغيرها ومش قادر يجمع تيشتري سيارة ولا قادر يجمع تيدفع قسط ولاده، عن أي مؤشرات نمو أنا عم بحكي؟
3: ليكي العالم كلها صراحة ببداية 25 تفائلت العالم كلها مع إعادة نظام حكم رئيس جمهورية جديد، حكومة جديدة مع رئيس وزراء إلى حد ما عنده النوايا الحسنة أنه يشتغل ويعمل شيء فعال ويشيل الفرق. بقى العالم كلها قالت أوكي خلص، بمجرد هيدا صار في نوع من انفتاح، يعني مثل نوع من تفاؤل سياسي بالوضع، أكيد هذا بجر لكتير أمور، البلد بيثبت، بيلتقى حل للمشاكل، بصير في عنا شوية سواح أكتر، المؤسسات بتفتح، يعني كان في هالموجة التفاؤل.
2: بس هذا الوحده كافي تنقول أنه نحن بتعافي أو عم نتقدم،
3: هيدي بتساعد. ليش؟
2: إذا ما شعر المواطن بتغيير بحياته.
3: بس هيدي كانت ناقصة. ليش؟ لأنه الخطوات اللي لازم الحكم يعملها ما عملها أساسية. يعني لازم الخطم كان لازم ينعمل ريفورمز كتير مهمة، يعني إصلاحات. هلأ حكيوا كتير إصلاحات، إذا بدك بفتح اليوم شو نعمل إصلاحات، بيحكوا كتير كتير كتير، بس أنا بقولها بكل صراحة بكل تجرد وموضوع يقولها كمان، الإصلاحات كلها بعدها شكلية أكتر ما هي فعالة. سوري، في إصلاحات بس شكلية مش فعالة. فإذا أنا كنت متأمل من الأشخاص أنه لا يكون في إصلاحات تنعمل بثلاثة شهور ستة شهور جدية، بترجع العالم عندها ثقة تستثمر بلبنان، إذا عملت مشروع صغير $10,000 أو $100,000 أو ما بعرف قدي، بعرف حالي حقي بيصلي ما بيروح حقي. بالعكس في كتير ناس بلشوا رجعوا فيتوا بالحيط بالأحداث. مشان هيك الأمور، يعني مشان هيك برجع بقول لك بكلمة دايما باختصرها، السياسة إذا ما لقينا حل سياسي، وخاصة هلأ إحنا وصلنا لعقد كتير كبيرة من عائدة الموجودين، كنا عم نفسد في فوضات بأمريكا، فنشوف كيف بدنا نعمل بهالطرف اللبناني اللي اسمه حزب الله، شو لازم يعمل بالنهاية. هل يا ترى هالطرف بيعقل وبيمشي؟ بتصور أكيد ما رح يمشي لأنه عنده عقيدته المختلفة تماما. فإذا هون اوكي انا ما بدي لومه، ما بدي اجي انتقده، بس يمكن هو بفكر هيك.
2: طيب مش لازم تنتقده، يعني
3: انا بلوم اللبنانيين الباقيين. طيب اذا هو عارفينه انه هالطرف هيدا هيك عنده عقيدته وهيك بده يعمل، طيب ليش بعدكم ماشيين بنفس الخط؟ فاذا لازم يتخذ اجراءات تانية، في بلان بي لازم يمشي. بلان بي شو هو؟ هل يا ترى اللبناني الاخر
2: يعني بتحمل المسؤوليه للاطراف اللي بعدها داعم الحزب وما عنده العقيده بوقت انه هو يمكن عقيدته؟
3: ما بقول الاطراف اللي داعم الحزب، بقول الاطراف اللبنانيه كلها اللي موجوده اليوم بالحكومه، الاطراف اللي بعدها ماشية وبعدها إلى حد ما ما عم مثل ما بيقولوا عم ترفع الكارت الأحمر. يعني في كارت أحمر الحين يعني موسم فوتبول،
2: ليه مش اليوم عم يرفعه؟
3: لازم يكون في كارت أحمر بقى.
2: ليه
3: برأيك ما عم يفتح؟ يعني اليوم أنا ليش أنا اليوم مثلا إذا أنا اليوم بإنسان مواطن بمنطقة معينة والمجموعة اللي بأيدها سياسيا هي موجودة بالحكومة، طيب وأنا عم بفقر، طيب مين بدي لوم؟ بدي لوم مجموعتك يا جماعة، شو عملتوا؟ أنتوا فتوا على الحكومة، طيب شو عملنا؟ إحنا عم نفقر، ما بنقدر نعيش بقى، أولادنا عم بفلوا، الكل عم بفل، أي واحد بلاقي فرصة برا بفل. طيب ليش؟ يعني بكرة رح يصير بلدنا ناس من عمر 70 سنة أو 80 سنة وبطالع حتى 70 سنة اليوم إذا لقى فرصة بفل كمان، ما بيضل موجود بالبلد. فإذا مشان هيك لازم يرتفع الكارت الأحمر once for all ونحكي فيها. ومشان هيك هلا ما بعرف ما بقول الصبر حدود، بس إلا إذا مش قادرين نرفع كارت أحمر، خلينا نقولها لكل المواطنين اللبنانيين، يا جماعة إحنا محكومين، مخنوقين، حاطين الحبل برقبتنا، فإذا شوف شو بينعمل. يعني مشان هيك أنا بجي أقولك إنه الحل بيرجع من مش من مواطن معين، برجع الموضوع
2: مش شغلة المدني،
3: لا شغلة الأحزاب الموجودة يلي هي بكل المجتمع اللبناني، اللي كان المجتمع المسيحي ولا المجتمع الغير مسيحي ولا المسلم ولا كله سوا، في أحزاب كلها مشاركة بالحكومة، هذه الأحزاب لازم تشوف بالنهاية إنه المواطنين أو مؤيديها هن عم بيعينوا كتير.
2: يعني كل الأحزاب مقصرين برأيك ولا لا؟
3: أنا برأيي مش رح أقول مقصرين ولا غير مقصرين، ما بحب الكلمة كتير، بس عم بقول إنه بعدهم ماشيين عم بيسيروا بيسيروا. ليش؟ لأنه بعضهم شايفين أنه أوكي
2: هلأ في عم بيسيروا الحزب، يعني قصدك أنه ما مش معقولة مثلا يكون حزب مثل مثلا افترضنا حزب القوات اللبنانية عم بيسير الحزب، حزب الله أكيد لا،
3: مش عم، لا مش عم بيسير حزب القوات اللبنانية.
2: هلأ عم بعطي إكزامبل لأنه مش معقولة،
3: إكزامبل مزبوط، مش عم بيسير حزب الله أكيد، بس بعده لحد ما عم بيروح على الإكستريم، ما عم بيروح على الوضع،
2: ما بده حدا يلاقيه من الطرف الثاني.
3: هيدي نقطة معينة، يعني هيدي نقطة مثل ما بقولوا إيد وحدة لحالها ما بتزقف، إذا بدنا نقولها بطريقة معينة. يعني بعد
2: يعني بدك ركاب بمكان ما يعني على الطرف الآخر لتقدر
3: exactly.
2: تروح
3: بدك ركاب بالطرف الآخر تنقدر نعمل شيء على المستوى الوطني على المستوى اللبناني. طيب بس هون اليوم من حق المواطنين يلي بأيدوا مثلا حزب معين، ما بدي أحكي سياسي أنا، مثل القوات اللبنانية أو غيره، بتخيل شو عملتوا؟ إحنا عم نجوع، عم نموت، عم نفل، طيب وين
2: هيدي مسؤولية الدولة؟
3: طيب لا طيب
2: بقرارات انت بتدولي جريئة يعني لما ياخدوا قرارات ما بدنا نحكي سياسي معك حق بس لما تكون في قرارات بالحكومة باثنين أدار وبقاب وكل شيء وما نلاقي على الأرض شيء عملي دور الأجهزة مش دور الأحزاب
3: الأجهزة هي حكمة بربها يمكن هذا غلط الأجهزة لازم هفتوا ريبورت طيب لمين للسياسي طيب اليوم في رئيس حكومة في وزير داخلية في وزير دفاع طيب إذا أولي بالحكومة وفعالي
2: إيه فإذا نحدد المسؤوليات مزبوط يعني إيه؟ طيب شو أخطر مؤشر اقتصادي اليوم ما بنحكي عنه دكتور جابي بالجاني
3: يعني أول مؤشر اقتصادي أو أخطر مؤشر هو البطالة الموجودة بلبنان اللي مؤشر
2: وين ما كان واللي ما عم نعطيها أهمية الكافية
3: ما عم نعطيها أهمية مهمية أبدا أبدا أبدا أنا بالجامعة عندي وغير الجامعات وبشوف هالجيل الجديد يلي ما عم بيلاقي أشغال عم ينجبر يلاقي أي فرصة لبرا يفل بمعاشات كتير زايدة أو إذا بده يشتغل هون عم يشتغل بمعاش يمكن 800 دولار 1000 دولار ماكسيمو إذا لقى وهذا بينبسط لقيت والله معاش ب 1000 دولار بكون شخص أخذ شهادة جامعية مهمة ليسانس أو ماستر وبده بس يضل يقدر يعمل سرفايف هيدا احد المؤشرات الكبيره المؤشر الثاني طبعا يلي هو الانفليشن يلي هو التضخم هذا وين ما كان بس عندنا اليوم
2: انت عم تقلي تحت الهواء عم بيقفز قفز التضخم
3: جربات ايه عم عندنا الانفليشن بلبنان عم بتقفز قفز لانه ما في مراقبه ابدا بالرغم من بعض التصاريح بتطلع من قبل وزاره الاقتصاد او قيمين على الوزاره وبيقولوا كذا وضبطين الاسعار بس ما في شيء بعد الامور كلها عم بتنط يعني فاذا هول مؤشرين كتير خطيرين بلبنان وحتى ما نحكي بغير مؤشرات يعني بقى مش هيك أنا برأيي بعد الأمور ما في حزم بعد الأمور أزمة كبيرة عم تمشي بعدهم القيمين على لبنان على الوضع الاقتصادي والمالي وكله سوا عم بيمشوا الأمور يعني عم بيعملوا بس هيك نوع من جيستيون صغيرة عم بيمشوا الأمور بس ما في قرارات جريئة ما في قرارات جذرية
2: يعني
3: ومهمة
2: عم بيمروا وقت مش عم بيعالجوا المشكلة لأي حد برأيك دكتور جابي بالجاني أنه يبقى لبنان على اللائحة الرمادية هو أمر سلبي ومؤثر على القطاع المصرفي بلبنان واستقطاب الاستثمارات
3: ليكي ما فيك تعملي استقطاب للاستثمارات
2: خصوصاً بعد ما عملنا هيكلة للمصارف
3: اكزاكتلي هيدا النقطة بليكي يا ست الديكو أنه إذا ما في هيكلة مصارف بعد ما في شيء بتعملي هيكلة مصارف منا الشغلة السهلة
2: نعم.
3: يعني اليوم بدك تعرفي تعملي محاسبة للمصارف تعطي محاسبة للحقبة الماضية شو صار بعد اليوم سؤال لكل العالم تسأله طيب خبرونا شو صار بطريقة واضحة واحد اثنين
2: خبرونا انسرقنا فلسنا
3: انسرقنا صارت مش ايه هلأ بلشوا
2: شو صار
3: بارح IMF أو World Bank قالوا من شي كم شهر شهرين ثلاثة انه هيدي systematic crisis يعني أزمة نظامية طيب مع أنه في كتير خلاف عليها زي نظامية ولا غير نظامية أقروا بعد جهر جهيد لأن كان في ديبات طويل عريض على الموضوع أيضا أنه هيدي أزمة نظامية طيب إذا أزمة نظامية طيب قالوا لنا لكن المسؤوليات وين صار خلينا نحددها بالضبط ونشوف النهاية كيف
2: عن جد متوقعين يحددوا مسؤوليات دكتور
3: هيدي النقطة الأساسية أنا برأيي
2: حدا مسؤول
3: أنا برأيي ما بتنعمل
2: حاله مسؤولية
3: ما بتنعمل هيدي بلبنان إلا على غرار سوري يعني رح أقول شغلة مش كتير العالم بيحبوها غرار اللي عمله MBS من 10 سنين سوري انا رقت على السريع اذا ما بتنعمل هيك ما مش معقول يعني مش معقول اليوم يعني باردون اليوم بلبنان ما بدي هاجم فريق معين اقتصادي معين بس
2: شو وجه الشبه اليوم لازم نعمل هيك نفس الشيء
3: يعني اليوم مثلا مش صايرة ابدا عالميا انه مصرياتك بمصرف المصرف يقول لك ما فيك تاخذيهم مثلا هيدي موجوده مش لا مجمدين ولا شيء انه هذه شغله طيب فاذا اليوم مين يلام إذا أنا اليوم حطيت فلوسي بمصرف لبنان المصرفي راح اشتغل مع الدولة يشتغل مع البنك المركزي هذه مشكلتهم الكويزين تبعيتهم شو بدي فيها طيب أنا وين مشكلتي هي القصة الكبيرة هلأ السؤال أنه الكل متورط مع الكل مجي منحط الحق على الدولة لا منحط الحق على المصارف لا منحط الحق على البنك المركزي هذه كلها صارت تفصيل بس السؤال اليوم أنا كمواطن كيف بده يجي حقي حقي ما بيجي إلا ما يصير في محاسبة مضبوطة فعالة ينعمل نوع من مثل ما بيقولوا تحقيق جدي وجنائي مثل ما بيقولوا نشوف
2: إيه بس مش نوسع البكار لدرجة إنه ما عود نوصل لنتيجة
3: وهذه كلها صدقيني أنا
2: لأنه هيك كنا بيصير أنا كشخص عناوين كبيرة
3: كشخص اقتصادي بجيب لك كله موسع يعني العملية منها صعبة عملية هينة يعني كله موثق بالمصارف يعني المصارف في لبنان مش ماشي على الدكتيلو ماشي على الكمبيوتر سوري يعني ماشي من أكثر من 20 سنة كلها أوتوميتد
2: كله
3: أوتوميتد طيب هل أوتوميشن الموجودة قد ما تعملي ديليت بالسيستم كل شيء بيبين يعني عرفتي كيف اليوم التقنيات كتير تطورت فإذا اليوم كله بيبين بس بدأ النية موجودة بدك النية السياسية بلبنان والنية السياسية اليوم لما بتشوفي أنه أشخاص كتير أخذوا مسؤوليات بلبنان وصاروا مليونيرية وإغنياء وصاروا بيحووا عشرات ملايين الدولارات وهني معاشهم يمكن ما بيتعدى 2000 أو 3000 أو 5000 أو 10000 دولار. إذا أنا معاش 10000
2: في ناس أقل يعني سوري هون إذا صورة على السريع بين ضباط بالجيش اللي معروف شو هو معاشه، الناس بتشوفها طايرة ومعمرة فيلل وناس بتشوفها مع سيارة أنجأ تمشي،
3: ما هي حسب مين واصل حسب مسؤوليته حسب وين.
2: أعطيت أي صورة بوقت أنه يتكرر المشهد بأكثر من مطرح.
3: نعم. لما بتشوفي هالأمور هيدي، طيب هيدا اكزامبل، ما رح اقولها على الكوربشن كلمه كبيره بس انه هيدا اكزامبل على كيف الاداره بلبنان ماشي كلها سوا. طيب اليوم اذا بدك تجي انت تقولي اوكي بدنا نقوص على المصرف، هذا المصرف هو اللي السبب، طيب بدنا نعمل تحقيق بالمصرف. سؤال، شفتي شيء بدنا نقول المصرف لا سمح الله هو حرامي، ما بقولها بس لا سمح الله طلع المصرف حرامي.
2: ليش شكل لطيف هالان؟
3: لا لا، اذا بدك تقولي انه لا سمح الله هالمصرف حرامي.
2: نعم.
3: طيب هل يا ترى بالمنطق السليم عند الإنسان العادي ممكن حرامي يلقي القبض على حرامي؟ فإذا بديك الإدارة اللبنانية،
2: لا بيشتغلوا مع بعض ما بيلقطوا بعض.
3: مشان هيك بيشتغلوا مع بعض، مشان هيك ما بدي أنا أتهم حدا بس عم بحكي بشكل عام، بيشتغلوا مع بعض. فإذا فإذا أكيد عم بحكي بالمطلق مش بشكل عام ولا قصد حدا شخص معين، عم بقولها بالمطلق. فإذا بيشتغلوا مع بعض بهالطريقة هيدي، فإذا كيف بده يصير في محاسبة بلبنان؟ مين بده يحاسب؟
2: كيف ترجع حقوقه للبناني؟
3: من عمل لجان والعالم تقول خايف في لجان وفي لجان. وأنا بقول لك من وقت من أيام الرئيس جنرال ميشيل عون نعمل لجان للفساد، كما شو شي فاسد وكم واحد هيك صغار يمكن ماشي التغطية بس كما شو حدا كبير
2: عملوا شيء. البلد طاهر.
3: البلد طاهر، سوري يعني بخبرك اياها بكل صراحة. دونك مشان هيك برجع ست قلدك وبخبرك اياها من الآخر، نحن ما عنا بعد اقتصاد بمعنى الكلمة للاقتصاد بلبنان،
2: لأنه الاقتصاد بخدمة
3: السياسة. ما عنا بلد بمعنى الكلمة الكبيرة لبلد أو دولة، عنا شعب، عنا شعوب، عنا أشخاص، ناس عايشين بظروف معينة، وهالظروف هيدي عم بتمشيهم وبدون أي خطة للمستقبل، مثل واحد قاعد ببوسطة، البوسطة عم تنزل
2: يعني ماشي والرب رعيه،
3: البوسطة نازلة والفريمات مش منيح بالبوسطة، أو الشوفير تبع البوسطة شال أجره عن الفريم أو راحوا الفريمات والبوسطة نازلة وبعدنا. وهالصورة هيدي مش من هلأ، هاي الصورة موجودة من 2019 إذا
2: بعد ما حلوا يصير الارتطام
3: من 2019.
2: أنا شايف صار الارتطام بس مش بعد
3: نازلة، شكلها البوسطة مدرعة فعلا لأنه شو ما صار الارتطام هيت عم بتضل موجودة يعني.
2: لكن شو عناصر القوة بهالاقتصاد اللبناني اللي عنا
3: ليكي
2: حتى نقول انه مدرع البوسطة؟
3: الاقتصاد اللبناني ما عنده عناصر قوة، في عناصر قوة للفرد اللبناني، الفرد اللبناني
2: اللي بيعرف يعيش،
3: مبادرات الخاصة، القطاع الخاص بلبنان. أكيد اليوم لو ما في قطاع خاص بلبنان أنا ما بدي دافع عنهم، بس القطاع الخاص بلبنان فعلا عم دايما بيضل يعمل سورفايف ورا سورفايف بالرغم من كل الضربات اللي عم تجي. هلا اليوم لما بتطلع انت مثلا هيك بتطلعي بالدولة بتلاقي مين عدد الناس بيشتغلوا بلبنان، خلينا نقول الارقام منا ثابته، هلا اذا قلنا في عنا مليون شخص بيشتغلوا بلبنان اليوم، هالمليون عندك شيء 350 الف بيشتغلوا بالدولة موظفين دولة بين قوى امنيه وغير قوى امنيه وموظفين دولة كلها سوا. طيب بتجيبي خبراء اقتصاديين كبار بيطلعوا هيك بيشوفوا الامور كلها سوا، واكيد لازم نشيل 60 70% منهم لانهم ابدا مش فعالين، ما بيجوا أشغال وما بيجوا شيء. طيب حدا تجرأ من السياسيين الموجودين بالحكم اليوم يأخذ هيك خطوة؟ إلي لي ما حدا. اليوم تخذي أي إدارة بالدولة بتلاقي فيها 100 موظف، 100 بيجي 3 5 10 20، طيب 80 الباقيين وين هني؟ خذي إجراءات بحقهم
2: إذا موجودين،
3: إذا موجودين، إذا مش حاطين أسامي وهمية ما حدا بيعرف. فإذا هيك رايح الهدر بلبنان، هيك رايحة كلها سوا بلبنان. طيب هيدي هي اكزامبل من هالبوسطه.
2: في إدارات بيقولوا مش بس في أسماء وهمية، حتى في ناس متوفين بعدهم عم يقبضوا وعم بيتكسوا،
3: حدثي ولا حرج مثل ما بيقولوا يعني. بقى مشان هيك عم بقول لك اليوم انت عم تقولي لي هل يا ترى في اقتصاد بلبنان؟ انا بقول لك ما في اقتصاد، في مجموعه من الناس عايشه بلبنان عم بتجرب تتكيف كل يوم بيومه. بنقول يلا كلمه كتر خير الله بنقولها بلبنان دائما الحمد لله، بنقول ان شاء الله بكره يكون احسن
2: وعايشين
3: على البركه. مشان هيك للاسف مشان هيك انا بناشد انه يا ريت الحكومه الدولة اللبنانية القيمين على هالبلد من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء للأعضاء الحكومي كلهم سوا ياخذوا الأمور بجدية أكتر ويقولوا أنه لا حرام نحن عايشين هلأ أكيد بفهمون بمرحلة كريتيكال عنده المفاوضات عنده كتير إشياء بس ما ينسوا أنه المواطن عم بيموت المواطن عم بيتألم فإذا لازم ينعمل شيء تيضل في مواطن ولا بكرة يبطل في مواطن يعني اليوم شوفي العدد اللبنانيين بلبنان قديش صاروا وقديش عدد الغرباء بلبنان إذا بتاخدي الإحصاءات شو بتقول الموجودة ما بقى في لبنانيين اليوم بتمشي بشوارع معينة بأي منطقة بلبنان ما بتلاقي واحد شكله لبناني
2: هذا يعني. كيف بيأثر على الاقتصاد هذا الموضوع؟
3: هذا بيأثر أنه اللبناني المنتج والفعال اقتصاديا بيقدر ينمي اقتصاده منه موجود بقى بلبنان عم يجوا الناس اللي سوري اللي مستوتين من البلاد
2: يعني مثل واحد مأجر بيته المستأجر ما بهمه لا يحافظ ولا يرسل
3: بيستعمل بكسر البلاط بكسر
2: بينما صاحب البيت
3: صاحب البيت اللي بيزبط بيته منه هون هشلين سوري يعني سوري على كلمة هشلين بس هشلين أكيد اللبناني هشلين يعني هيدا اللي صاير يعني سوري هي حلقة اقتصادية بس ما نحكي اقتصاد كتير
2: ما في لزوم تعتذر على شيء
3: عم تكون كتير
2: لطيفة عم تعتذر كتير ما في لزوم
3: لا بس تقلك انه الأمور كيفية يعني مشان هيك مثل ما بقولوا صنات دالارم هيدي الجرس الانذار لازم موجود عطول عم ضلنا سامع يعني مفروض عطول ضلنا كلنا نرفع ندق هالجرس بس للأسف ما في الحياة اللي ما تنادي يعني
2: طيب اليوم دكتور جابي بالجاني في كتير دول عم تحكي عن إعادة أعمار بالمنطقة خصوصا بعد كل الأزمات والتطورات اللي عم بتصير هل نحن بلبنان عندنا فرصة اقتصادية حقيقية نستفيد من هيدي حالة إعادة الأعمار ولا مشاكلنا الداخلية رح تشكل إعاقة لأنه
3: رح قلك إياها من زاوية اقتصادية بحتي هيدي أي حركة عمرانية يعني اليوم عندك مثلا الأضرار بالجنوب
2: نعم
3: يقال 15 مليار 20 مليار 25 مليار ليك هالتفاوت
2: الرقم مش نهائي على كل
3: لأنه بعد في إشياء ما قدروا وصلوا ولا في إشياء ما شفوا طيب حسبي خدي أفرج 20 مليار إذا اليوم بتجيبي أموال تتعمري شغلة دمرت قيمتها 20 مليار هيدي بتشغل الاقتصاد اللبناني بطريقة كتير قوية وبتلاقي الجي دي بي بلبناني بيرجع بيطلع وبتشغل الناس والناس بتنتعش وكل شيء بس بتكون لقيتي حل الاقتصاد اللبناني لا بتكوني مثل ما بقولوا أسبرين مثل أسبرين على سنتين ثلاثة أربعة عيشت البلد مثل ما كان يصير بال2006 بتعيش البلد يحيي بال2006 نفس الخبرية بس أقل شوي طيب إجا أعمار وجاء أموي
2: إيه وصلنا بال2008 أعلى نسبة نمو بلبنان
3: طيب أوكي بس هل يا ترى حلت كان فيها حل جذري للاقتصاد اللبناني لا
2: لا لأنه النتيجة رجعنا وقعنا
3: رجعنا مشان هيك نفس الشيء بيصير هلا مشان هيك إذا ما نعمل خطة استراتيجية نقدية ومالية واقتصادية
2: وإصلاح
3: أكيد السلة عم بتحطي فيها والسلة مفخوطة أبدو أكتر من هيك
2: مأهورة أنه عم بيصير في تعليقات وأسئلة بس ما عم بقدر شوفهم لأنه ما عندي إمكانية أني فوت على على السكرين بس أكيد تحية لكل عم بيجربوا يبعثوا لنا رسائل وتعليقاتنا
3: بس طيب يعني طبعا يعني عم بحكي أنا إشي هلا مثل ما بقولوا كل العالم
2: يمكن
3: كل العالم بتشوفها بس أنه مش قضية تحميز قضيتهم هذا واقع واقع مرير عايشينه لحنا هذا واقع صعب عايشينه لحنا هلا وبنسأل حالنا سؤال يعني أي لبناني اليوم من جيلي أكبر شوي أصغر شوي بيسأل حاله طيب أنا عمري اليوم 60 أو 70 سنة جيت عملت حياتي برات لبنان جيت لهون عملت عائلة عائلتي خلص مطاقه وفلو طيب شو بدي يصير بيقولوا لي الأسباب هيدي هي إيش بدنا نقعد بهالبلد بنروح غير بلدين طيب وينك يا دولة السؤال وين أوكي أنا اسمي جابي بجي بدفع ضريبتي بدفع كل شيء بعمل كل شيء وحبيت مسك وزيادة وبالنهاية ما بحيت استفدت فرانك سوري ما بدول أكتر من هيك يعني جربنا مرة أنا شخصيا جربت مرة صار في انفجار المشؤوم بالأشرفية وتلسات البور وهيدا طيب عندي بيتين اتضرروا صراحة الحمد لله زبط حالي بحالي بس ما إجاني حدا سألني سوري يعني ومكتار مثلي وش عم بقول قال ساعدنا وعملنا ما بعرف مين
2: رغم هيدا
3: ما بعرف مين
2: الحمد لله بدي متمسكين بالدولة
3: انا بدي ستر انا متمسكين بالدولة انا ساعدت حالي بحالي زبطت اموري بشغل برات
2: لبنان الحمد لله
3: بس انه ايه مثلك طيب فاذا طيب وين بتروح الاموال هلا في احصاءات بتنعمل قديش الاموال اللي عم تجي على لبنان مساعدات في ارقام رهيبه وين صارت في ناس بيعملوا هيك نوع من لينك او ليزون بين الاموال اللي اجت على لبنان من سنه 92 او 93 بلش يجي اموال على لبنان لسنة خلينا نقول 2024 أو 2023 في ناس بتحكي أرقام إجا حوالي 380 مليار دولار واو إحصاءات أنا وغيري كتار جربنا نحصيهم ما قدرنا نحصيهم لأنه في كتير إشياء منا بعد موثقة كتير منيح أموال أوروبية وأموال
2: من
3: أموال عربية وأموال أوروبية. بنرجع نطلع إنه بتشيل 80% من الأموال، حتى ما أقول أكثر، 80% هي الأموال للبنانيين، أكثريتهم اشتغلوا بالقطاع العام بلبنان، أكثريتهم إذا كانوا بالسياسي أو غير سياسي أو أيضا حساباتهم بدول الأوروبية وخاصة بسويسرا ولوكسمبورغ وغيرها. طلع بس هيك بإحصاءات صغيرة، ما أنه في بعض كسرية مصرفية، بس تطلع أنه
2: طيب في سرية مصرفية بس فيك تلحق حركة الأموال.
3: طلع أنه أموال اللبنانيين، أنا عم بيجي يعني بأخذ أرقام عم بتقول مؤسسات كبيرة مثل جولدمان ساكس، مثل جي بي مورغان، مثل كذا، إديش تقريبا أموال اللبنانيين الموجودين بسويسرا وغيرها وغيرها وغيرها، بنجي بنطلع بقوله 300-320 مليار دولار. طيب هاللبنانية أوكي مش كلهم اجوا من هولي، بس بتلاقي أنه في نسبة كبيرة منهم. فإذا في كتير أموال إجت على لبنان، قعد بقي شوية كمية صغيرة منها بقيت بالبلد، يعني عملت شيء معين والباقي

0: بمختلف البوزيشنز بالدوله اللبنانيه، فساد وغير فساد ورقابه واجهزه ومدري شو، شو عم يعملوا
1: قرايب وحواشي.
0: شوفي انت اليوم الاجهزه الرقابيه كلها من بالبنك المركزي والدولة وغيرها، وهيدا مفوض ما بعرف الحكومة للبنك المركزي، وهيدا مفوض ما بعرف وين، هيدا مفوض كل الأجهزة الرقابية كبيرة. واو تطلعي كل واحد يا لطيف شو صار، شوفي الاستوريك بيفور اند افتر قبل وبعد، وين كانوا وين صاروا. طيب مش معقول. طيب يعني فإذا اليوم أنا بجي كشخص ببيئة معينة بجي بلوم الطرف يلي بيمثلني، عندي طرف مثلني بالحكومة بشي بلومه. طيب يا خيي ليه الأمور هذه ليه ما عطتي أهمية؟ شو بيقول لي؟ في عنا مشكلة كبيرة هي حزب الله. طيب مش هيك برجع بقول لك ما بينعمل شيء إلا ما ينحل الوضع السياسي. تنحل إذا انحلت مشكلة حزب الله وشفنا أي لبنان بدنا، ساعتها يمكن هالأمور بيجي دورة. بس خليها تقول رح هتكون عيامنا ولا ما بعرف، هنضل بالحياة ولا هيضل في عنا لبنان ولا لا؟ سوري هيدي اللي بقولها بكل صراحة، يعني شفتيني شوي نزعة تشاؤمية، بس هيدي القصة لأنه عم بحكي إشياء واقع عم نشوفه. طيب ما فيني إجي اليوم أنا أحكي إذا مع طرف سياسي معين وأنا بمثلني إجي أقول له لا بدك تعمل هيك ولا بتركك، لا ما فيني، يلا الله يوفقك شوف شو بدك تعمل، شو بدي خلينا مشي على البركة كمان.
1: بآخر دقيقة دكتور جابي بالجاني، اليوم برأيك صارت الحروب بالمنطقة والأزمات هي عامل اقتصادي بيحدد مصير لبنان أكثر ما عندها قدرة الدولة اللبنانية أن تحدد مصيره اقتصاديا؟
0: للأسف نعم، لأنه الدولة اللبنانية for nothing ما بقولوا ما خصة
1: يعني نحن في كتير محطات رح تنفسنا اقتصاديا،
0: ما في شيء. الدولة اللبنانية ماشي، برجع استعملت كلمة عدة مرات، شاهد ما شافش حاجة بعدها شاهد ما شافش حاجة، وهيدي المشكلة الكبيرة. اليوم المنطقة رايحة لاتجاه آخر، الأمور كلها عم تتطور، عم نشوف كيف عم بتصير في مفاوضات، كيف عم بتصير في انفتاحات. شفنا مثلا دولة مثل الإمارات من فترة أخذوا خطوة كتير جريئة، قصة أنه طلعوا من أوبيك، شفنا وين عم بيصيروا. أول فرصة تلاقيهم نطوا عليها قادرين يستفيدوا من الأجواء الإيجابية ويكونوا من أسياد المنطقة اقتصاديا، وبرافو. مثلا إحنا شو عاملين؟ إحنا ماشي، إحنا قاعدين بعدنا عم نبرم حول نفسنا كدولة لبنانية، عم بحكي كلبنانيين. الحمد لله في قطاع خاص عم يمشي أكتر، في أفراد لبنانيين ماشي حالهم عم بيواكبوا هالموجة، بس على صعيد أفراد. يمكن عندي كتير أفراد لبنانيين كل واحد منهم قدر يمكن يكون إمكانياته أكتر من الدولة اللبنانية حاليا، بس عم بجربوا يساعدوا بشكل خجول لبنان. بس اليوم كدولة لبنانية لا ما في شيء،
1: ما عنا ورشة عمل كتير كبير، إن شاء الله نقدر نوصل لنتيجة. شكرا كتير لك عميد كلية الإدارة والتأمين بالجامعة اللبنانية الألمانية دكتور جابي بالجاني. مستمعينا هون تخلص حلقتنا من برنامج في كواليس الاقتصاد.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. الحر أطيب تحيات بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وطبعا نحن معكم بلقاء رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 1 إلى 3، فمنقول أهلا وسهلا بالجميع.

0: مستمعينا لليوم بيسعدنا نرحب بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: مرسي جانا.
0: بتعرفي اليوم 26 حزيران اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والتجار بها بطريقة غير مشروعة. لذلك لليوم مع حضرتك رح نحكي عن الإنسان اللي بيوقع بالفخ وعن الإنسان اللي بيوقعه بالفخ. من الناحية النفسية خلينا نبلش، كيف ممكن نفسر سلوك أشخاص اللي بيتاجروا بالمخدرات رغم معرفتهم بالأذى اللي عم يسببوه؟
1: جنى، أول شيء ما فينا نبلش بهالموضوع المهم كتير اللي عم تحكي عنه بلا ما نذكر آفة تعاطي المخدرات بمجتمعنا وشو عم تعمل بشبابنا وبالصبايا بحياتهم وكيف عم بتأثر ععلمهم عشخصيتهم.
0: صحيح، بس أنا ببلش من هون تنعرف السبب. صح. كيف ببلش؟ عرفتي
1: إيه؟ أكيد. فأكيد المخدرات عم بتبلش من مصدر. هون رح نبلش مثل ما قلتي مع الأشخاص يلي هن عم بيروجوا هالمخدرات، ومثل ما قلتي بدك تشوفي هن السايكولوجيا تبعهم، هن ليش عم يعملوا هيك وكيف بيعيشوا. أول شيء هول الأشخاص بطبيعة الحال نحن منلاحظ أنه هن بيقدروا يكونوا معادين للمجتمع، بما أنه هن عم بيقدروا يكونوا ضميرهم مش عم بيتحرك، ضميرهم مش حي، وعم بيقدروا يكونوا عم بيضروا وعم بيأذوا وعم بهوروا شباب وصبايا. معناته هودي لا عم بيعكسوا على اولادهم ولا عم بيخافوا على الناس اللي بتخصون، فما في شفقه ما في رحمه، فهون الناس ما عندهم تعاطف. بالاضافه لانه هون الناس منقول عنهم بهمهم مصلحتهم، انانيين، بهمهم بس الربح اللي هن عم بياخذوه. بالمقابل هن ناس بارانويد، هن ناس كتير عندهم شك بالآخر وبيخافوا من الآخر، لأنه هن بصيروا عايشين بهالوضعية يلي معرضين أنه ينكشفوا بحيالله وقت
0: مهددين.
1: فبيضلوا عندهم شك بالآخر أنه يفضحهم، وهذا الشك بياخدهم لعزلة، بياخدهم لعزلة اجتماعية،
0: ما حدا يعرف عن أخبار،
1: بصيروا يخافوا يحتكوا، بصيروا يخافوا ينكشفوا، بيستعملوا طرق كتيرة هني وعم بيروجوا تا يقدروا يكونوا عم يحموا حالهم. بالإضافة لأنه منشوف عندهم أنانية وقوة وتمحور حول الذات بتخبي وراها ضعف ووجع. يعني ليش وصلوا لهون؟ شو اللي وصلهم؟
0: عم بيحسوا بالندم، يعني
1: هن عم بيخفوا هيدا الشيء. بطبيعة الحال ما دام عايشين هاي الحالة، لا، بس في ضعف جواتهم، الضعف اللي عايشوه قبل، الصدمات اللي عايشوها اللي تعرضوا،
0: كان في عوامل نفسية غير انه بس ما في رحمة او تعاطف.
1: ما هي يلي
0: اسباب التعاطف. مزبوط، عدم التعاطف بيكون في لها اسباب.
1: ما هي اللي عم بتأدي لانه يكونوا مش قادرين يتعاطفوا مع الاخر، ومثل كأنه مرات بتكون خليهم ينأذوا مثل ما انا انأذيت، وخليهم مثل ما فلان ومثل ما هيدا. فالاسباب بيئة، تربية، مبادئ. أكتر شيء منروح هون على سور موا اللي عطول بنحكي عنها، هيدا المبادئ يلي موجودة نحنا بجهازنا النفسي، يلي هي بتردعنا، يلي هي بتقلنا لا، يلي هي بتقلنا هيدا ممنوع، هيدا محرم، هيدا مش لازم نعمله. وهيدا بيتكون من البدايات، منورته من أهلنا، وكمان بيتكون بالتربية، بالبيئة، فبيكون عنا مبادئ معينة. لما هالإنسان المبادئ لسبب من الأسباب، والأسباب اللي عديناها كتير جانا، فإذا ممكن يروح على أي شيء. وهذا بيشبه كتير الناس اللي بيعملوا تصرفات تانية معادية للمجتمع.
0: طيب سيسيليا، حضرتك قلت إنه ما بيخافوا على أولادهم، هل بيقدر يشوفوا أولادهم عم يتعاطوا قدامهم؟
1: يمكن، ما فينا نعمم، ممكن أوقات كتير يكونوا، يعني كمان ما بنقدر نحذر حالتهم النفسية، اضطراباتهم لوين معقول تكون واصلة، إنكارهم للواقع لوين يكون واصل. وهن مش ضروري يكونوا عم بيشوفوا أولادهم عم بيتعاطوا قدامهم. بس نحنا هلأ طلع ببالي فكرة، قديش بنسمع الناس يلي أولادهم تورطوا بالمخدرات، قديش بيدعوا علي بيعطيهم إنه إن شاء الله بيشوفها بولاده، قديش بنسمعها.
0: صحيح.
1: يمكن بيعرف، يمكن ما بيعرف، يمكن بيقبل، يمكن لا، حسب هو نفسيته ووضعه. ما هو بدنا نشوف إذا هو قبل أولاده، إذا هو بيكون بيتعاطى، ولما تكون المشاعر جامدة، ما عنده مشاعر وميتة مش عم بحس، ما بتعود تفرق كتير.
0: هي الفكرة كمان طالما عم يشوفوا بيّن عم يتاجر لابد أنه يتأثر بطريقة يعني معقول تكون سلبية معقول تكون إيجابية.
1: هي أنه يتاجر أو حتى أنه يتعاطى بتأثر كتير، لأنه الولاد تلقائيا رح يقلده، والهدع المثل الأعلى اللي عم يعمل هيدا الشيء منشوف الولاد بيجوا وبحطوله كمان 10 بحصات للبي بهيدا الموضوع،
0: يكون يعني نموذج لألهم. طب خلينا نبلش هلا كيف يقعوا بالفخ، كيف تبلش القصة؟ يعني بيقرروا هني أو هيدا عم نقدر نعتبر القرار أو لا مسار بيوصلوا لهون؟
1: إجمالا جنى بيوقعوا بالمعشر، بيوقعوا بالاكتشاف، بيوقعوا لما يكونوا قاعدين وعم بيجربوا، إجمالا بفوتوا إنه أنا قوية أو أنا قوي أو أنا ما بتعلق أو أنا ما بتفرق معي بس أنا بجربها. بيوقعوا بالتحدي إنه يلي بيجي وبيقول لا بين مجموعة، وللأسف هذا شيء صار كثير
0: جبان، بيعتبروه
1: جبان وبيرفضوه، بيرفضوه بعدين مش أوريجينال. والمشكلة هي مش بالبدايات، المشكلة لحقوا وبلشوا وهن معتقدين ومتأكدين لوين رايحين، فبصيروا ينقلوا من مادة لمادة وعم يعتبروا حالوا انه هن كتير يابا مين بيسبق
0: سيطرين على الوضع كمان،
1: ومين بياخد واي نوع حبوب واي نوع أدوية واي نوع. فهون منفوت بمشكلة ما بقى مثل البدايات، ما بقى قصة اكتشاف، وكله يلي بيطلب يتعالج، والعلاج بهالحالات صعب مش هين، كل يلي بيطلب يتعالج بيقول أنا فكرت حالي قوي، أنا فتت ما كان بدي فوت.
0: طيب خلينا بتعرفي نقدر نميز بين التجربة، عادة بقول التجربة هي بداية المعاناة، هل هذا الشيء صحيح؟ أو من ممكن تقول لا يعني الناس ما بيفوتوا فيها، عرفت إنه الناس بيقدروا يسيطروا على الوضع ويبتعدوا عن هذا الطريق، بين التجربة بين الاعتياد من بعد الإدمان؟
1: ما هي التجربة إذا بدك أنه نحن أنا بدي أطلع بيتي 3 درجات تأوصل درجة تأوصل عبابة 3 درجات، ما في مهرب من أول درجة يلي هي التجربة. أنا ببلش بجرب أول شيء، فايتين هن عن جد فايتين عم بجربوا، كرمال هيك مثل ما سميتيها مزبوط فخ، بيقعوا بالفخ لأنه هن عم بجربوا ومش قصدينا وما بدون هالقد صارت وجربوا.
0: بأي أعمار تقريبا؟
1: ما بقى نقدر نعرف يا جنى، لأنه كتير عم ببلشوا عبكير والأهل مش عم بيتوقعوا، وبعدنا بهذا الدينايل يلي الأهل إنه لأ
0: مش معقول ولادي
1: ايه، وبعدين بصير حدا عم بيعلم، يعني بيكونوا رح كفي الفكرة بس بيكونوا ولادهم هن اللي صاروا عم بيعلموا غيرهم، بس الأهل بيعملوا هذا الإنكار إنه أكيد هول لازم يبعدوا عن ولادي لأنه هن عم بيعلموا لولادي. فخلص هيدا أجواء سامة وعم تتوسع، للأسف عم تتوسع كتير. فإذا طلعنا من أول درجة، تأرجع للي كنا عم نقوله، طلعنا من أول درجة اللي هي تجربة، جربوا لقيوا إنه إيه ما بها شيء، بعدهم مفكرين حالهم عم بجربوا، بيطلعوا على التانية تلقائيا يلي هي الاعتياد، لأنه مرة على مرة ما هديك بتعود. مرة جربتها وما فيها شيء، يلا كل سبت نحن بنبقى قاعدين هيك جوينت وهيك شوي، يعني مش هالقد، يعني نحن مش عم نتعاطى، بصيروا يقولوا ما كله هاش. شو يعني كله هاش؟ كله مخدرات، وهذا اللي ما بيقبلوا الشباب والصبايا. من بعد الاعتياد رحنا على الإدمان، يعني بطل هالشي اللي عم تعطيني إياه هالمادة بهيدي الفترة المعينة اللي تعودت عليها أسبوعيا مثلا، ما بقى عم بتكفيني، فأنا بطلع على إدمان هاي المادة وبنقول على غيرها على أول درجة يلي هي التجربة يلي هي الاعتياد، ومنصير نراكم وهون منوقع بهالمشكلة الكبيرة.
0: طب ليش أشخاص بيجربوا بس ما بيكملوا بغيروا طريقهم؟
1: الموانع منرجع للمبادئ، منرجع للمجتمع، منرجع ليلي قبلين يوعى، منرجع للمسببات، يعني ليش هيدا الشخص علق وليش هي ما علق؟ لأنه شو ناقصه؟ هربان؟ من شو هربان؟ عم بيرضي الآخر؟ عم يعمله بنقول people pleasing، إنه عم بيرضي للآخر، عم يعمله مثل ما بده كرمال هيك ماشي معه، أو عم بنبش ع شيء يشله مثلا القلق كترة الأفكار وكترة تعب المشاعر، ليش عم بيروح؟ هون منشوف إذا كان رايح لحي الله سبب
0: تيعبي نقص معين يعني
1: تيسد فراغ معين ببساطة يهرب من الواقع. إذا تغير الواقع ممكن هيدا الشيء يتغير. إذا عنده مشكلة تنقول هيدا كثرة الأفكار الأوفر ثينكينج إذا عنده إياها والقلق إذا تعالج وأخذ أدويته إذا هيدا الدافع رح يبعد تدريجيا مع التوعية ومع العلاج مع أنه يعرف حاله الشخص هو وين رايح وشو عم بصير معه. فحسب كل حدا وكل ظرف وقديه غرقان.
0: طيب مع الجيل الجديد شو اللي تغير اليوم بتحسي؟ وهل صار أكتر الوصول لإلها صار بسهولة أكتر للمخدر؟
1: على الأكيد، ولأنه لأ خفت كتير للأسف من قبل الأهل مع الجيل الجديد. يعني نحن انتقلنا كتير، تغير المجتمع وتغيرت دينامية العائلة. بدل ما نكون عم نروح للأحسن فكرنا حالنا عم نروح للأحسن، بس نحن رحنا لتاني اكستريم. يعني بدل القسوة الكتيرة والتخويف والترهيب والتهديد والضرب والعنف وكل هيدا، راحوا الأهل لأنه للإهمال، لعطوا الأولاد ترف، عطوهم يعملوا اللي بدهم إياه. والمشكلة هون هي أنه
0: عطونا ما قدروا يقولونهم لا،
1: لأنه هن انوجعوا ولأنه الأهل هن هيدا كله بده علاج. يعني نحنا الأجيال عم تمرق مثل كأنها عم بتحاسب الجيل اللي قبل بولادها. يعني أنا أهلي قسوا علي، يروح أولادي، أنا ما بدي يصير بولادي اللي صار فيي، بتركهم للآخر بالغ، مثل كأنه أولادي هني أنا وإجاني عصر جديد طعود عن الشيء اللي نأذيته. وصلت الفكرة؟
0: وصلت. بس كمان في هيك نظرة تانية، يقال أنه الأهل صاروا كتير سهلين مع أولادهم لأنه ما عم يقدروا عليهم.
1: ما هني ليه ما عم يقدروا عليهم؟ من وين إجا هيدا الشيء؟ هي إذا جاي من وراء الأهل، لأنه نحنا منشوف أولاد وشباب وصبايا سلوكياتهم مختلفة، عندهم الالتزام أكتر. واللي عم بيروحوا على المخدرات هن الأولاد زيتون، أنا عم بقول الأولاد الصبايا والشباب، يعني هن زيتون يلي مش عم بيلتزموا بجامعاتهم، يلي عم بيتعلموا حيلا آفات بالمجتمع، يلي عم بيضلوا ليل نهار عندهم إدمان على السوشيال ميديا،
0: هربانين يعني
1: فلتانين، خليني استعمل هالكلمة، ما بدهم ولا حدود، ما بدهم ولا أي لأ. وهي المشكلة جاي من عند الأهل، لأنه الأهل وقت اللي ما بيحطوا القوانين هن وعم بيربوا، وقت اللي ما بيقولوا له هيدا ممنوع، وقت اللي ما بيقولوا له هيدا وقت النوم، هيدا وقت الأكل، لا أنت. نحن عطول مضل نحكي عن هذا الموضوع من دون طرف، يعني لأنه الولد بتصير نفسه شايشة وبيبطل عنده الرغبة، أوقات بيتعاطوا تيجيبوا مشاعر يقدروا يتقبلوا الحياة. ليش؟ قرفناهم قد ما عطيناهن وقد ما جبنالهن وقد ما طعميناهن وقد ما يا حبيبي تقبرني انت،
0: يعني بطل عندهم شيء يتمنوه،
1: خلاص ما بقى فيه فرح. يعني عم بقول هالإكزامبل لأنه كتير بصير، حبيبي أنا عاملة بازيلا ورز، ما بدك تقبرني، معلاش يلا
0: نطلب
1: مكتوب، بس نطلب شيء دليفري بيرجع بيطلع عباله غير رأيه، بنرجع عم نطلب شيء ثالث. وين اللأ؟ وين اللي مبلا؟ نحن عاملين أكل بدنا ناكل، وين اللي كلنا بدنا نقعد على الأكل؟ ليش الولد بده يطلب تا ياكل كله بيلحق بعضه جنة؟ ليش بده يطلب ساعة واحدة بالليل تا ياكل وهو تاني نهار عنده مدرسة وعنده جامعة؟ عم ببلشوا من 12 سنة، من 13 سنة، من 14 سنة، والأهل ما معهم خبر. وين الأهل؟ ليش الولد هيك بده يحس الدنيا سايبه وفلتانه؟ اكيد اذا ما في مرجع، الناس الكبيره والناضجه اذا ما حدا بيقول لها لا ومش لازم وهون بدك تنتبهي، يمكن اوقات بتشت وبتزيح. كيف هالولاد يلي ما في كيان؟
0: بتعرفي انه الادمان كمان مش بس تعاطي مخدرات، في كتير انواع من الادمان. بدي اعرف شو استجد مع الجيل الجديد.
1: اللي استجد هو أكتر شيء الجيمينج اللي فينا نحكي عنه وإدمان السوشيال ميديا بحد ذاتها. شوفي قديش صرنا عم نشوف إنفلونسرز، كل واحد كل شاب وكل صبية وكلهم وحتى الأولاد الصغار الأهل عم يستعملوا أولادهم يعملون إنفلونسرز. طيب إنه حلو بس مبالغ فيه، ما بيعودوا الناس يعيشوا أعمارهم، وهيدا إيزي كمان ظهور بكبر الإيجو، وهيدا بنفس الوقت في عندهم مصدر مادة من وراء، فكمان هما بقى ينلقطوا، كمان هو بتعودوا على الحياة السهلة، بتعودوا على الحياة الهينة. وشو بصير بس نتعود على الحياة الهينة؟ ما بقى عنا الالتزام، ما بقى عنا برجع لك للإيه واللأ، خلاص أنا بدي شد على حالي، بدي أمر بمرحلة من حياتي، إيه أنا بدي أتوظف، وأنا بدي لو أنا عندي شركة أنا بدي ألتزم، بدي أقوم وبكون عندي وقت أقوم حضر حالي وأمشي وروح انتبه لشغلي ولا شركتي. يعني هذا ما بينتقص من قيمة الإنسان. صرنا منشوف إنه لا، ما بقى في هيدا المال، كله بده المال الهين، بده المال السهل
0: بلا تعب،
1: بده الاشياء يلي بتجي بلاس الجيمينج، وهيدا الادمان على الالعاب هيدا مصيبه كمان، لانه الشباب والصبايا وحتى الاولاد ما عم بيتركوا بقى هالشاشه، ما عم بيزيحوا عنا، وعم نروح لعزله، عم نروح لعصبيه، عم نروح لاكتئاب، لتوتر، عم نروح لانتحار.
0: حاجات يوجع صار، خوفنا على أولادنا كتير بيوجع صار. طيب خلينا نحكي شوي سيسيليا، شو بيصير داخل الإنسان نفسيا قبل وأثناء وبعد الإدمان؟ شو بحس؟ شو الأثار النفسية؟ شو بحس؟
1: إذا عم نحكي يعني تعاطي هالمادة، عم نحكي عن دغري قبلها، عم نحكي عن هيدا السايكل منسمين إحنا، هيدي الدورة اللي بيمرق فيها الشخص المدمن. أول شيء بالبداية بيمرق بهيدي اللي بدي بدي وبلشت البدي تعلى، بدي ومش قادر بس مش لازم، أنا قررت وقف بس بدي بس مش قادر، بصير تكتر تكتر تكتر، بدي بدي بدي، رحنا على المادة، رحنا بينبسط، بيحس بهيدي
0: النشوة،
1: النشوة. من بعد دغري بيروح على إجمالا، مش كلهم يعني، بيروح على الندم انه لا ما كان لازم، خلاص ما بقى بدي اعمل هيك، وشو طلع لي، وامي بتزعل مني، او بي عريف، او ما معي مصاري تدفع، او هون المشكلة كمان. فبيضلوا يبرموا بهيدا السايكل، عم بيبرموا والمادة عم تبرم معهم، عم بتفوت على جسمهم وعم تعطل حياتهم وعم تعطل دماغهم. والسيء يا جنى انه الشباب والصبايا بيقولوا لك أنا برتاح، أنا هاي علاج، بس ما بعرف ليش أنتو، يعني عم بيجوا بيحكوا مع بسيكوتيرابوت تيقولوا له أنه جربوها وشوفوا أنه هي بتريح وأنه هي ما بتأذي وأنه هي ما بتعمل شيء، وين ما كان بياخدوها. بقى عم نحكي عن الهاش مثلا، بس إلا عنا الناس معقدة ما بدها ولا بيقبلوا أنه هذا شيء بيتلو في الدماغ، ولا بيقبلوا انه خلايا الدماغ بتنتلف ما بتعود ترجع، وما بيعودوا هالاشخاص يحسوا يرجعوا لطبيعتهم، ما بيعودوا يناموا منيح، ما بيعودوا يعرفوا يفكروا منيح، ما بيقبلوا لانه بدهم مبرر لنفسهم انه هن عم يعملوا الصح.
0: طيب كيف الاهل ممكن يكتشفوا بوقت مبكر انه اولادهم بيتعاطوا؟ يعني شو هي الاعراض اللي ممكن تظهر على الاولاد، إن كان بسلوكياتهم إن كان على جسمهم جسديا؟
1: للأسف بالسلوكيات، يعني في أهالي ومنشوفهم كتير بيخسروا ثروات تيرجعوا ينتبهوا إنه ابني لعب قمار وراح البيت وراح المصريات وراح كل هيدا، والأسوأ إنه هيدا اللعب يلي عم بيلعبوه أونلاين وعم بيحطوا وين عندهم أكسة على المصاري، عم بتطير المصاري وبصيروا يبيعوا أغراض من البيت، بصيروا بتعرفي هالإشياء هالبروسس كيف يصير يمشي. فالأهل لما لازم ينتبهوا ولازم يبطلوا كلنا يعني مني تنوصل لغيري، نبطل نقول أنا ابني ما بيعملها وبنتي ما بتعملها على كل شيء، كله معرض، ولادنا مثل ولاد الناس، هودي ناس موجودين وعايشين بهذا المجتمع ونحن مش قادرين، مش حاطينهم تحت جناحنا ومخبيينهم، عايشين هالولاد بمدارسهم، عايشين بجامعاتهم، عايشين بعلاقاتهم. كرمال هيك بدنا نبلش نراقب أولادنا، بدنا نقدر نراقبهم، بدنا نقتنع أول شيء، بدنا نخفف شوية ثقة بالنفس وشوية إيجو أنه
0: كله معقول يعني،
1: يعني كله بيعملها إلا أولادي، لا أولادي كمان بيعملوها. كرمال هيك بدي فتح عيوني، بدي أقشع بموضوعية شو عم يتغير. وهون جانا المواد كتير بتختلف، والمواد كتير كتيرة، ما رح نفوت بهذا الموضوع. رح نقول وقت اللي بشوف نومه تغير، جسمه تغير، ضعف ولا ما بقى له جلد يقوم، ولا ما بقى ياكل، ولا صاير عصبي، ولا صاير عدواني، أو آخر همه مش فارقة معه الدنيا عطول مصيف. ففي كتير وقت اللي عطول ما معه مصاري، وحق علينا الولاد بأول طلعتهم الأهل عم يعطوا الولد مصاري زيادة عن اللزوم ومن دون رقابة.
0: هذا الشيء بيساهم بيسبب يعني
1: بيسبب لأنه الإغراءات موجودة.
0: طيب شو بيعمل الماما مصاري؟ يعني شو عم تولد كبير مشاكل اجتماعية بالنسبة للولد؟
1: الولاد عم بيسرقوا الأغراض من البيت، عم بيسرقوا أهليهم، عم بيسرقوا من جزدان أمهم ومن البوشات تبع بيهم، وعم بيسرقوا راديو السيارة ويبيعوا، وعم بيعملوا شو ما كان الولاد، عم بيعملوا شو ما كان.
0: يعني في حالات كتير عم تعينية؟
1: صحيح، في كتير حالات، في كتير قافة بالمجتمع.
0: طب تحسي الأولاد جايين رغما عنهم، أو جايين لأنه عبيرهم يتخلصوا من القافة؟
1: لا، مش كتير بيكون عبالهم، جمالا بيكون هيدا الشيء صار لازم ينعمل، بيكون دفش كبير من الأهل وضغط من الأهل. ونحن منقول إذا لحقوا وصلوا انت سمعتين درجات، اذا وصلوا لاخر درجه من صاروا مدمنين، نحن بنقول هيدا مدمن مدى الحياه. يعني لو تعالج ولو صار منيح، في كتير اشياء بدنا ننتبه له منها وبدنا نداريه تما يوقع فيها.
0: وكمان على صعيد اكيد العمل او الدراسه، الادمان شو بياثر، كيف اي طريقه، وكيف تتغير العلاقات اذا بدك بين الاصدقاء والاهل والمدمن.
1: جانا بتصير هالمادة هي محور الحياة، يعني أنا عم بعيش بحسب هالمادة شو عم تعمل فيه. إذا هالمادة عم تخليني أشرد ومركز، معناته هذا الشيء رح يأثر على علاقاتي، رح يأثر على جامعتي، على حضوري بالجامعة، بهرب بقعد بدخن وبقعد وبلا هالفوتة على صفوفي وبسقط وبكذب على أهلي ومخبرون وبترك الإشياء لآخر الاختصاص، وبيرجعوا بينتبهوا إنه في مواد متراكمة علي. فأوقات بنام ما بقى فيني قوم من كتر المادة، أوقات بصير عصبية وبصير اتخانق مع مين ما كان، أوقات بتوصل للاكتئاب ولأفكار انتحارية. يعني ما منعرف لوين ممكن يودي هيدا الشيء. المهم الأهل ينتبهوا، يراقبوا بعيونهم مش بمشاعرهم.
0: طيب اعتبر انه اكتشفوا الأهل، كيف للممكن يقدروا يفتحوا الموضوع معه بطريقة معينة بدون ما يتهموا يعني، بس طريقة يعني في كتير أخطاء شائعة بالتعامل بهذا الموضوع، لأي مدى اليوم في طريقة معينة بتقدر تخلي الأهل يتعاملوا مع القصة بطريقة عملية ونوعا ما عاطفية؟
1: أول شيء لهذا الشخص اللي هو صار مدمن عمادة معينة بحاجة لمين يتفهمه. أول شيء يمشي معه انه طيب اوكي انت هلا وصلت لهون، انا بفهمك، وهيدي هي وصفه ذهبيه، يعني انه انا بفهمك انه انت وصلت لهون وانا مبلومك وانا معك، بس بتقبل انه انت وصلت لهون، مسامح، بس في خطوات بدنا نمشي فيها. اول شيء رح يرتاح الولد، الشاب، الصبية رح يرتاحوا انه
0: هن عرفوا اهلهم،
1: عرفوا،
0: صار بأمين يعني نوعا ما،
1: تقبلون، ما رفضوهم، ومستعدين يساعدون. لانه اكتر شيء بخلي الانسان اذا بدك يكفي بالاخطاء اللي عم يعملها، مثل كأنه عم يتحدى وعم يعمل انكيات، هو لما يشوف انه نحن مش متقبلين الشيء اللي هو عم يعمله.
0: مع الاسف اعتبري طلب مساعدة الابن والاهل رفضوها أو ما ساعدوه، هوني وقالوا له كلام جارح، يعني كيف بيكون وضعه، بأي حالة، كيف بيتأثر، هل بيعمل تحدي بينه وبين نفسه مثلا، أو بالعكس بيرجع بيزيد من تدهور الحالة؟
1: ما هي يعني ليل يلي رح يعمل التحدي لأنه عم بيطلب مساعدة، يعني هو بحاجة لمساعدة لأنه هو فات بهيدا السايكل. فلما يطلب المساعدة هون الأهل كتير أوقات بغلطوا لأنه ما بيعرف يتصرفوا، بصيروا يهتوا للولد، بصيروا يزلوه، بصيروا يحطوا له عينه أنه يا مدمن أنت، يعني أنت اللي منزوع، أنت اللي ما عرفت القيمة، أنت هيدا كله بيرد الولد لورا. شو بيعمل؟ بيرجع بيروح أكتر للمادة وبيجيب مواد جديدة. يعني نحنا هون بدنا نضحي كرمال الأولاد، نحنا أولادنا، نحنا هون بدنا نقدر نساعدهم، نتقبل ونساعدهم يغيروا، نساعدهم يبطلوا، بس هن لازم يحسوا بالتقبل وما يحسوا أبدا إنه نحنا أعدائهم. عدوك شو بتعمل فيه؟ بتحاربيه، عدوك بتتحديه وبتحاربيه، وبتصيري أنت بدك ثبتي الاشياء اللي انت عم تعمليها تتبيني. فاذا نحن عم نقول لهم بطريقه غير مباشره لاولادنا يروحوا كفوا وجيبوا مواد بعد.
0: اليوم لاي مدى الخوف من نظره الناس عم ياخر العلاج بالنسبه للاهل والاولاد؟
1: الاهل بيقعوا بمشكله كتير كبيره لانه بيعتبروا انه هيدا الولد هو مشروعهم ونجاح الولد بالحياه هو نجاحهم، بيتبنوه. يعني بيقولوا الأهل إنه عنا تقديم السنة بوقت يلي عم بيسرقوا، مش عم بيخلوا ابنهم وبنتهم يعملوا هن هويتهم. عنا شغل نهار التنين، انتوا ما عندكم، مش انتوا اللي عندكم، هي ابنكم اللي عنده شغل. فهيدا الشيء بيخلي الابن والبنت ما يكونوا هن ناضجين وعقد حالهم. بالمقابل الأهل عم بيتبنوا، مثل ما بيتبنوا نجاحنا بالبروفي، مثل ما عم بيتبنوا النجاح ومثل ما عم بيتبنوا الشغل والزكاة تبع الأولاد،
0: لازم يتبنوا كمان،
1: بدهم يتبنوا هاي الشغلة، وإلا لا يتبنوا هي ولا يتبنوا هاي. بالنتيجة هو إني أنا احتل شخصية ولادي مش صحي أبدا، أنا ما بدي احتلهم، هن اللي عم بيعانوا، هن اللي عندهم مشكلة، أنا دوري أوقف بظهرهم، أنا دوري ادعمهم واتقبلهم. لأنه إذا أنا ما تقبلتهم، ويمكن يكون من قبل في مواقف كتيرة الأهل بتصرفوها بشكل خاطئ من دون قصد منهم، ما حدا بده يأذي ولاده، فهذا الشيء بيخلي الولاد يروحوا باتجاهات كتيرة ومنهم تعاطي المواد المخدرة.
0: بيقول الوصمة هي الجرح اللي بنشوف الغير مرئي إذا بدك. ليه اليوم بنقول مدمن مثل كأنه هوية مش حالة؟
1: إيه، لأنه نحن بمجتمعنا نحن جادجمنتل، نحن ناس منصدر أحكام على الآخر. ولا أنت طولك منيح، وزنك منيح لطولك، أنا شو، أنا مين، أنا شو خصني، أنا مين، أنا بدي أحكي بشعرك وبدي أحكي بجمالك وبدي أحكي بطولك وبدي أحكي بثقافتك، أنا بدي أصدر. أنا مثل كأنه كل إنسان إحنا بحاجة نقول له خي أنت مين حطك لجنة حكم تتقرر أنا شو. فبطبيعتنا نحن شعب جادجمنتل، بيصدر أحكام على الآخر وما منوقف عند حدود ومنصير نعدي بعض. لما نبطل هيك بساعتها الوصمة اللي نحنا كتير على مستوى الصحة النفسية بلبنان منشتغل تنقدر نواجه قصة الوصمة يلي عم نختصر الشخص كله بكلمة، وهي منا انه لا، هيدا انسان عم بيعاني من الادمان، مش هيدا مدمن. هو ما اسمه مدمن، هو يعني حتى وقت اللي منعيط لشخص باسمه عم نعيط لهيدا الشخص باسمه، بس حد اسمه عنده كتير قصص، عنده شكله، عنده شخصيته، عنده ثقافته، عنده عائلته، عنده عنده عنده، يعني ولا كلمة بتقدر تختصر شخص. فكيف إذا كانت كلمة سلبية كذاب؟ ونحن منقول على طول الأشياء السلبية هيدي من الأخطاء الشائعة يلي مدمرة للآخر. لما إجي إله هيك بعينه أنت كذاب، هو ما صار كذاب، هو كذب علي بشغلي. إذا أنا هيدا شخص بدي يصير أحسن، المدمن هو أدمن عشي معين، بس مش كله هو هذا هو هاي قيمته. فإذا رح يبقى هاي الوصمة رح تخليه، وخصوصي إذا الأهل
0: بيغطس فيها، إذا الوصمة ضل مأثر فيها يعني،
1: إذا أهلي اللي هن مرجعي وهن أكتر ناس بوعي وبلا وعي، أكتر ناس بحبون وأكتر ناس بحبوني، عم بيجوا يقولوا لي أنت مدمن. إيشو أنا بعرف أكتر من أهلي، لكن أنا مدمن بمشي
0: بتبنيها وبعيشها وضل بيمشي فيها. طب الإدمان هو سبب للمشكلات النفسية أو دايما هو نتيجة لها؟
1: لا مش دايما، في أوقات هاي وأوقات هاي. مثلا عنا البوردر لاين عنده هيدا النزعة لأنه يروح على الأشياء
0: الحدية، يعني الشخصية الحدية.
1: صحيح، عنده هيدا المال كرمال يروحوا على الأشياء اللي مش مقبولة، يروحوا على الأشياء المتطرفة، يروحوا على الأشياء. صحيح. بينما كمان عندك الباي بولر مرات كتير مننبش. صحيح. فكمان نحنا لما يكون في إدمان نحنا من واجباتنا نكون عم ننبش على السبب، لأنه إذا عنا اضطراب بالشخصية وهذا مرتبط بالتعاطي المخدر، ما نحن بدنا نعالج الاضطراب، ما بدنا. وكمان هذا اللي الناس ما بيقدروا يستوعبوه لأنه من قلة الخبرة ما بيعرفوا. فضروري بس يكون عنا إدمان، أي إدمان، إذا كان إدمان سلوكي، إذا كان إدمان يعني أوقات يعني الثنائي اللي عندهم بيعانوا من ثنائي القطب، أوقات مثلا بيكون عندهم هوس بالشراء، بصير الكل عم يهجم عليهم، قديش اشتريتوا ولكن ما بدو ما بقى تشتروا. ما هون هودي اشياء بيدلونا في شيء شخص عم يعمله مش طبيعي بحياته، يعني بدنا نعرف هيدا الشخص شو بو. بس هذا ما بيلغي انه في ناس ما عندهم اضطرابات نفسية هي مسببة أو هي الإدمان يعتبر من أعراضها، بس بتأد التعاطي المواد المخدرة هي بتأدي لأعراض كتيرة، ومنها الهلوسة ومنها وبتأدي لأضطرابات نفسية.
0: أيوة، أصعب على الشخص أنه يواجه الإدمان أو يواجه نظرة الناس فيه؟
1: ما هني مرتبطين كتير. لأنا مين اللي عم بيقول إدمان؟ مين اللي عم يعمل؟ نرجع للوصمة مثل ما قلتي يا جنى، مين اللي عم يعملها؟ الناس. أنا خوفي إنه الناس تعرف من شو، من القدرة على مواجهة الناس. فأوقات لأنه ما فينا نواجه الناس من كفة، أوقات نتحدى الناس أولهم أهلنا من كفة بالتعاطي، وهون بتدور السوسبانس، هذا اللي الأهل ما بينتبهوا له كمان، بس يصير التحدي على المكشوف من دون ما نقول له قبلنا، نحن تقبلنا أنه أنت مرأت وأنه بهالتجربة وأنه بدنا نشوف كيف بدنا نتعاون ونحن فاهمينك. بصير بينبسط هالشخص يلي هو تعود على هالمادة انه يصير يعملها بالسر، تتحول القصة بدل ما يكون التركيز انه نشوف كيف بدنا نعالج، بصير التركيز انه كيف بدي اعملها بالسر، وتركيز الاهل بصير على المادة بحد ذاتها، بس بصيروا لاحقين بعضهم وبتصير ها هي الديناميك. بينما الموضوع مش هيك، الموضوع انه الاهل اوعى، وحتى يمكن مش الأهل، حيلا حدا شاف إنه في موضوع مخدرات بالموضوع بالوضع، هو يلي بده يعرف أول شيء شو ما كان الشيء اللي مش مناسب اللي عم يعمله الآخر، أعمله إني قله أنا بفهمك، أنا بتقبل يلي أنت مرقت فيه، أنت ما بتنلام، أنت ما بتعرف، بس
0: كتير مهم. طرق العلاج، هل كل الجميع أو شيء قادرين أنهم يستفيدوا منه؟
1: إجمالاً لما نوصل لمرحلة الإدمان، إجمالاً بدنا استشفاء، يعني نحن منعوز بسيكياتر لأنه الشخص هو مش قادر بقى يسيطر على حاله، وعم يمرق بهالدوامة وبيخبط وبيكسر وبيصرخ وبيرجع بيخرق الوعد أول مرة، بيخرقه تاني مرة، تالت مرة. إجمالاً عم نعوز استشفاء. بس المشكلة وين بتصير جانا؟ لما كل مرة بيفوتوا على المستشفى وبياخدوا العلاجات وبيطلعوا على أساس خلاص وبيرجعوا، مش عم تتعالج الأسباب. وهون منقول أوقات كتير العلاج هو للعائلة، العلاج للعلاقات، والعائلة مش عم تقبل. العائلة بتقلك أنه أنا نحنا شو خصنا هلأ، عالجوه لإله، وهي

0: ولكن هل بيكون أنه قدر تعافى بشكل كامل أو في حال رجع حدا بالمجتمع مثلا نبزه أو حس حاله منه مرتاح لأي مدى بيرجع بيعاود الكرة؟
1: معرض، هذا اللي بلشنا
0: ينتكس.
1: فيه هذا اللي بلشنا فيه، مدمن مدى الحياة، يعني هو بده يكون عم بيفهم وعم بيقبل وعم بيتحدى حاله تما يرجع يوقع. وهون شغلة المحيط إنه ينفصل عن البيئة، أصحابه ما أصحابه، بيحبهم بيحبوه، لا غيرهم، الدنيا مليانة ناس. وللأسف هي عم بتصير صعبة شوي لأنه كتير صار في موت.
0: يعني دايما وقت بسمع كلمة إدمان بنفكر دايما بالمادة، والقليل بيسأل شو القصة اللي كانت قبل ما يوصل لهون. يعني قديه مهم مثل ما قلتي نحكى عن السبب الأساسي ويتعالج هذا السبب تما يرجع ينتكس الشخص.
1: هيدي الثقافة، الثقافة الاجتماعية عنا على الصحة النفسية، واللي أنتوا بلبنان الحر على طول بتشتغلوا عليها أو أنت بشكل خاص. يعني كل ما الأهل وعيوا، كل ما الأهل فهموا، كل ما هن الأشخاص قدروا يفهموا، كل ما لجأوا وطلبوا المساعدة. نحن ما بنقدر نعمل كل شيء. أنا بضل أقول وقت الناس بكون عم بيشكوا بقولوا أنا بدي زبط، بقول لهم أنتوا قادرين تروحوا على الفرن وتعجنوا العجنة وتخبزوا أنتوا تتاكلوا خبزاتكم؟
0: كل واحد عنده دور، كل واحد
1: إنسان بالضبط، كل إنسان عنده دور بحياتنا، ونحن عايزين الآخر نكون عم نعمل هيدا التعاون.
0: يعني مرجع نقول لك كل أهل عم يسمعونا، أولادكم أمانة بين إيديكم، رجاء عن جد على قدر المستطاع انتبهوا لهم.
1: الاهتمام بالولاد وترباية شبابنا والصبايا هي رسالة، لأنه هني استمرارية
0: 100%. معالجة نفسية سيسيليا دومت، شكرا لك، شكرا للمعلومات. ناطرينك شهر الجاي إذا الله راد بلقاء جديد. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل مارك البيتار. بلتقي فيكم إذا ربنا راد أربعت الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر. الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: برفقتكم دايما. لبنان الحر. حوار حر الجولة الخامسة من المفاوضات والاتصالات الأمريكية الداعمة. هل نقترب من جدولة الانسحاب الإسرائيلي وحسم ملف السلاح؟ ضيف حوار حر الصحفي ألان سركيس. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الواحدة بعد الظهر.
1: أهلا بكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من حوار حر. ضيف هذه الحلقة الصحفي والكاتب السياسي في نداء الوطن الأستاذ ألان سركيس. أهلا وسهلا بك أستاذ ألان.
2: أهلا فيك وليد.
1: طبعا من دون أي مقدمات سننطلق مباشرة من واشنطن، من المفاوضات، حيث تجري المفاوضات المباشرة بيوم الثالث بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية مباشرة. كنا عم نشوف مبارح وعم نتابع ماذا يرشح عن هذه المفاوضات. مبارح كانت أمنية عسكرية بامتياز، كان في تضارب بالمعلومات، يعني البعض هيك كان عم بيسوق لأجواء إيجابية، البعض الآخر عم بيقول لا، علقاني بتحديدا المناطق التجريبية التي لا تزال حتى الساعة مثار جدل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. بحكم معلوماتك من القصر الجمهوري من واشنطن، ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك فيما يخص هذه المفاوضات؟
2: نعم، قلت ما بدك تعمل مقدمة بلشت بواشنطن، واشنطن بدك تكون المقدمة والخاتمة 100%. لأنه الملف اللبناني صار تقريبا بإيد واشنطن منفردة، حتى الفرنسيين انكبوا برا، وعم نشوف فرنسا ساعة عم تجرب تدخل على الخط من خلال اطلاع على الوضع من خلال المفاوضات، والأمريكي ما عم بيخليها تقرب على المفاوضات نهائيا. وساعة ما هلأ عرجت حركت مؤتمر دعم الجيش كمان، مع أنه
1: إعادة الأعمار
2: كله هيدا بده ضوء أخضر أمريكي، وهي الضوء الأخضر مش موجود. من هيك واشنطن هي البداية والخاتمة للأزمة اللبنانية.
1: بالنسبة لك أستاذ ألام، ما بتعنيك إسلام أباد ولا حتى سويسرا
2: كملف لبناني؟ عم بحكي كملف لبناني، لا هيدي ما لها دخل. يعني روبيو اتصل بالرئيس جوزيف عون وأكد له أنه الملف اللبناني منفصل كليا عن المسار الإيراني. هلأ بتقلي صار في توافق أمريكي إيراني بسويسرا، بقول لك أكيد بينعكس إيجابا، ما نضحك على بعضنا. لأنه إيران
1: مش مفروض إيران هي اللي وقفت إطلاق النار في الجنوب اللبناني؟
2: وقلش وقف إطلاق النار؟ هلأ مش وقف، كان في غارات ومبارح في غارات،
1: صارت محدودة جدا يعني. أوكي،
2: إذا مبسوطين بهالقد يعني ليش بعد ما عم بيطالبوا بوقف إطلاق النار؟ ما هي الفكرة، إذا هن مقتنعين بهالشيء ليش بعدهم عم بيطالبوا بوقف إطلاق نار وبقى انسحاب إسرائيلي؟
1: عم طالب إذا إيران بتثبيت وقف إطلاق النار.
2: يعني بنعمل وقف إطلاق نار بنثبته بنجيب بسمار
1: ليه ما بدكم تعترفوا اليوم لإيران إنه قدرت تتغلب على الدبلوماسية اللي كان عم بيقودها فخامة رئيس الجمهورية لمدة 3 شهور ولم تأتي بشيء إلى الداخل اللبناني، بينما تمكنت إيران من خلال هذه المفاوضات من الضغط على الولايات المتحدة للضغط بدورة على إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان؟
2: بالحروبات حتى إذا بتاخذ الحرب اللبنانية بأول بحرب السنتين صار تقريبا شيء 75 وقف إطلاق نار وكلهم فشلوا، وعز يعني بأقوى الحروبات سواء بالحرب العالمية الأولى أو الثانية أو حيلا حرب بضل في تواصل سياسي واستخباراتي ودبلوماسي. بالنسبة للحرب اللبنانية، الحرب اللبنانية بلشت رسميا باثنين أدار وتطلع حزب الله الصواريخ. هذه الحرب بعد ما انتهت، يعني اليوم إسرائيل بتخفف نتفة بترجع تقوي نتفة، بتعلي العيار نتفة بترجع تحيد بيروت بترجع تحيد الضاحية، بس لكن الحرب اللبنانية لم تبدأ. الحرب الحقيقية، الحرب النهائية إذا بدنا نقول التصفيات النهائية للحرب اللبنانية لم تبدأ بعد. نحن قدمين على صيفية اللي حتكون كتير قاسية ونهايتها بأيلول اللي حتكون أقسى وأقسى، لأنه إذا بدك تشوف، إذا بدك تجمع العوامل، شو بدي شو بيطلعوا جماعة الممانعة بيحكوا أو نواب حزب الله شو بيحكوا في واقع على الأرض؟ هل إسرائيل وقفت ضرباتها؟ لا. هل إسرائيل انسحبت من الشريط الحدودي؟ لا. هل إسرائيل انسحبت من الخط الأصفر؟ لا. هل إسرائيل انسحبت من شمال الليطاني؟ لا. هل إسرائيل عم تقضم مناطق لبنانية؟ نعم. هل إسرائيل عم تتقدم باتجاه صيدا والزهراني؟ أكيد إيه. من هيك المعركة بعد ما خلصت، المعركة بعدها بأوجه أوكي بتقلي صار في فترات هدوء، أنا بقول لك إيه أكيد في فترات هدوء بكل حروبات بتصير. وإنت مصدق أنه أمريكا عن جد عن جد قالت لنتنياهو ما تكفي الحرب على حزب الله، هلأ صارت أمريكا بتحب حزب الله أكتر ما بتحب إسرائيل؟ هذه كلها سيناريوهات عم يجربوا يرسموها. ومن ميلة تانية عندك نتنياهو الصيني اسمه نتنياهو ترامب عم يضحك على الممانع، عم بنيموهم على حرير تينقضوا عليهم باللحظة المناسبة.
1: عندما تقول أنه التصفيات النهائية للحرب اللبنانية لم تبدأ بعد، المستمع اللي عم يسمعك بهيدا الوقت عم ترجع تخوفه بالوقت؟
2: لا مش عم
1: كل
2: خوفه،
1: المؤشرات، كل المؤشرات،
2: كل المؤشرات
1: القادمة
2: كازبة
1: من واشنطن،
2: كازبة مؤشرات
1: القادمة
2: كازبة
1: من واشنطن أو القادمة من إسرائيل أو القادمة من إيران أو إسلام أباد تقول أن الحرب هذه هي آخر حرب ستمر على لبنان.
2: هذه مش حرب على لبنان، لحظة خلينا نوضح، هي مش حرب إسرائيلية على لبنان، هي حرب إيرانية على إسرائيل عم يدفع لبنان تبنا، خلينا نصوب الأمور، هي حرب إيرانية على إسرائيل بعد اغتيال المرشد الأعلى والقيادات الإيرانية وعم يدفع لبنان تبنا. بس بتقلي عم نقعد العالم، شو عم نقعد العالم يعني اللي عم يطلعوا ويطمنوا العالم شو في بين ايديهم؟
1: منك شايف استاذ ألا اليوم التمايز اللي صاير بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وبين
2: هذا تمايز كاذب
1: وبين
2: ما في
1: بين
2: ما
1: الايران
2: تمايز. ما في تمايز بين دونالد ترامب ونتنياهو،
1: تقارب يعني
2: في تقارب مع
1: للحظة للحظة عم حس انه صار الحليف الاول في الشرق الاوسط للولايات المتحدة هي ايران،
2: هي تاريخيا ايران
1: واسرائيل طلعت برا.
2: هل قد
1: وانتم طلعتوا برا؟
2: نحن بعدنا هون بالاستديو.
1: لا عم بحكي انت عم بحكي سياسيا كانه بمع يعني هذه الاتصالات المتكرره بفخامه الرئيس من نائب الرئيس الامريكي هيدا بدي اقول لك
2: برئيس الجمهورية وبالدكتور سمير جعجع الرسالة اللي رد عليها هيدا شو
1: بيعني
2: هل هيدا؟ العالم بدي اتوجه لجمهور 14 أدار أو السيادة قبل ما اتوجه لجمهور الممانعة
1: بعد في 14 أدار
2: الجمهور هذه الفكرة أكيد ما بيموت. أوكي. فكرة الدولة وبناء الدولة وضد الدويلات اللي صلوا جمعتين عم بينوح ويبكي يعني عم بينوح ويبكي وبعتنا أمريكا وبعتنا إسرائيل. أول شغلة كيف بعتك أمريكا وإسرائيل؟ بلش من هون.
1: طب اسمح لي
2: أنا شو لي على أمريكا وإسرائيل؟
1: إذا الدولة
2: اللبنانية صلى تقريبا من 90 مسلم البلد لحزب الله.
1: طب تسمح لي شغلة كيف بعتك تاني. اليوم الولايات المتحدة تاني.
2: شو صدر شيء جدي بيقول انه عن جد امريكا وايران بعتنا؟ وانا بدي اروح معك للاخر، امريكا وايران، امريكا واسرائيل بعتنا. طيب نحن شو موقفنا هون؟ شو موقفنا كدولة لبنانية، كجيش لبناني، كقوات مسلحة لبنانية شرعية، كمجلس وزراء، شو بيكون موقفنا؟
1: استاذ ألا عم تابع اعلام المحور، محور الممانعة، صايرين يستندوا الى مواقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ليه ما بنستفيد من هذه الفرصه اليوم انه الولايات المتحده اليوم ماشي
2: يعني كيف ماشي؟ اذا ديفانس وروبيو
1: عم بيقولوا انه قد يكون هناك لقاء،
2: عم بيقول اذا ديفانس وروبيو عم باكد له لجوزيف عون رئيس جمهوريه لبنان انه الملف اللبناني منفصل على ايران ومن يفاوض على لبنان هي الدوله اللبنانيه، واذا ديفانس بياكد بالرساله تبع الدكتور جعجع انه ما في صفقه على حساب لبنان واصلا شو بده يكون في صفقه على حساب لبنان، طيب. كيف بيكونوا باعوا على الارض؟ هل انسحبت اسرائيل؟
1: عم تنسأل ما هلا عم يتفاوضوا بواشنطن
2: الدوله اللبنانيه تتفاوض في واشنطن صحيح. من اجل الانسحاب ولا احد غير الدوله اللبنانيه، واذا بده يصير في انسحاب بيكون الدوله اللبنانيه برئيس جمهوريتها ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها وكل مجلس الوزراء هن اللي امنوا الانسحاب، وهذا الانسحاب ما اجى لانه نحن اقوى من اسرائيل عسكريا، ما نضحك على العالم.
1: مين ما هذا الطريق لهذا الانسحاب؟
2: الانسحاب لانه امريكا رئيس ترامب والاداره الامريكيه اللي محاوطينه كله لبنانيه بدهم يعطوا فرصه لهذه الدوله اللبنانيه كي تقف على رجليها، هيدا الانسحاب. ليش بده يتم كادو من ترامب والاداره الامريكيه يلي عم بينوحوا انه بعتنا؟ هي عم تجرب تقول الدوله اللبنانيه وتوقف على جريها، بس بالدوله اللبنانيه في مايله، في غابه بالدوله اللبنانيه ما اسمح لي فيها بادارات الدوله.
1: وين الغابه؟
2: يعني وقتها هيدا الوفد العسكري بيرفض يتصور مع الوفد الاسرائيلي، عشو عم بيزايد؟ هيدا الوفد العسكري اللبناني اللي عم بيفاوض مع سيمون كرم والسفيره ندى حمادي معوض تصورت مع الوفد الاسرائيلي. انت شو عم تزايد يا عسكري يا 90%؟ معليه هيدي نقطه كتير اساسيه، هيدي نقطه كتير اساسيه. عقيده الجيش قلناها سابقا ورح كررها هلا، وتفكير الجيش بده تغيير. هيدي العقيده ما لازم تكفي. هون مش الحق على العناصر، تنقول الحق على العناصر مش الحق على فكر القيادي اللي بعده فكر امير لحود وبعده فكر النظام البعثي بقسم منه كتير كبير. هذه العقلية لازم تتغير إذا بدنا نبلش بالإصلاح الحقيقي واستعادة الدولة. بدك تبلش بالأجهزة الأمنية، بقوى الأمن الداخلي، بأمن الدولة، بالأمن العام، بالقضاء، وترجع تنزل على إدارات الدولة.
1: مش مفروض أن ترفع القبعة احتراما للوفد العسكري الذي رفض أن يلتقط وفد صورة تكريم مع الإسرائيلي اللي بعده موجود
2: إذا بأرضك وفد إيراني
1: وفي دماء بعد موجود.
2: إذا بكرة هذا الوفد هو ذاته، هيدا الوفد إذا عبكرة في وفد عسكري إيراني بيروح يتصور حده أو ما بيروح يتصور حده؟
1: رفض الإيراني كمان يتصور ياخد صور تذكارية.
2: عمل لك الوفد العسكري اللبناني، اللبناني عم بحكي شو بدي بإيران.
1: أوكي.
2: الوفد العسكري اللبناني إذا عبكرة في الإيراني، طيب هذا الوفد العسكري
1: إيران، إيران بالنسبة لإلك مثل إسرائيل
2: أسوأ؟ أكيد أسوأ من إسرائيل. إيران هي اللي فوتتنا بهالملغايصة. أنا بشوف حجم الدمار اللي سببته حرب إيران بلبنان وبشوف سبت إسرائيل، أيهو بيكون بيطلع معك أسوأ؟ هل الإيراني أرحم علينا من الإسرائيلي؟ لا مش أرحم.
1: بيقلك الفريق الآخر الإيراني عم يعطيك سلاح لدافع عن أرضك،
2: عم يعطيك سلاح،
1: والأمريكي عم يعطي سلاح للإسرائيلي ليدكك بأرضك.
2: أكبر
1: لا تبنى، عم بحكي وجهة نظر الفريق الآخر.
2: 90% من تسليح الجيش من سنة 90 لهلا هو أمريكي وليس من أي دولة تانية.
1: وين السلاح للجيش؟ وين في سلاح مع
2: على قده؟ على قد بيستاهل الدولة اللبنانية كدولة، مش عم أحكي كجيش.
1: جيش لبناني على قد بيستاهل
2: الدولة. انتبه أنا ما قلت الجيش، على قد بتستاهل.
1: وكيف هالقد بتستاهل
2: دولة أمير لحود وبعدين دولة ميشيل عون؟ شو بدك تعطي
1: سلاح لبنان؟ هلا صار في دولة، خلينا نفترض ما في دولة، هلا صار في دولة. طب لماذا لا يتم اليوم تسليح الجيش الإيراني؟
2: بس لحظة، بالنسبة للسلاح الإيراني اللي عم تحكي عنه، هذا سلاح مش عطيتك تدافع عنك، هذا عطيتك تكون أنت أول شغل يكون عندك إيران قاعدة متقدمة على البحر المتوسط لحد إسرائيل، وتكون ورقة بيد إيران، وتكون سلاح حاضر تدافع عن إيران وقت بتطلب منك. هذا ليس دفاع عن لبنان، وفيك تقارن السلاح الأمريكي بسلاح الإيراني.
1: طيب. استاذ ألا، في العودة إلى جولة المفاوضات، اشرب ماي على رواق، في العودة إلى جولة على جولة المفاوضات اليوم الثالث من المفاوضات، من المفترض أن يتم صدور إعلان نوايا، لكن مما لا شك فيه في نقاط بعد عالقة خصوصا فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. رح عيد أول سؤال، ما هي المعلومات المتوفرة لديك فيما خص
2: أول جلسة مثل ما عرفنا امبارح كان جلسة أولت امبارح كان جلسة عسكرية ودبلوماسية، ورجعت انقسمت على جلستين، جلسة سياسية وجلسة عسكرية. بالجلسة السياسية كان بلش النقاش بقصة إعلان النوايا. إعلان النوايا بيتضمن أول شغلة مستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية، الوضع العام بين لبنان وإسرائيل وقصة الحرب وما الحرب. النقطة الثالثة والأساسية الأمن والاستقرار، والنقطة الرابعة مرحلة الانسحاب وما بعد الانسحاب الإسرائيلي وكيفية التعاون والوصول إلى سلام. هلأ كله في ناس يعني بتحسسوا بالسلام، بس بنقوله لا، لبنان واصل لسلام مع إسرائيل، والرئيس جوزيف عون رح يوقع السلام مع إسرائيل 13 ولح يكون أول رئيس تاني رئيس لبناني بعد الرئيس أمين جميل بيوقع سلام مع إسرائيل، بس هالمرة لح يكون سلام حقيقي، لأنه ما عندك اتحاد سوفيتي، ما عندك ما عندك نظام سوري بعثي، ما عندك صراع قطبين، إيران ما بقى في إيران، النظام تقريبا صار على نهايته.
1: بعدك مصر على هذا الكلام؟ طبعاً. بسمعك أكيد. بتقوله من حوالي سنتين وشفنا مذكرة سنة. وشفنا مذكرة
2: عم نشوف شو عم بصير،
1: مذكرة التفاهم اللي تم التوقيع
2: هي اسمها مذكرة
1: حجم
2: التفاهم.
1: التنازلات اللي قدمتها أمريكا لإيران،
2: لو إيران وحزب الله، وهون عم بحكي كلام علمي، لو عن جد حزب الله بعده قوي وإيران بعده قوية، سيمون كرم وندى معوض ولبنان الرسمي قادر يروح على مفاوضات بواشنطن، يقعد مع الوفد الإسرائيلي ويتصور بوقت وزيري حزب الله بعبدا اليوم مجتمعين وما إلون صوت، فسر لي. أنت برأيك، أنت برأيك لو عن جد إيران،
1: ما كنت عم أقول لك
2: لو عن جد إيران وإسرائيل إيران وحزب الله بعد النوايا هل كان لبنان ليتجرأ انتبه كان يطلع حسن نصر الله يهزم بإيده يوقف البلد جمعة وشهر وتعجبة ميشيل عون وقفت البلد سنتين وخمسة أشهر بتقلي بعد إيران موجودة كجسم أكيد رح تضل إيران موجودة وحزب الله كجسم رح يضل موجود
1: اليوم.
2: بس كقوة وكفعالية سياسية هل حزب الله قادر يأثر قادر يطيح بالحكومة؟ سؤال هل حزب الله
1: كان بده يتيح فيها للحكومة لولا تدخل المملكة العربية السعودية اليوم بتتذكر لما نزلوا لقدام السرايا بتتذكر في عنا مخيم على باب السرايا بالبيال اليوم ممكن بأي لحظة يوم يتم إسقاط الحكومة
2: على فيصل كرامي وأنا متابع عم استشهد فيصل كرامي مش عم استشهد سمير جعجع شو قال فيصل كرامي في أكثر منه حليف كان لحزب الله إذا نزلوا في آلاف وألوف مؤلف رح توقف ضده من الشعب اللبناني وبعدك عم تقول للسعودية برأيك هل السعودية حتخلي حزب الله يكزدر قدام السرايا وقصر معبدة وما تتحرك
1: هي اللي منع هيدا الشيء هو تدخل السعودي
2: بعملك وشغلة ثالثة برأيك هل واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية رح تقعد عم تفتح واشنطن مطار بحامات عسكري رح تسمح لحزب الله يكون هون على حدودها
1: بعملك اليوم أتابع أنا اليوم محور الممانعة عم تابع إعلامه اليوم عم بيسوق لما يقوله الرئيس الأمريكي عم بيقول اليوم أمريكا أوكي. يعني عم بيشيد بالدور الأمريكي أوكي. عم بيشيد بالمواقف الأمريكية اليوم خلينا نستفيد من هذه الفرصة
2: هن زيتون قبل بشهر كانوا عم بيسوقوا للسعودية ومبارح عاملين هجوم عليها وعم بيسوقوا لتركيا ومبارح هجوم عليها وهن زيتون اللي قالوا شكرا قطر وهجموا عليها بسوريا طيب. وهن زيتون اللي كانوا ضد أمريكا وهلأ والموت لأمريكا وهلأ قاعدين لأنه معلمينهم بإيران قاعدين مع الأمريكي طبعا بدهم يسووا الأمريكي بس إذا الأمريكي فتح مضيق هرمز وإذا الأمريكي سلاح النووي بده يسلمه وإذا الأمريكي ببقى يدعم الأزرع شو بقى من إيران
1: أنت بتعرف أنه الأزرع ومنظومة الصواريخ البالستية اليوم ما رح تكون مطار نقاش بال بال بال بجولات المفاوضات
2: كل شيء صار ليك كل شيء صار برأيك إذا أمريكا ما بدها إسرائيل بدها هل سترضى إسرائيل يبقى حزب الله على حدوده هل سترضى إسرائيل أنه يكون في صواريخ بالستية عم تهدد أمنها واستقرارها وأكثر من هيك
1: هي ما راضي بس دونالد ترامب يبدو أنه راضي خلص حس حاله فات بحرب غرر مش غرر وصلته تقارير غرر فيه بهذا فتنا بحرب عندنا ثلاث أهداف أساسية التخصيب البالستي والأذرع طلعنا آخر شيء إذا بنقدر نفتح مضيق هرمز ولا لا خلصت هيك الحرب
2: لا مش مزبوط أول شغلة مهلة 60 يوم مرق منا 10 أيام بعد في 50 يوم صح؟ نقطة تانية الأزرع تقطشت الأزرع شو في بعد من الأزرع وينه الحوثي وينه الحشد الشعبي وشو يعني بقي من حزب الله
1: عيش الانتصار حزب الله اليوم عم
2: حزب الله عطول منصور
1: هو والرئيس نبيه بري يعتبروا حالهم اليوم رجع الأمريكاني عوامهم من خلال هذه مذكرة
2: التفاهم إذا منتصرين خليهم يرجعوا على الجنوب
1: ما عم يرجعوا
2: رجعوا
1: عم يرجعوا
2: خلي إسرائيل تنسحب خلي يطير نواف سلام وحكومته هي عم يحكي بالسياسة وخلي جوزيف عون يمشي معهم
1: إسرائيل
2: كل يوم جوزيف
1: إسرائيل ما رح تنسحب
2: كل يوم رئيس جمهورية جوزيف عون بيطلع بتصريح عاوة من النهار اللي قبله
1: صحيح بس ما رح إسرائيل تنسحب من الجنوب اللبناني
2: نتنياهو بقول لا
1: ما كيف وكيف عم تحكي عن
2: اتفاق سلام منتصرين.
1: كيف بدك توقع
2: يعني كيف منتصرين انا بالنسبه لهم ما هن قالوا عم تقول لي انه منتصرين وعم بيشيدوا دونالد ترامب
1: يعتبروا هن منتصرين لانه صمدوا هذا الصمود هو بحد ذاته انتصار
2: الله يكثر انتصاراته شو بدنا نقول لهم اكثر من هيك
1: طيب في العوده الى الفريق الآخر الذي يقول أنه لولا اليوم الضغط الإيراني على أمريكا لما حصل تثبيت لوقف إطلاق النار شفنا صور انتشرت على طريق المطار قبل أن أعود إلى السياسي بس كنت بدي أسألك عن الموضوع لأنه بعرف هذا الموضوع كتير حساس بالنسبة لإلك صور المرشد على طريق المطار يقول شكرا إيران وحين سئلوا أنه ألا تعتبرون ذلك نوع من الاستفزاز للداخل اللبناني قالوا لهم ما أنتوا طليتوا الدنيا طرقات بصور فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون
2: طيب يعني الواحد شو بده يجاوب هالناس هني رئيس جمهوريتهم هني رئيس جمهوريته المرشد الأعلى وأنت رئيس جمهوريتك جوزيف عون كنا بنقول لك خلينا نروح على التقسيم أو على الكونفدرالية بس نحن بقى نرضى لأنه كل لبنان لقلنا يعني أكثر من هيك شو بدك تجاوب عليهم؟ أصلاً هلأ وزير الداخلية أعطى أوامر للأجهزة الأمنية بنزع هذه الصور المسيئة لصورة لبنان وسيرة لبنان. أنت عم تستقبل بعض المغتربين للأسف لأنه ضربوا الموسم السياحي أو بعض الأجانب، أو بدك العرب يرجعوا على لبنان بهذه الشعارات. لك خليني أقول لك شغلة،
1: فينا نشوف الموضوع من منظار بس أوسع شوي،
2: من منظار أوسع، أنه هم هؤلاء الناس إيرانيين بيحملوا الهوية اللبنانية، أكثر من هيك شو بدنا نقول عنه؟
1: استاذ ألا، وكأن شيئا لم يتغير في هذه الدولة رغم كل الفرص اللي تقدمت، رغم
2: كل الدولة. هلا إذا أنا بدي أنزل أحط صورة هون على تصريحات جوني بتحطها، بتجي الدولة بتشيلها، يعني ما فيها الدولة كمان تقعد بعائل كل شخص.
1: بما أنه سمحت لهم يحطوا صور على الطرقات، خليهم نرجع نرمم العلاقة مع السفارة الإيرانية ومع السفير، ومثل ما عم بيطالبوا الفريق الآخر أنه لازم يتم الاعتذار من السفير على سوء المعاملة وكيف الإيراني ردلنا إياها، وخلص نرجع نقول له قدم ورق اعتمادك ونحكي معه، وبقولوا لك أنه رغم القسوة، قسوة رئيس الجمهورية في التعاطي مع إيران، أول مسار تثبيت لوقف إطلاق النار عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني حمل التليفون ودق لفخامة الرئيس وقال له نحن حريصين على سيادة
2: حمل التليفون
1: سيادة لبنان.
2: مين بيكون القوي؟ مين بيكون القوي؟ جوزيف هون مش عراقجي. هي بدنا بنبلش من هون.
1: هو عراقجي عم بيبيعك انت، هو عراقجي تثبيت وقف اطلاق النار.
2: اوكي صح، بتمنى يكفي وقف اطلاق النار. هيك عراقجي هو عم يتصل بكل دول المنطقه ومن ضمن اتصل بجوزيف هون. خلينا نبلش من هون. النقطه الثانيه، عم يشرح شو هو الاتفاق، والرئيس هون جاوب انه من يفاوض عن لبنان هو لبنان. شغلة تالتة، هيدا وكر الاستخبارات أو وكر الحرس الثوري الإيراني. أنا مع الدولة اللبنانية إنه تروح وتسكر هيدا الوكر وتقطع العلاقات خلاص مع إيران. ليش بدك يكون في علاقات مع إيران إذا إيران ما بتحترم لك سيادتك؟ إلا في حال أعطت أوامر لحرس الثوري الموجود بلبنان ومن ضمنه حزب الله بتسليم سلاحه والذهاب نحو محاكمة عادلة.
1: بس استاذ ألان، لما اتصل عرقشي بفخامة رئيس الجمهورية قال انه نحن بهمنا استقرار وسيادة البلد ونحن منا معنيين بالمفاوضات، نحن قدمنا لكم تثبيت وقف اطلاق النار وانتو خلاص روحوا كملوا اللي عليكم بي
2: يعني بي هيدا بي اعتراف ايراني اذا مزبوط انه من يفاوض عن لبنان هو الدولة اللبنانية ولبنان ليس ورقة في يد ايران. هيدا اعتراف منه.
1: ليه بتعتبر انه ما زال لبنان ورقه في يد ايران؟
2: ايران حتى هيك بدل. لا هو لبنان هلا بطل ورقه بيد ايران.
1: ورقه بيد الامريكي، لكن
2: ورقه متطايره. الله ورقه متطايره.
1: طيب في العوده الى تحديدا الى الوضع الميداني في الجنوب اللبناني، البعض يقول، عم بحكي من الفريق الآخر برجع بقول أنه أنا لا أتبنى هذا الطرح، بس أنا وجبتي أنقل وجهة نظر الفريق الآخر.
2: وبنحترم موضوعيتك ومهنيتك.
1: شكرا. لولا وجود اليوم حزب الله في علي الطاهر لكان الإسرائيلي وصل إلى كفر فلوس. يعني اليوم تصوير أنه
2: حزب الله كان الإسرائيلي وصل على بنت جبال، بس سقطت بنت جبال. لولا حزب الله وصل على الخيام، وسقطت الخيام. لو لاحظوا الله كان وصل إسرائيل على الصور. هلا عكفر فلوس على بكرة، بس يوصل إسرائيل عكفر فلوس ما كان وصل على صيدا، بيوصل على بيروت الوين بعد بده يوصل إسرائيلي. ما هو الإسرائيلي هدفه يفوت ويدمر البنى العسكرية، وشفنا النفق بمجد مجد
1: مجد الزون
2: زون. شفنا النفق اللي صار هونيك، بس على الطاهر ويسيطر عليها الإسرائيلي. كمان للمعلومات، طرح الوفد الإسرائيلي إنه تكون هايدي من ضمن المنطقة التجريبية، منطقة على الطاهر يفوت الجيش عليها ويسيطر.
1: هل ستنجح المنطقة التجريبية؟
2: كلا، لأنه الحرب رح ترجع أعنف.
1: أصلاً الرئيس بري ما بده إياها المناطق التجريبية، بيقول لك إنه ينسحب الإسرائيلي من قضاء بأمه وأبوه، مثلاً قضاء بنت جبال، ينسحب ويفوت الجيش وهو يتعهد ب يعني
2: ب ب ب عطول الرئيس بري
1: نزع السلاح ويعني إبعاد عناصر حزب الله إلى شمال الليطاني.
2: يعني شو بكون عملت؟
1: شمال الليطاني شأن داخلي، جنوب الليطاني شأن بين وبين إسرائيل.
2: هذا الشيء ما رح يمشي الحال، لأنه بتكون كبات المشكلة على الداخل. المطلوب نهاية إنهاء كل مظاهر السلاح حزب الله. دولة لبنانية وقتها بيروت ما قدرت عملتها منزوعة السلاح، رح تقدر تنجح بالجنوب؟ لا ثقة يعني، أو لا قدرة. طب نقول لا ثقة بهالدولة، لا قدرة لهذه الدولة على نزع سلاح حزب الله. رئيسنا بيهبري قال لك بأول أدار انه بيضمن حزب الله ما يفوت بالحرب الاسرائيلي مع اسرائيل. فات النهار هل في ثقه مع الرئيس نبيه بري؟ كل الرئيس نبيه هم الرئيس نبيه بري تحييد مصالحه الموجوده بين سور والزهراني وصيدا، هي هم السحل هذا بتصور الامريكا عطاياها.
1: استاذ ألان، هل سقطت بالنسبة لكم كل الرهانات على سقوط حزب الله؟ يعني اليوم يقول
2: ما كان في رهان على سقوط حزب الله.
1: عم بحكي عسكريا وليس سياسيا.
2: سقط عسكريا، سقط حزب الله بس على الطاهر والنبط. ليك
1: كيف سقط؟ مرجع عيون كيف انتهيت. سقط عسكريا حزب الله؟
2: مرجع عيون انتهيت تقريبا، بنت جبال انتهيت، قسم كبير من سور انتهى، النبطية انتهيت، وعم بيقربوا على الزهراني. شو بعد في مناطق لحزب الله كمراكز عسكرية؟ نحن هون عم نحكي مش عسكر، مش سياسي عسكر، عم نحكي عسكر. إذا كل هالمناطق فات الإسرائيلي دمرها تحت الأرض وبالأرض وفوق الأرض، شو بقي من حزب الله عسكريا؟
1: عنده بعد صواريخ، كان لامبارح بعده عم يطلق صليات صاروخية
2: والمسيرات
1: مسيرات الألياف الضوئية عملت لهم رعب للإسرائيليين.
2: شو عم تأذي هيدي المسيرات؟
1: يومك اجتماعات للكابينت كرمال مناقشة هذا الموضوع، كيف ممكن يواجهوا هذه المسيرات؟
2: بعد لهلا الإسرائيليين ما لقوا طريقة يواجهوها. وبعد حزب الله عم يتقدم، قطع الجليل حزب الله وصل على حيفا، هلا عم بفوت على القدس. يعني انطار شهر بتلاقي حزب الله بالقدس.
1: اصلا قال لك يا وفيق صفا انه نحن بما معناه اذا نحن ما قدرنا نروح الى ندخل الجليل، يمكن الجيل اللي جاي يكون اقوى منا ويكون قادر انه يفوت، يعني يعول على الجيل المقبل للدخول الى الجليل.
2: نحن رح ندخل الجليل والقدس قبله. نحن كشعب لبناني رح نروح على القدس قبله.
1: من خلال مصافحه نتنياهو ستدخل الى القدس.
2: دوله لبنانيه تصافح الدوله الاسرائيليه، مش عم نحكي على اشخاص. أنا قلت لك السلام قريب، تطبيع بيجي بعد السلام، وسيكون هناك اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل قريبا جدا، ولن يكون هناك حزب الله يعرقل هيك اتفاق.
1: وين بتروح بحزب الله؟ وين بيروح حزب الله؟
2: حزب الله سياسي بيصير مثل حزب مثل تيار المرضى.
1: الأدعم بت
2: طبعا ليك، هو قوته بكتلته أو قوته بصواريخه بالدعم الإيراني. هل هو القوة تبع حزب الله بالكتلة بعضلات محمد رعد أو بنبرة علي عمار أو بملفات حسن فضل الله أو بالصواريخ وبالسلاح؟
1: أستاذ ألام، يحكى اليوم أنه مواكبة لمفاوضات واشنطن تحديدا هناك وساطة قطرية دخلت على الخط، ستعقد لقاءات، قد يعني هذه معلومات حطها ضمن إطار المعلومات، بين حزب الله وبين الجانب الأمريكي. عم بحكي عن لقاءات مباشرة ستتوسط إلى قطر. ماذا لو حصلت هذه اللقاءات اليوم؟
2: ما هن عم يحكوا مع معلمين الإيرانية، ليش بدهم يقعدوا معه؟ ليش بدهم الأمريكان يقعدوا مع حزب الله؟ ما هن عم يحكوا مع الإيرانية.
1: عم بقولوا بعت لهم أكثر من رسالة من الأمريكي. دونالد ترامب طلع قال أنه تواصلنا مع قياديي بقيادي حزب
2: الله، طلب رقم حدا أنه أمريكا وعظمتها،
1: قبل الرقم
2: أمريكا وعظمتها
1: كان عم يتواصل.
2: أمريكا السفارة الأمريكية ما مع رقم حدا من حزب الله، ودونالد ترامب دغري فتش على تليفونه.
1: ماذا لو حصل هذا اللقاء؟
2: غير تليفونه دونالد ترامب على فكرة، لأنه بتعرف ليش غير تليفونه؟ لأنه حزب الله والإيرانية عم يتجسسوا عليه وفزعوا ما يعمل فيهم مثل البيجر. لك عم بيروجوا. مشكلتنا نحن، برجع بقول، ومشكلة جماعة السياديين انه بيصدقوا كل هالروايات وبيصدقوا كل هيدي الحكي. يخيي دونالد ترامب رئيس ترامب امريكا،
1: مش ترامب طلع قال نحن تواصلنا مع قيادات من حزب الله؟
2: لا ما قال هيك.
1: شو قال؟
2: قال جرى اتصال على مستوى عالي. مع مين الاتصال؟ هل هو مع الرئيس نبيه بري؟ هل هو مع صفي الدين؟
1: بس
2: رئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب لبنان في تواصل مع حزب الله.
1: انت شايفه رئيس مجلس، بس رئيس مجلس النيابي في لبنان؟
2: طبعا شو بده يكون رئيس نبيه بري؟
1: مش هو، مش مفروض هو الاخ الاكبر لحزب الله؟
2: كان وهو كان زمان هيدا،
1: كان زمان. هلا شو
2: هلا انت شوف المشاكل الداخليه بين حزب الله وحركه امل، ورائب شو عم بصير. بتعرف
1: شو في مشاكل داخليه اليوم؟
2: بتعرف اول شغله كلمه ياسين جابر وزير المال وقت بقول لك انه ما يحصل في الجنوب نكبه، نكبة حقيقية.
1: هاي استفزت الخسائر 20 مليار دولار،
2: هاي استفزت حزب الله ولو ما انه متصلين الجماعة، اضافة الى عشرات المشاكل على الارض التي تحصل بالزهراني وبصور وبصيدة بكرة صيدة بين جماعة حزب الله وحركة أمل.
1: طب ما بجلسة مجلس الوزراء لما تم حضر الأعمال العسكرية والأمنية بالروافة بس طبعًا. نفس الوقت بعده خط دفاع أول عن المقاومة في لبنان.
2: لا مش مقاومة، لحظة، ما أول شيء ما في مقاومة، في فصيل اسمه حزب الله مسلح تابع لإيران. تنوضح المصطلحات قبل المصطلحات بدها تصويب. نقطة تانية، هيدا الفصيل أكيد يبر ما بيقدر يطلع من طايفته، شو بيعمل؟ بيفتح مشكل شيعي هو هلأ ومنه قادر يهد الأوضاع داخل الطايفة الشيعية. شو بيعمل؟ نقطة التالتة، من يفاوض، نرجع نقول عن لبنان، هي الدولة اللبنانية ويس نبيه بري أو حزب الله أو حتى الأمريكان.
1: طب نحكى عن خلية، تشكيل خلية تنسيق إيرانية لبنانية أمريكية طرحت بسويسرا، وأنه لبنان أبدأ استعداد للبحث في عمل هذه الخلية. ما هو دور هذه الخلية في حال قرر لبنان المضي قدما فيها؟
2: نعم أكيد هيدي بتجي من ضمن تهوني كمان توضيح الأمر. هيدي الحال الخلية كرمال شغلتين أساسيتين، وقف مثل ما قلت وقف اطلاع النار، من ثم تأمين انسحاب إسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. بس سلطة الدولة اللبنانية هلا ما بتقلي بس ما قالوا نزع سلاح حزب الله، يعني ما هي الهدف ذاته بس سلطة الدولة اللبنانية شو يعني؟ فبقى هيدي الخلية هيدي الدورة، لكن بعد ما تشكلت لبنان تشكلت نشوف شو بصير فيها.
1: سأتطرق معك إلى الرسالة التي توجه بها رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع إلى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، والرد رد الأخير على سمير جعجع. كيف قرأت هذه الرسالة المتبادلة بين الطرفين؟
2: لك إذا بدك تشوف هلأ هو سمير جعجع كرئيس حزب القوة اللبنانية بيمثل خط مسيحي تاريخي، لكن المسيحيين يعني من الخمسينات للستينات للسبعينات كانوا مع محور مع اليمين او محور الرأسماليه او بضمن الحرب البارده، اقرب للغرب من الشرق. ربح الخيار الغربي بال89 90 بعد انهيار جدار برلين وانتصار وانهيار الاتحاد السوفيتي، المسيحيين خسروا. اليوم سمير جعجع،
1: اليوم المسيحيين ما خسروا في لبنان،
2: اليوم المسيحي هو مش منتصر كلاله، المنتصر الأول في لبنان لأنه عم ينصر مشروع الدولة. المسيحي طار بشار الأسد، طارت إيران، حزب الله طار، وضعه الجغرافي والاقتصادي وبيئته الحاضنة بألف خير رغم نزيف الهجرة والخلل الديموغرافي. المسيحي اليوم إذا بدك تطلع على وضعه الأفضل طائفة بلبنان، ليش؟ لأنه زعماء موجودين وعلى رأس القوات اللبنانية وسمير جعجع، بينما الطائفة السنية تعيش ضياع زعامة من بعد سعد الحريري. طائفة الدرزية
1: عايش مسكة وليد باي،
2: ايه بس عايفة خوف الأقلوي سواء بالسويدة أو بلبنان. الطائفة الشيعية عم تعيش نكبة مثل ما قال ياسين جابر، وأسوأ من كرملة عم تعيشه. المسيحيين الوحيدين هلأ إذا بتطلع بالمشهد العام كقوة موجودة على الأرض، المسيحي الأقوى، عنده منطقة جغرافية واقتصادية مسيطر عليها، منطقة صافية لإلهم، عنده رئيس جمهورية مسيحي رجع مسك الدولة اللبنانية رغم أنه أنه في صلاحيات مسك الدولة وعم بفاوض، يعني استعمل أهم حق دستوري لإله هو المفاوضات وراح فاوض إسرائيل ديراكت. فبقى لا، الوضع المسيحي هو الأهم، بينما بنرجع نفس القصة، في كتير مسيحيين بحبوا النق والندب، يعني في عندك مسيحيين متشيعين بضلوا يلطبوا، وفي مسيحيين
1: مين بعد في مسيحيين متشيعين؟
2: في كتير.
1: اللي مين؟
2: في اخي ما راح افوت بالاسامي.
1: طيب قصدك التيار الوطني الحر؟
2: لا ما عم احكي كاحزاب، كناس كانوا تحت عبئة التيار وبعدهم. طيب وبتشوفوا
1: اذا شفتهم عم بيضيفوا اليوم،
2: لا مش عم احكي عن الدين، انتبه، مش عم احكي عن القصص دي، عم احكي تشيع سياسي مع حزب الله. مش عم احكي
1: كطائفه شيعيه، رايهم كمان رايهم استاذ
2: لا مش هيدي ذميه، مش طايق هيدي. شفنا الابونا امبارح شو قال الانطوني، لا في ظواهر بالمسيحيه ما بتقطع. شفنا عم نشوف، ما راح نسمي، راح فوت بالاسامي،
1: بالنهايه هي بتصير قمع للحريات ونحن
2: مش قمع للحريه، هيدا
1: بحريه الراي والتعبير.
2: لا مش نحن عم
1: نحكي في فرق براسه، ما فيك تقلش العالم، ما فيك تقلج العالم.
2: وقت بقول غسان سركيس انا مش مع لبنان ما يشدياق وإليسا، بد باخد حالة ما يشدياق، ما يشدياق شهيده حي، ما قتل محورك يا غسان سركيس. نحن اللي عم نقمع الحريات ولا هن اللي بيستعملوا القتل والاضطهاد وحبوسة حزب الله بالضاحية؟ ليش ما حدا عم يحكي فيها؟
1: وين في حبوسي لحزب الله؟
2: في سجون لحزب الله بالضاحية، ما حدا عم يفتح تمه.
1: مين موجود فيها هذه السجون؟
2: بدك تفتح وتشوف. أنا ما رح أقدر أعرف هذا برسم القوى الأمنية،
1: معلومات مصادر حقيقة،
2: خلي الدولة تعتبرها أخبار، خلي الدولة تتحرك.
1: في سجون جدية رسمية لحزب الله في الضاحية الجنوبية
2: طبعا بالضاحية وبالبقاع وين ما كان، في سجون لحزب الله، في سجون لحزب الله الله العظيم شو فيها، مطلوب فتحة تعرف وين في ناس مخفيين.
1: بعد عندي أربع دقائق أستاذ ألان، بدي أستفيد مرة الوقت بسرعة، بدي أستفيد. بعد عندي سؤالين. العقوبات الأمريكية اللي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية أخيرا على سليمان الفرنجي وعلى محمود أبرانتي،
2: يعني بتقل المسيحية يعني اللي كانوا ماشيين مع حزب الله كانوا ماشيين صح وحرية رأي وحرية تعبير، لا هيدولي ضربوا لبنان من أيام إيميل لحود لهلا، وهن اللي فوتوا حزب الله على الدولة، وهن اللي فوتوا حزب الله على الدولة وخلوه يمسك برقاب الناس ورقاب الدولة اللبنانية. وأسوأ رئيس جمهورية إجا بتاريخ لبنان، رمز الخيانة الوطنية، هو إيميل لحود، بعد عم ندفع ثمن بالمؤسسة العسكرية قبل. وأنا في موضوع أثرناه من فترة وهلأ برجع بتصيره، في قانون بالدولة اللبنانية يعطي شهداء حزب الله تعويضات مثل الدولة اللبنانية. المطلوب اليوم من رئيس جمهورية لبنان وقائد جيش لبنان ووزير دفاع لبنان والنواب السياديين، لأنه هذا بدنا مشروع قانون بمجلس النواب، اليوم كتلة القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والأحرار وميشيل معوض والمستقلين أشرف ريفي والضاح الصادق، الكل ما بدنا نسمي، مطلوب تقدم بمشروع قانون بمجلس النواب. يعني تخيل أنا بالحبسة أسير بالجنوب وقت أيام احتلال إسرائيل، عم أخذ حقوق مثل الجيش اللبناني، المقاتل من حزب الله عم ياخذ حقوق من مثل الجيش اللبناني، هيدا قانون لازم يلغى، وهيدا برسم القوى النواب السياديين يقدموا مشروع قانون.
1: استاذ ألم،
2: بالنسبة للعقوبات الأمريكية لن تقف عند حد سليمان فرنجي ومحمود القباطي، كفاية روس كبيرة طبعا.
1: مين بعد فيه؟
2: روس كبيرة.
1: هلا الكلام اللي قلته سيقرأ أنه أنت عم تدعي للفتنة، أنك تقدم اقتراح قانون على كذا، أنه تلغي ياخذ الشهيد
2: خارجي عن القانون. نواف حكومة نواف سلام وجوزيف عون صنفت حزب الله مليشي خارجي عن القانون، جناح العسكري. أنت يا دولة لبنانية بعدك بتقبضي مقاتلين حزب الله وأسرى حزب الله، هن وعيالهم معاشات مثلهم مثل الجيش اللبناني، بكون عم يعمل فتنة؟ لكن ابن زحل اللي دافع عن زحل بالواحد 81 لازم ياخد حقوق مثل هيدا. ليش اللي دافع عن زحل وعن الأشرفية ضد الجيش احتلال السوري ما بيعمل، وميليشيا تابعة لإيران بدها تاخد حقوقها؟ المطلوب برجع بقول من الكتل الأساسية

0: قيادات عسكرية وأمنية.
1: عندي بعد دقيقة.
0: يلا.
1: التهديد بعصا أحمد الشرع ورفض الأخير الدخول إلى لبنان
0: ورفض.
1: وحرصه على أفضل علاقات مع لبنان، ماذا يعني بالنسبة لإلك؟
0: يعني أنه كل البروباغاندا اللي رسموها حزب الله من 2012 لولا منهم كان الجولاني صار بيجوني وداعش طلعت كذب، لأنه الجولاني هو عم يعطي تطمينات. لكن أنا بقول لك شغلة، قلبهم مقطوع.
1: أه بتقول له الجولاني بعدك بتعيط الجولاني.
0: أهل ما بيقولوا الجولاني. ونهار الجولاني تاني نهار بيطلع على المساوي بيقول الأخ أحمد الشرع. بس بدي أقول لك شغلة، كل هيدا الحكي أنا برأيي حكي للحكي.
1: نعم.
0: منه جد. وساعة اللي بيكون في سبب ليفوت الجولاني مثل ما بيسموه هن، نحن بالنسبة لنا الرئيس أحمد الشرع على لبنان.
1: نعم.
0: مش على لبنان، على منطقة البقاع، ويضرب ميليشيات حزب الله فوق والإيرانية والحرس الثوري اللي حيفوت.
1: الكاتب السياسي في نداء الوطن والصحفي ألان سركي، شرفتنا بلبنان الحر. شكرا لوجودك معنا. بدي أتشكر كل المستمعين اللي رفقونا بهذه الحلقة من حوار حر، وأيضا المخرج مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى الملتقى.
2: حوار حر، حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كنا نقول قديماً شكراً قطر، ونوجه الشكر أيضاً للمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج التي دعمت لبنان مراراً وتكراراً، وساهمت في إعادة إعمار الجنوب وإنقاذ وطن الأرز من الأزمات المالية المتراكمة والمتفاقمة، حتى كانت الطامة الكبرى مع إفلاس الدولة وتبخر الودائع نتيجة حلف الفساد والدويلة. وكم شكرنا أيضاً فرنسا على مؤتمرات باريس 1 و2 و3 والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصناديق المانحة، لأنها أيضا ساهمت في صمود لبنان، ولو أن تلك المساهمات ذهبت هدرا وهباء بسبب حلف الفساد والدويلة. وبالطبع الغريب اليوم أن يبادر حزب الله إلى شكر إيران باسم اللبنانيين، علما أن إيران لم تساعدنا وتساندنا مرة لا ماديا ولا اقتصاديا ولا سياسيا، بل كانت تحرص دائما على حصر دعمها بحزب الله ليستقوي على سائر اللبنانيين وعلى الدولة اللبنانية وكي يبقى دائما في خدمتها. فعلى ما يشكر حزب الله إيران، علما أن أكثر من مسؤول إيراني شكر حزب الله على إسناد إيران ولو بكلفة بلغت 4000 من الضحايا و14000 جريح وخسائر بعشرات مليارات الدولارات. الحري بإيران أن تعتذر من الدولة اللبنانية ومن اللبنانيين، لأنها عملت على مدى عقود عدة على تدمير البلاد وأذية العباد وتوريط لبنان بحروب عبثية كارثية وقيادته إلى جهنم. إلا إذا كان المطلوب أن يعتذر لبنان من إيران، كما طلب ذات مرة الرئيس القوي جدا خلال زيارته دمشق في مطلع كانون الأول 2008، حينها طلب من اللبنانيين الاعتذار من سوريا، علما أننا لا نحب العودة دائما إلى الماضي، ولكن الشيء بالشيء يذكر. حتما لا شكرا إيران، بل إننا نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية صراحة بالتعويض على اللبنانيين نتيجة الحروب التي افتعلتها بالتكامل والتضامن مع حزب الله، طالما أنها مبسوطة بأن الأمريكيين سيفرجون عن عشرات مليارات الدولارات لصالحها في إطار الاتفاقية الحاصلة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: لا تزال جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن مستمرة، وقد تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عند 11 بتوقيت لبنان، إلا أن المعلومات تؤكد أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني سيوقعان اليوم على إعلان نوايا، وسط معلومات أفادت بأن ضغوط الوزير ماركو روبيو على إسرائيل ولبنان أفضت للتوافق على إعلان نوايا. وكان أفيد أنه من المتوقع يوقع عند 11 إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وفيما ركزت المفاوضات على آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها خلال الحرب الأخيرة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلا أن هذه الآلية لا تزال تصطدم بخلافات جوارية، إذ تتمسك إسرائيل بربط أي انسحاب بإجراءات أمنية تمنع عودة نشاط حزب الله في تلك المناطق، فيما يطالب الجانب اللبناني بانسحاب واضح وفق جدول زمني محدد من دون ربطه بشروط إضافية. وفي السياق، نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، مؤكدا تمسك حكومته بالإبقاء على وجود عسكري في أجزاء من المنطقة الحدودية. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، مشددا على أن بلاده لا تزال أمامها مهام يجب تنفيذها في مواجهة إيران وحزب الله وحركة حماس. وقال نتنياهو أن حكومته أصدرت أوامر للجيش بالقيام بكل ما يلزم لحماية سكان شمال إسرائيل. مصادر من الرئاسة اللبنانية أكدت لقناة الحدث ألا تقدم في المفاوضات مع إسرائيل، وهناك تراجعا في موقف إسرائيل بشأن المناطق النموذجية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بنص إطار العمل المقترح من الجانب الأمريكي. وقالت مصادر الرئاسة اللبنانية الرئيس جوزيف عون وجه الوفد المفاوض بعدم التنازل عن الانسحاب الإسرائيلي والالتزام باستعادة كافة الأراضي اللبنانية. مصدر أمريكي كشف لقناة العربية أن اجتماع لبنان وإسرائيل كان وصل إلى طريق مسدود بسبب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. وأكد المصدر الأمريكي أن الجانب اللبناني يطالب بجدول زمني واضح للانسحاب. وهيئة البث الإسرائيلية كشفت أن إسرائيل أبلغت لبنان اكتمال إنشاء الشريط الأمني في جنوب لبنان. ونقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه حان الوقت للانتقال إلى خطوات سياسية في لبنان، والجيش اللبناني يجب أن يمنع عودة حزب الله إلى المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. وفي السياق، أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تنسحب من جنوب لبنان، ما استمر تهديد حزب الله. كما قال وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين أن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني حتى لو طلب منا ذلك دونالد ترامب أو أي مسؤول أمريكي آخر. في سياق آخر، نفى مسؤولون لبنانيون وإسرائيليون صحة التقارير التي تحدثت عن انسحاب من جنوب لبنان، بعدما أشار مسؤول أمريكي إلى أن إسرائيل سحبت جزء من قواتها من المنطقة العازلة، فيما وصفه ببادرة حسنية. في الضفة المعادية، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قعاني قوله لإسرائيل: عليكم إخلاء لبنان بالكامل، إذا لم تتراجعوا طواعي اليوم فستطردون غدا مذلين وخاسرين لا محالة. وسط هذه الأجواء، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن إيطاليا وفرنسا تفقتا على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بنهاية العام. وقالت ميلوني في تصريح من منتجع فرنسي عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجانبين بحثا أيضا إمكانية عقد مؤتمر دولي مخصص لدعم لبنان ومواكبة المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. في الغضون، أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الذي عقد في المنامة على الالتزام بسيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، مرحبا بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومشددا على ضرورة الحفاظ على مسارها وعدم ربطها بأي نزاعات إقليمية أخرى. كما أكد أن السيادة الكاملة للدولة اللبنانية لا يمكن أن تتحقق مع استمرار وجود جماعات غير حكومية تمتلك قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة، داعيا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات وحصر السلاح بيد الدولة، مع مواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز قدراتها. البيان الخليجي شدد على ضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي، مؤكدا أن أي استثمار أو نشاط تجاري مع طهران سيظل مشروطا بالتزامها بمذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي، كما اعتبر أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب التصدي لتهديدات إيران بما في ذلك برنامجها الصاروخي والطائرات المسيرة ودعم الجماعات المسلحة الحليفة. وفي تطورات الإقليم أيضا أعلنت إيران أنها لن تضمن سلامة السفن التي تبحر خارج المسارات المحددة من قبلها، وكان أفاد مسؤولان أمريكيان لرويترز بأن إيران أطلقت النار على سفينة الشحن التي أعلنت تعرضها لهجوم في مضيق هرمز. وبالعودة إلى داخل اللبناني، نشر في الجريدة الرسمية أمس مرسوم يعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات، وسيتم زيادة رسوم بين 1-3% على كل ما يستورده لبنان. وقال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مروان شماس للبنان الحر:
1: هو امبارح المساء عرشنا بهذا القرار وعملنا الاتصالات، وإدارة الجمارك بلغتنا أنه بده يطلع صباح اليوم، وبدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا امبارحة ضريبة جديدة يلي هي 2% على المحروقات زائد TVA، وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27800 ليرة، على 92 28800 ليرة، وعلى الديزل على المازوت 30000 ليرة. هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان، وهي أكيد نتيجته صعبة على المواطن لأنه عم بينزل ضرائب غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات، بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هلا المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات، ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور أنه ناخد ضريبة وما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.
0: في الأثناء، حذر صندوق النقد الدولي من التدهور المتواصل في الوضع الاقتصادي اللبناني، وأشار إلى أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أنه يجري مشاورات ومباحثات مستمرة مع السلطات اللبنانية بشأن مجموعة من التدابير الأساسية الهادفة إلى إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها. تربويا، وبعد مخاض طويل وافق مجلس الوزراء على إلغاء الامتحانات الرسمية، وأعلنت وزيرة التربية ريما كرامي شروط النجاح تاركة مجالا لمن يريد الاستحصال على الشهادة الرسمية.
2: إعفاء التلاميذ في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بكل فروعها للعام 2025-2026. ثانيا، منح إفادة نجاح للعام 2025-2026 للتلاميذ المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية بناء على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحا بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1-3-2026. ثالثا، إجراء دورة خاصة استثنائية لمرة واحدة لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية ابتداء من 21/7/2026 بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية: أولا، المرشحين للطلبات الحرة. ثانيا، المرشحين الراسبين في ثانوياتهم ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى 1/3/2026. التلاميذ الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على الشهادة الرسمية مع علامات كشرط الحصول على قبول أو منحة جامعية للدراسة في لبنان أو في الخارج، أو للتقدم لعمل أو مركز يلزم إبراز الشهادة الرسمية مع علاماتها.
0: أعلنت المديرية العامة للأمن العام بأنه اعتبارا من تاريخه سيصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من النموذج 2003 غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة RL عند دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية، ويأتي هذا الإجراء في ضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي وعدم قبول الكثير من الدول لهذه الجوازات لإنجاز إجراءات الدخول أو العبور سجاما مع المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الأمور بخواتيمها. إن أسوأ الأساليب في علم السياسة هو الاستنتاجات الخاطئة والمتسرعة والارتجالية، وغالبا ما يقع المحللون في كثير من الأخطاء نتيجة المعطيات الناقصة والمجتزأة ونتيجة تغليب العاطفة على العقل والأمنيات على الوقائع. مناسبة هذه المقدمة هو هذا الطوفان من التحليلات والاستنتاجات حول ما جرى في مفاوضات سويسرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل. حتى المفاوضون لا يجرؤون على الاستنتاج، فما بال المتفرجين؟ يا سادة هدئوا من روعكم. وقبل أي شيء لندقق فيما جرى. أولا، المفاوضات في سويسرا في بدايتها، وانعقد منها حتى الآن جولة أولى، فكيف يتم الاستنتاج في هذه العجالة؟ فلننتظر على الأقل إلى انعقاد الجولة الثانية. ثانيا، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الخامسة، وحتى هذه الجولة لم تنتهي بعد، فكيف يمكن استباق نتائجها والقفز فوق الخلاصات؟ ثالثا، بمجرد أن جلس الطرفان الأمريكي والإيراني إلى الطاولة، قفز محور الممانعة إلى استنتاج أن إيران انتصرت، لكنهم لم يقولوا كيف. رابعا، كلما خرج الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بخطاب يتحدث فيه عن الانتصار، حتى يردد محور الممانعة بصوت واحد: انتصرنا. يا سادة رددوا معي: حين يعود جميع النازحين إلى الجنوب، وحين ينجز بناء ما تهدم، وحين يتعافى الاقتصاد، وحين يشفى 11 جريحا، حينها فقط حدثونا عن الانتصار، وقبل ذلك أعطونا صمتكم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: مكملين معكم بآرا ليل تيم، ومن بعد ما كنا بأخبار ترند من حول العالم وجولة على آخر أخبار الساعة السياسية، أكيد صار وقت نكون مع أخبار بالفن مع زميلي كارين مطر بعين على الفن. وما تنسوا أجواء المونديال.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

حلقة جديدة من عين على الفن وجولة جديدة بين أبرز أخبار النجوم، أحدث الإصدارات الغنائية وآخر الكواليس الفنية. وما تنسوا تتابعوا سؤال اليوم اللي رح نطرحه خلال الحلقة. ناجي القصة بشوق جمهوره لقصة شعرك.

حدا. عم يستعد الفنان اللبناني ناجي القسطى لطرح أغنيته الجديدة قصة شعرك بعمل شوق له عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي رفع منسوب الحماس لدى جمهوره اللي بيترقب صدور الأغنية اليوم الخميس 25 حزيران على الساعة 6:45.

ونشر ناجي فيديو تشويق للعمل عبر حسابه على انستغرام وكشف عن أجواء الأغنية الجديدة اللي بتحمل طابع رومانسي وسط تفاعل واسع من المتابعين.